0: السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. اعلنت القيادة المركزية الامريكية ان قواتها بدأت شن سلسلة من الضربات على اهداف ايرانية لتكبيدها خسائر فادحة جراء استهدافها ومهاجمتها لثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية ان العدوان الايراني المعلن كان غير مبرر، واعتبرته عملا خطيرا وانتهاكا صريحا لوقف اطلاق النار. في الاثناء اكد مسؤول امريكي لرويترز ان الهجمات استهدفت انظمة دفاع جوي إيرانية ومواقع صواريخ أرض جو ومواقع إطلاق صواريخ كروز ومنصات مسيرات. كما شدد المسؤول الأمريكي على أن الهجمات الأخيرة على إيران كانت أقوى بأضعاف مقارنة بالضربات الأخيرة.
1: يا صدى أوه أوه أوه خارج يقانو نيا نيا أوه وران.

0: وفي أول رد فعل إيراني قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن طهران سترد بشكل حاسم على الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة انتهكت مرارا مذكرة التفاهم بين البلدين. وأكدت الوزارة في بيانها أن إيران ستتخذ إجراءات قوية لحماية مصالحها وأمنها القومي. أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي اعتداء إيران على ناقلتي نفط سعودية وقطرية أثناء عبورهما لمضيق هرمز وتعريض طاقمهما إلى الخطر. وقال البديوي إن هذه الاستهدافات تمثل عملا إيرانيا إجراميا وتصعيدا خطيرا. قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تكيفت مع ظروف الحرب في أوكرانيا بما في ذلك على المستوى الاقتصادي، مؤكدا أنها قادرة على تحمل تكاليف مواصلة العمليات. وأضاف بيسكوف أن الحوار بين روسيا وأوروبا سيصبح حتميا من أجل إرساء بنية أمنية في القارة، معتبرا أن اعتقاد الدول الأوروبية بإمكانية إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا خطأ فادح. يأتي هذا مشاهدينا فيما أعلن ترامب اقتراب حل أزمة الحرب الأوكرانية. أطلقت البحرية الباكستانية عملية إنقاذ بعد فقدان الاتصال مع طائرة شحن باكستانية من طراز بوينغ بالقرب من كراتشي. واختفت طائرة الشحن الباكستانية فوق بحر العرب فيما تجرى عمليات بحث وإنقاذ منسقة بعدما أبلغت الطائرة عن مشكلة ملاحية أثناء رحلتها من الشارقة إلى كراتشي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
6: خلاصة يوم قد انتهى
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
10: المواطنة ترجمها

0: في المدينة المنورة، اعتبر فيها اليهود والمسيحيين مع المسلمين أمة واحدة.
1: كيف يعطي الرسول مفهوم المواطنة لغير المسلم في المجتمع المسلم ويقر أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم مثلا؟
0: الديانة إيمان، أما المواطنة هي تشمل الجميع تحت قانون واحد.
1: لكن ما ورد من أحاديث أخرى تقول غير هذا.
0: النص موجه لمين؟
2: غير المؤمن.
1: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. كفار
0: هذا من
1: فرنسا؟ كفار
0: يدعو كفارا إلى الصلاة في بيتي وهو النبي.
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس، 10:00 على العربية بزنس.

أهلا بكم إلى ساعة حوار. تفجيران في قلب العاصمة السورية دمشق على بعد أمتار قليلة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبعد دقائق قليلة من مغادرة ماكرون مقر الإقامة في القصر الرئاسي للقاء الشرع. الإليزي سارع للتأكيد بأن الرئيس ماكرون بخير وأنه لم يسمع التفجيرين أصلا، أي أنه لم يكن في خطر. وزارة الداخلية السورية من جهتها كشفت أنها وصلت إلى خيوط أولى بشأن منفذي التفجيرين، وكشفت أيضا أن ما حدث كان محاولة فاشلة لاستهداف الطوق الأمني الذي يحمي الرئيس ماكرون، أي أن الاستهداف طال الحراسة الأمنية السورية وليس فريق ماكرون الأمني. في انتظار نتائج التحقيقات الأمنية تطرح عدة أسئلة حول المستفيد من هذين التفجيرين، أو لنعد صياغة السؤال بطريقة أخرى، من هم خصوم الرئيس الشرع؟ ومن يريد إفشال هذه الزيارة الأولى لرئيس غربي إلى دمشق منذ سقوط الأسد؟ هل هم فلول النظام أم تنظيم داعش أو عناصر حزب الله أم جهات أخرى؟

لمناقشة هذا الملف. نرحب بضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو، دكتور باسل الحاج جاسم الأكاديمي والباحث السياسي، رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية، سميح المعايط وزير الإعلام الأردني الأسبق، ودكتورة حياة الحريري أكاديمية وباحثة سياسية. أهلا بكم جميعا. قبل أن نبدأ هذا الحوار نتابع هذه الصور التي وردتنا للانفجارين اللذين هزا العاصمة دمشق في وقت سابق من هذا اليوم، كما ذكرنا، على مقربة من فندق فور سيزنز، القريب هو الآخر من وزارة السياحة.

0: قريبا من التفجيرين. نستمع إلى ما قاله.
1: كنا جوا بالمحل وطلع التفجير الأول، وبعد تجمع الشرطة صار الانفجار الثاني بعد بخمس دقائق. التفجير الثاني أو التفجير الأول، هالشي بينزق اقتصاد البلد بالتزامن مع وجود الرئيس الفرنسي ماكرون.
0: وأعود إلى ضيوفي هنا وأبدأ معك أستاذ باسل. وزارة الداخلية السورية تحدثت عن أنها أمسكت بالخيوط الأولى لهذين التفجيرين، هل علم تفاصيل إضافية؟ ما الذي أدت إليها التحقيقات حتى الآن؟
2: يعني حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي يوضح خلفية أو طبيعة هذا الحادث. كل ما جرى ذكره أنه كان هناك العمل على تفكيك عبوات ناسفة انفجرت خلال هذه العملية، لكن نحن اليوم نتحدث عن ثالث انفجار خلال أقل من أسبوع. وبالنظر للتوقيت، توقيت الانفجارين اليوم يتزامن مع زيارة لأكبر شخصية غربية تزور دمشق بعد التغييرات الجذرية التي حصلت في سوريا، وانفجار الأسبوع الماضي تزامن مع زيارة خارجية لوزير الخارجية السوري إلى لبنان. إذن نحن لا نتحدث عن حادث منفصل، وهناك دلالات أمنية وسياسية، والمنفذون أو من يقف وراء هذه الانفجارات أو الانفجار السابق أيا كان يريد إرسال رسالة بأن دمشق ما تزال ساحة قابلة للاختراق. لكن استمرار زيارة ماكرون أرسل رسالة فرنسية معاكسة أن هذه الهجمات لن تمنع استمرار الانفتاح على سوريا الجديدة.
0: سنفصل أكثر أبعاد هذه العمليات، ولكن لو تحدثنا من الجانب التقني البحت أستاذ رياض، وصفت هذه العبوات بأنها بدائية الصنع ووضعت وكأنها استهدفت الأمن السوري المنوط به حماية الرئيس الفرنسي وليس الأمن الفرنسي، ولم تكن ضمن النطاق الأمني للرئيس الفرنسي. ما دلالات ذلك؟
3: هو موقع الانفجار حوالي 160 متر عن مبنى الفور سيزنز، مبنى الفندق، بالتالي هي ضمن أو أطراف النطاق الأمني التي أنشأته القوى الأمنية لحماية الرئيس ومقر إقامته. حجم القنابل يوحي أنها رسالة أكثر من أنها محاولة اغتيال. أنا الحجم جدا صغير، محلية الصنع، هدفها فقط أن تظهر أن دمشق غير مستقرة، أن الوضع لا يزال غير مستتب في دمشق. هي رسالة تعكير صفو هذا الاجتماع، وبالتالي ليست بحجم أنها عملية اغتيال. يأتي السؤال هنا، من لديه مصلحة في هكذا تحركات؟ اليوم طبعا الشبهات عديدة، إن كان من الجانب الإسرائيلي أو من جانب إيران وفلول النظام بالتعاون ربما مع حزب الله، وهناك موضوع داعش. داعش حالة العمليات هي عملية انتحارية، تلجأ إلى أماكن مكتظة تهدف إلى أحداث ضجة كبيرة في أداة الاستهداف. إنما الاستهدافات الثلاث، يعني بين الاستهداف اللي تزامن مع زيارة الشيباني إلى بيروت قرب المحكمة أو وزارة العدل، قصر العدل، هي مؤشر أن هذه تستهدف الوضع الداخلي من أرجح من الجهات التي غير راضية عن الانفتاح الخارجي على النظام. طيب. أو التغييرات من داخل النظام. هي عمليات ابتزاز أكثر من شيء آخر من الأطراف الغير مستفيدة من الواقع الجديد.
0: أستاذ سميح، هل أيضا كما تفضل أستاذ رياض، يعني من وراء الحجم القنبلة وما الذي أحدثته، هل يمكن أن نستثني داعش وتنحصر لائحة الاتهام بفلول النظام، بحزب الله، ربما أيضا يعني رفاق سابقين للرئيس غير راضين عن النهج المنفتح الذي يتبناه؟
4: مساء الخير لحضرتك كل زملاء الكرام. شوفي، بكل الأحوال حجم المتفجرات قد يوحي بحجم القدرات لمن يعمل ذلك أو لما استطاع أن يفعله. يعني ربما الطرف الذي قام بالتفجير لديه هذه القدرات.

0: قدرات لا يستطيع أن يمتلك قدرات أكبر من ذلك. حتى القنبلة اللي كانت في قصر العدل أو عند قصر العدل كانت بدائية في نفس الوقت، يعني ما كانت متقدمة أو كبيرة أو إلى آخره. أنا بتقديري أنه إحنا سوريا بعد 20 شهر من سقوط النظام اليوم ما في عناء أو صعوبة في تحديد الجهات التي لا تريد لسوريا أن تستقر، والتي لا تريد لتعطي لسوريا هيبة الدولة، تريد دائما أن تزعزع هيبة صورة سوريا في الغرب وصورة سوريا عند السوريين وصورة سوريا بالإقليم، أنه هذه الحكم الجديد لليوم لم يستطع ضبط إيقاع الداخل السوري. لكن إذا بتحكي عن داعش، داعش صحيح تفضل فيه الأستاذ رياض أنه هي بتعتمد على عمليات الانتحارية وإلى آخره، لكن كمان تعرفيش قدرات التنظيم، لأنه داعش أيضا تعرض لحملات من الدولة السورية في الفترة الماضية، وربما أيضا بغير أحيان من تكتيك، لكن هم ضمن قائمة الاتهام، يعني أصابع الاتهام تتحرك في هذه التفجيرات الثلاث اللي واضح أنها في عوامل مشتركة بشكلها وبترتيبها وبتوقيتها، وأنها حملة أمنية. يعني الذي جرى هو حملة أمنية على الدولة السورية. كنا نحكي قبل أيام عن التفجير بقصر العدل، عند قصر العدل، أنه تفجير ربما يكون يمثل نفسه، لكن اليوم نحكي عن حملة أمنية. أنا بعتقد أنه هذا الأصبع الكيرزر يعني بتحرك بيروح على داعش، بيروح على فلول النظام. فلول النظام يعني ربما حزب الله، إيران، وفي تقاطعات. لكن
1: هو وزير الداخلية تحدث اليوم عن جهات إقليمية،
0: يعني الإقليمية بنحكي عن حزب الله
1: وإيران.
0: طبعا هذول ممكن يكونوا طرف واحد، حزب الله وإيران وفلول وبقايا النظام، قد يكون في تنسيق بينهم ويكونوا طرفا واحدا لهذا الأمر. أنا تقديري أنه ما يقلق لليوم في سوريا قصة الضغط الأمريكي أو الحديث الأمريكي عن دور سوري قادم في لبنان، والذي رفضته سوريا. بعتقد هذا الأمر لم يصدقوا الرفض السوري، رغم أنه صادقين السوريين، وربما هذا يبعث قلق ما عند بعض الأطراف بشكل أو بآخر. لكن بكل الأحوال الذي يجري محاولة لتقليل لاستهداف هيبة الدولة أمام الغرب وأمام السوريين بشكل كامل.
1: دكتورة حياة، يعني إذا كان يعني هل هو الهدف إفشال زيارة ماكرون وبعث رسالة إلى كل القادة الذين ينفتحون على سوريا بأنه ألا يتابعوا بانفتاحهم هذا، أم هي رسالة إلى الداخل السوري تحديدا، إلى الرئيس الشرعي بأننا لن نسمح لك بأن تستكمل مشاريع؟
2: يعني يجوز الاحتمالان هنا. لماذا؟ أولا يعني هناك مسار، الأسبوع الماضي كنا نتحدث هنا بأن هذه التفجيرات التي بدأت هي تترافق وتتزامن مع 3 مسارات، وهي الانفتاح السوري على الدول العربية والغرب، موضوع الملف اللبناني، وأيضا محاربة داعش. هلا أنا سوف أفصل قليلا قبل الإجابة على سؤالك بشكل سريع بموضوع داعش. نعم، داعش لطالما كانت تعتمد على العمليات الانتحارية، ولكن أيضا بعد كل الحملات الأمنية المستمرة ضد داعش هي تعتمد اليوم بطريقة على الطريقة اللامركزية، والهدف من داعش اليوم تريد استنزاف الدولة السورية والقول بأن الدولة السورية ليست في مأمن. وأنا تحت عنوان داعش أفتح نافذة لوضع احتمال بأن تكون حتى المقاتلين الأجانب الذين يحملون الجنسية الفرنسية والذين لم تقبل فرنسا باسترجاعهم، هم لديهم بعض الشخصيات الناشطة، والذين مؤخرا أحدهم يعني المسؤول عنهم، الذين يتواجدون في المخيمات السورية في قلب سوريا، وجه رسالة أو فيديو ضد الدولة السورية وضد أيضا الدولة الفرنسية، واتهموا سوريا بأنها خاضعة أو تخضع لفرنسا. وقد تكون هذه رسالة إذا أردنا داعش وهذه المجموعات لكي تقول بأن على سوريا أو يمنع على سوريا أن تتحول إلى منصة أمنية فرنسية سورية لمحاربة هؤلاء. رقم 2، ما من شك بأن الرسالة الأولى والنهائية بأن سوريا حتى هذه اللحظة غير آمنة، غير مستقرة، ليس فقط على الموضوع الاقتصادي، وهنا أيضا أشدد على هذه النقطة، لأن اليوم سوريا هي صلة الوصل لطريق الممر، وقد تحدثنا عن ذلك أيضا بأن اليوم النظام الإقليمي الجديد يقوم على الممرات. لذلك اليوم هناك من يقول لسوريا يمنع عليك، يمنع على هذا النظام الإقليمي، وهنا أضع إيران ضمن الاحتمالات أن يتكون وأنا خارج هذه المنظومة، وثانيا يمنع على سوريا هذا الدور. وأيضا للمصالح الفرنسية هناك سقف مسموح به لفرنسا في سوريا وفي لبنان، وأيضا بما يخص الملف اللبناني في هذا الإطار.

0: أكان لاحتمالية قيام سوريا، يعني أنا هنا أختلف قليلا رغم أن سوريا نفت أي نية لديها بالدخول إلى لبنان، ولكن هذا الاحتمال قائم، وخاصة اليوم إذا أردنا ربط كل هذه المسارات، لم يتغير النظام السوري بتوقيته من فراغ، يعني هناك كانت افتتاحية إعادة تشكيل المنطقة، وسوريا دائما هي المختبر.
1: طيب. سنعود لكل هذه النقاط،
0: هي كلها متشعبة،
1: كانت من المفترض أن نناقشها على مراحل. دعونا نستمع إلى ما قاله الرئيسان السوري والفرنسي بعد هذه اللقاءات. أحمد الشرع قال أشاد بقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواصلة زيارته إلى سوريا رغم التفجيرين اللذين هزا العاصمة دمشق.
2: أحيي فخامة الرئيس ماكرون على شجاعته بأول وصول خبر التفجير، فأصدر تصريح باستمرار الزيارة وإكمال برنامجها. بالتأكيد سوريا هناك كثير من الناس من يتضررون من نجاح سوريا حاليا، وربما تضيق عليهم السعة من الناس الذين كانوا يسعون إلى خراب ودمار البلدان والأوطان، فبالتالي لربما تحصل بعض الإجراءات. فالمسؤولية عند من؟ التحقيقات جارية حاليا، وأعتقد أنه في أقرب وقت ممكن سيلقى القبض على من قام بهذه العملية الإجرامية الشنيعة، وهذا يزيد من عزيمة وإصرار الدولة السورية وكل محبين الدولة السورية على الاستمرار قدما في البناء السوري بالقدر الذي نبني فيه سوريا، والقدر الذي نضيق فيه على الناس المخربين العابثين بالأوطان.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد بدوره استعداد فرنسا لتنفيذ عمليات ضد داعش في سوريا إذا رغبت دمشق في ذلك.
3: La France maintient son engagement au sein de la coalition internationale contre Daesh.
4: ستواصل فرنسا التزامها ضمن التحالف الدولي ضد داعش، وهي مستعدة أيضا لتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب في سوريا بما يخدم السيادة السورية، كما تتعاون بشكل وثيق مع السلطات في دمشق، وهي مستعدة لتعزيز هذا التعاون في المجالات الأمنية سواء من حيث بناء القدرات أو التدريب أو أوجه التعاون المختلفة.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد أيضا على ضرورة مكافحة الإرهاب في سوريا وبسط الدولة لسيطرتها على كامل الأراضي السورية.
4: لقد تابعت فرنسا التطورات السياسية الأخيرة عن كثب، وفرنسا لديها تطلعات وآمال ولديها أيضا مصالح، وفي المقابل من حق سوريا أن تطلب منها التزاما عمليا وملموسا، وهذا ما نقوم به من خلال اتفاقية الشراكة الشاملة التي تعكس مصالحنا المشتركة، وأول هذه المصالح هو مكافحة الإرهاب وبسط الدولة سيطرتها على كامل الأراضي السورية، أمر ضروري لأمن السوريين ولأمن الجميع.
1: إذن يعني كما استمعنا، هذه الزيارة لها طابع اقتصادي وأيضا طابع أمني. أبدأ معك أستاذ باسل بالطابع الاقتصادي. وقعت العديد من الاتفاقيات، حتى أنه تم الاتفاق على استرداد أصول للدولة السورية كانت محتجزة في فرنسا. هل تعتقد بأن هذه الخطوات هي رمزية أم فعلا ذات ثقل؟ وكيف يمكن لهذه التفجيرات أن تؤثر على الاستثمارات الفرنسية التي كانت مفروضة أن تأتي إلى سوريا؟
5: يعني بداية، استمرار ماكرون في زيارته أرسل رسالة فرنسية معاكسة بأن هجمات مثل هذه لن تؤثر أو تمنع الانفتاح الغربي على سوريا الجديدة. بالتأكيد من يستفيد من مثل هذه الهجمات أو هذه التفجيرات هو يريد تعطيل عودة سوريا إلى محيطها العربي، محيطها الدولي، ضرب الثقة بالسلطة الجديدة، بالإضافة لتعطيل قدوم أي استثمارات أو إعادة إعمار، بالإضافة لبث الخوف وضرب الثقة بالحكومة الجديدة. الحديث يجري بشكل خاص عن 51 مليون دولار مصادرة من أموال النظام السابق. يعني هذه قد تأتي من بين ربما أو لتوضيح الأطراف الخاسرة أو المتضررة من عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي والعربي. بالإضافة يعني هناك مثل شعبي يقول البعرة تدل على البعير. ذكر الضيوف الكرام العديد من الخيارات. بالتأكيد هذه التفجيرات أو التفجيران لا يستهدفان الرئيس الفرنسي. من يعرف جغرافيا المكان هم

0: عاكس طريق مساره أو موكبه. يعني عندما يخرج من الفور سيزن ليتوجه إلى قصر الشعب هو سيذهب بالاتجاه المعاكس ولن يمر من المنطقة التي وقعت بها الانفجارات. هذا من ناحية. من ناحية ثانية يعني من أراد هذا إيقاع هذه التفجيرات أراد إرسال رسائل ليس فقط للخارج أيضا للداخل السوري. يعني اليوم أمام الحكومة السورية التحدي ليس معارك أو على الجبهات، وإنما التحدي بالتعامل مع شبكات سرية وخلايا صغيرة. أعود للمثل، يعني الحديث عن عبوات بسيطة، العبوات البسيطة عادة تذهب أصابع الاتهام إلى فلول النظام. عندما يكون الحديث عن داعش هناك حديث عن أحزمة ناسفة أو نساء تنفذ عمليات، وعندما تكون العمليات بأكثر تقنية تذهب إلى جماعة إيران وحزب الله وربما جهات جديدة ظهرت على الخط أو إسرائيل.
1: طيب أستاذ سميح، أيضا إضافة إلى الطابع الاقتصادي هناك طابع أمني. يعني ماكرون تحدث عن استعداد بلاده لمساعدة سوريا أمنيا من أجل أن تبسط الدولة سلطتها على كافة الأراضي السورية. يعني ماذا يمكن أن يكون الدور الفرنسي هنا؟ هل مثلا ملف المقاتلين الأجانب؟ هل ملف داعش؟ هو تحدث أيضا عن ملف داعش، ولكن ماذا أيضا عن ملف الأكراد؟ كان يحكى أن ماكرون كان من المفترض في هذه الزيارة أن يلتقي بمظلوم عبدي، وبالتالي أيضا هذا الموضوع غير واضح بعد فيما يتعلق بالدور الفرنسي فيه.
2: شوف ستي، أولا الرئيس الفرنسي إجا لدمشق أمس، وصل حتى يستدرك غيابا فرنسيا خلال الشهور ال 19 أو 20 شهر الماضية من عودة النظام الجديد أو الحكم الجديد. فلذلك هو عندما يأتي بعد هذا الغياب يريد أن يؤكد أن يقدم شيئا يعوض غيابه، زائد يقدم شيئا يعطي لفرنسا حضور في سوريا، يعطي لها دور إضافة. يعني خلال 20 شهر الماضية منذ أن جاء رحل بشار الأسد، في دول كثيرة جاءت إلى سوريا، السعودية، تركيا، الأردن، الولايات المتحدة طبعا جاءت بكثافة وقدمت لسوريا الكثير، دول الخليج وقدمت لسوريا الكثير. هو اليوم بيجي على سوريا ليستدرك غيابا كان قبل ذلك. تقديري في جدية عالية، واضح من كلام الفرنسيين رغبة وجدية في مساعدة الدولة السورية. اليوم لما نحكي عن داعش، تعرف خطر داعش وصل إلى أوروبا في السنوات الماضية ودخل إلى داخل المدن الفرنسية بتفجيرات وعمليات إرهابية بشكل كامل. بمعنى أنه قصة داعش هي واحدة من الملفات الأمن الداخلي لتلك الدول وتحديدا فرنسا. المقاتلين الأجانب الفرنسيين، فرنسا بالنسبة لهم هذول كمان مصدر خطر، سواء خرجوا من سوريا هروبا أو تسللا أو أيا كان، هم مصدر خطر، وبالتالي تريد مساعدة الدولة. مساعدة الدولة السورية على مواجهة الإرهاب وداعش وعلى مواجهة يعني الخلل الأمني، هذا بعتقد أنه في جدية. اثنين، الأمر الآخر موضوع الأكراد. الأكراد خلال الشهور الماضية تم أخذ مسار، فتح مسار للتعامل مع قصد، يعني بين سوريا والولايات المتحدة وتركيا صار في مسار بهذا الموضوع. اليوم ماكرون لا يستطيع العودة بهذا الأمر إلى كانت خياراتهم السابقة. وفي عنده جملة مهمة اليوم الفرنسيين تحدثوا فيها، التأكيد والتجديد على وحدة الأراضي السورية، يعني عدم الانقسام وعدم الانفصال في داخل. هو بيحاول يوجد معادلة على الأقل مع السوريين للحفاظ على هذا المبدأ وحدة الأراضي السورية، الحفاظ على المعادلة التي رسمت مع الأمريكان والأتراك والأكراد، لكن على الأقل في نوع من يعني الانحيازات البسيطة باتجاه الأكراد بشكل أو بآخر. لأنه مشكلته كانت أو يعني سبب بالأكراد أنهم كانوا قاتلوا داعش. اليوم الدولة السورية كلها بتقاتل داعش، والدولة السورية زي ما حكوا الإخوان هي كمان منضوية تحت التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب اللي هو الولايات المتحدة. فكثير من الدوافع لمواقف سابقة بعتقد أنها ضعفت. اليوم فرنسا أبدت حتى بالتفجيرات، تقديري أنه رد الفعل على التفجيرات من قبل الفرنسيين كان رد فعل إيجابي جدا، وكان رد فعل خدم الدولة السورية، قدم يعني أعطى قوة دفع للتوجه الفرنسي الجاد بمساعدة الدولة السورية اقتصاديا وأمنيا. وربما نشهد أيضا عسكريا أنه تقديم أسلحة، تقديم تدريب.
1: هذا ما سأسأله الدكتور رياض. التعاون الأمني أو المساعدة الأمنية الفرنسية كيف يمكن أن تترجم للدولة السورية؟
3: سوريا لم تكن سابقا من الدول التي تعاونت أمنيا وعسكريا مع الغرب، كانت

0: دائما في المعسكر الشرقي، تسليحها، عقيدتها العسكرية، تدريبها. اليوم هناك في عملية انتقال أو تحضير لعملية انتقال. تركيا تلعب الدور الأساسي حتى اليوم في هذا الإطار، من ناحية التدريب، من ناحية التجهيز. وبالتالي هناك إمكانية، سوريا بحاجة، جيش سوريا بحاجة اليوم للعديد من المعدات والأسلحة، خاصة بعد ما قامت إسرائيل بقصف وتدمير سلاح الجو والبحرية وغيرها. وبالتالي حجم الحاجات من في سوريا للمواضيع التسلح والتدريب وغيرها كبيرة جدا. ومن هنا هناك فرصة اليوم مفتوحة لفرنسا، أمريكا وغيرها من الدول الغربية لتلعب دور في هذا الإطار، ونقل أيضا موضوع عملية التدريب. التدريب يعني تحويل العقيدة العسكرية لعقيدة غربية، التسليح غربي. وبالتالي سنرى ابتعاد عن المعسكر الشرقي بشكل كبير، ولأول مرة في سوريا.
1: ولكن من المنتظر أن تقوم الولايات المتحدة بذلك وليس فرنسا،
0: أعتقد أن هناك
1: أم التنسيق بين بعض.
0: اليوم الشيء الجديد كريستيان، فرنسا طالما كانت هي لديها المركز المتقدم فيما يخص مناطق الانتداب السابقة، لبنان، سوريا. حتى لما كنت روح على الخارجية الأمريكية لما يحكي موضوع لبنان وسوريا، كان دائما الجو طبعا أنه نحن نتبع فرنسا، البوصلة الفرنسية، لأن فرنسا تعلم أكثر في شؤون الدول التي كانت تحتلها، كان الانتداب الفرنسي عليها. أيضا فيما يخص بريطانيا يعطوها أولوية للمنطقة التي كانت تسيطر عليها. وهذا الأمر سار بشكل دائم حتى إدارة ترامب. إدارة ترامب أخذت الملف بشكل قوي. الآن نشاهد الفرنسي يتمايز اليوم، دخل وبات على صفحة واحدة مع الجانب الأمريكي فيما يخص الملف اللبناني والملف السوري. وهذا سينعكس في عقود اقتصادية وعسكرية متعددة.
1: دكتورة حياة، البعض تحدث عن أنه ماكرون طرح على الرئيس السوري أن تشارك سوريا في القوة الدولية التي تعتزم فرنسا تشكيلها فيما بعد لتكون في الجنوب. هل تعتقدي بأن هذا الطرح أولا دقيق، وماذا يمكن أن تكون يعني موقف الحكومة السورية التي رفضت طلب الولايات المتحدة أيضا بإقحامها في الموضوع اللبناني؟
2: يعني حتى هذه اللحظة يمكن القول بأن لا يوجد معلومات لا دبلوماسية ولا رسمية حول هذا الموضوع، أقله إلى هذه اللحظة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، يعني حتى يعني لا أعتقد بأن هذا الطرح واقعي. أولا هناك مشكلة الأولوية السورية اليوم، علما بأن ملف لبنان يعتبر اليوم هو جزء من الأمن القومي السوري، وخاصة بما يخص حزب الله، وخاصة بما يخص الأمور المتعلقة بالجماعات المسلحة والنفوذ الإيراني. لا ننسى بأن سوريا بالنظام الجديد عندما تسلم الرئيس أحمد الشراع تعهدت بمحاربة النفوذ الإيراني، وأيضا تعهدت بقطع كل الطرق خاصة بما يخص حزب الله. أيضا هناك العامل الإسرائيلي. إسرائيل لن ترضى بوجود قوات سورية في جنوب لبنان تحت مظلة القوات الدولية، خاصة بأن إسرائيل اليوم ترفض أساسا التدخل السوري في لبنان، لأنها لن تريد، هي تريد القضاء على حزب الله، ولكن لن تريد عودة الإسلام السياسي أو ما يمثله أحمد الشرع. يعني حتى هذه اللحظة هناك علاقة ملتبسة بين سوريا وإسرائيل. ثانيا والأهم، يعني أنا أعتقد بأن فرنسا بما يخص ما تحاول أن تقوم به اليوم، هي خسرت كثيرا، وهناك هي لا تحاول أن تتميز عن الولايات المتحدة الأمريكية، هي تحاول أن يعني تأخذ أو تتسلم أو يكون لها موطئ قدم، أكان من البوابة الاقتصادية أو البوابة السياسية والأمنية. ولكن في البوابة السياسية والأمنية هناك خطوط حمر أمريكية، قد يمكن يسمح لفرنسا بلعب دور اقتصادي ما من خلال بعض الاستثمارات، ولكن ليس أن تتحول إلى منافس لا لتركيا ولا للولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى لدول الخليج. ولكن بالإطار السياسي والأمني، لا، هذا الموضوع يعتبر حتى اللحظة سوريا ولبنان هو ملف أمريكي بحت وضمن
1: هذه النقطة أيضا يعني تقودنا إلى مطالبة الشرع أستاذ

0: باسل للفرنسيين بأن يمارسوا ضغوطا على إسرائيل من أجل أن توقف الأخير انتهاكاتها في جنوب سوريا. طيب اليوم نرى بأن الأمريكيين يعني نوعا ما يفقدون سطوتهم على إسرائيل، أحيانا تعاندهم وتقوم حتى لو تم التوصل إلى هدنة مثلا، هدنة تتم أو تواصل القصف. يعني كيف يمكن أن نفسر هذا الطلب أو التمني السوري من الفرنسيين؟
1: في الواقع يعني التمني شيء طبيعي، يعني فرنسا ينظر إليها دولة وازنة في الاتحاد الأوروبي، عضو في مجلس الأمن، لكن الواقع يشير أن ماكرون يعني رجل أقوال أكثر من أفعال، ولو كان يستطيع فعل شيء لفعله للبنان. المفترض أن لبنان لديها وضع خاص لدى فرنسا، لكن استكمالا فيما يخص إسرائيل، يعني عدم الاستقرار في سوريا هو مصلحة إسرائيلية أيضا. إسرائيل لا تريد أن تكون سوريا دولة مستقرة، لأنه ستلعب بعدها أدوار إقليمية، تريد الدور الإقليمي سواء في لبنان أو غير لبنان أن يكون حكرا لها. إسرائيل عندما جرى التغيير الكبير في سوريا كانت منشغلة بضرباتها المتبادلة مع إيران، بعملياتها ضد حزب الله، وهي اليوم يبدو غير راضية عن الواقع السوري. لذلك هي أيضا من بين الدول الخاسرة مما جرى التغيير في سوريا، ومستفيدة من أي عملية غير استقرار في سوريا. سوريا الجديدة قطعت شوط كبير بدعم أشقائها العرب، أشقائها الخليجيين، ونذكر جميعا دور المملكة العربية السعودية في رفع العقوبات الأمريكية، لكن ما زال الأمن يشكل أكبر تحدي لها، وهي طبيعة
0: سنعود تحديدا إلى ذلك، إلى التحدي الأمني الذي يمكن أن يؤثر على كل الجوانب الأخرى. في
2: ممكن أن أضيف نقطة سريعة، نعم، عندما تتحدث إسرائيل عن إسرائيل الكبرى، هذا إسرائيل الكبرى هو في النفوذ، لذلك إسرائيل تريد نفوذها هي في المنطقة، أكان أمنيا أو سياسيا، دون تدخل عسكري مباشر. لذلك لن تسمح لسوريا باستعادة هذا الدور ولو من باب تحت مظلة
3: تحاول يعني لا يعني لما ما تريد إسرائيل سيحصل،
2: لا طبعا، ولكن تحاول على الأقل. طبعا.
0: طيب سنتابع ذلك، ولكن بعد فاصل قصير نستكمل ساعة حوار.

0: انفجار اليوم في دمشق إذن جاء بعد 5 أيام فقط من تفجير دموي آخر شهدته العاصمة دمشق يوم الخميس الماضي في 2 يوليو جراء انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في شارع النصر قرب القصر العدلي، والذي أسفر حينها عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 21 آخرين. أعود إلى ضيوفي. ونعود إلى ضيوفنا هنا في الاستوديو دكتور باسل الحاج جاسم الأكاديمي والباحث السياسي، رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية، سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق، والدكتورة حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية. أستاذ سميح، كما يعني ذكرنا بأن هذا ليس التفجير الأول من نوعه، هل تعتقد بأننا سنكون أمام نهج لهذه الجماعات؟ بمعنى كلما يكون هناك زيارة خارجية أو حدث كبير في سوريا سنشهد انفجارات أو أعمال تخريبية، أم أنه يمكن أن يكون هذا الذي حدث يعني محدود ومحصور بالزمان والمكان؟
1: أنا بعتقد أنه كلما أتيحت الفرصة لمن يقوم بهذا سيفعل، لأنه التنظيمات أو الجهات أو الدول أيا كان سيتم الكشف عنه كلما أتيحت له الفرصة ليرسل رسالة أمنية ويقوم بالحملة الأمنية يستمر فيها أكثر سيفعل ذلك سريعا. وواضح سواء كانت قنابل يدوية، قنابل بدائية، أو قنابل في أماكن شعبية، أو مجموعة الضحايا اللي بيكونوا عدد كبير في مقاهي أو غيره، واضح أنه في رغبة في الاستمرار وأن تبقى الدولة السورية متوترة ومستنفرة في هذا الموضوع. هذا واحد من الأهداف المهمة جدا، لأنه كل ما كان في حالة عدم استقرار في سوريا كل ما كان في تعطيل لمسارات بناء السوري البناء الدولة السورية، وكان في يعني أخذ للدولة السورية إلى مربع آخر، وهو مربع الانشغال بالقضايا الأمنية ومربع الاستغراق في حفظ أمن الدول. فذلك طبيعي كثير أن تذهب الأمور كلما أتيحت فرصة. وواضح من الثلاث انفجارات أنهم في أماكن فيها اكتظاظ سكاني، زي ما حكى الأستاذ باسل اللي بيعرف المنطقة في دمشق بيعرف أن مناطق الشارع اللي موجودة فيه شارع يعني مليان ناس وحركة سير ويعني كثير حركة، فأي أذى بتوديه ممكن أنه يوقع ضحايا كثر. بس أنا إذا بتسمحي لي بدي أرجع لموضوع الأمريكان مع سوريا ضغطوا، وإسرائيل ضغطوا على سوريا بملف على إسرائيل بملف السويداء، أن الأمريكان ما كان عندهم رغبة وقرارهم حاسم بمنع التقسيم في سوريا، لكن الأمريكان عندهم وجهة نظر أخرى فيما يتعلق بملف العلاقات السورية الإسرائيلية، أنها يجب أن يتم جدولتها وإيجاد هيكل للعلاقة من خلال المفاوضات اللي تمت ومن خلال معاهدة سلام تجري بين الطرفين. هذا وجهة نظر الأمريكان في العلاقة السورية الإسرائيلية. بعتقد هم ضغطوا على مرة الوحيدة ضغطوا على نتنياهو في ملف السويداء، بعد ذلك الأمريكان دائما هم مش طرف منحاز لسوريا بالدرجة الأولى، منحازين لشكل في سوريا وحدة واستقرار، لكن عمليا الإسرائيليين عندهم وجهات نظر وعندهم يعني تحركات أمنية حتى الولايات المتحدة لا تقاومها. بس الأمريكان راح يضلوا ضاغطين باتجاه التفاوض السوري الإسرائيلي ما بين معاهدة اتفاق أمني، ما بين معاهدة سلام مكتملة الأركان.
0: هم يتغطون بهذا الاتجاه مع كل دول المنطقة. بس سأعود إليك أستاذ رياض، لأنه نتحدث عن إذا ما كان نهج أمني هذا الذي سنكون أمامه في الأيام المقبلة، هل الدولة السورية قادرة على مواجهة هذه التهديدات الأمنية بمعنى استباقها لعدم تكرارها، وخصوصا بأنها بدورها تعاني من تحديات أيضا؟ يعني لم يتم بعد تشكيل جيش قوي، الأسلحة والتدريبات والمعدات كلها قديمة، أيضا الرئيس السوري يواجه بمشكلة بأنه ليس كل يعني الفئات لنقل داخل المؤسسات الأمنية هي راضية عن نهجه، وبالتالي كل ذلك إلى أي مدى يمكن أن يعرقل مواجهته لهذه التحديات الأمنية وضبطها؟
2: طبعا الجميع مدرك أن يعني اليوم بسوريا ولادة إدارة جديدة من الصفر، وكما يعني بات معروف أن هناك عملية فيها تحديات داخلية.

0: سيطرة على الفصائل، نقل جميع هذه الفصائل من مرحلة الفكر كتجمعات فصائل ثورية إلى جزء من مؤسسات حكومية منضبطة بعقيدة بولاء للدولة فقط، هي عملية تأخذ سنوات ولن تنتهي بأشهر، وهذه التحديات ستبقى قائمة. الدور الإدارة والحكومة في سوريا اليوم أن تثبت للمجتمع الدولي أنها قادرة على الانتقال المضي قدما في هذا الاتجاه ومواجهة التحديات بشكل حازم. يعني أي فصيل يظهر أنه لا يلتزم ويحاول أن يعرقل هذه المسيرة يكون هناك تعامل بشكل حازم مع هذه المجموعات. هذه من هنا سوريا بحاجة أولا كإدارة أن تبقي على ثقة المجتمع الدولي أنها قادرة على الانتقال، المجتمع داخلا يعني عليها أيضا تظهر للشعب السوري أنها قادرة على تثبيت الأمن والسلام داخل الدولة وإنهاء أي مظاهر غير طبيعية في البلد وأن تكون حصرية سلاح في المؤسسات. طيب. ومن هنا يعني ردا على سؤالك، هي مهمة صعبة، إنما الدولة طالما هي تقول أنا الدولة وصاحبة السلطة عليها أن تثبت وتستمر في هذه المسيرة.
1: لعل البعض أستاذ باسل يعتبر بأنه من أبرز التحديات في الموضوع الأمني هي قضية المقاتلين الأجانب داخل المؤسسات الأمنية السورية. يعني كان بدأ الرئيس السوري بمعالجة وضعهم، وضع خطة، ولكن يعني حتى الآن لم يصار إلى معالجة هذا الموضوع. باعتقادك يعني هل سنكون أمام نهج آخر مثلا؟ هل يمكن للدول المساندة لسوريا أن تساعد في هذا الموضوع تحديدا، أم تعتقد بأنه هي مسألة داخلية بحتة؟
2: بالتأكيد يعني هذا أحد التحديات، لكن حتى الآن لم تظهر لا اعتراضات دولية كبرى تعرقل المسار الذي تسير به الحكومة الجديدة في إطار ما تسميه سواء دمج أو حلول تدريجية لهذه المسألة. لكن ما أردت الإشارة إليه أن التحدي الحقيقي اليوم أمام السلطة الجديدة لم يعد استعادة الأرض، بل ترسيخ الأمن ومنع أي طرف من تحويل دمشق إلى ساحة رسائل أمنية كلما حصل تقدم دبلوماسي أو سياسي. والنجاح اليوم ليس في ساحات المعارك أو عسكري، وإنما النجاح استخباراتي. يعني لم تعد المهمة مواجهة جيوش، وإنما مواجهة شبكات سرية وخلايا صغيرة.
1: طيب أستاذة حياة، يحكى عن محاولة أمريكية لتشكيل نواة تحالف عراقي سوري يسحب البساط من النفوذ الإيراني. توم براك لهذا السياق أجرى العديد من الاجتماعات، من المرتقب أن يذهب الشيباني إلى واشنطن أيضا من أجل هذا الغرض، كذلك الزيدي. وبالتالي هل تعتقدي بأنه حلف مماثل يمكن أن يساعد الرئيس السوري في مهامه المستقبلية؟ نتحدث تحديدا عن قضية ضبط الأمن.
3: نعم، بطبيعة الحال هناك حلف عراقي سوري وتركي أيضا، واليوم تحدث الرئيس الأمريكي في أنقرة عندما قال بأن تركيا لعبت دورا كبيرا في سوريا وما تزال تلعب للاستقرار. وهنا أعود إلى ما يحصل في العراق من حملات لمكافحة الفساد وما إلى هنالك. هذه الحملة ليست معزولة عما يجري في سوريا ولن تكون معزولة، بالتالي هناك قرار أمريكي يعني إكفال كل أشكال الممرات أو الطرق التي تستطيع إيران الاستفادة منها للاقتصاد الموازي أو للتهريب وما إلى هنالك. لذلك اليوم ما يحصل في العراق سوف يلقي بظلاله على سوريا وأيضا على لبنان، ولذلك اليوم هذا الحلف هو أساسي، تعتبره أساسي أمريكا لإضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة. لهذا هي تريد سوريا معافية وأيضا تريد عراق خالي من النفوذ الإيراني، وهذا الحلف سوف يكون الأداة لتطويق هذا النفوذ الإيراني. لا ننسى بأن سوريا اليوم بأقل من عام أعتقد كان هناك نجاحات تعتبر غير مسبوقة بالنسبة للشرع، ولو حتى بعدها أولية. يعني أولا عملية إقفال كل الممرات فيما يخص حزب الله، ثانيا عملية كما تحدث الأستاذ رياض دمج كل المقاتلين في الدولة وتحويل العقيدة ولو بالشكل ولو بالعنوان من عقيدة قتالية جهادية عابرة للحدود إلى مجموعات ضمن جيش

0: الوطني.
1: نعم.
0: وحتى في الحكومة ومحاولة استدراج تدريجي أو إدخال تدريجي لكل هذه الفصائل أكان في الجيش أو حتى في المناصب الحكومية، وهذا طبعا لن يكون سهلا. وبهذه وثالثا رفع العقوبات أيضا، يعني هذه خطوة كبيرة. لذلك اليوم لا إيران ولا إسرائيل ولا داعش ولا كل المقاتلين الذين يدورون في فلك الجهاديين ولا حتى المختلفين الذين يخونون الشرع بأنه تخلى عن الأيديولوجية الجهادية سوف يكونون يعني أو يتعاملون بسهولة، وسوف دائما أنا برأيي
1: يحاولون.
0: ولكن أنا أريد أن أضيف
1: بالنسبة للجهاديين، الوقت يضيق. أستاذ سميح، هل تعتقد بأن إيران ستسمح بتشكيل حلف مماثل عراقي سوري يدور في فلك واشنطن؟
2: شوف، في مصطلح حلف بعتقد كبيرة، يعني وصف مش دقيق للحالة. ربما تنسيق عالي، ربما عمليات، لكن بدك تأخذي جزء عراق بدون نفوذ إيراني، تأخذي جزء من الدولة العراقية بدون نفوذ إيراني وخليه يبني علاقة مع سوريا فيما يتعلق تحديدا اقتصادية وأمنية والأخري. وهذا أمر صعب، لأنه في العراق مثلا جربنا بالأردن بموضوع أنبوب النفط اللي من البصرة للعقبة، وأنا بحب أذكر 2012 وقتها كنت في الحكومة لما إجا نور المالكي والتقى وكان متحمس، لأنه كانت وقتها التوتر بموضوع شط العرب أو بموضوع سوريا كانت غير مناسبة، وإجا متحمس لهذا. من عطل الاتفاق إلى اليوم ما مشى اللي هو البرلمان، لأنه في قوى سياسية عندها ولاءات هناك. فبعتقد لما تبني علاقة في توجه زي ما تفضلتوا، في توجه وفي شغل عليه، لكن العراق لا يمكن أخذه كله باتجاه سوريا، لأنه العراق تكوينة الدولة تكوينة تقوم بمؤسسات على ميليشيات وعلى فصائل وأحزاب ولها لإيران، وتستطيع إيران إذا أرادت أن تعطل جزء من المسار. لكن في محاولة جادة، في شغل بالاقتصاد ربما يكون النجاح أكبر بكثير. ما تعدى الاقتصاد إنه ضبط الجغرافيا العراقية دون أن تكون لمصلحة إيران، بعتقد تحتاج لجهد أكبر، وما زال الوقت مبكر، يعني ممكن نحكي عنها بترتيب الاقليم بهذا الموضوع.
1: هل ممكن الحديث مثلا لنقل بالجانب الاقتصادي بين سوريا والعراق والجانب الأمني من حيث ضبط الحدود، يعني هل هذه النقطة هي محسومة؟
3: قد يكون،
1: أم أيضا لا يمكن
3: الجانب الأمني قد يكون فيه شيء من قابلية التنفيذ في شق منه، وتعيين الولايات المتحدة الأمريكية توم براك كمبعوث رئاسي لسوريا والعراق يأتي بأن في إطار بأن هناك نظرة أمنية واستراتيجية لدى واشنطن لسوريا والعراق معا. لكن بالنسبة للعراق بالتأكيد كما تفضل الضيف الكريم، هناك مجموعات ولاها كامل لإيران، ولاحظنا خلال الحرب الأخيرة كيف أن هناك استهدافات لمقرات أمنية، يعني لا أحد يعرف من يضرب من في الداخل العراقي. يعني غدا سيكون هناك اجتماع مرتقب مهم يجمع الرئيس السوري بالأمريكي، وله بعد استراتيجي كونه على هامش قمة الناتو، يعني أن سوريا باتت جزء من معادلة الأمن الإقليمي، وهو عادة ما تناقشه واشنطن مع حلفاء.
1: دعني أنهي مع أستاذ رياض. هذا اللقاء الأمريكي السوري، البعض يقول بأنه من المؤكد أن ترامب سيطرح من جديد مشاركة سوريا في قتال حزب الله. هل تعتقد بأن سوريا قادرة على الاستمرار برفضها لهذا الطرح؟
4: سوريا قد تدخل أي تشارك في هكذا عملية في لبنان في حالتين: إن كان هناك ثمن مستعدة تدفعه إسرائيل لها في هذا الإطار، ثانيا إن استمرت محاولات من جانب إيران حزب الله لمساعدة الفلول، إذا لم يحل ملف فلول النظام في لبنان تحت حماية حزب الله، هذا الملف قد يؤدي إلى أن يغير رئيس الشارع موقفه وينشهد تدخل في لبنان.
1: طيب كيف شكل التدخل فيما لو حدث؟
4: أعتقد أن ما يراد من النظام في سوريا التعامل مع التواجد حزب الله وأنفاقه في منطقة البقاع، تحديدا في السلسلة الشرقية. هناك الأنفاق الكبيرة، الأسلحة الثقيلة، صواريخ البالستية هي موجودة في تلك المنطقة.
1: نقطة سريعة
4: من هنا، هذا يعني هذا الملف المطلوب منه.
0: الاعتقاد الأمريكي بأن هناك ميليشيات في سوريا وهي تشكل عبء أساسا على الرئيس السوري الحالي، لذلك الاعتقاد الأمريكي بأن يتم هذه الميليشيات هي وحدها القادرة على التعامل مع حزب الله في الأنفاق، ولهذا يراهن الأمريكي على هذه النقطة في هذا.
1: شكرا
3: المقاتلين.
1: انتهت الساعة، شكرا جزيلا لكم، لقاؤنا يتجدد غدا.

0: من اليوم الأول اتضح أن الثورة الإيرانية تريد أن تصدر الثورة، تريد أن تثير القلاقل، تريد أن تشعل الحروب الأهلية. لا تستطيع القيام بهذا الأمر دون راية تختبئ خلفها، ولا أجمل من راية القضية الفلسطينية. من لحظة تدخل إيران ببلد ما نشهد انقسامة، بدء حرب أهلية فيه. حزب الله بدأ يخلق شرخ ضمن المعسكر الوطني، شوي شوي بدأ حزب الله يسحب البساط من القوى الفلسطينية.
1: أنت تعتقد ساهمت إيران في تحجيم المقاومة الفلسطينية؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
6: المفاهيم المشتركة، مسائل الأخوة، ابن عربي أساساً قائداً في هذا المقام وفي هذا المكان.
7: جميل، يعني هل تعمد هذا الغموض أو أنه الموضوع يقتضي الغموض؟
6: يعني يفسر الماء النازل من السماء بأنه العلم الإلهي، تنبت أسراراً، تخرج أنواراً وإشراقات بسبب هذا الفيض الإلهي.
7: مقولات الإشكالية لدى ابن عربي حول وحدة الوجود تأثر فيها بإرث فلسفي قديم، هم يقولون كأنه أسلمها وألقى عليها عمامة إسلامية،
6: عبر عن معاني بطرق إسلامية بصبغة جديدة.
7: اللي يضربوا أسياخ ويمشوا على النار، مظاهر خرافية. لماذا ارتبطت بالتصوف؟ الشيخ إبراهيم عامر وهو أحد مشايخ الأزهر، حياك الله الشيخ إبراهيم.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 6:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
8: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
9: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
10: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

أمريكا تعلن بدء هجمات على إيران تشمل أنظمة دفاع جوي وصواريخ كروز مضادة لسفن ومواقع إطلاق مسيرات. دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة سيريك، ومسؤول أمريكي يؤكد أن الضربات الأمريكية قوية في نطاقها وتأثيرها. عشية قمة ناتو، ترامب محبط من الحلف وصفقات أسلحة ضخمة متوقعة في اجتماع أنقرة.

0: أهلا بكم مشاهدينا في نشرة جديدة ومفصلة من العربية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها بدأت شن سلسلة من الضربات على أهداف إيرانية لتكبيدها خسائر فادحة جراء استهدافها ومهاجمتها 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية إن العدوان الإيراني المعلن كان غير مبرر واعتبرته عملا خطيرا وانتهاكا صريحا لوقف إطلاق النار. في الأثناء أكد مسؤول أمريكي لرويترز أن الهجمات استهدفت أنظمة دفاع جوي إيرانية ومواقع صواريخ أرض جو ومواقع إطلاق صواريخ كروز ومنصات مسيرات. كما شدد المسؤول الأمريكي على أن الهجمات الأخيرة على إيران كانت أقوى بأضعاف مقارنة بالضربات الأخيرة.
1: وران.

0: وفي أول رد فعل إيراني على قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن طهران سترد بشكل حاسم على الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة انتهكت مرارا مذكرة التفاهم بين البلدين. وأكدت الوزارة في بيانها أن إيران ستتخذ إجراءات قوية لحماية مصالحها وأمنها القومي. من واشنطن مشاهدينا معنا المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس، أهلا بك دكتور عقيل معنا في هذه النشرة. التصريحات القادمة من واشنطن تشي برفع مستوى الرد على الهجمات الإيرانية على السفن هذه المرة، ما الذي استدعى هذا المستوى من ردة الفعل الأمريكية؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. أولا أنا أعتقد يعني أمران اثنان دفع الولايات المتحدة لهذا. أولا إيران تحول مضيق هرمز، قضية مضيق هرمز، إلى قضية مركزية في التفاوض، فيما الولايات المتحدة تريد أن تنتقل بسرعة من قضية مضيق هرمز إلى الملف النووي، على افتراض أنه فتح هرمز مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي، لكنه إيران لا تستمر في القصف والتأكيد على أن من المهم أن تمنح سيادة ما على مضيق هرمز. هذا أولا. ثانيا أعتقد رسالة أمريكية لحلفائها في الخليج، أننا سنقف معكم، وأنه يعني هذا السلوك الإيراني سيردع، خصوصا نحن نتحدث عن يعني 3 ضربات في نفس اليوم قامت بها إيران، فصعب على الولايات المتحدة لا ترد، أنها ستبدو حينها متهاونة وضعيفة. هذا هو السياق العام لهذه الردود. يبدو إيران تتصور أنه الرئيس ترامب يحتاج مذكرة التفاهم هذه إلى حد أنه يتسامح أو يمكن أنه يسمح بمضي مثل هذه الضربات الإيرانية.
0: وبالتالي دكتور عقيل، هل ما زال هناك مستقبل واعد للمفاوضات بعد ما جرى اليوم؟ وهل هناك ضمانات أيضا بأن يعني تبقى هذه المواجهة محدودة ومنضبطة دون الانزلاق إلى مستوى أكبر من التصعيد؟
1: يعني دخلنا في تصعيد جدي حقيقة، ليس مؤكدا أنه هذه المذكرة ستصمد، لكنه

0: الولايات المتحدة ما تزال مستثمرة فيها، لأنها قالت يعني في إعلانها اليوم أنها ستستمر بالتفاوض على أساس حسن النية. في الوقت نفسه هي تمارس ضغطا على إيران، أعتقد كي تقنعها أنه من الأفضل ترك هذا المسار العسكري. يعني عندما ألغت الإعفاءات لتصدير النفط الإيراني، وهذه نقطة مهمة وحساسة جدا لإيران، لكن إلغاء هذه الإعفاءات يستمر، بمعنى أنه تدريجيا ينخفض مقدار النفط الإيراني الذي تستطيع أن تبيعه إيران من الآن إلى يوم صور 17 تموز، ذكر في البيان الأمريكي. بمعنى الولايات المتحدة تقول لإيران لديكم بعض الوقت، عليكم أن تعدلوا سلوككم، أو بحلول 17 تموز أو 18 تموز سينتهي الأمر، لن تستطيعوا أن تبيعوا النفط. طبعا في حينها إذا إيران لا تبيع النفط، يعني لا يوجد حافز لها للبقاء في يعني في هذا التفاوض، فالأشياء يعني تقترب من الانهيار. يعتمد الأمر على سلوك إيراني مغاير لإنقاذ المسار التفاوضي ومذكرة التفاهم.
1: يعني بهذه الاستراتيجية التي تتبناها الإدارة الأمريكية حاليا، هل تعتقد أنه من الوارد أن تصل إيران لمرحلة ترى فيها استخدام ورقة مضيق هرمز بات مكلفا أكثر من كونها ورقة ضغط فعالة في هذه المفاوضات؟
0: أعتقد هذا ما تحاول الولايات المتحدة، هذا ما توصلت إليه. يعني الحديث في داخل البيت الأبيض والأوساط الأمريكية أنه هو نحن لم نذهب بعيدا في مسار التفاوض، ما نزال حول قضية مضيق هرمز ولمن السيادة فيه وكذا. فيما الولايات المتحدة كانت تفكر أصلا في حتى في إطار مذكرة التفاهم أنه مضيق هرمز يحسم بال يعني مساومة مع الحصار البحري الأمريكي. أيضا هنا علينا أن ننتبه، ما الذي سيصدر من الاجتماع في تركيا، اجتماع الناتو؟ هل سيصدر بيان يدعو إلى فتح مضيق هرمز، وفي أي سياق؟ يعني دعم الموقف الأمريكي والموقف الخليجي وما إليه. الولايات المتحدة أعتقد تفكر أنه المزيد من الضغط الدولي والإقليمي والاقتصادي على إيران قد يقنعها بالتخلي عن مضيق هرمز وجعله قضية مركزية والذهاب إلى التفاوض بخصوص الملف النووي.
1: أشرت أيضا دكتور عقيل في معرض حديثك إلى أن هذه الضربات هي ليست رسالة عسكرية فقط لإيران، وإنما رسالة أيضا للحلفاء في المنطقة بأن واشنطن لن تسمح بتهديد حرية الملاحة. كيف سيتلقف الحلفاء هذه الرسالة، وهل هي كافية لإعادة صياغة أو رسم يعني إعادة دعنا نقول الثقة إلى قدرة وقوة الردع الأمريكية في المنطقة؟
0: يعني هو بدأ الأمر يعني حقيقة قبل أيام لما يعني دول الخليج دعمت الموقف الأمريكي واتحدت كلها في موقف أغضب إيران. يعني في المنامة، بيان المنامة، عندما زار وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو بحرين وحصل اللقاء هناك، وصدر بيان مهم جدا بخصوص موقف دول الخليج من مضيق هرمز، وأنها لا تقبل بالسلوك الإيراني، وأنه تريد أن يعود كما ينص القانون الدولي ملاحة مفتوحة للجميع. هنا كانت البداية. قبل هذا كان هناك تشكيك خليجي وحتى انقسام خليجي بخصوص كيفية التعاطي مع إيران. انتظم الموقف الخليجي حينه، والخليجيون كان لديهم أنه نعم أوكي، موقفنا انتظم معكم، ما الذي تستطيعون أن تقدمونه؟ وجاء الآن الموقف الأمريكي، يعني ضرب، ويعني حقيقة ضرب شديد متواصل مع ممارسة ضغط اقتصادي على إيران. أعتقد هذا مهم في طمأنة الخليجيين، لكنه الأكثر من هذا هو ما الذي سيأتي بعده. إذا أصرت إيران على يعني مركزية مضيق هرمز وأنها تمارس السيادة عليه وتواصل، أعتقد الاختبار هو هنا. هل الخطوات الأمريكية رادعة بما يكفي إنه إيران تتوقف عن استهداف السفن ويعني وما إلى هذا المسارين بخصوص عمان؟ وإذا صعدت إيران، هل ستصعد الولايات المتحدة؟ أعتقد هناك الكثير من الانتظار بخصوص ما سيحدث بهذا الصدد.
1: صحيح، شكرا جزيلا لك من واشنطن، كنت معنا المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس.

في تصريحات خاصة العربية مشاهدينا، قال مستشار الرئاسة السورية أحمد موفق زيدان إن ما حدث في دمشق كان متوقعا في إشارة إلى الانفجارين اللذين هزا وسط العاصمة، موضحا أن العبوات الناسفة انفجرت خارج

0: إيه. وهذه الأبوات كما أكدت الداخلية السورية بأنها انفجرت خارج الطوق الأمني الذي كان مضروبا حول مكان إقامة الرئيس الفرنسي.
1: وفيما يتعلق بالعلاقات بين دمشق وباريس وزيارة ماكرون، أوضح مستشار الرئاسة السورية في تصريحات خاصة إلى العربية أن الاتفاقيات الموقعة مع فرنسا شملت جوانب سياسية وعسكرية واقتصادية في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.
0: يعني هي الحقيقة اتفاقيات كانت تشمل كل الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية وعملية التدريب وكذلك الاقتصادية وكذلك موضوع شراء الإيرباص الفرنسية وأيضا موضوع المنافذ والبحرية والبرية وغيرها. وبالتالي هناك حقيقة يعني تنسيق على أعلى المستويات الآن مع الدولة الفرنسية.
1: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله الكبيرة من طريقة تعاطي حلف الناتو مع الحرب في إيران، مؤكدا أن بلاده استثمرت مليارات الدولارات في الحلف لحماية الدول الأوروبية، مضيفا لو لم تعقد قمة الناتو الحالية في تركيا لما حضر القمة.
2: Disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended. I felt I had to attend because of the fact that, you know, I know he's gone all out. It was a big thing to have NATO come to Turkey or any place else. It's a big thing. But we weren't treated well because we did something in Iran. We don't need anybody's help. I didn't even want the help. But before I asked, they said they wouldn't be there. And we've invested trillions of dollars in NATO. Why? To protect European countries and others, Canada. The numbers that we spend are so crazy on NATO, and they weren't there for us.
3: ترامب غير راض والناتو يرد بالمليارات. فحتى قبل قمة الحلف العسكري في أنقرة، أعلن الأمين العام مارك روتي عن سلسلة صفقات دفاعية جديدة. الرسالة واضحة، الأوروبيون ينفذون ما طالب به الرئيس الأمريكي منذ سنوات، زيادة الأنفاق وتعزيز القدرات العسكرية.
4: We are on the cusp of the transatlantic defense industrial revolution.
3: وهذا ما وصفه روتي بثورة صناعية دفاعية. فالعقود الجديدة تأتي بعد عام من تعهد أعضاء الناتو برفع الانفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي استجابة لضغوط ترامب. لكن زيادة الانفاق ليست الهدف الوحيد، فالقادة الأوروبيون يسعون أيضا إلى تجنب أي صدام مع ترامب بعد انتقاداته المتكررة للحلف واتهامه بعض الحلفاء بعدم الوقوف إلى جانب واشنطن كما ينبغي. وفي الوقت نفسه يواصل الأوروبيون تحمل الجزء الأكبر من دعم أوكرانيا. وبين صفقات السلاح وزيادة الإنفاق ودعم أوكرانيا، يحاول الأوروبيون توجيه رسالة واحدة إلى ترامب: الناتو ينفذ مطالبه ويحرص على إبقاء الولايات المتحدة منخرطة في التحالف. نور طوق، العربية.
1: والآن مشاهدينا إلى الموجز الرياضي مع ديما محمد السائح. لك ديما.
5: أهلا بكم مشاهدينا. تأهل المنتخب السويسري إلى ربع نهائي المونديال للمرة الرابعة في تاريخه عقب فوزه على نظيره الكولومبي بركلات الترجيح. التعادل السلبي فرض نفسه على المباراة بعدما أخفق المنتخبان في استثمار الفرص التي أتيحت لهما طوال الوقتين الأصلي والإضافي. واتسمت المباراة بانضباط دفاعي كبير إلى جانب تألق حارسي المرمى ليحافظ الفريقان على نظافة الشباك حتى نهاية الأشواط الإضافي. ويحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب السويسري. وبهذا الانتصار أكمل المنتخب السويسري عقد المتأهلين إلى دور الثمانية، وضرب موعدا مع منتخب الأرجنتين في 12 يوليو الجاري.

ودع المنتخب المصري مونديال 2026 بالخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهداف لاثنين ضمن منافسات دور الستة عشر. تقدم منتخب الفراعنة أولا عن طريق ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو من كرة الرأسية وتسديدة من داخل منطقة الجزاء، فيما أحرز كريستيانو روميرو وليونيل ميسي وإنزو فرنانديز ثلاثية منتخب التانجو من كرتين رأسيتين وتسديدة من داخل الصندوق. بهذه النتيجة تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور الربع النهائي، فيما ودعت مصر البطولة.

0: أعلن المنتخب البلجيكي عن إصابة لاعب وسطه أماد أونانا بتمزق في الرباط الصليبي للركبة، وأكد الجهاز الطبي أن الإصابة ستبعد أونانا عن بقية مشوار بلجيكا في المونديال، وسيبقى اللاعب مع بعثة المنتخب بالتنسيق مع ناديه أستون فيلا الإنجليزي. وكان أونانا قد تعرض للإصابة خلال مواجهة منتخب بلجيكا أمام الولايات المتحدة الأمريكية في دور 16. حسم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الجدل بشأن مستقبل مدرب المنتخب الأول كارلو أنشيلوتي، معلنا استمراره في منصبه رغم خروج البرازيل من المونديال، حيث أكد مدير شؤون كرة القدم في الاتحاد البرازيلي أن المدرب الإيطالي سيقود المنتخب خلال الدورة الجديدة لكأس العالم، مشددا على أن الاتحاد لا يعتزم إجراء أي تغيير على الجهاز الفني. هذا التأكيد جاء بعد الإقصاء المفاجئ للسيليساو أمام النرويج بهدفين مقابل بلا هدف، وهي النتيجة التي فتحت باب التكهنات حول مستقبل أنشيلوتي الذي تولى قيادة المنتخب قبل انطلاق البطولة بأشهر قليلة. نهاية الموجز الرياضي.
1: في نهاية النشر مشاهدينا نذكر بالعناوين. أمريكا تعلن بدء هجمات على إيران تشمل أنظمة دفاع جوي وصواريخ كروز مضادة للسفن ومواقع إطلاق مسيرات. دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة السيريك، ومسؤول أمريكي يؤكد أن الضربات الأمريكية قوية في نطاقها وتأثيرها. عشية قمة الناتو، ترامب محبط من الحلف وصفقات أسلحة ضخمة متوقعة في اجتماع أنقرة. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: نادي بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل

0: هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة. كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
2: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. مرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا.
0: مستقبل أذرع إيران، حسيناها يعني في الأزمة الأخيرة كأنها متفرقة والتركيز على حزب الله، تتوقع مستقبلها شنو؟
1: أنا أعتقد أنها راح تكون موجودة وراح تتحول من القوة الصلبة إلى القوة المرنة، حتى لو تندمج ضمن الوضع السياسي الموجود بالدول المعنية ستسيطر على القرار، وبالتالي الضرر سيبقى الضرر. وأنا لربما من الناس اللي أرى أنه إن كانت المعادلة الغربية هي القضاء على الخيار النووي ثم الصواريخ البالستية ثم الحديث عن الأذرع، أبو أحمد سأظهر حتى بالأرقام لك أنه الأذرع بالنسبة لنا كخليجيين كدول عربية أخطر من هذولا. ليش؟ القنابل النووية ما ألقيت من 45 ومع ذلك كان قنبلتين ضحاياهم 200,000، يعني القنبلة 100,000. خلينا نشوف الأذرع هذه كم ضحاياها. نجي على سوريا، ما كان فيها حرب أهلية، دخلت الأذرع خلقت حرب أهلية، الضحايا 600,000 قتيل، 7 مليون مهجر، بحدود 500 مليار خسائر. دش العراق نفس الشيء، راح تجد مئات الآلاف القتلى اللي هم كان فيها حرب أهلية إلى أن دخلت الأذرع، وكذلك ملايين المهجرين وخسائر بمئات الملايين، يعني إعادة الإعمار ما هدم. ثم أذهب لليمن، الحالة ذاتها 400,000 قتيل، حدود 200 إلى 300 مليار إعادة إعمار إلى ما كانت عليه، و غزة كذلك وما حدث بها، ولبنان وجنوب لبنان. طيب، هذه الأذرع لا تعني الكثير لأمريكا لأنها ما تشتغل داخل أمريكا، بالتالي بالنسبة لأمريكا ما في ضرر من الأذرع. أمريكا تخشى من سلاح نووي وصواريخ بالستية توصل السلاح النووي والقنابل النووية إلى أمريكا، إنما إحنا ما نحتاج إلى قنابل نووية، الأذرع هي قنابلنا النووية. تدري أنا جمعتها جمعة يعني بسيطة، القتلى بحدود 2,000,000 لما تجمع هالحروب الأهلية اللي تداخلت. زين، قلنا أن القنبلة الواحدة 100,000، هذول الأذرع 2,000,000، المهجرين بحدود 20 مليون، يعني حتى لو كان لو رمينا بقنابل نووية ما راح يقتل 2,000,000 ولا يهجر.

0: الخسائر بحدود 2 تريليون حتى لإعادة الإعمار. فهذه الأذرع بالنسبة لنا برأيي هي القضية الأهم، ثم أن هذه الأذرع هي اللي قاعدة تضرب لك كل منشآتك. هذه بإمكانها تسير مسيرات، تضرب لك محطات تقطير مياه فتقتل من الظمأ، ترسل لك وحدة توقف لك إنتاج النفط، تضرب لك بايبات النفط وغيرها. هذه الأذرع هي الخطر الداهم والأكبر. كمان هذه لو قنبلة نووية واحدة، أعطيك مثال، اليوم كل الكلام عن القنبلة النووية، القنابل اللي ضربت على هيروشيما وناجازاكي وقلنا ضحاياهم 200,000، ما حد يتكلم أن ضحايا اليابان 3 مليون، أكثر من 10 أضعاف. بس القنبلة النووية ألمانيا كانت تضرب بالجو من الطائرات، عدد ضحاياها حدود 8 مليون. يعني دائما يمكن لهذه الأذرع أن تسبب لك بضرر ودمار أكبر من قنبلة. القنبلة لو رميت بس راح يكون ضغط على
1: ضررها علينا كدول خليج ودول عربية. الأذرع ما تشكل خطورة على إسرائيل ولا على الولايات المتحدة، لكن خطورتها على منطقتنا.
0: هذا اللي نقوله، أقول هذا اللي أقوله إذا كانت أولوية أمريكا والدول الغربية السلاح النووي أولا، ثم الصواريخ البالستية ثانيا، ثم الأذرع ثالثا، إحنا العكس، إحنا الأذرع أولا ثم البقية، لأن الأذرع هذه هي بمثابة دمار نووي علينا. تو ذكرت لك 2 مليون قتيل.
1: والحل شلون نواجهها؟
0: الحل قضية ما هي سهلة. الحل أنت تتكلم عن أذرع في عدة دول، وبالتالي تحتاج إلى التعامل دولة دولة. يعني تجي على إحنا أصابنا ضرر كثير بالكويت والسعودية والخليج مثلا من الأذرع بالعراق. طيب لما نشوف القضية العراقية والمسألة العراقية نجد أن جزء من الخطأ نحن من قمنا به لما تركنا العراق بالمطلق لإيران. تدخلت، اشترت بعض الساسة، بعض الإعلاميين، بعض المفكرين، وأصبح القرار وثروة العراق بجيب إيران. طيب ماذا لو قمنا نحن بالعكس؟ لو أردنا أن نحيد هذه الأذرع علينا أن نعمل بالاتجاه المعاكس. اليوم لا تنسى العراق وخاصة مناطق الجنوب يطغى عليها القبائل العربية، قبائل عربية معروفة يعني، والتشيع عربي للمعلومة. وبالتالي علينا أن نعمل على كسب تلك القبائل العربية بحيث أنه يكون الشارع العراقي قريب منا. ناهيك عن أننا نملك كثير من المزايا على الإيرانيين، لنترك جانب اللغة والتاريخ معروف يعني، أوطاننا العربية وتقارب بعضها البعض. كمان احنا لم نضر بالعراق، اللي اضر بالعراق التدخل الايراني يعني، وبالتالي التدخل الخليجي قد يكون التدخل المفضل للعراقيين، لان يشاهدون حينها 6 دول شديدة التقدم، ليست دول متأزمة، دول صديقة للعالم منفتحة، يمكن لها ان تصدر هذه التجارب الجميلة للعراق، وبالتالي انت تكسب الداخل العراقي ومن ثم تحجم الأذرع الإيرانية، تقوم بالشيء ذاته بالدول الأخرى، اليمن كذلك، لبنان كذلك. عليك أن تتدخل بشكل إيجابي بعد أن أصابك الضرر من هذه الأذرع. أقول لك بصراحة ما كنا منتبهين بشكل جلي لخطر هذه الأذرع، لأنهم يشتغلون بدول أخرى ما يشتغلون عندنا. الآن لا، هذه الأذرع وصل ضررها لنا، ضرر يأتي من العراق واليمن، هالمرة خفت وإن كان قادرة على الضرر يعني مو قليلة. وبالتالي علينا أن نعمل ضمن الداخل لتعزيز سيادة الدول على أراضيها، على أن ينحصر قرار الحرب والسلام بيد الدولة وليس بيد الميليشيات.
1: يعني إيران راح توقف دعم أذرعها، توقف الدعم لحزب الله، للميليشيات في العراق، للحوثي، يعني راح توقف هالدعم؟
0: قطعا لا. اصلا السؤال الهام اللي نساله امريكا بعظمتها كان يتم الحديث فيها عن قدرتها وعدم قدرتها على الحرب في مكانين مختلفين. ايران اول سؤال نساله، ما هي القدره هذه الايرانيه المذهله اللي تزود، وهي لا تصنع سلاح، هي تزود بالسلاح والمال، الحوثي باليمن وحزب الله في في في في لبنان،

0: وأذرعتها الأذرع بتاعتها بسوريا آنذاك، وحماس في غزة، والحشد في العراق. فهي يحقق أو تحقق أهدافها وجود هذه الأذرع المدمرة لأوطانها، المضعفة لأوطانها والمضعفة لنا بالخليج والوطن العربي. فإيران لن تتخلى ضواعية، لربما تتمسك بالأذرع أكثر من تمسكها بالسلاح النووي.
1: ما تعتقد الحل في الدولة العراقية والدولة اللبنانية؟
0: هذا الجزء
1: هذا يعني لما تترك السفارات هناك تلعب وتدعم الأحزاب دون تدخل هذه الدولة أو الحكومات، هو الحل في العراق وفي لبنان؟
0: طبعا هذول هذا الحل يأتي بدعم خليجي لهم. الآن تضررنا، ودعم حتى عربي. حتى أنا بفهم الجامعة الدول العربية ليش ما يكون لها قول وهي تشاهد تفجر الأوطان العربية بسبب هذه الأذرع. فنعم الدول هذه الدول لو كانت قادرة لوحدها ما استفحلت المشكلة. فبالتالي الرهان على أن لبنان سيحل مشكلة حزب الله والعراق سيحل مشكلة الحشد، أنا أعتقد أنه رهان خاسر، لأن هذه الدول لو قادرة ما انتظروا دعمنا. هذه الدول في حاجة لدعم، الدول الخليجية في حاجة لدعم هذه الجامعة اللي يعني اللي شو أقول لك، اللي ناقص فقط أن يعني نحط شاهد قبر عليها. هذا عمل جامعة الدول العربية، أن تجمع جيوش، أن تحشد جيوش، تذهب قربا إلى ليبيا وتقضي على الميليشيات، تذهب حتى شرقا يعني ترجع الحكم للسلطة الرسمية الفلسطينية في غزة. إلى متى تختطف حماس شعب غزة رهائن، وحماس ذراع من أذرعة إيران؟ في أمر آخر علينا أن نعلمه، إيران وإن كانت تدفع للأذرع باليمين إلا أنها تحصد منهم بالشمال. اليوم هي لما تدعم الحشد، والحشد يسيطر على القرار في العراق، ويعطي إيران القرار وحقول النفط أن تسيطر عليها إيران. فبالتالي إذا نترك المعادلة للدول المعنية أنا أعتقد سننتظر طويلا وسنتضرر طويلا.
1: والحل الحل
0: الحل قلت لك يا الحل هو أن نقوم نحن بأدوارنا اتجاه هذه الدول الشقيقة، نقوم بالتعاون مع حكوماتها الشرعية، لا نطلب الدخول من الأبواب الخلفية، ومع هذه ونحيي دور الجامعة الدول العربية. هذه الجامعة لماذا تسمت عن تدخل ميليشيات تفجر الأوطان؟ حتى اللي صار بالسودان على حدود مصر، ومعروف أنه هذه الحروب اللي عبر الميليشيات والجيوش الموازية ستنتقل لاحقا للدولة المجاورة. تعلم هي ما بدأت في كل الدول، بدأت في دولة في لبنان ثم انتقلت إلى هنا ثم انتقلت إلى هناك حتى دمرت بلداننا.
1: تعتقد ممكن دول الخليج تتأثر علاقتها مع إيران بسبب هذه جداً. الميليشيات، وأنها لن ترجع طبيعية معاهم؟ ويمكن أضيف سؤال ثاني، ممكن من خلال باكستان ندخل على إيران؟
0: الجواب
1: سياسي،
0: الجواب اثنين،
1: وقف الدعم.
0: نحاول، وهي قضية تستحق الجهد، أن نحاول أن ندخل على إيران من باكستان. بس أنا أعتقد أنه هذا النظام اللي لا يحسب للمصالح حساب ولا يمانع بعداء الدول العالم، يمكن للباكستانيين أن يؤثروا أو يمكن لهم أن لا يؤثروا عليه. إنما أنا أتصور أنه البادرة يجب أن تأتي من دولنا. أولا أن نشعر الخطر هذا، ونعلم أن إيران لن تقبل طواعية بالتخلص من أدوات هي تشعر أنها طرق ووسائل لاستحقاق أمور عدة. تعرف في بعد سقوط صدام ودعواه بقتل العلوج وغيرها على تخوم بغداد، في اعتقد اسمه محمد صادق الحسيني كان مستشار رئيس الجمهورية بإيران، كتب مقال بالشرق الأوسط حتى، قال انه خطأ صدام انه حارب الآخرين على حدود بغداد، نحن في إيران سنحارب الآخرين على حدود دمشق وعلى حدود غيرها من الدول. بالتالي إيران تعتقد أن جزء من فوائد هذه الأذرع أنه عندما لم تكن الأذرع موجودة هاجمها صدام في عقر دارها، إنما هذه الأذرع تتيح لها أن تنقل الحروب إلى أماكن أخرى. ما هو أكثر، حتى في حالة تعرضها هي للهجوم هي المفروض هذه الأذرع تحميها، بس إذا تعرضت هي

0: الهجوم ترد على المهاجم عن طريق هذه الأذرع. فهي ترى استراتيجيا أن لديها مكاسب من هذه الأذرع. فالرهان على أنها ستتخلى طواعية عنها قضية لا حكمة بها. إنما هم في أمور كثيرة، هذه الأذرع تحتاج أسلحة. طيب جزء من الأسلحة على سبيل المثال تأتي من الصين. طيب الصين حجم التجارة بين دول الخليج والصين 300 مليار، والصين البوصلة بتاعتها دائما اقتصادية. حجم التجارة الإيرانية الصينية 20 مليار، أقل بعد شوية، يعني إحنا 15 ضعف. طيب هل فكرنا بالسابق أن نستخدم هذه الصلة للحديث مع الصينيين حول الحد من تسليح إيران؟ هل حاولنا عن طريق حتى صلاتنا مع روسيا على سبيل المثال؟ ومرة أخرى، في كل مرة أنت تضع مجموع الدول العربية وحتى مجموع الدول الخليجية وقدراتها المالية ومجموع الدول العربية، ضعها بكفة وضع إيران بكفة حتى أمام روسيا، تقول لي أن روسيا ستفضل لو خاطبناها بالطريقة الصح واجتمع العرب على صوت واحد وبدأت جامعة الدول العربية تقوم بالأدوار اللي صار لها 80 سنة لم تقم بها، وتخلي أمام روسيا خيار بين إيران أمة من 90 مليون، يعني شو أقول لك، معدومة القدرة الاقتصادية اليوم وصل، يعني دائما كل يوم تشوف أنه الدولار قاعد يعني يساوي أصبح الملايين الملايين من العملة الإيرانية. وبالتالي العكس، أنت أمام دول خليجية قوية اقتصاديا متقدمة علميا، أمام أسواق عربية ضخمة. طيب لو نسقت الجهود وخاطبت الروس، لأن إيران لا تصنع السلاح، يعني كل اللي قاعد تشوفه هذا أسلحة.
1: يعني أنت بتشير باكستان الصين روسيا ممكن
0: تؤثر على
1: ناخذ المسلك الدبلوماسي بالضغط على إيران
0: جدا،
1: ممكن تكون فعال،
0: مو بس الدبلوماسي، الدبلوماسي والاقتصادي، لأن هذولا لك معا هم شركاء اقتصاديين، وبالتالي يجب أن تضع هذا الكرت على الطاولة. إذا أنا قاعد أشتري منكم منتجات بقيمة اللي ذكرنا مثلا من شوية 300 مليار مع الصين، أنا مستعد أن أغير الاتجاه. ما في منتج صيني مو موجود بأمريكا ولا بكوريا ولا باليابان ولا أي دولة أخرى، وبالتالي لازم تستعمل هذه الكروت للضغط على هذه الدول. أولا للتوقف عن تزويد إيران وأذرعتها بالسلاح، عن للضغط الدبلوماسي على إيران لإيقاف هذا التعدي على الدول الأخرى، بل لتعديل المسار. أنا ماني عارف شنو تستفيد الصين على سبيل المثال من هذا المسلك الإيراني اللي وصل لإقلاق مضيق هرمز. طيب المستخدم الأول للطاقة اللي تخرج من مضيق هرمز هي الصين، ماذا عن الهند أمة المليار ونص؟ هذه كذلك تتضرر.
1: يعني تتوقع تتنازل إيران عن أهم كرت عندها في المنطقة؟
0: لن تتنازل طواعية، بس أنت إذا وضعت عليها من الضغوط اللي تجعل هذه الأذرع عالة عليها وليس مكسب، إيران لديها من البراغماتية، وما عليك من أي كلام أن هذول ما لا لا لا، إذا شافوا بالفعل أنه التمسك بالأذرع يعني خسارتها علاقة حميمية مثلا مع الهند مع الصين مع روسيا، صدقني اليوم الثاني راح يستغنوا عن هذه الأذرع.
1: نطلع فاصل وبكمل وياك أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ومن ثم نستكمل حلقتنا مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق أستاذ سامي.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسوبة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
4: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من

0: مجرد حوار
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: أعزائي المشاهدين، نرحب بكم من جديد ونستكمل حلقتنا من برنامج فصل المقال وضيفي الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق. كيف نستطيع كدول خليج نتعامل مع هذه الأذرع الآلية دبلوماسيا عسكريا، طائرات مجهولة؟
6: يعني أنا أعتقد أول رسالة أن نوجه الرسائل المباشرة للحكومات المعنية، نقول لهم نحن لا نقبل بأن حكومة ما تدعي أنه والله أما أن لا سيطرة لها على أراضيها أو أن يأتينا الضرر منها وتدعي أن الضرر لا يأتي منها كونها كحكومة يعني قائمة على البلد لم تضرنا بشيء. لازم نقول لهم أنه هذه الازدواجية لا نقبلها. أنتم عندما يأتينا الضرر من العراق نحن بالنسبة لنا نخاطبكم لأن أنتم المسؤولين على العراق، عليكم أن تقوموا بما يجب عليكم القيام به، عندكم جيش عراقي عليه أن يسيطر
5: كدول.
6: نفس الشيء بالدول الأخرى والأذرع الأخرى، فهذا جزء من تحميل المسؤولية للطرف الآخر وأنه لا تستطيع أن يعني تبحث عن ملاذ وتقول والله علاقتي بكم من أفضل العلاقات ونحن نطورها. وهذا الأمر تم حقيقة الحال بين الدول الخليجية، الكويت، المملكة، بقية الدول مع الإدارة العراقية القائمة. يعني كان هناك تفاؤل كبير بالسيد محمد شياع السوداني وكانت هناك مشاريع مشتركة والربط الكهربائي وغيرها من أمور كثيرة، ولربما نحتاج إلى ربط مائي معهم وبين بعضنا البعض يعني الآن بمخاطر قضية ضرب المصافي المياه وغيره.
5: يعني هذه الأذرع كانت تسمي نفسها حركات مقاومة ضد الإسرائيليين والهدف تحرير فلسطين. يعني هل الشارع العربي اكتشف وعرف وسقط القناع أن هذه الأذرع ما هي إلا حماية لإيران بكل أمانة؟
6: والله
5: الشارع العربي وعي؟
6: أقول لك شيء،
5: ما أنا أسمع شيء من المحللين شيء غريب.
6: يا أخي أبو أحمد، وأقول هذا الكلام آسفا، شعوبنا يعني لا تعي مخاطر الأمور اللي تراها، وبالأغلب بسبب هذه الريادات أو القيادات الفكرية اللي دائما تروج للخطأ. يمكن تكلمنا وأنا أتكلم عن شخص مثل هيكل عبد الله النفيسي وغيره، جماعات دائما يروجوا للخطأ والشعوب تتبعهم، ثم يكتشف الخطأ ونعتقد أن الشعوب ستنقلب عليهم، راح يقولون أنتم قلتون أن صدام سيصمد أمام القوى التحالف وطلع ما قعد له نص ساعة
5: على أبواب بغداد
6: بعد 91 وفضيحة 91 ومصيبة أم الهزائم كلها 10 سنوات. يطلع نفس المحللين بال2003 يتكلم هذه المرة عن أنه سيعدم القوات المهاجمة ويثبت خطأهم ويرجع مرة أخرى ويسوق لنفس الكلام. وبالتالي قضية الحديث عن أنه هل تمت عملية يعني ظهر أو اتضح من خلالها أنه أخطاء السابق بدأت شعوبنا ومفكرينا ومنظرينا يعوها، أنا الأمر لا أراه كذلك، بدلالة أنه نفس منظري ما قبل الأمس وهزائم ما قبل الأمس كانوا هم نفس منظري هزائم الأمس وهزائم اليوم، وبالتالي نفس العقول نفس حتى اللي صار
5: يعني تحملها القنوات الإعلامية
6: جزء منها. كل وسائل الإعلام، إنما أنا أعتقد أنه في أمور كثيرة مرتبطة بالثقافات العامة. أخي أبو أحمد، أولا ثقافة التزييف والتزوير والكذب، إحنا عندنا قضية مقبولة يعني رادت روادها هيكل وغيره، يعني كان ما يكتب كتاب أو كان ينشر عندنا كتبه لما منعت مصر في صحفنا القبس والوطن.

0: صدقني والله كل حلقة يكتبها تأتي الحلقة اللاحقة وهناك مكذبين لما قاله ومع ذلك ولا يضر. بينما واحد مثل نيكسون أحد أعظم رؤساء أمريكا كذب كذبة وشاله. فنحتاج إلى ثقافة ضمن المجتمع ترفض أولا الكذب، ترفض تصديق من تعود، كذلك يقوم عملها على النقد الذاتي. أحد أهم الأمور اللي تخلي شعوبنا تكرر أخطائها وهزائمنا تتكرر ما عندنا نقد ذاتي. يعني بعد أن يقوم البعض بموقف خاطئ وينتج عنه تدمير غزة مثلا أو الحين هلي تدمير لبنان وجنوب لبنان، ما يأتي بعد الحرب إسرائيل اللي تدمر هي تقوم بخلق لجان.
1: تطرقت على موضوع حزب الله، يعني الشعب اللبناني اليوم المفروض يكون شعب واعي اللي قام يعني تدخل حزب الله تحت ادعاء الدفاع عن خامنئي أو انتقاما لمقتل خامنئي دمر الجنوب، مليارات آلاف الذين قتلوا. يعني الشعب اللبناني وينه
0: بالضبط؟
1: وين ما ينتقد لحزب الله؟
0: أقول لك لما صارت 2006 كان بعد ما صار الضرب بالجنوب وهجر اللبنانيين أهل الجنوب استقبلوا في كل مناطق لبنان واستقبلوا في سوريا، في سوريا بعد أكثر من لبنان. طيب أعمال حزب الله اللاحقة والتدخل بالشأن السوري وكذلك التدخل في المكونات والمناطق الأخرى، هالمرة لما تسبب بتهجير أهل الجنوب الأعزاء وجدناهم بالشوارع، ما عاد كثيرين يقبلوا باستقبال المهجرين بسبب حزب الله لأن يحسبوهم على حزب الله. وبالتالي المفروض هذه كمان يعني تكون قضية تساعد على عودة الوعي لمناصري حزب الله، أن إلى متى نحن من ندفع الثمن. المناطق اللي تضرب هي مناطقنا، ما قاعد يضرب الجبل اللي فيه موارنة ودروز، ما قاعد يضرب المناطق السنية، قاعدة تضرب المناطق اللي حزب الله يرتكز عليها وبالتالي قاعد يضر بنا ولا يضر بالعدو. شنو انظارة ضيرة إسرائيل من كل أعمال حزب الله؟ لا تحرر فتر ولا شبر ولا
1: متر،
0: بالعكس احتلت. بالعكس الآن في خوف شديد من أنه إسرائيل اللي عمرها ما فكرت باحتلال لبنان كيعني موضوع دائم، يعني كان مرة دخلوا بسبب عمليات ومحاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن، دخلوا شهرين ثلاثة
1: في رغبة في الاحتلال،
0: ما كان في رغبة بالبقاء. جابوا جيش لبنان الجنوبي، يعني لبنانيين بالنهاية من الجنوب. إنما الآن تكرار هذا الأمر ووجود حكومة يمينية إسرائيلية تخشى أن المرة القادمة لا سيدخلوا ولن يخرجوا، راح يقولون والله أنتوا كجماعة جنوبيين تقبلوا بما يقوم به حزب الله وقاعد يأتينا منه الضرر مرارا وتكرارا وفي كثير من الأحيان لأسباب لا علاقة لها في العلاقة بيننا وبين لبنان. والله حاجة حصلت في إيران، الرجل يتهجم علينا وبالتالي نرد لكم الصاع صاعين. هذه المرة خلص ما عاد لنا مجال أن تبقى هذه المعادلة، ننتظر ضرب يأتي من جنوب لبنان لشمال إسرائيل يهجر.
1: يعني هذا دور الشعب اللبناني.
0: أنا الخوف، أنا أعتقد إيه، بس الخوف أنه إذا الشعب اللبناني ما قام بدوره، الخوف كل الخوف أن إسرائيل راح تقول أنه والله هذا الأمر لن يستمر علينا أن نتواجد عسكريا في على الأقل جنوب الليطاني.
1: هذه الأذرع كان لها دور مع الخلايا اللي تم اكتشافها في الفترة الأخيرة وحتى في خلايا سابقة، يعني توفر التدريب، توفر السلاح، توفر كل شيء للقيام بعمليات إرهابية من خلال هذه الأذرع وخاصة حزب الله. ما تعتقد أن قد يتكرر المشهد أن يتم دعم خلايا داخل دول الخليج وتشكل خطورة على أمن الداخلي؟
0: أما الرغبة فهي موجودة عندهم،
1: موجودة
0: قطعاً. أو جداً جداً.
1: أنا يعني ممكن يتكرر المشهد،
0: الأمر قابل للتكرار، عدا أنه أنا أعتقد أنه بهذا بما قامت به إيران هذه المرة، أنا أعتقد أنه كثير من الأقنعة سقطت. أعتقد سيكون من الصعوبة إذا لم نقل من الاستحالة مستقبلا خلق خلايا، لأنه حتى الخلايا اللي قبض عليها الآن ما خلقت هاليومين، هذه خلقت خلال

0: أزمان سابقة كانت حتى دولنا يعني تخطئ بالتساهل بالقبول بتسويق المقاومة والممانعة وأعلام الممانعة، وكنا نراها
1: الشعارات يعني الرنان
0: كانت الدول تقبلها. هذا نتج عنها اعتقاد البعض بأن هذا الأمر مقبول، إنما أنا أعتقد بعد هذه التجربة بعد 28/2 وقيام إيران بقصف الدول الخليجية الست والأردن وأجزاء من العراق بعد دقائق قليلة، يعني حتى ما تحققت بعد، معناته النية أن تستهدف المنشآت الحضارية للدول الخليجية والأردن والعراق مبيتة من السابق. أنا أعتقد في أمور ستتغير عند مجتمعاتنا الخليجية والعربية، تكشفت كثير من الأقنعة اللي كانت تختفي أو تتخفى وراها إيران. كذلك ما ظهر واضحا وجليا من أن موازين القوى مختلة لصالح أمريكا وإسرائيل، هذه كانت أكاذيب يصدقها البعض ولا أعلم كيف يصدقها، أنه يعني حتى بعض القيادات قالت إحنا نرى يعني دخول القدس وانتهاء أو القضاء على إسرائيل رؤية العين، يعني موجودة باليوتيوب، وكانت هناك شعوب تصدقها، وحتى أجندة حماس اللي إحنا نؤمن بتحرير فلسطين وسنقوم بهذا، فلسطين الإسلامية من النهر إلى البحر، كانت الناس تصدقها. الآن بمتغيرات السنوات القليلة الماضية أنا أعتقد هذه إذا بقى من يصدقها عليه أن إما أن يفحص عقله أو يفحص جيبه، إما أن هذا مرتشي وإما أنه رجل يعني مختل.
1: ونتيجة هذا الخطأ كانت الميليشيات جديدة وعددها يعني كبير في العراق. والله يعين الشعب العراقي. الأستاذ سامي النص، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
6: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها. هذه إشارة لتنطلق

0: تتساءل لتدرك هذا هو البرق وحتى حين نستشف تمهل نظام الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

0: السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. اعلنت القيادة المركزية الامريكية ان قواتها انهت جولة جديدة من الضربات الهجومية ضد ايران ردا على هجمات ايران على سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز. وذكر بيان للقيادة ان الهجمات استهدفت اكثر من 80 هدفا بذخائر دقيقة، منها انظمة الدفاع الجوي الايرانية وشبكات القيادة والسيطرة ومواقع الرادار الساحلية ومواقع الصواريخ مضادة سفن وأكثر من 60 زورقا تابعة للحرس الثوري في مضيق هرمز ومحيطه، بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة التجارة الدورية المارة عبر الممر الدوري.
1: أوه.

0: Vor. Vor.
1: أعلنت سفارة لبنان في واشنطن أن البيت الأبيض وجه دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة واشنطن واللقاء بالرئيس دونالد ترامب في 21 من الشهر الجاري، بل من الشهر الحالي إذن. وبحسب البيان، تعكس هذه الدعوة الشراكة المستمرة بين لبنان والولايات المتحدة، وتوفر فرصة للزعيمين لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه. وتأتي هذه الزيارة المرتقبة عقب فترة مكثفة من التحركات الدبلوماسية التي قامت بها سفارة لبنان في واشنطن بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية اللبنانية وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، حيث عملت السفارة على تعزيز الحوار الثنائي وتسهيل الترتيبات التي أفضت إلى هذه الزيارة الرسمية. شهدت العاصمة الأوكرانية كييف سلسلة من الانفجارات العنيفة الناجمة عن هجوم صاروخي روسي مكثف، وأفادت مصادر ميدانية بأن دوي الانفجارات سمع بوضوح في أرجاء المدينة قبل انطلاق صافرات الإنذار، ما أثار حالة من الذعر بين السكان الذين هرعوا إلى الملاجئ للاحتماء من القصف. وأكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أن القوات الروسية استخدمت الصواريخ الباليستية في هجومها الأخير الذي استهدف أحياء حيوية في العاصمة. وأوضح كليتشكو أن القصف طال مستودعات تجارية وأدى إلى اندلاع حريق ضخم في مبنى غير سكني. نهاية الموجز مشاهدينا، كونوا بعافية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
5: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
6: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
7: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: تحية طيبة، هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. تفجيرات دمشق يفشلان في عرقلة زيارة ماكرون، والشرع يتعهد بملاحقة الجنات. عقب الهجوم على 3 ناقلات في هرمز، أمريكا تعيد فرض عقوبات على بيع النفط الإيراني. جثمان خامنئي يصل إلى النجف، تشيع عابر للحدود يثير الشكوك بشأن فك الارتباط بين طهران وبغداد. رئيس وزراء اليمن يتهم الحوثيين بإفشال جهود السلام وتسخير اليمن لخدمة أجندات دولة أخرى. نتنياهو يزعم طلب قرى المسيحية اللبنانية الانضمام إلى إسرائيل، وبري يتهمه بإثارة الفتنة. حياكم الله. يصطدم انفتاح سوريا على المجتمع الدولي، يصطدم بتحديات أمنية لخصها انفجاران هزا دمشق خلال زيارة وصفها السوريون بالتاريخية للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. تعد الزيارة الأولى لرئيس فرنسي إلى سوريا منذ 18 عاما، والأولى لرئيس دولة من الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة بنظام الأسد. أعلنت الداخلية السورية إصابة 18 شخصا في الانفجارين بعد أسبوع فقط من تفجير استهدف مقهى قرب قصر العدل في دمشق وأسفر عن مقتل 10 أشخاص. رغم ذلك أعلنت الخارجية السورية توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع فرنسا شملت مجالات سياسية واقتصادية وصحية وتنموية في إطار دعم مرحلة إعادة الإعمار خلال الفترة الانتقالية. أكدت دمشق أن الإرهاب لن ينجح في عرقلة مسار الاستقرار، فيما أشاد الرئيس السوري أحمد الشرع بشجاعة ماكرون في إتمام الزيارة متعهدا بكشف المسؤولين عن التفجيرين قريبا.
1: فخامة الرئيس ماكرون على شجاعته بأول وصول خبر التفجير فأصدر تصريح باستمرار الزيارة وإكمال برنامجها. بالتأكيد سوريا هناك كثير من الناس من يتضررون من نجاح سوريا حاليا، وربما تضيق عليهم السعة من الناس الذين كانوا يسعون إلى خراب ودمار البلدان والأوطان، فبالتالي لربما تحصل بعض الإجراءات. فالمسؤولية عند من؟ التحقيقات جارية حاليا، وأعتقد أنه في أقرب وقت ممكن سيلقى القبض على من قام بهذه العملية الإجرامية الشنيعة، وهذا يزيد من عزيمة وإصرار الدولة السورية وكل محبين الدولة السورية على الاستمرار قدما في البناء السوري بالقدر الذي نبني فيه سوريا، بالقدر الذي نضيق فيه على الناس المخربين العابثين بالأوطان.
0: لكن ماذا جرى تحديدا في دمشق؟ هنا في فندق فور سيزن بالعاصمة دمشق كما نشاهد الآن أقام ماكرون قبل أن تتحول المنطقة إلى طوق أمني مشدد. كان موكب ماكرون في طريقه إلى قصر الشعب الذي يبعد نحو 7 كيلومترات عن الفندق، وبعد أقل من 10 دقائق على مرور الموكب انفجرت سيارة صغيرة كانت مركونة على جانب الطريق قرب وزارة السياحة. انفجرت مقابل الفندق وعلى بعد نحو 150 مترا منه. أما ماكرون فلم يسمع عدوي الانفجار وفق ما أكده قصر الإليزيه. بعد دقائق وقع انفجار ثان قرب جسر فيكتوريا نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت موضوعة داخل كيس قمامة. قالت الداخلية السورية إن أحد الانفجارين استهدف الطوق الأمني المخصص لحماية الرئيس الفرنسي، لكنها أكدت أن الحادثين لم يشكل أي تهديد مباشر لما ماكرون أو للوفد المرافق له. لاحقا أبدى ماكرون تفهمه لحجم التحديات التي تواجهها سوريا. قال إن هناك من يريد منع سوريا من العودة إلى مكانتها.
2: التنظيم للزيارة التي قمت بها إلى سوريا كان ممتازا، لقد قمنا بهذه الزيارة ونحن نعرف البلد ونعرف حجم التضحيات، لكننا نظمنا أنفسنا وكان تنظيما جيدا من الجانب السوري. نعرف أن هناك

0: هناك بعض المخاطر، لكن كل شيء كان تحت السيطرة. هناك بعض الجهات والمجموعات تحاول عدم عودة سوريا إلى مكانتها في المجتمع الدولي.
1: إلى دمشق مباشرة معي من هناك المستشار الإعلامي للرئاسة.

0: في الاتحاد الأوروبي بعد سقوط الأسد، يعني أتت مسألة تزامن الانفجارات مع هذه الزيارة وبعد مرور الموكب، يعني هل كانت رسالة موجهة إلى ماكرون، إلى الرئاسة السورية، إلى من المتسبب أيضا إن كانت هناك تحقيقات كشفت عن الفاعل؟
1: حياك الله أخي نايف، وحيا الله مشاهدي قناة العربية. حقيقة يعني هذا الذي حدث اليوم كان متوقعا، وأعتقد كل العقلاء وكل الخبراء وكل المتابعين المحللين كانوا يتوقعون مثل هذه العبوات الناسفة، ولا أستطيع أن أقول تفجير كبير أو تفجير صغير، هي عبوات ناسفة بدائية. وهذه العبوات كما أكدت الداخلية السورية بأنها انفجرت خارج الطوق الأمني الذي كان مضروبا حول مكان إقامة الرئيس الفرنسي. يجب أن نذكر بأن حلف المتضررين من هذا الاستقرار في سوريا ليس يعني هو فقط حلف محلي، وإنما هناك حلف دولي متضرر بعضهم من هذا الاستقرار السوري. وهذه الرسائل الإيجابية التي أرسلت منذ 8 ديسمبر 2024 إلى كل الدول، إلى كل دول الجوار وإلى كل الدول البعيدة والقريبة، ولا ننسى أن حلف أيضا الذي يريد الاستقرار، استقرار سوريا وأمن سوريا، هو أيضا يعني حلف كبير وواسع، إن كان يشمل الدول العربية
0: أكيد،
1: كان يشمل الدول الإسلامية، وإن كان يشمل الدول الكبرى كما هو تعرف. وبالتالي مثل هذه الأعمال تحصل إن كان في دمشق أو كان لا سمح الله ولا قدر تحصل في أي عاصمة عربية وإسلامية. إيه
0: لكن
1: أو
0: لكن لكن دكتور أحمد، يعني اسمح لي بهذا السؤال. الحقيقة يعني أنت تعرف دائما نطرح الأسئلة بكل يعني الاتجاهات وعلى كل
1: دائما تقاطع
0: قليلا يا دكتور، حتى يعني نستغل وجودك معنا الحقيقة، مش لأجل المقاطعة. يعني هذه زيارة مهمة، وكما ذكرت أنت أنه يعني متوقع أن يحدث ما حدث، ولكن نتحدث عن 150 متر قرب المكان الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي. هذا يفتح سؤال على مسألة التحديات الأمنية داخليا، وكيف يتم التعامل وإعادة الحسابات في مسألة التعامل مع زيارات مثل هذه الزيارات ومع شخصيات مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. يعني البعض يقول هل من المعقول أن تنفجر عبوة ناسفة على بعد 150 متر فقط من مقر إقامة الرئيس الفرنسي، وفي منطقة قريبة جدا من المكان الذي يقيم عليه؟ ألا يجب أن تعيد سوريا الحسابات الأمنية الداخلية؟
1: يعني أولا أنا لا أعرف من الذي قاس هذا المكان 150 متر أو 160 متر، يعني أنا باعتقادي من مدخل الفور سيزن حتى غرفة ماكرون ممكن يتجاوز 200 و300 متر.
0: لا نحن نتحدث من بوابة الفندق حتى مكان وقوع انفجار العبوة الناسفة 150 متر.
1: هو الذي حصل أخ نايف، أنت تعرف دمشق، الانفجار حصل عند التكية السليمانية، يعني قريب من التكية السليمانية، وهذا يبعد أكثر من كيلومتر أو كيلومترين عن الفورسين. على كل حال أنا أريد أن أدخل في لعبة الأرقام ولعبة الرياضيات، ولكن ما أريد أن أقوله بأن نحن بشكل يومي نراجع خطتنا الأمنية، ووزير الداخلية عبر عن ذلك بصراحة، وأنا كنت معه قبل قليل، ويعني هذا الأمر التحقيقات مستمرة، وبإذن الله تعالى هناك أطراف خيط تم التوصل إليها، لا نريد أن نكشف عن تفاصيل هذه الخيوط، وبإذن الله تعالى الفاعلين كما تم القبض عليهم في التفجيرات السابقة سيتم القبض عليهم، وكلنا ثقة بوزارة الداخلية وبمعالي وزير الداخلية أنس خطاب وبكل الفرق الأمنية في سوريا. هذه التفجيرات كما ذكرت يعني هي تفجيرات اليائسين بكل معنى الكلمة، وإلا هل كان أحد يتصور بأن دمشق التي خرجت في 8 ديسمبر 2024 هي الآن تنعم بهذا الاستقرار غير المسبوق في تاريخ سوريا وربما في تاريخ بعض مدن ودول المنطقة رغم كل هذه التحديات؟ ولذلك حقيقة يجب أن نسجل هنا شجاعة الرئيس الفرنسي حقيقة عندما واصل الزيارة، لم يقطع الزيارة، وأصر على مواصلة الزيارة، وأصر على مواصلة برنامج الزيارة بكل ما خطط له سابقا، وقال نحن نعرف عظم التحديات التي تواجهها سوريا. وبالتالي أنا باعتقادي هي رسالة لكل الدول التي دعمت واحتضنت هذه التجربة السورية الجديدة وهذا النموذج السوري، بأن هذه التفجيرات ينبغي ألا تخيفنا ولن تخيفنا بإذن الله تعالى. الشعب السوري الذي خاض هذه التجربة وتعرض كما تعرف إلى برامين متحدة متفجرة وكيما

0: وأعتقد أيضا هي رسالة للدول المحيطة الداعمة للنموذج السوري بأننا يجب أن نقف يعني يدا واحدة، ويجب أن نقف يعني جدارا واحدا في وجه طيب. المتربصين بهذه ممتاز. الدولة، لأن المتربص بهذه الدولة في الأخير هو متربص أيوه. في محور الاستقرار الذي يقابله محور نشر الفوضى ممتاز. في دمشق أو غير دمشق.
1: دكتور أحمد، يعني أي صحفي الحقيقة في باله سؤال قصير ويتمنى أن يجد إجابة عليه، من الذي يقف وراء هذا الهجوم؟ الخيوط تدل على من؟ فلول النظام السابق، داعش؟
0: خيوط هذا يعني سؤال المليون، يعني كما تعرف يعني من الصعب جدا، ونحن لا نستطيع ان نلقي التهم جزافا حقيقه. نحن انا باعتقادي نحن وكل الدول المسؤوله عن كلماتها وعن مواقفها ينبغي ان لا تتسرع في اتهام اي جهه، وانما باذن الله تعالى الاخوه في وزاره الداخليه ويواصلون تحقيقاتهم، وباذن الله تعالى سيتم الكشف عن الفاعلين. ولا اريد ان اعطي تفاصيل لان هناك خيوط مهمه جدا باذن الله تعالى تم وصل إليها، ولكن أستطيع أن أقول بأن كل من طيب. هو متضرر من هذا الاستقرار وهذا الأمل، لأن هذا النظام كما تعرف منذ 63 حتى 2024 كان يقوم على يعني أساس واحد، وهو نشر الفتن إن كان داخليا أو خارجيا.
1: هذه الزيارة يعني الغالب والطابع الذي غلب عليها هو طابع اقتصادي أكثر، لكن هناك جوانب سياسية في مذكرة التفاهم والاتفاقيات وقعت. يعني إن كنا يعني نسأل عن هذه الاتفاقيات التي تخص الجانب السياسي أبرزها، وسأسأل عن مسألة أخرى، لكن أريد أن أسمع منك أولا.
0: يعني هي الحقيقة الاتفاقيات كانت تشمل كل الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية وعملية التدريب، وكذلك الاقتصادية، وكذلك موضوع شراء الإيرباص الفرنسية، وأيضا موضوع المنافذ والبحرية والبرية وغيرها. وبالتالي هناك حقيقة يعني تنسيق على أعلى المستويات الآن مع الدولة الفرنسية، وباعتقادي أن هذه الزيارة ينبغي أن تشكل يعني فاتحة لكل الذين يعني ربما الزعماء الذين تأخروا بالوصول إلى دمشق، لأن وصول أي زعيم عربي إسلامي دولي إلى دمشق لا فقط ليس فقط يعني يدعم التجربة السورية ويدعم الاستقرار في سوريا، وإنما أنا باعتقادي يدعم الاستقرار في المنطقة ويدعم الاستقرار في العالم، لأن هذا النموذج أنا باعتقادي اليوم يعني هو نموذج للاستقرار وللأمن. ولا أدل على ذلك تصريحات فخامة الرئيس أحمد الشرع الأخيرة التي هي تكرار أيضا لتصريحاته السابقة وتأكيد لمواقفه السابقة بأن الأمن والاستقرار في لبنان هو الأمن والاستقرار طيب. في سوريا، والأمن والاستقرار في الخليج هو الأمن والاستقرار في سوريا، وبالتالي هذا الأمن منظومة يعني مترابطة ومتكاملة في المنطقة.
1: دكتور أحمد، يعني بكل صراحة وأنا عرفتك صريحا دائما، يعني هل طلب ماكرون من الجانب السوري من فخامة الرئيس أحمد الشرع تطمينات بشأن التخوف من مسألة وهي التي نفتها سوريا الحقيقة أكثر من مرة، يعني حتى نحق الحق، يعني بشأن التخوف من تدخل سوريا لنزع سلاح حزب الله والتدخل في المسألة اللبنانية، لأنك تعرف بأنه فاعل رئيسي ومهم في لبنان الرئيس الفرنسي وفرنسا بشكل عام؟ يعني
0: أنا باعتقادي أن الموقف السوري يعني تم بحث هذه المسألة، والموقف السوري كان واضحا، ونحن لا نعطي رسائل، نحن نعطي سلوكيات حقيقية تجاه لبنان وتجاه غير لبنان. الذي نمارسه كسلوكيات وليس كرسائل سياسية ربما البعض يعتقد بأنها فقط من أجل عملية يعني إقناع غير حقيقية، ولكن الموقف السوري أوضحه السيد فخامة الرئيس أحمد الشرع الرئيس الفرنسي، والذي كان شاكرا للموقف السوري بأن موقفنا هو مع الدولة اللبنانية، وموقف تقريبا يتطابق مع الموقف الفرنسي وتطابق مع موقف المملكة ومواقف الدول العربية، بأن موقفنا هو داعم للدولة اللبنانية. هذه الدولة اللبنانية يجب أن تبسط سيطرتها على كامل التراب اللبناني، وبالتالي الموقف اللبناني حقيقة تأخر منذ 89 اتفاق الطائف حتى اليوم 2026، بأن الدولة اللبنانية كما نص اتفاقية الطائف بأنها يجب أن تبسط سيطرتها على كامل التراب اللبناني، وهذا الذي سيجنب لبنان ويجنب حقيقة المنطقة كلها هذه يعني تحرك الميليشيات العسكرية المسلحة، لأنه في الأخير الدولة اللبنانية ينبغي أن تكون دولة مسؤولة. والرئيس السوري عبر بكل وضوح للرئيس الفرنسي بأنه يريد أن يساعد الدولة اللبنانية على تمكين نفسها داخل لبنان.

0: لبنان وداخل الأراضي اللبنانية.
1: أشكرك جزيل الشكر من دمشق المستشار الإعلامي للرئاسة السورية الدكتور أحمد موفق زيدان على وجودك معي ليلة في خارج الصندوق. شكرا. عقب استهداف إيران لثلاث ناقلات في مضيق هرمز خلال أقل من 24 ساعة ألغت الولايات المتحدة الرفع المؤقت للعقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني في خطوة قد تعرقل المفاوضات بين الجانبين. قالت الخزانة الأمريكية إن قرار الإلغاء ينهي الإعفاء الذي كان يسمح لإيران بإنتاج وبيع وتوريد النفط الخام ومشتقاته حتى 21 من أغسطس المقبل. أكد مسؤول أمريكي أن ما تقوم به إيران في مضيق هرمز غير مقبول على الإطلاق، محذرا من أن هذه التصرفات ستكون لها عواقب وخيمة. أدانت السعودية بأشد العبارات قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية وديان خلال عبورها مضيق هرمز. جانبها أعلنت الخارجية القطرية استدعاء نائب السفير الإيراني في الدوحة وتسليمه مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة القطرية ركيات. ومن هرمز إلى العراق، حيث اتخذت مراسم تشييع مرشد إيران السابق علي خامنئي أبعادا عابرة للحدود. فبعد 4 أيام من التشييع داخل إيران غادر الجثمان مدينة قم متجها إلى النجف ثم كربلاء قبل عودته الخميس إلى مشهد ليدفن بمسقط رأسه. خامنئي لم يزر العراق وهو مرشد، لكنه يعود إليه بعد وفاته. آخر زيارة معروفة له كانت شابا في 18 حين زار النجف رفقة عائلته. اليوم الحدث يحمل رسائل سياسية واضحة، فحتى الخميني أول مرشد إيراني لم تتجاوز مراسم تشييعه حدود إيران. التفسير جاء على لسان قائد فيلق القدس إسماعيل قآني الذي قال إن هذا الحدث التاريخي يعكس عمق الروابط بين العراق وإيران. يشارك في المراسم الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف إلى جانب كبار المسؤولين بينهم مصطفى خامنئي نجل المرشد السابق بحسب تقارير إيرانية. أما من الجانب العراقي فيشارك مسؤولون حكوميون وقيادات سياسية وزعماء فصائل مسلحة في مراسم الاستقبال الرسمية. وقبيل وصول الجثمان عقد الإطار التنسيقي اجتماعا بحضور رئيس الحكومة علي الزيدي تابع خلاله الاستعدادات الرسمية والشعبية، دعا إلى مشاركة جماهيرية واسعة وفاء لما وصفه بمواقف خامنئي في نصرة قضايا الأمة. لكن خلف هذا المشهد تبدو التوازنات أكثر تعقيدا، فبحسب تقارير عراقية طلبت حكومة الزيدي حصر المراسم في النجف وكربلاء وتجنب أي فعاليات في بغداد، كما أبلغت طهران بعدم مشاركة قيادات عسكرية إيرانية خشية تحول الحدث إلى منصة لرسائل سياسية وأمنية تتجاوز طابعه الديني. يحاول الزيدي الحفاظ على توازن دقيق حتى لا تفسر المناسبة تراجعا عن نهجه في حصر السلاح بيد الدولة وتقليص نفوذ الميليشيات. يزداد هذا التوازن حساسية مع اقتراب زيارته إلى واشنطن وفي ظل المهلة التي منحها للفصائل المسلحة حتى سبتمبر لحسم ملف السلاح. معي من طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور، ومن عمان المحلل السياسي والأمني العراقي رعد هاشم. مرحبا بكم جميعا معي هذه الليلة في خارج الصندوق. أبدأ معك دكتور مصدق قبل أن نبدأ في ملف التشييع وما حدث، نبدأ في مسألة مضيق هرمز. لماذا تستهدف إيران الناقلات بهذا الشكل وهي وقعت على اتفاقية سويسرا بعبور السفن لمدة 60 يوما دون أن تتعرض لها؟ لماذا تعارض إيران ما وقعت عليه وتقوم باستهداف متعمد لهذه السفن؟ أمر غير مفهوم وغير مقبول.
2: نعم، شكرا، تحياتي لكم الضيف ولمشاهديكم. إيران وقعت على مذاكرة التفاهم ولكن لم توقع على إحداث مسار جديد في مضيق هرمز. إيران كانت تتوقع من جميع الدول أن تدفع باتجاه تنفيذ هذه المذكرة. هذه المذكرة فيها نص صريح فيما يتعلق بمضيق هرمز. يكون هذا المضيق مفتوحا لمدة 2 شهر. بعد ذلك ينظر. يعني إيران هي تقول بأنها تريد أن تفرض يعني نوع من الجباية أو نوع من رسوم ولكن ليس رسوم العبور، رسوم تقديم خدمات تحت مرجعية أممية وبالتشاور مع.
1: إيه بس هذه مسألة تبحث خلال 60 يوم، نحن الآن لازلنا في الستين.
2: نعم هذا الموضوع. نعم
1: هذا انقلاب على الاتفاق يعني قبل مصدق، انقلاب على الاتفاق بشكل واضح ومستفز ليس فقط.

0: على الولايات المتحدة التي فرضت الآن عقوبات على النفط الإيراني بل حتى لدول المنطقة.
1: اسمح لي، أساسا هدف من أحداث مسار جديد لمضيق هرمز هو إفقاد هذه الورقة من يد إيران. إيران لن تقبل بتاتا، يعني هذا موقف إيراني. إيرانية تقول بأنها لن تسمح وستظل تستهدف. أنا قلت يعني قبل الليلتين أيضا قلت أن إيران ستظل تستهدف أي سفينة تمر عبر المسار الآخر، لا تقبل بذلك لأن هناك مذكرة يجب على الجميع أن يحترموا هذه المذكرة.
0: هل قالت المذكرة بأنه يجب على السفن أن تمر عبر المسار الذي تحدده إيران وأن تمر من الجانب الإيراني وليس من مسار آخر؟
1: هناك مسار دائم، هناك مسار تاريخي دائم ثابت وموجود، يعني هذا المسار يجب أن لا يتغير.
0: المذكرة لم يكتب فيها
1: هذا ما تقوله
0: يا دكتور مصدق أبدا. أنا قرأت هذه المذكرة مئات المرات، لم يكتب فيها أن تمر هذه السفن من المضيق هرمز.
1: هناك تحريف، هناك تحريف مضيق هرمز، موضوع الاتفاق اللبناني، هذه الأمور خارجة عن إطار هذه المذكرة وخارجة عن ما اتفقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، وبالتالي هم يريدون يعني إفقاد هذه الأوراق من يد إيران.
0: خلينا نشكل سيد رعد هاشم أيضا معنا، أرحب فيك سيد رعد. يعني الولايات المتحدة الآن الحقيقة أنها رفعت هذا السماح الذي كان لإيران، حظرت بيع النفط الإيراني الآن حتى 21 من أغسطس القادم. هل نتوقع تصعيدا أمريكيا أكثر من مسألة أن يحظر بيع النفط الإيراني، خصوصا وأنها لم تهدد بل هاجمت الملاحة والناقلات التي تمر عبر مضيق هرمز وانقلبت على اتفاق سويسرا كما ينظر إليه الكثير من المتابعين؟
2: تحية لك أستاذ نايف، الضيف الكريم والمتابعين. يعني واضح أنه التعامل الأمريكي مبدأ المكافأة والعقوبة يعني مع الجانب الإيراني في مجال الهرمز ومجال بيع النفط، ومتوقع هذا الإجراء طبعا أنه منح لإيران هذه الفرصة لكي يعني إثبات حسن النوايا. لكن على ما يبدو هناك تقصير وسوء فهم يعني بالنسبة للطرفي التفاوض. هناك كان ضغط من قبل ترامب بشكل مباشر على ضرورة عقد هذه المذكرة والتفاهم، وبالمقابل كان المفاوضون يعني يلجؤون إلى يعني وسائل تقريبية للحلول ليست يعني كاملة بالشكل اللي يعني يطمح إلى يعني أبناء المنطقة أو دول المنطقة أو حتى يعني وحتى الأوروبيين حقيقة والمعنيين في مضيق هرمز. لذلك نرى هذا التواتر خلف جانب من توتر تجسد في موضوع الغارات والهجمات عبر المسيرات على الناقلات البحرية
0: مسيرات وصواريخ سيد رعد، ليست فقط مسيرات.
2: طيب
0: أعود إليك دكتور مصدق. يعني
2: الأخير
0: دكتور مصدق، يعني نحن حديثنا الآن عن جثمان المرشد سترسل وستصل إلى العراق، سيشيع في النجف وفي كربلاء. لماذا اتخذت إيران هذه الخطوة؟ هل هو تقليد ديني عقدي لأن المرشد السابق لم يحدث معه هذا الأمر، أم المسألة تحمل رسائل سياسية ودلالات سياسية؟
1: نعم طبعا أنا أشكر الأستاذ رعد على موضوعية أتفق معه. فيما يتعلق بموضوع لماذا ذهبت جثمان إلى العراق، الأستاذ رعد هو أيضا يعرف يعني هناك فيما يتعلق بالمذهب الشيعي، يعني نحن الشعب الإيراني أو الشعب العراقي أيضا الشيعة أقصد هؤلاء يعني يقتدون بالمراجع الدين، يعني أحيانا الحوزة العلمية في النجف هي التي تحكم العقل الإيراني، يعني دائما يكون الولاء أو الاهتمام أكثر بالقيادة الدينية أكثر من القيادة السياسية. هذا واحد، يعني هذا شيء طبيعي، رمز ديني، مرجعية دينية. هو كان يتمنى أن يزور النجف ولكن الظروف الأمنية لم تساعد على ذلك، وبالتالي هو أوصى بأن إذا توفي أو استشهد أيام ما كان على قيد الحياة بأن يتم يعني تزوير زيارة الجثمان في العتبات المقدسة في العراق وفي كربلاء وفي النجف وأيضا في القادم.

0: 100، ولكن الحكومة العراقية فعلا هي محقة أيضا، هي أرادت أن يبقى الطابع طابع ديني فقط، طابع فقهي،
1: إيه، لكن إذا كان طابع
0: وأن لا
1: ديني
0: يكون هناك
1: وعقدي لا
0: حضور
1: يحمل الرسائل
0: للقيادات
1: السياسية،
0: العسكرية.
1: لماذا لم يحدث هذا
0: لا هذه
1: مع جثمان المرشد الإيراني السابق الخميني؟ هل لأن صدام حسين كان هو رئيس العراق ذلك الوقت؟
0: اي طبعا صدام حسين كان رئيس العراق، يعني لو لم يكن رئيس العراق ربما كان يحدث هذا الشيء. هذا ايضا يرتبط بوصيه المتوفى، يعني المتوفي يعني هو قد يوصي بذلك، وبالتالي يعني هذا لها رمزيه، يعني دلاله خاصه تضرب جذورها في الحوزات العلميه كما قلت. يعني
1: طيب،
0: حتى نلاحظ يعني في فتره النضال، يعني في عهد الشاه كان الخميني والكثير من القيادات الدينيه متواجدين في داخل العراق، ويتمتعون بدعم، حتى بدعم سياسي
1: واضح
0: يعني من الدوله وبدعم من الحوزات. وبالعكس ايضا في فتره صدام ايضا لجأ كثير من العلماء الى داخل ايران، وهم ايضا كانوا ما في مدينه قوم و عند المراجع، يعني هذا الشيء مرسوم بين جانبين.
1: طيب
0: حتى
1: أستاذ
0: في
1: رعد،
0: العالم المسيحي، الفاتيكان أيضا البابا له منزلة خاصة، يعني تعبر كل هذه الحدود،
1: طيب
0: وهذا لا يعني
1: أستاذ رعد،
0: التدخل في الخطوط السياسية.
1: أستاذ رعد، يعني هذا طابع وإجابة من الدكتور مصدق بور، لكن هناك من ينظر إلى هذه المسألة بأنها يعني تحمل طابع ودلالة سياسية واضحة. أولا، تعطي إشارة بأن مسألة فك الارتباط بين طهران وبغداد غير صحيحة. تعطي إشارة أيضا ليست على لساني، أنا أنقل على لسان أطراف أخرى تنظر لهذه المسألة، تعطي إشارات ودلالات سلبية على قبل الزيارة التي سيقوم بها السيد علي الزيدي إلى واشنطن، لأنك تعرف بأن الولايات المتحدة لديها شرط أساسي مسألة حصرية السلاح بيد الدولة، وألا يرتهن القرار العراقي بيد إيران. هل هذا توصيف صحيح للمسألة ودقيق؟
2: طبعا نعم، حقيقة جانب كبير من عنده واقعي، وأنا أشير إلى المخاوف من توظيف هذه القضية، هذا الملف بشكل سياسي، وهو قد وظف سياسيا بالفعل. المتحدث سعد معن كان لديه مخاوف بالأمس وأول أمس من أنه خشيت أن تسيس القضية أو هذا الموضوع، موضوع التشيع. حقيقة يعني هو الشيء الدارج أنه يعني زيارة الجثمان أي متوفي مهما كان عنوانه، منزلته، رتبته، أعلميته حتى في المرجعيات، يعني زيارة الجثمان على الطواف حول المراقد الدينية في النجف وكربلاء هذا معتاد على أي شخص، ليس يعني امتيازا، إنما هذا التهويل والتحشيد يراد به أنا في تقديري تجديد بيعة كأنه للولي الفقيه. يعني هذه مخاوف الكثيرين، أنا دعني عن من يتحدث في أنها يعني قد تكون مبادرة وصية، لكن هي هذا التجيش، ومن يجيش لهذا الشيء هو الحشد والفصائل المسلحة.
1: كيف تجيش؟ يعني يمكن نأخذ مسألة أنها مسألة شحن طائفي، وكأنها تعطي إشارة بأن العراق مرتهن لإيران أو ولاية إيرانية، يعني أنت تريد تصوير المسألة بهذا الشكل؟
2: يعني إذا مو بهالحدة، إذا مو بهالحدة أستاذ نايف، أنا أقول أنه التجيش غلق المدينة بالكامل، عطلة يعني بالكامل، هاي العطلة بالله ممكن يعني تحصل في مناسبات،
1: بس عطلة موجودة في كل العراق،
2: إغلاق الدو
1: في كل العراق،
2: يعني أعتقد لكل العراق أعطيت قبل قليل، يعني قبل ساعات، أقصد إغلاق يعني الدوائر في كافة المحافظات اللي معنية، يعني كربلاء ونجف، تسجيل أسماء الموظفين اللي يحضرون أنا طبعا من قاعد أحكي وياك، أنا دا أقول لك أنه تواصلي مع أهالي النجف يعني وينقلون لنا هذه الخطوات أولا بأول، أنه إغلاق المدارس والدوائر، قصدي أيضا مدارس عطلة عفوا، تسجيل أسماء الإحضار والما يحضر، طيب، والتبليغ. الحشد هو قائد العملية في موضوع التجيش. إذن هنا يقابل هذا التصعيد المعنوي الاعتباري يعني التوجه نحو من عند المرجعية في النجف

0: أنه عدم تفاعل، يعني ربما انفتاح وتعاطف لكن عدم تفاعل. هناك خيط، في خيط يعني خيط شعر أستاذ نايف، أرجوك يعني بس
1: سريعا
0: أكد على هذه المسألة. مرجعية النجف ومرجعية قوم فيها خيط، هذه الدين، المرجعية في طهران في قوم، الدين يحكم وهنا يعني يحكم السياسة والدولة. في النجف هي ناصح أمين للحكومة، رغم يعني أنه كثير
1: ودائما أصلا يصور بأن هناك يعني صراع بين مرجعية النجف وولاية الفقيه المرجعية الموجودة في قم، وهذا معروف. دكتور مصدق، يعني أريد استدلال،
0: غالبا لا تتضح بشكل معلن،
1: أنا أقول البعض يصور لذلك هي ليست معلنة. يعني دكتور مصدق، أيضا أريد أن أسأل عن مسألة مرتبطة بهذه القصة، لأن الحديث يجر بعضه والملفات اليوم متشابكة. العراق اليوم لديه حرب على الفساد، مكافحة للفساد، حصر لسلاح الفصائل بيد الدولة. إيران صامتة حتى الآن عن كل ما يحدث. البعض لا يصور المسألة بأن يعني عدم تدخل في شؤون العراق، لا، يقال بأن إيران تنتظر حتى انتهاء مراسم التشييع والدفن للمرشد الإيراني السابق وبعدها تفتح هذا الملف مع العراق. هل بالفعل إيران ستبدأ في المناقشة مع العراق بعد انتهاء الدفن وانتهاء مراسم التشييع؟
2: أنا أعتقد يعني هذا التصور أنه إيران تنتظر خاطئ. يعني إيران هي ترحب بخطوات رئيس الوزراء بكل صراحة، يعني هناك بعض المسؤولين قالوا هذا الكلام،
1: قالوا بشكل رسمي دكتور مصدق ولا قالوا في السر؟
2: لا يعني حتى أبلغوا رئيس الوزراء العراقي يعني، ولكن ما يخشى منه الإيرانيون، يعني هناك بعض الأصوات تقول أن هؤلاء مرتبطين بإيران وإيران هي من تعلمهم الفساد ومعلمهم الأول، وبالتالي يسيئون إلى سمعة إيران، في حين نحن لدينا القائد يعني هو زاهدي وحتى مشتبه يسكن في بيت تجار، وبالتالي القادة الإيرانيين يعني ليسوا كذلك، يعني يستولون على أموال الدولة، هذا شيء غير، ولكن إيران ما تخشى أنه تتهم، لذلك هي هذا هو حدودها. ولكن إذا استمرت هذه العملية وبعدالة وشملت الجميع أيا كان من المسؤولين العراقيين، أنا لا أعتقد، ربما نحن حتى في داخل إيران نحتاج، يعني أيضا لدينا بعض مثل هذه النماذج، وبالتالي يعني طيب. حتى في الكثير من الدول يجب أن نتخلص منها، يعني هذا هو الواقع، ولكن إيران تخشى لأن هناك بعض الأصوات يحاولون أن يستغلون هذه العملية لضرب إيران ونسف سمعة إيران، وهذا ما لا ترضى به إيران، يعني هذه هي المشكلة. ولكن لا أعتقد يعني أن هناك من يقف حتى موضوع التهويل،
1: والبعض يا دكتور يقول يعني قبل أن تعالج إيران مسألة مكافحة الفساد أو أن تستنسخ هذا النموذج، يعني يجب أن تعدل سلوكها في التعامل مع الدول، مع جيرانها، مع الاستهدافات التي تحدث مثلا في مضيق هرمز، يجب أن تعدل هذا السلوك يعني وتنظر إلى إلى إلى إلى الأمور الداخلية، يعني تسوي هذه المسائل. أنا انتهى وقتي حقيقة.
2: إذا سمحت لي
1: أقل من أقول نصف دقيقة.
2: نعم، حتى موضوع التهويل أنا في اعتقادي يجب عدم تسييس موضوع الجنازة بكل صراحة، سواء من جانب إيران أو من جانب بعض الأخوة العراقيين، يعني الموضوع خلي تروح كما خططت لها الحكومة. الحكومة تفضلت وأتاحت ووفرت كل الإمكانيات ويجب احترامها أيضا في نفس الوقت. هي قالت لا تقيموا المراسم في بغداد، إيران استجابت لذلك، ويجب أن تكون طيب. يعني الاستجابة فعلية وعدم يعني خلق مشاكل، لأن إذا أراد الشيعي أن يستعرض عضلاته أو قوته هو واضح يعني ما هو، ولا يحتاج إلى دعاية أو يحتاج إلى، هناك مراسم 40 تقام، هناك مراسم عاشوراء دائما تقام في العتبات المقدسة.
1: أنت الآن حولت المسألة إلى سياسية وإلى يعني مسألة عسكرية وإلى مسألة.
2: أتمنى لا تسيس.
1: أنت تطلب أن لا يسيسون وأنت تسيس المسألة بهذا الشكل، والكل يستطيع أن يستعرض. الدكتور مصدق بالمناسبة يعني حتى الأمريكان والإسرائيليين يستطيعون الاستعراض، الكل يستطيع ما فيها شك. شكرا لك من طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور، ومن عمان المحلل السياسي والأمن العراقي رعد هاشم، شكرا. اتهم رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني جماعة الحوثي بتعمد إفشال مساعي السلام، مؤكدا أن الحكومة

0: توافقت على خارطة الطريق الأممية، بينما ماطلت الجماعة ثم رفضتها قبل أن تزج باليمن في صراعات إقليمية. أضاف أن الحوثيين استهدفوا صادرة النفط واختطفوا 4 طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، ورفضوا استئناف الرحلات من صنعاء إلى الأردن قبل أن يتهموا الحكومة والتحالف بمنع نقل المسافرين، واصفا ذلك بأنه نهج تضريلي. كما اتهم شائع الزنداني الحوثيين بالزج باليمنيين في حروب مع أهلهم بالداخل وأشقائهم في السعودية. تزامنت هذه التصريحات مع تصعيد حوثي جديد عبر مهاجمة مناطق للشرعية، وكذلك إطلاق تهديدات تجاه السعودية. واتهمت الحكومة اليمنية طهران بمواصلة استخدام الحوثيين أداة لتنفيذ أجنداتها في وقت تحدث فيه الجيش عن تحشيدات حوثية في الحديدة وجبهات الساحل الغربي، بالتزامن مع رفع الحكومة مستوى الجاهزية العسكرية. ينضم إلينا من القاهرة نائب رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية الأسبق عبد الملك المخلافي. معالي الوزير، حياك الله معي في خارج الصندوق، نورتنا هذا المساء. يعني الحوثيون في لغة تصعيد، يعني خطيرة الحقيقة هذه الأيام، اتهامات ترمى يمينا ويسارا. أولا برأيك، لماذا ذهبوا إلى هذه اللغة واللهجة في التصعيد خلال الساعات الماضية والأيام القليلة الماضية؟ أنت كيف تقيم المسألة؟
1: مساء الخير أخ نايف لك ولمشاهديك. في حقة الأمر يجب معرفة هذه الجماعة وما تمثله بالمشروع وارتباطاتها الخارجية لفهم هذا التصعيد. جماعة الحوثي لا تعيش إلا على المشكلات والحروب، والحقيقة الفترة الماضية التي أعطيت فيها من التحالف العربي ومن الحكومة الشرعية مهلة ومدت لها يد السلام وطرحت خارطة الطريق عادت على الحوثيين في الداخل بالضرر، إذ كان هناك استحقاقات داخلية للمناطق التي سيطروا عليها لم يستطيعوا الوفاء بها، ومن ثم هم بحاجة كما يفعلون في كل مرة لحروب جديدة ولتصدير أزمتهم إلى الخارج. كان هذا ديدانهم منذ حروب صعدة قبل أن يستولوا على العاصمة صنعاء، وهم لا يعيشون على الحروب. ثم أيضا أنهم جزء من مشروع، هو المشروع الإيراني الذي يعتقد في هذه الفترة بأنه حصل على اتفاقات أو اتفاقية النقاط 14 مع الولايات المتحدة الأمريكية، نعم اتفاقية سويسرا، وأنه هذه الاتفاقية تسمح له بالمزيد من الهيمنة والتوسع، ومن ثم فهو يحرك جماعته. طيب، بالتالي جاءت أزمة الطائرة الأخيرة.
0: أزمة الطائرة يعني هذه مسألة مهمة. أزمة الطائرة، يعني أنت شاهدت البيان الذي خرج فيه المتحدث الميليشيا الحوثية، يعني اتهموا السعودية أنها تفرض حصار على مطار صنعاء، أطلقوا الكثير من التهديدات وقالوا بأنهم فكوا الحصار عن المطار. وأريد أن أعرف أولا طبيعة المطار، هل كان بالفعل بهذا الشكل يمنع أن تنزل أو أن تهبط الطائرات في المطار أو أن تقلع من هذا المطار؟ هذه الطائرة هل بالفعل حملت مواطنين وجرحى ومرضى كما يقولون، أم المسألة مختلفة تماما؟
1: هذه الطائرة أولا اخترقت السيادة اليمنية وهبطت في مطار صنعاء دون موافقة الحكومة الشرعية، وثانيا هذه الطائرة حملت معدات عسكرية ومعدات خاصة بالصواريخ والمسيرات، وحملت مندوب إيران لدى الحوثيين، وحملت مدربين وعسكريين وخبراء من إيران والحرس الثوري وحتى من حزب الله. وهذه الطائرة كانت طائرة عسكرية بامتياز، بل أنها طائرة مدنية استغلت شكلها المدني لأعمال عسكرية، وهذه لها عواقب ومخالفات كثيرة. أما مسألة الحديث عن الحصار وغيره، في حقيقة الأمر حتى يعني التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وموافقة الحكومة الشرعية سهل للحوثيين وحتى عمل على تجاوز القوانين القرارات الخاصة بمحاصرة الميليشيات الحوثية من خلال فتح المجال لميناء الحديدة ولمطار صنعاء، بما في ذلك أن الطيران اليمنية التي تهبط في المطارات التي هي تحت سيطرة الحكومة الشرعية، عدن والمكلا وسيئون، كانت تهبط في مطار صنعاء. ولكن الحوثيين فوقوا والطيران كانت تنقل الحجاج من جدة إلى صنعاء. اليمنيين فوقوا بأن الحوثيين قد استولوا وخطفوا.

0: وقفوا أربع طائرات من الطائرات اليمنية، ومع ذلك وافق التحالف والحكومة الشرعية على أن تستمر هذه الطائران بالانتقال بين صنعاء وعمان، ولكن الحوثيين عرضوها مرة أخرى بإبقائها في مطار صنعاء أثناء القصف الصهيوني للدمار والخراب الكامل. كما أن الحوثيين لا زالوا يستولوا على 120 مليون دولار،
1: صحيح، دولار مخصصة لشراء طائرات يمنية،
0: لشراء طائرات يمنية كان يمكن أن تنفع لو كانوا فعلا لديهم حرص على المواطنين، لكن حرصهم على التواصل مع طهران التي لم يكن بينها وبين اليمن أي رحلات من قبل.
1: تاريخيا ما في رحلات ولا في مصالح ايضا،
0: ما في رحلات ولا مصالح ولا مواطنين، الحوثيين فقط هم الذين ينتقلون، والانتقال العسكري والخبراء العسكريين هم الذين ينتقلون.
1: طيب معالي الوزير، يعني شاهدنا الحرب الماضيه بين الولايات المتحده واسرائيل وايران، الحرب التي كانت على ايران لمده 40 يوما، الحوثيون يعني كانوا متخوفين، لم يكونوا جاهزين للدخول في هذه الحرب، الورقة الحوثي كانت ضبابية نوعا ما، لماذا لم تستخدم هذه الورقة؟ كانت هذه أسئلة ذلك الوقت. اليوم هذه اللهجة وهذا التصعيد من قبل الحوثيين يعطي إشارة بأنه بدأ استخدامهم، لأنهم ينظر إليهم كوكلاء الحقيقة لإيران في اليمن، وبالتالي هل نتوقع خلال الأيام القادمة أن يبدأ استخدام تبدأ إيران باستخدام هذه الورقة للتأثير مثلا على باب المندب لمهاجمة السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، وبالتالي تعاد استخدام هذه الورقة من جديد التي وظفتها إيران لمدة 10 أعوام وزرعتها في قلب اليمن ولا علاقة لها لا باليمن ولا باليمنيين ولا بمصالحهم ولا باقتصادهم، لأنها الآن مثلا تعبث بمصالح اليمنيين وتلقي بالشماعة هذه على دول أخرى وتقول أنها هي السبب وليست هي.
0: أولا أتفق معك بأن الأسباب التي ذكرتها هي التي منعت الحوثيين من استخدام باب المندب، بالإضافة لأن إيران نفسها يعني كانت تؤجل هذه الورقة، ولكن إيران صرحت في خضم المواجهات ما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستستخدم باب المندب. كان أحد القيادات الحرس الثوري قد صرح بذلك وقال أنه إذا استمر الحصار على إيران قد يلجأون لاستخدام باب المندب. إيران تدرك بأن مضيق هرمز وباب المندب سوف يخنق العالم كله وليس فقط المنطقة، ولهذا هي أجلت هذه الخطوة. ولكن أعتقد في الخطوات التي تسير فيها إيران في هرمز حتى الآن وعدم التزامها بالاتفاق والتصعيد حتى مع الدول التي مدت لها يدها رغم كل ما عملت فيها في مقدمتها المملكة العربية السعودية وقطر، دليل على أنها ستستمر في هذا التصعيد وستستخدم أوراقها كلها بما فيها ورقة الحوثي التي كما قلت ربما كانت ورقة مؤجلة، ولكنها تماما كما توقعت أنا أعتقد بأنها ستكون ورقة قادمة في إطار الصراع الذي لا زال مستمر ولم يحسم باتفاق سويسرا.
1: هل يدعي الحوثيون الوطنية وهم يخدرون السيادة اليمنية بهذه الطريقة وبهذا الشكل الفج كما يظن له الكثير لإيران؟
0: متى أثبت الحوثيين بأنهم وطنيين؟ هم
1: يقولون هذا الكلام.
0: لا، ولكن هم أيضا معروفين عند اليمنيين، هم واجهوا كل القوى والتيارات والمناطق اليمنية وكل هم أقلية سيطرت بقوة السلاح بنفوذ إيران وفي فترة تفكك الدولة في أعقاب ما عرف بالربيع العربي استغلوا للسيطرة على العاصمة، ولكنهم جماعة أقلية سلالية مذهبية، بالنسبة لها المذهب والسلالة وإيران هي الأساس، ولديهم الآن يتحكم بقيادتهم مجموعة تم تربيتهم على يد الحرس الثوري ليس لديهم أي انتماء وطني، حتى ما يمكن القول عليه الزيدية اليمنية ليست لا يؤمنوا بها، هم يؤمنوا بالولاء لإيران والحرس الثوري لأنه جرى تربيتهم وهم صغار على هذه المهمة. طيب، وهذه المجموعة الشابة المنتمية لإيران والمخلصة لإيران والتي ترى بأن الانتماء للمذهب يتقدم على الانتماء للوطن.
1: أشكرك جزيل الشكر من القاهرة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني الأسبق عبد الملك المخلافي، شكرا لك. في وقت ربطت فيه إسرائيل انسحابها من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله، صعد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو لهجته في ظل خلافات غير مسبوقة مع الإدارة الأمريكية.

0: بشأن مقاربته للملف اللبناني. ادعى نتنياهو أن بعض البلدات المسيحية الحدودية طلبت الانضمام إلى إسرائيل بحجة توفير الحماية من عناصر حزب الله.
1: We also take care of our friends, especially the Christians in the Middle East. The Christian villages in Lebanon, some of them have actually asked to be annexed to Israel because we protect them against the Hezbollah fanatics who want to kill them. And we do the same things with Christians everywhere.
0: سرعان ما قوبلت تصريحات نتنياهو بنفي من البلدات المسيحية في جنوب لبنان، فقد أكد رئيس بلدية رميش حن العميل أن هذا الأمر غير وارد إطلاقا، فيما شددت 15 بلدة مسيحية على تمسكها بالدولة اللبنانية ورفضها أي بديل عن هويتها الوطنية. واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن نتنياهو يحاول استثمار الانقسام الداخلي بشأن الاتفاق الإطاري من خلال إثارة الفتنة والوقيعة بين أبناء الجنوب. ويكتسب توقيت تصريحات نتنياهو أهمية خاصة، إذ جاءت قبيل جولة مرتقبة من المفاوضات مع لبنان الأسبوع المقبل في روما، كما سبقت زيارته المرتقبة إلى واشنطن للقاء ترامب في أول لقاء بينهما منذ تصاعد التوتر بين الجانبين بشأن لبنان. من بيروت أرحب بضيفي النائب عن حزب القوات اللبنانية رازي الحاج. سيد رازي، مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. هل فعلا طلبت قرى مسيحية في الجنوب من إسرائيل الانضمام إليها كما قال نتنياهو؟
2: بالتأكيد هذا الأمر عار عن الصحة. هذه البلدات هي بلدات لبنانية ناضلت منذ نشأة لبنان كي يبقى لبنان سيدا وحرا ومستقلا، وهي أيضا رفضت يعني تواجد لعناصر حزب الله المسلحة داخل هذه البلدات، وهذا سبب أن هذه البلدات لم تتعرض لاعتداءات إسرائيلية يعني بشكل مباشر إلا في بعض الحالات التي كان فيها تسلل لبعض مقاتلي حزب الله. وهذا نموذج يحتذى به، كيف يمكن لبلدات تمسك بالشرعية اللبنانية فقط أن تحمي نفسها وأن تحمي لبنان من الصراعات التي يعني زجت بها إيران لبنان من خلال حزب الله في الآونة الأخيرة.
0: هل تنظرون أنتم من خلال هذه التصريحات لنتنياهو بأنها مقدمات لاحتلال هذه القرى للبقاء فيها لمخالفة ما تم الاتفاق عليه في اتفاق واشنطن بأن تكون السيادة للبنان على كل أراضيه من الدولة اللبنانية من الجيش اللبناني؟
2: يعني أعتقد أن هذه التصريحات يعني لا تخدم الموقف اللبناني الذي يتمسك بانسحاب إسرائيل مقابل حصرية السلاح، وبالتالي يعني هذه التصريحات بالعكس يعني تفيد أكثر السردية التي تقول أنه لإسرائيل أطماع في لبنان. اليوم المطلوب بشكل واضح وصريح، المطلوب انسحاب إسرائيلي حتى آخر شبر لبناني، إنما أيضا مطلوب حصرية السلاح على كامل الأراضي دون استئذان ولا استثناء ولا تمييز، وبالتالي على الدولة أن تستمر في هذه المفاوضات، أن تنجح هذه المفاوضات من خلال التجارب العلم العملية.
0: سيد رازي، أنا لدي الحقيقة أقل من دقيقة، خليني أسأل بطريقة أخرى. يعني هذه التصريحات من نتنياهو والادعاء بأن هناك قرى طلبت منه الانضمام وبعد ذلك يخرجون لنفي هذه المسألة، ألا تعطي ذريعة لحزب الله كي يتمسك أكثر بمسألة السلاح وأن يؤكد على موقفه بأن إسرائيل بالفعل تريد احتلال مناطق أو قرى جنوبية في لبنان، وبالتالي السلاح الموجود لدينا يجب أن ينظر إليه بشكل مختلف؟ ليس
2: بالتأكيد لا، لأن هذا السلاح دمر الجنوب وهو من استدرج إسرائيل لاحتلال 70 قرى جنوبية، بينما هذه القرى التي لم تسمح لحزب الله أن يمارس نشاط من على أراضيها بقيت سالمة وبقي أهلها فيها.
0: الوقت انتهى
2: بينما
0: تماما.
2: الجنوبيين الآخرين هجروا على
0: الطرقات. شكرا لك من بيروت، نائب عن حزب القوات اللبنانية رازي الحاج. انتهت الحلقة، أعود وألقاكم غدا في رعاية الله.

0: منذ الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: موجز لأهمي وآخر الأنباء، أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أنهت جولة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران، وذلك ردا على هجمات إيران على سفن تجارية عبرت مضيق هرمز. وذكر بيان للقيادة أن الهجمات استهدفت أكثر من 80 هدفا بذخائر دقيقة، ومنها أنظمة الدفاع الجوي الإيراني وشبكات القيادة والسيطرة ومواقع الرادار الساحلية ومواقع الصواريخ مضادة للسفن وأكثر من 60 زورقا تابعة للحرس الثوري في مضيق هرمز ومحيطه.
1: يا خدا يا خدا اوه اوه خارشي قانو نعم نعم اوه وران
2: اوه

وردا على هذه الضربات قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين إن الولايات المتحدة ارتكبت انتهاكات كبيرة لمذكرة تفاهم إنهاء الحرب. واعتبر قاليباف أن الهجمات الأمريكية على جنوب إيران وإعادة فرض عقوبات نفطية والتهديدات بمواصلة الضربات تتناقض مع

مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. أعلنت سفارة لبنان في واشنطن أن البيت الأبيض وجه دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة واشنطن واللقاء بالرئيس دونالد ترامب في 21 من شهر يوليو الجاري. وبحسب البيان تعكس هذه الدعوة الشراكة المستمرة بين لبنان والولايات المتحدة، وتوفر فرصة للرئيسين لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية، الأمن الإقليمي، واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه. شهدت العاصمة الأوكرانية كييف سلسلة من الانفجارات العنيفة الناجمة عن هجوم صاروخي روسي مكثف. أفادت مصادر ميدانية بأن دوي الانفجارات سمع بوضوح في أرجاء المدينة قبل انطلاق صافرات الإنذار، مما أثار حالة من الذعر بين السكان. إلى اللقاء.

المصريون يقدمون مباراة تاريخية أمام حاملي اللقب ويخسرون في الأمتار الأخيرة. أمريكا تودع المونديال وفيفا يواجه سيلا من طعون المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي. دموع رونالدو تسيطر على مشهد وداع البرتغال لكأس العالم. قبل مواجهة المغرب لكيب فرنسا ستندم طويلا على تفريطها في بوعدي. وبعد الخروج المر الجزائريون يهاجمون بيتكوفيتش واتحاد الكرة.

0: ليالي المونديال مستمرة. السلام عليكم. كان المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب على وشك الخسارة ووداع المونديال بعد تأخره بهدفين دون مقابل أمام مصر، لكن 3 أهداف متأخرة أعادته إلى الملعب ومن ثم إلى بلوغ ربع النهائي. وأصبح ليونيل ميسي أسطورة الأرجنتين أول لاعب في تاريخ كرة في تاريخ كأس العالم يهدر ركلتي جزاء في نسخة واحدة باستثناء ركلة الترجيح، بعدما تصدى مصطفى شوبير لركلة الجزاء التي نفذها ميسي في مباراة مصر والأرجنتين، فيما بات شوبير ذاته رابع حارس يتصدى لركلتي جزاء في مونديال واحد.
1: ودعت مصر

0: مونديال. المصريون شاهدوا منتخب بلادهم يغادر المونديال الرابع في تاريخه برأس مرفوعة بعد أن حقق ما لم يفعله طيلة السنوات التسعين السابقة. مصر تجاوزت دور المجموعات لأول مرة بتاريخها، ولأول مرة وصل الفراعنة إلى دور 16، وبينهما كانت الفرحة الأولى أيضا الفوز التاريخي على نيوزيلندا، أول انتصار مصري في نهائيات كأس العالم. بالهدفين في شباك الأرجنتين سجل المنتخب المصري 8 أهداف في هذه النسخة، ثانية أفضل حصيلة لمنتخب عربي في مونديال واحد، لم يتجاوزها عربيا سوى المغرب الذي سحر العالم. والأهداف 8 تبقى شاهدة على جيل يستحق أن يذكر، خاصة من سجلوها وعلى رأسهم زيكو وإمام عاشور. أما شباكهم فذاد عنها شوبير ببراعة مشهودة، وأصبح رابع حارس مرمى فقط في تاريخ كأس العالم يتصدى لركلتي جزاء في نسخة واحدة باستثناء ركلات الترجيح. محمد صلاح كان ذو علامة فارقة، أراد ابن 33 أن يكون الأكثر تسجيلاً بين العرب في تاريخ المونديال، لكن كسر الرقم القياسي بقي بعيداً عنه هذه النسخة، وربما تبقى له فرصة أخرى بعد 4 سنوات. ودعت مصر النهائيات، لكنها خرجت بعد أن كسبت احترام العالم، وبعد أن أثبت حسام حسن للجميع أنه الاسم الأهم في كرة القدم المصرية بالسنوات الأخيرة.
1: اتظلمنا النهاردة والناس كلها شايفة، يعني أنا مش هتكلم في حاجة زي كده. كسبت 2-0 من بعد نتيجة 2-0 وكل حاجة ضدنا وكل حاجة عكسنا. أنا مش عارف الجون التاني دي اتلغى لي أصلا، أنا مش شايف له سبب.
2: طموح كمان عالي، وإحنا لغاية آخر 10 دقايق يعني أثبتنا ده ولعبنا لآخر دقيقة. طبعا حصل بعض الأخطاء مننا كلنا في آخر 10 دقايق، بس في الأول وفي الآخر برضه إحنا بنلعب قدام أبطال العالم.
3: التحكيم باين يعني قدام الناس كلها، مش هتكلم عليه، والتحكيم باين لينا جون اتلغى ولينا بيلين اتردى علينا بمرتدة جون.
4: يشاركني هذا المساء في هذه الحلقة كابتن مصطفى حجي وكابتن تركي العواد، وتحولوا مباشرة إلى أتلانتا. من هناك نايف ثقيل موفد العربية، نايف من داخل معسكر المنتخب المصري. نايف، كيف الأجواء بشكل عام، كيف تصفها في معسكر مصر بعد مباراة الأرجنتين؟
5: اهلا بتال. طبعا خلي بطلب من زميلي ان يعني ينقل الصوره بينما انا اتحدث معك. للتو يعني قبل دقائق كنت داخل فندق المنتخب المصري، يعني لا اخفيك ان هناك يعني صدمه كبيره من جانب اللاعبين وايضا من الجانب الجهاز الفني والاداري. يعني البعض منهم يتحدث ان المباراه سلبت منهم بسبب اخطاء تحكيميه، تم منح اللاعبين مساحه لوقت خاص لهم، صعدوا اللاعبين إلى غرفة الملابس، عفوا غرفهم الخاصة الآن. وكما تشاهد أمامي هناك تجمع عدد كبير من الجماهير، هذه بوابة واحدة بالتال، وهناك بوابة أخرى أيضا نفس العدد أو أكثر متواجدين في الجهة الأخرى. حسب ما يعني المعلومات اللي ذكرها لي البعثة المصرية، بعد ساعة سينزل اللاعبون لتناول وجبة العشاء، ثم سيلتقون بالجمهور ويشكرونهم على دعمهم وتواجدهم هناك. يعني أيضا تواجد أمني مضاعف عن اللي رصدناه أمس، والجماهير نوعا ما يعني تعيش حالتين من الغضب وحالة من رضا على أداء والفخر على أداء الذي قدمه المنتخب المصري. لكن يعني بالتال في الجانب الآخر الأرجنتيني، يعني حضرت مباريات كثيرة لكن لم أشهد يعني احتفال مثل ما شاهدته من الجمهور الأرجنتيني، لأنه يعني وصل لمرحلة فقد الأمل وأنه كان قريب صحيح من الخروج من المونديال.
4: صحيح نايف، في داخل البعثة اللاعبين والمدرب وأجهزتهم يشعرون بالرضا عما حصيلتهم في المونديال، أو يشعرون بأنهم كان بالإمكان أفضل؟
5: شوف بالتالي أنا قلت لك، هو المشاعر في مشاعر رضا من ناحية الأداء اللي قدموه في المباراة.

0: المباريات السابقة، ولكن في أيضا يعني غضب كبير أشبه بالصدمة بالتالي للأمانة، يعني فيها حتى لاعبين ما تحدثوا نهائيا مع بعض مباشرة، وصلوا حتى في غرفة الملابس ما كان في حديث مع بعض اللاعبين من هول الصدمة. يعني أنت تتكلم بالتالي على، وأنا كنت موجود في الملعب، يعني تتكلم على تقريبا 10 دقائق. نعم. تحول كل شيء في الملعب، يعني حتى الجماهير كانت.
1: طيب وش نايف، وش احتجاجات المصريين على التحكيم يعني؟

0: الموقف الأول في بلنتي مزدوج كان لمغموش وصلاح، فيه أيضا الهدف الثاني شاهدنا يعني حسب ما يذكرون هم أنه في حالات كانت موجودة في المونديال ولم يحسب خطأ فيها، وحسب أيضا الانفرادة محمد صلاح عندما أوقفه الحكم عن إكمالها، كان يفترض أنه يكمل محمد صلاح وبعد نهاية الهجمة يتم مراجعتها. في أكثر من بخلاف استفزازات الحكم التي حصلت، أيضا كان هناك بعد نهاية المباراة كان هناك زي الصدمات التي تم السيطرة عليها في منطقة دخول اللاعبين، كان هناك هتافات عنصرية من بعض الجماهير، أعلام دول أخرى بهدف استفزاز الكابتن حسام والجهاز الفني واللاعبين.
1: جميل وواضح، شكرا نايف الثقيل. موفد العربية من أتلانتا قريب أو من أمام معسكر المنتخب المصري الذي ودع المونديال. مصطفى أهلا بك. أهلا بك تركي.
2: أهلا وسهلا
1: مصطفى. بصراحة مصر خرجت من المونديال بسبب التحكيم أم بسبب حسام حسن؟ مباشرة أنا أقول لك، وإذا سألتني ليش حسام حسن هقول لك ليش.
2: أولا أود أن أقول بأن شوبير تهانينا على الإنجاز الذي قدمه. شوبير كان في قمة الأداء، طراز عالمي لا يصدق، ولكن أعتقد بأن مصر لعبت ضد أكثر من عامل، وسأقول لك الحكم والفار والأرجنتين وميسي. إذن لعبت مصر ضد أربعة وبكل صراحة يستحقون نتيجة أفضل، ولكن إذا ما ذهبت بعيدا في تحليلي كرياضي فأقول حسام حسن المدرب ارتكب خطأ
1: في آخر عشر دقائق.
2: آخر عشر دقائق أنا أتحدث عن بداية المباراة وكانوا متقدمين، كان الأداء رائعا في بداية المباراة وعظيما، ولكن عندما تتبقى 8 دقائق أو 10 دقائق وأنت متقدم بهدفين وتخرج زيكو وتدخل مرموش، أخرج صلاح للعب مهاجم واحد
1: وأنت أمام الأرجنتين
2: والأرجنتين لو ترى الدخل فبإمكانك قراءة تكتيك سكالوني بكل سهولة. تلعب باثنين مهاجمين، لماذا تلعب بخمسة مدافعين وواحد أمامهم وثلاثة محمد صلاح أو مرموش وحدهم في الهجوم؟ فإذا ما كان علي أن أتحدث بكل صراحة فحسام حسن ارتكب الخطأ في الدقائق العشر الأخيرة.
1: أنا أشاركك الرأي. أنا وترني حسام حسن بتغيير الهجوم في نهاية المباراة. كان من المفترض يعني أنه على الأقل يحافظ على الهدفين. تركي، حسام أو الحكم؟
3: أكثر من عامل، ما في شك أن الحكم بالذات الهدف الثالث كان ركلة جزاء لمصر، هذا يتغير النتيجة من هدف لك لهدف عليك من 3-1.
1: أنت مو منها بلنتي؟
3: أنا مو منها بلنتي، من 3-2
1: لعبة صلاح ولا لعبة مرموش؟
3: صلاح. 3-2 لك إلى 3-2 عليك، يعني هذه تقلب الموازين. لكن في شيء آخر أيضا إحنا شفناه خلال هذه البطولة، مش بس مع مصر، مع كل المنتخبات الأفريقية في آخر مباريات شفناه مع السنغال، مع الكونغو، مع الرأس الأخضر بشكل أقل، شفناه يمكن تكرر 5 مرات، وهي المشكلة التركيز. الفريق في آخر المباراة
1: أيضا صحيح
3: يعني يفتقد للتركيز، وتبدأ الأهداف في البداية، تجد شوبير في أحسن حالته والدفاع في أحسن حالته ولا يمر، يعني حتى الهواء ما يمر. في آخر 10 دقائق لقينا أن الأرجنتين قابلة لتسجيل أهداف، يعني في آخر 10 دقائق اللي ما قدرت تحصلها في تقريبا 80 دقيقة أولى. فأعتقد أن التركيز أيضا ما كان بالشكل المطلوب، الدفاع ما كان بالشكل المطلوب. حتى شوبير في الشوط الأول كان رائع جدا وكان هو سبب تقدم مصر وإبداعها، ولكن بدأ يقل شوي أداءه في الشوط الثاني. أشارك يعني كابتن مصطفى أنه فعلا أخطأ حسام حسن في أكثر من تغيير، مش بس يعني نزول مرموش، لكن أيضا العقلية والتركيز كانت يعني حاضرة معنا في أكثر من مباراة، لذلك أنا أيضا أعطيها جزء من هذه الخسارة.
1: جميل مصطفى. يعني أنا شفت صلاح حاول يستخدم خبرته كثير، مصر متقدمة 1-0، مصر متقدمة 2-0، كان يوقف على الكرة، كان يطلب من زملائه يطلعون للأمام، ما كان يطلعون، يعني كان يطلب منهم ان يكون الدفاع يعني متقدم، مو بانه يلعب في الثلث الاخير المنتخب الارجنتيني.

0: ايضا هذه ما انتبه لها مدرب مصر. واضح انه صلاح استخدم خبرته كثير، وقف على الكره في نص الملعب، حاول يلعب مثلثات مربعات قريبه ويطلب من لعيبته. شيء غريب اللي حدث، بقاء مصريين في ال 18 غريب.
1: نعم غريب، لأنه أولا عندما يكون محمد صلاح صاحب الخبرة العالية، ولكن ما أثر على مصر هو خروج عاشور للإصابة، وعن حسن وعندما كان قريبا من صلاح كان يذهب و يوقف الكرة، أما بقية اللاعبين فكانوا متراجعين جدا في منطقة 18 كما ذكرت. فبالنسبة لي لا يمكن أن تدافع ضد اللاعبين عندما يكون لديك مهاجمين اثنين مثل ميسي والآخرين. أحيانا محمد صلاح يحتفظ بالكرة، عليك الخروج وحتى محاولة اللعب بالتسلل، ولكن بدنيا لم يكونوا مستعدين لفعل ذلك. أنا أتوقع أن يبذل كل لاعب طاقة كبيرة في هذه المباريات.
0: خلينا نتوجه إلى القاهرة هذه الليلة، يلتحق بنا الكابتن الدولي السابق والمدرب الحالي أسامة نبي. كابتن أسامة مساء الخير.
2: كابتن عليك وتحياتي ليك وتحيات لكل ضيوفك في الاستوديو.
0: أهلا وسهلا كابتن. تشعر بالرضا التام أو الرضا عن حصيلة مصر في المونديال؟
2: طبعا لما الواحد بيهدى، وبصفته كان مدرب وكان لاعب ومسؤول قبل كده، الواحد لما طبعا بيشوف الامور في ساعتها بتبقى الحاله حاله صعبه شويه، والامور بتبقى سخنه زي ما احنا بنقول. لكن لما بتشوف التفاصيل الصغيره اللي احنا مرينا بيها الفتره اللي فاتت، لا احنا فخورين جدا جدا جدا بمنتخبنا، وسعداء جدا بما قدمه منتخبنا. وكل التفاصيل الصغيره بقى اللي احنا بنتكلم فيها، التفاصيل الفنيه، الاخطاء اذا كان في اخطاء، او في تفاصيل بنتكلم فيها عن الحكم اللي احنا بنتكلم فيه، كل الاخطاء التحكيميه اللي احنا شفناها، التفاصيل بتاعه التمركز في اللعيبه، التغييرات، كل الحاجات دي كلها بنشوفها بعدين لما بنهدى. لكن الحقيقه احنا كشعب وكمسؤولين وكجمهور جميل. مصري راضيين تماما، وده طيب. واضح علينا في شكلنا وفي ادائنا، سعداء بمنتخبنا اداه بشكل كبير يعني.
0: جميل كابتن اسامه، يعني بعض الانتقادات وجهت لكابتن حسام بالذات في تغييرات، وهو متقدم ب 2-0 وباقي 12 دقيقة قبل ما يتسجل الهدف الأول، ووجهت انتقادات أيضا لقرارات الحكم. أنت تشارك النقاد في أن حسام أيضا شريك في الخسارة بتغييراته في آخر يعني ساعة؟
2: أنا كنت مسؤول منتخب الشباب في كأس العالم للشباب الفترة الماضية. الحالة البدنية بتتحكم بنسبة كبيرة جدا جدا في أداء اللاعبين. حرص اللاعب وخوف اللاعب على النتيجة اللي هو حققها، والنتيجة كبيرة جدا، والأداء اللي هو كان مأديه بشكل رائع جدا، والشكل اللي أسعدنا كله تكتيكيا خلال يمكن لحد الدقيقة 78 أو لحد الدقيقة 79، بيخلي اللاعب العربي والكابتن مصطفى حجي طبعا نجم كبير، بيخلي اللاعب العربي واللاعب الأفريقي بصفة خاصة بيبقى عنده شوية محاذير وشوية تخوفات من ان هو يبدأ تاني يفتح المباراة ويفتح الجيم. فالحتة الفنية اللي هي الحتة الدفاعية اللي هي تمركز اللعيبة داخل منطقة ال 18 وفي التلت الاخير او في اللو بلوك بتاعنا في الناحية الدفاعية، اثر علينا بشكل كويس مع كم الخبرات وكم الاداء. طبعا ده انت مهما كنت مدرب ومهما كنت اسم كبير ومهما كنت محفظ لعيبتك، الحته النفسيه الداخليه بتاعه اللعيبه دي انت تقدرش تتحكم فيها. ده عامل نفسي بحت، خوف اللعيبه وحرصها على النتيجه، عايزين يطلعوا قدام بطل العالم بالشكل دوت. انت مهما اتكلمت من على الخط، كابتن مصطفى موجود، ضيفنا العزيز موجود، مهما اتكلمت من على الخط هو خلاص حاسس بان هو عايز يطلع المباراه. صحيح المباراه كان فيها وقت كبير جدا، كان فيها وقت كبير جدا وبالوقت الضايع، لكن الخبرات هي اللي بتتحكم. لكن كابتن حسام حسن طبعا لما هيقعد هو نفسه، مش احنا بس، لما هيقعد هو نفسه ويهدى هيشوف المباراه بشكل تاني خالص مختلف تماما. كان ممكن
0: كابتن اسامه،
2: انا
0: ما سمعت رايك
2: بعد الهدوء.
0: انا ما سمعت رايك في تغييراته، انت معاه ولا ضده؟ خدتنا في طريق ثاني انت.
2: لا انا كنت معاها يعني، لان التغييرات اللي احنا غيرناها، لو نرجع لحقيقه الامر، التغييرات اللي احنا غيرناها، احنا غيرنا تغييرات نظرا للاصابات، يعني هيثم حسن
0: لا انا اتكلم عن
2: اتكلم للاصابه
0: اتكلم عن مرموش مكان زيكو في نهايه المباراه. انت كان بامكانك ان

0: يعني تحاول تكثف وسطك، انت تكثف دفاعك، تلعب خمسة مدافعين في الخلف، انت متقدم
1: يعني 2-0. كان عندك انت كان عندك كان عندك يعني كان عندك زي ما انت ذكرت كده، انا عندي حلين. حل ان انا اامن نص الملعب بشكل كويس، ولو تلاحظ احنا جبنا جونين اتنين، كابتن مصطفى يقول لك وضيفنا العزيز يقول لك احنا جبنا جونين من تحولات. التحولات دي معناها ان انا عايز لعيب سريع يتحول، ففكره مرموش في التحولات هي نجحت بالرغم ان هيثم حسن خرج، فكان مرموش يقدر يعمل التحول ده، عنده سرعه وعنده التحولات دي. هي وجهه نظر بتبقى مدرب يصيب او يخطئ، لكن انا بالنسبه لي كانت تغييره مرموش مهمه، وكان ممكن برضو تغيير حسام عبد المجيد في خط الظهر برضو إضافة في نص الملعب يقفل الخط، لأن إحنا اللي إحنا شفناه العمق العمق العمق كل الشغل. ويمكن كابتن إبراهيم حسن بين الشوطين ذكر دوت، قالك إن فرقة الأرجنتين بتعتمد كل اللعب من من من العمق، وبالتالي كان ممكن إحنا نكثف كمان عدد لعيبة في العمق الملعب، نقدر نقفل بيه الملعب بشكل كويس.
0: طيب كابتن،
1: لكن كان مع وجود مرموش في التحول، لان احنا كنا ناجحين في عمليه التحول، وده اللي اثمر عنه هدفين، واحد الغي وواحد احتسب. يعني
0: طيب هو مرموش لعب كره تحولت على الارجنتين كابتن، على اي حال كابتن ما يعني
1: دي حقيقه
0: يعني التحول صار عكسي
1: حتى
0: انا شعور كابتن يعني معلش ما ابغى اتحمل 18. انا ما ابغى اتحمل على كابتن حسام، بس انا اشوف انه كابتن اسم مرموش ضغط عليه ليشارك في هذه المباراه، اسم مرموش الكبير سبب ضغط على حسام حسن عشان يشركه، ولا كان المفروض حسام عبد المجيد هو اللي يشترك في نهايه المباراه المفروض.
1: ما هو انت زي ما بتعمل توازن دفاعي برضو بتعمل توازن هجومي. اسم مرموش اسم كبير، لكن الكابتن حسام من اول البطوله وهو بيعتمد على الاسماء اللي بتنجح الطريقه بغض النظر عن اسماء النجوم. يعني
0: شكرا كابتن اسامه، ويعني الحقيقه تستحقون التهنئه على ما قدمتمه في المونديال، يعني ارجو لكم التوفيق في القادم. تركي، كان هناك اخطاء تحكيميه ولا احنا ننظر على الامور بعاطفه؟
2: يعني يعني معظم الحالات
0: في استفزاز من الحكم.
2: لا هذه طبعا انا بالنسبه لي دائما ما انظر لها، حتى نتكلم عنها في الدوري المحلي او غيره، انا دائما اجد ان الحكام لديهم يعني مستوى من الاحترافيه اللي هم نفسهم يبغون ينجحون، ما يفكرون في الصوره الاكبر. ولكن في المباراه حسيت انه كل الاخطاء 50-50 تذهب للارجنتين، يعني فهذا احساسنا قد يكون عاطفي، يمكن لو شفنا مباراه مره ثانيه او معنا وقت نشوف مرة ثانية قد نفكر بشكل، لكن ما في شيء واضح 100%. فعلا الحكم يعني الهدف اللي تسجل في خطأ في فاول، لكن ممكن يحسبه ممكن ما يحسبه. فأقول
0: حل بلنت في المونديال أخطاء
2: التحام
0: مثل هذه كثير،
2: والبلنتي ممكن يحسبه وممكن ما يحسبه، هي 50-50 في أكثر اللقطات، ولكن وجدت أن الحكم في الحالات 50-50 يحسبها لمصلحة الأرجنتين. قد أكون مخطئ لما نشوف المباراة زي ما قال كابتن أسامة، إحنا حاميين مع المباراة ومعصبين، لكن لما نشوف المباراة بشكل آخر بموضوعية أكثر قد نرى شيء ما شفناه قبل. ولكن في المباراة عندي إحساس أنه حكم المباراة في الأخطاء اللي يعني مش واضحة يميل لاحتساب المنتخب الأرجنتين على حساب المنتخب المصري، ولكن ليس هذا سبب الخسارة. بالنسبة لي منتخب مصري كان متقدم باثنين وكان بإمكان كان مجموعة عوامل، لكن منتخب مصري كان هو اللي ماسك المباراة، وهو من أعطى المنتخب الأرجنتيني في آخر دقائق 10 دقائق تستقبل فيها 3 أهداف. أنا بالنسبة لي نتيجة كبيرة لفريق منضبط لعب مباراة 80 دقيقة منضبط.
0: صحيح. هارد لك مصر، حظنا أوفر، مبروك لكم هذا الأداء الكبير في المونديال. لأول مرة مصر تصل إلى دور 16، لم تتعدى دور المجموعات في مشاركتين سابقتين، سجلت في مشاركة واحدة 8 أهداف، أتت بالمرتبة الثانية عربيا في بهذه الحصيلة بعد المغرب صاحبة الراية العربية دائما في المونديالات. فاصل وأعود.

0: حياكم الله. أثار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جدلا واسعا بقراره غير المدروس تعليق البطاقة الحمراء التي تلقاها الأمريكي فولان بالوغون قبل مواجهة بلجيكا. ويواجه فيفا الآن سيلا من الطعون المتعلقة بالمسائل التأديبية من المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي، وقد بدأت الشكاوى بالفعل بالتدفق. بحسب صحيفة ذا أثليتيك، تستأنف فرنسا لدى فيفا بشأن البطاقة الصفراء التي حصل عليها ملك مايكل أوليسي أمام بارغواي، فيما يدرس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تقديم استئناف بشأن البطاقة الحمراء التي تلقاها غاريل كونسا أمام المكسيك. وتبدد في الجهة الأخرى الحلم الأمريكي بالفوز بالبطولة لأول مرة بعد هزيمة مخيبة للآمال أمام بلجيكا بأربعة أهداف مقابل هدف، وهي أثقل هزيمة لها منذ العام 1990. جاء خروج البلد المضيف من دور 16 في نهاية يوم حافل بالأحداث تصدرته عناوين الأخبار بسبب قرار فيفا المثير للجدل فيما يتعلق بتعليق البطاقة الحمراء التي تلقاها فولارين بالوغون في ثمن النهائي، ما سمح له بالمشاركة أمام أسبانيا أمام بلجيكا أساسيا، وهو ما لم يمنع الخسارة أيضا.
1: ما كان يهمنا حقا هو خطتنا في المباراة، أردنا السيطرة عليها وتجنب ضغطهم وتقديم أداء قوي. لعبنا ببراعة وبإرادة وتفان. بالوغون جاء ليتحدث معي وأعجبني ذلك حقا، ليس ذنبه، ليس هو من يجب لومه، وهذا ما أخبرته به. أنا أقدر حقا أنه جاء لرؤيتي.
2: لم نكن جيدين بما يكفي، ولا داعي للبحث عن أعذار. كلما كان يحدث حولنا كان مجرد أحداث جانبية، لكنها لم تكن حالة أثرت فينا. الآن هو الوقت المناسب للراحة قليلا والتفكير وإجراء المحادثات، ثم سنرى ما هو القرار الذي سيتخذه الاتحاد أو سنتخذه نحن.

0: إذا ثلاثية بلجيكية وسجل فيها لوكاكو، هدف لوكاكو هذا هو ثالث هدف في ثلاث مباريات متتالية، لأول مرة في تاريخ يسجل في ثلاث مباريات متتالية، ورقص في تسجيل الهدف، رقص رقصة ترامب الشهيرة. يبدو لوكاكو يرد بطريقة تركية.
1: صحيح، الجميع الحقيقة يعني بعد القرار باليغون المفروض ما يلعب المباراة، وصار في حماس من الجميع. أنا أحب أمريكا أكثر من بلجيكا، ولكن في المباراة كنت أبغى بلجيكا تفوز لأنها انتصار للعدالة. وكان المنتخب الأمريكي بدأ المباراة بشكل بدائي جدا، يعني إخراج الكرة بشكل غير جيد، فكانت مباراة سهلة جدا للمنتخب البلجيكي، وقدم مباراة غير عادية وسيطر، وكان بإمكانه أن يفوز، كان عنده الحافز عكس المنتخب الأمريكي. القرار صار عكسي عليه، لعب هي المباراة الأسوأ له. منتخب قدم مباريات رائعة في المجموعات وفاز على البوسنة والهرسك في المباراة الماضية، لكن هذه المباراة كان سيء من بداية المباراة إلى نهايتها، حتى عندما عدل بهدف من فاول لتيلمان، اللي أنا أقول دائما أنه لاعب غير عادي في تسديدة، عنده طريقة جديدة. سجل في البوسنة هدف بنفس الطريقة الرائعة الجديدة اللي أنا ما شفت حتى ميسي أو كريستيانو أو اللاعبين المتخصصين في الفاولات يلعبونها بنفس الطريقة، ولعبها بطريقة صحيح أن الحيطة حركتها شوي، لكن التكنيك في تسديدها جديد جدا، وسواه في البوسنة ما لمست في الحيطة، فكانت من أروع التسديدات. لكن بشكل عام هي مباراة الطرف الواحد، هي أسهل مباراة في دور 16
0: ألقى بظلاله القرار عليها
1: جدا. حتى
0: يعني اليوم مثلا يعني نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي تكلمت، قالت هناك خطر يجب أن ننتبه له، السياسة بدأت تتدخل هناك الآن، بدأت تظهر شائعات في المونديال أنه فرنسا مهما عملت

0: لن تصل إلى المونديال بوجود ترامب، تخيل يعني إلى هذه الدرجة.
1: لا يقدر وصل ماكرون يتصل.
0: لا يعني الآن فرصة وصل يعني الشائعات تكون جزء من توقيع لعب ميسي للدوري الأمريكي، هذا جزء ما يحدث الآن. الشائعات يعني
1: طبعاً
0: يأتي هذا القرار لي يعني يزيد من الشكوك السلبية.
1: صحيح.
0: يعني الواحد اللي يحب كرة القدم ما يبغى أنه تكون فيها هذه الشكوك بصراحة.
1: ولا تكون بهذا الشكل الواضح. يعني إحنا دائماً نبلع القرارات الغير واضحة واللي فيها مجال للاجتهاد والمؤامرة وخلف الكواليس، لكن هذا واضح يعني جداً للجميع. إلغاء كرت ما سبق أنه حدث مثل هذا الموضوع، ولا تبغى رئيس دولة.
0: التعليقات اليوم الحقيقة كانت ما بين السخرية وما بين التحذير الشديد في مستقبل كرة القدم، أنه هذا التدخل لم يحدث في تاريخ كرة القدم، وفيفا كان دائماً يمنعه. فكان في شيء ساخرة جدا يعني في ما بين لعيبة ورؤساء اتحادات وأعضاء لجان، وما بين تحذير شديد. مصطفى ايش رأيك؟
2: أعتقد أنهم من السيء أن تدخل السياسة في عالم كرة القدم. ونرى أمريكا اليوم أعتقد أن إلغاء البطاقة الحمراء من قبل فيفا أثر على الفريق. أنا رأيت المؤتمر الصحفي لبوتشيتينيو وقال بأنه أيضا أضر بهم. ففي الختام هذا يضر بفريقك ويضر بكرة القدم، وعليك أن تبقى بعيدا عن السياسة. كرة القدم شيء والسياسة شيء آخر، ودع اللعبة للاعبين وللجماهير والعشاق.
0: هذا صحيح. نتمنى إن شاء الله يكون هذه كلها في دائرة الشكوك وليست في دائرة ولا يحصل عليها تأكيد، لأن كرة القدم دائما هي تنأى بنفسها عن أي صراعات سياسية أو عنصرية أو حتى يعني حسابات اقتصادية. دائما هي كرة قدم للجميع، أتمنى تكون ذلك. والبارحة سيطرت دموع رونالدو على مشهد وداع البرتغال لكأس العالم. حقق النجم البالغ من العمر 41 عاما أرقاما قياسية متعددة، لكنه ودع المونديال السادس في مسيرته بدموع منحمرة.
3: عام 2006 شارك كريستيانو الشاب أول مرة في كأس العالم، ومع نجوم بقيادة لويس فيكو وديكو وصل البرتغاليون للمربع الذهبي قبل أن يحرمهم زيدان من الفوز. نسخة ألمانيا كانت الأفضل في المشاركات الست لإبري ماديرا في المسابقة العالمية، بعدها في النسخ الموالية لم يتجاوز دور الثمانية. رونالدو كسر أرقاما عديدة، أبرزها اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم يسجل في 6 نسخ مختلفة ومتتالية في المونديال. في النسخة الحالية تمكن نجم النصر أخيرا من هز الشباك في مباراة بدور إقصائي، وكانت أمام كرواتيا. جميع أهدافه قبل كانت في دور المجموعات. 27 مباراة، 11 هدفا وتمريرتين حاسمتين هي حصيلة رونالدو في 6 مشاركات بكأس العالم.
4: أنا بخير، أشعر بالحزن لمغادرة كأس العالم بهذه الطريقة. لقد قدمت أفضل ما لدي وأرحل بضمير مرتاح. علينا المضي قدما. كانت هذه بطولة الأخيرة في كأس العالم، والآن سأقضي بعض الوقت مع عائلتي حتى لا أتخذ قرارات في لحظة انفعال. حققت 3 ألقاب للبرتغال، لقب كأس أوروبا ولقبين في دوري الأمم الأوروبية.

0: لأنه ده حزين للأسطورة البرتغالية رونالدو. مصطفى تتوقع ترامب يعيد رونالدو للمونديال؟
1: يا وش
2: أتمنى
0: بما أنه مصدقاء يعني
1: وش فور رونالدو يا
2: أتمنى ذلك لرونالدو بكل صراحة. هذا ربما أحترمه ترامب في هذا القرار. أنا حزين جدا لرونالدو لأنه يبقى أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق إلى جانب ميسي وغيره. رونالدو سنفتقده ونشكره ودائما نشكره على كل ما قدمه.

0: لعالم كرة القدم. من المؤسف أن نراه يخرج بهذا الشكل، لكن هذا هو حال كرة القدم، ولكن رونالدو سيبقى رونالدو. أنا أحبه كثيرا بالمناسبة كإنسان ولاعب كرة وقدوة للشباب أيضا.
1: يعني هو يعني ما حقق الكأس العالم كلاعب، ربما يحقق كمدرب أو رئيس اتحاد يوما ما.
2: صحيح، ولكن وداع حزين. الجميل أنه لاعب في عمر 41 يخرج بهذه الدموع وهذه الحسرة، تبين الاحترافية. حتى اليوم ميسي وهو قاعد يفوز
1: الشغف.
2: يعني يبين أنه هذول اللاعبين مهما حققوا من إنجازات لا يمكن كسرها، يعني إلا أنه ما زال عندهم الشغف، ما زالت عندهم هذه الشرارة اللي تحركهم بشكل مستمر. لذلك هو ما قال أنا بعتزل بترك الكرة، هو ما زال مستمر، ممكن يلعب مع المنتخب، ممكن تصير عنده فرص أخرى. نفس الشيء بالنسبة لميسي، أنا أعتقد أن هذا الصراع لمصلحتنا إحنا ومحبين كرة القدم، لين يطلعوا النجمين زيهم يتنافسون لمدة 20 سنة.
1: جميل. هو ما عاد في نجوم في كرة القدم، حديثنا الدائم النجوم صار المدربين تركي.
2: ولا في شخصيات. حتى لو تلقى نجم في الملعب ولاعب جيد في الملعب ومجتهد ويسجل، لن تجد بنجومية كريستيانو أو ميسي كشخص مختلف الجميع يعرفه. حتى من لا يعرف كرة القدم ولا يهتم فيها يعرف ميسي، وبكل تأكيد يعرف كريستيانو. بقية اللاعبين هم لاعبين كرة قدم، ولكن ليسوا نجوم أو لاعبين ممكن الناس تحضر لهم أو عندهم الجاذبية الكبيرة. فلذلك سنفتقد تنافسية كريستيانو وميسي إلى أن يظهر نجمين إن شاء الله في المستقبل ويحملون الراية.
1: جميل. مصطفى، يعني كبرياء رونالدو كان موجود في تصريحه البارحة، قال يعني حقق كل شيء في كرة القدم، لكني تاريخي لن ينقصه شيء ما لم أحقق المونديال. يعني يبدو هذا فيه كبرياء، يعني محاولة أكيد المونديال شيء مهم أكبر من أي شيء في عالم كرة القدم.
0: كأس العالم كل شيء كابتن بتال، أفضل من دوري الأبطال أو مهما فزت به. كأس العالم أمر مختلف تماما. أولا أنت تلعب وتحمل راية بلدك والملايين من شعبك، وتلعب مع فريق لديه 100,000 من الجماهير في مدينتك، فأنت تعبر وتمثل دماءك وبلادك. وعندما يكون لديك أفضل لاعب في هذا الفريق، فالمنافسة بالتأكيد تكون عالية جدا بين أفضل لاعبين في العالم وأفضل إنجاز يمكن أن تحققه.
1: جميل. شكرا مصطفى، شكرا تركي،
2: شكرا.
1: وغير بعيد عن مصر التي خرجت اليوم، لا يزال الشارع الجزائري ينتظر تقديم الاتحاد الجزائري لكرة القدم توضيحات بشأن خروج المنتخب الأول من دور 32 لكأس العالم، بعدما كانت الأمال معلقة على الخضر للذهاب بعيدا في البطولة وبلوغ ربع النهائي على أقل تقدير. ولم ينفي الاتحاد الجزائري لكرة القدم أو يؤكد صحة الأنباء التي تشير إلى إنهاء عقد المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش والتوجه للتعاقد مع مدرب وطني يقود المحاربين في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها تصفية كأس أفريقيا 2027 التي تنطلق نهاية سبتمبر المقبل.
3: فبراير 2024 أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم التعاقد مع المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش بعد فترة طويلة قضاها الخضر مع جمال بالماضي. بيتكوفيتش قاد المنتخب الجزائري في 33 مباراة، فاز في 23 منها، تعادل في 5 مواجهات وخسر مثلها. أغلب المباريات التي فاز فيها المنتخب مع بيتكوفيتش كانت في تصفيات كأس أفريقيا وكأس العالم. خلال فترة التصفيات وفي كأس أفريقيا أيضا، كانت الجماهير تبدي قلقها من اختيارات السويسري الأساسية، سواء على مستوى الرسم التكتيكي أم في اختيار الأسماء التي تبدأ المباريات. فلاديمير كان دائم التغيير، وكأن كل مباراة هي فرصة لتجربة أسماء جديدة وخطة جديدة كذلك. مدرب الجزائر في مبارياته المونديالية ظهر بأربع تشكيلات مختلفة في المسابقة، فيما كانت قائمة ثابتة على مستوى خط الدفاع فقط، بينما تغير جميع اللاعبين في خطي الوسط والهجوم وحتى حراسة المرمى.

0: ما أثار غضب المشجعين، حيث حمله الرأي العام الرياضي مسؤولية الخسارة بسبب رسم تكتيكي غريب تحدث عنه حتى مدرب المنتخب السويسري.
1: gehabt hat, vielleicht durch den Stürmer, was ihnen gefehlt hat. Also Spielkontrolle hatten wir teilweise, aber da waren wir ein bisschen ungeduldig auch mal.
0: مشاكل الخضر لم تكن فقط على مستوى إدارة المباريات. القائمة الأساسية أمام سويسرا تم تسريبها على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي قبل 6 ساعات من انطلاق المباراة، ما يطرح علامات استفهام على شخصية وسيطرة المدرب على اللاعبين والأطقم المساعدة. اليوم يتم طرح اسم عنتر يحيى كبديل محتمل لبيتكوفيتش، ومعه الثنائية الدولية السابق مجيد بوكرة وكريم مطمور، في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد الجزائري عن صيغة مناسبة لرحيل مدربه الحالي دون تحمل أعباء مالية كبيرة بعد تجديد عقده قبل المونديال حتى عام 2028.
2: ومن العاصمة الجزائرية انضم إلينا الزميل الإعلامي رفيق وحيد. رفيق مساء الخير، أهلا بك. بشكل عام خلينا أهلا وسهلا، بشكل عام خلينا نبدأ حوارنا بعنوان رئيسي، كيف يعني استقبال أو ردود أفعال الجزائريين على نتائج الخضر في المونديال؟ رضا، عدم رضا، غضب شديد؟
3: هو غضب شديد بالتأكيد، عدم رضا من نتائج المنتخب الجزائري في المونديال. الجماهير الجزائرية كانت تتوقع على الأقل أن يظهر المنتخب الجزائري بطبعة بيتكوفيتش بوجه مشرف في مباراة في المونديال. كانت هناك آمال كبيرة أن نصل إلى ربع نهائي، خاصة أن بعد التأهل في الدور الأول كان المنتخب السويسري، ثم بعدها ممكن بين غانا وكولومبيا. كانت هناك آمال كبيرة أن نصل إلى ربع نهائي على أقل تقدير، لكن في نهاية الأمر لم تكن الخسارة أمام سويسرا هي التي أطلقت شرارة غضب الجماهير، بل الأداء المخيب مرة أخرى في 4 مباريات في المونديال.
2: جميل رفيق، يعني ليس هذا الجيل الأفضل، فلماذا كانت الأمال معلقة عليه؟ ليس أفضل جيل يذهب إلى المونديال من الجزائر؟
3: لا، نحن ما نتكلموش على الأجيال، يعني ما ناش في ترتيب الأجيال. المونديال تغير. في 82 مثلا تأهلنا إلى المونديال رفقة الكاميرون بمنتخبين القارة السمراء، في 86 تأهلنا مع المغرب بمنتخبين للقارة السمراء، ومع ذلك في 82 فزنا بمقابلتين من اصل 3 مباريات. لكن بعد 48 منتخب، يعني دور المجموعات يكون اقل صعوبه من مونديال فيه 32 منتخب او 24 منتخب. لذلك كانت الامال كبيره على الاقل نتخطى الدور الاول، وبعد ذلك نعمل على وصول بلوغ الدور ثمن النهائي، وهو نفس نتيجه المنتخب الجزائري طبعا علي لوزيتش في 2014. لكن اقول ليس النتيجه في حد ذاتها، يعني هو الاداء الكارثي للمنتخب، خاصه في مباراه سويسرا، هي التي صدمت الجماهير.
2: جميل، الغضب الاكبر على اللاعبين او على بيتكوفيتش؟
3: لا، على بيتكوفيتش طبعا، لانه هو مسؤول الخيارات.
2: اعطني ابرز الملاحظات التي طرحت في الشارع الرياضي الجزائري على بيتكوفيتش.
3: اول شيء قبل التنقل للمونديال، القائمه 16 لاعب، استبعاد بغداد بونجاه، استبعاد سعيد بن ناصر، استبعاد ايلان قبال، واستبعاد مهدي دورفال، وعدم الاستقرار على حارس يعني يطمئن في نهايه الامر، يعني كان هناك مخاوف من حراسه المرمى. ثم في في في في في, في المونديال كان هناك يعني استياء كبير على عدم الاستقرار على تشكيله واضحه خلال كل المباريات. في كل مره كان هناك تشكيله، وكان هناك يعني تسريبات على انه هناك خلاف بين اللاعبين وبيتكوفيتش على النشط التكتيكي. كان اللاعبون حتى في كاس امم افريقيا كانوا يطالبون ب3 مدافعين في المحور، لكنه اصر على مدافعين. في المونديال طالبوا ب3 مدافعين في المحور، اصر على مدافعين. والصدمه الكبيره يعني الخلاف الذي تاشج بين اللاعبين وبيتكوفيتش في المونديال قبل مباراه الارجنتين، لانه في المباريات التحضيريه يعني اعتمد على 3 مدافعين، لكن فاجأوا في المباريات الرسميه بالعوده الى مدافعين محوريين، وكانوا يعتقدون بانه سيشكل ضغط كبير عليهم، وهو ما حدث في نهايه الامر.
2: جميل رفيق، هناك ايضا غضب واضح على تجديد عقد بيتكوفيتش قبل المونديال؟
3: اكيد هناك، لا هناك موش غضب، يعني الان ضبابيه حول تجديد العقد. سمحت يعني حتى لا انسى، سمعت في التقارير انه عنتر يحيى تم التواصل مع عنتر يحيى. صحيح انه تم التواصل مع عنتر يحيى بعد الاقصاء مباشره من طرف رئيس الاتحاد والاقتصادي، لكن في اليوم

0: الجوال يعتقد انه وليد سيتراجع عن ذلك ولن يكون عن طريق احد المدربين الرئيسيين، يمكن ان يكون مساعدا لاي مدرب اخر لكن لن يكون مدربا رئيسيا. طيب تمديد عقد بيتكوفيتش، كان رئيس الاتحاد راه رأي قال انا مقتنع بما قدمه بيتكوفيتش، هو ارتكز صادي رئيس الاتحاد الجزائري على الظروف التي جعلته يتعاقد في اول مره مع بيتكوفيتش، يعني كان المنتخب الجزائري يخرج مرتين من الدور الاول لكاس امم افريقيا ولم يتاهل الى المونديال، حينما امضى العقد الاول طالب بيتكوفيتش بالتاهل الى المونديال وبلوغ الدور الثاني بكاس امم افريقيا، الاهداف تحققت، بلغ ربع نهائي كاس امم افريقيا وبلغ الدور الثاني، يعني بعد ان نتكلم لك بعد المونديال، قبل المونديال قال انا مقتنع بهذا المدرب وعلينا او علي ان امدد عقده حتى لا يفلت مني، هذا امر طبيعي في اعتقادي، ممكن طبيعي، هو تسرع كان ممكن يخليه حتى ينتهي عقده في 31 جويليه الحالي ثم يتفاوض معه، لكن الاشكاليه المطروحه اليوم ليس في تشديد العقد، لانه كان من المفروض تم تداول انه في العقد الجديد هناك بند يقول في حال فك الارتباط مع بيتكوفيتش الاتحاد الجزائري يسدد له 3 رواتب شهريه. اليوم اذا غشت اليوم انا اتحدث معك رئيس الاتحاد لم يفعل هذا البند، ما اثار شكوك على انه هذا البند غير موجود، واذا كان هذا البند غير موجود وقرر رئيس الاتحاد التخلي عن بيتكوفيتش يعني على الاتحاد الجزائري ان يسدد له سنتين رواتب سنتين كاملتين ان لم يتوصل الى اتفاق بالتراضي مع بيتكوفيتش.
1: كم راتب سنتين يعني كم حيث
0: هو كان في العقد الاول يتقاضى بيتكوفيتش 135 الف يورو، تم تمديد العقد بسنتين مقابل 160 الف يورو، المساعدين الثلاثه كانوا يتقاضوا 12 الف يورو، اصبح راتبهم الجديد في العقد الجديد حتى هما تم تجديد عقدهم ولو يتقاضوا 18 الف يورو، احسب 18 الف يورو لثلاث مدربين مع 160 الف يورو للمدرب الرئيسي تضربها في 24 شهر تعطيك نتيجه حوالي
1: واضحه النتيجه. رفيق طيب يعني انتم في الجزائر وزير الرياضه هو رئيس الاتحاد والان سيد وليد صادي هو وزير الرياضه وهو رئيس الاتحاد، طبعا الفيفا لا يمانع الجمع بين المنصبين، طيب الان في غضب كبير على الاتحاد ووزير الرياضه هو المفروض يحاسب، من يحاسب رئيس الاتحاد اذا وزير الرياضه هو رئيس الاتحاد؟
0: لا هي ليس وزير الرياضه الذي يحاسب رئيس الاتحاد، تعلمون جيدا ان الفيفا ترفض رفضا قاطعا تدخل الحكومات في شؤون الاتحادات، من يحاسب رئيس الاتحاد هي الجمعيه العموميه.
1: طيب هل تفعلت دورها الجمعيه العموميه الان مع كل هذا الغضب في الشارع؟ هل تم تفعيل دورها؟
0: هناك اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الجزائري مقرر السبت المقبل، لكن هناك جمعية عمومية عادية واستثنائية، إذا طلب ثلثي أعضاء الجمعية العامة يعني عقد جمعية طارئة أو استثنائية سيكون رئيس الاتحاد مطالب ببرمجتها، أما إذا لم يتم ذلك سننتظر إلى غاية الجمعية العامة العادية.
1: طيب خلينا نسمع رأيك بس في آخر يعني رأي دارج الآن في الجزائر بأنه مطالبة بمدرب وطني، ظهر اسم مثلا مجيد بقرة، أنت مع أو ضد؟ لا أتكلم عن مجيد، لا أتكلم عن مجيد تحديدا، أتكلم عن الفكرة بذاتها، مدرب وطني لا يريدون مدرب من خارج الجزائر، شرايك؟
0: شوف أنا صريح معك، أولا أنا أعترض على التسرع في اتخاذ القرار، وكأنه عندما تقول للجمعية الجزائرية سيكون هناك مدرب محلي الناس ستفرح، هذا فيه نوع من الشعبوية، يعني لماذا؟ هل نختار الجنسية أم نختار الكفاءة؟ هذا واحد. اثنين هناك استبعاد للمدرب المحلي في الوقت الحالي، هما اليوم قرروا يرتكزوا على الكفاءة حتى لو كان أجنبي، ممكن إذا كان مدرب محلي عنده كفاءة كان من المفروض نجيبوه قبل بيتكوفيتش، اليوم إذا احنا ندور اسم المحلي في ظروف استثنائية يعني أننا لا نثق فيه ولكن نديروه من أجل تسوية مشاكل آنية، بدليل أنه تم الاتصال بعنتر يحيى بشكل ما نقولش رسمي، تم التواصل معه وتم اقتراح عليه المنصب ووافق عنتر يحيى، هذه في طريقة متسجة لامتصاص الغضب، لكن في اليوم المباشر بعدما هدأت قليلا الأعصاب تم التفكير جيدا وقال لا علينا أن نتعاقد مع مدرب له كفاءة لأنه عنتر يحيى

0: ماشي شكك فيه، عنده شهادات لكن ما عندوش يعني شهاده قرو يعني محترفه اعلى درجات التدريب، ولم ليست له الخبره الكافيه، وبالتالي تم التراجع عن هذا القرار.
1: جميل رفيق وحيد، الحديث لا يمل معك الحقيقه، بس وقت انتهى.
0: شكرا.
1: وقت انتهى. اتمنى للخضر ان يعودوا الى التحليق في سنة امجادهم
0: في المنتخبات العربية
1: ان شاء الله كلهم جميعا.
0: كابتن تركي والكابتن مصطفى يا زلمه.
1: شكرا شكرا رفيق وحيد. شكرا. وقبل مواجهات المغرب وفرنسا المنتظرة في ربع نهائي كأس العالم، ذكرت ليكيب الفرنسية أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سيندم لفترة طويلة على تفريطه في أيوب بوعدي الذي اختار تمثيل المغرب بدلا من فرنسا، مسلطة الضوء على مستوياته الرائعة في المونديال الحالي. وفي مقابلة مع دا أتلتيك، وصف أوير فورنيه المدير الفني للاتحاد الفرنسي خسارة بوعدي بالكبيرة للمنتخب الأزرق.

0: واذهبوا إلى المنتخب المغربي وقريب منه من هناك زميلتنا في بوسطن ليليان تنوري. ليليان مساء الخير.
1: مساء النور بطال.
0: تجاوزت خروج البرازيل، نبدأ في الحديث عن المغرب.
1: خلاص نفكر بالمستقبل، ما بدنا نفكر بقى بالماضي.
0: طيب انت اليوم قريبه جدا من المنتخب المغربي، لديهم مباراه هامه جدا جدا جدا، منعطف تاريخي في مسيره المغرب. كيف هو المغرب؟ كيف هي الحظوظ؟ كيف هي المعنويات؟ كيف هي الجاهزيه البدنيه؟ كل شيء، حدثينا عن المعسكر.
1: عظيم عظيم. أنا أقف هنا بطال بمكاتب المبنى التابع لمركز التدريبات لملعب بوسطن. هنا بدأت تدريبات منتخب المغربي منذ حوالي 45 دقيقة تقريبا أو 40 دقيقة. ال 15 دقيقة الأولى كانت مفتوحة للإعلام. دخلنا، يعني هو الطقس ماطر وعاصف، يعني هناك هواء كثير، يعني لا أعتقد أنه سيتأخر تدريب كثيرا. أول ربع ساعة لم يكن موجود شادي رياض في التدريبات، ولكن عندما كنا نغادر بعد ربع ساعة كان هو يلتحق بزملائه في التدريبات. هذا يبشر بالخير، ما يعني أنه أصبح جاهزا على أقل تقدير، هذا ما رأيناه. أما بالنسبة لسيباري وهو الهم الأكبر بالنسبة للمغرب، لم يكن موجودا بالتدريبات على الأقل بالربع ساعة الأولى التي نحن كنا موجودين فيها، ولكن يعني وردني خبر أنه الجهاز الطبي يحاول تجهيز سيباري ليكون جاهزا على الأقل ليجلس على مقاعد البدلاء. ليس ضروري أنه يكون موجود من المباراة كلها، ولكن محمد وهبي يعمل طوق إعلامي أو طوق من السرية كامل على جاهزية البدنية للاعبيه المصابين، لذلك لا تخرج أي معلومة عن هذا الموضوع بالتحديد. حتى يقولون أنه، يعني الإعلام المغربي هنا يقول أنه حتى عائلته لا تعرف إذا كان هو سيلعب أم لا، إذا كانت حالته الصحية ما هي، نتائج الرنين المغناطيسي الذي يعني الفحوصات التي خضع لها مؤخرا لا تعرف أي شيء. غير ذلك المعنويات مرتفعة، الجميع الصحافة المغربية تدعم المنتخب، هناك عدد كبير الآن مروا من خلفي، ننتظر الآن ليأتي اللاعبون والمدرب ليكون هناك مؤتمر صحفي ويعني يخبرون عن كل التدريبات، وقد نسأل عن سيباري إذا كان جاهزا أم لا. سنرى ونتمنى أن يكون أصبح جاهزا. هذا عن المنتخب المغربي.
0: جميل. بشكل عام الفريق يتذكر اللقاء الماضي بينهم في مونديال 2022، هل له أي صدى، أي ذكرى، أي تحفيز من هذا النوع؟ في إجازة ليليان، ما بقى وقت.
1: ليس بهذه التحديد، ولكن الجميع يتكلم عن المواجهات التي ستكون يعني بين الزملاء بالأندية وهنا بهذا المنتخب بهذه المباراة بالتحديد. وطبعا تخيم مباراة منتخب مصر والأرجنتين على هذه المباراة بالتأكيد.
0: شكرا ليليان. سويسرا وكولومبيا انتهت بالتعادل، نهاية الحلقة.

بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: هل تذهب وحيداً إلى الدوام؟
2: وحيداً في الزحام؟
1: صامتاً في ضجيج المدينة الصاخبة؟
2: حسناً، ضع الموجة على العربية FM.
1: موجات العربية FM. وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
3: وحل أنوار وسعداء جداً.
2: معنا لن تمل الرحلة.
4: نعرف أكثر مع الأستاذ.
1: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
5: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
6: أنا على الهواء.
2: بالصدفة. عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
1: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
2: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
7: إذاعة العربية FM
8: على الموجة 102.8 في الدمام.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء سلسلة الضربات على إيران والتي هاجم خلالها 80 هدفا بأسلحة دقيقة. الجيش الأمريكي يؤكد أن ضرباته جاءت للرد على هجمات إيران ضد السفن التجارية في مضيق هرمز، ويقول إنه سيحمل طهران المسؤولية عن أي انتهاكات إضافية للاتفاق المؤقت. وزير الحرب الأمريكي يقوم بأول زيارة إلى إسرائيل للقاء نتنياهو وكاتس. إعلام إيراني يعلن إطلاق صواريخ ومسيرات تجاه أهداف بحرية أمريكية. قليباف يصرح بأن الهجمات الأمريكية والتهديدات بمواصلة الضربات وإعادة فرض عقوبات نفطية على إيران انتهاك لمذكرة التفاهم لوقف الحرب. الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات معادية. وصفارات الإنذار تنطلق في البحرين. ناقلة الركيات القطرية المحملة بالغاز الطبيعي المسال تطلق نداءات استغاثة بعد تعرضها لصاروخ إيراني. إيران تقول إن المسار الذي تحدده هو الوحيد الآمن للسفن والناقلات في مضيق هرمز، وإنها لن تسمح بتدخل أمريكا بإدارة المضيق. البيت الأبيض يوجه دعوة رسمية للرئيس اللبناني للقاء ترامب في 21 من يوليو الجاري. السفارة اللبنانية بواشنطن تعلن أن عون وترامب سيبحثان الدعم الأمريكي لسيادة لبنان ووحدة أراضيه. نتنياهو يتعهد بنزع سلاح حماس بطريقة أو بأخرى حسب تعبيره. العاصمة الأوكرانية كييف تشهد سلسلة من الانفجارات العنيفة الناجمة عن هجوم

صاروخي روسي مكثف. الكرملين يقول إن روسيا ستتجه إلى الحوار مع أوروبا في نهاية المطاف، وإن الحوار الحالي بين واشنطن وموسكو جيد نسبياً. أسعار النفط تقفز ب3% بعد توجيه الجيش الأمريكي ضربات ضد إيران. أمريكا تلغي الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني بعد هجمات هرمز. زيادة حادة في العجز التجاري الأمريكي في شهر مايو المنصرم. السعودية تقفز إلى المرتبة 13 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي. وفي أخبار الرياضة، الأرجنتين تبلغ دور الثمانية وتتخطى مصر بصعوبة بالفوز ب3 أهداف مقابل هدفين. وحسام حسن يهاجم حكم مباراة الأرجنتين ويقول إن الخسارة كانت لأسباب تسويقية. سويسرا تكمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم على حساب كولومبيا. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أقفل الكاميرا خلاص.
11: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
12: وحيدا في الزحام؟
11: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
12: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
11: موجات العربية FM. وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
13: وحل أنوار وسعداء جدا.
12: معنا لن تمل الرحلة.
14: نعرف أكثر مع الأستاذ.
11: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
15: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء. والله
12: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
11: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
12: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
11: 7 الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.
16: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
17: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
16: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
18: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله الله.
16: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11:00 مساء على العربية FM.
19: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج. الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم. الوعد جدة، ملتقى الأحبة. الجديد في القدية، ألعاب

0: مغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية. وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليس.

0: صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، يا اهلا وسهلا فيكم وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج 7 الصبح.
1: صباحكم الله بالخير مستمعينا ومن فريق يعني من هم خلف الكواليس وفريق العربية اف ام، وطبعا نذكركم بانه راح نكون معاكم على مدى ساعتين كاملتين من الان وحتى الساعة 9 صباحا.
0: لكم أجمل وطيب التحايا أصدقاء من فريق العمل من التقديم، مشاعر الكويليت وأخوكم ماجد الثبيتي.
1: ومن التنسيق والإعداد الزميلة لمياء محمد، ومن الإخراج طبعا رامي حمزة.
0: في هذه الساعة يا أصدقاء مثل ما تعودتوا هي ساعة مليئة بالمواضيع، وكذلك راح يكون معنا ضيوف مميزين نناقشهم في مواضيعنا، والساعة الثانية راح تكون إن شاء الله ساعة مخصصة للتفاعل واستقبال مشاركاتكم ومكالماتكم حول موضوع التفاعلي.
1: طبعا نبدأ ساعتنا ماجد بالعناوين. في فقرة المستشار راح نحكي أكثر عن إيش هي القضايا اللي ما تحتاج إلى محامي، ويا ترى متى ممكن نلجأ للمحامي فيها.
0: وأكيد في فقرتنا الرياضية راح نستعرض معكم أبرز الأخبار والهوامش واللقطات والغرائب التي خطفت الأنظار في المونديال.
1: أما في فقرة أصحاء مستمعينا فرح نحكي أكثر عن عصير السموذي الأخضر أو العصير الأخضر، بين فوائده وبين أضراره.
0: هذا من العصائر المنتشرة.
1: أيوة
0: مشاعل، يعني راح نشوف هل هو فعلا مفيد كما يروج له، أم في أضرار إحنا ممكن ما ننتبه لها. هذا اللي راح نتعرف عليه بشكل مفصل في فقرة أصحاء
1: طبعا. بس قبل ما نبدأ مستمعينا يعني بكل هذه الفقرات المنوعة، راح نوافيكم بأحوال الطقس. بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد، حيث يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حايل، القصيم، الرياض ونجران، كذلك على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.
0: كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
1: أما بالنسبة لدرجات الحرارة مستمعينا من حيث العظمى والصغرى، فتصل درجة الحرارة العظمى في الرياض اليوم إلى 44 درجة مئوية، أما الصغرى في الرياض فتصل إلى 28.
0: أما في جدة فالعظمى هي 37 درجة مئوية والصغرى 30.
1: وبالنسبة لمدينة الدمام فدرجة الحرارة العظمى هناك تصل إلى 46 درجة مئوية، أما الصغرى فتصل إلى 31.
0: وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى أولى فقراتنا في هذه الساعة،

وهي فقرة المستشار. ومثل ما قالت زميلتنا مشاعل في العنوان، يعني كثير من الناس لما يلاقي خلاف مالي أو مشكلة في العمل أو نزاع مع جهة أو شخص

0: الصحيحة، بينما توجد حالات أخرى قد يكون وجود المحامي فيها عاملا مهما في حفظ الحقوق وتوضيح الخيارات القانونية المتاحة.
1: يعني في فقرة المستشار اليوم راح نسلط ضوء أكثر على دور المحامي ومتى تكون الاستعانة فيه خطوة مناسبة، وكمان إيش هي الحالات والقضايا اللي ما تحتاج إلى محامي. معانا للحديث أكثر عن الموضوع وليد الخليفة، محامي ممارس وخبير في القضاء التنفيذي. صباح الخير.
2: صباح النور. أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله أستاذ وليد، وسعداء جدا بوجودك معنا في برنامج سبعة الصبح. بداية، يعني دور المحامي جدا مهم، ولكن هل وجوده ضروري في جميع القضايا والنزاعات؟
2: طبعا الأصل العام والثابت في الأنظمة القضائية وفي المملكة العربية السعودية هو أن الحق التقاضي مكفول للجميع مواطنا ومقيما. القضاء متاح للجميع كأصل عام للوصول إلى العدالة دون عوائق مالية أو دون إجراءات يجب أن يتخذها الشخص الذي يريد التقاضي، إلا إذا وجد استثناءات كما يوجد في بعض القضايا التجارية في نظام المحاكم التجارية اللي نص على بعض المواضع التي يجب فيها الاستعانة بمحامي، أيضا فيما يتعلق بنظام الإفلاس والملكية الفكرية وفق تفاصيل معينة. لكن في نهاية الأصل العام فإن حق التقاضي مكفول للجميع ولا يلزم توكيل محامي إلا في مواضع محددة حددها النظام.
1: طيب إيش هي هذه المعايير أو المواضع اللي تحدد حاجة الشخص إلى محامي من عدمها؟
2: طبعا لما نتكلم عن حاجة الشخص يختلف الكلام فيها عن إلزامية التنظيم في توكيل محامي، لأنه أحيانا ما يكون النظام ملزم بتوكيل محامي لكن الحاجة مرتبطة بمحامي. وأنا أرى أنه حاجة الشخص إلى توكيل محامي هي الأصل، لأنه اليوم قاعد الأنظمة تتشعب والإجراءات الشكلية أكثر من قبل، بمعنى أنه قد يتقدم الشخص بنفسه في دعوة لا يلزم فيها توكيل محامي، لكن هذه الدعوة يكون فيها إجراءات شكلية تسبق تقديم الدعوة مثل مضي مدد معينة، مثال في القضايا العمالية التقادم لمدة عام أو في بعض الدعاوى الإدارية لمدة شهرين، فيغفل عنها الشخص بحكم عدم اطلاعه على الأنظمة. لكن المحامي الممارس يكون مطلع على كافة الأنظمة وكثير من الأنظمة بحكم تعامله وهذا عمله اليومي، فيكون على اطلاع بالإجراءات الشكلية التي يجب أن يتخذها في تقديم أي دعوة أو حتى قبل تقديم الدعوة. لذلك حاجة الشخص إلى توكيل محامي ضرورية، الأصل أنها في كل الدعاوى، ودائما يعني نكرر الوقاية خير من العلاج، فالأصل أنك تستشير أو تذهب إلى المحامي كحاجة أصلية في جميع الدعاوى. لكن بطبيعة الحال يوجد بعض الدعاوى اليسيرة قد لا يتوجب على الشخص أنه يوكل فيها محامي، لكن لا يمنع أيضا من استشارة أو عرضها على محامي قبل تقديم الدعوى إذا كان الشخص لا يرغب في توكيل محامي يتولى مهام الترافع وحضور القضية.
0: أستاذ وليد، مثل إيش القضايا التي لا تحتاج إلى محامي؟
2: اعتقد يعني ما في معيار نستطيع ان نضعه، لكن الدعوى
0: يعني
2: اليسيره
0: بين
2: الدعوى
0: الناس.
2: اليسيره الواضحه، قرض، دعوه قرض مباشر بحواله او بسند مكتوب، او حتى يعني بعض الدعاوى الاسريه اللي احيانا لا يتطلب دخول المحامي فيها، يعني اذا كان الصلح قريب او الخلاف بين الزوجين يعني يمكن حله، فالاصل او الافضل ان لا يدخل محامي من الخارج ما دام الطرف المتضرر يستطيع أن يترافع بنفسه أو يصل للمحكمة يعني بنفسه ويعرف الإجراءات إذا كانت الدعوة يسيرة وغير معقدة.
1: طيب إيش الفرق بين الاستشارة القانونية وتوكيل المحامي؟
2: طبعا
0: أستاذ وليد،
2: يعني قد يكون في قضية وقد يكون
0: عذرا أستاذ وليد بس صوتك كان يقطع، معلش بس عيد النقطة.
2: أقول الاستشارة القانونية هي تقديم رأي قانوني في مسألة معينة، قد يكون أصلا في نزاع قضائي وأحيانا ما يكون فيه نزاع قضائي، أحيانا يكون في عاقب، في كتابة عاقب، في تقديم رأي قانوني متعلق بعقد كتب مسبقا. أما توكيل المحامي هو يعني فيه عمل زائد من المحامي في حضور قضية، وأحيانا لا في تمثيل في وساطة أو في تحكيم أو في تمثيل لإبرام عاقب.

0: فتوكيل المحامي يتطلب مباشرة المحامي لأعمال بالنيابة عن الأصيل، أما الاستشارة القانونية يأتي الشخص إلى المحامي ويطلب منه رأي قانوني في مسألة معينة أو عدة مسائل.
1: طيب يعني متى تنصح أنت بالاكتفاء بالمشورة القانونية دون تمثيل قانوني كامل؟
0: الحقيقة هذا ما النصيحة يعني بعدم الذهاب إلى المحامي، لا أحب ذلك، لا سيما مثل ما ذكرت قبل قليل تشعب الأنظمة اليوم، يعني من أبسط الأمثلة مثلا
1: عدم الذهاب، يعني أوكي أروح له بس أكتفي باستشارة وليس توكيل كامل.
0: قد يكون هذا في الدعاوى اليسيرة اللي ما فيها إجراءات معقدة ولا تتطلب الترافع عند القاضي والمحاججة عند القاضي، لأنه أحيانا حتى لو كانت الدعوى بمبلغ يسير قد تكون إجراءاتها معقدة فيتطلب أخذ رد عند القاضي. المحامي يكون دائما أعرف وأدرى بإجراءات التقاضي وطريقة المرافعة، فإذا كانت الدعوة يسيرة ما فيها إجراءات معقدة ما في مشكلة، الواحد يستشير محامي ويترافع بنفسه، لكن إذا كان في إجراءات معقدة وفي أخذ ورد في الدعوة فالأفضل أنه يكون في محامي. ودائما أقول الأفضل أنك تستعين بمحامي في كل الأحوال ما دمت قادرا على ذلك، لا سيما أنه اليوم الأنظمة يعني أو القضاء بدأ يعني يحكم بالتعويض عن تعب المحاماة إذا وجد موجب لذلك وكان الطرف الآخر مماطل أو ممتنع عن التنفيذ يعني.
2: طيب أستاذ وليد، إيش هي يعني إحنا دائما نشوف دائما الناس تقول أنا أو في كثير ناس في كثير من المواضع تقول أنا ما أحتاج إلى محامي، خصوصا في المواضيع البسيطة اللي زي ما ذكرتها حضرتك اللي هي مثلا انفصال، يعني انفصال زوجي أو أشياء زي كذا. إيش هي أبرز المواقف اللي حضرتك تنصح بعدم اتخاذ أي خطوة فيها قبل الاستشارة القانونية؟ المواقف اللي الناس تحسبها عادي وحضرتك تنصح أنه ما ناخذ فيها أي خطوة قبل ما ناخذ استشارة قانونية.
0: أي خطوة قد تترتب عليها أضرار مستقبلا يجب فيها الاستعانة بمحامي ولو عن طريق الاستشارة. الناس تظن دائما أن المحامي هو موطن وموضع للخصومة وأنه شخص يعني لا يوكل إلا عند وجود خصومة، وهذا غير صحيح. دائما المحامي يعني كالطبيب، تذهب له أحيانا الطبيب عندك مرض تريد أن يعالجك، وأحيانا تذهب له لتحاليل لقراءة تحاليل لمراجعة دورية لأشياء. فالمحامي هو شخص مهني يقدم لك المشورة القانونية، ولا يلزم من تقديمه المشورة القانونية أن يكون معالجة لقضية حاصلة أو خصومة ناشئة. أحيانا يعني يستطيع الشخص الذهاب إلى محامي للاستشارة في شيء، وأحيانا المحامي يكون عنده توجيه أصلا حتى في بحل النزاع المتوقع حتى بغير الطرق، يعني بطرق الخصومة. واليوم المنصات موجودة، منصة تراضي ومنصات الرضائية والحلول الرضائية عموما يعني تتيح للشخص أحيانا أنه يعالج المشكلة قبل وقوعها.
1: معلش أنا طرف في بالي سؤال أخير. طيب في بعض الأشخاص مثلا يدري أن وجود المحامي جدا مهم، ولكن يعني ما يقدر على التكلفة مثلا أو وضع المادي لا يسمح بذلك، هل في إجراء مثلا متبع أو في مثلا خدمة تقدم؟
0: طبعا في القضايا الإجبارية اللي تحتم على الشخص ذلك، نعم مثل القضايا الجنائية، يعني إذا كان الشخص متهم بقضية جنائية فالدولة حفظها الله يعني تتكفل بتعيين محامي له على يعني حساب الدولة، لكن في الدعاوى الاختيارية فهو يختار يعني ذلك، ما تلزم الدولة بتوكيل المحامي.
1: جميل جدا، كل الشكر لك ولوجودك معنا الأستاذ وليد الخليفة الخليفة محامي وممارس وخبير في القضاء التنفيذي. أنا الخليفة مي راضي تطلع معي، ما أدري إيش فيه. يعطيك العافية أستاذ وليد وسعد صباحك.
0: الله يرضى عليك، حياك الله.
1: أهلا وسهلا،
2: الشكر وصباحك سعيد.
1: حياك الله.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاهد

0: مشاعر الكويت.
1: يا اخي هذه من المواقف الطريفه صراحه، وتصير لنا احنا كثير يعني كاعلاميين. تقرا الكلمه وانت مقتنع فيها في عقلك، قاعد اشوفها الخليفه بس ما راضي تطلع.
2: احيانا تكون عارف الشيء بس ما تعرف تقوله، ما يطلع معك
1: بالضبط. لكن لا، اسوء شيء اللي هو موضوع انك عقلك يقرا شيء بس صح، لسانك ما ينطق. رامي قاعد يضحك علي، شكرا رامي.
2: طبعا وصلنا مستمعينا الى فقره اصحاء اللي رح نحكي فيها عن مشروب السموذي الاخضر. مشروب السموذي الاخضر للي ممكن ما يعرفه أو يعرفه بمسميات ثانية، هو مشروب يعتمد على خلط أنواع متعددة من الخضروات أو حتى الفواكه الخضراء في كوب واحد، ويسوق له على أنه مشروب أحيانا للتنحيف وأحيانا لإزالة السموم وكثير أوقات إلى تحسين الصحة.
1: لكن هل فعلا هذا مشروب سحري كما يروج له؟ وهل يناسب الجميع؟ ومتى قد يتحول من خيار صحي إلى سبب لمشكلات صحية لبعض الأشخاص؟ خصوصا أنه ما شاء الله حتى أنتوا السيدات ربما أكثر تتحملوا الطعم.
2: أيوه،
1: الطعم ما هو أفضل
2: في سبيل
1: شيء صراحة.
2: أنا
1: قد ذكته يعني كتجربة. فيعني ما شاء الله أنا هنيكم. لكن هل هو فعلا كما يروج له هو مشروب سحري؟ هذا اللي راح نتعرف عليه بشكل مفصل مع الدكتورة إيمان جمال، أخصائية التغذية العلاجية ومدربة صحة. حياك الله دكتورة إيمان.
3: صباح الخير، الأخبار عاملين إيه؟
1: يا هلا وسهلا، حياك الله وسعداء بوجودك معنا.
3: الله يسعدك يا رب. عاملين إيه؟ مين جرب بقى المشروب الأخضر؟ أنا سمعتك بتقولي طعمه مش حلو.
1: والله أنا جربته صراحة، ذقته.
3: كانت مكوناته إيه؟
1: كل شيء أخضر تقريبا، يعني
3: كل حاجة لونها أخضر.
1: يعني سويت واحدة من الزميلات وقعدت تنصحني وجرب وكذا، فكان طعمه بالنسبة لي أنا صعب شوي. لكن هو يروج له بأنه أو ما يعرف بالسموذي الأخضر. هل أول شيء نبي نتعرف أكثر عنه، هو ما المقصود بالسموذي الأخضر؟ وهل في وصفة صحية محددة له أم أنه أي مكونات تصلح له؟
3: طيب، هو أنت قلت لي أول ما سألتك قلت لك مكوناته إيه، قلت لي واحدة من الزميلات عملته بس أنا مش عارف بالضبط إيه المكونات اللي فيه. في حاجات كتير جدا ممكن أن هي تتحط فيه على حسب أنت عايزه لإيه. يعني مثلا الناس اللي بتعاني من الإمساك وبتدور على حاجة تشربها تكون غنية بالألياف، ممكن أن هي تحط فيه زي الخيار وزي الكرفس على أساس أنه هو وتشربه من غير ما يتم تصفيته على أساس أنه هو بيحتوي على نسبة عالية من الألياف فيساعد على حركة المعدة. أو مثلا الأشخاص اللي بتعاني من احتباس السوائل، فدايما بننصحهم أن أنت اعمل البقدونس مع الكرفس علشان يقلل من احتباس السوائل في المعدة. بس الفكرة أنا لازم أبقى عارف إيه المكونات اللي موجودة فيه، وأنا مفروض أن أنا من الأشخاص اللي أنا أشربه وهو متصفي ولا أشربه بالألياف اللي موجودة فيه، وإيه الهدف اللي أنا عايزه لما أشرب ده.
2: طيب، يعني عادة دكتورة إيمان، إحنا لما مثلا نحضره أو الشخص لما يحضره، يعني أي شيء أخضر نوعا ما موجود بالثلاجة اللي هو مثلا خيار، كرفس، جرجير، تفاح أخضر، ممكن الواحد يحط معاه ليمون أو ممكن الواحد يحط معاه برتقال علشان يحسن الطعم أو يخليه أكثر حلاوة. يعني إحنا كل مكونات أنت قصدتي حضرتك أنه كل نوع مكونات هو موجه إلى غرض معين، ما ينفع إحنا نستخدم المكونات بشكل عشوائي.
3: مظبوط. وفي بقى حاجة تانية مهمة عايزة أقولك عليها، لأن دايما السوشيال ميديا بتروج للحاجات الترند أو الحاجات الصحية أنه الله دي مناسبة لكل الناس. يعني مثلا إحنا لو هنيجي نتكلم على شخص مريض كلى، يعني حالات مرضى الكلى، الخضروات الورقية أصلا، السبانخ، الكيل، الحاجات دي بيبقى جواها نسبة عالية من البوتاسيوم، ما ينفعش أبدا أنه هو ياخدها، لازم يبقى واخد باله من الكمية اللي بياخدها، خصوصا مثلا السبانخ فيها أجزالات فممكن تعمل له حصى وصف الكلى، هو أصلا تعبان. الأشخاص اللي بتعاني من السيولة، ما ينفعش مثلا ياخدوا الخضروات الورقية اللي فيها فيتامين كي، علشان يعني دولت بياخدوا اللي هي الأدوية السيولة، ما ينفعش خالص ان هم ياخدوها. الناس اللي عندها قولون العصبي مثلا او حساسية تجاه بعض الخضروات، ده ما ينفعش ان هو ياخده. يعني

0: ان انا احط فيه الكيل او احط كده هيزود عنده الانتفاخ وتزود عنده مشاكل صحيه. مريض الغده الدرقيه اللي بيعاني من نقص اليود ما ينفعش خالص ان هو يدخل الفضلات الصليبيه بشكل يومي او ان هو ياخدها مثلا من غير ما تكون مطهيه. فهو دايما بيروج للاشياء دي ان هي صحيه، بس هي في الحقيقه هي صحيه لمين؟ وصحيه علشان تحسن عندك ايه؟
1: جميل. طيب دكتور، كذلك يعني الناس اللي بتستخدمه بشكل يومي، هل استخدامه يعني كمشروب يومي آمن حتى للأشخاص اللي ما عندهم هذه المشاكل؟
0: طيب على حسب برضو انت بتتناوله في ايه. هو في ناس كتيرة بتتناول المشروب الاخضر الهدف منه ان انا ازود مضادات الاكسدة وازود المغذيات النباتية والفيتامينز والمينرالز في جسمي، بس انا لما هاخده لازم نبقى عارفين انه لما باجي اعمل المشروب ده مثلا انا بحط 3 خيار وبحط نص حزمة بقدونس وبحط مش عارف ايه وكل الحاجات دي بضربها في الخلاط، فنسبة السوائل اللي بتطلع منها بتكون قليلة جدا عن نسبة الفايبر اللي انا باخده لما باكل مثلا. يعني انت لو هقول لك اشرب عصير خيار لوحده انت ممكن تشرب 5-6 عشان يعملوا لك كوباية، لكن لو انت هتاكل الخيار انت اقصى حاجة ممكن ان انت تاخدها 1-2 اقصى حاجة. فانت كده دخلت جسمك نسبة فيتامينات ومعادن كتيرة.
2: أوكي.
0: لازم تبقى عارف انا باخدها ليه. انا مثلا لو انا هعمله كحاجة صحية في الصيف بدل ما انا اشرب مشروبات غازية، حلو ان انا ممكن انا النهاردة اعمل حاجة محددة وبكرة مثلا اعمل عصير جزر لوحده، ممكن ان انا اخده كبديل ان انا اشرب عصاير محلاة بالسكر. لكن هو ليه فايدة؟ ليه فايدة كويسة جدا كنسبة مضادات أكسدة. الناس اللي بتعاني من قلة تناول الخضروات الورقية وعايزين يزودوا استهلاكها، إن زي ما قلت لحضرتك الناس اللي بتعاني من الإمساك، الناس اللي عندها زيادة في الوزن وعايزين يحسوا الشبع يزودوا إحساس الشبع عندهم من غير ما يدخلوا سعرات حرارية، الناس الأصحاء العاديين على حسب لو هم عايزين نضارة وجلوي للبشرة، كل الناس دي مناسب ليها. لكن بصفة يومية لا طبعا، مفيش أي حاجة ينفع إن أنا أخدها حتى لو هي صحية إن أنا أخدها بشكل يومي وباستمرار، لأن حتى الحاجات الصحية لو زادت عن حدها هتتقلب ضدها.
2: طيب في ناس تقول إنه هي تبغى مثلا تعمل يعني هذه إحنا دائما نشوفها بعد الأعياد، بعد المناسبات، بعد السفر، يقولوا أنا محتاج فترة أعمل فيها ديتوكس الجسمي أو أعمل فيها تنظيف الجسمي، وهذه أنا قد سويتها بس من زمان، يعني قبل ما تطلع ترند اللي هو المشروب الأخضر، من حوالي 10 سنين جلست أسبوع كامل بس أشرب اللي هو السموذي هذا المشروب الأخضر، أنه أنا كنت أبغى أسوي ديتوكس وأبغى أنظف جسمي وما أعرف إيش والأشياء هذه، فهل هذا الشيء صحي يعني؟ أنه إحنا نصوم تماماً عن أي نوع من الأكل وناخذ هذا المشروب ممكن يعوضنا مثلاً عن كل الفيتامينز اللي إحنا محتاجينها بغرض تنظيف الجسم، وهي هل هي فعلاً تنظف الجسم؟
0: هتنظفي أنهي جزء من الجسم؟ إحنا عندنا حاجات كثيرة محتاجة عملها
2: كل شيء،
0: قولون، الكبد، الكلى، الليمفاتيك، السكن، اللونج، محتاجين نعمل ديتوكس لإيه بالضبط؟
2: أيوه يعني ما أعرف.
0: لما هنيجي
2: هو لما طلع أول ما طلع مصطلح الديتوكس كذا من حوالي 7-10 سنين كذا، صارت إنه الناس خلاص بس تبغى تسوي ديتوكس. ديتوكس حق إيش الواحد ما يعرف، بس إنه يبغى يسوي ديتوكس. أي
0: طيب إحنا لما هنيجي نتكلم من أنا عايز أعمل ديتوكس الجسمي أحسن وأرخص وأنقى وأحسن ديتوكس إحنا ممكن نعمله الصوم. الديتوكس الطبيعي لينا اللي بيعمل ويستارت كده للجسم ويخليه يشتغل من اول وجديد الصوم والاكل النظيف. يعني ايه المقصود بكلمه ان انا اكل اكل نظيف؟ ان هو الاكل الطبيعي اللي ربنا خلقه بصورته الطبيعيه غير مصنع ولا معلب ولا مغلف. ده الديتوكس الحقيقي للجسم، ان انا اخد احتياجي من البروتين، من المعادن، من الفيتامينات، من الحاجات اللي ربنا خلقها كأكل طبيعي نظيف غير مصنع ولا معلب ولا مغلف. يعني أكل لحمة، أكل دجاج، أخد الدهون الحيوانية اللي هي السمن البقري والزبدة، يعني من المصادر الحيوانية بتاعتها، زيت الزيتون، الأفوكادو، المصادر الطبيعية للدهون الطبيعية. أكل الخضروات اللي زي ما هي كده، زي ما

0: ما ربنا خلقها. انما انا ببقى بعمل ديتوكس ليه؟ لان انا جسمي مليان سموم. احنا لو هنتكلم مثلا عن القولون، نسبة السكر اللي احنا بندخله من المنتجات المصنعة، حط كاتشب وحط مايونيز والصوصات الجاهزة، العصاير اللي كلها مليانة مواد حافظة ومليانة نسبة سكر عالية، مشروبات الغازية ومشروبات الطاقة اللي احنا بناخدها. احنا طول الوقت لو نيجي نبص على سيناريو اليوم بتاعنا ونسمع ناس كتير جدا تقولك انا اكلي صحي، بجد والله اكلك صحي. طب انت اكلك الصحي ده يومك فيه ايه؟ انا صحيت الصبح اخدت جرانولا بار او بار بروتين. طب ما هو بار البروتين ده فيه نسبة سكر عالية، في مواد مصنعة، في مواد حافظة، فين بقى الأكل النظيف؟ فالديتوكس الحقيقي هو الصوم وشرب المية، وإن أنا آكل الأكل بصورته الطبيعية النظيفة.
1: طيب بس كمان يعني ستيل في ناس ممكن تقول أنا ما آكل كمية الخضار هذه باليوم. يعني أنا مثلا لو كان الخيار لي ما راح اكل حبتين، يعني راح يكون صعب علي اني انا اكل حبتين خيار وحبه تفاح ونص حزمه بقدونس ونص حزمه جرجير وليمونه وبرتقاله وما اعرف ايش. فانا افضل اني انا احطهم بالخلاط من الصباح واخلي معاي الكاسه الكبيره واظل قاعد اشرب منها على طول اليوم، مو لاني انا ابغى اسوي ديتوكس ولا لاني انا ابغى اسوي ترند سموذي ولا علشان شيء، بس علشان انا اضمن اني اخذت الحصة اللي أحتاجها من الفواكه والخضروات يوميا. فهل هذا الشيء مسموح من ناحية يعني من ناحية تغذوية؟
0: طيب احنا كقاعدة علمية انه ما فيش اي توصية بتقول ان الانسان بيحتاج كمية محددة من الخضروات الورقية يوميا. لكن احنا دايما التوصيات بتقول ايه؟ بتقول ان انت لازم تاخد من 2-3 خضروات، يعني كوب من الخضروات للبالغين على حسب العمر والجنس والنشاط البدني سواء انت مكتبي ولا بتتحرك، ولازم تاخد لك ثمرتين مثلا فاكهة او ثمرة على حسب حجمها.
1: ايوه في ناس طيب. ما تحب تاكلها، في ناس
0: طيب الناس بقى اللي ما بتحبش ان هي تاخدها، اكيد في بدائل تانية صحية انت ممكن تاخدها. انا مش ضد فكرة المشروب الاخضر انك ما تعملوش، اعمله بس مش بشكل يومي. يعني انا ما ينفعش بشكل يومي اعتمد على كمية كبيرة اعلى من احتياج جسمي واقوم قايل ان انا عشان انا ما باكلش خضروات ورقية. اعمله ممكن 2-3 في الاسبوع، اوكي ممكن يوم تاني اعمل حاجة تانية، لكن احنا هي القاعدة بتقول ان الافضل علشان صحة جهازك الهضمي ان انت تاكل وتستفيد بالقيمة الغذائية كلها. لان حتى الالياف اللي بتترمي ديت مثلا من الخيار او من البقدونس، الالياف اللي فيها ليها قيمة غذائية. التفاحة نفسها احنا لما بناكلها بتديك احساس بالشبع اكتر ما ان انت بتشرب عصير تفاح بتبقى استهلكت فيه مثلا 5 أو 6 تفاحات.
1: ايوه بس هي تكون محطوطة بالخلاط ما تكون معصورة، يعني الالياف حقها لسه تكون موجودة فيها.
0: ما العصير الاخضر بيبقى مصفى.
1: لا احنا نحكي عن السموذي. السموذي يكون مو عصير، السموذي يكون احطهم بالخلاط. ايوه يعني احنا هذا اللي قاعدين نتحدث عنه من اول الحلقه، اللي هو السموذي اللي هو يكون كله الياف كله يعني نفس ما هي الخضار احنا نحطها بالخلاط وبعدين نشربها
0: بأليافه
1: الخضار والفواكه وكل شيء.
0: ما حتى لو هو بأليافه دخلتي نسبه كبيره جسمك، هو مفيد. أيوة. مش مضر، بس لو حد دلوقتي عنده مشاكل صحيه في القولون هتبقى نسبه كبيره جدا عليه.
1: أيوة.
0: انت زي ما قلت لك هو لا، يعني احنا بناخد بس ممكن مره في اليوم، عفوا مرتين في الاسبوع مش اكتر من كده، علشان اصلا كل واحد مننا، احنا كل واحد مثلا مننا مش طول الوقت بنعمل تشيك اب كامل فنبقى مثلا عارفين انا عندي ايه. يعني في أيوة. ناس كتير بتتفاجئ مثلا ان هي عندها قولون من غير اي سبب، او الناس اللي مره يقول لك انا جنبي وجعني، انا رحت كشفت لقيت عندي حصوات في الكلى.
2: جميل. طيب يعني هذه بالنسبة للأضرار في الاستخدام اليومي حتى للشخص السليم.
0: طيب. مرتين ثلاثة في الأسبوع كفاية.
2: طيب حلو، إيش أبرز الفوائد الصحية الحقيقية اللي فعلاً؟
0: أبرز الفوائد اللي موجودة فيه طبعاً إن هو مضادات أكسدة عالية جداً. نسبة عالية جدا من الفيتامينات والمعادن. انت بيديك هايدريشن، بيديك نسبة ترطيب عالية في الجسم، بس طبعا ترطيب عالية في الجسم لو هو كان مصفى، لان نسبة الالياف احنا لو هناخده بالياف وزي ما هو زي ما قلت لكم

0: ان هو النسبه دي تبقى غلط لو اتاخدت كل يوم. طبعا بيبقى حلو جدا نسبه فيتامين سي وكي اللي بتبقى موجوده فيه والفولات اللي موجوده فيه. بيدعم صحه القلب طبعا والاوعيه الدمويه علشان النطاقات الطبيعيه، خصوصا لو احنا حطينا حاجه زي الجرجير او السبانخ. بيدي احساس بالشبع لوقت طويل، بحس ان انا مش عايز ان انا اكل لو هو متاخد زي ما هو بالالياف اللي موجوده فيه.
1: جميل جميل جدا دكتورة إيمان جمال، أخصائية التغذية العلاجية ومدربة الصحة، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لحضرتك صباح سعيد ومليء بالخير والبركة يا رب.
0: شكرا يا مشاعل، ميرسي أوي ليك.
2: شكرا لك دكتور.
1: جزيلا.
0: شكرا.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
2: لازلنا متواصلين معاكم مستمعين الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعونا الآن عبر أثير العربية FM في برنامج سبع الصبح. أنا لفتني مشاعل من كلام الدكتورة فعلا أنه مش كل هبة طبية حتى وإن كانت مليئة بالفوائد
1: أيوة
2: هي تناسب الجميع. يعني في أشياء فعلا لفتتني أنه في بعض أنواع الخضار الورقية ما تناسب ناس مثلا اللي يعانوا من مشكلات في الكلى، اللي يعانوا من مشكلات في القولون،
1: او اللي ياخذوا ادويه معينه.
2: بالضبط. وفي أي. ناس تشوف انه لا ترى خضار يعني
1: أي.
2: في النهايه كله ذا خليط شيء مفيد.
1: ايوه
2: حتى للناس الاصحاء اللي ما عندهم مشكله ترى ما ينفع انك تستخدم مثلا على سبيل المثال ذا سموذي بشكل
1: ممكن
2: يومي.
1: ممكن يقولوا احنا ناكلها مع السلطه، يعني الواحد ياكل مع السلطه نسبه خفيفه بقدونس، يجي يدوب ملعقه مثلا كبيره بقدونس.
2: صح.
1: بس لما بيكون بالعصير أو بالسموذي يكون حاط نص حزمة.
2: بالضبط. نسبة أي. نسبة جدا جدا كبيرة. وأيضا مسألة أنك أنت تتعامل معه بشكل يومي.
1: أيوة.
2: يعني أنا مر علي ناس من ضمنها زميلتي ذي اللي ذوقتني أيوة. كان يوميا وعلى الريق.
1: أيوة. أيوة أيوة أيوة.
2: يعني مشروب أساسي ويطرد السموم ويفعل
1: فعلا.
2: وكذا.
1: أي.
2: فهذه أيضا من الأخطار. يعني حتى وإن كان شيء مفيد فعلا الزيادة عن الحد نقصان، ففعلا انتبهوا من النقطة هذه.
1: طيب وصلنا مستمعينا إلى فقرة كأس العالم أو غرائب كأس العالم اللي نحكي فيها عن أبرز الأخبار والهوامش واللقطات والغرائب اللي خطفت الأنظار في المونديال. ضيفنا اليوم في هذا الفقرة أو في هذه المساحة صانع المحتوى الرياضي الأستاذ عبد الله الأربش، رح نحكي معاه عن مباريات البارحة. أكيد مباراة مصر والأرجنتين هي كانت الحدث الأبرز والأكثر إثارة للجدل، وأيضا المباراة الأخرى اللي هي مباراة سويسرا وكولومبيا، ورح نحكي معاه كمان عن المباريات القادمة. أهلا وسهلا، صباح الخير.
4: صباح النور مشاعر، صباح النور ماجد، صباح النور على الجميع.
2: يا هلا وسهلا فيك، حياك الله استاذ عبد الله، وسعداء بوجودك معنا في برنامج سبع الصبح. بنبدا معك مباراه كانت يعني سيناريو غير متوقع، ربما خذل الكثير او خذل الاغلب في كثير من المشاهدين من مختلف الدول العربيه. مباراه مصر والارجنتين، هناك من وصفها بان المنتخب المصري ظلم في كثير من الحالات، من ضمن مسطولة إنجلترا ونجم منتخب إنجلترا يعني وصف المنتخب المصري بأنه ظلم. أبغى تعليقك على اللي صار، على المجريات، مجريات المباراة. هل فعلا كان في هناك أخطاء؟ هل كان في حالات فعلا ظلم وقع على المنتخب المصري؟
4: طيب ماجد، أول شيء خلنا نبدأ من أول شيء بديت فيه لما قلت إن سيناريو مفاجئ. صحيح لما تأخذ أسماء المنتخبات الأرجنتين ومصر، صحيح بتشوف أنه لا من المتوقع أنها تروح للأرجنتين بسهولة، لكن اللي تابع مصر لما تلعب مع المنتخبات الكبيرة، سابقا مع إيطاليا، سابقا مع البرازيل في كأس القارات، لا أو يوصلون لآخر نفس ممكن يفوزون 4-3 3-2 مع إيطاليا مع البرازيل. فالفريق أو فرقة مصر دائما ما تكون موجودة لما يكون الموضوع يعني يتعلق في المباريات الكبيرة. شفناها مع أستراليا مثلا في الجولة اللي قبل ما كانت أفضل شيء، لكن لما لعبت منتخب بحجم الأرجنتين لا كانت ظاهرة بشكل ممتاز جدا. أما من ناحية الأخطاء التحكيمية فأتوقع أنها كانت يعني

0: شاهرة واضحة ظاهرة، الكل شافها. السيناريو صراحة يعني قاتل بمعنى الكلمة. طبعا هذا لا يخفي، أو لا خلينا نقول أكيد كان في أخطاء فنية، يعني مسألة أن المدرب مثلا حسام حسن في آخر 10 دقائق متقدم على الأرجنتين، الطبيعي أن أنت تقتل المباراة حتى لو كانت مباراة دوري، فما بالك مباراة كأس عالم. لكن سحب لك مهاجمين، دخل محلهم مهاجمين، ما دخل محلهم مدافع. لكن هالشيء
1: نعم هذا من المآخذ يعني عليه،
0: هذه واحدة من المآخذ. إيه نعم، لكن ما يخفي ما يعني هالشيء أيضا لا يخفي أن كان في أخطاء تحكيمية قاتلة ظلمت مصر في المباراة. يعني لما ترجع حق لقطة الهدف الأخير ما قبل الهدف، كان من الممكن أن على الأقل يرجع إلى الفار يشوف لو كان في بلنتي،
1: كان في خطأين فعلا. أي نعم، بداية
0: يعني
1: الهجمة
0: يعني
1: كان صحيح. كان من بداية الهجمة وأيضا في نهايتها، وطالب محمد صلاح وكثير من اللاعبين وأيضا حتى المدرب أو أحد يعني فريق التدريب أخذ كرت أحمر بسبب الاعتراض، وحسام حسن أيضا أشار بعلامة العنصرية في هذه اللقطة.
0: لا هو يعني حرفيا الوضع كان غريب، والغريب واللي يثبت غرابة الموضوع أن حتى الكور يعني اللقطات اللي كانت فيها شبهة ما انعادت حتى أصلا على يعني بالإعادة البطيئة في المباشر. يعني اللقطات شفناها من تصوير جوالات على المدرجات، فما يعني تحس أن الموضوع فيه أن في المخرج النهائي حق المباراة، هل هي سكريبتد على ما يقولون من قبل مثلا؟ هل طبعا في مصطلح جميل جدا ممكن انا استعين فيه، مريت عليه في احد الكتب الكرويه، يقول لك سايكولوجيكال سليفري، لما يكون عندك لحظات بسيطه ممكن تقرر ما بين لا نقول السيد والعبد، لا نقول، لكن لما يكون عندك منتخب منتظر من العالم كله على سواء على صعيد التنظيم، على صعيد المشاهده، على صعيد الملايين اللي تابع الارجنتين، وفي فريق اقل شهرة وشعبية مثل المنتخب المصري، وبغض النظر عن الأسماء هنا احنا نتكلم ما يكون فريق أو لاعب، حتى لاعب متميز جدا ولاعب بسيط، فمن الطبيعي في لحظات أو ثواني الحكم يحتاج أنه يقرر قرار، فبشكل لا إرادي هذا اللي يسميه الكتاب السايكولوجيكال سليفري، أنه يتوجه للسيد أو للاسم الأكبر أو الأشهر، فيعطيه يعطيه الأدفانتج لو كان الموضوع 50-50 مثلا. فيعني هي مركبة، هي يعني الموضوع معقد جدا، لكن في نهاية المطاف أنا من الأشخاص اللي يشوف أن مصر ظلم في المباراة بشكل واضح.
2: طيب أوكي، ظلمت مصر، هل في أي خطوة ممكن تتخذ مثلا؟ لأنه فعلا إحنا شفنا كثير يعني الانتقادات لا زالت مستمرة إلى الآن، والتصريحات لا زالت مستمرة إلى الآن، أبرزها مثلا تصريح المدير الفني لفريق ريال مدريد جوزيه مورينيو اللي قال إنه هذه سرقة بوضح النهار، إنه تقنية الفار مفروض تجيب عدالة ما تسبب ارتباك. فلما مدرب أو مدير فني زي جوزيه يوصف هذا الموضوع بأنه هي سرقة في وضح النهار، والانتقادات اللي صارت على الموضوع انتقادات عالمية، هل كذا رح يمر مثلا الموضوع مرور الكرام وخلاص، ولا في شيء ممكن يصير ما أعرف زي إيش؟ يعني إحنا بكأس العالم هذا شفنا العجائب زي ما يقول، يعني أهمها مثلا أنه في بطاقة حمراء ترامب بنفسه رئيس الدولة بنفسه أمر أنه عيدوا النظر فيها وألغوها وما أعرف إيش. إيش اللي ممكن يصير، ولا خلاص الموضوع بيعدي وبيمر مرور الكرام؟ والله بس لأنه إنفانتينو آخر شيء راح رفع علم مصر علشان يوري انه شوفوا ترى يعني انا مع مصر وتحيه لمصر وكذا،
0: هذا مثل البنج هذا يا مشاعر. لكن على العموم موضوعنا انه يعني شفنا اخطاء اكبر في عالم كره القدم، ما اتوقع انه في مجال يكون فيه يعني شيء نظامي او قانوني احقاقا الحق. يعني شفنا بعض يعني اللقطات والمشاهد والسيناريوهات اللي كانت أسوأ من هالسيناريو على صعيد التحكيمي او المحكمه الرياضيه خلينا نسميها، صعب ان هي يعني تروح الى محطه اخرى او الى خلاص يعني الموضوع وات هاب ذا فيلد ستيز ان ذا فيلد، خلاص يعني اللي صار في الملعب بيتم في الملعب، اما انها تؤخذ الى محطه اعلى او يعني صعبه جدا. ومثل هالسيناريوهات صراحه اللي صار مثلا اللي قلتيه قدام بالغون وسحب الكرت الاحمر، السيناريو اللي قاعد يصير مع الارجنتين الحين بغض النظر عن المباراة، يعني لو

0: واحد بس ياخذ له طله سريعه على المنتخبات اللي واجهتها الارجنتين الى الحين ما يتوقع انها توصل الى يعني وصلت الى دور الثمانية او الى دور الاربعة تقريبا. وكل اصعب منتخب واجهته مثلا النمسا. ف يعني السيناريو الاخطاء بدت يعني تخلي الواحد يفقد الشغف في كرة القدم حقيقة. يعني ما يعني ما ادري شلون اسميها لكن يعني مو بنفس اول الصراحة.
1: يعني احس الناس ما عادت مهتمة انها تشوف مباراة الارجنتين الجاية
0: بالضبط. يعني على ما يقول واحد من الانفلونسر يقول خلاص يعني قفل الموضوع وصل الارجنتين الى النهائي. اذا ما انت يعني اوكي ممكن انت ما تبي مثلا الارجنتين ياخذ البطوله لكن يهمك ان اللاعب يوصل الى اخر مباراه مثلا ويعني على الصعيد التسويقي للبطوله مثلا خلاص وصل الارجنتين من البدايه الى نهايه الى المباراه النهائيه. وهذا اللي قاعد يشوفه يعني
2: صحيح. يعني في في في البداية أول ما ظهرت القرعة والمجموعات كان في رأي تجاه هذا الموضوع والناس اللي يتكلموا بنظرية المؤامرة وأن الطريق معبد أمام الأرجنتين وفعلا المجموعة جدا سهلة فانتهى أو خفت هذه الموجة بشكل واضح إلى مباراة مصر. يعني أنا كنت أتابع في السوشيال ميديا زاد الموضوع بشكل مرة كبير فهناك من علق أيضا وذكر نظرية المؤامرة أنه فعلا يعني نهاية منطقية أو هذا وفق منهج القائمين يعني على والمخططين لكأس العالم أنه إذا تأهلت مصر بتقل المشاهدات. يعني مين بيتابع؟ يعني لازم إحنا نتابع ميسي، ميسي لازم يوصل للنهاية عشان الإعلانات عشان المتعة كذلك ومنتخب الأرجنتين كذلك. مدى دقة أو الوصف هذا اللي وهو يثار من العامة
1: بس ما جد يعني أنا آسفة بس أنه يعني كمان كريستيانو كان ممكن يجيب إعلانات كثير ومتابعات كثير. أنت شفت كمية الناس اللي كانوا واقفين تحت غرفته مثلا بالأوتيل
2: صحيح بس
1: أو الجمهور اللي يدعمه
2: بس ميسي والأرجنتين طيب؟ بشكل أكبر وكان جدا ملاحظ خصوصا أنه الأرجنتين بطل النسخة السابقة أستاذ عبد الله.
0: هو لازم احنا نكون يعني واعين الفكرة واحدة انه يعني حتى لو كان في مساعدات مثلا او محاباة ما راح يكون الموضوع يعني سبون فيدينج، ما راح يكون 100% يعني لازم تفوز، لازم مثلا نسوي اي شيء عشان تفوز. لكن مثل ما رجعنا من شوي وقلنا موضوع اللي هو لما يكون في ادفانتج حق واحد من الاثنين وين نروح، هذه الاشياء اللي يعني مباراة البرتغال واسبانيا هدف في دقيقة 91 خلاص يعني ما في مجال ان انت ممكن ان انت يعني توصل البرتغال. لو كنت انت لو كانت عندك النيه ان انت توصل البرتغال خلاص الموضوع انتهى في محله. لكن مثل ما قلنا الارجنتين ومصر كان في بعض النقاط اللي فيها ممكن فيها وعليها لا خلاص فيها وعليها نروح مع ميسي. هذا الشيء ممكن اللي يوصل اللي يسهل خلينا نقول وصول الارجنتين. وفي نهايه المطاف يعني نظريه المؤامره مثل ما قلت ماجد يعني احنا متابعين كرة القدم عشاق كرة القدم ما ودنا ان احنا نؤمن فيها لان الايمان صح. بنظرية المؤامرة راح يخلينا نفقد يعني متعة كرة القدم. لكن كثرة الملاحظات تخلي الواحد لابد ان تكون موجودة في المشهد على الاقل. لا نقول 100% موجودة لكن لابد ان تكون موجودة على المشهد وموجودة على السطح سواء تؤمن فيها او لا. لكن لا يمكن ان تنكرها او على الاقل لا تثبتها 100% لكنها موجودة في المشهد.
1: نعم. طب إيش توقعات حضرتك للمباراة القادمة بين الأرجنتين وسويسرا؟ كمان إحنا ما حكينا عن مباراة سويسرا وكولومبيا اللي صارت مبارح ما أدري اللي صارت أمس ما أدري يعني إذا في صحيح. عندك أي تعقيب عليها؟
0: أنا كان ودي إن كولومبيا توصل. يعني الأرجنتين بغض النظر طبعا خلونا عن كل اللي قلناه من شوي لكن كولومبيا أكيد راح تكون أصعب على الأرجنتين من سويسرا. كولومبيا أمريكا الجنوبية لما تتكلم عن أمريكا الجنوبية قدام أمريكا الجنوبية منتخبين من أمريكا الجنوبية يعني تذوب فوارق كبيرة أو فوارق كثيرة ما بين المنتخبات راح تكون فيها الروح حاضرة أكثر من أي شيء. صار هالسيناريو أيضا في 2018 لما فازت كرواتيا على البرازيل في أتوقع الدور الثمانية ووصلت لمواجهة الأرجنتين. كان العالم كله يترقب مباراة السوبر كلاسيكو ما بين البرازيل والأرجنتين لكن وصلت كرواتيا وحرمتنا من متعة البرازيل ضد الأرجنتين. نفس الشيء الحين وصلت سويسرا اللي أنا أتوقع أنها قاعد تقدم واحدة من أضعف نسخها في الفترات الأخيرة لكنها استطاعت تفوز على كولومبيا وحرمتنا من مباراة يعني كلاسيكية ما بين منتخبين من أمريكا الجنوبية كولومبيا والأرجنتين. لكن وصلت سويسرا مثل ما قلنا متوقع أن توصل الأرجنتين على حساب سويسرا. ما أتوقع أن يكون فيها ذيك الصعوبة ممكن يعني حتى بفرق أكثر من هدف.

0: نعم، والمباراة القادمة للأرجنتين
1: القادمة مع سويسرا، راح تكون مع سويسرا، ويعني ما أشوف في بوادر أن المنتخب السويسري اللي ممكن يكون يعني حجر، على الرغم من أن مباراتين الأرجنتين الأخيرة يعني كانوا يعانون كثيرا مع منتخبات على الأقل خلينا نقول كفوارق فنية كتصنيف فيفا كانوا أقل من منتخب سويسرا، يعني مصر وكاب فيردي أقل من منتخب سويسرا كأسماء أو كتصنيف، لكن ما أتوقع أنه يكون في صعوبة كبيرة للأرجنتين العبور للدور الثاني.
2: طيب، ما نقدر ننهي مع حضرتك بدون ما نسألك، هل يعني تتوقع أنه السيناريو اللي صار أمس بين الأرجنتين ومصر يتكرر كمان مع فرنسا والمغرب؟
1: يعني مؤسف لكن غير مستبعد، نفس ما قلنا مشاعر الموضوع، يعني هذا هالنسخة من كأس العالم هي أكثر النسخ اللي يحتاجون فيها تواجد اللاعبين الكبار الميجا ستار اللي اللي اللي يبيعون على ما يقولون الإعلانات، خصوصا مع التوقف الهايدريشن بريك وإعلانات كثيرة، إذا مش موجودين هاللاعبين ممكن تأثر في النسخة، فيعني إيصال بقوة ممكن لا، لكن نرجع ونقول لما يكون الموضوع فيه 50-50 60-40 ممكن يكون في بعض المحاباة حق المنتخبات الكبيرة، فنتمنى لا. والمنتخبات القوية ممكن يعني لو كان المنتخب المغربي يقدر يقدم مباراة ممتازة جدا راح يفوز حتى لو كان الحكم مثلا مفشي صفة، فنتمنى أنا أشوفها صعبة حقيقة، يعني المنتخب الفرنسي أصعب من أي منتخب آخر، فوصول المغرب للمنتخب لمرحلة إضافية ممكن تكون صعبة، ممكن تكون نهاية الأحلام المغربية نفس ما كانت في 2018 قدام المنتخب الفرنسي، أنا شخصيا أرجح هالشيء وصول فرنسا إلى المرحلة اللي بعدها، لكن لا نستبعد وصول المغرب ونتمنى أيضا وصول المغرب إن شاء الله.
0: نتمنى أكيد كل التوفيق للمنتخب المغربي في مباراته القادمة، ونشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا الأستاذ عبد الله الأربش صانع محتوى رياضي، شكرا جزيلا لك ونتمنى لك صباح سعيد.
1: عفوا،
0: هلا وسهلا.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: وصلنا مستمعينا إلى نهاية ساعتنا الأولى، نتمنى أنها كانت ساعة منوعة وخفيفة عليكم، يعني مكملين معاكم لسه في ساعتنا الثانية اللي راح تكون ساعة تفاعلية، راح نحكي فيها عن الغيرة بين الأصدقاء وأسبابها، وهل هي طبيعية ولا لا، وإيش هي العلامات اللي تدل على أنه صديقك يغار منك.
0: أكيد نترككم الآن مع وقفة مع عناوين الأخبار مع الزميلة هناء عوني، ثم نعود لكم في ساعتنا الثانية، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر في هذا العالم. التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
6: سأعود لأنه... لا، هذه النقطة.

0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
1: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون
1: برئها إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون
2: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
4: أين أتيت بهذه المعلومة؟
3: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
5: يعني توجه صحيح أني
3: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
6: عالمنا مزدحم بالأخبار،
7: إذن معارك بتأثير عالمي،
6: منها ما يعكر صفو يومك
8: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
6: ومنها ما يجعلك تبتسم.
9: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
6: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
10: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
6: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند 7 مساء.
11: إذاعة العربية FM
12: على الموجة 102.8 في الدمام.
13: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام الثامنة بتوقيت الرياض، الخامسة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء سلسلة الضربات على إيران والتي هاجم خلالها 80 هدفا بأسلحة دقيقة. الجيش الأمريكي يؤكد أن ضرباته جاءت للرد على هجمات إيران ضد السفن التجارية في مضيق هرمز، ويقول إنه سيحمل طهران المسؤولية عن أي انتهاكات إضافية للاتفاق المؤقت. وزير الحرب الأمريكي يقوم بأول زيارة إلى إسرائيل للقاء نتنياهو وكاتس. إعلام إيراني يعلن إطلاق صواريخ ومسيرات تجاه أهداف بحرية أمريكية. قاليباف يصرح بأن الهجمات الأمريكية والتهديدات بمواصلة الضربات وإعادة فرض عقوبات نفطية على إيران انتهاك لمذكرة التفاهم لوقف الحرب. الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات معادية، وصفارات الإنذار تنطلق في البحرين. إيران تقول إن المسار الذي تحدده هو الوحيد الآمن للسفن والناقلات في مضيق هرمز، وإنها لن تسمح بتدخل أمريكا بإدارة المضيق. البيت الأبيض يوجه دعوة رسمية للرئيس اللبناني للقاء ترامب في 21 من يوليو الجاري. والسفارة اللبنانية بواشنطن تعلن أن عون وترامب سيبحثان الدعم الأمريكي لسيادة لبنان ووحدة أراضيه. نتنياهو يتعهد بنزع سلاح حماس بطريقة أو بأخرى حسب تعبيره. العاصمة الأوكرانية كييف تشهد سلسلة من الانفجارات العنيفة الناجمة عن هجوم صاروخي روسي مكثف. الكرملين يقول إن روسيا ستتجه إلى الحوار مع أوروبا في نهاية المطاف، وإن الحوار الحالي بين واشنطن وموسكو جيد نسبياً. أسعار النفط تقفز 3% بعد توجيه الجيش الأمريكي ضربات ضد إيران. أمريكا تلغي الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني بعد هجمات هرمز. زيادة حادة للعجز التجاري الأمريكي في مايو. السعودية تقفز إلى المرتبة الثالثة.

13 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي. وفي أخبار الرياضة، الأرجنتين تبلغ دور الثمانية وتتخطى مصر بصعوبة بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين. سويسرا تكمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم على حساب كولومبيا. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
3: وحيدا في الزحام؟
2: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
3: حسنا، ضع الموجة على العربية اف ام.
2: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
4: راح الأنوار سعداء جدا
3: معنا، لن تمل الرحلة.
5: نعرف أكثر مع الأستاذ
2: عنك ومنك، سوف تكون المواضيع الشيقة.
6: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء
7: الله يعني بالصفة سمعت اللي دعتكم بالصفة سبحان الله.
3: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
8: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بالنسبة.
2: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
3: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: 7 الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.
9: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
9: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
10: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
11: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
12: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
13: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
12: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
14: هناك من يصنع الفار،
12: منتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11:00 مساء على العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن في ساعتنا الثانية من برنامج 7 الصبح. وصلنا معاكم لساعتنا التفاعلية.
5: بس قبل ما نبدأ فيها مستمعينا، وزي ما عودناكم دائما ما نبدأ ساعتنا التفاعلية بمقولة عسى أن تغير شيئا من أيامنا أو تفتح عيوننا على مواضيع ما كنا منتبهين.

0: تلويحتنا لليوم تقول أو مقولتنا تقول: إذا أحب الناس بعضهم بعضا قليلا فإنهم قد يكونون سعداء للغاية.
1: جميل.
0: أيوة، هذه المقولة من رواية جيرمينال لإميل زولا.
1: جميل، يعني فعلا لو طبقنا هذا المبدأ مستمعين الكرام، يعني كيف بتكون حياتنا؟ كيف بيتغير العالم من حولنا؟ يعني ولو كان بشكل بسيط، لما تكون يعني هذه قاعدة في التعاملات.
0: أكيد طبعا. طيب، ماذا عن حركة المرور يا ماجد؟
1: أكيد مستمعينا الكرام، في هذه الساعة دائما ما نوافيكم بحركة المرور وفقا لتطبيقات الخرائط، ونبدأ بمدينة الرياض حيث تشهد اليوم حركة المرور كثافة متوسطة إلى شديدة نوعا ما. يعني عندنا زحام متوسط على الدائري الشمالي، وكذلك زحام متوسط إلى شديد على طريق مكة المكرمة، وأيضا عندنا زحام متوسط على طريق الملك فهد.
0: أما بالنسبة لمدينة جدة مستمعينا، فهي تشهد انسيابية واضحة في معظم الطرق والشوارع الرئيسية، مع ازدحام بسيط. في ازدحام بسيط على طريق الحرمين، أيضا في ازدحام بسيط على يعني نوعا ما ملحوظ في بداية شارع فلسطين، لما يعني عند التقاطع مع شارع الستين عند الدوار، وممتد باتجاه الشرق. وأيضا هناك ازدحام ملحوظ على طريق المدينة المنورة، يبدو أنه كان بسبب حادث مروري بس الآن أصبح أكثر انسيابية. أما باقي الطرق فيتشهد انسيابية يعني واضحة نوعا ما في مدينة جدة.
1: نعم، أما بالنسبة للدمام ف أيضا مثل جدا انسيابية في معظم الطرق الرئيسية، مع وجود ازدحام بسيط على طريق الملك فهد، وكذلك طريق الأمير محمد بن فهد، وازدحام متقطع في طريق عثمان بن عفان.
0: طيب، ودائما ماجد ما نذكر في نهاية فقرة المرور،
1: أكيد نذكر مستمعينا بالتزام بالإرشادات والتعليمات المرورية للحفاظ على سلامتهم. نتمنى إن شاء الله أن يوصل لوجهاتهم سالمين بإذن الله.
0: طيب، وصلنا مستمعينا إلى ساعتنا التفاعلية أو إلى سؤالنا التفاعلي، عذرا. رح نحكي اليوم عن الغيرة بين الأصدقاء. يعني إحنا دائما نقابل بحياتنا أصدقاء نشاركهم التفاصيل والنجاحات والإخفاقات، بس أحيانا نشوف في بعيونهم لمعة غريبة، وممكن تتسلل إلى قلوبهم مشاعر إحنا ما نتوقعها، ومنها مشاعر الغيرة، مع أنهم ما يكونوا عارفين قد إيش إحنا مرينا بأشياء صعبة وإيش التحديات اللي مرينا فيها لحد ما وصلنا إلى هذا الأمر.
1: موضوع يعني هذا الموضوع مشاعل ربما يعني ما يكون في البداية، بس قد يعني تظهر هذه المشاعر في وقت لاحق.
0: أيوة.
1: مثل ما ذكرتي، بسبب نجاحات أو بسبب اقتناء أشياء أو وصول لدرجات، هذه طبيعة الإنسان. في هذا الموضوع اختلف الناس واختلفت الآراء. في ناس اللي يشوف أنه الأمر طبيعي ولازم نتعايش معه، وهذه طبيعة الإنسان أنه في عنده جانب من الغيرة، فيشوف أن الغيرة بين الأصدقاء أمر طبيعي. وفي من يشوف أن الموضوع لا، لازم بين الأصدقاء ما يكون هذا الشيء. فالسؤال لك عزيزي المستمع: هل الغيرة بين الأصدقاء أمر طبيعي؟ ويا ترى ليش؟ وش العلامات اللي تدل على أنه فعلا صديقك يغار؟
0: طبعا أكيد لكل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتصلوا أو تراسلونا عبر الواتساب على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: إذن مستمعينا، سؤالنا يقول: هل الغيرة بين الأصدقاء أمر طبيعي؟ ويا ترى ليش؟ وإيش هي العلامات اللي أنت ممكن تشوفها وتحس أنه صديقك قاعد يغار منك؟
1: هل تشوف أنها أصلا مقبولة؟ يعني أو متى تكون الغيرة مقبولة؟

ومتى تكون غير ذلك؟ يعني متى تشوف أنها عادي وشيء طبيعي بين الأصدقاء، ومتى تشوف أنه لا والله تجاوزت الحدود وهنا يعني لازم تتخذ موقف؟

0: يتمنى لك الخير دائما ويفرح لنجاحك إذا نجحت، وحتى لو كان هو يتمنى يوصل إلى نفس المكان، إذا أنت وصلت له وأنت تستحقه فهو مفروض أنه ما يغار منك، وإذا غار منك هنا تكون مشكلة جدا كبيرة وعلم أحمر زي ما يقولوا، أو يعني ريد فلاج في علاقتك مع هذا الشخص.
1: يا سلام، فعلا. فهذا يعني يخليني أسأل مستمعينا برأيكم، يعني إيش العلامات اللي تدل على الغيرة فعلا موجودة؟
0: ماجد، كمان في ناس ممكن يقللوا من إنجازات الشخص لو كانوا أصدقاء مثلا، إنه إذا كان هو ناجح فإنه يقولوا لا يعني ترى كل الناس تنجح، أنت مو أول واحد تنجح، أو إذا كان أو إذا ترقى ترى كل الناس تترقى، أنت مو أول واحد تترقى، فلا يكبر رأسك علينا وما أعرف إيش وكذا.
1: أعتقد هذا طبيعي بين العيال صراحة.
0: حرام عليكم، ليش كذا يعني؟ والله حرام
1: يعني الشباب صراحة فعلا لا تشاركهم إنجازاتك، بالعكس ترى يكون دليل محبة.
0: لا،
1: في ناس ممكن تتحسس، لكن من جد حنا شوي دفشين ترى في
0: لا يا شيخ والله
1: في علاقاتنا ببعض فعلا. يعني أنت الآن وأنت توصفي لي، أنا قاعد أشوف أن هذا طبيعي جدا.
0: يعني لا، إيش دليل محبة؟ يعني تخيل يجي الواحد يحطم الشخص اللي قدامه بعدين يقول لا والله دليل محبة.
1: يا أخي تراك أزعجتنا، يعني ترى ما في اللي أنت ترقيت.
0: حرام والله حرام.
1: ففعلا يعني هذه من ضمن الأشياء، لكن هل
0: ممكن هذا الدس جواها غيرة ماجد؟
1: هذا السؤال، هذا اللي ودي أسأل فيه مستمعي الكرام، ودي أسأل الشباب كمان في هذه النقطة. يعني هذا التقليل باب المزاح، هل هو يعني أمر طبيعي بين الشباب، ولا تشوف لا والله مثل ما قالت مشاعل أنه يخفي ما بداخل الشخص؟
0: يعني إحنا النساء مخنا محلل كذا أكثر، عندنا كذا محقق صغير جوا أدمغتنا، فأنه لا يعني هي ما مزحت معاي هالمزحة مثلا وهي عادي، أكيد أنها تقصد، يعني أكيد أنها قاعدة تدس السم بالعسل، أو هي نفسها تقول شيء بس ما قدرت تقوله فقالتها وهي تضحك وهي مبتسمة وهي تمزح، ف يعني علشان تمشي أنه لو أنا زعلت ترى كنت أمزح، ولو هزت ثقتي بنفسي فخلاص هي تكون هزت ثقتي بنفسي وأدت غرضها.
1: ففي كل الحالتين جميل. إذن مستمعين الكرام، هل الغيرة بين الأصدقاء أمر طبيعي؟ وش العلامات اللي تدل على الغيرة؟ أكيد نسعد بسماع آرائكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
0: طيب، وصلتنا مشاركة مستمعينا من أحد أصدقائنا وأحد أصدقاء البرنامج، يقول لنا الغيرة بمعناها العام غير مقبولة، بينما الغيرة في أن تكون مثل شخص آخر في سلوكه أو مظهره أو مركزه، هذه تسمى حسد محمود. ما أعرف كيف يعني حسد محمود، ما أعرف هو في حسد محمود، يعني
1: حسد محمود
0: في غيرة حميدة، بس الحسد يعني
1: حسد زوال نعمة يعني
0: يمكن هو يقصد غيرة، خليه يوضح لنا.
1: أي يعني أي، بالعكس وجهة نظر أكيد تحترم صديقي، بس نبغى تفصيل منك أكثر.
0: يقول في دون أن نذهب هذا الحسد عن الآخر، أي مع بقاء المركز والسلوك، يعني أنت ممكن تغار من شخص غيرة حميدة وتتمنى أنه أنت تكون عندك نفس سلوكه ونفس مظهره. طيب صديقنا وضح لنا الموضوع أكثر، صديقنا أنور وضح لنا الموضوع أكثر وقل لنا إيش تقصد بالحسد المحمود. ماجد معنا اتصال.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا، حياك الله.
3: يا صديقي سؤالكم عجيب وغريب، يعني لازم تتقبلون رأيي. أول شيء الغيرة ما يبلي رجال، الغيرة للنساء، ومعروفة الغيرة من النساء للنساء فقط.
0: طب ممكن اسم حضرتك
3: يا انه كره يا انه حقد، لا يقول لك انا والله

0: اعذار منك عشان يخفف الموضوع. هو حاقد عليك هيك
1: والله.
2: هذا احنا اسمك
0: شيء طبيعي وما ترى فيه حق من حقوقه وفطره موجوده فيه.
2: طب اسمك لو سمحت.
0: سم
2: اسمك اسم حضرتك.
0: خالد العنزي.
1: حياك الله يا خالد.
2: خالد اتهمتنا يعني اتهام ما انزل الله به من سلطان.
1: لا اكيد وجهه نظري يا خالد.
2: ايش الغيره للنساء يعني؟ طب في رجال تغار.
0: النساء تغار من بعض وشيء احنا عارفينه يعني.
2: ليش نغار من بعض؟
0: طبيعي جدا لما تقول غيره انت تقصد يعني الحرمه تخاف من الثانيه علشان يمكن تخاف انها تكون اجمل منها سوت شيء افضل منها. لكن الرجال يا ان اذا شافك تسوي شيء افضل منه ويحاول يقلل من هذا هو كارهك وحاقد عليك. لا تقول لي والله يغار من الغيره ما هي بالرجال.
1: يعني ما تشوف انه طب اجل اللي عند الرجال ايش؟
0: اللي عند الرجال يا كره يا حقد.
1: يا كره يا حقد.
0: يا انه يكرهك يا انه حاقد عليك جالس يطلع اللي داخله بطريقه التقليل من انجازك.
1: طيب ايش العلامات اللي تدل مثلا والله هذا الشخص كارهني او حاقد علي؟
0: على قوله على مصطلح الشوارع يقول لك يذب عليك قدام الناس.
1: اوكي.
0: اشغلتنا انت ما في الا انت ما بهالبلد الا هالولد. من الحركات اللي يعني هي اساسها مدسوس فيها سم شوي وهو يحاول يقلل من انجازك.
1: يا سلام يعطيك العافية وجهة نظرك أكيد تحترم يا صديقي وسعيد جدا بهذه المشاركة. صباحك سعيد. حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طيب أنا جتني مشاركة من أحد زملائي أو أحد أصدقائي الله يعطي العافية تركي بن طلال يقول لا تطلع أسرارنا. يا ولد شد لا تطلع أسرارنا.
2: طيب يعني هل ماجد فعلا رأي خالد صح انه انتم لما تمسحوا مع بعض ممكن يكون فيها غيرة او لا؟ هو قال
1: قال حقد او كره.
2: حقد او أي كره.
1: أو حقد او أي. كره او الموضوع الذبات بالمعنى العامي او التقليل. في كثير من الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الاصدقاء بينهم وبين بعض يعني يشوفون انها نوع من الطرافة او المزح او كذا. وفي كثير كذلك لو يشوف انهم طبقوا المبدا هذا حق صديقنا ما بقيوا اصدقاء. يعني بالذات احنا الشباب هذه تكون بالذات في الويكند. ركز معي يا تركي. بالذات في الويكند يعني تكون هذه فاكهه المجلس بيننا. بس يعني يبان هذا الشيء في الاحتفال فيك بعد الانجاز بعد الكذا. في مشاعر الحب فعلا تجاه ما تحقق او كذا. بس انه يعني ما في هالبلد الا هالولد هذه اعتقد يعني الكل معرض لها صراحه. فودي انا اسمع من الشباب فعلا يعني أي. هل بين الشباب او بين الرجال لا يوجد شيء اسمه غيره بل هناك ما يعرف بالحقد او الكره مثل ما قال صديقنا؟ وهل فعلا من دلالات الكره والحقد مساله التقليل او الاستنقاص حتى لو كان بداع المزح؟ يعني ودنا نسمع منكم. وسؤالنا يقول هل الغيره بين الاصدقاء امر طبيعي؟
2: ايوه.
1: وش العلامات اللي تدل على ان صديقك يغار منك؟
2: بس ما جد يعني طبعا لو حابين يعني اصدقائنا تتصلوا على 011-5100-100 وتشاركونا ارائكم. بحسب رأي صديقنا خالد المتصل اللي قال انه بين الرجال في غيرة او حقد ما في كره او حقد ما في غيرة بمعنى الغيرة يعني. طيب ليش احنا افترضنا انه النساء يكون في بينهم غيرة ماجد يعني ما يكون في يعني كمان النساء ما في بينهم حقد أو كره؟
1: بالضبط.
2: طب ممكن بالضبط النساء ممكن.
1: حتى
2: ممكن
1: الغيرة
2: ممكن ما يكون غيرة يعني ممكن هي تكون مثلا والله شافت نجاح معين مثلا زميلتها حققته ففجأة صارت تمر من جنبها ما تسلم عليها مع أنه زميلتها هذه أو صديقتها بالضبط. ما عملت لها شيء.
1: نعم.
2: فهذا يصنف تحت الغيرة ولا يصنف تحت الكره ولا يصنف تحت الحقد ولا أكيد. يصنف تحت إيش بالضبط؟
1: أكيد هذا اللي ودنا نفهمه أو نسمع آراء مستمعين فيها. للغيرة بين الأصدقاء أمر طبيعي؟ وإيش العلامات اللي تدل فعلا على أن صديقك أو صديقتك مستمعتنا الكريمة تغار منك؟
2: وبعدين ماجد أنا آسفة بس أن

0: مو دائما احنا النساء بيننا الغيره، والله والله علشان شكلها احلى مني او انا ما ابغاها تطلع احلى مني او ما، يعني ليش دائما نسطح النساء نخليهم في ليفل الشكل وانه والله انا غيرانه من فلانه عشان هي احلى او علشان هي لبسها احلى او انا ما ابغاها تبرز اكثر مني. فاحنا هنا سطحنا مشاعر النساء كلها بانه والله غيرتها دائما ما تكون متعلقه بالشكل وبالقشره الخارجيه، بينما لا، الامرأة زيها زي الرجل، ممكن تحقد، ممكن تكره، ممكن تغار، ممكن تحب، ممكن تنبسط لغيرها وتجيب لها أحسن وأغلى هدية لأنه هي نجحت.
1: صح.
0: وبالعكس ممكن تتمنى النجاح لغيرها وتقول أنا ما أبغى أنجح، أنا قاعدة ببيتي ومبسوطة و...
1: والله يوفق
0: قاعدة
1: الجميع،
0: أربي عيالي، والله يوفق الجميع.
1: من جد فعلا. طيب إذن هذا هو سؤالنا مستمعين الكرام، هل الغيرة بين الأصدقاء أمر طبيعي ويا ترى ليش؟ وش العلامات اللي تدل على أن صديقك يغار منك؟ لكل اللي حاب أن يشارك معنا تقدر تتواصل معنا على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: طيب لازلنا متواصلين معكم مستمعين الكرام، وتحية لكل اللي انضمونا ويسمعونا الآن. سؤالنا يقول هل الغيرة بين الأصدقاء أمر طبيعي ويا ترى ليش؟ وش العلامات اللي تدل على أن صديقك فعلا يغار منك؟
0: أيوة، صديقنا أنور أرسل لنا وفرق بين أنواع الحسد اللي هو يقصدها، وقال في نوع من أنواع الحسد يسمى حسد الغبطة أو حسد المنافسة، وهو تمني مثل النعمة اللي عند الغير دون زوالها عنه، وهذا الحسد جائز ومحمود.
1: هو متعرف عليه الغبطة.
0: أيوة،
1: أني أنا أغبطك يا فلان على ما أنت عليه، فأتمنى دوام النعمة لك.
0: ايوه،
1: واني انا
0: زوالها.
1: فعلا اني انا يعني اصل لما وصلت اليه او افضل من ما وصلت اليه. شكرا لك يا صديقنا، يعطيك العافيه.
0: شكرا جزيلا،
1: هلا وسهلا.
0: ناخذ اتصال جديد. صباح الخير.
1: هلا وسهلا، صباح الخير، حياك الله. تعرف
0: ممكن
1: اسمك؟
0: توطي صوت الراديو من بعد اذنك.
3: ابغى اشارك.
1: حياك الله، انت على الهواء مباشره،
0: بس توطي صوت الراديو لو سمحت.
3: طيب،
1: حياك الله، مين معانا؟
3: ماجد المطيري.
1: حياك الله يا ماجد، هلا وسهلا.
0: يا اهلا يا ماجد.
1: بخير، الله يحفظك.
0: ماجد، قل لنا رايك بالموضوع.
3: والله انا اشوف ما تزعلوا على الاتصال اللي قبل من المتصل خالد. الغيره هي تكون من الرجال، يا حسد، يا لما تكوني في العمل ناجح ولا.
0: أيوة.
3: لكن الغيرة هي القوية بين النساء.
0: أيوة،
1: بس يعني تشوف. أيوة. أنها مين موجودة عند الرجال؟
3: لا، الرجال ما عندهم، بس الرجال إذا جاء يعني ذحين أنا ناجح في عملي، ناجح إداريا، ناجح كمذيع مثلا، اثنين أو ثلاثة من الزملاء يكون حاقد علي، عرفت؟
1: طب الحقد،
3: والله ماجد بيوصل منصب، ماجد بيتعداني بنجاحاته، فيجي بطريقة يعبر بطريقة يحقد عليك.
1: أي.
3: عارف، وحسد أكثر شيء، حسد، وأنا ملاحظ هذا الشيء.
1: طيب ماجد،
3: لكن النساء هم الغيرة، يا إنها جميلة يا إنها أفضل منها بشيء زي كذا.
1: ماجد، حلو ماجد.
0: والله ما قد غرنا من واحدة لأنها حلوة الصراحة. يعني الحين المكياج والهذا صار يسوي كل شيء، ما عاد واحدة تغار من واحدة عشانها جميلة. يعني ليش نسطح الموضوع دائما ونقول إنه النساء يغاروا من بعض عشان الجمال؟
3: حسد وحقد صراحة.
1: ماجد، يعني ماجد، من وين؟
0: حتى النساء حتى النساء تحسد وتحقد.
3: بس البعض اللي يجيك اثنين ثلاثة مو يعني مو طايقني في العمل.
1: أيه.
3: يجي يعبر بحسد، يروح المدير ليش هذا أفضل.
1: طيب
3: مني.
1: ماجد.
3: أو كذا يتكلم أو يقي.

0: قلل زي ما قال أخونا خالد، يقلل في مستوايا
1: ماجد.
0: لو جاتني شهادة شكر من مديري أو نجاحاتي.
1: يا سلام ماجد. طيب أيوه. طيب بسألك سؤال، الحقد نابع من إيش؟ وش بداية غيرة؟
0: والله كره طال عمرك.
1: الكره طيب يكون
0: كره ايوه يكرهك
1: يعني يبدا بغيره
0: لان طال عمرك هذه والله مرت علينا يعني
1: في يعني جميل عملنا. الرجال ما يعرفون يغارون ها.
0: والله ما والله شوف اعطيك من الاخير اغار على زوجتي زوجتي لما انا احبها يعني احبها قوي
1: جميل
0: واشوفها يعني جي ويجيني عليها.
1: طيب ايش العلامات ماجد ماجد طيب ايش العلامات ايش العلامات اللي تدل فعلا انه صديقك هذا مثلا حاقد او كاره لك؟
0: والله يبان علامات انه عارف كذا يقابلك بوجه مقلوب اسلوب وتروح مكان ما تطلع يعني في مكان ثاني يروح يتكلم عليك ليه هذا ليش هذا طرفي وهذا وانت ناجح يعني تكون ناجح في ضغطك في العمل تكون ناجح في كذا يا اخي هم يجوا قله يا اخي ماجد هم ذول الاصناف نعم. يجوا يعني قله وكيف سبحان الله يحقد عليك بدون اي سبب يعني حتى بعض من يجي يحقد علي اقول له يعني استغرب اقول له سبحان الله ايش بهذا يعني حاقد علي يعني ما سويت له شيء ما ضريته وما يعني ما غلط عليه في كلمه جميل. وتكلمت عليه مثلا فتلقى سبحان الله كذا يشوفك ناجح يحقد حقد سبحان الله هم قل يعني ما نجمع الكون يعني وفي بعض الزملاء لا بالعكس الله يسعدك واشوفك في المراتب العليا وانا احبك في الله وكذا يعني هم قله طال عمرك زي كذا عرف.
1: جميل جدا يعطيك العافيه. انا سعيد جدا بهذه المشاركه واكيد رايي يحترم يا ماجد
0: وانا والله اديكم وجهه نظري
1: طيب اكيد تحترم بالعكس نرحب بالجميع وسعيد جدا انا باتصالكم
0: والله جميل
1: تسلم الاجمل وجودك
0: اللي معاك
1: شكرا لك
0: كل يوم يعني صراحه شوف انا دوبني وصلت الدوام واشغل اليوم اسمع البرنامج مره جدا
1: يا حبيبي تسلم الله يعطيك العافيه شكرا لك يا
0: هلا وسهلا
1: حياك الله يا ماجد هلا وسهلا
0: اهلا وسهلا حبيبي سلام عليكم.
1: طيب كده خلينا نروح لسؤال ثاني مشاعر
2: أيوة.
1: موضوع غيرة الرجال فعلا الرجال ما يغارون من بعض
2: ما نعرف يعني احنا سؤالنا يعني اتحول من انه الغيرة غيرة الرجال وغيرة النساء لا احنا سؤالنا عن الغيرة بين الاصدقاء كمان المتصل ماجد قال انه انا اغار على زوجتي لا احنا ما نحكي
1: بالضبط
2: عن الغيرة على احنا نحكي عن الغيرة من او بين الاصدقاء الغيرة على مين
1: هذا موضوع مختلف
2: هذا موضوع نعم. مرة مختلف نعم. يعني صح. تماما الغيرة بين الاصدقاء ناخذ رأي المتصل أهلا وسهلا
3: صباح الخير
2: هلا وسهلا يا رياض رياض صباح. شاركنا رأيك بالموضوع هل الغيرة بين الأصدقاء أمر طبيعي قل لنا رأيك
3: برضو حتى سوء الفهم بين كل الناس أحيانا يكون الأمر طبيعي
2: الغيرة الغيرة الغيرة
3: الغيرة وبعد ركب الغيرة الغيرة أي لا أمر مو طبيعي حتى أكثر من طبيعي
2: طيب طبيعي جدا يعني الغيرة بين الأصدقاء
3: بدون أدنى شك نعم
2: طيب إيش هي العلامات اللي ممكن تدل على أنه الصديق يغار ومتى تكون الغيرة مقبولة ومتى تكون غير ذلك
3: أول شيء أبدا غير مقبول في أي وقت
2: الحين أنت قلت أنها طبيعي
3: أعتقد هو ضعف أو مرض
2: أيوة
3: في يعني الإنسان اللي بيغار هو إنسان دائما بحس بالدونية
2: أيوة
3: إنه والله هذا أفضل مني هذا أكثر مني هذا أحسن مني بالتالي يبدأ يتصرف تصرفات ما تليق به كإنسان سواء راجل أو ست
2: جميل جميل شكرا جزيلا يا رياض نشكرك العافية. جزيل الشكر على مشاركتك معنا ونتمنى لحضرتك صباح سعيد بإذن الله
1: طيب هل الغيرة بين الأصدقاء أمر طبيعي ولماذا وإيش العلامات اللي تدل على أن صديقك يعني يغار منك والسؤال الأبرز يعني في كثير من الأصدقاء الشباب شاركونا قالوا أن الرجال ما يغاروا الرجال يا يحقد يا يكره

0: نودي أسمع من كثير من الأصدقاء أو من الرجال اللي يسمعون، هل فعلا لا توجد غيرة بين الرجال؟ نسعد أكيد بسمع آرائكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
2: ومكملين معاكم في الاتصالات، يعني واحد وراء الآخر. ناخذ اتصال جديد. صباح الخير.
3: ألو.
0: ألو سهلا.
3: السلام عليكم.
0: حياك الله يا محمد. أهلا وسهلا. من أين تكلمنا محمد؟
3: موضوعكم عن الغيرة صحيح؟
0: هي حياك الله. من أين تكلمنا؟
3: من الدمام.
0: هلا وسهلا يا أبو حميد، حياك الله، تفضل.
3: الله يحفظ. بالنسبة للغيرة، في غيرة محمودة وغيرة مذمومة. عرفت؟ الغيرة المحمودة يعني أنك تحاول تكون مثل الصديق هذا، وهو المفروض الواحد أنه يمشي مع شخص أنه يكون أفضل منه حتى يقتبس من الأشياء الحميدة.
0: يا سلام.
3: والغيرة المذمومة هي تتحول لحسد، يعني يكون حسد.
0: يا سلام.
3: من زوال النعمة هذه، بتعرف الصديق هذا انك مثلا شريت سيارة نوع كذا، راح يشتري مثلك سيارة زي كذا وبهذا الشكل.
0: طيب محمد، في كثير من أصدقائنا اللي شاركونا تحديدا الرجال قالوا انه بين الرجال ما في غيرة، اما كره او حس او حقد، ايش رايك؟
3: صحيح صحيح. فيه
0: قالوا ما في شيء اسمه غيرة.
3: هو بقول لك في غيرة محمودة وغيرة مذمومة.
0: لا، هم يقولون الغيرة للسيدات فقط، أما الرجال يا حقد يا كره، ايش رايك؟
3: والله انا اوافق الراي هذا.
0: طب هذا يعني ضد كلامك اللي قلته.
3: ها؟
0: ضد كلامك.
3: لا، لا مو ضد كلامي، انا كلامي اني اقول لك في شيء مذموم.
0: اي بس الغيرة موجودة يعني بين الرجال تقصد.
3: نعم.
0: جميل جدا، يعطيك العافية محمد، شكرا لك وصباحك سعيد.
3: الله يحفظك.
0: هلا وسهلا، شكرا، حياك الله.
2: اتصال جديد. صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: فقدنا الاتصال.
0: صباح النور.
2: اهلا ماجد، كيفك؟
0: ممكن اشارك في الموضوع؟
2: ماجد. طيب. هل الغيرة بين الأصدقاء أمر طبيعي؟
0: أنا بخلي الإجابة للمتصل اللي بعدي.
2: أيوة.
0: طيب إذن هذا موضوعنا، وأكيد نسعد بكل مشاركاتكم على 0115100100، وأكيد على الواتساب على 0566262062.
2: طيب، في مشاركة من صديقنا ما ذكر اسمه، يقول أنا أشوف أنه الغيرة موجودة عند أغلب البشر، لكن الفرق في طريقة التعامل معها. ممكن أغار من صديقي لأنه حقق شيء أتمناه، لأني أنا بالنهاية مو ملاك.
0: أكيد.
2: لكن هذا يدفعني أني أشتغل على نفسي أكثر، مو أني أتمنى للفشل أو أزعل من نجاحه.
0: يا سلام يا سلام.
2: هنا يعني صديقنا هذا هو مسك يعني معنى الغيرة.
0: هذا المقصود.
2: اللي هو مو الحسد أو أنه أنت تتمنى للشخص أنه يفشل، لا، تغار أنه يا حظه هو وصل لهذا الشيء. طب ليش أنا ما أشتغل على نفسي وأنجح كمان؟
0: بالضبط.
2: بس ما أتمنى أنه يفشل أو أو أو تزعل على نجاحه. بناخذ اتصال جديد. أهلا وسهلا، صباح الخير.
4: صباح النور.
2: ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
4: ماجد.
2: يا ماجد. أهلا يا ماجد. ماجد، شاركنا رأيك بالموضوع، هل الغيرة بين الأصدقاء أمر طبيعي؟
4: والله رأيي الشخصي في الغيرة هي شيء مذموم أو مو كويس عندي، لأني أحس أنها تقود للحسد.
2: بين كل البشر يعني؟
4: لا، في مواضع معينة يعني بالذات للنساء، بس مو بكل المواضع، موضع معين.
2: طيب، في ناس يا ماجد ممكن يقولوا انه والله يعني انا غرت شوي من صديق

0: صديقي لأنه هو سافر المكان اللي أنا طول عمري أتمنى أني أسافر عليه وكذا يعني.
1: شوي شوي بتحسده على النعمة اللي عنده.
2: يا
1: أي
2: سلام،
1: اللي أحسه أنا.
2: يعني تشوف انه بوابة.
1: إيه أحسه بوابة للحسد.
0: أيوة
1: عكس إنك تغبط الشخص على شيء يملكه ودك يصير عندك زيه بس ما يزول من عنده.
0: طيب، ممكن الواحد يغار ويقول أنا أغبط ما أغار. ممكن الواحد يغار ويغلف الغيرة بغلاف إنه والله أنا أغبط.
1: ممكن يخفيها،
0: طب ما
1: ممكن
0: هي
1: يخفيها،
0: كمان
1: بس أنا
0: الغيرة.
1: بالنسبة لي أشوفها شيء مو كويس، إنه بالأخير أحس إنه تقود للحسد، والحسد شيء مذموم جدا مو كويس.
0: أيوة، فأنت تشوف إنه كل واحد يركز على نفسه ويهتم باللي عنده.
1: بالضبط بالضبط، شوف نفسك وارفع نفسك واتمنى الخير للنفس.
2: طيب
0: جميل.
2: بس يعني
0: أي
2: بين الرجال يا ماجد، في كثير من الأصدقاء قالوا إنه لا، ما في بين الرجال غيرة، إحنا يا حقد يا كره، وش رأيك؟
1: أخاف أقول شيء يزعلون الناس مني. أنا فعلا بين الرجال أحس ما في غيره،
2: ما في
1: الوجه
2: غيرة.
1: الحقيقي ما يغار، بالعكس.
2: أوكي،
0: ولا غيرة مهنية،
1: كل شيء.
2: حلو، رأيي يحترم، شكرا جزيلا لك يا ماجد، هلا وسهلا، حياكم الله. هلا. طب أنا بس عندي سؤال، يعني طب الحقد والكره هذا يكون دافع مبني
0: ما
2: على إيش؟
0: أعرف ما
2: ترى
0: أعرف.
2: مبني على غيرة يا جماعة. أوكي، آراء تحترم. نبغى اتصال.
3: السلام عليكم.
2: عليكم
0: هلا
2: السلام،
0: والله،
2: حياك الله، تعرف
3: صباح
2: اسمك.
3: الخير.
2: صباح الأنوار،
3: الله
2: هلا
3: يحييك.
2: وسهلا، من معانا؟
3: أبو نايف معك.
2: هلا أبو نايف، حياك الله.
3: الله يبقيك. مشاركة بالنسبة لل في تمييز بين الحسد والغبطة. طبعا هي منبعها طبعا بدايتها الغيره، يعني الحسد ما يجي مباشره الا في مرحله ما قبل الحسد او الغبطه اللي هي الغيره.
2: حلو، بس ابو نايف وش رايك في كلام اصدقائنا يقولون ما في غيره بين الرجال، وش رايك؟
3: لا مستحيل، هو بالنهايه انت انسان،
2: يا سلام.
3: وحنا طبعا مسبوقين عليه اللي هو قابيل وهابيل. يعني
2: بدات بغيره،
3: بدات ان الغيره هي مرحله ما قبل تمني الزوال او عدم تمني الزوال، يعني يا غبطه او حسد تنتقل الى يعني الى محبه او الى الى الى كره. ودرجات، ما في شيء اسمه يعني مثلا ما في استبعادها تماما، هي موجوده لكن تتعدل يعني تتعدل مع الوقت، مع التدريب، سواء بتخفيف درجتها سواء الى ميولها الى الغبطه. عرفت الفكره؟ هي موجوده.
2: طيب،
3: لأن أنت بالنهاية تحكمك مشاعر ويحكمك موقف وظرف معين،
2: فبالتالي هو شعور إنساني طبيعي لدى الجميع، مش مقتصر فقط على السيدات زي ما قالوا الكثير.
3: لا لا لا،
2: من
3: هو لا لا، الغيرة عامة عامة. وأنا صراحة أحيي الأستاذة الكريمة زميلتك لما أنت قالت الغيرة بين ومن وإيش الثالثة، مرة إسقاطة جميلة.
2: إيه، قالت بين ومن وفي على.
0: أيوة،
3: على
0: مختلفين
3: حقيقة.
0: يعني
3: يعني أحييها على التفريق هذا، مرة يعني وضعت خارطة للطريق على الموضوع هذا.
2: فعلا.
0: شكراً.
2: يعني مشاعل ما شاء الله تبارك الله أستاذة، كلنا نتعلم منها، وهذا ترى ترى ترى هذا جزء بسيط بس.
3: لا لا
2: لا لا، هذا جزء بسيط ترى
0: بالدقة بس.
2: طيب، وش العلامات اللي تدل فعلا بأنه الصديق يغار من صديقه؟ ويعني وش العلامات كمان اللي تشوف أنها في النطاق الطبيعي أو لا والله بدأت تروح للنطاق الخطر؟
3: برضو يحكمها طبيعة الشخص. في أحيانا شخص يقدر يسيطر على السلوك أو المؤشرات اللي عنده، يعني حسب الشخص. بعضهم ما يسيطر على نفسه فتبين علامات مباشرة، سواء بالتصرف أو ردة الفعل أو النظر أو الإحساس، يعني بالدرجات هي تختلف من شخص إلى آخر. في بعضهم ما تحس فيه ما شاء الله تبارك الرحمن، تلقاه يواصل إلى درجة حسد لكن منضبط بردة الفعل. وفي بعضهم يغبط وتلقاه برضه يبين الشيء هذا، يعني ما يقدر يسيطر على هذه. فكل الحالتين يعني السيطرة مطلوبة، ويعني بالنهاية يعني في معيار لابد أنه نتفق عليه جميعا.

0: يعني، وفي حالات لكل شخص.
1: جميل.
0: اللي هو يعني حتى يعني نستدرك فيها الموضوع، اذا كان غيره يبدا الانسان يذكر الله عز وجل على اي شيء، لو علاقه بين شخص وشخص، علاقه احترام، علاقه يعني مثلا تقدير، او حتى لو موضوع عادي بين شخصين تقول والله يعني ما شاء الله تبارك الرحمن متفاهمين، يعني ما عشان ما يكون مدخل للشيطان، يعني على انه يعني ينتقل من حسد على هذا التفاهم الطبيعي، هو اقل شيء ممكن يكون بين الشخص والشخص
1: يا
0: الاخر
1: سلام يا
0: بغض
1: سلام،
0: النظر عن يعني نوع الشخص.
1: جميل جدا، اشكرك كل الشكر ابو نايف على هذه المشاركه، واتمنى لك صباح سعيد يا حبيبي.
2: شكرا جزيلا.
1: يا اهلا وسهلا، حياك الله، اهلا وسهلا.
2: طيب ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: يا هلا وسهلا، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
3: انا حسام.
2: يا اهلا يا حسام. حسام،
3: يا
2: كثير من المتصلين قالوا انه يعني الغيره موجوده اكثر مثلا عند ناس معينين، والرجال دائما ما يكون في عندهم حقد وحسد اكثر من الغيره او حقد وكره. هل تتفق مع هذا الراي؟ وايش رايك بالغيره بين الاصدقاء بشكل عام؟ هل هي طبيعيه؟ ايوه،
3: شوف انا ليا كذا موقف في موضوع الغيره ده. انا طبعا اتفق ان موجود غيره عند الرجال. الغيره ممكن تكون حميده، وممكن تكون يعني تتحول لكره او تتحول الى شك ساعات لغل. فلكن الغيره الحميده بتكون مثلا، انا شفت صديق ليا هو نجح في جزئيه معينه او في حياته المهنيه.
2: ايوه.
3: فانا يعني انا ممكن كنت معاه في نفس المسار، فبقارن نفسي بيه. هل هو نجح حظ؟ اكيد ما نجحش حظ، هو اشتغل على نفسه، خلص ماجستير وبيحضر في دكتوراه.
2: أيوة.
3: اخذ كورسات في مجال معين. فانا بواجه نفسي، بزعل من نفسي، بغير على نفسي، هو انا ليه ما وصلتش لكده؟ ليه انا متاخر؟ ففي هنا باخدها نقطه يعني، او كانها مايل ستون في حياتي، وببدا اغير اهدافي او احدد اهدافي.
2: أيه.
3: وابدا اوجه نفسي المسار ده، ان انا انافسه في الحته دي، والتنافسيه في الموقف ده ما هيش غيره ومش حد ومش حد.
2: طيب.
3: بالعكس انا ما اتمنيتش ان النعمه دي تقول من عنده، يعني بالعكس.
2: طيب.
3: احنا في يعني بتحاول انك تهد وبنحاول ننجح، فمش شايف ان هي حاجه وحشه.
1: نعم.
3: اما الغيره اللي مش كويسه او اللي بتحاول لحقد وكره موجوده، يعني بدليل ان ليا موقف واعتقد هيبان ان هو حقد. يعني انا جبت سياره موديل معين وماركه معينه. لي صديق كان موجود معي، وبعد اسبوع اتفاجئت ان هو باع سيارته وجاب نفس سيارتي بنفس الموديل بنفس الشكل.
2: أيوة.
3: كل شيء.
2: هذه ايش؟
3: فاستغربت يعني، مع ان كان عادي الاسبوع ده كان ما يتكلمش معي، وكمان استغرب ليش يعني.
2: دي غيرة يعني ولا؟
3: اكيد بيبان عليه ان هو انت غيران، ان انا جبت سيارة افضل منك امام اهل بيتك.
1: طيب ما تشوف انه هذا شيء حميد يا
2: يعني؟ ممكن هو حب يقلدك
1: بس،
2: او شافك.
1: ايوه،
3: مش كان يبان، بس مش طبيعي يعني، مش طبيعي ابدا.
2: طيب حسام، يقال يعني انت حكيت قبل شوي عن موضوع انه ممكن انت وزميلك بالجامعه مثلا، زميلك مسار المهني يصير احسن، وانت مثلا تكون توقفت عند مرحله معينه. بس ممكن كمان يا حسام انه الزميل اللي مسار المهني صار احسن ما كون عائله، ما يعني دائما يقولوا الله ياخذ ويعطي، عرفت كيف؟ ايوه، ممكن انت تفوقت في هذه الجزئيه، فليش احنا لازم دائما نكون نفس الشيء؟ يعني اذا هو نجح بمسار المهني، فاجي انا اغير خطتي عشان انا كمان انجح بمسار المهني، يمكن انا ناجح باشياء ثانيه.
3: صحيح 100%، صح. مش بكل الاوقات طبعا ينفع يعني احط السيناريو ده، بس انا اتكلمت في المسار المهني فقط، اكيد في جوانب ثانيه في الحياه تحتاج.
2: طب هل ممكن تقطع علاقتك بصديق بسبب الغيره؟
3: معلش تاني؟
2: ممكن تقطع علاقتك بحد بسبب الغيرة؟
3: ابدا ابدا ابدا ابدا. بالعكس، انا في لي اصدقاء كتير بشوفهم ناجحين في حتى لو في مسار مختلف كمهني، لكن بكون مبسوط جدا ليهم وبتمنى لهم الخير. بالعكس.
2: طيب سؤال كمان، سؤال اخير. هل ممكن تقول لأحد الصراحة أنا غرت منك بوقت من الأوقات لأنك أنت سويت كذا وكذا، ولا تعد ولا لا؟
3: لا ما اعتقدش ممكن.
1: اليوم انفرادات مشاعل اليوم.
3: ممكن لو وصلت لنفس الدرجة عنده اقول له

0: اقول ان انا اخذت ده يعني غيرت في المرحله ديت، وده كان بالنسبه لي دافع ان انا اكمل واوصل اللي انا وصلت له. ممكن
1: جميل،
0: ليله
2: يا سلام.
1: شكرا جزيلا يا حسام، نشكرك جزيل الشكر،
0: عفوا
1: نتمنى لك
0: عفوا،
1: صباح
0: وشكرا
1: سعيد.
0: لكم على مشاركتكم.
1: الى
2: شكرا
1: اللقاء.
2: شكرا، يعطيك العافيه، اهلا وسهلا. الله عجبني السؤال، شكرا على الانفرادات هذه مشاعر. طيب فعلا هل
1: تصير
2: من جد، هل تصارح فعلا صديقك او صديقتك عزيزتي المستمعه بانه والله فعلا الغيره اللي كانت بيننا كانت دافع مثلا بالنسبه لي، واني تطورت ووصلت لهذه النسخه، ولا يعني تتجنب هذا الموضوع؟ وفي سؤال ايضا كان جميل سالته مشاعر، اللي هو هل تقطع علاقتك بصديق بسبب الغيره؟ يعني من جد يعني الآن طبعا الآراء اختلفت، صاروا كثير من الأصدقاء، عندنا أبو نايف، عندنا حسام، عندنا كذلك ماجد، قالوا بأنه لا، الغيرة موجودة عند كل البشر، مو ما هي مقتصرة فقط على سيدات ولا على رجال، لا هي موجودة. وفي توصيف كان جميل من أبو نايف، قال هي بوابة الحقد أو بوابة الحسد.
1: أي
2: يعني إذا الشخص ما هذبها بشكل أو سيطر عليها ممكن تصل إلى مراحل مش جيدة.
1: أي.
2: فهذا هو سؤالنا مستمعين الكرام، هل الغيرة بين الأصدقاء أمر طبيعي؟ يا ترى ليش؟ نسعد أكيد بسماع آراءكم على الرقم أو على الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
1: يعني في دقائقنا الأخيرة مستمعينا رح نحب أنه إحنا نسمع آراءكم ومشاركاتكم بخصوص هذا الموضوع، هل تشوفوا أنه الغيرة طبيعية بين الأصدقاء؟ وهل ممكن تعترفوا لصديق في يوم من الأيام أنكم أنتوا كنتوا تغاروا منه في جانب معين؟
2: معنا اتصال؟
1: ناخذ اتصال، أهلا.
2: صباح الخير.
1: طيب. أهلا وسهلا، سهلا.
4: صباحكم الله بالخير.
2: يسعد صباحك، حياك الله. تعرف باسمك؟ نتعرف باسمك.
4: ابو فيصل.
2: حياك الله يا ابو فيصل، هلا وسهلا.
4: الله يحييك.
2: تفضل يا ابو فيصل.
4: الله يزيد فضلك. الموضوع اتوقع الغيره ولا؟
2: اي، هل الغيره بين الاصدقاء امر طبيعي؟ ويا ترى ليش؟
4: والله شوف، يعني نقلها من منظر ثاني. يعني يكون غيره طبعا بين الاخوان، مو بين الاصدقاء طبعا.
2: اوه، بين الاخوان.
4: يعني في وظيفه، في يعني راتب اداء اعلى من راتب، ينظر يعني مربع غيره.
2: يا سلام،
4: هذه غريزه يعني بني
2: ادم. يعني تشوف انه امر طبيعي، لكن طيب متى تكون
4: طبيعي
2: شيء
4: طبيعي جدا؟
2: يعني هذا في الجانب المقبول، متى تكون غير مقبوله؟
4: ما سمعت عد أخل؟
2: أقول متى تكون غير مقبولة؟
4: والله هذه عاد تعتمد على نفس الشخص. نفس الشخص هي كذا، ولا أصلا يعني هي أزاك. رزقك، رزقك بيجيك لو إنه إيش، حتى لو تناظر في ذا وتناظر في ذا، رزقك مكتوب عليك من أول ما جيت على الدنيا.
2: الله عليك يا أبو فيصل، سعيدين جدا بهذه المشاركة، شكرا لك.
4: الله يطول عمرك وشاكرين لكم قديكم، شوفكم إن شاء الله خير إن شاء الله.
2: أهلا وسهلا، حياك الله، أهلا وسهلا. يعني رسالة أبو فيصل جميلة للناس اللي مثلا تركز على موضوع الغيرة، أنه فلان يغار مني، علان يغار مني، يعني هذه الرسالة تعلم كيف تتعايش مع هذا الموضوع، أنه موجود هذا الشيء. طيب، اتصال آخر.
5: ألو، صباح الخير.
1: أهلا وسهلا.
2: ألو سهلا،
5: كيف الحال مشاعل؟
1: أهلا وسهلا،
5: شلونكم طيبين؟
1: بخير، عساك بخير. ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
5: راكان.
1: يا هلا يا راكان. راكان، قل لنا، هل الغيرة بين الأصدقاء أمر طبيعي؟
5: أكيد أمر طبيعي.
1: ليه أمر طبيعي؟ صديقك مفروض ما تغار منه.
5: لا، أنا ما غار منه، صديقتي ما غار منه ولا صديقي.
1: طيب، جميل جدا، نشكرك جزيل الشكر يا راكان على مشاركتك معنا، ونتمنى لك صباح سعيد. اتصال آخر.
6: ألو، السلام عليكم.

0: عليكم السلام ورحمة الله، هلا وسهلا.
1: صباح الخير ويسعد الله صباحكم كل خير.
0: صباح الأنوار، يتعرف باسمك.
1: مشاري معكم.
0: هلا وسهلا يا مشاري، من أي مدينة مشاري؟
1: الرياض.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. قول لنا يا مشاري، أنت مسك الختام
1: بإذن الله. إن شاء الله الله يطول بعمر. الموضوع جدا صراحة مهم وشيق في هذا، والغيرة موجودة منذ الأزل، يعني من عهد النبي يوسف. فهذه أول شيء لازم إحنا نكون يعني نعرفها. أخوان يوسف كانوا يغارون منا، عشان أبوه كان يفضل
0: عليهم. نعم صحيح،
1: فكادولة وكانوا يعني هذه أول شيء. واللهم هذا هي مشاركتي فقط.
0: لا بس أنا يعني في كثير من أصدقائنا شاركونا الرجال، قالوا إن الغيرة مو موجودة بين الرجال. وش رأيك في ذا المبدأ أو في ذي الفكرة؟
1: لا بالعكس بالعكس بالعكس، هذه أكثر من النساء والحريم. خاصة في العصر الحالي، والله خاصة في العصر الحالي صار الوضع يعني يغاروا، ما يبي واحد يصير أفضل منه في السيارة في المنصب في
0: طيب أي شيء. في
1: حب الناس لا. نعم
0: مشاري، في ناس يقولوا يعني في نطاق طبيعي للغيرة، يعني عادي كويس، وفي نطاق لا يتحول إلى بوابة للحسد أو الحقد. وش رأيك؟
1: صحيح صحيح. هو الطبيعي إن الواحد يتمنى يعني إنه شو اسمه
0: يعني أغار أوكي، ويكون نعم. تكون الغيرة هذه دافع بالنسبة لي، لكن أتمنى للخير.
1: هذا
0: يعني
1: هذا هو النقطة اللي أبغى أوصلها، إن الغيرة أبغى أكون يعني أفضل وأطور من نفسي عشان يعني أصير أحسن من.
0: يا سلام، يعطيك العافية.
1: هذا الحافظ الواحد اللي يخليني يعني أتقدم في منصبي وفي مكاني يعني.
0: الله عليك مشاري، مسك الختام في حلقة اليوم.
1: شكرا لكم وبرنامجكم صراحة، يوميا أنا من المتابعين ومن المستمعين.
0: نتشرف يا مشاري، الله يسعدك إن شاء الله، وإن شاء الله ما تكون آخر مشاركة. شكرا
1: لك.
0: أهلا وسهلا، حياك الله.
1: سعيد والله يوفقكم إن شاء الله.
0: آمين يا رب أجمعين. هلا وسهلا
1: فيكم،
0: حياك الله. هلا وسهلا. إذا مسك الختام مشاري.
2: وصلنا مستمعينا إلى نهاية ساعتنا التفاعلية ونهاية حلقتنا لليوم. ماجد، يعني كانت حلقة جدا ممتعة، مشاركات آراء جدا مختلفة. تغيرت كذا الآراء من أول الساعة إلى آخرها. نتمنى أنه كنا خفيفين عليكم. نلقاكم بكرة في نفس الوقت الساعة 7. الساعة الأولى تكون للمواضيع مع ضيوفنا، والساعة الثانية تكون تفاعلية ناخذ فيها آراءكم ومشاركاتكم. نتمنى لكم يعني صباح سعيد، وابقوا بخير لحد ما نلقاكم غدا. ننتقل الآن إلى نشرة الأخبار مع الزميلة هناء عوني، ونشوفكم على خير.
0: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
6: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله الله.
5: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي ميق

0: تخوض المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون.
2: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
5: أين أتيت بهذه المعلومة؟
4: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
6: يعني توجه صحيح لي.
4: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: تمام 9 بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. الجيش الأمريكي يعلن قصف 80 هدفا إيرانيا وتدمير 60 زورقا تابعا للحرس الثوري. وإيران تعلن استهداف عشرات المنشآت العسكرية الأمريكية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأمريكية. وزير الحرب الأمريكي يجري أول زيارة إلى إسرائيل للقاء نتنياهو وكاتس. البيت الأبيض يوجه دعوة رسمية للرئيس اللبناني للقاء ترامب في 21 من يوليو الجاري. وفي أخبارنا الاقتصادية، أسعار النفط تقفز 3% بعد توجيه الجيش الأمريكي ضربات ضد إيران. ومن أخبار الرياضة والمونديال، الأرجنتين تبلغ دور 8 وتتخطى مصر بصعوبة بالفوز ب3 أهداف مقابل هدفين.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. بدايتنا من التصعيد الأخير في إيران، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم أنها أنهت جولة من الضربات الانتقامية ضد إيران. أوضح الجيش الأمريكي بأنه هاجم 80 هدفا في إيران بأسلحة دقيقة، وأشار إلى استهداف أكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإيراني داخل مضيق هرمز وبالقرب منه. أوضح الجيش الأمريكي بأن ضرباته جاءت للرد على هجمات إيران ضد السفن التجارية في مضيق هرمز، وقال إن الهجمات استهدفت أنظمة مراقبة وصواريخ كروز مضادة للسفن. كما أوضح بأنه استهدف أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وشبكات القيادة ومواقع الرادار الساحلية وقدرات الصواريخ المضادة للسفن. من جهتها ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية بسماع دوي انفجارات في مدينتي بندر عباس وسيريك الساحليتين، وكذلك في جزيرة قشم. وقدر مسؤول أمريكي في حديث لأكسيس حجم الضربات بأنها كانت أكبر بأربع أو خمس مرات من حيث النطاق والقوة من الضربات السابقة في هرمز قبل 10 أيام. تقارير أمريكية ذكرت بأن هذه الضربات جاءت بعد اجتماع عقده ترامب في أنقرة مع وزيري الحرب بيت هيكثس والخارجية ماركو روبيو والخزانة سكوت باسنت، وهم المرافقون له في قمة الناتو.

0: وقبيل هذه التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إلغاء ترخيص كان قد رفع مؤقتا العقوبات النفطية المفروضة على إيران. ووصفت الوزارة في بيان تصرفات طهران في مضيق هرمز بأنها غير مقبولة بتاتا. مسؤول أمريكي أوضح لصحيفة نيويورك بوست بأن الرئيس ترامب أكد مرارا بأن مذكرة التفاهم مع إيران تعتمد على أداء، وذات المسؤول قال إن إيران لن تجني أي فوائد إلا إذا أبدت سلوكا حسنا. ينضم إلينا من واشنطن سعيد البستاني، الكاتب والمختص في الشأن الأمريكي. أهلا ومرحبا بك سيد سعيد.
1: أهلا مرحبا.
0: أهلا وسهلا. كان لابد لترامب أن يرد على الهجمات الإيرانية على السفن التجارية بحسب كثير من المعلقين، ولكن ما جدوى هذه الضربات العسكرية التي جربت سابقا ولم تردع إيران أو تثنها عن مهاجمة السفن وتهديد الملاحة في الخليج ومضيق هرمز؟
1: النظر إلى الذي حصل على أنه ضربات عسكرية فقط هذه المرة مختلف قليلا، لأن ما سبق الضربات هو يعني عودة العقوبات على النفط الإيراني، وبذلك تكون الولايات المتحدة قد استعادت الردع بعد عدة محاولات إيرانية لفرض واقع أو روتين عبر يعني الاعتداء على السفن أو ناقلات النفط التي تمر في المنطقة، وبالتالي كان تأتي هذا الأمر وكأنه بات اعتياديا، وكأن إيران تبني أمرا واقعا في السيطرة على مضيق هرمز. هذه المرة خسرت إيران بالنقاط، خسرت نقاطا في هذه المواجهة. أولا لأنها استفزت الولايات المتحدة بما يكفي، بحيث أن أمريكا استعادت الردع بسرعة كما كنت أقول، وبالتالي اضطرت إيران للرد تحت الضغط هذه المرة. هذا الأمر انتهى إذا نظرنا إلى ما انتهى عليه الوضع. الآن عادت العقوبات على النفط الإيراني، وبالتالي بات أمن الملاحة مقابل هذه العقوبات، وانتقل ما كان يتم التفاوض عليه من يعني وباتت النووي والعقوبات الأخرى في مكان آخر. لذلك أعتقد أن الأمر لم ينتهي كما بدأ كما المرات السابقة.
0: طب كيف نوظف إذن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قال بأنه لا يعنيه الملاحة أو حركة النفط في مضيق هرمز سواء كان مغلقا أو مفتوحا؟ يعني بما أنه لا يعنيه هذه الحركة، حركة الملاحة، هل يمكن أن يعيد حصار الموانئ الإيرانية في وقت ما كما كان يفعل في السابق، وما قد يترتب عليه من تداعيات اقتصادية ربما تتطلب ردا عسكريا آخر من إيران؟
1: ست هناء، الملاحظ هنا أن كلمة الرئيس ترامب كانت في قمة الناتو، ومن المرشح أن هذه الكلمة كانت موجهة إلى حلفائه في الناتو، بمعنى أنهم يعني أوروبا بشكل أساسي هي التي تستفيد من النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز، وقال أيضا أننا لا نستفيد من هذا الأمر، وبالتالي ألقى بمسؤولية الأمن المضيق على الدول التي تستفيد. ولكن الولايات المتحدة منتشرة هناك في مضيق هرمز، البحرية الأمريكية موجودة، وبالتالي لن تتخلى عن مسؤوليتها فيما لو أقدمت إيران كما أقدمت يعني على ضرب سفن كانت تمر في المسار العماني. وفي ذلك تريد إيران إفهام الجميع، وكأن يعني لم تنجح في فرض المرور عبر المسار الإيراني، وعندما تم فتح المسار العماني هي تضرب السفن التي تمر في هذا لذلك أنا أعتقد أن التزام الولايات المتحدة بأمن المضيق لا يزال مستمرا ولا يزال يعني موجودا وبكل قوته، لأن هذا الأمر عنصر أساسي في المفاوضات. بعد ما حولت إيران المفاوضات من الملف النووي إلى أن يكون مضيق هرمز، الآن جزء من هذا السحر بدأ ينقلب على الساحر. وسألتني إذا كانت الولايات المتحدة ستعود لفرض هذا الحصار، أصلا الرئيس ترامب يعني تعرض لانتقادات كبيرة هنا في الولايات المتحدة بسبب رفعه الحصار دفعة واحدة. هذا الأمر مرجح إنما ليس في الوقت الحاضر، لأنني لازلت أعتقد أن الطرفين لا يريدان العودة إلى الحرب الكاملة، خاصة أن إيران بات واضحا

0: لديها مشكلة كبيرة، مشكلة اقتصادية كبيرة في الداخل،
1: مفهوم.
0: وأيضا الولايات المتحدة يعني لا تريد في الوقت الحالي عودة التذبذب إلى أسعار النفط أو ما شابه.
1: طب كيف سيستقيم مسار التفاوض بين الجانبين إذا كانت الهجمات ستظل مستمرة خلال فترة التفاوض، وإن كانت هجمات محدودة وهو ما يعكس انعدام الثقة بينهما؟
0: للأسف هذا الأمر بات يعني كأنه تفاوض بالنار، بمعنى لا حرب كاملة ولا هدنة كاملة. هناك جولات تحدث عند تعاقد المفاوضات أو عند يعني محاولة أي طرف وتحديدا الإيراني فرض أمر واقع معين، لرد الولايات المتحدة أن هذا الأمر الواقع غير وارد في الوقت الحالي. ولذلك أنا أتوقع أن هذا الأمر سيستمر، لربما أيضا المفاوضات ستتعقد وستطول. إنما حتى الساعة لا يريد الطرف أي من الطرفين العودة إلى الحرب إلا إذا تغير شيء ما، ولكن في المدى المنظور لا أرى أن هناك شيء ما سيتغير، إنما سنشهد مزيدا من المناوشات التي قد تحقق نتائج بالنقاط وليس بضربات قاضية إذا صح القول.
1: أشكرك شكرا جزيلا سعيد البستاني، الكاتب والمختص في الشأن الأمريكي، متحدثا إلينا من واشنطن.
0: شكرا.
1: هذا وقال الحرس الثوري الإيراني اليوم إنه استهدف عشرات المنشآت العسكرية الأمريكية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأمريكية في بيان نقله التلفزيون الرسمي. وذكر البيان أنه في رد أولي على ما وصفه بالعدوان نفذت القوات البحرية والجو فضائية للحرس الثوري عملية مشتركة باستخدام صواريخ ومسيرات، واستهدفت 85 منشأة عسكرية أمريكية رئيسية في البلدين، كما أسقطت مسيرة من طراز MQ-9. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية البحرينية بأن الدفاع الجوي يتعامل مع اعتداءات إيرانية وجرى على إثرها إطلاق صافرات الإنذار، وذلك قبيل أن يعلن الجيش الإيراني عن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى. في الأثناء أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن أصوات انفجارات سمعت أو إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أيضا أعلنت القيادة العسكرية المشتركة في إيران أن الجيش الأمريكي استهدف أجزاء من جنوب إيران ووصفت الهجوم بالعدوان السافر. أضافت القيادة العسكرية الإيرانية أنها سوف ترد على الهجمات الأمريكية، وقالت القيادة العسكرية أن إيران لن تسمح بتدخل أمريكا في إدارة مضيق هرمز، وشددت على أن المسار الآمن الوحيد في المضيق هو المسار الذي تحدده إيران. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين إن الولايات المتحدة ارتكبت انتهاكات كبيرة لمذكرة تفاهم إنهاء الحرب، واعتبر قاليباف أن الهجمات الأمريكية على جنوب إيران وإعادة فرض عقوبات نفطية والتهديدات بمواصلة الضربات تتناقض مع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. للمزيد ده ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور نبيل العتوم، مدير مركز الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. أهلا ومرحبا بك دكتور نبيل.
2: صباح الخير.
1: هل تستحق السيطرة على مضيق هرمز من جانب إيران المغامرة مع الولايات المتحدة التي ربما قد تذهب لحدود قصوى في الرد عسكريا أو اقتصاديا بحسب تصريحات ترامب؟
3: صباح الخير. يعني ربما المجازفة الإيرانية تعكس تحول استراتيجي مهم بهدف تحقيق مجموعة من الجوانب والأهداف. أولا هو تحويل هرمز إلى ورقة تفاوض رئيسي، حيث تسعى إيران لاستخدام المضيق كورقة ضغط لإجبار واشنطن على تقديم تنازلات، لأنه كلما زادت أهمية المضيق في الأزمة ارتفعت قيمة التنازلات التي يمكن أن تطلبها إيران مقابل تخفيف القيود، مثل الإفراج عن الأرصدة المجمدة، أيضا تخفيف في الضغوط فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الجانب الإيراني، وتأجيل الانتقال إلى القضايا المهمة والمعقدة خصوصا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. الأمر الآخر هو فرض أمر واقع بحري من خلال محاولة طهران تكريس نفسها كصاحبة القرار من خلال

0: خلال هيمنة وسيطرة الحرس الثوري الإيراني على أمن الملاحة برمتة، بالإضافة إلى رفع كلفة أي عمل عسكري وجعل مرور السفن أكثر تعقيداً، وهذا راح يرفع من الضغوط الاقتصادية على الأسواق العالمية
1: نعم
0: والدول المستوردة للطاقة، بالإضافة إلى محاولة اكتساب

0: جانب.
1: طب أريد أن أسأل عن الرسائل التي تريد إيران إرسالها من خلال استهداف سفن تجارية لدول قطر والسعودية في المضيق، علما يعني بأنها بذلك تستهدف مصالح أحد أهم الوسيطين وهي قطر في المحادثات الأمريكية الإيرانية.
0: يعني هذا أمر غريب عجيب ويعكس طبيعة النوايا العدوانية الإيرانية. هو الهدف الأساسي هو رفع كلفة المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية والضغط على هذه الدول حتى تقوم بدورها بممارسة الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف عمليات التصعيد والحصول على تنازلات أكبر من جانب واشنطن. طبعا هذا لم يفيد خلال الفترات الماضية لأن الجانب الإيراني ما زال يصر على تحويل الانتقال من موقع المعطل للمرور إلى موقع الشريك، وأنها دولة لا تهدد هرمز بل تسعى لتقديم نفسها كطرف مسؤول من خلال هيمنة وسيطرة وبلطجة الحرس الثوري الإيراني اللي يريد المشاركة في أمن الملاحة، واعتبار المسار الإيراني هو المسار الرئيسي للمرور والعبور. والأمر الثاني هو محاولة ليس إشراك عمان بل فرض على سلطنة عمان لمنح مشروعية أكبر. طهران بتعتقد أن وجود مسقط بخفف الضغوط الدولية من إدارة إيرانية منفردة، كما يمنح إيران
1: غطاء دوليا. طب إجابة حضرتك دكتور نبيل يعني تستدعي سؤالا آخر، لو كانت بالفعل السفن لا تلتزم بالمسار الذي حددته إيران كما تقول، لماذا لم تلجأ إلى القنوات المفتوحة مع الولايات المتحدة بموجب مذكرة التفاهم كلجان العمل المشترك أو الخط الساخن من أجل التنسيق مثلا؟
0: واللجان الفنية أيضا اللي تم تأسيس 4 لجان فنية في هذا الأمر، خاصة أنه هناك لجنة متعلقة بمضيق هرمز. هذا بيعكس طبيعة الرؤية الإيرانية للأسف الشديد وأنها معنية بالتصعيد أكثر من أي وقت مضى، ومحاولة العبث بالأمن الإقليمي برمته لابتزاز دول المنطقة. وفي أوقات سابقة هذا طبعا بيعكس النوايا العدوانية للجانب الإيراني، لأنه في أوقات سابقة في عملية الاستهداف المبرمج لجأت إلى استهداف دول المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن بأكثر من 80% من المقذوفات، في حين أنه تم استهداف الجانب الإسرائيلي ب 20% من حجم هذه المقذوفات من الطائرات المسيرة ومن الصواريخ البالستية. وهذا أيضا طرح سؤال مهم، لماذا الاعتداء على هذه الدول بحجة وجود قواعد؟ هذا أمر طبعا منافي للحقيقة ومجافي، لأن أصلا الطائرات الأمريكية كانت تنطلق من حاملات الطائرات، في حين هناك قواعد ثابتة موجودة في أذربيجان وموجودة في تركيا. وهذا بيعطيك يعني حجم الحقد الإيراني على هذه الدول. طيب. أنا بعتقد أن هذه الضربة العسكرية الأمريكية تحاول أن ترسل مجموعة من الدلالات تتجاوز البعد العسكري المباشر وتعكس محاولة إدارة التصعيد وليس الانزلاق إلى حرب شاملة لغاية هذه اللحظة. والرسالة الأمريكية واضحة، يتأكد واشنطن أنها سترد على عسكريا على أي هجوم يستهدف السفن التجارية أو القوات الأمريكية، لكنها سوف تبقي هذا الرد متناسبا لتجنب حرب إقليمية.
1: بنظرة أكثر قربا وعمقا في الردود الإيرانية منذ بدء هذا التصعيد، بداية من استهداف السفن ونهاية بالإعلان باستهداف عشرات المواقع في البحرين والكويت، إلى أي مدى عكست ردود الفعل الإيرانية تباين كبير في مفاصل السلطة الإيرانية؟ يعني ردود الخارجية بعضها كان ينفي الاستهداف ويتحدث عن أن الضربات هي انتهاك لمذكرة التفاهم، بينما الحرس الثوري يتحدث عن التصعيد والرد.
0: صحيح، وربما أولا التباين بين موقف الحرس الثوري الإيراني اللي أعلن مسؤوليته بداية عن عملية استهداف السفن في مضيق هرمز، في حين خرج البيان المسائي من وزارة الخارجية الإيرانية وتحدث بأنه هنالك حادث مفتعل ليس لإيران علاقة فيه، وهذا بيعطيك حجم الاضطراب بداية بين مؤسسات صناعة القرار الإيراني في النظام الإيراني ما بين الحرس الثوري الإيراني الذي يقود المشهد برمته ويسعى إلى التصعيد وسياسة حافة الهوية، والتيار الآخر البراغماتي الذي يحاول إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. لغاية الآن الموقف الإيراني هو الحرص على التقليل من حجم الأضرار والإعلان أن الميناء يعمل بصورة طبيعية وأنه تم استهداف منشآت مدنية سقط من خلالها مجموعة من الضحايا. والأمر الآخر هو في المقابل اتهمت واشنطن بانتهاك الهدنة لكسب تعاطف دبلوماسي وأظهار نفسها كطرف ملتزم بالاتفاق، وإعلان الحرس الثوري أن الرد سيكون في الزمان والمكان المناسبين على الرغم من حديثه وتهويله بأنه تم استهداف 85 هدف موجود في دول المنطقة وأهداف أمريكية وقواعد أمريكية.

0: ولكن هذا يعني أن الجانب الإيراني ما زال يلجأ إلى استراتيجية الرد المحسوب وغير المباشر لتجنب الدخول في حرب مباشرة.
1: شكرا جزيلا الدكتور نبيل العطوم، مدير مركز الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية.
0: شكرا سيدتي.
1: وفي خبر عاجل، الإعلان عن إطلاق صفارات الإنذار في البحرين للمرة الرابعة. إذن صفارات الإنذار تنطلق في البحرين للمرة الرابعة خلال هذا اليوم. دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي اعتداء إيران على ناقلتي نفط سعودية وقطرية أثناء عبورهما لمضيق هرمز وتعريض طاقمهما للخطر، وقال البديوي إن هذه الاستهدافات تمثل عملا إيرانيا إجراميا وتصعيدا خطيرا. كما دانت السعودية بأشد العبارات استهداف إيران للناقلة السعودية وديان والناقلة القطرية الركيات خلال عبورهما مضيق هرمز، واعتبرت أن الهجوم يمثل تصعيدا خطيرا. أكدت الخارجية السعودية أن استمرار إيران في تنفيذ مثل هذه الاعتداءات يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والأعراف الدولية. ينضم إلينا الآن أحمد السلوم النائب في البرلمان البحريني. أهلا وسهلا بك سيد أحمد.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: على وقع استهداف إيران ناقلتي النفط السعودية والقطرية وتعرض الكويت والبحرين لهجمات صاروخية، لماذا لم تحقق مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الأمن المنشود لدول الخليج حتى الآن؟
2: في البداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة، وأحب أن أؤكد يعني الاتفاقية الأمريكية الإيرانية هي كان يعني من أهم بنودها أن يكون دول مجلس التعاون طرف أساسي فيها، وأول هدف هو الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون والأمن المنطقة بشكل عام، وأيضا منع أي تدخلات داخلية من قبل إيران في هذه الدول أو من خلال وكلائها. اليوم مع الأسف اللي قاعدين نشهده عكس ما تم الاتفاق عليه، عكس ما تم التفاوض عليه طول هذه الفترة، عكس ما تم التوصل إليه من يعني توافقات مفترض أن يتم تنفيذها في خلال هذه الشهرين القادمة اللي يعني إحنا فيها، اللي شفناه لا يعني لا زال هناك مخاطر في مضيق هرمز، لا زال هناك استهداف للسفن التجارية وسفن الطاقة اللي تعبر هذا المضيق، واللي احنا شهدناه ان في هناك هجمات على سفن قطرية وسفن سعودية، لا زال هناك استهداف الى عواصم دول مجلس التعاون، استهداف للأحياء السكنية، استهداف الى المواطنين والمقيمين والمدنيين بشكل عام. كل هذه الأمور لا تتسق مع هذه الاتفاقية اللي تم الإعلان عنها.
1: طب متى سيتخطى رد دول الخليج في مرحلة ما ربما الإدانة والشجب وضبط النفس إذا ما استمر هذا الوضع الذي يهدد أمنها واقتصادها أيضا؟
2: احنا اليوم يعني في دول مجلس التعاون يعني عندنا اتفاق خليجي وعندنا قوة دفاع تحمي دول مجلس التعاون من جراء هذه الهجمات اللي تحصل، ولله الحمد يعني التصدي لها يعني بنسبة كبيرة جدا كان يعني موجود في هذه المرحلة والمرحلة اللي راحت. احنا اليوم نتكلم ان دول مجلس التعاون لا زالت تضبط نفسها ولا زالت تستخدم ورقة الدبلوماسية وتستخدم العمل المؤسسي من خلال مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان في خلال أن هي توصل رسالتها وتوقف هذه الهجمات وهذه التدخلات من جهة إيران. إحنا يعني اليوم في دول مجلس التعاون نعلم أهمية المنطقة وأهمية منطقة دول مجلس التعاون، أهمية تجنيب هذه المنطقة في الدخول إلى حرب أو الدخول إلى توترات أكثر تعقيداً مما هي عليه، لأن الدخول هذه المنطقة راح يأثر على العالم بشكل كبير. يعني اليوم هذه المنطقة تعتبر من أهم المناطق الحساسة، وشفنا إحنا من فبراير إلى اليوم تأثيرها على كثير

0: من دول العالم من الناحية الاقتصادية، من الناحية اللوجستية، من ناحية أمور كثيرة.
1: طيب هذا يعني سيد أحمد بأن دول الخليج تدرك أن هذه المرحلة هي مرحلة مؤقتة وعليها ألا تنخرط في أي مواجهة لإفساح المجال للتوصل إلى اتفاق دائم بين إيران والولايات المتحدة يحقق مصالحها المنشودة؟
0: يعني وفق اليوم المعطيات والمتابعة اللي احنا نشوفها أن احنا قاعدين نعرف المرحلة أنها هي مرحلة مؤقتة وهناك تفاوضات ما زالت قائمة، وصلت إلى اتفاقيات بشكل كبير، تم تغطية كثير من مطالب من جميع الجوانب، وتم أيضا يعني إشراك دول مجلس التعاون فيها في مطالبها، وهذا اللي كان يدعو أن احنا فعلا قاعدين نخفف التوتر في هذه المنطقة، وأن لازم تكون يعني هناك ضبط وتكون الردود محدودة. لكن التطور الأخير يعني شوي يعني رفع حالة التوتر وخلى يعني المرحلة تكون أكثر حساسة، لأن شفنا اليوم قاعدة تصير ضربات متبادلة بشكل يعني مباشر.
1: طيب هل أسألك، هل من مصلحة دول الخليج أن تبقي على قنوات التواصل مع إيران مفتوحة، أم أنه ربما اتخاذ موقف بتعليقها قد يرسل رسائل لطهران بأن الصبر الخليجي له حدود؟
0: من اليوم يعني في دول مجلس التعاون طبعا يعني احنا باقين على تعزيز يعني الإجراءات الدفاعية والتنسيق الأمني، وهناك أيضا مساعي الدبلوماسية يعني لازم أن تكون موجودة، لأن هي راح تساهم بشكل كبير لخفض هذا التصعيد. لكن ممكن أن نبعث رسائل دبلوماسية باستدعاء السفراء الموجودين في دول مجلس التعاون وأعطاهم خطابات، أو في خفض يعني مستوى الدبلوماسية، أو في سحب في بعض هذه كلها رسائل دبلوماسية يعني تعطي رسائل للتفاوض وليس لقطع هذه العلاقة، لأن احنا مؤمنين أن حل هذه الأزمة يجب أن يكون بالحوار والدبلوماسية والتفاوض، لأن احنا في الخليج دول سلام ودائما هدفنا الأول السلام والسلام والسلام، فاحنا لذلك يكون دائما رسائلنا بهذه الطرق الدبلوماسية أو من خلال المؤسسات الدولية.
1: أشكرك شكرا جزيلا أحمد السلوم النائب في البرلمان البحريني من العاصمة المنامة.
0: شكرا.
1: وعلى وقع التطورات في إيران، يخطط وزير الحرب الأمريكي بيت هيكثس للقيام بأول زيارة له إلى إسرائيل، وذلك وفقا لما كشفته ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لشبكة CNN. ونقلت الشبكة الأمريكية عن أحد المصادر قوله إنه من المتوقع أن يلتقي هيكثس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. ويتمثل أحد أهداف الزيارة في تهدئة المخاوف الإسرائيلية بشأن البيع المحتمل لمقاتلات F-35 إلى تركيا. وقبل هذا الإعلان استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران يضمن إيقاف برنامجها النووي عبر طاولة المفاوضات، وقال نتنياهو إن لديه شكوكا حيال ذلك. وعن البدائل قال نتنياهو إنه من المبكر توقع ما يحدث مع إيران. وعن علاقته مع ترامب أقر نتنياهو بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي واختلاف في وجهات النظر، لكنه أكد وجود توافق على معظم القضايا والأمور الكبرى.

0: ينضم إلينا عصمت منصور المختص في الشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك سيدة عصمت. أسألك بداية عن الأهداف التي تتحدث عنها إسرائيل من زيارة وزير الحرب الأمريكي بيت هيكتس إلى إسرائيل.
1: تحياتي لكم، صباح الخير. يعني ربما هذه الزيارة مهمة لسبب بسيط. نتنياهو يشن حملة في الإعلام الأمريكي، مقابلتين خلال 24 ساعة مع فوكس نيوز، مقابلة مع CNN، بودكاستات قدم، وكلها ينتقد فيها سياسة الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي تجاه إيران والاتفاق معها، أيضا تجاه العلاقة مع تركيا وبيعها سلاح. لذلك أهداف هذه الزيارة هي حاولت تطمين إسرائيل، إيصال وإيضاح الموقف الأمريكي، وربما أيضا الاستماع من الإسرائيليين لمخاوفهم من هذا الأمر، وأيضا بالعادة

0: عندما يكون خلاف في موضوع التسليح بين إسرائيل ومنظومات سلاح تقدمها الولايات المتحدة للمنطقة، إما يتم تعويض إسرائيل بمنظومات أحدث منها أو تقلل يعني المنظومات في هذه الأسلحة أو حجمها. ولذلك هذه الزيارة يعني كون وزير دفاع تأخذ هذا الطابع العملي المتعلق بأزمات السلاح ومع تركيا وأيضا إيران وما يحدث والمفاوضات.
1: هل من مصلحة نتنياهو عدم الحديث عن رغبته يعني رغبته في الدفع بمسار الأزمة مع إيران إلى الحل العسكري؟ هل من مصلحته عدم الحديث عنها وعدم الدفع بهذا الاتجاه خلال زيارة هيكثس قبيل زيارته إلى واشنطن، وذلك ربما لتهدئة التوتر الحادث مع الرئيس الأمريكي، أم أنه يتخذ نهجا مختلفا هذه المرة كما ذكرت حضرتك من خلال الإعلام ومن خلال بيان وإبراز مساوئ هذا الاتفاق مع إيران؟
0: نتنياهو ما يحاول أن يقوله هو أنه فقط الخيار العسكري أو الضغط الاقتصادي والحصار هو الذي يمكن أن يدفع إيران إلى الموافقة على التخلي عن برنامجها النووي والصاروخي والآخري، وهو بذلك عمليا يعارض سياسة الرئيس الأمريكي ويقلل وربما ينفي إمكانية الحل من خلال التفاوض. ولكن أيضا في نفس الوقت وكما ذكرتم هو لا يريد أن تطفو هذه الخلافات على السطح، لأنها بكل بساطة ستعني صدام مع الرئيس الأمريكي، والرئيس الأمريكي لن يغير وجهة نظره بسبب نتنياهو. ونتنياهو عمليا ربما يضغط على ترامب من خلال الإعلام الأمريكي، الرأي العام الأمريكي، بعض المحافظين في الحزب الجمهوري، ولكن في النهاية هو يجد أنه لا غنى عن التفاهم مع الرئيس الأمريكي. لذلك هو يتبع سياسة من جهة ينظر للخيار العسكري يريد أن يبقيه قائم، ولكن من جهة أخرى يريد أن يعطي ترامب كل المساحة كي يقرر ويستنفذ خيار التفاوض. وما حدث الليلة ربما يعزز هذا التوجه لدى نتنياهو ويعطيه مصداقية على الأقل في نظر نتنياهو والمؤيدين لهذا الخيار، أنه كما ترون الاتفاق متعثر، التصعيد قائم، إيران لا تلتزم، تحاول أن تفرض أمر واقع في مضيق هرمز.
1: طيب ملف لبنان ربما أيضا يكون موضع بحث في هذه الزيارة المتوقعة، هل تتوقع سيد عصمت بأن تكون هناك مساحة استجابة يعني من نتنياهو وكاتس لمطالب الولايات المتحدة بالانسحاب من الجنوب لإفساح المجال أمام المفاوضات أو جولة المفاوضات المرتقبة في روما بين لبنان وإسرائيل لكي يكون لها نصيب من النجاح؟
0: صحيح، لن يكون هناك فرص لنجاح هذا المسار دون خطوات إسرائيلية حقيقية. ولذلك ربما الهدف الآن لدى هيكسيت هو تسريع هذا المسار، تجاوز العقبات وربما توسيع المناطق وتخفيف الضغط الإسرائيلي على الدولة اللبنانية والجيش اللبناني. هناك المسؤولية كبيرة وضغط كبير من الرأي العام لأنه لا يروا النتائج، يعني هناك اتفاق ولكن لا ترى نتائج، وهذا يعني يمنح حزب الله هامش أكثر لانتقاد الاتفاق وربما محاربة الاتفاق وأيضا لإيران والذين لا يريدون لهذا الاتفاق أن ينجح. لذلك إذا كان هذا يعني الموضوع اللبناني سيكون من باب تسريع الخطوات، توسيعها، إعطاء مصداقية لهذا المسار، وربما تقديم أفكار للجولة القادمة تتضمن انسحابات أوسع، لأنه هذا هو المفتاح بصراحة لحل في لبنان. ما دون ذلك كل النية الصادقة والتوجه الشجاع للحكومة اللبنانية سيواجه عدم مصداقية لدى الرأي العام اللبناني
1: إلا إذا اتخذت بالفعل خطوات فعلية على الأرض من جانب إسرائيل. أشكرك شكرا جزيلا عصمت منصور المختص في الشؤون الإسرائيلية.
0: شكرا.
1: وواصل مما ختم به ضيفي عن الملف اللبناني، حيث أعلنت السفارة اللبنانية لدى واشنطن عن تلقي الرئيس جوزيف عون دعوة رسمية لزيارة البيت الأبيض ولقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم 21 من يوليو الجاري. السفارة اللبنانية لدى واشنطن أوضحت أن الرئيسين عون وترامب سيبحثان الدعم الأمريكي لسيادة لبنان ومؤسساته ووحدة أراضيه. هذا ورحب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بجولة المحادثات المباشرة الجديدة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية والتي تضيفها

0: روما على مستوى السفراء في 15 و16 من يوليو الجاري في إطار الجهود الرامية لخفض التصعيد وتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه الطرفان الشهر الماضي. هذا وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الجولة التالية من المحادثات مع لبنان والتي ستعقد في روما كما أسلفنا قال إنها إن إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة توصلوا قبل أقل من أسبوعين إلى الاتفاق الإطاري وقد وصفه بالتاريخي وأكد أنه من المقرر أن تتواصل هذه المحادثات في العاصمة الإيطالية روما.
1: قبل أقل من أسبوعين توصلت إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة لاتفاق إطار تاريخي ومن المقرر أن تستأنف هذه المحادثات الأسبوع المقبل في العاصمة الإيطالية روما. نحن نسعى إلى السلام مع جيراننا ونسعى إلى السلام مع لبنان، لكن السلام يجب أن يستند إلى الأمن وليس لدى إسرائيل أي أطماع إقليمية في لبنان.
0: وبينما يستمر المسار الدبلوماسي تستمر معاناة اللبنانيين، ففي الجنوب اللبناني يعود السكان إلى بيوتهم رغم الدمار. الهدنة منحت البلدات فرصة لالتقاط الأنفاس لكنها لم تمحو الخوف من حرب قد تعود في أي لحظة. المزيد في سياق هذا التقرير.
2: جنوب لبنان هناك من يعلم جيدا أن بيته تحول إلى ركام وأن الشارع أو الحي الذي يقطن فيه اختفت ملامحه تماما، لكن مع ذلك لم يجد خيارا سوى العودة.
3: رجعنا لقيت البيت كله ردم لجوا، محاط اثنين ثلاثة كله مكسر، العفش كله رايح والإغراض كلها رايحة. نظفت وزبطت وجبت أنا وجبت شيء قريبه يعني للبيت وقعدت أنا ومرته وولادي بالأوضة.
2: عائلات لبنانية بدأت تعود إلى صور وقرى جنوبية أخرى بعد هدنة بين إسرائيل وحزب الله أعقبت أشهراً من حرب مدمرة. الناس تنظف الركام، تفتح محلاتها وتحاول ترميم ما تبقى، لكن الخوف لم يغادر قلوبهم، فكثيرون عادوا وحقائبهم جاهزة لأن الهدنة بالنسبة لهم ليست ضماناً وقد تكون مجرد استراحة قصيرة بين جولتين.
4: بنتي عندها محل هون، عندها محل كله احترق. أنا عندي هون محل مستودع عن بحار، كل الشبك هون كله احترق، وهي مثل ما شايفين أنتو. جيت أنا هون لا بشتغل ومع صفيت زلمة كبير، أنا عمري 85 سنة، أنا لا عم بشتغل ولا عم شغل، كل يعني معيشتي على هالبيت اللي نحن عمرناه وبدنا أو أجرناه، وهلأ مثل ما شايفين أنتو.
2: الحرب هجرت أكثر من 600,000 شخص، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 4,300 منذ بداية التصعيد. وفي

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أكمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدول زيارته إلى سوريا كما كان مقررا دون أي تغيير عقب التفجيرين اللذين استهدفا موقعا قريبا من مكان إقامته في دمشق. أشاد الرئيس الفرنسي بترتيبات الزيارة وأشار إلى أنه لم يدرك حجم التحديات التي قد تحيط بها، وشدد على ضرورة عدم الرضوخ لمن يحاول منع سوريا من العودة إلى مكانتها في المجتمع الدولي.
2: التنظيم للزيارة التي قمت بها إلى سوريا كان ممتازا، لقد قمنا بهذه الزيارة ونحن نعرف البلد ونعرف حجم التضحيات، لكننا نظمنا أنفسنا وكان تنظيما جيدا من الجانب السوري. نعرف أن هناك بعض المخاطر لكن كل شيء كان تحت السيطرة. هناك بعض الجهات والمجموعات تحاول عدم عودة سوريا إلى مكانتها في المجتمع الدولي.
1: كما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة مكافحة الإرهاب في سوريا وبسط الدولة سيطرتها على كامل الأراضي السورية.

0: لقد تابعت فرنسا التطورات السياسية الأخيرة عن كثب، وفرنسا لديها تطلعات وآمال ولديها أيضا مصالح. وفي المقابل من حق سوريا أن تطلب منها التزاما عمليا وملموسا، وهذا ما نقوم به من خلال اتفاقية الشراكة الشاملة التي تعكس مصالحنا المشتركة. وأول هذه المصالح هو مكافحة الإرهاب وبسط الدولة سيطرتها على كامل الأراضي السورية، أمر ضروري لأمن السوريين ولأمن الجميع.
1: من جهته أشاد الرئيس السوري أحمد الشرع بقرار الرئيس الفرنسي بمواصلة زيارته إلى سوريا رغم التفجيرين، وأكد أن ما حصل يزيد من عزيمة السوريين في المضي قدما.
2: أحيي فخامة الرئيس ماكرون على شجاعته بأول وصول خبر التفجير، فأصدر تصريح باستمرار الزيارة وإكمال برنامجها. بالتأكيد سوريا هناك كثير من الناس من يتضررون من نجاح سوريا حاليا، وربما تضيق عليهم السعة من الناس الذين كانوا يسعون إلى خراب ودمار البلدان والأوطان، فبالتالي لربما تحصل بعض الإجراءات. فالمسؤولية عند من؟ التحقيقات جارية حاليا، وأعتقد أنه في أقرب وقت ممكن سيلقى القبض على من قام بهذه العملية الإجرامية الشنيعة، وهذا يزيد من عزيمة وأصرار الدولة السورية وكل محبين الدولة السورية على الاستمرار قدما في البناء السوري بالقدر الذي نبني فيه سوريا والقدر الذي نضيق فيه على الناس المخربين العابثين بالأوطان.
1: كان هذا الرئيس السوري أحمد الشرع. هذا وأعلنت الداخلية السورية أن الانفجارين حاولا استهدف الطوق الأمني المكلف بحماية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دون التمكن من اختراق الإجراءات الأمنية، وأشار إلى أن قيادة الأمن الداخلي وبالتعاون مع الأجهزة الجنائية باشرت التحقيقات في الحادث الذي حاول استهداف العلاقات السورية الفرنسية وتوريط سوريا في نزاعات إقليمية. أضاف البابا أن التحقيقات توصلت إلى رأس خيط يدل على الفاعلين الذين زرعوا العبوتين الناسفتين قبل دقائق فقط من تفجيرهما. We'll be right back.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: تتواصل اليوم أعمال قمة دول حلف شمال الأطلسي الناتو، وفي حصيلة يوم أمس وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقدا لاذعا للدول الأعضاء، قائلا إنه كان يختبر الشركاء في الناتو عندما طلب دعمهم خلال الحرب على إيران. كما كرر في كلمة ألقاها انتقاداته لدول الحلف وعدم إنفاقهم بما يكفي، واعتبر أن أمريكا أنفقت تريليونات الدولارات لأجل حماية أوروبا بحسب قوله. أيضا قال الرئيس الأمريكي إن واشنطن ستدرس إمكانية بيع مقاتلات F-35 لتركيا بعد استبعاد أنقرة من برنامج الطائرة عام 2019، وذلك بسبب شرائها منظومة دفاع روسية. كما أشار إلى أن العلاقات بين البلدين قد تشهد مزيدا من التعاون. أيضا وخلال فعاليات اليوم الأول، ترامب قال إن الولايات المتحدة يجب أن تكون هي المسيطرة على جزيرة غرينلاند بدلا من الدنمارك حليفتها في الناتو. وذكر ترامب أن الجزيرة هي جزء مهم بالنسبة للولايات المتحدة، بل وأعاد التلويح بخطوة سحب الجنود الأمريكيين من أوروبا. أما بخصوص حرب أوكرانيا، فبدا ترامب متفائلا بقوله إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي يريدان التوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب في أوكرانيا، وأعرب عن أمله بأن يظهر شيء قريب لم يوضح ماهيته ينهي هذه الحرب. من جهته نشد الرئيس الأوكراني قمة الناتو بزيادة المساعدات لأوكرانيا في مجال الدفاع، وقال فور وصوله إلى أنقرة لحضور أعمال القمة إن كييف قادرة على القيام بكل ما تبقى بنفسها، لكنه رأى بأنه بحاجة إلى هذا الدعم. لكن عندما يتعلق الأمر بالدفاع الجوي، فإن أوكرانيا بحاجة إلى تعزيز دفاعاتها الجوية.

وعلى وقع التصريحات بين زيلينسكي وترامب فإن الأوضاع الميدانية شهدت وتيرة مرتفعة من التصعيد والهجمات. العاصمة الأوكرانية كييف شهدت سلسلة من الانفجارات العنيفة الناجمة عن هجوم صاروخي روسي مكثف. أفادت مصادر ميدانية بأن ذوي انفجارات سمع بوضوح في أرجاء المدينة قبل انطلاق صافرات الإنذار.

0: أخبار الاقتصاد.
1: قفزت أسعار النفط الأمريكي بنحو 3% في التعاملات المبكرة اليوم لتواصل مكاسب الجلسة السابقة بعد أن شن الجيش الأمريكي سلسلة من الضربات ضد إيران ما زاد من المخاوف بشأن تعثر الهدنة الهشة. وارتفع خام برنت بمقدار $2.17 للبرميل ليصل إلى $74.16 للبرميل. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا أن الحلف سيعلن عن إبرام عقود دفاعية جديدة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات بهدف تعزيز قدراته العسكرية وتطوير منظومات الردع والدفاع. وقال روتا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة إن الصفقة الجديدة ستوفر معدات دفاعية أساسية تعزز جهوزية قوات الناتو في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن 9 دول تعهدت بالانضمام إلى بنك دفاع عالمي جديد في خطوة تدعم الجهود المتعددة الأطراف الرامية إلى مساعدة الدول الحليفة على إعادة التسلح. وقال كارني في بيان أدلى به خلال قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية إن ألبانيا وبلجيكا واليونان ولاتفيا ولوكسمبورغ ورومانيا وتركيا وأوكرانيا تعهدت جميعها بدعم بنك الدفاع والأمن والمرونة الذي سيكون مقره كندا. شهدت زيارة الرئيس ماكرون إلى دمشق التوقيع والإعلان عن عدد من الاتفاقيات والشركات الاستراتيجية في مجالات عدة من بينها القطاع المصرفي والنقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية والطيران المدني والشحن الجوي وحلول معالجة المياه المعيارية والحلول الطاقية وكذلك مجالات الصحة والتعليم العالي والعلاقات التجارية. توقع مجلس الذهب العالمي أن يدخل الذهب مرحلة حاسمة خلال النصف الثاني من العام الجاري مع استمرار تأثره بالتطورات الجيوسياسية العالمية وتغير توقعات أسعار الفائدة واتجاهات المستثمرين في الأسواق المالية. أوضح المجلس أن المعدن النفيس سجل أكثر من 12 مستوى قياسيا جديدا خلال العام الحالي وبلغ ذروته عند $5,405 للأونصة في أواخر يناير قبل أن يتراجع إلى نحو $4,000 في يونيو ليسجل انخفاضا بنسبة 7% منذ بداية العام. اتسع العجز التجاري الأمريكي بشكل حاد في مايو إذ ساهم ازدهار الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي في دفع واردات السلع الرأسمالية إلى مستوى غير مسبوق في مؤشر على أن التجارة لا تزال تشكل عبئا على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. أشارت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاءات بوزارة التجارة إلى أن العجز التجاري قفز ب 42.2% ليصل إلى $77.6 مليار وهو أعلى مستوى منذ مارس من عام 2025. أعلنت شركة أوبن إي آي أنها ستطرح نموذجها الجديد GPT 5.6 للعامة غدا الخميس بعد فترة تجريبية اقتصر خلالها استخدامه على عدد محدود من شركائها في الولايات المتحدة. وقالت الشركة في بيان عبر إكس أن مجموعة GPT 5.6 ونماذج سول وتيرا ولونا ستصبح متاحة للعامة اعتبارا من الخميس حيث سيتاح الوصول المبكر إلى هذه النماذج للمستخدمين حول العالم.

0: في المونديال، حيث ودع المنتخب المصري مونديال 2026 بالخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات دور 16. تقدم الفراعنة أولا عن طريق ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو من كرة رأسية وتسديدة من داخل منطقة الجزاء، فيما أحرز كريستيانو روميرو وليونيل ميسي وإنزو فرنانديز ثلاثية منتخب التانجو من كرتين رأسيتين وتسديدة من داخل الصندوق. بهذه النتيجة تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور ربع النهائي، فيما ودعت مصر البطولة. أيضا تأهل المنتخب السويسري إلى ربع نهائي المونديال للمرة الرابعة في تاريخه عقب فوزه على نظيره الكولومبي بركلات الترجيح. بهذا الانتصار أكمل المنتخب السويسري عقد المتأهلين إلى دور الثمانية وضرب موعدا مع الأرجنتين في 12 من يوليو الجاري. ينضم إلينا مصطفى فرحات الإعلامي الرياضي. أهلا ومرحبا بك مصطفى. أولا أبدأ بمباراة المنتخب المصري والأرجنتيني، واسمح لي أن أقتبس من وكالة الأنباء الألمانية قولا قالت فيه إنه بإمكان المصريين مغادرة مونديال 26 مرفوعي الرأس. ما الشخصية والأداء والروح التي قدمها المنتخب المصري أمس في مباراته مع الأرجنتين؟
1: صباح الخير على حضرتكم. حقيقة المنتخب المصري فعليا لامست أقدامهم طريق المجد، ولكن ذلك لم يكن كافي. المنتخب لعب بروح قتالية عالية جدا، قدم شوط يعني مش بس شوط أول، قدم حرفيا 80 دقيقة عالمية تاريخية، ولكن في تفصيلة معينة فرقت بهذه المباراة. ليونيل ميسي كان عم يلعب بالعمق وكان ما قادر يوجد حلول هو بالعمق. اللاعبين المصريين كانوا قافلين كل الخطوط أمامه، وفعليا هو هيدي الثمانين دقيقة ما قدر يعمل أي شيء يذكر، وربما قدم واحدة من أسوأ مبارياته على الإطلاق. ولكن عندما اتجه نحو الأطراف لعب كجناح أيمن، وبعد دخول لوتارو مارتينيز تغير الأمر قليلا. صار عنده حلول، صار يجد حلول أكثر، وصار في اعتماد مبالغ فيه عليه يعني بالنهاية. وكنا شفنا هذا الشيء عبر الكرات العرضية الكتيرة يلي لعبها واللي نتج عنها الهدف الأول يلي سجله روميرو.
0: لكن يعني لكن مصطفى يعني هل تقع اللائمة أيضا على تغييرات المنتخب المصري والإصابات التي حدثت لإمام عاشور وأيضا هيثم حسن؟
1: هي فعليا للأسف المنتخب المصري ما كان محظوظ أبدا بهذه الإصابات. يعني هيثم إمام عاشور هو واحد من أهم اللاعبين كان بهذه البطولة، واحد من اللاعبين أيضا المهمين بإدارة رتم المباراة يعني بالنسبة للمنتخب المصري. يعني بيعرف كيف يحافظ على الكرة، بيعرف كيف يعني يطلق الهجمات. أما بالنسبة لهيثم حسن فهو واحد من اكتشافات المنتخب المصري بهذه النسخة من كأس العالم، يعني هذه مشاركته الأولى وأثبت فعليا جدارته بهذه البطولة. وللأسف اللاعبان يعني اللي غابوا أضعفوا منتخب المصري هجوميا، وهذا الشيء يعني كنا شفناه بالشوط الثاني بعد خروجهم المنتخب ما عاد رجع يلعب أي كرات هجومية ذات معنى، يعني خصوصا بعد الهدف الثاني اللي سجله مصطفى زيكو.
0: ربما تتابع ما يقوله الإعلام عن التحكيم في هذه المباراة، هل بالفعل يمكن أن نقول أن المباراة سرقت من المنتخب المصري؟ سمعت أحد المحللين يقول أن المنتخب المصري كان يلعب أمام الأرجنتين وأمام ميسي وأمام الفار وأمام حكم المباراة، هل تتفق مع هذه النظرية؟
1: هي فعليا السيناريو اللي عاشه المصريين صعب جدا بلا شك. أنا تابعت بعض الآراء المختصة ومن حكام أيضا يعني مختصين بهذا الموضوع، وإلي نظرة كمان بهذا الشيء. بالنسبة إلي ركلة الجزاء اللي تم احتسابها للمنتخب الأرجنتيني واللي رجعت ضاعت هي ركلة جزاء صحيحة، حتى ركلة الجزاء اللي ما احتسبت لمحمد صلاح في آخر الدقائق كمان هي ما لازم تحتسب، لأنه لو مارتينيز وضع رجله على الكرة قبل أن يسقط محمد صلاح وحافظ على الكرة وصلاح هو اللي اندفع نحوه. وعندنا أيضا لقطة ربما ركلة إلغاء الهدف الثاني قبل ما يرجعوا يسجلوا هدف ثاني، أيضا ركلة هي صحيحة، ولكن ربما كان التناقض أنه يعني هذه اللقطة تكررت بمباراة الأرجنتين السابقة ولم تحتسب بهذا الشكل، فهذا الجدل يلي صار
0: ربما تكررت أيضا قبيل هدف الأرجنتين مع صحيح محمد صلاح.
1: هلأ في كمان هي تكررت

0: بلقطة ماكاليستر ومحمدي فتحي قبل ما ترجع قبل ما المنتخب الأرجنتيني يسجل هدف، ولكن أنا شايفة هذه اللقطة تقديرية، يعني ممكن تحتسب ممكن لا تحتسب بصراحة.
1: إذن لا لائمة تلقى بشكل كبير على ربما التحكيم أو ما قاله المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن بأن هناك أهداف تسويقية كي يستمر المنتخب الأرجنتيني وليونيل ميسي إلى أدوار أبعد.
0: هو فعليا يعني أنا لا أرى أنه التحكيم هالقد لعب، يعني ما كان، لا أعتقد أنه كان متحيز بكل صراحة. أعتقد بأنه معظم القرارات اللي اتخذت هي قرارات صحيحة، والقرارات الباقية هي قرارات تقديرية مثل كرة حمدي فتحي. ربما الشيء يمكن يلي أزعج المصريين هي لعب الخشم المبالغ فيه من لاعبي الأرجنتينيين. في كتير كرات يعني كان يستحق لاعبي الأرجنتين ياخذوا عليها بطاقات صفرة وما أخذوا، وللعلم أنه
1: يعني كانت هناك لقطة إمام عاشور الذي تلقى صفعة من أحد لاعبي المنتخب الأرجنتيني ولم يلتفت إليها حكم المباراة.
0: صح، يعني أنا هذه اللقطة ممكن يعني استغربت عليها، وحتى ربما في إحصائية مثيرة أنه اللاعبي الأرجنتينيين ولا واحد منهم أخذ بطاقة يعني بهذه المباراة، وبعد كل شيء شفناه يعني فهذا الشيء مستغرب أيضا من الحكم.
1: هل ما يحدث في كواليس الفيفا هو ما هي البيئة لتنشط هذه الأقاويل والتأويلات بعد أن ألغت الفيفا البطاقة الحمراء للاعب أمريكا، يعني وشكوك حول النزاهة بين قوسين؟
0: هو للأسف الفيفا ورئيس الفيفا جاني إنفانتينو وضعوا نفسهم بموقف محرج جدا بعد موضوع بولغان لاعب المنتخب الأمريكي وإلغاء بطاقة الحمراء له. كنا شفنا هيدا الشيء أيضا باحتجاج المنتخب البلجيكي، وحتى عبر بيان الويفا يلي كان يعني صادم جدا بلهجته الجريئة ضد رئيس الفيفا. ربما هذا الشيء بيمهد لاحقا لانقسامات بالانتخابات القادمة للفيفا. وحتى يعني المنتخب الفرنسي كان سخر، مش سخر يعني، بس انه طالب ايضا بالغاء بطاقة صفراء للاعب مايكل أوليزي لانه ايضا هو شايفها بطاقة ظالمة، مثل ما اعتبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب وقت قال انه بطاقة بولغان الحمراء يجب ان تلغى. يعني فهي بلا شك الفيفا وضعت ضغوط على نفسها بهذا القرار، وللاسف يعني شفنا هذا الانعكاسات بمباراه المنتخب المصري وحتى بمنتخب الارجنتيني نفسه يلي اعترض على تعيين حكم فرنسي.
1: صحيح. طيب بعد ان اكتمل عقد الفرق الثمانيه المشاركه في الدور القادم مصطفى وفي عجاله، يعني هل كانت هناك المنتخبات يعني او كانت المنتخبات المتاهله متوقعا وصولها ام كانت هناك مفاجات؟
0: هو فعليا معظم المنتخبات يلي تأهلت تستحق مكانها. ربما الخروج الوحيد يلي كان صادم شوي بالنسبة للمتابعين هو خروج المنتخب البرازيلي والنتيجة الصادمة يلي عملها المنتخب النرويجي. وفعليا يعني الأداء الخارق اللي عمله إيرلينغ هالاند والحارس نايلند فرقوا بهذا الموضوع. وربما فينا نقول أيضا حتى خروج المنتخب الكولومبي فجر اليوم، لأنه المنتخب الكولومبي تصدر، صح، تصدر مجموعته أمام البرتغال وحتى قدم مباراة كبيرة، ولكنه خرج رجع بركلة الترجيح.
1: أشكرك شكرا جزيلا مصطفى فرحات الإعلامي الرياضي.
0: شكرا لكم.
1: وبهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
2: لا تذهبوا بعيدا
3: قسم، فبمعركة مخيم جنين
2: فنحن دائما معكم،
3: دائما معكم
2: بكل جديد،
3: والتغطية مستمرة.

0: العربية اف ام.
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الاسرائيلي.
0: اكبر شبكة من المراسلين.
2: الجيش الاسرائيلي يطلب من الموظفين والادارة
0: وافضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الاجانب وتحديد
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية اف ام.
4: العربية بيزنس خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
5: ثواني قليلة تفصيلنا عن افتتاح السوق السعودية في هذه الجلسة التي تأتي وسط تراجعات في أسواق الخليج الأخرى مع عودة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتجدد الضربات الأمريكية على العديد من المواقع الإيرانية في محيط مضيق هرمز بعد أن وجهت إيران ضربات لثلاث سفن وناقلات يوم أمس، وبالتالي تعود الضبابية حول الوضع في المضيق. مؤشر السوق السعودية افتتح على تراجع محدود بحوالي 20 نقطة مئوية، ما زلنا نتداول فوق مستويات 10800 نقطة. سنعطي السوق بعض الوقت ليأخذ اتجاها أوضح ونفصل هذه الحركة على العربية بزنس مع نبض السوق. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا عبادة اللدن وهذه العناوين. أسعار النفط تقفز ب3% بعد ضربات متبادلة بين إيران وأمريكا في المنطقة. السعودية في المرتبة 13 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي في 2025 بحسب الأونكتات. سهم أوميفيكو العمانية يقفز ب18% في أول جلسة تداول للسهم في بورصة مسقط، والرئيس التنفيذي المالي ضيف البرنامج. ونتابع أيضا في نبض السوق أرباح إكسترا الفصلية تسجل تراجعا بنحو 4% وتأتي دون التوقعات، والرئيس التنفيذي للشركة ضيفنا في نبض السوق.

كان جلسة على وقع تجدد التوترات الجيوسياسية في المنطقة والضبابية بشأن الحركة في مضيق هرمز، مع ارتفاعات واضحة لأسعار النفط منذ مساء يوم أمس في ظل عودة الضبابية بشأن الحركة في مضيق هرمز وقرار الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات التي كانت منحتها لإيران لتصدير نفطها. ولكن الأهم في هذا الصباح الضربات التي وجهتها سنكوم أو القيادة المركزية الوسطى الأمريكية العديد من المواقع الإيرانية، والرد الإيراني بضربات بهجمات على مواقع في البحرين والكويت. كل هذه الأوضاع الجيوسياسية تؤثر على أسواق الخليج في هذا الصباح. نرى تراجعات في العديد من هذه الأسواق، ولكن بالسوق السعودية تراجعات محدودة ب 13 نقطة مئوية. نحن على مدار الجلسات الأربع الماضية كانت الحركة شبه أفقية، تحدث عن تراجع بجلستين ثم ارتفاع لجلستين عند مستويات كلها قريبة من 10800 نقطة، مع مستويات سيولة منخفضة صيفا. يوم أمس كانت بحدود 4.3 مليار ريال. ما الذي يحرك السوق في جلسة هذا الصباح؟ إذا كان بالإمكان أن نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا، إذا هذه حركة سهم المراعي، تراجعات ب 14 نقطة مئوية. ذكر أنه كانت الشركة قد أعلنت عن، كانت أول شركة تعلن عن نتائج الربع الأول، ولكن هذه قائمة الأكثر تداولا. أرامكو، بترابغ الراجحي، الأسماك وإكسترا بترابغ تعود للارتفاع بشكل قوي مع عودة التوترات السياسية، لأنه هذه الشركة نشاطها موجود على الساحل الغربي للسعودية على البحر الأحمر، وبالتالي نتذكر أنه ارتفع السهم بشكل قوي خلال حرب إيران. ولكن الأسماك المضاربة مستمرة، يوم أمس كان سهم مرتفع اليوم على تراجع. إكسترا الشركة التي أعلنت نتائجها عن الربع الثاني وأتت بتراجع بقرابة 4% في صافي الربح، ولكن الإشارة الإيجابية أتت من نمو قوي لصافي الربح من قطاع التمويل، من قطاع التجزئة ب 7.3% مقابل

تراجع صافي الربح من قطاع التمويل الاستهلاكي ب 20%. إذن أداء قوي لقطاع التجزئة على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة في الربع الثاني، وهناك نمو قوي لمبيعات قطاع التجزئة، يعني ما زال هناك نمو بنسبة 5.4% على أساس سنوي، والشركة تتحدث عن تحسن في قطاع البي تو بي، وهذا أمر لافت، ربما يكون في يعني عملية جديدة أو حركة جديدة تقوم بها الشركة للاستمرار بنمو المبيعات. سيكون معنا الرئيس التنفيذي للشركة علي منصور في برنامج نبض السوق في النصف الثاني من البرنامج، يفهم أكثر ما الذي جرى مع في هذه المبادرات خلال الربع الثاني. أيضا نشير أن نمو محفظة التمويل الاستهلاكي للشركة وصل إلى قرابة 14% على أساس سنوي، ولكن مع ذلك نرى تراجعا بصافي الربح من هذا القطاع. فيما بعد ذلك نشير إلى شركة أكوا التي أعلنت عن سياسة توزيعات للسنوات الأربع المقبلة. الحد الأدنى 30% من صافي الربح سيكون توزيعات، هذا pay out ratio، ولكن سيتوزع ما بين توزيعات نقدية وتوزيعات منحة. الحد الأدنى أن تكون نصف التوزيعات نقدية، يعني نتحدث عن 15% من صافي الربح. والشركة بنفس الوقت أعلنت عن توزيعات 2025 46 هللة للسهم. إذن هذه أبرز الأخبار في السوق السعودية. نذكر أيضا بشركة تسهيلي الذراع الاستهلاكي لإكسترا، ذكرنا أن صافي الربح تراجع ب 20% في الربع الثاني على أساس سنوي. هذا وسام تسهيل إذا متراجع ب 6%، وهذا مفهوم مع تراجع صافي الربح. نذكر بالحركة بأسواق الخليج في هذا الصباح. الافتتاح كان بالمنطقة الحمراء لمعظم الأسواق، ولكن تراجعات الأكبر نراها في سوق دبي، نتحدث عن تراجعات بقرابة 1%. أيضا بأبو ظبي تراجعات واضحة والموسى بالكويت طبعا لأن الضربات كان فيها. وبالتالي تراجعات عم أسواق الخليج، بينما الأجواء في الأسواق العالمية في عوامل أخرى تعثر الأسواق غير التوترات الجيوسياسية. نتحدث عن موجة البيع مستمرة على أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة، خصوصا على شركات الرقائق. يوم أمس مؤشر ناسداك تراجع بأكثر من 1.1%. بفئات الأصول الأخرى تحدثنا عن ارتفاعات أسعار النفط بأكثر من 3%، ولكن التطورات المستجدة جيوسياسيا تؤثر سلبا على فئات أصول أخرى. أسعار الذهب نراها متراجعة منذ يوم أمس، تعود إلى مستويات قريبة من 4100 دولار بعد أن كانت قد تجاوزت لبعض الوقت 4200 دولار مع التحسن الذي رأيناه في الأيام الماضية. أسعار الفضة يعني اليوم الآن في بعض التحسن، بعض الارتداد، ولكن بعد تراجعات يوم أمس الفضة عند حافة 60 دولار ونصف تقريبا. بأسواق العملات، ما حدث من توترات جيوسياسية أعطى دعما للدولار الأمريكي، ولكن اليوم الصورة فيها شيء من التقاط الأنفاس. اليورو على ارتفاع طفيف، بين بينما الجنيه الاسترليني على تراجع طفيف. الين ما زال عند مستويات منخفضة جدا قريبة من مستويات 162 ينا للدولار. إذن كل أسعار الأصول طبعا تتأثر بهذه التوترات الجيوسياسية. اليوم صباحا أمر مهم حدث في السوق الكورية الجنوبية، مؤشر كوسبي دخل في منطقة البير ماركت، تراجعات تجاوزت اليوم 20% من نقطة الذروة التي وصل إليها المؤشر في شهر يونيو. الضغط بشكل أساسي على سهم اس كي هاينكس، مع أنه الشركة تطرح جي دي آرز أو تطرح شهادات إيداع في الولايات المتحدة، طرح ضخم جدا ب 28 مليار دولار، والطلب عليه قوي جدا، ومع ذلك السهم يتراجع جدا في البورصة الكورية، وهذا الضغط على مؤشر كوسبي مع هذه التراجعات الحادة صباح اليوم. الاستثناء الوحيد هو هانك سينج اليوم على ارتفاع. وأختم بالإشارة إلى السوق المصرية، كيف تتفاعل اليوم مع هذه التطورات؟ طبعا كانت قد تأثرت سلبا بحرب إيران بشكل كبير، وكان تشهد شيء من الارتداد. اليوم صورة مشابهة لكل حركة في أسواق الأسهم. الآن إلى جولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم والتي تؤثر على حركة الأسواق. البداية من ارتفاع أسعار النفط بقوة بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات على أكثر من 80 هدفا داخل إيران، وذلك ردا على الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز في تصعيد جديد يزيد من حدة التوترات في المنطقة. وتم إطلاق صفارات الإنذار في البحرين لاعتراض طائرات مسيرة، في حين أعلنت الكويت أنها تتعامل مع هجمات صاروخية.

أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية منهية إعفاء كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد منحته الشهر الماضي ضمن اتفاق التهدئة المؤقت مع طهران. وبموجب القرار تم تقليص فترة السماح الخاصة ببيع النفط الإيراني والتي كانت تمتد حتى 21 من أغسطس لتنتهي في 17 من يوليو. وصل عدد محدود من ناقلات النفط عبور مضيق هرمز على الرغم من الهجمات الأخيرة التي استهدفت 3 سفن تجارية في مؤشر على استمرار حركة الملاحة ولكن بحذر شديد. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن 6 ناقلات نفط بدأت أو أكملت عبورها للمضيق بعد ساعات من الهجمات، إلا أن 1 الناقلات العملاقة التي ترفع العلم الهندي غيرت مسارها وعادت أدراجها قبل إكمال العبور. سجلت الكويت عجزا ماليا بلغ 7,140,000,000 دينار كويتي، أي ما يقارب 23 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 31 من مارس. أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات هبطت بنسبة 25% إلى 16.5 مليار دينار مقابل ارتفاع الإنفاق بأكثر من 2% إلى 23.6 مليار دينار. قفزت أسهم الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو بنسبة 21% في بورصة مسقط، فيما يعد أكبر إدراج في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب الإيرانية. وجمعت الشركة نحو 678 مليون دولار من خلال طرح حصة تبلغ 25% من الأسهم بعدما تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 156 بيسة للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري بما يعكس قيمة سوقية تقارب مليار ريال عماني. We'll be right back.

0: هذه نظرة على المؤشرات المصرية في السوق اليوم، تراجعات تعم السوق أسوة بكل الأسواق الخليجية. للمزيد تنضم إلينا مباشرة من البورصة المصرية زميلة فهيمة زايد. أهلا بك فهيمة، كيف نصف تفاعل السوق مع تجدد التوترات الجيوسياسية؟
1: صباح الخير عبيدة. ليس البورصة فقط ولكن أيضا سعر الصرف الذي كان يشهد تحسن كبير خلال الفترة الماضية بدعم من تدفقات الأجانب في أدوات الدين المحلية سواء في السوق الثانوي أو الأولي، لكن اليوم بعد أن كان الدولار وصل إلى ما دون مستويات 49 جنيه، كنا وصلنا بالأمس إلى مستويات 48 جنيه و70 قرشا، اليوم نعود مرة أخرى فوق 49 جنيه بتأثير من هذه التوترات وترقب بالطبع لحركة الأجانب في أدوات الدين. يعني سعر صرف مرن يطبقه البنك المركزي، هذا يحمي الاقتصاد المصري بصورة كبيرة في حالة خروج الأجانب وأيضا دخولهم مرة أخرى إلى السوق المصرية. أيضا البورصة المصرية تتأثر بشكل كبير، كنا شاهدنا اليومين الماضيين أداء جيدا جدا للمؤشرات خاصة المؤشر الرئيسي بعد فترة من الضغوط كان يعاني منها هذا المؤشر وتحول السيولة إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة. خلال آخر جلستين عادت السيولة للأسهم القيادية بقيادة سهم البنك التجاري الدولي، ولكن اليوم كافة الأسهم تقريبا أو أغلب القطاعات على تراجع بتأثير هذه التوترات الجيوسياسية مرة أخرى. كنا نتوقع أو كان يتوقع المحللون استمرار الاتجاه السعودي في ظل ارتفاع السيولة والتي وصلت بالأمس إلى 12.6 مليار جنيه، ولكن بالطبع التوترات الجيوسياسية تعود لتضغط على المؤشرات مرة أخرى، تضغط على يعني شهية المستثمرين، عودة القوى الشرائية مرة أخرى، المخاوف تتزايد من عودة الحرب في إيران.

مرة أخرى، وبالتالي يتأثر حركة المؤشرات كافة القطاعات باستثناء قطاع الموارد الأساسية الذي كان تحت ضغط كبير خلال الفترة الماضية. يبدو أن التوترات وعودتها مرة أخرى تجعل المستثمرين يتوقعون عودة ارتفاع أسعار

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: احنا عملنا نوع من انواع التغيير الجذري في فكره المنتج السياحي المقدم لمصر.
2: هل نتحدث ان العامل الحاسم لكي تستمرون كل هذه الفتره هو الاراضي، الانضباط المالي، توقيت او فهم سلوك الباحث عن سكن؟
1: انت لو ما عملتيش تطوير في الحياه، طب الناس هتجي لك ليه؟ وتسيب المقارن ليها من المشروعات الاخرى ليه؟
2: هل نحن امام طفره عقاريه او هي فقاعه مدفوعه بالتضخم وايضا وضع العمله المصريه؟
1: السعوديه بالطلب فيها على مدار 30 سنة كبير، قريبا هيبقى فيه منتجات
2: مشاريع عقارية جديدة قادمة. كم حجمها؟
1: لا كبيرة.
2: لو كنت مستشار للحكومة في ملف الإسكان، ما هي أول 3 أولويات سوف تناقشها معها؟
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
0: في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أهلا بكم من جديد إلى بريطانيا، حيث أعلن نايجل فراج زعيم حزب الإصلاح البريطاني أو ريفورم يو كي أعلن استقالته من منصبه نائبا في البرلمان لتفعيل انتخابات فرعية في مقعده، مؤكدا خوضه الانتخابات التكميلية في كلاكتون من أجل اكتساب الثقة. واجه فراج ضغوطا متزايدة في ظل استمرار الجدل بشأن تلقيه هدية مالية بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني، والتي قدمت له قبل انتخابه عام 2024 من داعمين بارزين. كان فراج قد أحيل إلى لجنة الأخلاقيات في البرلمان البريطاني للتحقيق في مزاعم عدم الإفصاح عن الدعم المالي، وأكد أنه لم يرتكب أي خطأ وأنه الشخصية العامة الأكثر تعرضا للهجوم في العصر الحديث على حد قوله، وقال أنه يعتزم إعادة الترشح إلى مقعده النيابي السابق. إلى زميلتنا كارينا كامل التي تنضم إلينا من لندن، أهلا بك كارينا. ما الذي تغيره استقالة فراج من منصبه في المشهد السياسي البريطاني المعقد في هذه الأيام؟
1: يعني ربما يعني لم يخلو المشهد البريطاني من الدراما السياسية المستمرة، ولا ننسى أنه نحن يعني في فترة انتظار لتولي أندي بيرنام أيضا مهام الإدارة. هو يعني حتى باب الترشيح لم يفتتح رسميا، على فكرة هو يفتتح غدا 9 يوليو، وباب الترشيح يغلق في 16 نتوقع أن يكون أندي بيرنام رسميا رئيس الحزب يوم 17 يوليو وأن يتولى مهام إدارة البلاد رسميا 20 يوليو بعد أن يلتقي من الملك تشارلز. ولكن في حين انتظار هذا الأمر جاءت قنبلة نايجل فراج يوم أمس وأعلن أنه سيستقيل من منصبه كنائب عن دائرة كلاكتون نظرا للتحقيقات له. هو يرى أنه هي يعني لا أساس لها في قد نقول تعاملات قام بها وأموال مبالغ حصل عليها من جهات مختلفة، يعني العديد من التحقيقات دائرة في الوقت الراهن في قد نقول المبالغ التي قدمت إليه من جهات مختلفة أفراد مختلفين. الأحزاب الأخرى، هنا يجب أن نوضح أنه ستكون هناك انتخابات فرعية، ولكن الأحزاب الأخرى تقول أنه هذه تمثيلية من نايجل فراج لمحاولة يعني إخفاء الأنظار عن الموضوع الأساسي، وهو أنه أساء المعاملة بهذه الأموال أو قبل أموال من أشخاص غير موثوق فيهم. هذا أولا. ولكن الأحزاب الأخرى كلها الرئيسية أكدت أنها لن تقدم شخص، لن ترشح شخص يتحدى نايجل فراج، بمعنى عبادة أنه سيكون الشخصية الوحيدة
0: شبه تزكية.
1: هو استقال ولكن سيرشح نفسه مباشرة في نفس الدائرة من جديد، بالتالي لذلك نتحدث أنها مجرد تمثيلية لإحداث نوع من الديستراكشن، يعني هذا هو الاتهام. ننتظر فعليا في الأسابيع القادمة أن تتضح الصورة، ولكن أيا كان حتى إذا فاز في هذه الانتخابات وهو كان المرشح

0: المرشح الوحيد من الحزب الرئيسي من الأحزاب الرئيسية الموجود على القائمة، التحقيقات ستظل وستستمر في كيف تعامل مع كل هذه المبالغ.
1: يعني الدراما السياسية مستمرة في بريطانيا. أشكرك حتى الساعة زميلة كارينا كامل، كنت معنا من لندن. الآن موجز لأبرز الأخبار السياسية. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن الدفاع الجوي يتعامل مع اعتداءات إيرانية وجرى على إثرها إطلاق صافرة الإنذار. وفي الأثناء أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كما ناشد الجيش الكويتي الجميع بالتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. جاء ذلك بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أنهت جولة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران ردا على هجمات إيران على سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز. وذكر بيان القيادة أن الهجمات استهدفت أكثر من 80 هدفا بذخائر دقيقة، منها أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وشبكات القيادة والسيطرة ومواقع الرادار الساحلية ومواقع صواريخ مضادة للسفن. وأكثر من 60 زورقا تابعا للحرس الثوري في مضيق هرمز ومحيطه بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة التجارة المارة عبر الممر الدولي. ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن طهران سترد بشكل حاسم على الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة انتهكت مرارا مذكرة التفاهم بين البلدين. وأكدت الوزارة في بيانها أن إيران ستتخذ إجراءات قوية لحماية مصالحها وأمنها القومي. وقال أيضا رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين أن الولايات المتحدة ارتكبت انتهاكات كبيرة لمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. واعتبر قاليباف أن الهجمات الأمريكية على جنوب إيران وإعادة فرض عقوبات نفطية والتهديدات بمواصلة الضربات تتناقض مع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. أضاف قاليباف أن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان يعد أيضا انتهاكا لمذكرة التفاهم. وقال إن عصر التنمر والابتزاز انتهى وأن إيران لن ترضى على حد قوله. وعلى وقع التطورات في إيران، يخطط وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيث للقيام بأول زيارة له إلى إسرائيل، وذلك وفقا لما كشفته 3 مصادر مطلعة لشبكة CNN. ونقلت الشبكة الأمريكية عن أحد المصادر قوله إنه من المتوقع يلتقي هيجزيث برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، ويتمثل أحد أهداف الزيارة في تهدئة المخاوف الإسرائيلية بشأن البيع المحتمل لمقاتلات F-35 إلى تركيا. أعلنت سفارة لبنان في واشنطن أن البيت الأبيض وجه دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة واشنطن وللقاء بالرئيس دونالد ترامب في 21 من الشهر الجاري. وبحسب البيان، تعكس هذه الدعوة الشراكة المستمرة بين لبنان والولايات المتحدة وتوفر فرصة للزعيمين لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقرار ووحدة أراضيه. شهدت العاصمة الأوكرانية كييف سلسلة من الانفجارات العنيفة الناجمة عن هجوم صاروخي روسي مكثف. وأكد رئيس بلدية كييف أن القوات الروسية استخدمت الصواريخ البالستية في هجومها واستهدفت أحياء حيوية في العاصمة. وأوضح المسؤول الأوكراني أن القصف طال مستودعات تجارية وأدى إلى اندلاع حريق ضخم في مبنى غير سكني. وإلى موجز لأبرز الأخبار المتعلقة بكأس العالم.

تأهل المنتخب السويسري إلى ربع نهائي المونديال للمرة الرابعة في تاريخه عقب فوزه على نظيره الكولومبي بركلات الترجيح. التعادل السلبي

فرض نفسه على المباراة بعدما أخفق المنتخبان في استثمار الفرص التي أتيحت لهما طوال الوقتين الأصلي والإضافي، واستمرت المباراة بانضباط دفاعي كبير إلى جانب تألق حارسي المرمى ليحافظ الفريقان على نظافة الشباك حتى نهاية الأشواط الإضافية. واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب السويسري. وبهذا الانتصار أكمل المنتخب السويسري عقد المتأهلين إلى دور الثمانية وضرب موعدا مع منتخب الأرجنتين في 12 من يوليو الجاري.

ودع المنتخب المصري مونديال 2026 بالخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات دور 16. تقدم منتخب الفراعنة أولا عن طريق ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو من كرة رأسية وتسديدة من داخل منطقة الجزاء، فيما أحرز روميرو وميسي وفرنانديز ثلاثية منتخب التانجو من كرتين رأسيتين وتسديدة من داخل الصندوق. بهذه النتيجة تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور الربع النهائي، فيما ودعت مصر البطولة.

0: بإشراف إنفاذ السعدون تطرح فندق وأرض خام وعقارات نوعية بمزاد فجر مكة. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
5: يبدأ النقاش والتحليل.

0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: أسعار النفط تقفز بعد ضربات متبادلة بين إيران وأمريكا في المنطقة. السعودية في المرتبة 13 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي في 2025 بحسب أونكتاد. سهم أوميفكو العمانية يقفز ب 21% في أول جلسة تداول للسهم في بورصة مسقط، والرئيس التنفيذي المالي ضيف البرنامج. ونتابع أيضا في نبض السوق، أرباح إكسترا الفصلية تتراجع بنحو 4% وتأتي دون التوقعات، والرئيس التنفيذي ضيفنا في نبض السوق.

أهلا بكم إلى نبض السوق من شاشتي العربية والعربية بزنس. أنا عبادة اللتن. قفزت السعودية إلى المركز 13 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025 مقارنة بالمركز 17 في العام السابق حسب تقرير حديث لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد. واستقطبت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 33 مليار دولار في 2025 بزيادة قدرها 57% عن عام 2024 في مؤشر على استمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية وجهود تنويع مصادر الدخل ضمن مستهدفات رؤية 2030. وتستهدف السعودية رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول 2030 في إطار مساعيها لتقليل الاعتماد على النفط وجذب رؤوس أموال طويلة الأجل إلى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية والخدمات. وإلى حركة السوق السعودية في هذا الصباح، تراجعات محدودة بربع النقطة المئوية وسط أجواء تشير إلى عودة التوترات الجيوسياسية في المنطقة مع تبادل الهجمات بين إيران والولايات المتحدة، وهذا أدى إلى صعود أسعار النفط بشكل كبير وتأثر أسعار الأصول المختلفة بأسواق الخليج. نرى تراجعات واسعة في العديد من هذه الأسواق، ولكن تراجعات محدودة حقيقة في السوق السعودية. ما زلنا نتحرك في نطاق فوق مستوى 10800 نقطة. هذه الأسهم التي تحرك السوق اليوم، مفهوم أن بترورابغ يعود السهم إلى ارتفاع بواحد وربع ونصف في المئة تقريبا. الشركة نشاطها على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وبالتالي تكون أقل تأثرا بأي اضطرابات في مضيق هرمز. أرامكو أيضا سهم مرتفع بواحد في المئة مع ارتفاع أسعار النفط، ونرى استمرار بالسيولة القوية على الراجحي كالمعتاد. أكوا والأسماك المضاربات المستمرة اليوم، تراجع السهم بعد ارتفاعات يوم أمس. وهذه الأسهم الأكثر ارتفاعا تنمية إنتاج أسيج السعودي الألماني الصحية وملاذ للتأمين. يوم أمس كان في نشاط قوي لأسهم شركات الأنابيب إثر الأنباء عن الدراسة لتوسعة خط شرق غرب، وهذه الأسهم أكثر انخفاضا. سنتحدث بالتفصيل عن سهم تسهيل الذراع التمويلية لشركة إكسترا. إكسترا أعلنت عن نتائجها في هذا الصباح. نتائجها أتت بتراجع لصافي الربح ب 3.7% على أساس سنوي في الربع الثاني، ولكن لابد من التفصيل بأنه لديها ارتفاع بصافي الربح من قطاع التجزئة بشكل واضح ب 7.3% على أساس سنوي، بينما تراجعت الأرباح الصافية من قطاع التمويل الاستهلاكي ب 20% على أساس سنوي. وهذا على الرغم من أنه في نمو بالمحفظة التمويلية بحوالي 14% على أساس سنوي واستقرار لهذه المحفظة على أساس فصلي. إذن هذا المزيج من النتائج ما بين نمو قوي في قطاع التجزئة وأرباح ضعيفة من قطاع التمويل الاستهلاكي تؤدي هذه التراجعات الحادة لسهم تسهيل ب8%. الأسواق الخليجية بمعظمها اليوم على التراجع. نرى تراجعات تمتد من قطر إلى دبي، خصوصا سوق دبي في تراجعات تقريبا نتحدث عن 1% من الخسائر و 3-4 نقطة مئوية في أبوظبي. بالكويت أيضا الهجمات الإيرانية تركزت هناك 14 نقطة مئوية من تراجع. بمسقط التأثير هو

للوافد الجديد سهم أوميفكو الذي قفز بشكل كبير وربما قلل من تراجعات المؤشر. أسواق النفط إذن تشهد ارتفاعات قوية ب 2.5%. يوم أمس أيضا ارتفعت بشكل قوي بعد تجدد التوترات السياسية، بينما أسعار الذهب تراجعت يوم أمس، اليوم تلتقط أنفاسها ارتفاعات بحوالي نصف النقطة المئوية وارتفاعات أكبر على الفضة بحوالي 1%. بأسواق العملات، الدولار اليوم يتراجع قليلا ولكن يوم أمس اكتسب بعض الزخم مع عودة التوترات الجيوسياسية. نرى اليورو يتداول عند مستويات 1.1430 تقريبا، والجنيه الاسترليني يقترب قليلا من مستويات 1.34. والأسواق الآسيوية معظمها تراجع، هانك سينغ مؤخرا يتحرك بعكس بقية الأسواق، كوسبي دخل في منطقة البير ماركت مع تراجع بأكثر من 20% من الثروة. إلى جولة من جديد على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، والبداية من ارتفاع أسعار النفط بقوة بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات على أكثر من 80 هدفا داخل إيران ردا على الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز في تصعيد جديد يزيد من حدة التوترات في المنطقة. وتم إطلاق صفارات إنذار في البحرين لاعتراض طائرات مسيرة، في حين أعلنت الكويت أنها تتعامل مع هجمات صاروخية. أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، منهية إعفاء كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد منحته الشهر الماضي ضمن اتفاق التهدئة المؤقت مع طهران. وبموجب القرار تم تقليص فترة السماح الخاصة ببيع النفط الإيراني، والتي كانت تمتد حد 21 من أغسطس لتنتهي الآن في 17 من يوليو الجاري. وصل عدد محدود من ناقلات النفط عبور مضيق هرمز رغم الهجمات الأخيرة التي استهدفت 3 سفن تجارية، في مؤشر على استمرار حركة الملاحة ولكن بحذر شديد. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن 6 ناقلات نفط بدأت أو أكملت عبورها للمضيق بعد ساعات من الهجمات، إلا أن إحدى الناقلات العملاقة التي ترفع العلم الهندي غيرت مسارها وعادت أدراجها قبل إكمال العبور.

0: إذن للمزيد حول نتائج إكسترا اللي صدرت هذا الصباح ينضم إلينا مباشرة من الخبر علي منصور الرئيس التنفيذي لشركة إكسترا. أهلا بك أستاذ علي وشكرا لانضمامك إلينا لنفصل قليلا يعني بعض الأرقام لأنه فعلا فيها شيء ملفت، في تراجع صافي الربح ب 3.7%، لكن الإيجابي لديكم أنه قطاع التجزئة صافي الربح فيه ارتفع ب 7.3% وإيرادات هذا القطاع ارتفعت ب 5.4% على أساس سنوي. كيف تفسر لنا تمكنكم من النمو بقطاع التجزئة على الرغم من الأوضاع في المنطقة واللي لا شك أنها أثرت على الكونسيومر سنتيمنت؟
1: صباح الخير أخ عبادة وشكرا للاستضافة واتاحت الفرصة ليكون معكم اليوم الصباح. بعتقد من المفيد أنه نعمل أنا وياك جولة أفق على التحديات اللي حصلت معنا بالربع الثاني لنستنتج منها النتائج اللي طلعت معنا اللي أقل ما يقال فيها أنها كانت يعني تحديات شبه كارثية. الحقيقة هي تمثلت بثلاث تحديات، بداية مثل ما الجميع بيعرف أنه بداية الحرب كانت 28 فبراير. مباشرة من اليوم الثاني حسينا very negative consumer sentiment والمبيعات تأثرت تأثر سلبي واضح، وهذا الموضوع جر معنا للنص الأول من شهر أبريل. هذا ترافق مع تحدي أكبر اللي هو نحن مثل ما هو معروف أنه بالربع الثاني أكسترا رانز الميجا سيل اللي هو أكبر حدث سنوي بتعمله سنوياً، وهذا كان يستلزم منا شراء بضائع بكميات كثير كبيرة. يعني لأعطيك صورة يعني دبلينج الانفنتوري تبعنا قبل بداية الحدث، وهذا كان بحدود ال 1.8 مليار ريال اللي كان بالنسبة لنا ريسك كثير كبير ولكن تحول لفرصة.
0: لماذا يعني لماذا أخذتم هذا القرار؟ يعني قرار لا شك أنه دقيق، وهل كان عندكم توقع أن الأمور ستسوء؟
1: لا، هو كنا نحن الالتزامات اللي عاملينها كانت التزامات ما قبل الحدث اللي حصل الحرب، فكانت البضاعة كلياتها وصلت وصارت بمستودعاتنا تقريبا 95% منها. مثل ما قلت لك هذا كان ريسك لأنه الانفنتوري كتير عالي، ولكن بالمقابل كان حسني الوحيد فيه أنه الأسعار اللي كانت جاية كانت الأسعار على ما قبل الحدث اللي يعني ما تأثرنا بأسعار الشحن واللي حصل من بعد بداية الحرب. والتحدي الثالث

0: كان عندنا هو موضوع الايفون، لانه الايفون احنا شهدنا ديماند كثير عالي باول شهر وثاني شهر من السنه، ولكن ابل للاسف كان عندها شح بالتوريد من بدايه شهر فبراير، من نصف فبراير عام. فهيدول ثلاث تحديات مع بعض اجتمعوا بصراحه، وكان القرار شو بدنا نعمل؟ مثل اي شركه مبنيه على سوليد جراوندز، الحمد لله اخذنا القرار بتفعيل اول شيء الميجا سيل، وكان افضل نسخه عملتها اكسترا من بدايه الحدث هذا من 20 سنه لليوم كانت هيدي السنه، وبنفس الوقت فعلنا قنوات تصريف البضاعه عبر الهول سيل. الحمد لله هدول اثنين اشتغلوا لصالحنا مثل ما شفت حضرتك.
1: هول سيل يعني بي تو بي، هذا الذي اثر على نتائج البي تو بي.
0: صحيح. لا، البي تو بي هو جزء من الانيشيتيفز اللي اخذناها لتصريف المخزون، لان كنا خايفين من المخزون العالي. فالنتائج اللي شايفها على الريتيل الحمد لله كانت بسبب القرارات الجريئه اللي اخذناها، اللي كانت برايي افضل قرارات اخذناها برغم كل التحديات اللي كانت موجوده بين ايدينا.
1: ولكن سؤال عن الهوامش، كيف تحركت الهوامش في ظل حرب ايران؟ تقول انه استوردت على الاسعار ما قبل الحرب، ولكن صحيح. من الان فصاعدا، كيف اولا احكي لي عن هوامش بالربع الثاني كيف تغيرت، ومن الان فصاعدا كيف تتحرك؟
0: طيب، هوامش الربع الثاني الحمد لله بسبب ان كنا اخذين بضاعه على الاسعار القديمه حافظنا على هوامش ربحيه، مع لان فعلنا الهول سيل كان عندنا سلايد بحدود ال 45 بيزس بوينت تاثر فيها هامش الربح على الريتيل. موفينج فورورد، وهذا هو الاساس، يعني بحب شارك معك للاسف انه كل البضاعه الجديده اللي حتجي، مثل ما بلشت اعلنت ابل من اسبوعين اسعار التابلتس والكمبيوترز ارتفعت ب 20%، الكمبيوترز ان جنرال على كل البراندز بحدود ال 30%، الجيمنج كونسولز سوني اعلنت 20% زياده على الاسعار، التي فيز تقريبا 15 ل 20 25% حسب البراندز، والوايت جودز هذا اللي حيتاثر بكل اللي جاي، لانه هيدا
1: يعني كيف ستكون حركه الاسعار في السوق السعوديه؟ هذا امر مهم بالنسبه للمستهلكين، كيف ستتاثر يعني اسعار الالكترونيات اجهزه ابل على اختلافها وايضا الكمبيوترات؟
0: يعني معدل الايفون لليوم ما صار اي تغيير بالاسعار، بس باقي الكمبيوترات والتابلتس كلها تاثرت باسعار جديده، والكمبيوترز اكراس كل البراندز بسبب التشيبسيت برايسنج اللي هو دي جلوبال ايشو، ما له علاقه باللي عم يحصل عندنا بالمنطقه اليوم.
1: يعني اسعار الرقائق،
0: الاسعار موفينج فورورد حتكون اعلى، عم نجرب الى اقصى حد انه نقدر تو ابزورب من ناحيه السبلاير، نحط بريشر انه تو ابزورب ماجوريتي اوف ذس، ولكن للاسف الباقي حنضطر انه نحطه على الاسعار ويتحول للكونسيومر.
1: واسعار الشحن الى اي حد ايضا تؤثر على
0: اسعار الشحن لليوم؟ كارثيه بدل لك، يعني انا كنت ادفع على كونتينر يجيني من الصين فيه
1: اعطيني نسبه قد ايه بتتوقع ارتفاع الاسعار من الان فصاعدا على الالكترونيات؟
0: يعني
1: وعلى
0: من 20 ل 25% على البالكي برودكتس، على الاشياء الكبيره، غير التكنولوجي برايسنج اللي هي ارتفعت بسبب تشيبسيت برايسنج.
1: يعني اخبار ليست ساره لمن يريد ان يشتري لابتوب او جهاز الكتروني. اعتذر منك لضيق الوقت، هذا ما اتاحه لنا وقتنا معك استاذ علي منصور الرئيس التنفيذي لشركه اكسترا، كنت معنا من السعوديه. إلى فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق، وفيه الرئيس التنفيذي المالي لشركة أوميفكو ضيفنا مع تسجيل الشركة أكبر إدراج في المنطقة منذ حرب إيران.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على

0: العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد. أكبر طرح في المنطقة منذ حرب إيران، الشركة العمانية الهندية للسماد والتي تعرف باسم أوميفكو تنضم إلى بورصة مسقط مع إدراج الشركة ل 25% من أسهمها، وقد تم تحديد سعر الطرح عند 156 بيسة للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري بتقييم تجاوز مليار ريال عماني. واستقطب الاكتتاب طلبات وصلت إلى 12.2 مليار دولار، أي أن التغطية تجاوزت 18 ضعفا. وتملك شركة الطاقة الحكومية أوكيو نصف أسهم أوميفكو، فيما يتوزع النصف الآخر بالتساوي بين IFFCO وكريبكو، وهما شركتان تعاونيتان زراعيتان هنديتان. وكانت أوميفكو قد تأسست عام 94 بموجب اتفاق بين حكومتي عمان والهند، وهي تدير منشآت لإنتاج الأمونيا واليوريا في السلطنة وفقا لموقعها الإلكتروني. هذا هو سعر السهم في أول إطلالة أو أول ظهور له في بورصة مسقط، قفز بأكثر من 21% عند هذه المستويات 189 بيسة تقريبا. للمزيد حول هذا الطرح ينضم إلينا مباشرة من مسقط عبد الله الهشامي، الرئيس التنفيذي المالي لشركة أوميفكو. أهلا بك أستاذ عبد الله، مبروك الإدراج أولا. هل كان لديكم تخوف من توقيته في فترة الصيف؟ تكون سيولة ضعيفة عادة، وبورصة مسقط تحديدا تمر بعملية تصحيح بعد مكاسب قوية جدا على مدار 2025 والأشهر الأولى من هذه السنة.
1: اولا اسعد الله صباحكم بكل خير، وشكرا على الاستضافه.
0: اهلا بك.
1: وشكرا جزيلا على التهنئه. الحمد لله، اليوم كان في نقطه فارقه في تاريخ أوميفكو. كان الادراج اليوم على الساعه 10 بتوقيت سلطنه عمان. بالاشاره الى سؤالك، هذا سؤال جيد، وتم مناقشه هذا الموضوع يعني سابقا، ولكن الحمد لله ملاك الشركه وكان انه نمضي قدما في هذا الادراج، والحمد لله لم يكن هناك اي تخوف من هذا الموضوع اطلاقا.
0: الطرح تم تسعيره عند الحد الاعلى للنطاق، ومع ذلك كان في اقبال واضح من المؤسسات والافراد. البعض يرى انه التسعير نوعا ما كان منخفض، يعني اذا نظرنا الى معدل بي اي، معدل منخفض، معدل عائد التوزيعات او الييلد ايضا يعني جذاب 7.8%، مع انه في جزء منها توزيعات غير متكرره. هل اخذ التسعير بالاعتبار الظروف الحاليه للاسواق، بالتالي تركتم هامشا للمكاسب للمكتتبين والمتداولين؟
1: طبعا مرحلة التسعير هذه مرت بمراحل عديدة، وكذلك في مؤسسات اللي هي مدير الإصدار ومحللين ماليين، فمرت بمراحل عديدة. فمن وجهة نظرنا أن السعر المطروح كان سعر عادل، وحسب ما سلفت أنه مر بمراحل عديدة، ونفس الشيء المحللين الماليين وكذلك مدير الإصدار كان لهم دور كبير في هذا الموضوع.
0: لنتحدث قليلا عن أعمالكم، لديكم هامش ربحية مرتفع واضح، يعني في 50% تقريبا إبتا، 40% تقريبا هامش صافي الربح. هل هذه الأوامش برأيكم مستدامة، أم هي مربوطة يعني بالأسعار المرتفعة للأمونيا واليوريا مؤخرا؟ نعرف أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير خلال حرب إيران، سنعود ونتحدث عنها بعد قليل، ولكن هل يمكن لهذه المستويات من الربحية الهوامش أن تتغير في ظل معادلة الجديدة لاقتسام جزء من الأرباح مع الدولة عند ارتفاع الأسعار؟
1: طبعا سؤال جيد. طبعا بالنسبة لهوامش الربح في أوميفكو

0: طبعا الاتفاقيه الجديده مع المورد الرئيسي للغاز واللي شركه الغاز المتكامله بدات من منتصف 2025، والحمد لله الشركه ما زالت تحافظ على نفس المستويات من الربحيه او هوامش الربح، وهذا ما يساعد الشركه ايضا وجود اتفاقيه طويله الاجل لمده 10 سنوات قادمه، وكذلك اتفاقيات مبيعات مضمونه لمده 5 سنوات قادمه. فهذا نوعا ما يعطينا الشركة أريحية تامة بأن هوامش الربح إن شاء الله ستكون يعني مرتفعة في الفترات القادمة إن شاء الله تعالى.
1: ما نظرتكم إلى أسواق اليوريا والأمونيا بما تبقى من السنة؟ يعني بنعرف أنه الأسعار ارتفعت كثيرا خلال حرب إيران، ولكن عادت إلى تراجع. اليوريا تقريبا إذا مش غلطان بشكل أكثر من 90% من مبيعاتكم.
0: نعم، طبعا الأحداث الأخيرة أو الجيوسياسية اللي حدثت في المنطقة كان لها تأثير كبير على دول العالم، سواء على القطاع الخدمات أو قطاع السلع، وكان من ضمنها أنه قطاع اليوريا والأمونيا طبعا من القطاعات اللي تلاحظ أن في وجود ارتفاع في الأسعار. فاليوريا بشكل عام هي مرتبطة بالغذاء العالمي، فما دام ان هناك في طلب وزياده في اعداد السكان في العالم، فشيء اكيد يقابله زياده في طلب على منتجات اليوريا والامونيا.
1: ولكن في معروض كبير بالسوق أيضا.
0: هو اكيد ان المعروض كبير، ولكن الاحتياج ما زال، الهامش ما زال عالي بين المعروض وبين الطلب.
1: قلتم بمقابلة سابقة معنا مع العربية، قلتم أنكم تنتجون بأكثر من 100% من الطاقة التشغيلية التصميمية، يعني ربما 110%. ألا يضع ذلك سقفا لنمو المبيعات مستقبلا؟ وربما يعني أمر كهذا ربما يرتب مخاطر تشغيلية، أليس كذلك؟
0: طبعا في أوميفكو طبعا مثل ما تفضلت، نعم ننتج تقريبا 110 في اليوريا وحوالي 105 الى 107 في ماده الامونيا، ولكن طبعا هذا احنا أوميفكو حصلت على تصريح من اللايسنسر بتشغيل المصنع بهذه النسبه يعني. فالحمد لله ما يوجد عندنا اي تخوف ابدا، عندنا خطه للمصنع من جهه الصيانه الدوريه للمصنع، فما نرى ان هناك اي عائق او اي عوامل سلبيه على الاداء التشغيلي للشركه وعلى الاداء المالي باذن الله.
1: طبعا الشركه عندها مساهمين من الهند، واكثر من 70% من صادراتكم تذهب الى السوق الهنديه، ونحن بنعرف انه الهند تتوسع في انتاج اليوريا والامونيا. هل تواجهون خطر تركز جغرافي مفرط؟ وقتي ضيق جدا استاذ عبد الله لو سمحت.
0: حقيقة أوميفكو معانا احنا عقد طويل الأجل مع شركة أوكيو للمتاجرة، فهم طبعا لديهم عندهم شبكة قوية في مختلف دول العالم لتصدير مادة اليوريا أو الأمونيا، فأينما وجد الهامش الربح أعلى يتم توجيه المبيعات إلى هذه المناطق يعني. فبالنسبة لسؤالك أنه فعلا في الفترات الماضية كان 70% إلى توجهت اليوريا إلى السوق الهندي بسبب وجود هامش ربح أعلى
1: نعم.
0: في هالمنطقة. نعم،
1: نتمنى لكم التوفيق، وطبعا ظهور موفق جدا في بورصة مسقط في أول يوم تداول. أشكرك جزيل الشكر عبد الله الهشامي، الرئيس التنفيذي المالي لشركة أوميفكو. بهذا نصل إلى نهاية نبض السوق، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر

0: وطن.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
0: كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
3: احنا عملنا نوع من أنواع التغيير الجذري في فكرة المنتج السياحي المقدم لمصر.
4: هل نتحدث أن العامل الحاسم لكي تستمرون كل هذه الفترة هو الأراضي، الانضباط المالي، توقيت أو فهم سلوك الباحث عن سكن؟
3: أنت لو ما عملتيش تطوير في الحياة، طب الناس هتجيلك ليه؟ وتسيب المقارنة ليها من المشروعات الأخرى ليه؟
4: هل نحن أمام طفرة عقارية أو هي فقاعة مدفوعة بالتضخم وأيضا وضع العملة المصرية؟
3: السعودية بالطلب فيها قادم على مدار 30 سنة كبير، قريبا هيبقى في منتجات
4: مشاريع عقارية جديدة قادمة. كم حجمها؟
3: لا كبيرة.
4: لو كنت مستشار للحكومة في ملف الإسكان، ما هي أول ثلاث أولويات سوف تناقشها معها؟
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

خلاف الضربات بين إيران وأمريكا يقفز بأسعار النفط مجددا. والسعودية تتقدم للمرتبة 13 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي العام الماضي بحسب الأنكتاد. والكويت تسجل عجزا بقيمة 23 مليار دولار بالعام المالي الماضي مع هبوط الإيرادات النفطية. قفزة قوية لسهم الوافد الجديد أوميفكو مطلع تداولات اليوم في بورصة مسقط.

وسهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مايا جريديني، والبداية بجولة سريعة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. حيث ارتفعت أسعار النفط بقوة بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات على أكثر من 80 هدفا داخل إيران، ردا على الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز في تصعيد جديد يزيد من حدة التوترات في المنطقة. وتم إطلاق سفارات إنذار في البحرين لاعتراض طائرات مسيرة، في حين أعلنت الكويت أنها تتعامل مع هجمات صاروخية. أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، منهية إعفاء كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد منحته الشهر الماضي ضمن اتفاق التهدئة المؤقت مع طهران. وبموجب القرار تم تقليص فترة السماح الخاصة ببيع النفط الإيراني، والتي كانت تمتد حتى 21 من أغسطس لتنتهي في 17 من يوليو. وصل عدد محدود من ناقلات النفط عبور مضيق هرمز رغم الهجمات الأخيرة التي استهدفت 3 سفن تجارية، في مؤشر على استمرار حركة الملاحة ولكن بحذر شديد. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن 6 ناقلات نفط بدأت أو أكملت عبورها للمضيق بعد ساعات من الهجمات، إلا أن 1 الناقلات العملاقة التي ترفع العلم الهندي غيرت مسارها وعادت أدراجها قبل إكمال العبور. سجلت الكويت عجزا ماليا بلغ 7 مليارات و140 مليون دينار، أي نحو 23 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس. وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات هبطت ب 25.4% إلى 16.5 مليار دينار، مقابل ارتفاع الإنفاق بنسبة 2.1% إلى 23.6 مليار دينار. قفزت السعودية إلى المركز 13 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025 مقارنة بالمركز 17 في 2024، بحسب تقرير حديث لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد. واستقطبت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 33 مليار دولار في 2025 بزيادة تبلغ 57% عن 2024، في مؤشر على استمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية وجهود تنميع مصادر الدخل ضمن مستهدفات رؤية 2030. قفزت أسهم الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو بنسبة 18% في بورصة مسقط، فيما يعد أكبر إدراج في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب. وجمعت الشركة نحو 678 مليون دولار من خلال طرح حصة تبلغ 25% من أسهمها، بعدما تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 156 بيسة للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري، بما يعكس قيمة سوقية تقارب 1 مليار ريال عماني.

أهلا وسهلا بكم من جديد. إذا لنحدث الحركة في أسواقنا الخليجية والتي يطغى عليها اللون الأحمر اليوم على خلفية تجدد الضربات الإيرانية الأمريكية، خاصة بعد أن كنا شهدنا 80 موقع استهدف إيرانيا من جانب الولايات المتحدة، بعد أن كانت إيران قد وجهت بعض الضربات إلى بعض السفن عبر مضيق هرمز. وكذلك كنا سمعنا عن إلغاء وزارة الخزانة الأمريكية لإعفاء كان يسمح لإيران ببيع النفط الإيراني، وذلك ردا على الهجمات التي استهدفت بعض السفن في مضيق هرمز. وبالتالي اليوم صورة حمراء على كل المؤشرات الخليجية، شبه استقرار على مؤشر السوق السعودية، التراجعات أقل حدا مما رأيناه في أسواق أخرى، ولكن في أسواق الإمارات نشهد تراجعات على دبي تفوق 1% منذ مطلع جلسة اليوم بضغط من الأسهم العقارية إن كان في دبي أو في أبوظبي، وطبعا في الكويت تراجعات بنصف المئة. أسعار النفط هي إذن تقفز اليوم على خلفية هذا التصعيد في المنطقة وعودة المخاوف إلى الواجهة بأن هذه الهدنة أو هذه وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة لن يدوم، هو ما يهدد المحادثات الإيرانية الأمريكية لإنهاء الحرب على إيران. الآن بعض التقليص للمكاسب التي كنا شاهدناها على أسعار النفط صباحا، المكاسب بقرابة 2.4% كانت قفزت الأسعار إلى ما فوق 3% تقريبا صباحا. بالنسبة للمعادن، الذهب كان يتذبذب بين الصعود والتراجع اليوم، ولكن قبل ذلك العملات الرئيسية، الآن اليورو والباوند يسجلان بعض المكاسب مقابل الدولار، ولكن صباحا كنا شاهدنا أيضا قوة للدولار، دولار على مكاسب ب 10%، نقف فوق مستويات 162 ين للدولار. طبعا نتابع هذه المستويات على الين لنرى ما إذا كان سيكون هناك أي تدخل من السلطات اليابانية مرة أخرى لدعم الين كما رأينا في السابق عن مستويات 160. وأيضا طبعا يعني نتابع أيضا الدولار النيوزيلندي اليوم بعد أن كان توجه البنك المركزي النيوزيلندي إلى رفع الفائدة بربع في المئة كما كان متوقعا. بالنسبة لأسعار المعادن، إذا ها هي الفضة على مكاسب الآن ب1%، الذهب مكاسب ب13%، ولكن كنا تأرجحنا اليوم بين الصعود والتراجع على أسعار الذهب إثر الضربات، يعني نعلم أن الذهب كان يتعرض لضغط نزولي بالإجمال منذ اندلاع حرب إيران على خلفية التوقعات، أولا ارتفاع أسعار الطاقة ما رفع التوقعات بأن التضخم سيرتفع مرة أخرى، وبالتالي هو سيلزم البنوك المركزية لرفع الفائدة لمكافحة التضخم، وبالتالي الذهب الذي لا يحمل عائد لا يستفيد من بيئة الفوائد المرتفعة. آسيا أيضا صباح اليوم كانت تتعرض إلى ضغط نزولي، وذلك على خلفية طبعا المبيعات التي كنا شاهدناها على أسهم التكنولوجيا في وول ستريت في جلسة الأمس، فبالتالي اليوم ضغط نزولي بالدرجة الأولى من أسهم التكنولوجيا في آسيا. لاحظوا التراجعات على النيكي تفوق 2% على التوبكس ب1.4%، الهانغ سانغ ربما الوحيد الذي يعكس الاتجاه بعض الشيء ويسجل بعض المكاسب صباحا في آسيا بمكاسب تقارب 3%، ولكن الكوسبي ضغط واضح نزولي يفوق 5.4% تقريبا بضغط من أسهم تتعلق بالتكنولوجيا في كوريا الجنوبية. المؤشرات الأوروبية هي الأخرى على تراجعات، طبعا أيضا أوروبا تعتمد إلى حد كبير على الطاقة من هذه المنطقة، وبالتالي هذا أيضا يعني قد يعني يهدد يعني أو يعيد المخاوف أوروبيا من إمدادات أو وصول إمدادات الطاقة من هذه المنطقة إلى أوروبا. كذلك كنا نتابع أسهم الدفاع أوروبيا على خلفية انعقاد قمة الناتو في أنقرة، وبالتالي توجه أيضا الشركات الأوروبية الدفاعية إلى رفع الميزانية أو الحكومات إلى رفع الميزانيات الدفاعية. بالنسبة للأسهم الدفاع إذن ها هي تتعرض لضغط نزولي اليوم، لاحظوا التراجعات عليها خاصة على راين ميتال. بالنسبة للعقود الآجلة للأسهم الأمريكية، إذن بداية تشير إلى تراجعات كما نرى على وول ستريت مستمرة من تراجعات الأمس التي كنا شاهدناها على وول ستريت على خلفية ضغط نزولي شاهدناه على أسهم شركات التكنولوجيا.

0: سيما أسهم شركات الرقائق أمس كانت تتعرض لضغط نزولي، وأيضا سبيس إكس الذي انضم إلى مؤشر ناسداك 100 أمس شهدنا عليه تراجعات قوية بقرابة 7%، ضغط أيضا نزولا على ناسداك 100 في جلسة الأمس. فبالتالي كل هذه الأسهم سنتابعها أيضا مع افتتاح جلسة وول ستريت اليوم، فهو سبيس إكس سجل تراجعات قاربت 7% في جلسة الأمس. نتحول الآن إذا إلى لنسمع كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: كان هناك وقت دفعنا فيه 100% من نفقات الناتو، لم تدفع الدول الأخرى أي شيء. هناك بعض الاتصالات التي جرت قبل أسبوع، تحدثت إلى رئيس الوزراء البريطاني، قال أنه لن يساعدنا ولكنه سيساعد بعد انتهاء الحرب. تحدثت إلى ألمانيا، لم يريدوا المساعدة، وكذلك فرنسا لم ترغب في المساعدة، ولكن كان هناك دول صغيرة للغاية رغبت في المساعدة، هي كانت صغيرة جدا. إذن أقدر تواجدكم، سوف نعود، كثير منكم سوف يرافقوني. ومرة أخرى أود أن أقول، على الرغم من أنني أصبت بخيبة أمل كبيرة حيال الناتو، لأن ندفع الكثير والكثير من الأموال، مليارات والمليارات من الدولارات، وهذا أمر غير عادل لأننا نوفر لهم الحماية، لكنهم لا يقفون إلى جيبنا. هذا لا يمكن أن يكون كذا، ولكن هذا قائد عظيم وهم محظوظون أن يكون موجودا، هذا أصل كبير بالنسبة له. إذن مارك، هل تريد أن تضيف شيئا؟ نعم، شكرا جزيلا سيدي الرئيس دونالد العزيز. أعتقد ما قمتم به فيما يتعلق بضعف القدرات النووية، وهذا أمر حاسم بالنسبة للمنطقة وإسرائيل وأوروبا وللعالم بأسره، ثم حاولتم إنهاء الأمر بطريقة سلمية. هم هاجموا سفن الليل الماضي، وكما قلتم كان أمر غير ضروري، وردكم كان قوي للغاية، وأنا أثمن ما قمتم به. فيما يتعلق بحلف الناتو، ما أنجزتموه، وهذا طبعا مكسب كبير خلال السنتين الماضيتين. كندا والدول أوروبا أنفقوا 250 مليار دولار إضافي خلال سنوات 2024 و25 و26، هذا أمر مذهل. في نفس الوقت حوالي 200,000 وظيفة تم إنشاؤها في الولايات المتحدة من خلال الاستثمارات في الولايات المتحدة في قطاع الدفاعات أو الصناعات الدفاعية، وقد تمكنت من تحفيزهم للقيام بذلك. فيما يتعلق بإيران، أدرك أنكم وقد ناقشنا هذا الأمر قبل أسبوعين، أريد أن أقول ما يلي: 5,000 طائرة في المطار في الأوروبية كانت جاهزة للمساعدة، وأوروبا هي المنصة كبيرة للولايات المتحدة وبمن فيها الدول التي أشرت إليها ألمانيا وفرنسا، ومنذ اليوم الأول، وكذلك مطار بوخارست الذي أغلق لبعض الأيام أمام رحلة تجارية. وبالنسبة للمملكة المتحدة، نعم هذا ما أقوله، وأنت محق، وكما تعلم هذا ينطبق على حكومات أخرى، ولكن العدد 5,000 طائرة هو رقم كبير للغاية. وحتى فرنسا، حتى إسبانيا قامت بخطوة جبارة العام الماضي، وعليهم أن يصلوا إلى إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. وهناك التزامات لإنفاق 20 مليار دولار في المجال الدفاعي. وأريد أن أقول، بدونكم في هذا الكرسي ما كان لذلك أن يحدث، طبعا بسبب روسيا، وبفضلكم فأنتم أنجزتم ذلك وهذا يتحقق الآن. وبالنسبة لإنجلند، فسأحرص بأن الاتفاق الذي أشرت إليه في أو تم التوصل إليه في دافن سوف يتم تنفيذه، فيما إذا كنت تريد إجراء مباحثات معهم، وخاصة فيما يتعلق بالقبة الدفاعية التي تريد إنشائها. غرينلاند مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة، لكنها ليست كذلك بالنسبة لدنمارك، لأن عندما غزا النازيون الدنمارك فقد هزموهم في يوم واحد، ونحن

قمنا بالسيطرة على غرينلاند ثم عدناها لهم، وما كان لنا نفعل ذلك. نريد غرينلاند للحماية العالم وليس الولايات المتحدة. هي لا تساعد الدنمارك ولكنها تساعدنا.

0: بها ثم عدناها لهم. لماذا ما كان لنعيد حتى قناة بنما؟ لأن الصين تريد أن تسيطر على قناة بنما ولن يحدث ذلك بطبيعة الحال. فأنا غير سعيد تماما بشأن نيتو. هذا الرجل هو قائد عظيم وهو لا علاقة قوية، وهناك حلفاء أيضا، وما كان لي أن أحقق محققته لولا دعمكم. وأكثر من 1.2 تريليون دولار، وهذا ما أسميه بتريليون دولار، تم أنفاقها من قبل كندا والدول الأوروبية. هم كان أحرارا، وبايدن لم يكن له أي عقل على الإطلاق، وهو يقول أنه كان عليهم أن يدفعوا المزيد، وهذا ينطبق على أوباما أيضا، وهذان رئيسان سيئان أيضا. وهذا تحقق بفضل، كان ينبغي أن يتحقق ذلك قبل سنوات كثيرة، ولم يفعل ذلك لا بايدن ولا أوباما، وحتى بوش لم يفعل ذلك، والرؤساء الآخرون لم يحققوا النجاح. أنت أول رئيس يحقق النجاح، هذا فوزكم، وهذا ما يجعلني أحبه. هذا صحيح. هل من أسئلة؟ إذا انتهى وقف إطلاق، هذا يعني، هل يعني ذلك أن مذكرة التفاهم قد انتهت؟ أعتقد أنها قد انتهت. لا أريد أن أتعامل معهم. هؤلاء أشخاص مرضى، يقودهم مرضى، وهم أشرار وعنيفون. وإذا لو امتلكوا سلاح نووي لاستخدامه فيما يخصني، لقد انتهى الأمر. وكان ولدينا مفاوض جيدون، ستيف ويتكوف وجارد كوشنر سوف يعودون إليه. بالنسبة لي نحن نتعامل مع أشخاص يكذبون. لو توصلت الاتفاق ما حولها، كان ذلك اتفاق الجميع. نحن توصلنا الاتفاق، تم التركيز على عدم امتلاك سلاح نووي، ولكن هم مجنونون. فيما يخصني انتهى الأمر.
1: عفواً. هل يعني أن المباحثات مع إيران لن تستأنف؟ يمكن أن يتباحثوا، ولكن هم هؤلاء يكذبون كثير. وأنا طبعاً طيلة حياتي أبرمت الصفقات، وقد كسبت الكثير من المال وحققت الكثير من النجاح. نجحت في كل ما أقوم به، وتعاملت مع هؤلاء الأشخاص. هؤلاء من مدرسة مختلفة، هم يكذبون وكذلك يغشون. هم أشخاص مرضى، قتلوا شعبهم، قتلوا 45,000 شخص من المتظاهرين. فهم يتساءلوا كيف يمكن لا يسيطروا عليهم، لأنهم قتلوا، هم قتلوهم بالبنادق الآلية. هم أشخاص سيئون، وصراحة لا أريد أن أضيع وقتي. سوف أترك مفاوضين مواصلة التفاوض إذا رغبوا فيه، ولكنني لا أحب هؤلاء الأشخاص. أحب هذا الرجل والقادة الآخرين كذلك، وأعتقد أنهم لم يتعاملوا مع الولايات المتحدة بطريقة عادلة لسنوات عديدة، ولكن هؤلاء أشخاص من العقلانيين مثل هذا الرجل. أنا أحب أردوغان، أحب الرئيس أردوغان الذي بسط لي البساط الأحمر، وأحب أيضا بيبي هو رئيس وزراء لحالة الحرب. قلت أو تحدثت إليه وقلت أنه كان يمكن أن يشارك في الحرب لأنه لا يحب إسرائيل، وهو أيضا لا يحبني، ولكنه لم يذهب بفضلي. وهذه قوة عسكرية لها الملايين من الجنود. تركيا دولة قوية ولها من أفضل معدات، وستحصل على طائرة F-35. لم ترغب تركيا في الانخراط في الحرب، وكان يمكن لها أن شارك فيها، ولكن هذا رجل عقلاني، وهؤلاء الأشخاص هم مجانين. وأعتقد أن الصين تعاملت لنا بطريقة عادلة. اجتمعت مع الرئيس شي وقلت أمل أن

0: مضيق هرمز. أكثر من ذلك هو لم يوفر لهم المعدات. كان أداؤه عظيما وأنا معجب كثير برئيس شي. الكثيرون ينتقدون ذلك. التيك توك هناك من قال أن هذه منصة سيئة لغاية ولكن ظهرت الأرقام بذلك. هل تعلمون من هو الأول على تيك توك؟ أنا شخصيا هناك من قالوا أنهم أو تيك توك يقوم بنشر الأمور الفاضعة لكنني أتصدر قائمة المتابعين على منصة تيك توك. هناك حوالي 4 ملايين شخص يشاهدون المنشورات المتعلقة بي. والعلاقة اليوم كان يوم رائعا وكذلك سيكون لدينا يوم رائع وسألتقي بكم لاحقا. شكرا جزيلا. شكرا.
1: إذن مشاهدينا كنا نستمع إلى كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي في أنقرة. طبعا يعني أبرز ربما ما قاله ترامب خلال هذه الكلمة ردا على أسئلة أحد الصحفيين، يقول أنه مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهت، وذلك ردا على الضربات الأخيرة بسبب الضربات الأخيرة التي تناقلتها الولايات المتحدة وإيران مساء أمس وصباح اليوم. وكذلك يقول أو يصف الإيرانيون بالكاذبين بالسيئين، يقول أنه لا يريد أن يضيع وقته الآن مع إيران. وأيضا يعني في الأخبار أيضا أو التصريحات الأخرى التي سمعناها من ترامب، هو يتوجه إلى قطع العلاقة التجارية مع إسبانيا، ووجه أيضا وزير الخزانة لقطع هذه العلاقة. هو مستاء من إسبانيا وأيضا مستاء من يعني ما تقوم به يعني أو المساهمة الولايات المتحدة ضمن حلف الناتو. فبالتالي يعني هذه أبرز التصريحات التي صدرت عن ترامب منذ قليل خلال هذه الكلمة في أنقرة. وإذا لنعود إلى أخبارنا المحلية وإلى إبراز نتائج الشركات السعودية المدرجة، حيث تراجعت أرباح شركة إكسترا في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3.7% على أساس سنوي إلى 102 مليون و600 ألف ريال، وأتت الأرباح الفصلية أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 116 مليونا ونصف المليون ريال. وعزت الشركة النتائج إلى تراجع صافي ربح قطاع التمويل الاستهلاكي بنسبة تجاوزت 20% على أساس سنوي نتيجة لتباطؤ نمو الإيرادات. سهم إكسترا إذن في التداولات الحالية لنلقي نظرة عليه، هو يسجل تراجعات في هذه الأثناء تفوق 3% عن مستويات 70.95 ريال هللة. كذلك نتابع تراجع أرباح الشركة المتحدة الدولية القابضة تسهيل خلال الربع الثاني بنسبة 20.3% إلى 48 مليون و200 ألف ريال. وعزت الشركة ذلك إلى تباطؤ نمو محفظة التمويل نتيجة لظروف السوق، إلى جانب مواصلة الشركة لتنفيذ مبادراتها الهادفة إلى تعزيز البنية التشغيلية دعما لاستراتيجية النمو طويل الأجل. وأوضحت الشركة أن إيرادات الربع الثاني ارتفعت بنسبة 6.5% لتصل إلى 205 ملايين ريال. أما على أساس النصف السنوي فتراجعت أرباح تسهيل بنسبة 5% إلى 112 مليون و600 ألف ريال بنهاية النصف الأول من 2026. سهم تسهيل اليوم يسجل تراجعات إذن في هذه الأثناء عند 31 ريال و90 هللة. وكيف تبدو الصورة في مصر اليوم؟ لنلقي نظرة على المؤشرات المصرية إذن التي كانت أغلقت على مكاسب في جلسة الأمس. إذن ها هي المؤشرات المصرية أيضا هي الأخرى تسجل تراجعات اليوم، وتراجعات الجي اكس 30 بقرابة 1%، ولكن تراجعات أقل حدة على المؤشر السبعيني ومؤشر الجي اكس 100. بالنسبة للدولار مقابل الجنيه يسجل مكاسب بـ 0.9%.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. اذا كنا منذ قليل نلقي نظره على المؤشرات المصريه التي هي الاخرى تسجل تراجعات في جلسه اليوم، فلما لا نتوجه الى الزميله فهيمه زايد التي تنضم الينا مباشره من البورصه المصريه لنسالها عما يدور الان في البورصه المصريه وتصريحات سمعناها من الرئيس الامريكي دونالد ترامب الان في انقره، فهيمه يقول فيها ان مذكره التفاهم مع ايران انتهت، هل راينا حركه على البورصه المصريه في الدقائق الاخيره بعد هذه التصريحات؟
1: مايا، يعني تصاعد التوترات مرة أخرى يؤثر بشكل كبير على مصر وتتضح الصورة بشكل متسارع في سعر الصرف وفي البورصة أيضا، لكن سعر الصرف أوضح بشكل كبير لأن بالطبع الفترة الماضية شاهدنا ارتفاعات قوية للجنيه مقابل الدولار بتأثير عودة تدفقات الأجانب في سوق الدين المصرية سواء في السوق الأولي أو السوق الثانوي. يكفي أنه في الربع الثاني من العام الحالي وصلت التدفقات إلى نحو 12 مليار دولار. أي تصعيد لهذه التوترات يمكن أن يعيد تخارجات الأجانب من أدوات الدين. يعني خلال شهر مارس الماضي كشف البنك المركزي عن تخارج نحو 15 مليار دولار من تدفقات الأجانب في أدوات الدين، وبالتالي كان لها تأثير سلبي كبير على سعر صرف الجنيه خلال شهر مارس. نترقب بالطبع، يعني اليوم شهدنا ارتفاعا للدولار مقابل الجنيه مرة أخرى ليتجاوز مستويات 49 جنيه، يصل في البنوك في الوقت الحالي إلى 49 جنيه و35 قرش، ارتفاعات مقارنة بتعاملات الأيام الماضية التي شهدت ارتفاعات يعني قوية نسبيا للجنيه. أيضا في البورصة المصرية نشهد تراجعات لكافة القطاعات تقريبا باستثناء قطاع الموارد الأساسية. يبدو أن المستثمرين بدأوا يتحسبوا لنفس ما حدث في شهر مارس الماضي حيث ارتفعت أسعار الأسمدة عالميا، استفادت الشركات المصرية بصورة كبيرة من هذه الارتفاعات، فبدأ المستثمرون يركزون في بدء التعاملات اليوم مع هذه التهديدات بانتهاء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران واحتمالات عودة الحرب مرة أخرى. عادت الضغوط على الأسهم القيادية وباقي القطاعات بشكل خاص سهم البنك التجاري الدولي الذي ارتفع منذ بداية الأسبوع نحو 7.5%، اليوم يتراجع بما يقارب 1.6%، ونراقب بالطبع التعاملات.

0: اليوم وسعر الصرف في ضوء هذه التوترات وعودتها مرة أخرى؟
1: شكرا جزيلا لك فهيمة. فعلا للأسف يعني تعود التوترات إلى الواجهة الآن، فأيضا كنا شهدنا ارتفاعات قوية على أسعار النفط بعد تصريحات ترامب إلى قرابة 4%. شكرا لك فهيمة زايد مراسلة العربية.

0: في بريطانيا أعلن نايجل فراج زعيم حزب الإصلاح لبريطانيا ريفورم يو كي استقالته من منصبه نائبا في البرلمان لتفعيل انتخابات فرعية في مقعده، مؤكدا خوضه الانتخابات التكميلية في إذن من أجل اكتساب الثقة. وواجه فراج ضغوطا متزايدة في ظل استمرار الجدل بشأن تلقيه هدية مالية بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني والتي قدمت له قبل انتخابه في عام 2024 من داعمين بارزين. وكان فراج قد أحيل إلى لجنة الأخلاقيات في البرلمان البريطاني للتحقيق في مزاعم عدم الإفصاح عن الدعم المالي، وأكد أنه لم يرتكب أي خطأ وأنه الشخصية العامة الأكثر تعرض للهجوم في العصر الحديث على حد قوله، وأنه يعتزم إعادة الترشح إلى مقعده النيابي السابق. المؤشرات الأوروبية تتعرض للضغط منذ صباح اليوم منذ بدء التداولات، وهي الآن على تراجعات قوية ب1.5% للداكس، الكاكران تراجعات كذلك مماثلة وأقل حدة ب1.25% على الفوتسي. فلما لا نتوجه إلى لندن وإلى مراسلتنا من هناك كارينا كامل التي تنضم إلينا الآن لنسألها عما يدور أوروبيا. أهلا وسهلا بك كارينا. إذن تصريحات يعني ملفتة ومقلقة سمعناها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل، يقول فيها أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت. هل رأينا يعني زيادة للخسائر على المؤشرات الأوروبية بعد تصريحات ترامب، وماذا نتابع أيضا اليوم؟
1: تماما، ويجب أن نتابع الأصول المختلفة التي من الممكن أن تتأثر بتدهور الأوضاع الجيوسياسية. يعني نحن أصلا بدأنا الجلسة على تراجع لأنه خلال الـ 24 ساعة كان في هجمات جديدة، وربما يعني دونالد ترامب كان أجاب على السؤال، إن هو جاء السؤال من صحفية سألته هل انتهت اتفاقية التفاهم مع إيران بناء على الأحداث التي جرت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وكان رده فعلا هو المفاجأة الكبيرة، إنه هو قال من وجهة نظري إنه هذا الاتفاق انتهى. وفعلا يعني كان غير متوقع أبدا هذا التصريح. ولكن حتى قبل هذا التصريح يعني كانت هناك تراجعات حادة في الأسواق الآسيوية. مؤشر الكوسبي على فكرة تراجع صباحا ب 20%، بمعنى أنه يعني تقريبا رسميا دخل في سوق هابطة 20% مقارنة بالذروة التي كان وصل إليها الشهر الماضي. ومنذ صباح الضعف هو سيد الموقف بشكل عام. عوائد سندات الخزانة نراقبها خاصة لأجل طويلة مثل 30 سنة مرتفعة. عوائد سندات البوند الألمانية أيضا مرتفعة بحوالي 5 نقاط فوق 3% اليوم في الجلسة. فتراجع واضح لشهادة أخذ المخاطرة يتفاقم ربما مع تصريحات دونالد ترامب، إضافة إلى تصريحاته الملفتة بشأن الاتفاق مع إيران. هو أيضا انتقد وبشدة أسبانيا وقال أنه سيقطع العلاقات التجارية مع أسبانيا نظرا لموقفها الذي وصفه دونالد ترامب بأنه كان غير مؤيد للجهود الأمريكية أو العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. مارك روتي طبعا أمين عام نيتو يعني عندما قد نقول ردا أو تعقيبا على تصريحات دونالد ترامب، هو أكد على وربما فكر دونالد ترامب بمستوى الدعم الذي قدمته البلدان الأوروبية للولايات المتحدة. طبعا هذا لم يأتي إلى المستوى الطموح الذي كان يأمل أن يرى دونالد ترامب. ننتظر ما يعني ربما التصريحات القادمة خلال اليوم من قمة نيتو. بالنسبة للأسهم والقطاعات التي نراقبها، أكيد الإعلانات الرسمية التي ستصدر من الممكن أن تؤثر على شركات الدفاع. سمعنا أن ساب ستفوز بهذا العرض الضخم لتزويد دول الناتو بالجلوبال آي طائرات حربية، ولكن هناك العديد من الصفقات القادمة لأنه نحن نتحدث عن يعني ربما مبالغ ضخمة جدا، الملايين من اليوروز أو الدولارات من الممكن أن يتم الإعلان عنها.

0: خلال جلسة اليوم أو في الأيام القليلة القادمة، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لمجال الدفاع ليس فقط في أوروبا، راين ميتال، كل هذه الشركات الكبيرة بي اي سيستمز، ولكن أيضا طبعا للشركات الأمريكية، لأن دونالد ترامب أيضا يعني مطلب أساسي ليس فقط زيادة الإنفاق الأوروبي، ولكن أيضا أن يكون ذلك داعم للشركات الأمريكية وطبعا الوظائف داخل الولايات المتحدة، فنورثروب جرامن، لوكهيد مارتن، ريثون، كل هذه الشركات نراقبها أيضا اليوم.
1: أيضا نشهد بعض الزيادة في التراجعات على العقود الآجلة في الولايات المتحدة، لا سيما على الناسداك 100، الآن تراجعات بقرابة 1%. شكرا لك كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. شهد الطرح الأولي لشهادات الإيداع الأمريكية لشركة اس كي هاينكس طلبا تجاوز المعروض عدة مرات قبل تسعير الاكتتاب المقرر غدا، ويبلغ حجم الطرح نحو 28 مليار دولار، وقد استقطب اهتماما قويا من صناديق الاستثمار العالمية والمستثمرين المتخصصين في قطاع التكنولوجيا. وتسوق الشركة الكورية الجنوبية لبيع 178 مليون شهادة إيداع أمريكية ADR، وهو ما يعادل نحو 2.5% من قيمتها السوقية. يأتي الطرح الذي يتوقع يصبح الأكبر لشركة أجنبية في السوق الأمريكية بعدما قفزت أسهم الشركة المدرجة في سيول بنحو 260% منذ بداية العام، لترتفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليون دولار. ومن المتوقع تسعير الطرح في نيويورك غدا الخميس، على أن تبدأ شهادات الإيداع تداول في بورصة ناسداك يوم الجمعة. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع بعده في الأسواق العربية. واشنطن تعيد فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية بعد هجمات في مضيق هرمز.

0: بإشراف إنفاذ السعدون تطرح فندق وأرض خام وعقارات نوعية بمزاد فجر مكة. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
1: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: إحنا عملنا نوع من أنواع التغيير الجذري في فكرة المنتج السياحي المقدم لمصر.
10: هل نتحدث أن العامل الحاسم لكي تستمرون كل هذه الفترة هو الأراضي، الانضباط المالي، توقيت أو فهم سلوك الباحث عن سكن؟
9: أنت لو ما عملتيش تطوير في الحياة، طب الناس هتجيلك ليه؟ وتسيب المقارن ليها من المشروعات الأخرى ليه؟
10: هل نحن أمام طفرة عقارية أو هي فقاعة مدفوعة بالتضخم وأيضاً وضع العملة المصرية؟
9: السعودية بالطلب فيها قادم على مدار 30 سنة كبير، قريباً هيبقى فيه منتجات
10: مشاريع العقارية جديدة قادمة؟ كم حجمها؟
9: لا كبيرة.
10: لو كنت مستشار للحكومة في ملف الإسكان، ما هي أول ثلاث أولويات سوف تناقشها معه؟
11: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.

أهلا وسهلا بكم من جديد. فيما لا تزال الأنظار تتركز على مخاطر اضطراب امدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز نتيجة التوترات المرتبطة بإيران، تشير بيانات وتحليلات

تحليلات حديثة إلى أن الصورة الأكبر قد تكون فائضا في المعروض خلال النصف الثاني من هذا العقد بسبب الاستثمارات المرصودة في هذا المجال، الأمر الذي سيضغط نزولا على أسعار الطاقة مستقبلا. حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة ككل إلى مستوى قياسي يبلغ 3 تريليونات و400 مليار دولار في 2026، منها أكثر من نصف تريليون دولار لقطاع النفط ونصف تريليون دولار أخرى لقطاع الغاز بحسب وكالة الطاقة الدولية. وفيما أن حرب إيران قد تؤدي إلى تأخير في مشاريع النفط لا سيما في الشرق الأوسط بما يتراوح بين 3 أشهر إلى عام بحسب رايستاد أنرجي، تتوقع وكالة الطاقة الدولية يشهد عام 2027 فائضا نفطيا يبلغ نحو 5 ملايين برميل يوميا، وذلك مع تعافي الإنتاج في الشرق الأوسط مع وتيرة نمو متواضعة في الطلب. أما بالنسبة لقطاع الغاز فتبلغ الطاقة الإنتاجية العالمية الحالية للغاز الطبيعي المسال نحو 600 مليار متر مكعب سنويا، تضاف إليها مشاريع توسعة تمت الموافقة عليها العام الماضي بطاقة إنتاجية تبلغ 100 مليار متر مكعب، وهو أكبر توسع سنوي مسجل حتى الآن. كما لا تزال مشاريع إضافية للغاز الطبيعي المسال بحجم يقارب 700 مليار متر مكعب بانتظار الموافقات النهائية. كذلك تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال قد ترتفع بنحو 50% بحلول 2030 مدفوعة بمشاريع كبرى في الولايات المتحدة وقطر وكندا. وفي حين من المتوقع أن تدخل موجة جديدة من الإمدادات السوق بين عامي 2026 و2030، يحذر محللون من أن بعض هذه المشاريع قد تواجه تأخيرات تمتد من 6 أشهر إلى 18 شهرا نتيجة التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتعقيدات التمويل وسلاسل الإمداد. لكن رغم احتمال التأخير فإن حجم الإضافات المخطط لها يشير إلى تحول محتمل من مخاوف نقص المعروض اليوم إلى فائض كبير في المعروض وضغوط سعرية واضحة في النصف الثاني من هذا العقد ما لم يرتفع الطلب العالمي بوتيرة مماثلة.

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية منهية إعفاء كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد منحته الشهر الماضي ضمن اتفاق التهدئة المؤقت مع طهران. وبموجب القرار تم تقليص فترة السماح الخاصة ببيع النفط الإيرانية والتي كانت تمتد حتى 21 من أغسطس لتنتهي في 17 من يوليو في خطوة جاءت عقب تعرض 3 ناقلات تجارية لهجمات مجهولة في مضيق هرمز ومحيطه خلال الأيام الماضية. وأكد مسؤول أمريكي أن الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز غير مقبولة على الإطلاق، مشددا على أنها ستقابل بإجراءات مع الإشارة إلى استمرار المفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق نهائي رغم التصعيد الأخير. أسعار النفط إذن نتابعها ولاحظوا القفزة القوية. إذن الآن القفزة القوية تعود بالنفط إلى مكاسب ب5.5% تقريبا بعد التصريحات الأخيرة التي كنا سمعناها من أنقرة على هامش قمة الناتو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي قال فيها أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت. قال أنه لا يريد أن يضيع وقته مع إيران، ووصف الإيرانيين بأنهم كاذبين سيئين. فبالتالي هذه التصريحات المقلقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعود وتقفز بقوة بأسعار النفط كما نرى على الشاشة. نعود إلى فوق $74 على نايمكس وإلى ما فوق $78 على خام برنت. بالنسبة للذهب يعود إلى التراجعات، كان يتأرجح بين الصعود والتراجع اليوم، الآن تراجعات الذهب تعود إلى 1%. نعود دون مستويات 4166 دولار على أونصة الذهب، لأن الأسواق باتت تسعر مرة أخرى إمكانية بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

0: عودة أسعار الطاقة للارتفاع، وبالتالي هذا يضغط نزولا على الذهب الذي لا يحمل عائد، وبالتالي يجعل من الأصول التي تحمل عائد أكثر جاذبية. لما لا نتحول الآن إلى وورسو، حيث ينضم إلينا خالد الخطيب، كبير محللي الأسواق في شركة إيزي ماركت. خالد، أود أن أبدأ معك مع التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يعني فجرها في أنقرة، قال فيها أن مذكرة التفاهم قد انتهت مع إيران. نشهد قفزة قوية على أسعار النفط، تراجعات ب1% على الذهب. كيف تقرأ حركة السوق؟ إلى أي مدى ترى تخوف اليوم من تأجج أو تصعيد مرة أخرى في المنطقة؟
1: مرحبا وشكرا على الاستضافة. فعلا يعني بآخر فترة كنا رجعنا نحكي أنه الأساسيات هي اللي عم تحرك الأسواق المالية، رجعنا نركز على الفدرالي، على أرقام التضخم، على بيانات سوق العمل، بما أنه كان في تهدئة بموضوع الشرق الأوسط. هلأ مثل ما ذكرت حضرتك قبل المقابلة بدقائق، يمكن طلعت تصريحات وعم نشوف الارتفاعات القوية على النفط، انخفاضات على الذهب، والدولار عم يستفيد نوعا ما من هذه التصريحات. برأيي رح نشوف بعض الانخفاضات حاليا، السوق عم يعطي ردة فعل على هذه التصريحات. يمكن بدنا نراقب أكثر إذا بس رح تضل بإطار التصريحات ولا فعليا بده يصير في تصعيد. هون وقت المستثمر بيعرف هل بده يركز، نرجع مثل كم شهر لورا نرجع نركز على توترات الشرق الأوسط، ولا نضل عم نركز على البيانات الاقتصادية. بس تنبين لهلا إنه ردة فعل السوق في قوية بالدولار، عدنا لموضوع الخوف ارتفاع أسعار النفط، هو ايضا لفكره انه الفدرالي بده يرجع يعلي يترك الفوائد مرتفعه او يعليها بحال صار في تصعيد مره ثانيه بمضيق هرمز، ونشوف مره ثانيه ارتفاع باسعار النفط.
0: لا شك أن المتغيرات المستمرة فيما يتعلق بحرب إيران تبقي القلق مرتفع في الأسواق حول العالم، فبالتالي اليوم إلى أي مدى أنت تتخوف من أن نشهد ما شاهدناه خلال حرب إيران، يعني خاصة بعد التصريحات الأخيرة لترامب؟ يعني هل يمكن أن نتنبأ بأي اتجاه للأسواق في هذه الفترة؟
1: يعني من بداية التوترات اللي شفناها بالشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة، كانت تصريحات ترامب الأول عم تحمل وزن أكبر، بس صار يعطي كثير تصريحات، بصير في تلاعب محل معين من الأسواق المالية، خفت هيدي التصريحات، مش خفت التصريحات، خفت تأثير التصريحات على الأسواق المالية. نعم بعد في تخوف، بعد في أنه ما انحل موضوع الشرق الأوسط، في العديد من القضايا على الآن بموضوع بين أمريكا وبين إيران، فالأسواق المالية بمحل معين مثل ما قلنا غضت النظر بما أنه صار في تهدئة، ركزت على الأساسيات. بس برأيي الخطر من هذا الموضوع الخوف من عودة أسعار النفط المرتفعة، تأثير على التضخم بعده ما راح 100%. فالمستثمر حتى لو كانت هذه التصريحات اللي سمعناها هلأ بس مؤقتة ورجعنا شفنا تهدئة، بس مثل ما شفت أي حدا فايت بتمركز مثلا شراء على الذهب بتصريح واحد بيصير فيه انخفاضات قوية، وعم نشوف السوق بيتحرك 3 و5% بين ذهب وبين نفط. فلازم نضل منتبهين على موضوع الشرق الأوسط قبل ما نشوف حل نهائي.
0: في ظل عدم اليقين اليوم، الذهب برأيك هل سيبقى ضمن نطاق محدد، أو قد نشهد يعني في حال عودة التصعيد الذهب دون 4000 دولار؟
1: حتى لما نزلنا لتحت مستويات 4000 لمستويات 3900، شفنا 3950 تقريبا، شفنا كذا مره صار ارتداد من هونيك. هلا نحن دائما بنذكر انه الذهب على المدى الطويل الى ارتفاع، فبشوف نعم بعد مستويات 3900 هي نقاط جيده للشراء. التصعيد بالشرق الاوسط يعني عند قمه التصعيد وقمه التوترات وارتفاع اسعار النفط، الذهب وصل لهيدي المستويات، فبرايي لا يكسر من هيدي المستويات. بدنا يا اما نشوف تصعيد جديد لليفل اعلى، الى مستوى اعلى، او بدنا نشوف لهجه متشدده جدا من الفدرالي الامريكي بيعطي قويه للدولار وبيخلي الذهب يكسر لمستويات، بحال كسر 3900 ممكن نشوف 3500، لكن بشكل عام الذهب الى المدى المتوسط والبعيد الى ارتفاع.
0: هل برايك سيكون هناك اهميه الى لمحضر الاحتياطي الفدرالي في ظل هذا التصعيد الاخير والتصريحات من ترامب، لانه غيرت يعني البيئه بالنسبه للاحتياطي الفدرالي الان؟
1: فعلا نحن كنا ناطرين محضر الفدرالي اليوم، بما انه باخر اجتماع ما اعطانا كثير فورورد جايدنس، وكان الاجتماع قصير فعليا، يعني كنا ناطرين بعد التوضيحات لنشوف كيف شو سياسه الفدرالي. هلا بعد عنا كذا ساعه من هون ليطلع محضر الاجتماع الفدرالي، بحال ما صار في تصعيد او تهدئه، او نعرف انه الرئيس الامريكي العديد من المرات بيعطي تصريحات بيرجع بعدها بوقت معين بيعطي تصريحات متضاربة بترجع بتهدى الأسواق، إنما بحال ضلت التوترات هيك بشوف محضر الاجتماع الفدرالي ما رح يحمل الوزن اللي كنا نحن

0: ناطرينه أو متوقعينه.
1: فعلا لنرى إذا يعني لقب تاكو على ترامب سيطبق مرة أخرى اليوم. شكرا لك خالد الخطيب، كبير محللي الأسواق في شركة إيزي ماركتس. إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، طبعا سنكون معكم لمتابعة حركة الأسواق على خلفية تصريحات ترامب الأخيرة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل.
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: احنا عملنا نوع من انواع التغيير الجذري في فكره المنتج السياحي المقدم لمصر.
5: هل نتحدث ان العامل الحاسم لكي تستمرون كل هذه الفتره هو الاراضي، الانضباط المالي، توقيت او فهم سلوك الباحث عن سكن؟
4: انت لو ما عملتيش تطوير في الحياه، طب الناس هتجيلك ليه؟ وتسيب المقارن ليها من المشروعات الاخرى ليه؟
5: هل نحن امام طفره عقاريه او هي فقاعه مدفوعه بالتضخم وايضا وضع العمله المصريه؟
4: السعوديه بالطلب فيها قادم على مدار 30 سنة كبير، قريبا هيبقى فيه منتجات
5: مشاريع عقارية جديدة قادمة. كم حجمها؟
4: لا كبيرة.
5: لو كنت مستشار للحكومة في ملف الإسكان، ما هي أول ثلاث أولويات سوف تناقشها معها؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
6: صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 منتصف النهار بتوقيت الرياض، يقدمه لكم محمد عطية من العربية اف ام وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: من أنقرة، ترامب وافق على الضربات، الجيش الأمريكي يستهدف أكثر من 80 هدفا في إيران ردا على هجمات الأخيرة على السفن في هرمز.
1: في الواجهة،
0: طهران من جانبها ترد في الكويت والبحرين وتتوعد بالمزيد، والتصعيد يطرح شكوكا حول مصير المفاوضات بعد الضربات.
1: في الواجهة،
0: ونتابع كذلك في الحي المالي، أسعار النفط تقفز 5% بعد تصريح ترامب بأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران انتهى. وفي فقرة المصادر المفتوحة أيضا نتابع مستمعينا، خلافات الإنفاق العسكري تهيمن على قمة الناتو في أنقرة، دول الحلف تبرم الصفقات لكن هناك عقبات، ونحن نطالع ونحلل من وجهة نظر وكالات الأنباء العالمية. وفي استوديو لايت، من داخل الاستوديو مع الزميل نبيل رفاعي، والحديث عن الاعتراف الأرجنتيني والإجماع العالمي على ظلم الحكم لمنتخب مصر في مباراة أمس أمام الأرجنتين.
1: منتصف النهار،
0: إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة،

في مؤتمر صحفي في أنقرة على هامش قمة الناتو، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن مذكرة تفاهم مع إيران قد انتهت، وذلك على وقع إطلاق إيران لصواريخ على سفن قطرية وسعودية قرب مضيق هرمز. وحول موقف الناتو، أضاف ترامب أنه ليس راضيا عن موقف الحلف بشأن إيران، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تحتاج إليه، ولكن كان يختبرهم بشأن إيران. من جهة أخرى، قال ترامب إن واشنطن لا تحتاج لأي علاقة تجارية مع إسبانيا، يأتي ذلك بعد أن أمر وزير الخزانة سكوت بيسنت بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا، وصفا مدريد بأنها شريك سيء في حلف شمال الأطلسي.

وبالحديث أيضا مستمعين عن الهجمات الإيرانية، وفي بيان قبل قليل استنكرت وزارة الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية المتكررة على أراضيها، وصفة إياها بانتهاك صارخ للسيادة وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها. وشددت الخارجية الكويتية على أن أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين خط أحمر لا يمكن المساس به، مؤكدة الاحتفاظ بحقها المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. أيضا مستمعين، في إطار الردود الإيرانية على الضربات الأمريكية، رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قال إن الولايات المتحدة ارتكبت انتهاكات كبيرة لمذكرة التفاهم تفاهم إنهاء الحرب. واعتبر قاليباف أن الهجمات الأمريكية على جنوب إيران وإعادة فرض عقوبات نفطية والتهديدات بمواصلة الضربات تتناقض مع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.

الآن مستمعينا من واشنطن عبر زوم الخبير بالشؤون الأمريكية الأستاذ عقيل عباس، وكذلك عبر الهاتف من القاهرة الخبير في مركز الهرم

0: أم للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور محمد عباس ناجي. أهلا وسهلا بكما في برنامج منتصف النهار. إذا دعوني فقط أنوه بالأخبار التي وردت قبل قليل، كما ذكرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يريد أيضا التعامل مع إيران، ووصفهم بأنهم مرضى، وأضاف أيضا أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت. وبهذه الأخبار أبدأ مع الأستاذ عقيل عباس من واشنطن. كيف يمكن أن نقرأ هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول مذكرة التفاهم مع إيران انتهت؟
1: شكرا على هذه الاستضافة، تحية لك ولضيفك من القاهرة. حقيقة ليس مؤكدا أن ما قاله يعني إنهاء رسميا للعمل بالمذكرة والعودة إلى الحرب. يبدو أحد أشكال الضغط إعلان خيبة من إيران، والآن انتظار ما الذي سيفعله الوسطاء، هل يستطيعون يعني ترميم الأمر والعودة إلى المسار التفاوضي. يعني آخر بيان رسمي أمريكي كان يتحدث، يعني الذي صدر بخصوص الضربات الأولى قال إنه نستمر بالتفاوض بحسن نية. الآن علينا أن ننتظر، خصوصا بعد أنه الولايات المتحدة علقت الإعفاءات النفطية لإيران. عمليا هذا يعني أنه الفائدة الأساسية التي حصلت عليها إيران من وقف إطلاق النار، من مذكرة التفاهم انتهت. مع ذلك الولايات المتحدة تقول الأمر سيستغرق بضعة أيام، يوم 17 و18 تموز ينتهي العمل بالإعفاءات. أعتقد هذه فسحة تعطيها أمريكا لإيران من أجل مراجعة موقفها والاستمرار على مذكرة التفاهم.
0: نعم. طيب، من الدكتور عقيل عباس أذهب للدكتور محمد عباس ناجي. دكتور محمد عباس، هل فعلا يعني تصريحات الرئيس الأمريكي اليوم تقع في إطار الضغط السياسي على طهران؟
2: تحياتي إليك وإلى الضيف من واشنطن. أعتقد ذلك لحد كبير، يعني يبدو أن الرئيس الأمريكي يدرك تماما أن إيران تريد اتفاق لإنهاء الحرب، لأنه هذه الحرب فرضت تداعيات خطيرة وعواقب خطيرة على إيران على كل المستويات، وبالتالي هو يضغط من هذه الناحية لعل وعسى إيران تتوقف عن تهديداتها لحركة الملاحة في مضيق هرمز وعن عدوانها على بعض دول مجلس التعاون الخليجي. لكن في كل الأحوال ما يحدث الآن من توتر وتصعيد عسكري من إيران والولايات المتحدة يعني أنه مذكرة التفاهم هي مذكرة هشة، وأنها لا تمنع احتمال تجدد التصعيد مرة أخرى، وربما عودة الأزمة بين إيران والولايات المتحدة إلى مربعها الأول من جديد، بكل ما سيفرض ذلك من توتر وفوضى في المنطقة بشكل عام خلال المرحلة القادمة.
0: نعم. طيب، أذهب مجددا للدكتور عقيل عباس. قبل قليل كان هناك خبر عاجل يتحدث عن أن وزير الدفاع الأمريكي ألغى زيارته المقررة لإسرائيل. ما الذي يمكن أن نفهمه أيضا من إلغاء هذه الزيارة، وإلى أي مدى أيضا يعني يشير لإمكانية أو احتمالية تصعيد قريب ما بين واشنطن وطهران، أقصد تصعيدا عسكريا؟
1: هذه واحدة من الدلالات أنه يمكن أن تعود الحرب، ولذلك الرجل ألغيت زيارته لإسرائيل، كانت مقررة سابقا. تصور الآن هو انتظار ما الذي ستقرره إيران، وهل الذي صدر منها يعني بخصوص قصف السفينتين أو القطرية والسعودية ناتج من فعل قام به الحرس الثوري من دون تشاور يعني في إطار مجلس الأمن الأعلى الإيراني، مجلس الأمن القومي الإيراني. هذا ما هو ليس واضحا، لأنه إيران اعتادت القصف خلال الأيام القليلة الماضية وأمريكا كانت ترد. ما الجديد بخصوص هذا القصف؟ ربما شدته وموقف قطر الرسمي منه، وقطر كلنا نعرف قريبة من إيران، وموقف السعودية، مما احتاج الأمر ردا أمريكيا أعلى من الردود السابقة. فهل يمكن أن يكون الأمر أن إيران يعني تصورت أو حسبت الأمر على نحو مختلف، وتصورت أن هذا القصف سيمضي كما مضى القصف السابق ضربات أمريكية.

0: أمريكية خفيفة ردا عليه، لكن جاء الرد الأمريكي هذه المرة شديدا وقويا، وأتبع أيضا بإيقاف الإعفاءات النفطية صحيح. لإيران. فليس واضحا لحد الآن هل هو فعل ثم خرج عن السيطرة وسيحاول الطرفان إعادة السيطرة على الأشياء ووضعها في مسارها السابق أم لا، نحتاج أن ننتظر ونرى.
1: طيب دكتور ناجي، كيف تقرأ إيران هذه التصريحات الأخيرة؟ هل فعلا الأمور خرجت عن السيطرة بعد إعلان ترامب أن مذكرة التفاهم قد انتهت؟
2: إلى حد ما لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال طبعا، لأنه أصلا إيران من البداية في نوع من الانفلات في رد الفعل الإيراني منذ فترة طويلة، وطبعا ده يفرض سيطرة الحرس الثوري والمتطرفين على دوائر صنع القرار في إيران. يعني نحن كنا نتحدث منذ قليل عن وجود رغبة إيرانية في الوصول إلى اتفاق، ربما هذه الرغبة يتبناها رئيس بوزوشكيان، بعض المسؤول الحكومة محمد باقر كليباف، لكن هذا لا يمنع وجود تيار آخر نافذ داخل دوائر صنع القرار في إيران يرغب في اندلاع الحرب من جديد وعودة الأزمة إلى نقطة الصفر، وربما هذا الاتجاه هو الذي يضغط في التصعيد عسكريا في مضيق هرمز لتأكيد سيطرة أو استمرار تهديدات إيران لحركة المضيق، حركة الملاحة في المضيق، وهو الذي يكون ربما يكون هو المسؤول عن الهجمات الأخيرة التي تعرضت إلى بعض الناقلات النفطية وناقلات الغاز في الخليج من أجل عرقلة مذكرة التفاهم والعودة مرة أخرى إلى العمليات العسكرية مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل ومواصلة العدوان على بعض الدول مجلس
1: نعم. طيب دكتور عقيل، في سؤال أخير يعني، وفيما يتعلق أيضا بحلف الناتو، لماذا ربط اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني هذه القمة ما بين حلف الناتو وإيران، وما الذي كان يتوقعه اليوم أيضا من الحلفاء الأوروبيين تجاه هذه الأزمة المندلعة اليوم ما بين واشنطن وطهران؟
0: أنا أولا القمة يعني قمة الناتو لم تكن أصلا مرتبطة بإيران، وإنما بترتيب بين دول الناتو. كل قمة يعني تعقد في بلد عضو في الحلف، هذا أولا.
1: هل كان الرئيس ملف إيران كان أساسي في هذه القمة؟ نعم. صحيح
0: صحيح، لأنه هناك التزام من الناتو بفتح مضيق هرمز بعد نهاية الحرب، وهذا الالتزام يعني كان قديما قبل أشهر. فقط دول الناتو والاتحاد الأوروبي كانت تقول للولايات المتحدة نحن مستعدون لفتح المضيق، شرط أن يكون هذا بعد وقف إطلاق النار يعني نهاية الحرب، ولا يبدو أننا جزءا من هذه الحرب، كأننا نقف معكم ضد إيران. هذا هو الموقف التقليدي. الآن في ظل هذا التطور علينا أن ننتظر ونرى ما الذي ستفعله دول الناتو، موقفها مع الولايات المتحدة بالمناسبة ومع موقف دول الخليج، وهناك كلنا نتذكر تصريح البريطاني الفرنسي بخصوص ضرورة فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية وما إليه. لكن هل هي إذا إيران عادت إلى غلق المضيق بسياسة متعمدة هل ستغير أوروبا موقفها أو دول الناتو موقفها؟ لا نعرف. أعتقد الرئيس ترامب سيحاول استغلال هذا الموقف لتحشيد الناتو والاستفادة من قدراته في كسح الألغام، لكن كلنا نعرف يعني مع الرئيس ترامب أحيانا لسانه هو عدوه، يعني يكثر من التصريحات والانتقادات والاستفزازات وما إليه. مع ذلك أتصور المصلحة الأوروبية الأمريكية واحدة بخصوص هذا الأمر. إيران ستتعرض لضغوط بخصوص سعيها لغلق مضيق هرمز إذا ذهبت بهذا الاتجاه.
1: شكرا جزيلا من واشنطن عبر زوم الخبير في الشؤون الأمريكية الأستاذ عقيل عباس، أو الدكتور عقيل عباس عفوا، وكذلك عبر الهاتف من القاهرة الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد عباس ناجي. شكرا جزيلا لكما.

وسط كل هذا التصعيد مستمعين، هناك سؤال: ما مصير المفاوضات الآن؟ خصوصا وأنها مرتقبة أن تنعقد بعد 4 أيام. مسؤول أمريكي أشار بعض الضربات الأمريكية بأن تصرفات إيران في المضيق غير مقبولة وتستحق

0: شبه جزيرة مسندم، وهي ناقلة نفط عملاقة تحمل علم الهند. في إطار الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن النفط في مضيق هرمز وتحديدا سفينتي الشحن السعودية والقطرية، نقلت وكالة رويترز عن أحد المصادر قوله إن ناقلة الركيات القطرية المحملة بالغاز الطبيعي المسال أطلقت نداءات استغاثة طلبا للمساعدة بعد تعرضها لصاروخ إيراني. كما أفاد مصدر آخر بأن السفينة كانت تواجه خطر الانفجار، وذلك طبعا بسبب حريق اندلع في غرفة المحركات، مشيرا إلى أن الطاقم بخير ويجري إجلاؤه. دعونا نتابع.
1: We are an LNG vessel loaded with LNG dangerous cargo. We require your assistance. Apartment is full of smoke. We are unable to assess damage. We are in progress of releasing foam activation in the engine room. Kindly come to assist. Over. Status: engine room fire and full of smoke. Unable to assess further damage. All crew are safe and mustered on the starboard side.
0: في الأثناء مستمعينا، نددت الخارجية الإيرانية بقرار وزير الخزانة الأمريكية أو وزارة الخزانة الأمريكية إلغاء التعليق المؤقت للعقوبات المفروضة على مبيعات النفط الإيراني، قائلة إن القرار يمثل انتهاكا لمذكرة إسلام أباد بشأن إنهاء الحرب. وحملت واشنطن مسؤولية التداعيات، وأكدت الوزارة في بيان أن إيران ستتخذ أي إجراء تراه ضروريا لحماية مصالحها وأمنها القومي. الآن مستمعينا عبر زوم من اسلام اباد معنا مراسل عربية اف ام الزميل عبد الله خلوف عبر الهاتف. اذا اهلا وسهلا بك معنا عبد الله. يعني اليوم كيف نتابع او كيف تتابع باكستان هذا التصعيد الاخير بين الولايات المتحدة وايران؟ هل هناك مخاوف من اتساع المواجهة في هذا التوقيت تحديدا؟ سيد عبد الله، طيب حتى يكون معنا مراسلنا الزميل عبد الله خلوف، يعني ربما نقرأ الأخبار الواردة أو الأخبار التي وردت خلال الساعة الماضية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحتى يكون معنا مراسل العربية اف ام الزميل عبد الله خلوف جاهز. يعني هناك أخبار عاجلة وردت في الساعة الماضية من أنقرة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتحدث فيما يتعلق بالحرب الإيرانية، يقول الإيرانيون يكذبون وكذلك لا أريد التعامل مع إيران، إنهم مرضى على حسب قول ترامب. أيضا أضاف أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، وتحدث أيضا عن زيادة الإنفاق الدفاعي للناتو، يقول أنه تحقق بفضله، وأضاف أيضا أن غرينلاند مهمة جدا بالنسبة لأمريكا. الآن معنا مراسل العربية اف ام عبر زوم الزميل عبد الله خلوف. عبد الله أهلا وسهلا بك معنا في هذه الساعة من منتصف النهار من العربية اف ام. إذن كيف تتابع في هذه اللحظات اسلام اباد هذه التصريحات الواردة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت بعد التصريحات الأخيرة التي تحدث عنها من أنقرة؟
2: بالفعل الحقيقة كانت يعني عبارة عن صدمة للداخل الباكستاني منذ إعلان هذا القرار خاصة من دونالد ترامب. وفي هذا الوقت أشير بأن محسن النقوي وزير الداخلية الباكستاني موجود في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوم أمس، كان يأمل بدفع الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني للقدوم إلى إسلام أباد لجولة المفاوضات القادمة التي كانت يعني محددة بين 11 و14 من هذا الشهر، لكن الآن تحولت حتى على المستوى الإعلامي، كل يعني عناوين الأخبار والخطوط العريضة والعناوين العريضة لكل الصحف الباكستانية ووسائل الإعلام الباكستانية نقلتها بشكل عاجل، بأن هذا الخبر العاجل، بأن دونالد ترامب يقول بأن مذكرة التفاهم قد انتهت. نشير بأن الجانب الباكستاني كان يؤمن

0: كثيرا بأنه نجح في هذه الوساطة، خاصة على صعيد يعني سمعته واسمه خارجيا دبلوماسيا، يريد أن كان أن يحقق مكانة دبلوماسية كبيرة، إضافة إلى ما كان يعانيه داخليا. الاقتصاد الباكستاني الحقيقة يمر بأزمات طويلة ومتتالية، وجاءت هذه الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يعني قد فاقمت وعززت هذه الأزمة، وكانوا يأملون بانفراجة قريبة خاصة على صعيد أسعار النفط وموارد الطاقة، لكن يبدو أن الصدمة كبيرة الآن.
1: فقط عبد الله دعني أنوه للخبر العاجل، موقع والا يقول إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف القتال مع إيران. إذن هذا الخبر العاجل الآن نقلا عن موقع والا الإسرائيلي، يقول إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف القتال مع إيران. أعود لك مجددا عبد الله. عبد الله، يعني في ظل هذه الأخبار التي ترد الآن، كيف ستتعامل باكستان يعني، أو كيف ستدير هذه التصريحات؟ هل يمكن العودة مجددا إلى مذكرة التفاهم، إلى ورقة التفاوض؟ كيف يمكن أن نقرأ؟
0: يعني الحقيقة الجانب الباكستاني قد مر بأزمات أصعب من هذه، ربما تكون هذه الأصعب، لكن هذا لا ينفي بأن الجانب الباكستاني من عمر الوساطة التي بات عمرها اليوم أكثر من 3 أشهر مر بمفاصل دقيقة، وخاصة في اللحظات الأخيرة. نذكر قبل أكثر من شهرين أو شهرين ونصف كانت يعني المفاوضات قد انتهت ووصلت إلى طريق مسدود، ثم أطلق شهباز شريف صرخة عبر منصة إكس، وحيث نشر في ذاك الوقت منشور وقال طالب الطرفين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اللجوء إلى طاولة المفاوضات، ولبى الطرفان رغبة الوسيط الباكستاني. الدبلوماسية الباكستانية لا تستسلم الحقيقة، رغم أنها تعلم بشكل دقيق بأن الأمور اليوم باتت أصعب من مما هي عليه يعني عندما كانت في ذاك الوقت، وخاصة في السعي إلى جلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات. أما اليوم وقد يعني جلس الطرفان إلى طاولة المفاوضات في عدة مناسبات في إسلام أباد، وبعدها في لوسان، وأيضا في الدوحة، ثم تخرج بهذه النتيجة والتصعيد المستمر. يعني أشير إلى نقطة مهمة بأن وجود محسن نقوي في الولايات المتحدة الأمريكية، يقول أحد الدبلوماسيين كبار هنا في إسلام أباد بأن محسن نقوي سيناقش عدد من الملفات، إضافة إلى نقطة مهمة بأنه سيواجه تساؤلات من قبل الجانب الأمريكي على مدى فيما يخص مدى جدية والتحام أو تماسك الرأي الإيراني ووحدة الرأي الإيراني في ظل الانقسام والتقارير التي تقول بأن الرأي منقسم. إذن الجانب الباكستاني يعلم بأن هناك انقسام حاد طولي وعرضي في الرأي الإيراني وفي مراكز صنع القرار، وخاصة مؤخرا عندما قالت إيران بأن وفدها إلى إسلام أباد ليس محددا حتى هذه الساعة. في ذلك الوقت جاءت تقارير إلى إسلام أباد تقول بأن هناك انقسام أيضا حول من سيصنع القرار النهائي، لذلك تعرف إسلام أباد ما هي العواقب.
1: طيب عبد الله، يعني هل من المتوقع أن تعقد الجولة المقبلة والتي ربما ستكون بعد 4 أيام جولة المفاوضات، هل ستعقد في موعدها أم ستؤجل أم ماذا؟
0: يعني يبدو أن الدبلوماسية الباكستانية يعني بدأت تتحرك بشكل مكثف الآن وبشكل مضطرب على صعيد محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. لكن ما نقرأه اليوم من أساس الباكستانيين ومن الإعلام الباكستاني يقول بأن الأمر بات صعبا وعصيا جدا على الجانب الباكستاني، لذلك الترجيحات ربما قد تكون انخفضت، رغم أن الدبلوماسيين الباكستانيين ما زالوا يقولون بأن محسن نقوي قد يقوم بجهد ما في واشنطن، لأنه كان متواجدا في نيويورك وسينتقل إلى واشنطن، خاصة فيما يتعلق بمحور بمسار المفاوضات وبالجولة القادمة.
1: شكرا جزيلا لك مراسل عربية FM عبر زوم من إسلام أباد الزميل عبد الله خلوف، ونتابع مستمعينا معكم هذه الأخبار العاجلة الواردة من أنقرة، تحديدا رئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول ندعم مبادرة لدعم احتياجات أوكرانيا العسكرية، وسنساهم في مواجهة التحديات البحرية والبرية.

0: لنا مستمعين دعونا نتابع هذه الكلمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.
1: أخيرا أود أن أذكر بأنه يجب أن نظهر تضامنا في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.

0: وأتمنى لكم كل التوفيق في قمة أنقرة، وأن أشكر كل من ساهموا في إعداد هذه القمة. شكرا لكم.
1: Indeed, while the press is leaving, I want to thank you for what you did with hosting this event.
0: وسائر الإعلام سوف تغادر بعد قليل، وأشكركم على عقد هذه القمة والتي هي قمة مهمة للغاية.

0: إذن مستمعينا تابعنا يعني الجزء الأخير ربما من كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، وكان يتحدث طبعا في قمة الناتو. سنساهم في مواجهة التحديات البحرية والبرية ضد الناتو، وأيضا يقول ندعم مبادرة لدعم احتياجات أوكرانيا العسكرية، وأضاف أيضا أنهم مستعدون لعملية محتملة لإزالة الألغام من مضيق هرمز.
1: في الواجهة،
0: في ملف في خضم التصعيد الأخير مستمعينا في إيران، يخطط وزير الحرب الأمريكي بيت هيكثس للقيام بأول زيارة له إلى إسرائيل، وذلك وفقا لما كشفته ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لشبكة CNN، طبعا ذلك قبل أن يتم إلغاء الزيارة في الساعات الماضية. أردوغان يقول موقف ترامب الحازم بشأن محاولات الاتفاق مع إيران جدير بالإعجاب. أعلنت سفارة لبنان في واشنطن أن البيت الأبيض وجه دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة واشنطن واللقاء بالرئيس ترامب في 21 من الشهر الحالي. وتأتي هذه الزيارة المرتقبة عقب فترة مكثفة من التحركات الدبلوماسية التي قامت بها سفارة لبنان في واشنطن بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية اللبنانية وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، كما تأتي في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية في لبنان، ورغم التوصل لاتفاق إطار يفضي لانسحاب إسرائيلي من منطقتين تجريبيتين لم تنسحب منهما بعد تحت إشراف أمريكي. في جنوب لبنان مستمعين، يعود السكان إلى بيوتهم رغم الدمار. الهدنة منحت البلدات فرصة لالتقاط الأنفاس، لكنها لم تمح الخوف من حرب قد تعود في أي لحظة. دعونا نتابع هذا التقرير.
2: في جنوب لبنان هناك من يعلم جيدا أن بيته تحول إلى ركام، وأن الشارع أو الحي الذي يقطن فيه اختفت ملامحه تماما، لكن مع ذلك لم يجد خيارا سوى العودة.
3: رجعنا لقيت البيت كله ردم لجوا، محاط اثنين ثلاثة كله مكسر، العفش كله رايح والإغراض كله رايحة. نظفت وزبطت وجبت أنا وجبت شيء قريبه يعني للبيت، وقعدت أنا ومرته وولادي بالأوضة.
2: عائلات اللبنانية بدأت تعود إلى صور وقرى جنوبية أخرى بعد هدنة بين إسرائيل وحزب الله أعقبت أشهراً من حرب مدمرة. الناس تنظف الركام، تفتح محلاتها وتحاول ترميم ما تبقى، لكن الخوف لم يغادر قلوبهم، فكثيرون عادوا وحقائبهم جاهزة، لأن الهدنة بالنسبة لهم ليست ضماناً وقد تكون مجرد استراحة قصيرة بين جولتين.
4: بنتي عندها محل هون، عندها محل كله احترق. أنا عندي هون محل مستودع عن بحار، كل الشبك هون كله احترق، وهي مثل ما شايفين أنتو. جيت أنا هون لا بشتغل، ومع صفيت زلمة كبير، أنا عمري 85 سنة، أنا لا عم بشتغل ولا عم شغل، كل يعني معيشتي على هالبيت اللي نحن عمرناه وأجرناه، وهلأ مثل ما شايفين أنتو.
2: الحرب هجرت أكثر من 600,000 شخص، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 4,300 منذ بداية التصعيد، وفي مناطق أخرى

0: الحفرة مثل البقع. يحاول السكان إصلاح بيوتهم، لكن بعضهم يحتفظ بمكان بديل تحسباً لأي انهيار جديد للتهدئة. الحياة هنا معلقة بين رغبة الناس في الرجوع إلى بلداتهم وخوفهم من أن تتحول العودة إلى نزوح جديد. فالجنوب اليوم يلتقط أنفاسه، لكن ذاكرة الحرب لا تزال في كل جدار مهدم وفي كل حقيبة لم تفرغ بعد.
1: في الواجهة.
2: مستمعينا، إيران وهرمز وحرب أوكرانيا وملفات شائكة أخرى هيمنت على أجواء قمة الناتو المنعقدة حاليا في أنقرة. تجمع القادة بابتساماتهم، لكن جلسات ساخنة بانتظارهم اليوم في جدول أعمال القمة الذي لم يخلو طبعا من الخلاف الأبرز الإنفاق العسكري. طبعا كان قادة التحالف استبقوا وصول ترامب للقمة بصفقات عسكرية ضخمة تقدر بالمليارات. معنا الآن مستمعينا عبر زوم من إسطنبول دكتور سمير صالحة، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور سمير، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار من العربية FM. إذن أولا، يعني بعد سنوات من الضغط الأمريكي لرفع الإنفاق العسكري، يعني برأيك هل انتقل اليوم بالفعل حلف الناتو من مرحلة النقاش حول حجم الإنفاق إلى مرحلة التنفيذ وكيفية التنفيذ واختبار القدرة أيضا على التنفيذ؟
3: نعم، دعني أحيي الجميع أولا وشكرا على الاستضافة. يعني أظن أنه النقاشات ما زالت مستمرة. صحيح أنه في ربما تفاهمات مبدئية بين الدول الأعضاء باتجاه رفع نسب وأرقام الإنفاقات العسكرية، لكن هناك كما تعرف أيضا العديد من الاعتراضات أو التشدد، حتى لا أقول الرفض، على مستوى بعض العواصم الأوروبية، الموقف الإسباني، الموقف الإيطالي، الموقف الفرنسي، حتى بدرجات متفاوتة. حتى الآن مازال يتمسك نعم بزيادة الإنفاق العسكري، لكن نسبة 5% يبدو أنها صعبة. النقطة الثانية الملفتة كما نعرف جميعا هي أنه رقم 5% هو رقم استراتيجي بعيد المدى، مرتبط بسياسات الحلف حتى العام 2035، أي حوالي بعد 9 سنوات. خلال هذه الفترة الزمنية كيف ستكون النقاشات برأيي مسألة في غاية الأهمية، لكن المسار أو المؤشرات الأولى تقول لنا أنه رقم 3% كما يبدو هو الرقم الآن المقبول لدى جميع الأطراف تحت مظلة حلف شمال الأطلسي، بانتظار مناقشات رفع أو زيادة هذه النسب في السنوات المقبلة.
2: نعم، طيب دكتور سمير، اليوم إلى أي مدى تؤثر هذه يعني نقص الكوادر العسكرية في أوروبا مثلا على جاهزية الحلف على مواجهة أي تهديد مستقبلي محتمل يعني للدول؟
3: طبعا هذا سؤال مهم وأساسي، لذلك دائما رددنا أنه شمال الأطلسي أيضا يحتاج إلى طرح استراتيجيات جديدة، إلى عمليات إعادة تموضع، قراءة مغايرة لمعايير 1949 أو حتى عام 1990، نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي. الآن الحلف اليوم أيضا في هذا العام يحتاج إلى مراجعة استراتيجية جديدة مرتبطة بدرجة النقطة الأساسية بما أشرت إليه أنت، يعني الاستعداد العسكري بتكنولوجيا مغايرة. مسألة الملفات الرقمية الآن، التكنولوجيا الحديثة المتطورة في قلب النقاشات على المستوى العسكري أيضا، هذه الآن عقبة أساسية أمام الحلف سيناقشها أظن في قمة أنقرة، وربما قد يطرح استراتيجية تحرك جديدة. نقطة ثانية باختصار لن أطيل،
2: هذه
3: النقاشات سيواكبها أيضا نقاشات بين جناحي الحلف الأساسيين، الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة

0: الأوروبية.
1: نعم.
0: مدى استعداد الجانبين للجلوس فعلا أمام طاولة حوار وتنسيق حقيقي. صحيح أنه كلاهما تحت مظلة حلف شمال الأطلسي بالشق العسكري والأمني الاستراتيجي، لكن رأينا في الأعوام الأخيرة تباعد في المواقف والسياسات والتعامل مع العديد من الملفات الاستراتيجية البعد.
1: نعم. طيب سيد صالح، يعني اليوم كيف تؤثر الحرب الدائرة ما بين روسيا وأوكرانيا والضربات المتبادلة ما بين الدولتين على أولويات الناتو في التسليح عموما وإعادة كذلك بناء المخزونات العسكرية هنا؟
0: تماما أتفق معك. هذه الآن نقطة أيضا في غاية الأهمية بالنسبة للحلف. لماذا؟ لأنه المواقف الأمريكية التي نرصدها ونتابعها في الأسابيع الأخيرة تذهب كلها باتجاه الانفتاح على حوار في موضوع أوكرانيا مع الجانب الروسي، لكن العواصم الأوروبية متشددة في مواقفها وسياساتها وضرورة الرد العسكري والوقوف بجانب أوكرانيا في العمليات القتالية. يبدو لي الآن أنه الموقف الأمريكي هو الذي يتقدم. يبدو لي أنه العواصم الأوروبية في نهاية الأمر ستوافق على منح الرئيس الأمريكي مواصلة السياسة التي بدأها قبل حوالي عام في التعامل مع هذا الملف. ويبدو أنه لا أحد في الجانبين، سواء كان في الجانب الروسي أو في الجانب الأوكراني المدعوم أوروبيا وغربيا أمريكيا، يريد مواصلة هذه الحرب. لماذا؟ لأنه تستنزف الطرفين وجاهزة احتمال تتحول إلى مواجهات أكثر تعقيدا بالشق الاقتصادي الاستراتيجي والأمني أيضا. الخيار هو إذن خيار أن تصغي العواصم الأوروبية إلى الرئيس ترامب وما يقوله بهذا الخصوص.
1: طيب دكتور سمير، في سؤال أخير، يعني هل تستطيع اليوم الدول الأوروبية أو أوروبا عموما تحقيق هذه الاستقلالية العسكرية بعيدا عن القدرات العسكرية الأمريكية، أم أنها ستكون معتمدة عليها؟
0: يعني في أصوات داخل المجموعة الأوروبية تطالب بالعودة إلى طرح سيناريو الجيش الأوروبي المنفصل، لكن لا أظن في الحقيقة، يعني في الواقع لا أظن أنه أوروبا قادرة على الابتعاد عن الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا، وأنه عندها تجارب تؤكد لها أنه الوقوف بجانب أمريكا هو أفضل من خيار الابتعاد أو محاولة الاستقلالية العسكرية، حتى لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي من يقود كثير من الملفات. لماذا؟ باختصار لأنه اللاعب الأوروبي عنده أيضا أولويات أخرى غير الأولويات العسكرية بشكل سياسي بشكل اقتصادي بشكل الاجتماعي، لذلك نفضل الناحية العسكرية أن تبقى بيد اللاعب الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك من اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة على كل هذه المعلومات وعلى وجودك أيضا معنا. شكرا جزيلا لك.

0: طيب مستمعينا، فقط ننوه لبعض الأخبار العاجلة التي ترد الآن. العربية FM، شركة البحري السعودية تقول سلامة جميع أفراد ناقلة النفط التي تضررت بالأمس في مضيق هرمز، وكذلك أضافت أن الشحنة في وضع آمن وحالة الناقلة صالحة للإبحار. إذن شركة البحرية السعودية تقول الشحنة النفطية في وضع آمن وحالة الناقلة صالحة للإبحار.
1: في الواجهة،
0: نفذت القوات الإسرائيلية عملية نسف المنطقة الشمالية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لحي التفاح بمدينة غزة. كما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النيران تجاه المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي القطاع، فيما استهدفت الدبابات العسكرية المناطق الشرقية لمخيم البريج. بعد قرار حركة حماس حل حكومتها التي أدارت قطاع غزة ل18 عاما، وضعت لجنة التكنوقراط التي ستدير القطاع شروطا تصب في مجملها في توحيد السلطة والسلاح قبل

0: مباشرة مهامها، فيما ينتظر الغزيون أن تنعكس هذه التحولات السياسية الهامة بتدابير عملية تخفف عنهم من المعاناة. دعونا نتابع تقرير الزميل محمد جربوع من قطاع غزة.
1: غزة تعيش يومها الأول بدون حكومة حماس بعد 18 عاما من سلطتها على القطاع. إعلان حركة حماس حل حكومتها في خطوة قالت إنها تمهد لتسليم مهامها إلى لجنة وطنية لإدارة غزة.
2: تسليم أمانة إدارة الحكم.
1: عاد إلى الواجهة تساؤلات حول شكل المرحلة المقبلة وإمكانية أن يفتح الباب أمام ترتيبات إدارية جديدة في القطاع.
3: حل اللجنة الإدارية الحمسوية في قطاع غزة من ناحية المبدأ ليس جوهريا طالما لم تدخل اللجنة الإدارية لإدارة حكم قطاع غزة وأن تتوفر لها كل الظروف وكل الفرص وكل أيضا الإمكانات.
1: بالنسبة لسكان غزة لا يبدو أن هذا التحول السياسي الكبير قد منحهم أملا قريبا في تغيير واقعهم، فالحرب وتداعياتها ما زالت تثقل حياتهم وأزماتهم اليومية لم تتبدل وقد تطول أكثر.
4: صار تغيير لحماس يعني قبلوها وانحلت الدنيا، بس نفسي تكون تنحل على أرض الواقع. إحنا على يعني عشان المرضى يسافروا التعبانين يقدر يتعالجوا يعني، ونفسنا نرجع على دورنا كمان.
1: حماس أكدت استعدادها لتسهيل عمل لجنة إدارة غزة أو ما يعرف بلجنة التقنقرات المشكلة من مجلس السلام في شهر يناير الماضي، لكن هذه الأخيرة تشترط لمباشرة مهامها وجود سلطة واحدة، قانون واحد بمرجعية واضحة، وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة. تركة حماس ثقيلة على اللجنة الوطنية لإدارة غزة. فعليا وبعد الحرب لم تعد تسيطر حماس سوى على 30% تقريبا من مساحة القطاع، في حين تحتل إسرائيل بقية أراضيه وترفض الانسحاب منها. في الشارع لا تقاس أهمية القرارات السياسية بعناوينها، بل بما تنعكس على حياة النازحين والمثقلة جراحهم بآثار الحرب. فبين الحديث عن إدارة جديدة للقطاع يبقى انتظار الغزيين منصبا على تغيير يخفف عنهم أعباء الحرب ويعيد إليهم الطعام والدواء والمأوى، لا مجرد تغيير في المسميات. لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
5: الحي المالي.
0: ارتفعت أسعار النفط 5% بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو في أنقرة بأن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت. يأتي ذلك بعد مكاسب صباحية للنفط أتت بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات على إيران ردت عليها طهران بهجمات على الكويت والبحرين. أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية منهية إعفاء كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد منحته الشهر الماضي ضمن اتفاق التهدئة المؤقت مع طهران. وبموجب القرار تم تقليص فترة السماح الخاصة ببيع النفط الإيراني والتي كانت تمتد حتى 21 من أغسطس لتنتهي في 17 من يوليو. أصل عدد محدود من ناقلات النفط عبور مضيق هرمز رغم الهجمات الأخيرة التي استهدفت 3 سفن تجارية في مؤشر على استمرار حركة الملاحة، ولكن بحذر شديد. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن 6 ناقلات نفط بدأت أو أكملت عبورها للمضيق بعد ساعات من الهجمات. سجلت الكويت عجزا ماليا بلغ أكثر من 7 مليارات دينار أي نحو 23 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس. وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات هبطت بنسبة 25.4% إلى 16 مليار دينار مقابل ارتفاع الإنفاق بنسبة 2.1%. قفزت أسهم الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو بنسبة 18% في بورصة مسقط فيما يعد أكبر إدراج في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب. جمعت الشركة نحو 678 مليون دولار من خلال طرح حصة تبلغ 25% من الأسهم بعدما تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 156 بيسا للسهم، هو الحد الأعلى للنطاق السعري بما يعكس القيمة السوقية التي تقارب 1 مليار ريال عماني. ومن الحي المالي

0: إلى المصادر المفتوحة.
1: مصادر مفتوحة.
0: خلافات الإنفاق العسكري مستمعين تهيمن على قمة الناتو في أنقرة. دول الحلف تبرم الصفقات، لكن هناك عقبات، فكيف تقرأها وكالة الأنباء العالمية؟ رويترز مستمعين تركز على البعد السياسي والاقتصادي معا، وتبرز أن الخلافات بشأن رفع الإنفاق العسكري بين دول الحلف لا تزال قائمة، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى أن شركات الصناعات الدفاعية استغلت قمة أنقرة لتوقيع صفقات عسكرية كبيرة في محاولة لإظهار تقدم عملي رغم استمرار التباينات السياسية. وكالة الأناضول تميل إلى إبراز دور تركيا بوصفها الدولة المضيفة للقمة، مع التركيز على الاجتماعات الرسمية والاستعدادات الأمنية واللقاءات الثنائية وما تمثله القمة من فرصة لتعزيز التعاون الدفاعي وإبراز مكانة الصناعات الدفاعية. وكالة تاس مستمعين الروسية تركز على الانقسامات داخل حلف الناتو، وتقول أن الخلافات بشأن الانفاق العسكري وأولويات الأمن تعكس تباينات بين الولايات المتحدة وبعض الحلفاء الأوروبيين، كما تنقل الموقف الروسي الذي يؤكد أن موسكو تتابع أعمال القمة عن كثب، معتبرة أن الخطاب الصادر عنها يتسم بالمواجهة أكثر من السعي إلى الحوار. من المصادر المفتوحة مستمعينا إلى استوديو لايت.
1: استوديو لايت.

0: مستمعينا في استوديو لايت اليوم نتناول الوجه العام لمونديال كأس العالم، ما حدث بالأمس أيضا في مباراة مصر والأرجنتين، وقبلها أيضا الكثير طبعا من القصص المثيرة للجدل في هذا المونديال، بدءا من إلغاء الكرت الأحمر للاعب الأمريكي بالغون باتصال من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما تحدثنا عنها أيضا قبل أمس، مرورا طبعا باتهامات الإساءة العنصرية ضد نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي، وكذلك وصولا إلى مباراة أمس التي لا تزال حديث الساعة في المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا، مباراة مصر والأرجنتين التي حضرها الملايين، وضع أغلبهم الاستفهامات حول التحكيم وحول أيضا الفيفا التي بلغت طبعا التعليقات أن المباراة قد سرقت في وضح النهار، بل وسميت أيضا في بعض المواقع مواقع التواصل بسرقة القرن. فما الذي حصل في هذا المونديال؟ يسعدنا مستمعينا أن نرحب داخل الاستوديو بالزميل الصحفي من شبكة العربية زميل نبيل رفاعي. أهلا وسهلا بك معنا نبيل في هذه الحلقة من برنامج منتصف النهار. أولا أكيد طبعا تابعت مباراة الأمس، مباراة منتخب مصر والأرجنتين، كيف بداية قرأت هذه المباراة؟
1: تحياتي لك بالبداية محمد زميلي العزيز وكل فريق العمل، وأيضا تحية موصولي لكل مستمعي عربية FM.
0: أهلا بك.
1: بعتقد هي سرقة، فعلا سرقة، بس أنا بشوفها سرقة فرحة عربية عارمة كانت ممكن تمتد لساعات الفجر. سرقت من العالم العربي بالأمس، سرقت
0: في آخر 20 دقيقة يعني.
1: وللأمانة يعني هذه الاحتفالات ربما اللي كانت حتعم كل المدن العربية تحولت إلى امتعاض وإلى إدانة كبرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كل العالم العربي
0: صحيح،
1: وما زال حتى الساعة يتفاعل مع إقصاء مصر بالأمس. نعم. من قبل الأرجنتين.
0: طيب نبيل، الجدل التحكيمي الذي حدث، كيف يعني قرأت هذا الجدل أو تفاصيل الجدل التحكيمي الذي حدث خلال المباراة؟
1: نعم، من دون شك الظلم كبير جدا اللي وقع بالأمس على المنتخب المصري. عدد كبير من حكام العالم نددوا بالقرارات اللي اتخذ الحكم داخل المستديرة، وأيضا نجوم عالميين، مدربين عالميين. صحيح. نجوم كرة القدم، الظاهرة رونالدو البرازيلي، روني، مورينيو، عدد كبير من البيج ستار.

0: فرز بعالم كرة القدم، أدانوا واعتبروا أنه اللي صار مبارح هو ظلم كبير، هو سرقة أمام أعين العالم، سرقة لحلم يمكن انتظروا العالم العربي، حلم مونديالي.
1: صحيح.
0: الفريق المصري كان فريق ممتاز جدا خلال البطولة، عناصره ممتازة جدا، لاعبينه لعبوا بروح قتالية ما شفتها قبل. صحيح. مع المنتخب المصري
1: تحديدا في مسألة اللاعبين الذي حدث في لقطة هدف مصطفى مصطفى زيكو، ما الذي حدث؟
0: يعني أنا برأيي هدف صريح وهدف رائع، ربما لو واحتسب كان ربما يكون هو الهدف الأجمل بكأس العالم. الفاول ربما في احتكاك، يعني صار في احتكاك، لكن ممكن لو الحكم صفر بلحظتها ممكن كان ممكن يتاخذ فاول، بس بعد ما راحت الطابة من أول ملعب لآخر الملعب وسجل هدف، أنا بتصور هذا ظلم. وحتى عاد إلى الفار وقال في عرقلة واحتسب فاول على مروان عطية. حادثة تكررت بعد دقائق لكن تعامل الحكم معه وكأنه شاهد ما شافش حاجة، يعني بكل صراحة. وهيدا يعني بيكون بشكل واضح بيظهر إذا بدك الظلم اللي تعرض له المنتخب المصري. هدف لازم يكون محتسب. الهدف الأخير اللي سجله مارتينيز كان في قبله سقوط لمحمد صلاح داخل يعني داخل المربع المربع الأخير بالملعب، لكن ما احتسب شيء الحكم ولا حتى عاد إلى الفار. وأيضا كان في خطأ قبل بلحظات كمان ما عاد لا إلى الفار. وأيضا شفنا أخطاء كبيرة جدا، يعني صحيح. حتى فاولات خشنة جدا ما نحكى فيها كتير على السوشيال ميديا لأنه نحكى أكتر على يعني على الأخطاء التحكيمية اللي تسببت بأهداف وتسببت بخروج. يعني شفنا الأخطاء على إمام عاشور، على محمد صلاح.
1: صحيح.
0: أخطاء يعني تتطلب بطاقات صفر ممكن كانت تغير أيضا مجرى المباراة.
1: هذا فيما يتعلق طبعا بالمنتخب المصري، لكن هناك أيضا جدل رافق هدف الأرجنتين.
0: هيدا اللي كنت عم بقول لك يا محمد، هيدا الهدف قبله كان في سقوط لمحمد صلاح داخل المنطقة الحساسة، لكن للأسف ما عاد للفار ولا تعامل معه مثل ما تعامل مع الحركة السابقة. فأنا بتصور فعلا تعرض المنتخب المصري لظلم وسرقت الفرحة من العالم العربي.
1: هو طيب يعني نبيل، كيف يمكن أن نقرأ يعني تعامل الفيفا مع المباريات؟ يعني مباراة أمس كان هناك أخطاء في التحكيم حسب وجهة نظر المحللين والمحكمين أيضا ولاعبين كثر أيضا عالميين، وأيضا ما حدث قبل أيام مع لاعب المنتخب الأمريكي حيث تم إلغاء البطاقة الحمراء. هل تم تسييس الرياضة أيضا؟ دخلت السياسة أيضا في مجال كرة القدم وبالتالي سنفقد هذه المتعة نبيل؟
0: يعني للأسف تفضلت في زميلي محمد، هو صحيح 100%. اليوم يمكن الفيفا تتعرض إلى حملة كبيرة جدا على السوشيال ميديا، تطالب حتى إنفانتينو بالاستقالة من قبل ماتش مصر، من بعد قصة البطاقة الحمراء وتدخل الرئيس الأمريكي، ويعني للإشارة أنه كانت مباراة أمريكا وبلجيكا كانت نسبة المشاهدة عالية كتير، وهذا الشيء كان بدل أنه كانت جماهير كرة القدم بالعالم كانت متعاطفة مع بلجيكا واعتبرت متعرضة للظلم بعودة اللاعب الأمريكي بعد ما انطلق بطاقة حمراء. فأكيد اليوم إذا ضل الوضع هيك أنا بتصور حتكون كمان يعني الاعتراضات كبيرة، اعتراضات أفريقية كبيرة، اعتراضات عربية كبيرة على الفيفا، على التحكيم، على كيف ماشي.
1: ولا ننسى طبعا أن هناك مباراة قادمة أيضا للمغرب.
0: وهيدا يمكن اللي مخلى اليوم العالم العربي يبقى عم بيتابع بطولة كأس العالم، لأنه شاعر أنه بعد في أمل بالمنتخب المغربي يقدر يوصل لبعيد وإن شاء الله بياخد كأس العالم. لكن كمان أيضا بنفس الوقت في تخوف كبير أنه يتعرض المنتخب المغربي لانحياز داخل الملعب للفريق الفرنسي مثل ما صار مع المنتخب المصري. فكمان شفنا ردود فعل حول هذا الموضوع من تخوف إعادة سيناريو مصر أرجنتين. أكيد الماتش قوي جدا حيكون. صحيح. بين فرنسا والمغرب. فرنسا فريق كبير جدا، فريق بيضم فريقين من النجوم مش فريق واحد،
1: فعلا.
0: لكن المغرب إن شاء الله قادر

0: قادر
1: متابع
0: يعملها لأنه
1: طبعا.
0: بيضم نجوم كبار ولاعبين عم بيلعبوا بروح قتالية جدا، فرحوا العرب بالمونديال السابق،
1: سابق
0: إن شاء الله يا رب يكون عم بيفرحوا العرب أيضا
1: أكيد،
0: بهذا
1: وسنتابع
0: المونديال،
1: طبعا.
0: لكن على أمل أنه يكون الحكم داخل الملعب منصف للفريقين، وهذا اللي
1: وسنتابع
0: ناطرينه
1: طبعا.
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك الزميل نبيل رفاعي الصحفي في شبكة العربية على وجودك معنا اليوم في هذه الفقرة في استوديو لايت من منتصف النهار. شكرا جزيلا لك نبيل.
0: شكرا، شكرا محمد، شكرا.
1: كذلك الشكر لكم أنتم مستمعين على متابعة هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار. بعد قليل وعلى رأس الساعة عناوين الأخبار، وكذلك بعد عناوين الأخبار تتابعون برنامج فيدباك مع الزميلة أثير مباركي. متابعة طيبة نتمناها لكم، نلتقي غدا بمشيئة الله. طيب المنى وإلى اللقاء.
2: منتصف النهار. أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
3: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
4: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
5: وحيدا في الزحام؟
4: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
5: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
4: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
6: رحل أنوار وسعداء جدا.
5: معنا لن تمل الرحلة.
7: نعرف أكثر مع الأستاذ.
4: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
8: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء. الله يعني بالصدفة سمعت اللي دعتكم بالصدفة سبحان الله.
5: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
8: بس أنا عايز ألفت النظر إلى أن العمر مش بيدي.
4: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
5: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: 7 الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.
2: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
9: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
10: في الإدارات السابقة حسن وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد.
11: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
2: إلى الرياضة.
12: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
13: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد، هذه عناوين الأخبار وفيها نطالع: الكرملين سنتخذ تدابير ضد نشر أسلحة نووية في دول البلطيق. المنظمة البحرية الدولية تندد بالهجمات الجديدة على سفن في مضيق هرمز. وكذلك شركة البحرية السعودية في خبر ورد قبل قليل الشحن النفطي

في وضع آمن وحالة الناقلة صالحة للإبحار. وكذلك أضافت سلامة جميع أفراد ناقلة النفط التي تضررت أمس في مضيق هرمز. في عناوين الأخبار أيضا مستمعين، الكهرباء الكويتية، خروج عدد من خطوط الكهرباء جراء شظايا ناتجة عن الهجمات. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول الموقف ترامب الحازم بشأن محاولات الاتفاق مع إيران جدير بالإعجاب. كذلك أضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته في قمة الناتو قبل قليل، مستعدون لعملية محتملة لإزالة الألغام بمضيق هرمز، وأضاف أنهم يدعمون مبادرة لدعم احتياجات أوكرانيا العسكرية. أضاف أردوغان أيضا سنساهم في مواجهة التهديدات البحرية. في أخبار الاقتصاد، أسعار النفط تقفز بأكثر من 6% بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الاتفاق مع إيران انتهى. الأصول الاحتياطية للسعودية ترتفع إلى 494 مليار دولار بنهاية يونيو. نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تتابعون برنامج الزميلة أثير مبارك فيدباك. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح عندي.
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
0: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
4: ملاعب في المونديال.
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
5: على أن لا أخسر، وإذا خسرت ألا تكون بنتيجة عريضة.
0: آراء صحفية.
6: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند ثالثة مساء على العربية FM.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في برنامج فيدباك، البرنامج الحواري الذي يضع القضايا التي تشغلكم على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء. نبحث خلف الآراء المتداولة لنفصل بين الانطباعات والحقائق. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي. وفي حلقتنا لليوم 375 شركة سعودية دخلت إجراءات الإفلاس خلال النصف الأول من عام 2026 وفقاً للجنة الإفلاس السعودية إيسار، والتي أصدرت

0: سمعت بياناً اليوم بعد التفاعل الكبير الذي شهدناه على السوشيال ميديا حول هل الرقم يعكس أزمة اقتصادية وخروج حقيقي من السوق أم أنه رقم طبيعي في سوق اقتصادي عالمي كبير. وأوضحت في بيانها أن إجراءات الإفلاس لا تعني بالضرورة خروج المنشأة من السوق، بل تمثل إطاراً نظامياً يوفر خيارات لمعالجة أوضاعها المالية ومعاودة نشاطها والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته. في حلقة اليوم من فيدباك نفتح ملف إجراءات الإفلاس، نستضيف إسماعيل الصيدلاني، محامي ممارس ومتخصص في نظام الإفلاس، ليفسر لنا الإجراءات النظامية والفرق بين الإفلاس الحقيقي والإفلاس الاحتيالي. ينضم إلينا الخبير الاقتصادي محمد العنقري لقراءة هذه الأرقام اقتصاديا، هل تعكس أزمة في السوق أم مؤشرا على نضج البيئة الاقتصادية؟ وفي فيدباك نفتح باب الحوار مع رواد الأعمال للوقوف على واقعهم وأبرز التحديات التي يواجهونها مع طارق الدافي رائد أعمال. إذن ثلاثة ضيوف، ثلاث زوايا وهدف واحد، نفهم ما وراء الأرقام بعيدا عن التهويل. نستقبل آراءكم وأسئلتكم عبر واتساب الإذاعة على الرقم 056-62-62-062. كل ما يدور في أذهانكم سيكون جزءا من هذا الحوار.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
0: عبر زوم أرحب بضيفي المحامي المتخصص في نظام الإفلاس الأستاذ إسماعيل الصيدلاني. أهلا بك معنا أستاذ إسماعيل.
2: أهلا وسهلا أستاذ أثير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم جميع الأخوة والأخوات المستمعين في هذا الأثير الرائع الرائد حقيقة.
0: شكرا لك. لجنة الإفلاس السعودية إيسار ذكرت أنه افتتاح المنشأة التجارية إجراءات الإفلاس ونشرها في سجل الإفلاس لا يعني بالضرورة خروجها من السوق أو حتى توقف نشاطها، وهنا نريد أن نفهم كيف يعني ذلك، لأنه الاعتقاد السائد أنه الشركة دخلت إجراءات الإفلاس إذن مفلسة وبتقفل.
2: جميل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة إذا نظرنا إلى البعد التاريخي لمسائل المسائل المتعلقة بالإفلاس، نجد أن الإفلاس ليست حالة جديدة عالجتها القوانين والأنظمة. نعم. الإفلاس حالة قديمة جدا من العهد الروماني، يعتبر الإفلاس هذا موجود، لكن تطور مع تطورات الأعمال الاقتصادية والتجارية وتعدد الأعمال وظهور ما يسمى بالعلاقات الدولية في الأمور الاقتصادية. نعم. فتطور تبعا لذلك جميع التشريعات، من أهمها كان تشريع الإفلاس. نعم. الإفلاس اليوم لما نجي أستاذ أثير، لما نجي نسأل السؤال الأول، السؤال الوجودي الأبدي الابتدائي، لو لم يكن نظام الإفلاس موجودا ماذا كان يمكن أن يحصل؟
0: هذا السؤال. هو يعني صدر النظام في 2018، قبل أن يصدر هذا النظام يعني حتى نريد أن نفهم يعني فقط الفكرة هذه في البداية أستاذ إسماعيل، يعني ما معنى أنه هي يعني مفلسة أو في لائحة الإفلاس ولكن لم تغلق، يعني ما زالت موجودة ويمكن أن يعني تعاود نشاطها، فقط لو نوضح هذه الفكرة للمستمعين.
2: جميل. هذا الذي أريد أن أقول، أنا من عام 1351 كان موجود في نظام المحكمة التجارية أو النظام التجاري، كان موجود ما يقارب 17 مادة فقط تتكلم عن الإفلاس وتوزيع أنواع الإفلاس. ثم بعد فترة طويلة ظهر نظام اسمه نظام الصلح الواقي من الإفلاس، معزز لهذه المواد الواردة في نظام المحكمة التجارية. لكن مع تطور الأعمال وتنوعها، يعني اليوم التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية جعل أنه الدولة يعني تعالج مثل هذه المسائل، فظهر نظام الإفلاس في 231 مادة وملحق فيه عدد من اللوائح، وأيضا مكمل أو يتناغم مع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، نظام الشركات، السجل التجاري، الشركات المهنية، المسائل المتعلقة بالأنشطة غير التجارية. يعني اليوم العدد هذا اللي نراه كان سابقا الإفلاس مقصور فقط على من يمارس العمل التجاري. نعم. النظام اليوم السعودي امتد في إجراءات الإفلاس لكل شخص يمارس نشاطا يستهدف من خلال الربح، سواء كان من خلال شركة أو من شخص، فقط مجرد تحقق حالة استهداف الربح يخضع هذا الشخص.
0: نعم. إذن

0: نحن نريد أستاذ إسماعيل الآن أن نتحدث تحديدا عن نظام الإفلاس الذي صدر عام 2018 والذي يثبت أنه يعني الشركة هي مثلا مفلسة. ما معنى الإفلاس في هذه في هذا النظام الجديد؟ يعني هل هو المتعارف عليه أم هناك فكرة جديدة؟
1: سبع إجراءات عندنا في نظام الإفلاس. نظام الإفلاس الجديد اللي صادر عام 1439 تحدث عن سبع إجراءات. ابتدأ بالإجراء الأول اللي يكون بعلاقة مباشرة بين المدين ودائنيه من الشركاء، الشخص الواقع تحت اضطراب أو تعثر أو إفلاس، وكل حالة محددة في النظام. ما معنى مفهوم الاضطراب وما مفهوم التعثر ومو مفهوم وما هو مفهوم الإفلاس بمعناه الفني الدقيق، بمعنى أن الشخص مجرد ما يتصور أنه ممكن أن يتعرض لعجز عن السداد، إلى الآن ما وقع في ما دخل في دائرة العجز عن السداد، ولكنه يعني من خلال تعاملاته عنده يقين بأنه راح يتعرض في الفترة القادمة.
0: يعني نحن نتكلم الآن عن حالة أنه غير متعثر يخشى أن يصبح متعثر، هذه أول حالة.
1: نعم، هذا المضطرب أوضاعه المالية، فبالتالي ماذا يعمل؟ يذهب إلى دائنيه ويتخذ معهم إجراء يسمى إجراء التسوية الوقائية، يحاول أن يصل مع دائني إلى تسوية من خلال جدولة معينة، من خلال شيء يسمى المقترح. فيقدم لهم مقترح. لو نظرنا لها بنظرة واقعية ما هو نظامية، اليوم لما عندي أنا مثلا عدد 20 دائن، أذهب إلى دائنين اثنين وافقوا الاثنين، لكن 18 ما وافقوا، فأصبحت إشكالية، أنا ما أستفيد من مسألة التسوية. لكن أنا أتقدم للمحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية. المحكمة تتعامل مع المعلومات التي أقدمها بدقة.
0: يعني تتضح الصورة أستاذ إسماعيل. نقول إنه هذا النظام الجديد نظام الإفلاس للمتعثر الذي لا يستطيع سداد الديون، ولغير المتعثر الذي يخشى أن يعني لا يسدد الآخرين وبالتالي يصبح متعثر. هذا النظام هناك يعني نعم وفقا للبيان الذي صدر اليوم ذكروا فيه يعني حتى الناس يعني نمشي معهم خطوة بخطوة ثلاث خيارات في نظام الإفلاس: التسوية الواقع من الإفلاس التي ذكرتها، إعادة التنظيم المالي، ثم التصفية. هذه الثلاثة أمور
1: ثم التصفية الإدارية.
0: نعم، يعني لنقل أن هذا العدد من الشركات 375 شركة هي قد تكون في واحدة من هذه الثلاثة، يعني ليست مثلا في التصفية أي الإفلاس، إنما قد يكون في محاولة لتسوية واقية من الإفلاس أو تعيد تنظيمها.
1: هذا كلام صحيح. من خلال الممارسة احنا مارسنا مع شركات ديونها تجاوزت مئات الملايين، اليوم على وشك يحل هذه الديون لكن تحت نظام الإجراء الإفلاس. الآن بدأوا في المرحلة الأخيرة من سداد مستحقات الدائنين،
0: نعم،
1: فيما يتعلق بالتسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية والتصفية الإدارية. طبعا عندنا التسوية الوقائية تحتها أيضا ما يسمى التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي. عندنا إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، عندنا التصفية لصغار المدينين، وعندنا التصفية الإدارية التي تكون تحت إشراف لجنة الإفلاس. الإجراءات الأخرى تختلف بحسب طبيعتها. يعني تقريبا الإجراء الأكثر بروزا في هذه المسألة هي إجراء إعادة التنظيم المالي. لماذا؟ لأن إجراء إعادة التنظيم المالي التسوية الوقائية تكون بين المدين ودائنيه، لكن التسوية في إعادة التنظيم المالي يكون المدين عنده رغبة بإعادة جدولة وهيكلة المنشأة، لأنه عنده إشكالات في إدارة المنشأة وفي هيكلتها وفي أعمالها، فيذهب إلى المحكمة بطلب اسمه طلب إعادة التنظيم المالي. إعادة التنظيم المالي المحكمة تعين أمين إفلاس ليس من أجل إدارة مثل التصفية إدارة أموال المدين، إنما للإشراف على إجراء إعادة التنظيم المالي إلى أن يجتاز المدين الإشكاليات المالية وإشكاليات إعادة الهيكلة في منشأته من خلال ما يسمى المقترح. يبدأ بمقترح يتم التصويت عليه، بعد التصويت عليه إذا وافق الدائنين وفقا للنسب المقررة في النظام، طبعا له إجراءات يعني ليست معقدة إنما إجراءات دقيقة يحفظ من خلالها النظام حالتين أو صورتين اللي هي المساواة.
0: يعني بمجرد ما صاحب الشركة ذهب لنظام الإفلاس ويتمت الموافقة وفقا للجنة الإفلاس الموجودة، هنا ماذا يفعل الدائنين؟ يعني الدائنين الذين يريدون الحصول على أموالهم، ما هو موقفهم من هذا الأمر؟ هل ينتظرون حتى يستطيع أن يسدد أم

0: كيف يكون الأمر؟
1: جميل. لجنة الإفلاس يأتي دورها أخيرا في الإعلانات وفي الإجراءات والإشراف على نظام الإفلاس بشكل عام، لكن اليوم المدين هو الذي يعلم بظروف الحال القائمة أمامه فيتقدم للمحكمة خلينا في إعادة تنظيم

0: خلال لائحة مهمة جدا للتعامل مع هذا النظام أمام المحكمة، اسمها لائحة المعلومات والوثائق. تطلب منه معلومات محددة ومستندات محددة، يتقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم المالي. إذا قبلت المحكمة الطلب وكان مستوفيا لهذه المعلومات، المحكمة تحكم بافتتاح الإجراء وتعين أمين للإشراف على المسائل المتعلقة بالإجراء. يبدأ المدين مع الأمين بإعداد ما يسمى المقترح. المدين الأمين يبدأ يتلقى طلبات الدائنين في
1: نعم
0: مستحقاتهم، عنده مدة محددة
1: نعم
0: وهي 90 يوم من تاريخ الإبلاغ أو الإعلان، فيتقدم الدائنين بمطالباتهم. ينظر الأمين في هذه المطالبات،
1: نعم
0: ثم إذا قبلها أو رفض منها جزء أو رفضها كليا، من قبل الأمين مطالباته من خلال المستندات يضعها في قائمة المطالبات،
1: نعم
0: ثم من رفضت مطالبته يتقدم لمحكمة الإفلاس بالاعتراض على هذا القرار، وتنظر المحكمة هذا القرار، أو من قبلت رفضت جزئيا يتقدم بالاعتراض على الرفض الجزئي فقط من أجل التصويت على المقترح. بعد أن يتم
1: نعم
0: قبول هذه المطالبات، الأمين يتقدم للمحكمة بطلب يسمى طلب المصادقة على المطالبات
1: نعم
0: أو اعتماد قائمة المطالبات. ثم بعد الحكم باعتماد،
1: كأنه نفهم من حديثك أستاذ إسماعيل أن الحقوق ستبقى محفوظة.
0: تماما
1: نعم، لكن هناك
0: تماما
1: تخوف مثلا من البعض، أو يسأل يعني كيف نتأكد أنه هذه الرغبة لدى الشركة هي فعلا رغبة حقيقية لأنها متعثرة، وليس لأنها مثلا تتهرب من سداد مثلا الديون والمستحقات.
0: أنا أجزم لك أنه لن يستطيع أحد أن يتهرب. النظام كفيل بحفظ الحقوق تحت ما يسمى إساءة استغلال الإجراء، وهي عقوبة جزائية تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجن، والغرامة تصل إلى 5 ملايين على كل مدين أو من يدير هذا المدين إذا تقدم للمحكمة ببيانات غير صحيحة، بيانات غير دقيقة، بيانات فيها تلاعب، فهذا يدخل تحت ما يسمى باستغلال إجراء الإفلاس، وهذه هي التي ما تسمى في القانون اللي هو الإفلاس الاحتيالي،
1: نعم
0: فهذه يخضع فيها لنظر المحكمة. وأيضا قد يكون الأمين عندما يفتتح الإجراء، قد تفتتح المحكمة الإجراء ويتبين للأمين أن هناك في إشكالات في عمل المدين فيتقدم فيه للمحكمة ويبطل كثير من الإجراءات. اليوم المدين قد يتعامل تعاملات
1: وضحت
0: يترتب
1: الفكرة.
0: عليها ضرر، فهناك ما يسمى في نظام الإفلاس مسألة التعاملات القابلة للإلغاء التي هي في فترة الريبة 24 شهر للأطراف ذوي
1: وضحت
0: علاقة.
1: الفكرة، شكرا لك المحامي المتخصص في نظام الإفلاس الأستاذ إسماعيل الصيدلاني، شكرا لك. مستمعينا في فيدباك، فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
4: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
3: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
5: يعني توجه صحيح اللي
3: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
2: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
6: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
7: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
8: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
2: إلى الرياضة،
9: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال
4: تقريبا صار له 24.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها.

0: مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب. في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
1: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
0: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون،
4: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية أف أم عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
7: مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
6: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
8: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
6: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
1: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
6: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
9: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
10: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
9: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
11: يعني توجه صحيح أني
9: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهماً أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1:00 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد، ونرحب برائد الأعمال طارق الدافي. أهلا بك معنا أستاذ طارق.
2: أهلا وسهلا فيك، وفي البداية حقيقة أرحب فيك أستاذ أثير مباركي والضيوف والمشاهدين والمستمعين.
1: أهلا بك أستاذ رائد. يعني من تجربتك كرائد أعمال، ما هو السبب الحقيقي الذي يقتل لنقل الشركات اليوم ويدفعها إلى التوجه لنظام الإفلاس؟
2: طبعا من خلال تجربتي حقيقة أشوف أن كثير من الشركات

0: تتجه الى هذا الاتجاه بسبب انها تدخل في في في في بناء المنتج والصرف عليه وتطويره والدخول كذلك في المصاريف الثابته قبل البيع. ولذلك انا دائما اقول قاعده لما تبني شركتك الناشئه، تتاكد ان هذا المنتج ما ادري.
1: نعم نستمع اليك. نتاكد ان هذا المنتج ماذا؟
0: طيب نتاكد ان هذا المنتج قابل للبيع. بعض الشركات تكون عندها منتج ما هو قابل للبيع ويحتاج انها تختبره، ففي البداية على الشركة وعلى رائد الأعمال إنه يتأكد أن هذا المنتج قابل للبيع، ثم بعدها يبدأ بالتوسع.
1: يعني تقصد أستاذ طارق أنه بعض الشركات مثلا يكون لديها ضعف في المبيعات، فتحاول أن تغطي ضعف المبيعات هذا بأشياء أخرى، مثل ماذا؟
0: بالضبط، يعني مثلا هي بتغطيه مثلا في تمويل، قد تغطيه في تمويل، قد تغطيه في زيادة في عدد الموظفين.
1: نعم.
0: قد تغطيه في تكاليف ثابتة كثيرة جدا، يروح ميزانية الشركة على حرق أو تحرق ميزانيتها على أصول ثابتة، بينما ما قاعدة تنمو الشركة، ويدخل الشركة في خسارة ثم خسارة ثم خسارة حتى تصل نفسها إلى الإفلاس. وهذا حقيقة كنت أشوفه كثير حقيقة من التجارب قبل ما أبدأ في شركة الناشئة. ولذلك كنت أشوف دائما لابد أني أحرص أني ما أقع حقيقة في هذا الخطأ.
1: يعني لفتني في حديثك من قبل أنك ذكرت التمويل، أنك بعيد كل البعد عن التمويل، يعني كأن حديثك عن التمويل أنه كأنه أزمة مؤجلة. لو تحكي لنا تجربتك، يعني من واقع خبرتك.
0: من واقع تجربتي حقيقة في شركتي، قلت ليش ما نبدأ في البداية نبيع. في نظرية مشهورة عند كثير من رواد الأعمال، وهي نظرية البقرة الحلوب. إن يكون أنت عندك منتج، ثم تخلي هالمنتج هذا يولد لك إيراد، ثم بعد ما تتولد الإيرادات تبدأ تتوسع. ولذلك أنا دائما أشوف إن أي شركة، وهذا اللي أنا عشته حقيقة بنفسي، في البداية صرت أجهز منتج بتكاليف يعني أقل قدر من التكاليف، ثم أبدأ أبيع، أكرر عملية البيع حتى أصل في النهاية إلى أنا عندي إيرادات، ثم أقدر أتوسع بتدرج.
1: مسألة التوسع بتدرج هذه مهمة جدا، لأن البعض مثلا قد يندفع إلى التوسع يعني الكبير في البداية، أو مثلا يقرر أنه يأخذ يستأجر مثلا بعض الأماكن التي هي باهظة في إيجارها، فقط لأنها مثلا يقول هذا مكان الكل سيراه ومعروف. لو تحكي لنا من هذه القصص، يعني تعرفت على رواد أعمال واجهتهم هذه المشاكل، احكي لنا قصتهم.
0: حقيقة أذكر يعني كثير من رواد الأعمال، وحتى أنا كذلك في إحدى المرات استطعت أني زي ما يقول ألحق نفسي يعني قدر الإمكان. مثلا بعضهم قد يستأجر مكتب في مكان مرة كبير، مساحة عمل أو مكتب أو مكتبين، ثم يبدأ يوظف. أنت في البداية قبل ما تدفع هذه المبالغ على التوظيف وعلى مكاتب وعلى مساحة عمل، أو ربما على مصاريف كثيرة جدا، أنت حاول أنك تبحث عن أبسط الطرق وأسهلها وأقلها تكلفة حتى تقدر تتوسع بعقل. وحقيقة شفناها كثير جدا، بعض الشركات بدت في مكاتب ودفعت على مكاتب وأثثت، وربما مقر عمل أثث، ثم بعدها يصل إلى درجة إنه ما يقدر ينمو بشكل جيد، لأنه يكون عنده عبء. أكبر تحدي، وأنا يعني أنا عشته، أكبر تحدي على رائد الأعمال إنه يكون عنده عبء مالي، العبء المالي لرائد الأعمال.
1: يعني كيف عشته؟ احكي لنا التفاصيل، يعني إيش الموقف اللي حصل وشعرت إنه شركتك ما رح تكمل، وكيف أنقذت نفسك؟
0: في البداية حقيقة يعني جتني نصيحة، وهذه مشكلة، يعني مشكلتنا احنا كرواد الأعمال مرات نسمع النصيحة من شخص، وحتى لو كان الشخص هذا رجل أعمال لكنها في غير محلها. جتني نصيحة في فترة من فترات انك ابدأ استأجر مكتب. فحقيقة استأجرت مكتب وكانت التكلفة مرة كبيرة علي، فانتبهت ان التكلفة هذه صارت عبء مالي علي، خاصة لما اجي عند نهاية الشهر ألقى انا عندي كمية حرق اعلى من كمية اعلى من الإيراد. فهنا وقفت، قلت لا، أوقف عن المكتب، أبدأ أعمل من بيتي، من غرفتي، من مكتبي في المنزل، ثم أبدأ أتدرج حبة حبة. حقيقة إيقافي لهالمرحلة هذه حافظ علي بشكل كبير جدا خلال نشأة الشركة. طبعا هذا جدا مهم، الشركة الناشئة لابد قدر الإمكان أنها تقلل المصروفات قد ما تقدر.
1: نعم، يعني ذكرت مصطلح الحرق الشهري، قبل أن تشرح لنا أكثر عن هذا المصطلح، بإمكانك أن تشاركنا هذا المكتب الذي استأجرته في أي

0: حي، وبكم مثلا كان المبلغ اللي استأجرت فيه هذا المكتب؟
1: طبعا استأجرت المكتب، ما احتاج اذكر الجهة، لكن استأجرت مكتب لحد مساء الورك سبيس الموجودة، وكان هنا في مكة بحكم انا شركتي في مكة. كان تقريبا الإيجار السنوي اكثر من قرابة 30,000 تقريبا، او قرابة يعني 28 او 27، ما بين 27 الى 30,000 ريال. طبعا انا دفعت 6 اشهر، ثم قبل ما تنتهي 6 اشهر بشهرين توجهت لهم وقلت لهم انا اوقف، ما استطيع اكمل. فقلت خلاص يكفي، خلي يروح نصف المبلغ ولا يروح حقيقة من ميزانية مبلغ كامل. يعني تراجعت وبديت يعني اطور بشكل افضل، والحمد لله اليوم شركتي الخاصة استطاعت انها تنمو فقط من الايرادات.
0: نعم، مصطلح الحرق الشهري لمن لا يفهمه، ما المقصود بالحرق الشهري الذي ينبغي لكل مؤسس أن ينتبه له؟
1: بكل بساطة أنت عندك مصروفات، مصروفات ثابتة، خلينا نقول إيجار، رسوم، اشتراكات، أي مصروفات شهرية، هذه نعتبرها مصروفات على مصاريف ثابتة، ما هو على المنتج البرودكت، قد يكون في التسويق، قد يكون في موظفين، قد يكون في فاتورة كهرباء، قد يكون في انترنت إلى آخر من المصروفات، هذه كلها حرق، لكنها مصروفات ثابتة وتدفع بشكل مستمر شهريا.
0: نعم.
1: هذا هو الحرق الشهري. فأنت لابد يكون عندك موازنة، أنت اللي قاعد تحرقه شهريا لابد أنت يكون عندك إرادة يغطيه، أو عندك ميزانية تغطيه، أو عندك عمليات بيع تغطي الحرق الشهري، عشان ما تكون أنت بالسالب، ثم تبقى بالسالب، بالسالب يصير عندك أنت مطالبات تأخرات بسداد، ثم تبدأ تكتشف نفسك أنك في في في, في ورطة مالية.
0: هو مشكلة البعض يعني أنه يبني قراراته بناء على التوقعات أكثر من أنه وجود أرقام حقيقية، وعندما تقول لهم مثلا لماذا لم تنتبه لهذا الشيء من البداية، يقول لك يعني كنت لازم أجرب. فماذا ترد على من يقول كان لازم أنا أجرب بنفسي؟ ماذا تقول له؟
1: أنا أقول بكل صراحة لأي رائد أعمال، لأي رائد أعمال، حاول قدر الإمكان تكون يكون معك ملازم شخصين، قانوني ومالي. المالي هنا يساعد على أمان الشركة. فضل الله تعالى لي أحد الأصدقاء وهو مدقق مالي ومحاسب، فكان يساعدني بشكل كبير جدا جدا جدا على أني أنا أنتبه لهذه المصروفات. ولذلك أنت كرائد أعمال إن استشر متخصص مالي، خليه يبدأ معك مع بداية الشركة، هذا راح يحمي الشركة بشكل كبير جدا، خاصة أن أنت رائد الأعمال هو عنده إيمان بالفكرة، هو جيد في المنتج، هو جيد في في في في إيصال المنتج للمحتاجين، لكن قد يكون ضعيف جدا في الجانب المالي، ولذلك اجعل لك صديق. وبالإضافة لابد أنت كذلك رائد أعمال لابد تتعلم، تكتسب كثير من المعارف والمهارات في الجانب المالي حتى لو كانت بشكل أساسي.
0: نعم، لو تشاركنا قصة لآخر مثلا لقل قصة فشل واجهت رائد أعمال، يعني ما هي؟
1: حقيقة صحيح بالضبط أستاذ أثير، يعني أذكر أحد الأصدقاء ذكر لي لمشكلة لشركته، وقال لي إن سبب يعني وصول شركته إلى مرحلة الإفلاس بسبب إن ما كان عنده حوكمة مالية ولا محاسب مالي، فكان مرات يصرف الشيء في غير محله، وبعضهم يصرف التوسع وهو لسه ما بدأ. اليوم احنا قاعدين نشوف شركات كبيرة جدا، تشوفون شركات مثلا تنزل منتجات مثلا في سوبر ماركت، قد يكون هالمنتج هذا نشوف ان المنتج هذا منتج كذا يعني مؤقت، ليش؟ لانه قاعد تختبر السوق. كذلك رائد الاعمال لا تتوسع، لا تتوسع قبل ما تختبر السوق لمنتجك ونماذج. واحد النماذج هذا صديقنا ذكر لي، قال لي بسبب عدم وجود حوكمة وبسبب كذلك عدم وجود مدقق مالي أو مستشار مالي يساعد، ولذلك احنا شفنا كثير حقيقة، وهذا شخص يعني وقعوا في مشكلة مالية وصار عندهم التزامات وديون كبيرة جدا بالملايين فعلا، وهم توهم بعدين.
0: والاعتراف بالمشكلة هو أول خطوات الحل، يعني بمجرد أن تعترف بالمشكلة تبدأ تبحث عن يعني طلب للمساعدة. ومن أشكال المساعدة ما تبعناه اليوم، أنه بإمكانك أن تتوجه ل يعني نظام الإفلاس. لكن هنا يأتي سؤال، لو كان رائد الأعمال الآن يشعر أنه متعثر أو قريب للتعثر، هل تنصح بالذهاب لنظام الإفلاس، ولا في مخاوف مثلا يقول لك إذا نزل اسمي في لائحة الإفلاس أو اسم الشركة ثقة المستهلكين بي لن تعود مرة أخرى؟
1: أنا أشوف بالعكس، أنا أشوف إن اتجاه لنظام الإفلاس هذه شفافية عالية جدا من رائد الأعمال، وبالعكس نظام الإفلاس أصلا هو تشريع قدمته دولتنا الحبيبة ومملكتنا، يساعد رواد الأعمال على تنظيم وحوكمة

0: لشركتهم، وأيضا يساعدهم على التطوير والنقل للشركة. نظام الإفلاس هو ليست وصمة عار، خلينا نكون بكل صراحة، هي ليست منقصة ولا معيبة، هي كل الشركات في العالم تمر، وأكبر الشركات في العالم، أكبر البنوك في العالم تمر في بالإفلاس، وهذا شيء طبيعي جدا في رحلة كل شركة وكل رائد أعمال. لكن المصيبة الأكبر ان الشخص او رائد الاعمال انه يعني يبتعد او لا يعترف حقيقه في هذا التحدي. بالعكس، نظام الافلاس، توجه نظام الافلاس اذا كان عنده مثل هذه التحديات، بالعكس انا اشوفها شفافيه عاليه حتى عند المستثمرين. انا متاكد ان اي مستثمر لما يشوف هذا رائد الاعمال يتجه لهذه الخطوات راح يثق فيه اكثر، لانه صادق مع نفسه حقيقه.
1: نعم، شكرا لك رائد الاعمال طارق الدافي، شكرا لك.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مباشرة ننتقل إلى الزاوية الاقتصادية مع الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد العنقري. أهلا بك معنا أستاذ محمد، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا، مساء النور.
1: عندما نسمع أن 375 شركة دخلت إجراءات الإفلاس خلال 6 أشهر، ما الذي يجب أن نفهم اقتصاديا أمام هذا الرقم؟ هل هي ظاهرة طبيعية أم إشارة مقلقة؟
2: بالمقابل هناك يمكن أضعاف هذا الرقم دخل السوق، أي شركات أسست. هذه حركة ديناميكية في كل الأسواق تحدث، خصوصا إذا أخذنا رقم مثل هذا على عدد السجلات التجارية الذي يقارب المليون ونصف المليون سجل تجاري، فهو رقم بسيط. لأن أيضا لابد أن ننظر إلى عاملين، أسباب الإفلاس إما داخلية أو خارجية. بالنسبة للداخلية هي تخص الشركة، إما سوء الإدارة أو أنها دخلت السوق بدراسة جدوى ضعيفة أو أنها أخطأت في طريقة عرض المنتج أو نوع المنتج إلى آخره من الإهمال، أو كما ذكر ضيفكم السابق هناك خلل في إدارة التدفقات النقدية، التحصيل إلى آخره. هذه كلها عوامل تؤدي إلى الإفلاس إذا كنا نتكلم عن الخلل الداخلي. بالنسبة للخلل الخارجي أو السبب الخارجي، إما أن القطاع نفسه توقف عن النمو نتيجة عدد كبير من الشركات والمنافسين، أو أن الاقتصاد في مرحلة يعني تراجع في النمو، أو أن إذا كانت الشركة تتعامل مع الخارج أو لها ارتباط في الخارج مثل عمليات مدخلات إنتاج تستوردها أو أسواق تصدر لها، فيكون هناك إما ركود اقتصادي عالمي أو مثل بعض الأحداث مثل أزمة كورونا والإقفال الكبير أو الحرب الأخيرة التي أقفلت مضيق هرمز. هذه عندما نتكلم بالمجمل، إذا أخذنا ما هو الأقرب، هو بالتأكيد عوامل داخلية في الشركات بنسبة كبيرة جدا، رغم أننا ليس لدينا كامل المعلومات. لماذا نقول ذلك؟ لأن نمو القطاعات الاقتصادية في المملكة قوي جدا، خصوصا القطاعات غير النفطية. يعني النمو الذي تحقق في الاقتصاد السعودي هو أتى من القطاعات الغير نفطية بدرجة كبيرة، يعني كان نمو القطاعات غير النفطية يمكن 5%، فهذا يعني أن النشاط الاقتصادي كبير. إذن تكون غالبا المؤثرات هي من داخل هذه المنشآت. وهنا لابد يعني أن نركز على نقطة، أنه لا يجب أن تبدأ العمل الخاص بك بديون أو أن يكون بهيكلية تنظيمية منقوصة. هناك كثير ممن يستهينون بوجود المدير المالي وليس مدير الحسابات، هناك فرق كبير. والكثير من النقاط التي نعرفها في السوق ومررنا على كثير من الحالات التي تشابه عملية ضعف التنظيم.
1: نعم، وضحت الفكرة أستاذ محمد. ومن خلال القائمة التي انتشرت، يعني العدد لا يركز في قطاع واحد كما تابعني، يضم شركات مؤسسات تعمل عقارات، تجارة، خدمات، استيراد، تجزئة، مطاعم. فعندما نلاحظ

0: لاحظ هذا التنوع، هل نقول أن كل قطاع يحمل أسباب تعثر مختلفة أم في شيء يجمع كل هذه القطاعات؟
1: لو نظرنا إلى القطاعات التي ذكرت جميعها تشهد نمو يمكن غير مسبوق حتى، يعني المطاعم يعني نشطة بشكل كبير في المملكة وعددها بازدياد، ونلاحظ حتى استثمار أجنبي
0: صحيح
1: بدأ يدخل السوق السعودي منذ عدة سنوات، في دليل على أن السوق قوية. وهنا نعود إلى السوق الاستهلاك السعودي. سوق الاستهلاك السعودي هو الأكبر في الشرق الأوسط للعلم يعني، وأنفاق المستهلك السعودي كبير ومؤثر في الاقتصاد. إذا في جانب قطاع التجزئة أو ما شابه المطاعم وغيرها، بالتأكيد القطاع نشط وما زال يحقق عوائد قوية. هنا تكون العملية إما سوء اختيار الموقع أو أن المنتج ليس بالمرغوب في البيئة التي أو المدينة أو المكان الذي يعني افتتح فيه، أو أن يكون المنتج نفسه بجودة ليست يعني اليوم السوق السعودي فيه يعني قوة هائلة في جودة المنتجات
0: صحيح
1: التي تقدم من المطاعم، وأصبح يعني الذوق عالي جدا بالنسبة للمستهلك المحلي، وبالتالي لا يمكن أن يقتنع بأي شيء. فإذا كان أيضا هذا المنتج ليس بالجودة التي تجذب المستهلك، بالتأكيد سيبتعد. إضافة إلى القطاع العقاري، نحن نعلم أن القطاع العقاري ومنذ 7 أو 8 سنوات يشهد يعني تحرك قوي جدا وغير مسبوق، يعني هناك تدفق كبير للاستثمارات في القطاع العقاري على عموم المملكة، سواء الاستثماري أو السكني أو إلى آخره. فأعتقد أيضا هذا يؤكد أن لو أخذنا هذين النموذجين يؤكد أن هناك خلل داخلي غالبا في هذه الشركات.
0: نعم أستاذ محمد، يعني هل نستطيع أن نسأل هل توجد قطاعات يعني على مر التاريخ أثبتت أنها الأكثر دخولا في إجراءات الإفلاس؟ يعني كانت هناك معلومة تتحدث عن قطاع التجزئة.
1: قطاع التجزئة سوق تنافسي ضخم. إحنا بنهاية المطاف نأخذ نهاية الفترة، هل هناك نمو في زيادة أعداد محلات التجزئة أم تراجع؟ أعتقد أن هناك نمو، ولكن أيضا يجب أن ننتبه. هناك تطور كبير في العالم يخص قطاع التجزئة. أولا التجارة الإلكترونية، ظهور المواقع التي تبيع عبر الإنترنت وسهولة ذلك بالنسبة للمستهلك. إذن هناك تغيرات في طبيعة السوق، وبالتالي أصبح أيضا على الداخل للاستثمار في السوق أن ينتبه. القطاع بحد ذاته لم يتراجع كمبيعات وكطلب، ولكن التغير هو في هيكلية السوق وفي التوجهات للاستثمار فيه. مع وجود التقنية الحديثة ومواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى ازدياد المجمعات التجارية وظهور شركات للتجزئة، بالتأكيد سيكون هناك يعني أكيد خروج. ولكن بالنهاية هل القطاع تراجع؟ لا، القطاع نفسه لم يتراجع كمبيعات كنمو كتأثير في الاقتصاد. التراجع هو في من استمروا على النمط التقليدي في عملية الاستثمار ولم ينتبهوا إلى التطور الكبير الذي يحدث فيه ودخول التقنية التي أثرت كثيرا في التجارة لقطاع التجزئة.
0: نعم، نسأل أيضا أستاذ محمد أنه يعني بعض الإصلاحات التنظيمية، ارتفاع مثلا متطلبات الامتثال، الحوكمة، الضرائب، الزكاة، التأمينات، كل هذه الأمور المختلفة، قد يأتي مثلا بعض أصحاب المشاريع ويقول كلفة الالتزام بها أصبحت عبء على استمرارية مشروعي، كيف ترد عليه؟
1: هل هذا الشيء يوجد فقط في سوقنا أم إذا ذهبنا إلى الأسواق الكبرى والأسواق العالمية والمجاورة يوجد نفس هذا الأمر؟ هناك عاملين، إذا أراد أن يأخذ بهذه التكاليف فهو بالتأكيد سيحملها مسؤولية تراجع

0: يعني مبيعاته أو ضعف العائد من استثماره. ولكن أيضا هو عليه أن يركز قبل أن يدخل السوق في بناء نموذج عمل يقلل التكلفة ويستوعبها بشكل جيد، ويركز على المنتج الذي يحقق له عدة عوامل. أولا يجب أن تراقب مؤشر المبيعات الشهري، ويجب أن تراقب دوران المخزون. دوران المخزون هذا ليس له علاقة لا بالرسوم ولا بغيرها. إذا كنت تبيع منتج مطلوب وتسوقه بالشكل الصحيح، فأنت بالحالة هذه لن تتأثر بأي تكاليف، والتكاليف هي ليست يعني قادمة من لا شيء. أيضا يجب أن ننتبه أن الجهات الرسمية توفر لك بيئة صحية للعمل، بيئة تنظيمية تحمي حقوقك، تحمي المستثمر كما تحمي المستهلك، إضافة إلى أن هناك جوانب كثيرة توفرها الدولة، منها الأمن والاستقرار وأيضا العدالة في حصولك على حقوقك في حال التقاضي إلى آخره. هذه كلها تكاليف بالنهاية، ولكنها أساسية وضرورية، وجميع دول العالم يعني تغطيها من خلال الرسوم وإلى آخره. إضافة إلى أن كما ذكر يجب أن تبدأ من داخل منشأك.
1: صحيح.
0: يعني كثير منهم يأتي بمنتج ويعتقد هو أن هذا المنتج هو المطلوب. هناك دراسات سوق، وهنا نقطة يعني يجب فعلا أن يتم التركيز عليها. حقيقة دراسات الجدوى الاقتصادية لدينا تحتاج كثير من مكاتب دراسات الجدوى إلى أن تنفض الغبار عنها، وأن تأتي بمختصين يدرسون السوق بشكل جيد.
1: ما هو الخطأ الذي يتكرر أستاذ محمد أثناء دراسة الجدوى؟ ما هو الخطأ الذي دائما ما تقع فيه الشركات؟
0: المشكلة أن البعض يأخذ دراسة الجدوى فقط كمتطلب للحصول على التمويل، ولا يعنيه كثيرا ما هو مكتوب داخلها من أرقام، أو أنه يحصل على دراسة جدوى سطحية. دراسة جدوى لا يجب أن يستهان فيها أبدا. هناك هيئة الإحصاء تقدم معلومات كبيرة عن الاقتصاد، وبالتالي على المكاتب يعني خصوصا المكاتب التي تخدم المنشآت متناهية الصغر، وهي مكاتب يعني تأخذ مبالغ بسيطة، يجب أيضا أن تكون مهنية أكثر. وأن يكون أيضا العميل يطلب دراسة جدوى حقيقية يبنى عليها المشروع، إما أن أدخل هذا الاستثمار أو لا أدخله. المسألة ليست حتى أحصل على تمويل بدعم من مثلا بنك منشآت ولا إلى آخره فقط، يعني الحصول على المال الذي ينطلق به مشروعي. التمويل حتى لو أفلس مشروعك أنت ستسدد، هذا التزام، وبالتالي من الأفضل أن لا تذهب إلى التمويل، لأن هذه أيضا من الأخطاء، وأن تركز على أن تبدأ مشروعك حتى تفهم السوق جيدا، وبعد ذلك يمكنك التوسع عبر التمويل بعد أن تكون عرفت ماذا يحتاج السوق. وهناك أمثلة كثيرة يعني ليس في سوقنا بل على مستوى العالم، في شركات كبرى كيف يعني أخطأت ثم صححت خطأها وانطلقت من جديد. وهناك نقطة يعني يجب أن نذكرها، أن هيئة منشآت توفر دورات تدريبية لرواد الأعمال ليأخذوا فكرة أكثر عن كيفية انطلاقة أعمالهم. فأيضا لا يستهان بمثل هذا الأمر، والأفضل أن يأخذوا، لأنه لا أحد يكبر على العلم.
1: نعم أستاذ محمد، لو كان شخص مثلا يريد نصيحتك المباشرة في تغير سلوك المستهلك السعودي، يعني يقول حذرني مثلا من نماذج أعمال كانت ناجحة لكن اليوم لم تعد ناجحة، حتى لا يتوجه إليها.
0: يعني اليوم الابتكار هو الذي يعني يحقق النجاحات الكبيرة على مستوى العالم. لذلك يعني لما نأخذ نحن المشاريع التقليدية، افتتح مطعم ولا مقهى ولا إلى آخره، هذه أصبحت يعني أفكار كلها

0: المستهلكة بشكل عام. لا، هناك احتياجات في قطاع الخدمات كبيرة جدا، وعلى أن تكون مبنية على التقنية بشكل
1: مثل ماذا
0: أساسي.
1: أستاذ محمد؟ يعني مثل ماذا لو نريد
0: يعني
1: أمثلة؟
0: يعني اليوم هناك في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، هناك احتياج كبير من الأسر، من الأفراد، إلى أنواع معينة من الخدمات تقدم لهم بحيث يكون هناك سهولة في الحصول على الخدمة، يعني مثل عملية البيانات والمعلومات التي يحتاجها الطلاب، أو المعلومات الطبية مثلا التي يحتاجها شخص، أو الصحية من خلال تطبيقات تربط مع مستشفيات، تربط مع مجموعة من الأطباء التي ظهرت. أنا أعطيك كمثال نجح، يعني هناك من هو موجود في قرية ولا يوجد إلا طبيب عام مثلا، فعندما يكون هناك تطبيق يستطيع من خلاله أن يصل بكبرى المستشفيات، أن يصل إلى استشاريين، هذا بالتأكيد سهل في انتشار الخدمة. هناك في الخدمات المالية مثل الحوالات وغيرها، والكثير من المجالات اليوم التي يعني فتحت الباب لها قطاعات تقنية، حتى في قطاع التجزئة وعملية يعني خدمات إيصال السلع وإلى آخره للناس. إذن لابد من الابتكار بالاستفادة من التقنية، ولا أن يبقى الشخص فقط أسير الأفكار السابقة. سابقا
1: نعم
0: كان يفتتح مطعم في شارع، تجد عشرات المطاعم
1: صحيح
0: يعني تفتتح في جانبي، ثم يقفل خمسة منها ويبقى اثنان، وهكذا. هي عملية فيها كثير للأسف يعني من التقليد، لأن
1: والبحث
0: مجرد
1: أيضا
0: أن
1: عن الربح
0: يستمع
1: السريع.
0: بالضبط. وهناك حتى خدمات الصيانة المنزلية وخدمات الصيانة للسيارات وغيرها، كثير من الأعمال التي يمكن الاتجاه لها باستخدام التقنية الحديثة وتوفير الخدمة للشخص بشكل أفضل ومضمون.
1: نعم، كيف ترى إسهامات الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم في الاقتصاد السعودي وفقا لرؤية 2030؟
0: هو المستهدف يعني أن يكون لها أكثر من 60-70%، لأنها هي المسؤولة عن توظيف تقريبا 90% من الموظفين بشكل عام، وبالتالي مساهمتها من الأساس هي قوية. وأعتقد هناك يعني كل ممكنات الدعم، اليوم تمويلها أصبح بمئات المليارات بعد أن كان بمليارات بسيطة، أصبح هناك كثير من الأنظمة التي تدعمها، فتحت قطاعات كثيرة في السياحة، في الصناعة، في غيرها من المجالات التي يمكن من خلالها تقديم الخدمات. وعندما سألتيني عن خدمات جديدة، مثلا التسويق العقاري، التسويق العقاري هذا عندما نذهب إلى مثلا الدول المتقدمة تجد هناك يعني خدمات في عمليات تسويق المكاتب أو الشركات التسويق العقاري يعني متعددة، بحيث تعطيك فكرة كاملة عن الحي الذي ستسكن فيه، ماذا يوجد فيه إلى آخره من كافة الأمور. هذا لا تجده هنا بشكل عام، هنا فقط معلومة يوجد مثلا وحدة سكنية صالحة للإيجار أو للبيع أو إلى آخره. في دول أخرى يعني مثل بريطانيا وغيرها يعطيك معلومات كاملة عن الحي، كم فيه من مطاعم، من مدارس، من مستشفيات، من جميع المعلومات التي تحتاجها حتى تعرف أنت المكان الذي تسكن فيه
1: نعم،
0: ما هو.
1: جميل
0: هذه
1: جميل.
0: الأشياء ما زلنا نفتقدها في السوق، وهي كلها فرص للاستثمار.
1: نعم، إذا عدنا لنظام الإفلاس أستاذ محمد، ممكن البعض يتساءل لماذا يعطي النظام صاحب الشركة هذه مثلا الحماية أو هذا الوقت؟ يعني ممكن شخص يسأل يقول يعني هو غير منظم ولم يحسبها مثلا بطريقة صحيحة، فأنتوا تعطوه الوقت يزيد عليه مثلا الديون، بالتالي لا أحصل على حقي، فكيف ترد على من يعني ينظر لهذا الأمر بهذه الطريقة؟
0: أولا، بعد انفتاح المملكة على العالم وانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وأيضا رؤية 2030 والانفتاح على جذب الاستثمارات للاقتصاد السعودي، هناك أنظمة مطبقة في كل دول العالم. لم يكن لدينا احنا نظام حماية من الإفلاس، وهذا واحد من أهم الأنظمة الموجودة في الاقتصاديات الصاعدة والمتقدمة، ولذلك

0: كان لابد من صدور هذا النظام والاستئناس أو الاسترشاد بما هو موجود. يعني لا نريد، إحنا لن نخترع العجلة من جديد، نضيف فقط ما نحتاجه منها. عملية منح هذا الشخص أن يصحح أوضاعه أو التنظيم المالي لكي يعود إلى السوق، هي أيضا تخدم العميل، تخدم المقرض له، تخدم العملاء الذين يعني لديهم مطالب عليه، لأنه لو أفلس وصف الشركة لن يحصلوا على شيء، بينما هنا المسألة مختلفة. يعني هو يعطي فرصة حتى تستمر المنشأة، لأنه قد تكون بعض المنشآت تعرضت لظروف قاهرة وبالتالي يمكنها العودة من جديد. يعني لو أخذنا شركة أبل التي الآن حجمها يفوق اقتصاديات دول، 4 تريليون قيمتها، فأفلست مرتين على ما أذكر يعني، ولكنها عادت من جديد. فنظام الحماية من الإفلاس، وهناك كثير من الشركات، يعني شركة جنرال موتورز في أزمة 2008 أيضا تعرضت لانتكاسة، وتدخلت الحكومة الأمريكية لأنها صناعة حيوية ورئيسية تدخلت فيها. فلذلك يعني دعم الشركات الاستراتيجية أو نظام الحماية من الإفلاس وكل الأنظمة التي تساعد قطاع الأعمال على الاستمرار هي أيضا في صالح الأطراف الأخرى، وليست يعني فقط هي مخصصة لهذا الشخص،
1: على الرغم من تخوفهم
0: تعطي حماية أكبر للاقتصاد.
1: على الرغم من يعني بوضوح هذه الفكرة، هناك تخوف من فكرة أنها قد تكون وسيلة للهروب فقط من السداد ومن الدائنين، كيف ترد عليهم؟
0: لا، ليست هروب، هي الالتزامات ستبقى يعني بكل الأحوال، ولكن أيضا عندما يعطى هذا فرصة للعودة من جديد هي أيضا في مصلحتهم هم، حتى لا تكون يعني مثل ما يقولوا ديون معدومة أو إلى آخره. لا، يعني أنا أعتقد أن نظام الحماية من الإفلاس هو يخدم الاقتصاد ويخدم جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه المنشأة، وليس لحمايتها هي فقط.
1: وضحت الفكرة.
0: النظام لا يعرف أشخاص، النظام يتعامل مع عموم المجتمع ومصلحة الاقتصاد بشكل كلي.
1: نعم، شكرا لك الخبير الاقتصادي محمد العنقري، شكرا لك. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لطيب المتابعة، كنت معكم أثير مباركي، من التنسيق عبد الإله القحطاني ومحمد سميح، وننضم إلى العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.
2: فيدباك مع أثير مباركي،
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
1: أسعار النفط تقفز بأكثر من 5% بعد تصريح ترامب بأن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت. واشنطن تعيد فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية بعد الهجمات في مضيق هرمز. بورصة مسقط تستقبل إدراج أوميفكو والسهم يرتفع بقوة اليوم في يومه الأول للتداول.

اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى الاسواق العربيه. من العربيه بزنس انا مايا جريديني. قفزت اسعار النفط ب 6% بعد تصريح الرئيس الامريكي دونالد ترامب من قمه الناتو في انقره بان مذكره التفاهم مع ايران قد انتهت. لتتواصل المكاسب الصباحيه للنفط بعدما شنت الولايات المتحده ضربات على ايران وردت عليها طهران بهجمات على الكويت والبحرين، وتسجل مؤشرات الاسهم العالميه في امريكا واوروبا خسائر باكثر من 1%، كما تشهد المعادن أيضا ضغوطا بيع.

0: طبعا العقود الأجلة للأسواق الأمريكية هي التي تشير إلى تراجعات. هذه إذن أسعار النفط على الشاشة. الآن المكاسب عند 5.25% لبرنت و 5.1% على نايمكس.
1: The very dangerous people from Iran, they're sick. There's something wrong with them. We said go and do your funeral stuff. And instead of that, they start shooting rockets at ships yesterday. And so we hit them very hard last night, very hard. I would say 20 to 1, 20 times tougher. And I told them every time you hit, we hit. And of course, they're dirty players, so they go after everyone, probably including me. I've been number one on their list for years. And they're a bunch of scum, you want to know the truth. They're scum. And, so we don't like them. I don't like them. And they're evil people, and it's the denuclearization of Iran. And we're going to denuke it. We're not going to let them because they're crazy. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And they, if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
0: ومشاهدينا طبعا أشير إلى العجل الذي نراه على الشاشة بعد أن كنا سمعنا منذ قليل أن دويتش بانك حصل على رخصة لتأسيس مقر له في السعودية ويقول أنه سيواصل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة. سهم دويتش في ألمانيا إذن على تراجعات ب 5.3% اليوم في ألمانيا. شركة ناقلات القطرية تؤكد إصابة ناقلة الرقيات بمقدوح أثناء عبورها لمضيق هرمز وذلك طبعا أمس. إذن ناقلات قطر على تراجع ب 17% وتقول أن الواقعة لم تسفر عن أي تأثيرات بيئية. إذن نعود إلى أخبارنا العالمية حيث أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية منهية إعفاء كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد منحته الشهر الماضي ضمن اتفاق التهدئة المؤقت مع طهران. وبموجب القرار تم تقليص فترة السماح الخاصة ببيع النفط الإيراني والتي كانت تمتد حتى 21 من أغسطس لتنتهي في 17 من يوليو. وإذا ها هي أسعار النفط مرة أخرى على الشاشة كما تلاحظون. المكاسب الآن بقرابة 5.2% على برنت، أقل من 5% الآن. إذا نقلص بعض الشيء المكاسب التي كنا سجلناها فور صدور يعني تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أنقرة. بالنسبة للمؤشرات الخليجية اليوم الصورة الحمراء هي التي كانت تعم المؤشرات الخليجية. هو مؤشر السوق السعودية يسجل تراجعات بعشرين في المئة، أقل حدة تراجعات التي نراها على مؤشر السوق السعودية بالمقارنة مع المؤشرات الخليجية الأخرى. وقيم التداولات تبقى ضعيفة بعض الشيء في السعودية 3 مليارات و 300 مليون ريال تقريبا. في دبي تراجعات أكثر حدة، واليوم الضغط النزولي في الإمارات يأتي بدرجة الأولى من أسهم شركات العقار التي تسجل تراجعات إعمار على تراجعات بقرابة 1% إعمار للتطوير. أنهى الجلسة على استقرار ولكنه كان أيضا متراجع أثناء الجلسة. ولكن لدينا تراجعات أيضا على دو التي كانت شهدت ارتفاعات في الجلسات السابقة ب4% تراجعات إذن. وديوا على تراجع ب 1.8%. في أبو ظبي تراجعات ب 16%. الدار كانت ضاغطة اليوم كذلك على تراجعات 1.2%. كذلك تراجعات على أسهم أدنوك للغاز اليوم ب0.5%. والبنوك أبو ظبي الإسلامي FAB على تراجعات كذلك وعلى لائحة الأنشط. في مسقط نعكس الاتجاه صعودا ب 17%. ولدينا وفد جديد كما ذكرنا منذ

0: قليل يرفع السوق. اليوم يسجل مكاسب يعني يعطي بعض الإيجابية، أو ميفكو يسجل مكاسب وصلت إلى قرابة 18% 19% في جلسة اليوم. وتراجعت أرباح شركة أكسترا في ربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3.7% على أساس سنوي إلى 102 مليون و600 ألف ريال، وأتت الأرباح الفصلية أقل من متوسط توقعات المحللين التي كانت عند قرابة 117 مليون ريال. عزت الشركة النتائج إلى تراجع صافي ربح قطاع التمويل الاستهلاكي بنسبة تجاوزت 20% على أساس سنوي نتيجة لتباطؤ نمو الإيرادات. وفي مقابلة سابقة مع العربية بزنس قال علي منصور الرئيس التنفيذي لشركة أكسترا إن سوق الإلكترونيات يواجه ضغوطا سعرية واضحة خلال الفترة الحالية مدفوعة بارتفاع تكاليف الشحن، وأضاف أن الشركة تتوقع زيادة أسعار غالبية المنتجات الكبرى بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25% بدءا من الربع الحالي.
1: حافظنا على هوامش ربحية مع لأن فعلنا الهول سيل، كان عندنا سلايد بحدود 45 بيزس بوينت تأثر فيها هامش الربح على الريتيل. موفينج فورورد وهذا هو الأساس، يعني بحب شارك معك للأسف إنه كل البضاعة الجديدة اللي حتجي مثل ما بلشت أعلنت أبل من أسبوعين أسعار التابلتس والكمبيوترز ارتفعت ب 20%، الكمبيوترز إن جنرال على كل البراندز بحدود 30%، الجيمنج كونسولز سوني اعلنت 20% زياده على الاسعار، التي فيز تقريبا 15 ل 20 25% حسب البراندز، والوايت جودز هذا اللي حيتاثر بكل اللي جاي لانه هيدا
2: يعني كيف ستكون حركه الاسعار في السوق السعوديه؟ هذا امر مهم بالنسبه للمستهلكين، كيف ستاثر يعني اسعار الالكترونيات اجهزه ابل على اختلافها وايضا الكمبيوترات؟
1: يعني ما عدا الايفون لليوم ما صار اي تغيير بالاسعار، بس باقي الكمبيوترات والتابلتس كلها تاثرت باسعار جديده، والكمبيوترز اكراس كل البراندز بسبب التشيبسيت برايسنج اللي هو هذه جلوبال ايشو ما له علاقه باللي عم يحصل عندنا بالمنطقه اليوم.
2: يعني اسعار الرقائق
1: الاسعار موفينج فورورد حتكون اعلى، عم نجرب الى اقصى حد انه نقدر تو ابزورب من ناحيه السبلاير نحط بريشر انه تو ابزورب ماجوريتي اوف ذس، ولكن للاسف الباقي حنضطر انه نحطه على الاسعار ويتحول للكونسيومر.
2: واسعار الشحن الى اي حد ايضا تؤثر على
1: اسعار الشحن لليوم؟ كارثيه بدل لك، يعني انا كنت ادفع على كونتينر يجيني من الصين فيه
2: اعطيني نسبه قد ايه بتتوقع ارتفاع الاسعار من الان فصاعدا على الالكترونيات؟
1: يعني
2: وعلى
1: من 20 ل 25% على البالكي برودكتس، على الاشياء الكبيره، غير التكنولوجي برايسنج اللي هي ارتفعت بسبب تشيبسيت برايسنج.
0: تراجع سهم التسهيل التابع لأكسترا بالنسبة القصوى بعد الإعلان عن تراجع الأرباح خلال الربع الثاني بنسبة 20.3% إلى 48 مليون و200 ألف ريال، وأعزت الشركة ذلك إلى تباطؤ نمو محفظة التمويل نتيجة لظروف السوق، إلى جانب مواصلة الشركة لتنفيذ مبادراتها الهادفة إلى تعزيز البيئة التشغيلية وذلك دعما لاستراتيجية النمو طويلة الأجل. وأوضحت الشركة أن إيرادات الربع الثاني ارتفعت ب 6.5% لتصل إلى 205 ملايين ريال، أما على أساس نصف سنوي فتراجعت أرباح تسهيل بنسبة 5% إلى 112 مليون و600 ألف ريال بنهاية النصف الأول من 2026. سهم تسهيل اليوم إذن يسجل تراجعات قوية ب 10%. أما في مسقط فبدأ اليوم الأربعاء إذن تداول أسهم الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو فيما يعد أكبر إدراج في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بحسب بلومبرغ، وجمعت الشركة نحو 678 مليون دولار من خلال طرح حصة تبلغ 25% من أسهمها بعدما تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 156 بيسة للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري بما يعكس قيمة سوقية تقارب مليار ريال عماني. وفي لقاء مع العربية بزنس قال عبد الله الهشامي الرئيس التنفيذي المالي لشركة أوميفكو أن تسعير طرح أسهم الشركة ببورصة مسقط عند الحد الأقصى يعتبر عادلا. وأضاف أن الشركة قادرة على المحافظة على هامش الأرباح بفضل اتفاقيات المبيعات.

0: المبيعات المضمونة والعقود طويلة الأجل.
1: مرحلة التسعير هذه مرت بمراحل عديدة، وكذلك في مؤسسات اللي هي مدير الإصدار ومحللين ماليين، فمرت بمراحل عديدة. فمن وجهة نظرنا أن السعر المطروح كان سعر عادل، وحسب ما أسلفت أنه مر بمراحل عديدة، ونفشي المحللين الماليين وكذلك مدير الإصدار كان لهم دور كبير في هذا الموضوع.
2: لنتحدث قليلا عن أعمالكم، لديكم هامش ربحية مرتفع واضح، يعني في 50% تقريبا إبتا، 40% تقريبا هامش صافي الربح. هل هذه الأوامش برأيكم مستدامة أم هي مربوطة يعني بالأسعار المرتفعة للأمونيا واليوريا مؤخرا؟ نعرف أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير خلال حرب إيران، سنعود ونتحدث عنها بعد قليل، ولكن هل يمكن لهذه المستويات من الربحية الهوامش أن تتغير في ظل معادلة الجديدة لاقتسام جزء من الأرباح مع الدولة عند ارتفاع الأسعار؟
1: طبعا سؤال جيد. طبعا بالنسبة لهوامش الربح في يومفكو، طبعا الاتفاقية الجديدة مع المورد الرئيسي للغاز واللي شركة الغاز المتكاملة بدأت من منتصف 2025، والحمد لله الشركة ما زالت تحافظ على نفس المستويات من الربحية أو هوامش الربح، وهذا ما يساعد الشركة أيضا وجود اتفاقية طويلة الأجل لمدة 10 سنوات قادمة، وكذلك اتفاقيات مبيعات مضمونة لمدة 5 سنوات قادمة. فهذا نوعا ما يعطينا الشركة أريحية تامة بأن هوامش الربح إن شاء الله ستكون يعني مرتفعة في الفترات القادمة إن شاء الله تعالى.
2: ما نظرتكم إلى أسواق اليوريا والأمونيا بما تبقى من السنة؟ يعني بنعرف أنه الأسعار ارتفعت كثيرا خلال حرب إيران، ولكن عادت إلى تراجع. اليوريا تقريبا إذا مش غلطان بشكل أكثر من 90% من مبيعاتكم.
1: نعم طبعا الأحداث الأخيرة والجيوسياسية اللي حدثت في المنطقة كان لها تأثير كبير على دول العالم، سواء على القطاع الخدمات أو قطاع السلع، وكان من ضمنها انه قطاع اليوريا والامونيا طبعا من القطاعات اللي تلاحظ انه في وجود ارتفاع في الاسعار. ف اليوريا بشكل عام هي مرتبطه بالغذاء العالمي، فما دام انه هناك في طلب وزياده في اعداد السكان في العالم فشيء اكيد يقابله زياده في طلب على منتجات اليوريا والامونيا.
2: ولكن في معروض كبير بالسوق ايضا.
1: هو اكيد ان المعروض كبير، ولكن الاحتياج ما زال لهامش ما زال عالي بين المعروض وبين الطلب.
2: قلتم بمقابلة سابقة معنا مع العربية، قلتم أنكم تنتجون بأكثر من 100% من الطاقة التشغيلية التصميمية، يعني ربما 110%. ألا يضع ذلك سقفا لنمو المبيعات مستقبلا؟ وربما يعني أمر كهذا ربما يرتب مخاطر تشغيلية، أليس كذلك؟
1: طبعا في أوميفكو طبعا مثل ما تفضلت، نعم ننتج تقريبا 110 في اليوريا وحوالي 105 الى 107 في ماده الامونيا، ولكن طبعا هذا احنا أوميفكو حصلت على تصريح من اللايسنسر بتشغيل المصنع بهذه النسبه يعني. فالحمد لله ما يوجد عندنا اي تخوف ابدا، عندنا خطه للمصنع من جهه الصيانه الدوريه للمصنع، فما نرى ان هناك اي عائق او اي عوامل سلبيه على الاداء التشغيل للشركه وعلى الاداء المالي باذن الله.
2: طبعا الشركه عندها مساهمين من الهند، واكثر من 70% من صادراتكم تذهب الى السوق الهنديه، ونحن بنعرف انه الهند تتوسع في انتاج اليوريا والامونيا. هل تواجهون خطر تركز جغرافي مفرط؟ وقتي ضيق جدا استاذ عبد الله لو سمحت.
1: حقيقة أوميفكو معنا احنا عقد طويل الأجل مع شركة أوكيو للمتاجرة، فهم طبعا لديهم عندهم شبكة قوية في مختلف دول العالم لتصدير مادة اليوريا أو الأمونيا، فأينما وجد الهامش الربح أعلى يتم توجيه المبيعات إلى هذه المناطق يعني. فبالنسبة لسؤالك أنه فعلا في الفترات الماضية كان 70% إلى توجهت اليوريا إلى السوق الهندي.
0: فاصل قصير مشاهدينا، نستكمل من بعده بقية فقرات الأسواق العربية، كونوا معنا.

0: محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: ومشاهدينا اهلا وسهلا بكم من جديد لنحدث الحركه على المؤشرات الاوروبيه التي كانت فاقمت الخسائر بعد التصريحات الاخيره لترامب، والان اذا التراجعات تفوق ال 2% على الداكس وعلى الكاك 40 و 1.4% من التراجع على الفوتسي. بالنسبه للعقود الاجله للولايات المتحده اذا الناسداك الان يشير الى تراجعات بقرابه 1.3%، بالنسبه للداو التراجعات فوق ال 1% والاس ان بي 500 على تراجعات اذا بقرابه 19%. فبالتالي ايضا هذه التراجعات التي نراها اليوم في اسواقنا الخليجيه وفي اسواق اوروبا ايضا ستمتد على ما يبدو مع افتتاح جلسه الولايات المتحده، جلسه وول ستريت ايضا، فبالتالي التراجعات تعم كل اسواق العالم اليوم، خاصه بعد التصريحات الاخيره للرئيس الامريكي دونالد ترامب بان مذكره التفاهم انتهت مع ايران. وللمزيد حول ما يدور في الأسواق العالمية تنضم إلينا مباشرة من لندن كارينا كامل مراسلة العربية. كارينا أهلا وسهلا بك. إذا اليوم صورة دامية حمراء على كل الأسواق حول العالم. صباحا في آسيا ربما لم تكن قد صدرت تصريحات ترامب، فكانت قطاع التكنولوجيا هو الضاغط نزولا، ولكن طبعا السنتمنت أو يعني ثقة المستثمرين الآن تعود إلى موجة من القلق. ماذا سنتابع إن كان أوروبيا أو مع افتتاح جلسة وول ستريت بعد قليل؟
1: يعني تفاقمت فعليا الخسائر التي بدأناها ربما حتى ليلة أمس في وول ستريت بأسهم التكنولوجيا، تخارج من أسهم التكنولوجيا، مخاوف بشأن الفالويشنز، التقييمات، توترات جيوسياسية، هجمات تبعناها خلال ال 24 ساعة ضغطت على نفسية المستثمرين وجهية أخذ المخاطرة. استمرت التراجعات على أسهم التكنولوجيا وبشكل عام في الأسواق الآسيوية وفي المنطقة الأوروبية، ثم جاءت تصريحات دونالد ترامب، كل هذا فاقم الخسائر. ونحن الآن نتحدث بالنسبة للعقود الأجلة للأسواق الأمريكية وتحديدا الناسداك، العقود الأجلة الآن تتداول عند أدنى مستوى لها في 4 أسابيع بالنسبة لفيوتشرز الناسداك. الأسهم المتحركة في التداولات الأولية ارتفاعات لأسهم الطاقة، فعدنا مجددا إلى البلاي بوك الذي اعتدنا أن نراه خلال فترة الحرب أو في بداية الحرب على الأقل، مكاسب لشركات الطاقة والنفط، تراجعات لأسهم شركات الطيران والترفيه، فشيفرون، أكسون موبيل، كونوكو فيليبس، ديفن انرجي، اوكسيدنتال، كلها مرتفعه في التداولات الاوليه. في المقابل اسهم شركات السفر متراجعه، يونايتد ايرلاينز، ساوث ويست، دلتا على فكره نتائجها صادره بعد ايام قليله، شركات الرحلات السفن البحريه، كارنيفال، رويال كاريبيان، نورويجن، كلها متراجعه. اخيرا مايا مؤشر فيكس الذي يقيس تقلبات الاسواق وصل اليوم الى اعلى مستوى له في اسبوع في اشاره الى ارتفاع مستوى التقلب والمخاطره او الخطوره في الاسواق. مؤشر راسل ايضا الامريكي للاسهم صغيره الحجم السمول كاب يتداول اليوم عند أدنى مستوى له في 3 أسابيع، فالضعف هو سيد الموقف في الوقت الراهن، مضون نحو المزيد من التراجع وترقب طبعا أيضا لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، هل من الممكن أن يزيد من هذه الضغوط أو ربما قد نقول يعطي بعض الانفراج لهذه التراجعات الحادة؟
0: لا شك كارينا الأعين على هذا المحضر، ولكن ربما يعني بما أنه كان عن اجتماع الشهر الماضي تغيرت البيئة بعض الشيء، خاصة بعد ما صرحه ترامب اليوم بشأن مذكرة التفاهم.
1: متأخر.
0: شكرا لك كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. إذن مشاهدينا ستكون الأعين على جلسة وول ستريت بعد قليل، وبهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية. نديد تلقاكم في جرس الإغلاق بعد دقائق. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس، التاسعة على العربية بيزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: احنا عملنا نوع من انواع التغيير الجذري في فكره المنتج السياحي المقدم لمصر.
6: هل نتحدث ان العامل الحاسم لكي تستمرون كل هذه الفتره هو الاراضي، الانضباط المالي، توقيت او فهم سلوك الباحث عن سكن؟
5: انت لو ما عملتيش تطوير في الحياه، طب الناس هتجي لك ليه؟ وتسيب المقارن ليها من المشروعات الاخرى ليه؟
6: هل نحن امام طفره عقاريه او هي فقاعه مدفوعه بالتضخم وايضا وضع العمله المصريه؟
5: السعوديه بالطلب فيها قادم على مدار 30 سنة كبير، قريبا هيبقى فيه منتجات
6: مشاريع عقارية جديدة قادمة. كم حجمها؟
5: لا كبيرة.
6: لو كنت مستشار للحكومة في ملف الإسكان، ما هي أول ثلاث أولويات سوف تناقشها معها؟
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق مختلف يعد من الأفضل في المجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس، العاشرة على العربية بيزنس.
0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس، الثانية والنصف على العربية بيزنس.

0: 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
0: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
1: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
4: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: مساء الخير واهلا وسهلا بكم الى جرس الاغلاق من العربيه والعربيه بزنس. انا نادين هاني وهذه ابرز العناوين.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
0: أسعار النفط تشتعل مجددا بعد تصريح ترامب بأن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت. وتراجعات تطال أسواق الأسهم العالمية والمحلية مع استئناف الضربات بين إيران وأمريكا. السعودية تتقدم للمرتبة 13 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي في العام الماضي بحسب الأنكتاد. والرئيس التنفيذي لشركة أكسترا يؤكد للعربية بزنس أن أسعار غالبية المنتجات الكبرى قد ترتفع بنسب تتراوح ما بين 20 و25%. أهلا بكم مشاهدينا. إذن أكيد المستجدات الميدانية تفرض نفسها اليوم على الأخبار، تؤثر سلبا على كل الأسواق، ترفع أسعار النفط. سنفصل كل هذه الأمور بالإضافة إلى موسم نتائج الشركات السعودية، تتوالى هذه النتائج وسيكون لنا وقفات تفصيلية مع هذه النتائج. بالإضافة إلى ضيفنا بعد قليل سيكون الدكتور نزار باهبري وهو رئيس التنفيذي لمجموعة السعود الألماني الصحية، خاصة في ظل اللغط الذي حصل حول انعقاد الجمعية العمومية وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة سابقين ومكافأتهم، رغم أن هؤلاء الأعضاء كانوا استقالوا بموجب قرار من لجنة الفصل في المنازعات، ليس عن ممارسات للعام الماضي ولكن عن أعوام سابقة. فكل هذه المواضيع نتابعها بجرس الإغلاق، ولكن لنبدأ من المستجدات، من الأخبار الرئيسية والتصريحات التي تحرك الأسواق، حيث قفزت أسعار النفط ب6% بعد

تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو المنعقدة في أنقرة بأن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، لتتواصل المكاسب الصباحية للنفط بعدما كانت شنت الولايات المتحدة ضربات على إيران وردت عليها طهران بهجمات على الكويت والبحرين. وتسجل مؤشرات الأسهم العالمية في أمريكا وأوروبا خسائر بأكثر من 1%، كما تشهد المعادن أيضا ضغوطا بيعية. هذه أسعار النفط فإذن تقفز على مزيج برنت إلى 78.5 دولار، وخام نايمكس يقفز إلى قرابة 75 دولار. هذا وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، منهية إعفاء كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد منحته لإيران الشهر الماضي ضمن اتفاق التهدئة الموقع مع طهران. وبموجب القرار تم تقليص فترة السماح الخاصة ببيع النفط الإيراني التي كانت تمتد حتى 21 من أغسطس لتنتهي الآن في 17 من يوليو، في خطوة جاءت عقب تعرض 3 ناقلات تجارية لهجمات مجهولة في مضيق هرمز ومحيطه خلال الأيام الماضية. وأكد مسؤول أمريكي أن الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز غير مقبولة على الإطلاق، مشددا على أنها ستقابل بإجراءات، مع الإشارة إلى استمرار المفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق نهائي رغم التصعيد الأخير. مشاهدينا، ماذا يعني هذا القرار؟ لا يعني أن إيران لا تستطيع أن تبيع نفطها، هو انتهاء الويفر. كانت الولايات المتحدة بموجب الـMOU الموقع عملت ويفر لإيران، سمحت بها أن تبيع نفطها بالأسواق العالمية، أولا بالسعر السوقي، وثانيا أن تقبض بالدولار. اليوم ماذا سيحصل؟ المشترين، على سبيل المثال الهند كان عندها طلبية، ستتراجع الآن لأنه انتهى الويفر، بالتالي إذا اشترت ستكون مضادة للعقوبات الأمريكية، وبالتالي ستعود المشترين القدامى. مثلا الصين ستشتري نفط إيران ولكن ستشتريه على خصم ليس على سعر السوق، ولن تستطيع طهران أن تقبض ثمن هذا النفط بالدولار كما كان حاصلا بآخر كم يوم بوقت الويفر اللي حصلت عليها طهران. ولكن هذا لا يعني عدم القدرة على بيع النفط. عدم القدرة على بيع النفط بده بلوكيد، بده حصار كما كانت الولايات المتحدة تقوم به بفترة الحرب، ولكن إذا عاد هذا يعني عودة تامة إلى الحرب، وبالتالي نحن لسنا عند هذه النقطة بالوقت الحاضر. مع ذلك النفط على ارتفاع. من جانبها قدرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة عدد البحارة الذين لا يزالون عالقين في الخليج بنحو 6000. وفي تطورات الأوضاع في المنطقة قالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية إن عددا من الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية في الكويت خرجت عن الخدمة، متأثرة بشظايا ناتجة عن التصدي للهجمات التي تعرضت لها البلاد خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن ذلك لم يؤثر على استمرارية خدمات الكهرباء، فيما باشرت فرق الطوارئ أعمال تقييم الأضرار والإصلاح بالتنسيق مع الجهات الأمنية. هذا وكان أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي، مؤكدا اعتراضها والتعامل معها بنجاح. بحسب البيان الصادر من الكويت فإذن تأكيدا للاعتداءات على الكويت، وكنا سمعنا بالطبع أن الرد جاء أيضا على البحرين. من جانبها أكدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، هي معروفة باسم البحري ومدرجة بسوق تداول، أكدت سلامة جميع أفراد الطاقم والعاملين على متن ناقلة النفط وديان، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث الذي تعرضت له الناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز. وأوضحت الشركة أن الشحنة النفطية لا تزال في وضع آمن، مؤكدة أن الناقلة لا تزال صالحة للإبحار رغم تعرضها للحادث. وأكدت البحري أن سلامة العاملين والإدارة الآمنة للناقلة تمثل أولوية للشركة، مشددة على استمرار التزامها بتشغيل أسطولها وفق أعلى معايير السلامة. سهم البحري نلقي النظر عليه، كنا سمعنا يوم أمس أنه 3 ناقلات تعرضت لاعتداءات بمضيق هرمز، فإذن البحري اليوم تقول أنه 1 الناقلات كانت تابعة لها. هذا سهم البحري غير متأثر اليوم على ارتفاع ب1%. ويوم أمس ناقلات أيضا ذكرنا، ناقلات القطرية كانت إحدى ناقلاتها هي التي تعرضت لاعتداء، اليوم أكدت شركة ناقلات القطرية الخبر الذي كنا أوردناه يوم أمس بإصابة إحدى ناقلاتها بمقذوف، ولكنها أكدت سلامة طاقم الناقلة. سهم ناقلات اليوم يتعرض لتراجعات رغم أنه بالأمس كان متماسك. نظرة على الأسواق الخليجية كلها بالأحمر اليوم، مع السوق السعودية متماسك بسبب ارتفاع النفط الذي يدعم أسهم أرامكو. السوق السعودية بالوقت الحاضر فلات بدون أي تغيير، مع أحجام تداولات عند حوالي 3.7 مليار ريال. كما ذكرت أرامكو داعمة، ولكن دبي على سبيل المثال تراجع ب 1.5% رغم أنه قلصت بعض الخسائر على حجم سيولة عالي جدا، 1 مليار درهم. أسهم إعمار ضاغطة، بأبو ظبي تراجع ب 0.6 النقطة المئوية، حجم تداولات أيضا عالي 1.3 مليار. أسهم الدار والبنوك

0: ضاغطة. بالكويت عنا تراجع، وكما ذكرنا توقف الشبكة الكهربائية ببعض أنحاء البلاد يؤثر سلبا على القطاعات الصناعية، وعلى الناس 85 مليون دينار حجم التداول بالكويت. بقطر تراجع بثلاثة أرباع النقطة المئوية على المؤشر وحجم تداولات 350 مليون ريال. البنوك أيضا ضاغطة بقطر وصناعات قطر كذلك. مسقط الصورة مختلفة لأنه لديها إدراج جديد اليوم، IPO أدرج بالسوق، هو شركة أوميفكو. خلينا نشوف سريعا الأكثر تداولا بالسوق السعودية. ها هي أرامكو مرتفعة ب3% في ظل ارتفاعات أسعار النفط. تسهيل أعطتنا نتائج أعمال، لديها تراجع حاد بالأرباح، السهم ليمت داون. بدبي لاحظوا تراجعات على إعمار. دو أيضا تراجع حاد. اتحاد أنرجي اللي كانت سابقا معروفة بالخليج للملاحة. بأبو ظبي الدار متراجع، لاحظوا ألفا ظبي 3.5%، والبنوك أيضا بالأحمر. بقطر كذلك البنوك ضاغطة، الوطني بالكويت عذرا الوطني وبيتك، هي البنوك على تراجع والأولى للاستثمار. وبقطر البنوك ضاغطة أيضا. كيو أن بي أعطانا نتائج أعماله قبل قليل، ارتفاع 4.8% بالأرباح للربع الثاني إلى 4.34 مليار قطري، سأفصلها لاحقا. قطر الإسلامي أيضا على تراجع، ومصرف الريان. بعمان هذا الإدراج الجديد أوميفكو لا يظهر معنا على الأكثر تداولا لأنه بعد لم يضاف إلى المؤشرات. أوميفكو طرحت 25% من رأس مالها، هي شركة تعمل بقطاع الأسمدة. السهم مرتفع بشكل كبير عن سعر الاي بي او. العملات الرئيسية، دولار مرتفع اليوم مشاهدينا، يتم شراءه كما لا آمنوا، لأنه النفط عندما يرتفع يرفع معه التضخم ويعطي حافز للفيدرالي ليرفع أسعار الفائدة، بالتالي الدولار يكسب أمام العملات الرئيسية. اليورو تحت 1.14. أسواق الأسهم العالمية على نزول، أوروبا على نزول حاد بحوالي 2% على المؤشرات الرئيسية، ما عدا الفوتسي 1.5%. والعقود الآجلة الأمريكية من بعد نزول حاد على ناسداك يوم أمس تواصل التراجع، الفيوتشرز الآن تدل على نزول 1.4% على ناسداك عند الافتتاح. والذهب يتراجع في ظل قوة الدولار التي تؤذي الذهب، يتراجع ب 63 دولار لتخسر الأونصة.
1: They're led by sick people, and they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
0: انتقدهم بأسوأ العبارات. لنرى كيف ستتطور الأمور في الأيام القادمة. في هذه الأثناء لنذهب إلى موسم نتائج الشركات السعودية. لا شك بأن الحرب كانت بالربع الثاني، بالتالي اليوم الشركات عم تعطينا نتائجها للربع الثاني. هي فترة الحرب كان فيها ارتفاع بأسعار الشحن، كان فيها ارتفاع بأسعار الطاقة، رفعت التكاليف، تراجع بحجم الأعمال في ظل الأنسرتنتي القائمة، وبالتالي هذا كله أثر على نتائج الشركات. نبدأ من أكسترا، حيث تراجعت أرباح أكسترا بالربع الثاني من العام ب3.7% على أساس سنوي إلى 102 مليون و600 ألف ريال الأرباح الفصلية. أتت الأرباح أقل من متوسط التوقعات البالغ 116 مليون ونصف المليون ريال. وعزت الشركة النتائج إلى تراجع صافي ربح قطاع التمويل الاستهلاكي بنسبة تجاوزت 20% على أساس سنوي نتيجة لتباطؤ نمو الإيرادات. التمويل الاستهلاكي هو عبر شركة تسهيل التابعة لأكسترا، وأيضا هي سجلت تراجع 21% بأرباح الربع الثاني لأنه محفظة التمويل لم تنمو بنفس الوتيرة اللي نمت بها بالفصول السابقة، وأكيد عندها بروفيجنينج أثر سلبا. السهم اليوم ليمت داون، لا هذه أكسترا 6% نزول، وتسهيل على نزول أكثر. خلينا نتحدث عن نتائج تسهيل. أرباح الشركة المتحدة الدولية القابضة فأذن تسهيل المملوكة من أكسترا تراجعت في الربع الثاني ب 20.3% إلى 48 مليون و200 ألف ريال. وعزت الشركة ذلك إلى تباطؤ نمو محفظة التمويل نتيجة لظروف السوق، إلى جانب مواصلة تسهيل تنفيذ مبادراتها الهادفة إلى تعزيز البنية التشغيلية دعما لاستراتيجية النمو طويلة الأجل. وأوضحت تسهيل أن إيرادات الربع الثاني ارتفعت ب 6.5% إلى 205 ملايين ريال. وعلى أساس النصف سنوي تراجعت أرباح تسهيل ب 5% إلى 112 مليون و600 ألف ريال. بس توضيح سريع، محفظة التمويل هو نشاط عملها الأساسي. تسهيل بتمنح تمويل للي بده يشتري إلكترونيات من أكسترا أو منتجات أكسترا. محفظة التمويل نمت بالربع الثاني ب 13.5% عن الربع الثاني من العام الماضي، بس بالربع الأول كان في نمو 22%، بالتالي وتيرة النمو تباطأت. فتقول تسهيل أنه هذا أثر سلبا عليها، بس ما في تفاصيل أكثر لماذا الأرباح الصافية بهذا الشكل تأثرت سلبا. تراجعت 21% بينما الإيرادات نمت 6.5%. بعتقد في بروفيجنينج، قروض مشكوكة تشكك بتحصيلها، السهم على نزول ب 10

0: 10%. على كل إن كان لنا مقابلة مع على العربية بزنس اليوم مع رئيس التنفيذي لإكسترا سيد علي منصور، قال إن سوق الإلكترونيات يواجه ضغوطا سعرية واضحة خلال الفترة الحالية مدفوعة بارتفاع تكاليف الشحن، وأضاف إن الشركة تتوقع زيادة أسعار غالبية المنتجات الكبرى بنسب تتراوح ما بين 20 و25% بدءا من الربع الحالي.
1: لأن فعلنا الهول سيل كان عندنا سلايد بحدود ال 45 بيزس بوينت تأثر فيها هامش الربح على الريتيل. موفينج فورورد وهذا هو الأساس، يعني بحب شارك معك للأسف إنه كل البضاعة الجديدة اللي حتجي مثل ما بلشت أعلنت أبل من أسبوعين أسعار التابلتس والكمبيوترز ارتفعت ب 20%، الكمبيوترز إن جنرال على كل البراندز بحدود ال 30%، الجيمنج كونسولز سوني اعلنت 20% زياده على الاسعار، التي فيز تقريبا 15 ل 20 25% حسب البراندز، والوايت جودز هذا اللي حيتاثر بكل اللي جاي لانه
2: يعني كيف ستكون حركه الاسعار في السوق السعوديه؟ هذا امر مهم بالنسبه للمستهلكين، كيف ستاثر يعني اسعار الالكترونيات اجهزه ابل على اختلافها وايضا الكمبيوترات؟
1: ما عدا الايفون لليوم ما صار اي تغيير بالاسعار، بس باقي الكمبيوترات والتابلتس كلها تاثرت باسعار جديده، والكمبيوترز اكراس كل البراندز بسبب التشيبسيت برايسنج اللي هو دي جلوبال ايشو ما له علاقه باللي عم يحصل عندنا بالمنطقه اليوم.
2: يعني اسعار الرقائق
1: الاسعار موفينج فورورد حتكون اعلى، عم نجرب الى اقصى حد انه نقدر تو ابزورب من ناحيه السبلاير نحط بريشر انه تو ابزورب ماجوريتي اوف ذس، ولكن للاسف الباقي حنضطر انه نحطه على الاسعار ويتحول للكونسيومر.
2: واسعار الشحن الى اي حد ايضا تاثر على
1: اسعار الشحن لليوم كارثيه، ما بدي اقول لك، يعني انا كنت ادفع على كونتينر يجيني من الصين فيه
2: اعطيني نسبه، قد ايه بتتوقع ارتفاع الاسعار من الان فصاعدا على الالكترونيات؟
1: يعني
2: وعلى
1: من 20 ل 25% على البالكي برودكتس، على الاشياء الكبيره، غير التكنولوجي برايسنج اللي هي ارتفعت بسبب تشيبسيت برايسنج.
0: بس توضيح لموضوع التشيبس، اليوم موضوع الذكاء الاصطناعي يزيد الطلب على الرقائق، بالتالي أسعار الرقائق خاصة رقائق ذاكرة ترتفع بشكل كبير. سامسونج أعلنت رفع أسعار الرقائق 20% بالأيام الماضية، فبالتالي نضيف إلى مشكلة ارتفاع أسعار الشحن بسبب هرمز وأسعار الطاقة، موضوع أسعار الرقائق هذا كله بيرفع أسعار الإلكترونيات اللي عم يتحدث عنها كان ضيفنا. أيضا نتابع اليوم أسهم شركة أكوا السعودية من بعد ما وافق مجلس إدارتها على برنامج توزيعات الأرباح للفترة الممتدة من العام الحالي حتى 2030. تعتزم أكوا توزيع حد أدنى قدره 30% من صافي أرباحها السنوية على المساهمين، أن يكون حد أدنى 30% pay out ratio، وستكون هذه التوزيعات مزيج من الأرباح النقدية ومزيجا من الأرباح النقدية وأرباح المنحة بالنسبة التي تحددها الشركة، على ألا تقل التوزيعات النقدية بجميع الأحوال عن 50% من إجمالي التوزيعات المعلنة. وسيبدأ العمل بهذا البرنامج اعتبارا من 2027 على أن تطبق على الأرباح المستحقة عن سنة 2026 المنتهية بديسمبر 2026. بنفس السياق قررت أكوا توزيع أرباح نقدية بواقع 46 هللة عن العام الماضي 2025، وبذكر أنه لم توزع عن 2024 شركة أكوا، آخر مرة كانت وزعت كانت وزعت بال 2024 عن السنة السابقة 45 هللة، يعني أفت سنة والآن تعود للتوزيعات. على كل لما لا نلقي نظرة مع مشاهدينا على تداولات سوق الأسهم السعودية بالتفصيل. حتى الساعة حجم التداول 3.9 مليار ريال بسوق الأسهم السعودية. أرامكو داعمة مع ارتفاعات أسعار النفط اليوم، تدعم أسهم أرامكو بالتالي تحد من الضغط على باقي الأسهم بسبب المخاوف من إعادة الحرب إلى المنطقة، عودة الحرب إلى المنطقة. مؤشر السوق تقريبا ثابت. خلينا نشوف الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة. فإذا أسعار النفط عند 75 دولار تدعم أرامكو للارتفاع ب 3%. الراشحي على بعض الضغط بترو رابغ كانت ارتفعت يوم أمس، هي وأسهم الشركات التي تعنى بصناعة الأنابيب من بعد أخبار أوردتها رويترز عن توسعة نية السعودية توسعة خط نقل النفط من الشرق، من الساحل الشرقي للمملكة إلى الغرب، واللي إذا حصل تستفيد منه بترو رابغ، لأنه بترو رابغ موقعها هو على الساحل الغربي. فسهمها كان قفز ب 5% يوم أمس، اليوم تجني أرباح. وأسهم الأنابيب كان في البعض منها لا يزال يرتفع اليوم، ملفتة تراجعات على الأهلي ب 1%، وتسهيل التابعة لإكسترا كما ذكرنا تراجع أرباحها يؤثر ليمت داون على السهم اليوم. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا، لاحظوا معي العربية للأنابيب لا تزال اليوم الثاني

على توالي ترتفع في ظل الخبر الذي أوردته عن توسعة خط شرق غرب التابع لأرامكو. هي الأسهم الأخرى بروبابلي مضاربة، تنمية، الموارد، مارينا، إنتاج، بدون أخبار الارتفاعات. الأسهم الأكثر تراجعا تسهيل بسبب نتائج أعمالها، وأكسترا أيضا يعني أكسترا تعكس واقع اليوم، هو واقع الحرب وتأثيراته على التكاليف للشركة. كنا رأينا نفس الأمر بالمراعي، رفعت عليها التكاليف ولكن استطاعت أن تحافظ على هوامش الربحية. وطيران ناس، لأن شركات الطيران ستتأثر سلبا بالطبع من أي عودة للحرب بالمنطقة. نتوقف الآن مشاهدينا مع فقرة سهم اليوم. سهم اليوم، سهم أسواق عبد الله العثيم، يسجل أدنى مستوى في 9 سنوات، وصل بأدنى مستوياته إلى 5.40. تلاحظون التراجع على الشاشة الآن، هذا أدنى مستوى سعري منذ 20 يونيو 2017، وعدد الأسهم المتداولة اليوم هو 7 أضعاف المتوسط اليومي. ربما في ظل إعلان أكسترا اليوم وارتفاع تكاليف الشحن، هذا يعني أسواق عبد الله العثيم تعمل أيضا بقطاع الاستهلاكي، قد أيضا يعني تواجه ضغوط على هوامش الربح. السهم بخلال 5 جلسات متراجع ب7%، خلال شهر متراجع ب8%، منذ مطلع السنة متراجع ب11%، وخلال 52 أسبوع متراجع ب30% مقارنة مع تاسي المتراجع فقط ب4% خلال سنة. ماذا عن أساسيات أسواق عبد الله العثيم؟ السعر إلى القيمة الدفترية عند 4 مرات، مكرر الربحية عن أرباح ال12 شهرا الماضية عند 21 مرة، ويبقى إذا نظرنا إلى الفورورد بي إي أيضا عند 20.25 مرة. عائد توزيعات الأرباح النقدية أو ديفيدند ييلد عالي كما عادة الشركات الاستهلاكية، 6.6%. يعني من اشترى سعر السهم يوم أمس مع التوزيعات الحالية للشركة بيكون عائد التوزيعات 6.6%. هناك 12 مؤسسة بحثية تتابع السهم، توصية وحيدة بالشراء و9 توصيات بالاحتفاظ وتوصيتان بالبيع. السعر المستهدف بالمتوسط من قبل هذه المؤسسات هو عن 6.09 ريالات، وهو أعلى ب9% عن سعر إغلاق السهم يوم أمس. من يمتلك الشركة؟ فإذن الملاك، كبار الملاك، شركة العثيم القابضة تمتلك 36%، وآخرون بمن فيهم حصص الملكية التي تقل عن 5%، والأفراد والفري فلوت عند 64%. مشاهدينا سنأخذ وقفة مع فاصل، نتابع بعده جرس الإغلاق والمقابلة مع السعودي الألماني، وأيضا من الأخبار التي نتابعها الاكتتاب بطرح اسكي هاينكس لشهادات إيداع أمريكية يتجاوز المعروض بعدة مرات.

الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة لتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.

أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا في أخبار الشركات السعودية. وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الشرق الأوسط لرعاية الصحرية المعروفة باسم السعودي الألماني الصحية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2025 بواقع نصف ريال لكل سهم، ما يعادل 5% من رأس المال. أيضا وافقت الجمعية العمومية على انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات تنتهي في 7 من يوليو 2030، بالإضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين ومنحهم مكافآت بقيمة إجمالية 1,360,000 ريال. للمزيد حول هذا الموضوع معي مباشرة من جدة الدكتور نزار باهبري الرئيس التنفيذي لمجموعة السعودي الألماني الصحية. دكتور نزار أهلا وسهلا بك، أولا جزيل الشكر على اللقاء لأنه الموضوع كان جدلي وسار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي أنه اليوم شركة السعودي الألماني استقال عدد من

0: أعضاء مجلس إدارتها السابق من بعد قرار لجنة الفصل في منازعة الأوراق المالية، وصار في صرخة أنه لماذا الآن يتم التبرئة ومنح مكافآت. فأولا أود لو تضعنا بأجواء الجمعية العمومية يوم أمس والتصويت اللي حصل، وجهة نظركم حول هذا الموضوع.
1: الحمد لله رب العالمين. الحقيقة هي دائما زي ما تقولي كل المنظمات الكبيرة هي تخرج من الأزمات أقوى مما كانت عليه، وهذا الحمد لله اللي حصل. أنا أشكر الله ثم أشكر كل المساهمين اللي انتخبوا هذه الكوكب المميز حقيقة من أعضاء مجلس الإدارة الجدد. يمكن هو حدث لأول مرة يحصل من يوم تأسيس المجموعة بأنه يكون مجلس الإدارة منتخب لا يوجد به أي عضو أو قريب للعائلة الكريمة المؤسسة للمجموعة. فبالتالي هذا كان في كوكبة مختلفة، يعني إحنا يوجد بيننا أطباء عندهم خبرات. الدكتور أحمد العلي كان مدير للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وهو طبيب جدا خبير. الدكتور فريد خوقير يوجد من ضمننا ناس عارفين جدا في الاستراتيجية لهم سنين في هذا الباع، زي مستر نيك.
0: نعم.
1: موجود من شركه من شركات الاستراتيجيه العالميه لسنين. يوجد بينهم الدكتور ايضا اسامه الطيب، استاذ مدير جامعه الملك عبد العزيز السابق. يوجد من ضمنهم الاستاذ عبد الكريم النجيدي اللي هو اصلا كان يراس عده مراكز للحوكمه وكمان مراكز لقيادة المخاطر. فبالتالي هذول كل الكوكب الكبيرة راح تساهم مع المجموعة التنفيذية الموجودة الحالية اللي بدأت من عام 26 إن شاء الله لوضع خطط تطويرية للقطاع الصحي، وكمان خطط لزيادة إن شاء الله نسب الأرباح بما فيها خدمة المرضى بشكل أفضل وزيادة الثقة حقتهم.
0: طيب أكيد نتمنى لهم التوفيق بهذه المساعي الجديدة، بس اليوم دعني أسألك بعض الأسئلة التي تواجه أو التي تدور ببال المتداولين. أنه اليوم قرار لجنة الفصل بمنازعات الأوراق المالية منع عدد من أعضاء مجلس الإدارة السابقين، ورح سمي هون سيد صبحي بترجي، سيد مكارم بترجي، سيد عمر خاشقجي، محمد بن صديق، سلطان بترجي، أحمد الدهلوي، منعهم من العمل بالمناصب العامة. أثر ذلك هم استقالوا من عضوية مجلس الإدارة، ولكن هم كانوا مسؤولين عن الشركة بالعام الماضي 2025 اللي ما عليه علامة استفهام. 2025 الشركة كان فيها أرباح، بس اليوم التساؤل كان أنه هاي الشركة مملوكة لألبترجي، وكأنهم عم بيبرئوا نفسهم عن العام الماضي وعم يمنحوا نفسهم مكافآت. يعني ما ردكم على ذلك؟
1: أولا بالنسبة للمكافآت هي موجودة في القوانين التابعة لتأسيس الشركة، لا يوجد بينها علاقة وما بين الأرباح، فبالتالي هذه مكافأة مقطوعة موجودة من أساسيات القوانين اللي موجودة وهي محكمة بهذا السوق المال. أما بالنسبة لإبراها كمان هي تماما كل ما ورد في الجمعية كله كان مطلع عليه هيئة سوق المال، وبالتالي هي المشرع وهي المؤسس لأي شيء ممكن الموافقة عليه أو الرفض. فبالتالي الحمد لله إحنا ماشيين حسب النظام.
0: طيب اليوم النظام يقول أنه من حيث الحوكمة لا يستطيع أي عضو مجلس إدارة إذا كان مالك أن يصوت لإبراء ذمة نفسه. اليوم الشركة بالفعل هي مملوكة لألبترجي ولكن ليس بأسماء الأفراد، ولكن الشركة مملوكة بنسبة 54.6% من شركة بيت البترجي الطبية. فأنا سؤالي، شركة بيت البترجي الطبية من يصوت on behalf of هي الشركة؟ من عنده power of attorney أنه يصوت on behalf of هي الشركة لقرار مقررات الجمعية العمومية يوم أمس؟
1: كثير جدا اللي موجودين في هذه الشركة أعضاء كثيرة من العائلة الكريمة حقيقة، وهم ينتخبوا فيما بينهم من يصوت لهذا الموضوع.
0: بس هل هو أحد الأعضاء اللي كان عضو مجلس إدارة صوت بالجمعية لصالح إبراء ذمة المجلس القديم؟
1: هو من يصوت للشركة، هو من ينتخبوه أو يمثلهم طوال هذه السنين للانتخاب.
0: طيب أنا سؤالي اليوم أنه بدك ترسل رسالة ثقة للمساهمين أنه مثل هذه الممارسات اللي غرم هؤلاء الأعضاء عنها عن سنوات سابقة، على فكرة يجب التفرقة، هم غرموا على تلاعب بأسعار أسهم بفترات سابقة ما لها علاقة بال 2025، والجمعية يوم أمس كان التصويت على أعمال 2025، فأبراء ذمة مجلس الإدارة عن 2025.

0: 25 والمكافأة. بس أنا سؤالي أنه لما بدك ترسل رسالة ثقة أنه يعني موضوع لن يتكرر، فلما تجي تمنح مكافأة، أنا فهمت عليك أنه هي بالنظام، بس ألم يكن رمزي مثلا عدم القيام بذلك كان سيرسل رسالة ثقة أكثر للمساهمين؟
1: يعني أؤكد لحضرتك في كلمة أنت قلتيها تلاعب، هو خلينا نقول كما هو أورد في البيان،
0: أكيد
1: تضخيم، بلاش نقول تلاعب، هو تضخيم، يعني عشان بس نكون واضحين في الكلمات.
0: تمام.
1: وكان له أسبابه، وهم يقدروا أي أحد أن يطلع على أسبابه في البيان. رقم اثنين، بالنسبة للمكافأة زي ما حضرتك تفضلت أنت جدا دقيقة، كانت 18 ل 21، احنا الان في 25. هم كانوا يعني مجلس اداره منتخب بيقوم باداء مهماته، بيقوم بكثير من المهام اللي هو سوى عليها، وهذا كان موجود في النظام، وابراز ذمه كان على هذه السنه، فبالتالي وكان في مدقق خارجي اصلا ومحكم مالي خارجي اكد على انه
0: نحن معك على الهواء، تفضل.
1: اي اكد على الحمد لله انه ما كان في عنده ملاحظات، فبالتالي هذه عدم وجود الملاحظات يخليه يصير كله تابع للقانون، يعني هو كله
0: نعم.
1: ماشي على حسب القانون.
0: دكتور، أنا أولا بدي أشكرك جزيل الشكر على رحابة صدرك أنه استطعت وافقت على الإجابة على كل أسئلتنا، وثانيا بدي أطلب منك لقاء آخر بعد صدور النتائج نتحدث عن أرباح ربع ثاني، لأنه الآن دهمني الوقت ولم أستطع الحديث عن أعمال الشركة الأساسية، فإن شاء الله بلقاء آخر نستكمل الحديث. أهلا وسهلا فيك دكتور نزار بهبري، رئيس التنفيذي لمجموعة السعودي الألماني الصحية. ونتوقف مع فاصل ومن ثم نتابع مشاهدينا.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد.
0: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
2: إلى الرياضة.
5: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
6: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين، هذه عناوين الأخبار من العربية FM. ترامب يقول إنه لا يريد تضييع الوقت مع إيران ويعلن أن مذكرة التفاهم انتهت. قمة الناتو تنطلق وسط انتقادات أمريكية حادة لقادة الحلف، وأردوغان يشيد بموقف ترامب الحازم من إيران. اعتداءات إيرانية جديدة بالصواريخ والمسيرات على الكويت والبحرين. في عناوين الأخبار أيضا، الجيش الإسرائيلي يعقد اجتماعا مع القيادة المركزية الأمريكية استعدادا لتجدد الحرب مع إيران. الرئيس اللبناني يؤكد الاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل ويقول إن زيارته إلى واشنطن تترجم اهتمام واشنطن بلبنان. مصادر العربية تكشف عن دخول الجيش السوداني إلى مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وفي الاقتصاد كذلك نتابع، أسعار النفط تقفز بأكثر من 6% بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الاتفاق مع إيران انتهى. عجز ميزانية الكويت يسجل 23 مليار دولار في السنة المالية 2025-26، تراجع الإيرادات النفطية يوسع العجز إلى أكثر من 6 أضعاف. ودويتشا بانك يحصل على رخصة لتأسيس مقر له في السعودية.

السعودية، حيث سيواصل العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. أما في الرياضة مستمعين، سويسرا تقصي كولومبيا بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وتبلغ ربع نهائي كأس العالم. اعتقال 19 شخصا في أعمال عنف بالأرجنتين بعد الفوز على منتخب مصر بالأمس. نهاية العناوين مستمعين، بعد قليل تتابعون برنامج ملاعب مع الزميل فيصل الجفن. متابعة طيبة نتمناها لكم دائما. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
1: ملاعب في المونديال،
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
2: على أن لا أخسر، وإذا خسرت ألا تكون بنتيجة عريضة.
0: آراء صحفية.
3: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء على العربية FM.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: العربية FM،
4: أن تعرف أكثر.
5: العربية FM.
6: في مرحلة مواجهة
7: ما
6: متردد في الأخبار أن دول الخليج.
5: العربية FM، الأقرب إليك.
8: مزيد من المعلومات زوروا موقع العربية www.alarabiya.net.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: تستطيعون الاستماع إلى العربية FM على موقع العربية .net. العربية .net /FM.
0: ملاعب مع فيصل الجفن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا بكم في ملاعب في المونديال. معي أنا فيصل الجفن على إذاعتكم العربية FM وعلى منصتي شاهد. شركائي اليوم عماد الصايغ من القاهرة وسطام المطرفي من مكة. الشباب هو مكة ولا بجدة؟ سطام أنت مكة ولا بجدة؟
1: لا مكة.
0: سطام المطرفي الوحداوي المتحمس من مكة. عماد حياك الله.
2: الله يحييك ومحمد، تحياتي لك وزميلنا سطام من مكة، ودامك قلت القاهرة فاحنا حزينين في القاهرة على خسارة المنتخب المصري أمس.
0: بغض النظر عن الحزن، وشو مديك القاهرة؟
2: رحلة عمل أبو محمد، رايح أغطي الاحتفالات المصرية، لكن للأسف صارت أحزان وليست احتفالات.
0: رحلة عمل ومعك العيال؟
2: طبعا تعرف بعد العمل لازم العيال لهم حق علي.
0: طيب حياك الله عماد، ان شاء الله ترجع بالسلامه. اهم شيء صحتك زينه ورجلك وركبتك وامورك كلها تمام.
2: اللهم لك الحمد والشكر. الله يخليك، شكرا لك يا ابو محمد. لا كل شيء على امور، لك الحمد والشكر.
0: سطام مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور محمد، مساء الخير على جميع المستمعين والمتابعين، ومساء الخير على حبيبنا عماد من القاهره. كنا نتمنى صراحه تكون امس ليله احتفاليه، لكن قدر الله وما شاء فعل.
0: قدر الله ما شاء فعل، وكل شيء من الله جميل. ندخل في أخبارنا. خسر المنتخب المصري بالأمس مباراته

0: في دور 16 أمام المنتخب الأرجنتيني 3-2 بعد أن كان متقدما حتى السبعينات من المباراة بهدفين دون مقابل وبهدف ثالث تم إلغاؤه. هو حسب ثانيا قبل أن يسجلون الهدف الصحيح الثاني تم إلغاؤه ووجد كثير من ردود الأفعال التحكيمية بأنه هل يستحق الإلغاء أو لا. انتهت بالمباراة على كل حال بثلاثة أهداف لهدفين للمنتخب الأرجنتيني ووجد التفاعل عالمي بالنسبة لي في هذه البطولة غير مسبوق إعلاميا. ولا تدري هل مثلا ردود الأفعال هذه مثلا لما تسمعها من مورينهو تسمعها مثلا من الإعلام الإنجليزي تسمعها هل هم صادقين بأنه المنتخب المصري ظلم بأن التحكيم جامل الأرجنتين؟ هل هي حقائق واقعية وإلا يعني نوع من أنواع الضغط على الأرجنتين ولا يريدون مثلا أنه تتقدم ويعني ويكون المنتخب المصري هو أسهل لهم في الأدوار المتقدمة خاصة الإنجليز الفرنسيين الأسبان يعني اللي راح يكونون متواجدين ما زالوا متواجدين في هذه البطولة. خسر الاتحاد المصري بعد الخسارة قدم شكوى رسمية ضد الحكم الفرنسي يريدون استبعاده من البطولة ويريدون سماع ما حدث. ردود الأفعال العالمية الإعلامية بعد المباراة، الماركة الأسبانية قالت فضيحة كأس العالم تطبيق بروتوكول الفي آر لم يحدث بشكل صحيح. الإسبانية أشارت إلى الشكوى التي تقدم بها الاتحاد المصري للعبة إلى فيفا وطلب فيها بإجراء تحقيق في قرارات حكم المباراة، ولفتت إلى أن الشكاوي ضد القرارات التحكيمية في المونديال تزايدت في الأيام الأخيرة. ديلي ميل البريطانية عنونت غضب مصري إنه تلاعب في إشارة إلى قرارات الحكم الفرنسي التي صبت في صالح الأرجنتين. الإس بي إن الأمريكية قالت انتقدت تدخل تقنية الفيديو في لقطة هدف مصطفى زيكو وكتبت الفي آر تخطى حدوده، وأكدت أن تلامس اللاعب المصري مع المدافع الأرجنتيني في بداية الهجمة كان طفيفا للغاية ولا يستدعي إلغائه. الريكورد البرتغالية عنونت الفي آر تجاوز الحدود وحرم مصر من معجزة. أبولا البرتغالية كتبت عدالة مفقودة ومعايير مزدوجة حطمت حلم المصريين. عماد،
1: أولا حظ أوفر للمنتخب المصري، مقدم مباراة كبيرة، قدم عطاء رائع جدا، تعاطف مع العالم كله. أكيد ردود الأفعال هذه ما انتجت من فراغ، بالتأكيد كان هناك أخطاء تحكيمية ومنها هدف زيكو الملغي، لكن في لقطات أيضا على المنصفين أبو محمد كانت لقطات صحيحة من حكم المباراة، لكن الجدل الواسع اللي حصل بعد المباراة أعتقد أنه السبب الأول الرئيسي هو وجود
0: نقدر إيش اللقطات اللي المنتخب المصري من وجهة نظرك ترى أنه انظلم؟
1: طبعا انا اشوف انه انظلم في الهدف الملغى، هو القرار الوحيد الخاطئ، بينما باقي القرارات التحكيميه انا في اعتقاد انها كانت قرارات صحيحه 100%.
0: تقصد الهدف حق زيكو والثاني اللي يلغي؟
1: نعم هذا.
0: طيب
1: هذا
0: في اراء تحكيميه قالت انه ضربه جزاء، اسف قالت انه خطا.
1: طبعا محمد اراء تحكيميه مثل ما تفضلت يعني تختلف، وإحنا برضو كنقاد نختلف إنه هذا.
0: طيب إذا هذه اللقطة فقط هي اللي أنت تشوفها، لو أقنعوك الحكام أنها فعلا في خطأ بداية الهجمة كده تصير المباراة بمجملها طبيعية؟
1: إيه طبعا بمجملها طبيعية.
0: طيب ليش الصحافة العالمية كلها اتفقت إنه الفي آر البروتوكول الفي آر إنه التحكيم إنه حلم المصريين وقد يعني تشعر إنه فيه كأنه ما أعرف يعني ما أدري وش أصنفه، لكن
1: في حالة غضب أبو محمد، وأعتقد أنه السبب فيها هو ليونيل ميسي وتواجد ليونيل ميسي في المونديال اللي دائما يكون يعني ترند، دائما وسائل التواصل وسائل الإعلام لما تتكلم عن ميسي معناته أنت تتكلم عن أعظم لاعب في كرة القدم، معناته أنت راح تحصل قراءات مشاهدات عالية. تواجد ميسي يرعب الإنجليز، يرعب الأسبان، يرعب الفرنسيين، لذلك كان في هجمة كبيرة من الأسبان. هنا في مصر في غضب كبير من التحكيم، يعني حملوا الحكم المباراة بالكامل.

0: في غضب كبير في الشارع المصري، وكان في احتفالات حتى بعد المباراة أبو محمد، كلها
1: طيب
0: احتفالات بالمنتخب المصري نظير ما قدم المستويات.
1: سطام، هل ردة الفعل، يعني ببدأ من الأخير، هل ردة الفعل اللي شفناها سواء كان من الإعلام المصري، من الإعلام العربي، من بعض الإعلام أو من الإعلام العالمي مستحقة؟
0: شوف يا ابو محمد، يعني خلينا نقسم الاجابه لموضوعين. نتكلم عن الاعلام المصري اللي صار منهم شيء طبيعي جدا، يعني في الاخير حسوا انهم قريبين من تحقيق معجزه وتحقيق حلم يعني ما سبق حققته مصر شخصيا. لذلك يعني بعد المباراه عند تصريحات اللاعبين، تصريحات المدرب حسام حسن، انا بالنسبه لي متقبله يعني حرقه الهزيمه وحراره الخروج في الاخير بعد المباراه مباشره، طبيعي بتطلع هذه التصريحات. بالنسبة لي شخصيا يعني اتفق مع الأستاذ عماد، أنا فقط ممكن الهدف هو الجدل الوحيد اللي
1: طيب
0: ممكن
1: هذا يحصل في كل مباراة،
0: صحيح،
1: ليش
0: لكن
1: نظرية المؤامرة؟ ليش محاولة انه ميسي مدعوم من الفيفا؟ ليش محاولة انه مؤامر على المنتخب المصري؟
0: شوف يا محمد، هذا الموضوع تقريبا من 2022 هو يتكرر انه هذا البطولة مجهزة لميسي بركلات الجزاء، فالموضوع يعني ما هو وليد اللحظة حاليا. هذا الموضوع مكرر من 4 سنين، وزاد بعد التدخل حق ميسي ضد الارجنتين، ضد الجزائر عفوا، اللي ما انطرد فيها، فاستمرت هذه السرديه ونظريه المؤامره بشكل عام. فالموضوع الان اصبح كل لقطه فيها شك راح الناس تتجه لنظريه المؤامره بشكل عام يعني. وهي النظريه اللي ممكن تريح بال الواحد انه والله خلاص انا سويت اللي علي، لكن هذه نظريه مؤامره ما راح اقدر اسوي اكثر من كذا.
1: طيب
0: لكن بالنسبه لي
1: من رصدك انت سطام، وش تشوف يعني بعد ان تهدأ العاصفة او هدأت العاصفة على الاقل، يعني معنويا وتعاطفيا مع الاشقاء المنتخب المصري، وكيف تصنف لي المباراة؟
0: بالنسبة لي يعني المباراة تحكيميا الأمانة لو في نقطة ممكن أشوف أن الحكم أخطأ فيها هي نقطة الكروت الصفراء للأمانة. يعني اللاعبين الأرجنتين يعني خصوصا روميرو وتاليا فيكو وماكاليستر، هذا الثلاثي كان شغال يضرب بالكيلو على قولتهم، ضرب بالمفاصل بالأكواع، الحكم كان يمشي لهم كثير يعني الأمانة. كل اللقطات اللي كانت 50-50 الحكم كان يعني متساهل يعني من ناحية الصافرة للأمانة. فممكن هذا التشنج المصري كان حول اللقطات هذه كنت راح أفهمه جدا، لكن خصوصا اللقطتين يعني البلنتي ما أعتقد فيها ركلات جزاء للأمانة. لكن الهدف الملغي لزيكو، أنا قريت البروتوكول حق الفار إن إذا اللقطة تبعد 80 متر والمنتخب الثاني والفريق الثاني المدافع قدر يضم ويعدل صفوفه فخلاص اللقطة تعتبر لقطة جديدة. فهم الجدل كامل حول تطبيق بروتوكول الفار. يعني انا ما ادري صراحه ليش الحكم رجع بعد مده طويله والفاول موجود للامانه، الداس كان موجود،
1: تقصد مدة
0: لكن
1: طويلة ولا مسافة طويلة؟
0: المسافه والمده تقريبا هي 30 ثانيه بين
1: بس هي
0: الركنتين
1: تحسب انها بداية هجمة.
0: صحيح، لكن البروتوكول حق الفار يقول انه 80 متر وهي تقريبا تجاوزت 80 متر.
1: صح.
0: يعني الارجنتين قدرت يعني ترجع للدفاع خلاص، يعني هجمة تعتبر جديدة، لكن الفاول من أساسه هو موجود. يعني لو الحكم حب أنه يطبق البروتوكول الموضوع 80 متر المفروض أنه يحسب الهدف، لكن الحكم ممكن شاف أنه اللاعب اللي ارتكب على الخطأ هو لاعب مدافع ليساندرو مارتينيز، فممكن يقول أنه هذا مدافع وما قدروا ينظمون صفوفهم فلازم يلغى الهدف. فهي تحتمل الحالتين للأمانة. أنا بالنسبة لي أشوف الخطأ موجود كفاول يعني، لكن هل تطبيق البروتوكول ونظام ال 80 متر هذا كيف ممكن يطبق؟ كيف يعني النظام تحسه مرن اكثر ويرجع لتقدير الحكم مثل لمسات اليد؟
1: يعني هذه من اللقطات اللي الحكم حسبها مقبول، ما حسبها مقبول.
0: بالضبط، ترجع يعني في النهايه لتقدير الحكم، هذه اللقطات ترجع لتقدير
1: طيب
0: الحكم. انا بالنسبه لي يعني تعاطفا يعني الكل يعني بيقول لك لا، يعني العرب والمصريين بيقول لك لا فاول، لا ما فيها فاول. الارجنتيني بيقول لك لا فاول في اساس الهجمه وهذا لاعب مدافع، فانت كذا ما خليتنا ننظم الصفوف من هذا الكلام.
1: طيب عماد، انا ودي اخذ الموضوع من جانب ثاني. هو كسيناريو ما في شك انه سيناريو مؤلم لمين ما كان من المنتخبات، يعني انه تكون الى الدقيقه 75 او 73 انت متقدم 2-0 وملغى لك هدف وحارسك مبدع، يعني مجريات المباراه كامله وتم صد

ركلة جزاء لأعظم لاعب يصنف بالتاريخ، وإن كان هذا الموضوع يزعل حبيبنا أحمد. يعني أرى هو لما تقول جيب لطاري ميسي كأنك متكلم على، هو طبعا من الجيل الثاني حقين، لكن

0: الإثارة بشكل كامل هو من تسبب فيها. المنتخب المصري في آخر 10 دقائق شفناه منهار فنيا وبدنيا وذهنيا، منهار تماما. يعني المنتخب الجهاز الفني لم يعطي مثلا مباراة توزيع الجهود الصحيح، حتى اللاعبين شتتهم وطلعهم من جو المباراة بعد الهدف الثاني. كان بإمكانك على الأقل الانتظار حتى الأشواط الإضافية والهدوء ومسايرة المباراة ومحاولة يعني مجاراة الأرجنتين في المباراة، وممكن إنك تكسبها زي ما سجلت فيها 2، ممكن تذهب بالمباراة إلى ركلات ترجيح. لكن أنت طلعت اللاعبين من جو المباراة بالكامل بالتصرفات اللي جالسة تصدر منك في دكة البدلاء. يعني الفريق أصلا بدنيا منهار، تزيد عليه معنويا وذهنيا، معناته أنت قتلت الفريق قتل كامل. حتى على مستوى التغييرات لم يوفق الجهاز الفني في المنتخب المصري في تغييراته. هو من منح منتخب الأرجنتين الانتصار، حتى ومحمد في لقطة الهدف الثالث والاندفاع الكبير اللي كان غير مبرر من المنتخب المصري ما كان لأي داعي. يعني كيف المدرب سمح إنه في المنتخب كله يتقدم ويبقى 2؟ ترى الهجمة يوم يوصل اللاعب ويلعب الكرة العرضية، ترى في المنطقة 2 مصريين مقابل 3 أرجنتينيين. كيف تحدث؟ يعني انت ما انت خسران يا منتخب مصري عشان تندفع هذا الاندفاع الكبير نحو المقدم، ولا انت مثلا في وضع نفسي افضل انك تتقدم بهالطريقة. فلذلك حمل الجهاز الفني في منتخب مصر هذا الانهيار.
1: في ايضا تحاليل اخرى تتحدث عن انه هو مثل ما قلت يا عماد انه في مشكله فنيه في التغييرات، يقول حتى انه 3 اهداف الاخيره او 3 اهداف اللي سجلها الارجنتين كلها من المكان اللي حصل فيه التغيير اللي نزل فيها تريزيجيه. يعني هو الموضوع فني بحت وليس امور اخرى. طيب نغلق ملف مصري الا اذا باقي لك شيء سطام تبي تقوله.
2: انا ممكن اختلف شوي في موضوع التبديلات للامانه. يعني انا شوف اللي سواه حسام حسن، لما دخل تريزيجيه ودخل مرموش، للامانه شوف نزولهم كان له اثر طيب من ناحيه المرتدات. ممكن دفاعيا هذا الموضوع اثر شوي، لكن تريزيجيه جاته فرصه والنتيجه 2-0، كان ممكن يحسم المباراه 3-0 تنتهي الليله. نفس الشيء مرموش، كانت النتيجه 2-2، جات المرتده 2-1، لكن التصرف كان سيء فيها. فكره حسام حسن يعني من دخوله
1: بس تريزيجيه
2: استغلال
1: يقولوا انه ما بيدافع، يعني ما يغطي الموقع حقه.
2: صحيح، هو في عز مستواه، يعني كان يقال عنه انه كسول دفاعيا، فما بالك حاليا. لكن الهدف كان واضح انه يحسم المباراه. هي ممكن تكون فكره شجاعه، لكن زي ما يقول مورينيو الشجاعه ما تكفي، يعني لا تكون شجاع وتموت انت وفكرتك مع بعض في الاخير. فالموضوع يعني كنت اتمنى بصراحه يعني تريزيجيه لو حسم المباراه واستغل الفرصة، كان الكل بيشيد بحسام حسن انه والله تغييره كان صحيح وانه يحسب له. لكن حاليا بما ان النتيجة يعني قلبت عليه، فالكل راح يقول انه تغييره كان خاطئ. بالنسبة لي شخصيا لو تريزيجيه استغل الفرصة، لو مرموش يعني كان قراره افضل، كان ممكن نتكلم عن
1: صحيح
2: فوز تاريخ مصر. لكن في الاخير هذه الكورة، يعني هذا السيناريو يتكرر كثير مع المنتخبات الافريقية بشكل عام. شفنا السنغال قبل اسبوع تقريبا بنفس السيناريو، الآن يعني مصر الرأس الأخضر، كلها المنتخبات الإفريقية تعاني من هذا الموضوع في آخر 10 دقائق كثير.
1: طيب المباراة الأخرى عكس مباراة الأرجنتين ومصر من ناحية الإثارة والأهداف والتفاعل اللي حصل فيها، هي مباراة سويسرا وكولومبيا. طبعا في الأوقات الرسمية تعادل سلبي، واستطاعت كولومبيا بالفوز بركلات الترجيح ب4-3. شفتها يا سطام؟
2: اي أيوة والله شفتها، ويا ليتني ما شفتها صراحه.
1: ما تستاهل السهر
2: ابدا ابدا، كانت المباراه ممله لابعد
1: ولا
2: حد يعني
1: تستاهل التحليل.
2: ابدا والله العظيم محمد، صراحه اكون صريح معاك،
1: متعداها.
2: يعني من المباريات اللي ثوبت فيها كثير. يعني بصراحه الواحد كان يتابع، ينتظر هدف، ينتظر لقطه، يعني طوال 90 دقيقه كانت مباراه ممله. ممكن الاجواء الاضافيه كانت امتع شوي صراحه، لكن كمجمل المباراه تخجل انك تسميها صراحه مباراه كاس عالم. يعني تحس المنتخبين كانوا خايفين يعني زياده عن اللزوم، مقفلين بزيادة للأمانة.
1: عماد طيب يا شباب، أمور زينة سليم؟ خلاص نرجع بعد شوي. في دور الثمانية تحددت أو خلاص رسميا المنتخبات الموجودة في دور الثمانية راح تكون فرنسا مع المغرب الخميس 9 يوليو 11 مساء بتوقيت السعودية، وإسبانيا يوم الجمعة مع بلجيكا،

0: 10 يوليو العاشرة مساء وانجلترا الأحد مع النرويج 12 يوليو 12 مساء والأرجنتين مع سويسرا 4 فجرا الظاهر أنها فجر الاثنين فجر الاثنين يا شباب تأكدوا لأن محطوط هنا الأحد اللي هي الأرجنتين وسويسرا لما تكون 4 تكون توقيت السعودية فجر الاثنين مضبوط ماشي صح أنا طيب يا ناس وش في عماد وقف صوته طيب وقف الصوت اوكي اطلع فاصل مع فاصل الجفن
1: بالصوت يصلكم الخبر واكثر
2: العربية اف ام
1: ان تعرف اكثر
3: إذاعة العربية اف ام
4: على الموجة 102.8 في الدمام
3: العربية اف ام
5: العربية اف ام
3: تضعك في الصورة لتعرف اكثر
5: لتعرف اكثر
3: آراؤكم بأصواتكم على 0115 100 100 إذاعة العربية اف ام أينما تكونون العربية اف ام دائما معكم
1: الملاعب مع فيصل الجفن
0: حياكم الله من جديد عماد طيب عماد
6: الحمد لله الحمد لله طاري كولومبيا سويسرا ووصيت فيها
0: انت طيب
6: الحمد لله
0: وش فيك
6: كحة
0: ما تشوف شر طيب نرجع لموضوعنا حط موية طيب عندك ممتاز ممتاز في منتخبات نعيد الخبر مباريات الشباب يقولوا لي انجلترا والنرويج والارجنتين وسويسرا كلها يوم الاحد بس شلون يوم الاحد هذه 12 يعني الجمعه اسبانيا بلجيكا السبت معناته ما في مباريات انا فاهم بعد 12 يحسب على الاحد هي كذا الخميس والجمعه والسبت الى الفجر فجر الاحد طيب معناته انجلترا والنرويج فرق دقيقة يعني هي ما محسوبة على السبت محسوبة على الأحد طيب فرنسا المغرب نعيد الخميس 11 مساء بتوقيت السعودية إسبانيا بلجيكا الجمعة 10 مساء إنجلترا والنرويج المفروض أن يعني التحليل يوم السبت المباراة بتبدأ يوم الأحد عشان بس اللخبطة دي والأرجنتين وسويسرا 4 الفجر من الحين الأرجنتين وسويسرا اللي تشوفونها مباراة يعني ما تستاهل السهر من الحين فايزة الأرجنتين والعلم عند الله استغفر الله انجلترا والنرويج هي اللي راح يكون فيها تنافس وإذا فازت النرويج هالاند يعني ممكن يواجه مشاكل في الدوري الإنجليزي مستقبلا إنه طلع منتخبهم إسبانيا بلجيكا ما أدري أحس إن بلجيكا يعني ممكن تسوي شيء فرنسا والمغرب بإذن اللي عينه ما تنام المغرب سلطان ماشي معي
7: أنا ماشي معك لكن أنت الأخيرة هذه كانت أمنية تعتقد
0: لا وواقعية يعني المغرب ترى صحنا فرنسا قوي بس شفنا مباراة الأخيرة فاز بواحد يعني ما هو من المنتخبات اللي يضرب بالثلاثة والأربعة
7: أنا شوف لو فرنسا عندهم مشكلة صراحة أن المنتخبات اللي بشكل عام يعني اللي كمصطلح عام اللي تركن الباص تعاني ضدها جداً أن فرنسا ما هي قاعدة تلعب بمهاجم تسعة حقيقي أنا ذكرت قبل أنه فرنسا عفواً يجي يوم وتحتاج مهاجم تسعة حقيقي يعني

0: يعني مبابي
1: بس
0: معهم
1: بس انت
0: وهذا.
1: شايفهم لهم فترة هم يلعبون كده يعني، سياسة برشلونة القديمة.
0: اي صحيح، لكن في الاخير في مباريات الا ما تحتاج لاعب مهاجم تسحب، يعني خصوصا مثلا شبان ضد الباراغواي، ترى لو مو ركله الجزاء وتصرف مدافع الباراغواي ترى كان راح يعانون كثير لين نهايه المباراه. يعني هم عندهم اساسا في الدكه، يعني عندهم ماتيتا لاعب كريستال بالاس، تورام لاعب انتر ميلان، اثنين مهاجمين يعني كلاسيكيين بشكل عام. اعتقد ممكن راح نشوفهم حتى لو من الدكه ضد المغرب، ان المغرب المتوقع انهم راح يلعبون بدفاع منخفض يعتمدون على المرتدات، لكن الموضوع ممكن يكون اصعب صراحه بغياب صيباري. يعني كان هو اللاعب اللي تستند عليه المغرب دائما في المرتدات في التحولات. بالنسبه لي انا اتمنى صراحه المغرب، لكن اشوف الموضوع صعب جدا صراحه.
1: صعب جدا
0: يعني اي بصراحه يعني يا ابو
1: جدا
0: محمد، يعني
1: يعني، هي هذا اللي وقفتني جدا. هو صعب صعب بس جدا. لا المغرب حتى في في في بطولة 22 تراها بصعوبة فرنسا فازت.
0: صحيح، بس الموضوع موضوع جدا هذا جاء بعد اصابه اسماعيل الصيباري والشكوك حول جاهزيه شادي رياض، فهنا تحولت من صعبه الى صعبه جدا. لكن زي ما تفضلت انت المغرب عودتنا،
1: يا رب.
0: يعني ما كان احد متوقع ان تخرج اسبانيا في 2022 والبرتغال لاحقا. فمع المغرب ما في حاجة صعبة جدا، لكن لو نتكلم نظريا فهي صعبة جدا، لكن واقعيا في الأخير يحتاج
1: طيب والثلاث
0: تحتاج
1: مباريات
0: المغرب.
1: الثانية متفق معي فيها؟
0: أي بصراحة المباريات الباقية تقريبا يعني تقدر تفضل طرف على طرف، ممكن إنجلترا أقرب من النرويج، الأرجنتين تقريبا زي ما تفضلت محسومة بشكل أكبر. باقي لنا المباراة الأخيرة اللي هي
1: بلجيكا
0: بلجيكا وإسبانيا، محسومة لإسبانيا بصراحة.
1: لا
0: يعني
1: اسبانيا،
0: بلجيكا، أي بلجيكا لو مو الدافع اللي جاهم بعد موضوع
1: بس ما ادري، احس انه اسبانيا مو مغري يعني، مستوياتهم مهي ما تعطيك الثقة الكاملة. مو اسبانيا الاولين، اسبانيا فريق تشعر صحيح انهم صغار لكن ما تب شايف البارز فيهم.
0: الشباب يا ابو محمد، اسبانيا هذه ذكرني تماما باسبانيا 2010، يعني كانوا اقوياء دفاعيا يستحوذون على الكوره، هجوميا كانوا
1: طيب
0: ترى اسبانيا هذه معلومه، اسبانيا هو اقل منتخب تاريخ حقق كاس العالم باهداف يعني قليله. يعني اسبانيا في المونديال 2010 حققت المونديال بثمانية اهداف فقط، يعني كانت تفوز 1-0 بالنهائي، فازت 1-0 نص النهائي، فازت 1-0 على المانيا، فازت 1-0 على الباراغواي، 1-0 على البرتغال. فهم ماشيين بهذا النظام يعني ونفس النمط تقريبا اللي ماشيين عليه في 2010. فالموضوع يعني اسبانيا دام دفاعهم قوي، هم دفاعهم ما يتكلم انهم يدافعون ورا الكوره، هم يحرمون الخصم من الكوره، فهذا يعتبر بالنسبه لهم هو دفاع، لكنهم صبورين جدا جدا بهذه الناحيه.
1: عماد تتفق معنا بال يعني التوقعات اللي
0: لا
1: قلناها؟
2: لا محمد، اختلف معك في اسبانيا وبلجيكا، وان كنت اتفق معك في المغرب المغرب وفرنسا، واشوف المغرب وفرنسا 50 50 للامانه، بينما اسبانيا مرشح للانتصار على بلجيكا وبالنتيجه حتى. لكن على مستوى المباراتين الثانيه اعتقد انه هالاند قادر انه يرجح كفه منتخب بلده على
1: إنجلترا.
2: انجلترا، وايضا مسير على سويسرا.
1: طيب طيب ب طريق المنتخب الأرجنتيني يعني للنهائي، لو مثلا نقول احنا طبعا كلها قاعدين نتحدث انه في حالة دور الأربعة لو فاز الأرجنتين يقابل إنجلترا في حال فوزها على النرويج، المغرب وفرنسا في حال فوز فرنسا يقابل الفائز من إسبانيا بلجيكا، يعني موعدين فرنسا إسبانيا إنجلترا والأرجنتين. العلم عند الله. بعد 27 يوم متتالي من مباريات كأس العالم، اليوم هو أول يوم راحة ولا توجد مباريات مونديالية. ندخل في الشأن المحلي. شدد الاتحاد السعودي لكرة القدم على أعضاء الجمعية العمومية بضرورة الالتزام بثمانية متطلبات للمشاركة في الاجتماع غير العادي الذي عقد عن بعد في تمام الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء الذي يتضمن التصويت إلكترونيا على التعديلات الجديدة للنظام الأساسي. أبرز الاشتراطات تتعلق بالحفاظ على سرية بيانات الدخول إلى نظام التصويت الإلكتروني مع قصر الحضور والتصويت على العضو المعتمد

0: المستكمل لإجراءات التسجيل مع قصر الحضور والتصويت على العضو المعتمد المستكمل لإجراءات التسجيل، كما تضمنت متطلبات بدء تسجيل الحضور عند 12 ظهرا والالتزام بالزي الرسمي وتشغيل الكاميرا طوال الاجتماع وتوفير اتصال انترنت مستقر لضمان سير الاجتماع والتصويت دون انقطاع. من جهة أخرى، بدأ عبد الله حماد الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد الرياضية وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي الحالي تجهيز ملفه وقائمته الانتخابية تمهيدا لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم في انتظار الحصول على الضوء الأخضر لإعلان ترشحه رسميا مع فتح باب الترشح. ويبرز أيضا اسم وليد معاذ الرئيس التنفيذي لنادي العلا كأحد المرشحين للانضمام إلى قائمة حماد، حيث يتداول اسمه ليتولى منصب الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم في حال تشكيل القائمة. ويذكر أن رئيس نادي القادسية بدر أرزيزة أيضا يدرس كذلك الترشح لرئاسة الاتحاد، وما ينذر بمنافسة مرتقبة على قيادة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة. هذا الخبر من الزملاء في صحيفة الشرق الأوسط. عماد
1: محمد، عجبتني الأسماء، أن هذا أسماء ثقيلة إداريا، أسماء تجيد التخطيط، تجيد العمل لسنوات طويلة، لا تنتظر منها أعمال فقط، أعمال أو قرارات تبنى على حدث معين، لا، أسماء تخطط، تعمل لها نجاحات جيدة. عبد الله حماد نجاح كبير في أكاديمية مهد، ويمكنتم من نقلكم تجربة زيارة أكاديمية مهد كنتم تنقلون عن تجربة استثنائية وتجربة رائعة جدا. وأيضا ما نرى على أرض الواقع بالفعل هو عمل مخطط ومنهج يدل على عقلية رائعة تدير هذا المشروع. أيضا أكيد الأستاذ بدر رزيزة في سواء على مستوى نادي القادسية أو على مستوى غرفة الشرقية كلها تحقق نجاحات كبيرة، وهو رئيس مجلس إدارة الجهتين، وما اختيار أرامكو لهذا الرجل لنجاحاته الكبيرة، إضافة كبيرة سواء للأستاذ بدر أو الأستاذ عبد الله. وأيضا وليد معاذ كاسم، أعتقد أنه اسم خبير واسم كبير في الوسط الرياضي، وسبق أن عمل في أكثر من جهة وعنده خبرات متنوعة وراح يضيف الكثير للاتحاد. أيضا سمعنا أنه الأستاذ حاتم خيمي يرغب في الترشح، وهذا كانت أمنية سطام أعتقد حلقة الأسبوع الماضي. إن شاء الله يكون التنافس ما بين الأسماء هذه مفيد للاتحاد السعودي ويظهر الأفضل بينهم رئاسة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
0: قبل ما أروح السطام، محمد فهد على تويتر يقول لي: فيصل، أنت تقول فرنسا من المنتخبات اللي ما تضرب بالثلاثة، وحط لي النتائج: فرنسا والسنغال 3-1، فرنسا والعراق 3-0، النرويج 4-1، فرنسا والسويد 3-0. معك حق، هي تضرب، بس مع المنتخبات الكبيرة ما بتضرب. يعني القياس مو على العراق، مو على السنغال، الكلام على المنتخبات اللي تنافسها على البطولة، يعني تنتهي 1-0 2-1، يعني هذا كان المقصد. وإن كانت زعلتك وأنت من الفرنسي فنعتذر لك، وملاحظتك على الرأس. عماد، أو خلصنا من عماد، سطام، حاتم خيمي جاهز؟
2: هو قرر أنه يدرس يعني الترشح وتشوف الملفات وهذه الأمور، لكن بالنسبة لي يعني أبعيدا عن الأشخاص، يعني أنا أتمنى يكون يعني التصويت أو الملفات تطرح للعامة، يعني كل شخص يطلع يشرح ملفه، يشرح أهدافه، استراتيجياته، إيش يستهدف، والجمهور الحق يعني إنه
0: لا، ما يصير. قصدك يعني الجمهور هو اللي ينتخب؟
2: لا طبعاً، صعب إنه في جمعية عمومية، لكن كل العملية الانتخابية يعني الكل يطرح ملفات، الكل يطرح مرئياته للجمهور، يعني عشان لاحقاً يعني الجمهور يقدر، والله ما بقول يحاسب.
0: طيب ما هذا اللي يصير، تتذكر فترة عزت وعادل عزت وفترة سلمان المالك، هذا اللي يصير، يطلعون ويتحدثون ويتكلمون، وبالأخير الرأي العام يؤثر على الناخبين، فيتم انتخاب اللي يرونه أفضل مقارنة مثل ما يحصل مثلا في انتخابات رؤساء الدول. هذا شيء طبيعي.
2: صحيح، أنا هذا الصراحة اللي أنا ودي فيه، يعني الكل يطرح ملفاته، الكل يطرح كل شيء، أهداف المسلمين.

0: مستهدفات الفئات السنية البنية إلى آخره. يعني وقتها يعني حتى لو لا سمح الله ما نجح في تحقيق أهدافه، الجمهور وقتها يتكلم إنه والله يا أستاذ عبد الله، يا أستاذ حاتم، يا أستاذ وليد، أستاذ بدر، أنت الآن ما حققت هذه المستهدفات، ليش؟ يكون العملية واضحة قدام الكل، يعني بدل ما تكون الوضع مجهول. يعني احنا ما شفنا الأهداف حتى الاتحاد السعودي الحالية للأمانة كلها كانت ترتكز حول مواضيع الحوكمة وهذه الأمور والاستدامة، يعني كلمات فضفاضة للأمانة. احنا الجمهور يعني ما وده بالكلام هذا، وده بعمل واقعي، أهداف معينة حقيقية نستهدف فيها أنه المنتخب والكرة السعودية بشكل عام أنها ترتقي، يعني على الأقل يعني نرجع لمكاننا آسيويا، لاحقا لاحقين على المصاف العالمي، لكن نحتاج نرجع أول شيء للقمة آسيويا بعدين نتكلم عن المصاف العالمي. لكن أتمنى يعني المرشحين سواء كانوا 2 أو 3، إنه حتى لو كان مرشح واحد وحيد يعني من الاتحاد السعودي أو من الوزارة، يطلع يوضح للناس الجدول والبرنامج والخطة الانتخابية ده.
1: طيب انت لو كان الامر بيدك من تفضل؟ الان الاسماء طبعا اللي موجوده: رئيس القادسيه عبد الله حماد، رئيس اكاديميه معهد، رئيس او الرئيس التنفيذي لنادي العلا وليد معاذ، واحتمال حاتم خيامي. من ترشح؟
0: شوف انا اقول لك، انا ما راح ارشح اي اسم بعينه لان ما طلعت على ملفاتهم، بس ده يعني الدكتور حاتم صار بيني وبينه نقاش مطول تقريبا تجاوز الساعه، وقعدنا نتناقش وعرفته في نقاط كثير للامانه. يعني فالموضوع يعني انا ودي اشوف الملفات الاربعه او الملفات الثلاثه، انه وليد معاذ بيكون مع الاستاذ عبد الله حماد، فودي اشوف الملفات الثلاثه ويعني وقتها نشوف ايش الافضل يعني للكره السعوديه بصراحه. يعني الموضوع ما هو اختيار اسماء بقدر ما هو اختيار ملفات، يعني في الاخير الهدف الاسماء هو الاتحاد السعودي وخدمه المنتخب بشكل عام. انا اتكلم شخصيا بالنسبه لي الانديه في المرحله الثانيه، لكن الاهم الان هو اصلاح سمعه المنتخب السعودي، لان الان المنتخب السعودي للاسف الشديد ندخل اي بطوله ونقول الله يستر ويا رب الستر، وبعد ما نخلص البطوله نقول مشاركه مشرفه وخلاص، الواحد طفش في موضوع مشاركه مشرفه. فودنا يعني صراحه يكون المرشح القادم، انا بالنسبه لي لو امتلك صوت، المرشح اللي بيقنعني بخطته للمنتخب انا بروح صوتي معه. يعني
1: إجابة مثالية هنيك عليها، بالرغم من علاقتك مع حاتم خيامي، إلا أنك يعني أعطيتني الإجابة اللي ما تخرج إلا من الغيور، واللي يرى إلى يعني مدى بعيد. عماد، أنت بتختار من هذه الأسماء؟
2: اختار رئيس القادسية الأستاذ بدر زيزة لسبب واحد، عبد الله الأستاذ عبد الله حماد في أكاديمية المهد يقدم عمل رائع ونحتاجه كثير في هذا المكان بالذات، لأنه بدأ عمل وواصل فيه فنحتاج يكمل هذا العمل. هو جالس يبني لفئاتنا السنية، يبني مستقبل الكرة السعودية، لذلك نحتاجه في هذا المكان. الدكتور حاتم خيامي في الوحدة يقدم عمل رائع جدا، لكن تجربته مع تجربة الأستاذ وليد معاذ وتجربة الأستاذ بدر رزيزة، أعتقد أن تجربة الأستاذ بدر رزيزة أفضل، وإن كانت توفر له عامل المال بشكل أكبر من الدكتور ومن الأستاذ وليد، لكنه عمله في القادسية ونقلة القادسية النقلة النوعية الكبيرة هذه توريني باتجاه الأستاذ بدر رزيزة.
1: أتمنى التوفيق إن شاء الله لهذا الكرسي الساخن. هو قد يكون الكرسي الاتحاد السعودي هو واحد من أهم الكراسي في المملكة العربية السعودية، قد يعني يوازي أهميته كمتابعة جماهيرية وإعلامية، ومتابعة دقيقة لكل تفاصيله اليومية، توازي كراسي سيادية في وزارات أو في جهات أو على مستوى العالم، لأنها كرة القدم مرتبطة أحداثها وقراراتها وتوجهاتها وسكوتها وحديثها، كلها تهتم فيها الجماهير، ويعني ترى ماذا تعمل في الدوري، ماذا تعمل مع المنتخب، ماذا. فنحتاج لهذا الكرسي الساخن جدا جدا الشخص القادر على أن يسير بالدفة إلى طموحات السعوديين. أمس أنا بعد يعني وإن كانت بشكل يومي في رصد لي أمال الجماهير وتطلعاتهم، يشعرون بخيبة أمل كبيرة تجاه اللاعب السعودي، تجاه منتخبهم. فهنالك أشياء كثيرة تحتاج إلى أصلاح، تحتاج إلى تعديل، تحتاج إلى الاعتراف بأننا بالطريق الخطأ، لابد أن نتوقف. لا يمنع ولا

0: يعني نرى فيه عيبا نقول ترى نحن ماشيين في طريق نحتاج انه ينوقف نصلح امورنا ينغير الطريق. فالبطولات القادمة بطولة آسيا، بطولة الخليج، بطولة كأس العالم 2030، بطولة كأس العالم 2034، كل ذلك تحتاج إلى الشخص المؤهل على هذا الكرسي. وبمشيئة الله تعالى لدينا من الكفاءات الكثيرة، ولكن الاختيار هو اللي راح إن شاء الله يجيب لنا هذه الكفاءة. على شأن نادي الهلال وكانسيلو، خرج وإن كان مع موجة كأس العالم، هذه الأخبار لا تظهر بشكل كبير، ولكنها من الأسبوع الماضي بدأت تخرج إلى الصحافة بأن كانسيلو لا يريد الاستمرار في نادي الهلال، يريد أن يعني ينتقل بشكل نهائي إلى ناديه الحالي المعار إليه برشلونة. فخرجت الأخبار بأن نادي برشلونة تواصلوا مع شركة نادي الهلال واتفقوا من أجل انتقال كانسيلو إلى نادي برشلونة بشكل نهائي مقابل مبلغ يصل إلى 10 ملايين يورو وفقا لأداعة كادينا كوبي الأسبانية، حيث أن توقيع الأوراق الرسمية للانتقال سيتم خلال الأيام المقبلة. الكانسيلو مع نادي الهلال لعب 45 مباراة في مختلف المسابقات، سجل 3 أهداف وصنع 14 هدف. مع برشلونة لعب 23 مباراة، سجل هدفين، صنع 3 أهداف. سطام، هل خسرنا كانسيلو أم كسبنا أنه لم يذهب بالمجان؟
1: والله شوف يا محمد، يعني لو بنتكلم بشكل عام، يعني كانسيلو كانت رغبة واضحة جدا انه ما راح يستمر في الهلال، يعني خصوصا بعد الاستبعاد اللي صار من القائمة المحلية وضم القائمة الآسيوية لكن رفض بشكل تام. فالهلال اعتقد انه كسب مكسب كبير، يعني نتكلم عن 10 مليون يورو في زمن المخالصات. الإدارة الرياضية الجديدة في الهلال، يعني هذه تقريبا اول اختبار واول امتحان نجحوا فيه بشكل تام للأمانة. 10 مليون يورو اللاعب متبقي في عقده سنة فقط ولاعب لا يرغب بالاستمرار، أعتقد أنه نجاح كبير جدا للهلال واستثمار جيد جدا صاحب. يعني بشكل عام، يعني للأسف يعني كانسيلو بنفسه كان ممكن يخرج في الشتوية بالمجان، يعني يفسخ عقده، لكن أنا أرى شخصيا أن يعني خلينا نقول بيع كانسيلو لبرشلونة بهذا المبلغ تبقي بعقده سنة نظرا لعمره وعدم رغبته في البقاء، أعتقد أن الهلال أخذ خطوة جيدة جدا ومكسب كبير.
0: عماد،
2: كانسيلو أبو محمد، بخروج كانسيلو لاعب هذه العقلية لا يتناسب مع الدوري السعودي، لاعب غير منضبط وسبق وشفنا.
0: طيب وش سوى هو؟
2: سبق وتغيب عن بعض المباريات بعمد.
0: شكلك تهوجس، ما تمعنى
2: بالموضوع. لا ما هاجس،
0: هو زعلته بسبب اللي سواه الهلاليين فيه.
2: إيه بس والهلاليين
0: ما سوى شيء،
2: والهلاليين استبعدوه بسبب رفضه لعب بعض المباريات.
0: بعد ايش؟
2: رفض لعب مباراة النصر خاصة كان قبل قرار استبعاده.
0: متى هذه؟ ما اذكرها.
2: كانت في الدوري الموسم اللي قبله تقريبا.
0: طيب.
2: اللاعب هذه العقلية محمد يساومك على بعض المباريات وياخذ ويعطي في بعض المباريات انه يلعب ولا ما يلعب، هذا اللاعب لا يناسبك. بالعكس، انك تفتك من مثل هذا اللاعب شيء جيد لك. نعم، هو فنيا لاعب جيد لكنه مع الهلال ما اعطى كل ما لديه. شفنا مستواه في برشلونة، مستواه في منتخب اسبانيا افضل بكثير مما يقدمه مع نادي الهلال، لذلك اعتقد انه مكسب 10 مليون مكسب كبير. بامكان الهلال يحضر اي ظهير بمستوى عالي بعقلية افضل من كانسيلو.
0: ايضا في خبر انا مستغرب منه صراحة، موضوع العويس اليوم في حديث بانه ممكن انه يعود للهلال مرة ثانية. هو كان في الهلال بالموسم الماضي، ذهب إلى نادي العلا وكان عنده شرط أنه يلعب أساسي، يعني هو ما عنده مشكلة أنه تعاقده مع الهلال لو كان يلعب أساسي، لكن بوجود بونو شرط أنه يذهب إلى نادي آخر حتى يلعب بشكل أساسي. الحين في حديث أنه الهلال يرجع مرة ثانية، وفي حديث أنه الشباب ينافس الهلال على الفوز بعقد محمد العويس، وشارط أو معطي أوبشن الشباب على الهلال بأنه أنت راح تضمن اللعبة أساسي.

0: معانا في الشباب. عماد،
1: مهمد المشكلة في العويس الأولى أنه هو نفسه ما هو عارف شو يبغى، يطلع من الهلال ويروح يلعب أساسي مع العلا، اليوم بيطلع من العلا وقد يقبل باحتياطي في الهلال، والشباب جالس يقدم له أساسي ورغبة اللاعب في الهلال، يعني اللاعب أصلا نفسه متشتت، هل أنت تبغى أساسي، هل أنت تبغى بديل، هل تقبل بديل، هل أنت تقبل مبلغ مالي عادي، مبلغ مالي عالي، اللاعب نفسه حتى في مفاوضات مع الأندية جالس يتواصل مع أكثر من نادي وجالس يعرض خدماته على أكثر من نادي.
0: هو يعرض خدماته،
1: نعم، يعرض
0: هذه
1: خدماته على
0: معلومة.
1: أكثر من نادي. نعم، معلومة من الموسم الماضي محمد، عندي أنا معلومة إنه اللاعب مو من اللاعب، ممكن وكيل أعماله، خلينا نقول عشان تكون المعلومة دقيقة صح. لكن لابد إن محمد يضع هدفه ويتجه نحوه، يعني أنت خارج من الهلال عشان تلعب أساسي. اليوم انت بتخرج وقد تعود لدكة البدلاء مرة أخرى قدام كأس الخليج وكأس آسيا، وش هدفك؟ هل انت مستمر مع المنتخب؟ ما انت مستمر، تبغى تلعب أساسي، تبغى تتواجد في منطقة الرياض وتبقى حتى لو على دكة البدلاء. طبعا احنا عارفين انه الهلال بلادنا شك، في حال استمرار ياسين بونو مع الهلال اكيد انه راح يكون الأساسي، وفي حال عدم استمرار ياسين بونو اكيد ان الفريق راح يجيب لاعب حارس أجنبي، لكن محمد العويسي يلعب اساسي في الهلال هذه اعتقد انها صعبه جدا.
0: سلطان،
2: شوف محمد، يعني زي ما قال عماد، العويس تحسه متشتت ما هو عارف وين يتجه للامانه، يعني هو ممكن موضوع المنتخب يعني هو السبب، كان خروجه من الهلال اللعب في العلا، يعني العلا في دوري يولو بشكل عام وجميع الحراس المحليين، فهو كان واضح يستهدف المشاركه بشكل اساسي لضمان مشاركه في كاس العالم. حاليا انتهى كاس العالم، هل انتهى طموح العويس؟ يعني ما ادري صراحه، عشان نرجع للدكه. انا اشوف يعني بالنسبه لي
0: ليش
2: اعتقد
0: ما
2: ان
0: ناخذها من جانب ثاني إن سمحتوا لي، ونشوف انه هو مثلا قيمة عقده مبلغ كبير، فما في احد ممكن يدفع له هذا المبلغ الا انه هو يرجع للاندية، يعني اللي قادر انها تدفع له هذا المبلغ.
2: وممكن صراحة يعني تتكلم، يعني كان عقده مع شركة نادي العلا وشركة نادي الهلال الأندية المخصصة، تقدر يعني تقدر تدفع بشكل أكبر من نادي الشباب
0: بس
2: للأمانة، يعني
0: احبط
2: نتكلم
0: انه
2: عن
0: يكون في يلو، وجلس سنة في يلو على أمل أنهم يعني يصعدون، ما صعدوا.
2: هاي العلا للأمانة كان عملهم يعني بشكل عام أقل من المنتظر، لكن يعني بشكل عام يعني الويز قدم موسم جيد جدا مع نادي العلا، والآن ممكن يبحث إنه يرجع للأضواء بشكل أكبر. يعني حتى الكابتن نواف العقيلي يعني سمعنا كلام إنه وده يخرج من نادي النصر لضمان المشاركة بشكل أساسي، إنه يستعد للمشاركة في كأس آسيا. سمعنا كلام عن مفاوضاته مع نادي الاتحاد ومع نادي الشباب أيضا، يعني نادي الشباب أنا اللي شايف إنه يستهدف فكرة الحارس المحلي إنه يلعب بالثمانية جانب داخل الملعب. فأعتقد ودام عماد معانا هنا في الحلقة أعتقد ما لا يعلى عليه، لكن أعتقد لو ما تمت صفقة العويس ممكن نشوف نادي الشباب يتجه لنواف العقيدي.
1: انا اعتقد ان سطام الشباب ما هو بعيد عن العويس، الشباب ما يدري وش يبي، مرات تلاقيه يفاوض بحارس محلي ومره حارس اجنبي، مره حارس ممتاز ومره حارس ضعيف فنيا، ونفس مفاوضات مع باقي اللاعبين دائما فيها تخبطات للاسف. لكن خلينا نتفائل بتواجد المدير الرياضي الجديد بالضبط، اللي تعاقد مع نادي الشباب مؤخرا، وان شاء الله يكون جودة القرار في الشباب أفضل في الفترة المقبلة.
0: هو الكرسي في الشباب من الكراسي اللي يعني تعطف على الجالسين عليها، لأنه الآمال كبيرة والإمكانيات قليلة، فما ما يلامون يا عماد، لأنه أنت عارف يعني الضغوطات. إذا بغيت تتكلم عن المنشأة هم عندهم مشكلة فيها، إذا تتكلم عن المنافس عنده مشكلة فيها، إذا تتكلم عن الراحة النفسية والاستقرار هي إدارة مكلفة، إذا تتكلم عن الإمكانيات اللي أنت تنافس فيها الآخرين محدودة. يعني كرسي لابد أنه الواحد يكون منطقي ويتحدث بمنطقية خاصة مع هذا النادي.
1: ومحمد مثل ما توفر لهذا النادي ما توفر لقرناء في البطولات،
0: لا، هو
1: اعتقد
0: ما يكون التخطيط أنه لازم
1: هذا
0: توفر لي، ولا
1: الكرسي،
0: أنا على
1: هذا
0: الأقل أعمل
1: الكرسي
0: على اللي موجود.
1: ما من الرجل اللي بيجي في الشباب يقبل انه يجي في الشباب ويعمل من اجل البقاء او من اجل المنافسه على البقاء، لن يقبل احد هذا الشيء بذلك العقلي، الا اذا جبت واحد ما هو لا يعرف تاريخ نادي الشباب او لا ينتمي للنادي نهائيا، وتقول لا والله هذا

0: فيه اني انا انافس على البقاء مثلا، او انافس على مراكز الوسط، هذا اللي بيقبل الشخص اللي يقبل. لكن بغير كذا، غير ذا الحاله محمد،
1: ليه انت متوقع بهذه الظروف انه ممكن الشباب يدخل ينافس على بطولات، ولا مطلوب منه انه ينافس على بطولات؟
0: لا طبعا ما هو مطلوب منها نهائيا هذه الظروف، لا، طالما ان الفرق اللي كانت تتنافس معه في فترات طويله موفر لها شيء ما توفر له، ما هو منطقي ابدا انه يقدر ينافس على البطولات نهائيا.
1: طيب تتفق سطام؟
2: وللأمانة يعني الشباب نادي تاريخ ونادي كبير، ما أعتقد في اثنين يختلفون على هذا الموضوع. أتفهم يعني غيرة عماد على نادي الشباب، للأمانة يعني نادي الشباب خلينا نقول ما أخذ الدعم المستحق له يعني مقارنة بغيره. للأمانة يعني أنا ما أدري كيف التوجه وكيف موضوع الخصخصة، لكن تمنيت أن الشباب يعني يكون من الأندية اللي انتقل لأندية الشركات. يعني الشباب يعني ما يحتاج نتكلم عن تاريخه، ويعني حتى حاضرا يعني، لكن هو موضوع ممكن الأرض وموضوع المنشأة، وهذه الموضوعية اللي ممكن نعطل الموضوع شوي. لكن بغض النظر عن هذا الموضوع، يعني مفترض الوزارة تصنع بيئة خصبة للاستقرار في نادي الشباب. يعني احنا تقريبا من 2024 او 2023 مر على الشباب 4 أو 5 رؤساء، يعني رؤساء مجالس إدارة، رؤساء مجالس تنفيذيين. الأمانة صعب، صعب جدا انك يعني تنافس، او خلينا نقول حتى مراكز الوسط راح تكون صعبة بهذا العمل العشوائي وهذه الطريقة. يعني للأمانة نكون واقعيين، يعني كل سنة رئيس، كل سنة مدرب، او ما المدربين يعني ما اعتقد في مدرب استمر مع الشباب موسم كامل. يعني شبنا هذا
1: صحيح.
2: الموسم، بدأ الموسم بالغواسيل، بعدين بالذكري، الموسم اللي قبل نفس
1: طيب
2: الطريقة.
1: ليش ما عليه، يعني نجيبها من جانب ثاني، ليش ما نقول انه ممكن يكون في مشكلة بالكفاءات اللي يعملون في الشباب؟ ليش نبغى نحمل كل شيء على الامور المادية؟
2: شوف ابو محمد، هو
1: يعني مع
2: ممكن
1: احترامي، لما انا مثلا اجيب بن زكري معناته انا ما قيمت الوضع مضبوط. لما يطلع بيان مثلا من الوزارة يقول إيقاف رئيس سابق ورئيس تنفيذي سابق 4 سنوات ومنعهم، معناته كان في خلل في عملهم. لما أشوف مثلا الإدارة الماضية الموسم الماضي أشخاص لأول مرة يعملون، ليش ما يكون في خلل في الكفاءة اللي تعمل في نادي الشباب؟
2: شوف، اعتقد ان الخلل يعني ابو محمد يكون بين حجم الطموح والواقع المالي. امانه يعني العاملين
1: الواقع
2: في نادي
1: المالي ترى
2: الشباب،
1: من الميزانية اللي أعلنت 500 مليار السنة الماضية.
2: نادي الشباب
1: يس 420 مليون.
0: محمد نص مليار في الدوري السعودي.
1: لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة، خلينا الآن على نص مليار، لا تناظر اللي عند الثانيين. نص مليار توديني لهذا المركز وعندي خلل وعندي إيقافات، ما أقدر أقول إلا أنه ما في إدارة زي الناس. أنا ما طلبتك بعد تسوي زي الأندية الثانية اللي تصرف مليار، أنت نص مليار ترى.
0: النص مليار هذه اللي في الدوري السعودي ما تجيب قيمه 3 لعيبه 4 لعيبه
1: يا رجل،
0: في
1: يا
0: مستوى
1: رجل،
0: قوه
1: لا لا،
0: الدوري
1: ما هي
0: السعودي.
1: ما هي
0: نعم،
1: بهالشكل.
0: في مستوى قوه
1: 420
0: الدوري،
1: مليون ما انا بقادر اسوي فيها فريق.
0: 420 مليون ما تجيب فريق قادر ينافس.
1: هذا مو بكلام صحيح، لا هذا مو بكلام منطقي.
0: طيب ما هو كلام منطقي؟
1: التعاون انا متاكد ما يصل نص هذه الميزانيه، متاكد.
0: والتعاون نافس عليه شو محمد؟
1: التعاون على الأقل مو بالشباب، التعاون قاعد يقدم مباريات وينافس في أرض الملعب ومراكز متقدمة وفريق مخيف له سنوات على هذا الحال.
0: وصل ثاني، مركز ثاني، في نص الدوري تراجع المركز.
1: إذا هو هذا النقاش بهذا الشكل معناته مستمر معاناة الشباب. سطام،
2: أنا قلت ممكن الموضوع إنه إحنا زي ما شفت أنت عماد يبغى الشباب يتساوى بالأندية الباقية. للأمانة يعني أنا بالنسبة لي تشوف النص مليار ممكن تشوفه مبلغ كبير، لكن لو تبي تقارنه كمقارنه، نتكلم عن مقارنه، ما
1: حد طالب انك تقارن مع انديه الشركات،
2: أي
1: بس يكون وضعك افضل من الوضع الحالي.
2: اكيد اكيد انا اتكلم يعني الشباب
1: الحق ينقال.
2: اي صحيح، لكن نتكلم بشكل عام، الشباب كان عنده سوء اختيارات. يعني الامانه يعني صفقه مثل صفقه ياسين عدلي ب 6 7 مليون يورو، بصراحه كان عندي الشباب يجيب لاعب افضل بكثير منه. صفقه فيسن سيرو اللاعب السويسري، الشباب كان يقدر يجيب افضل. يعني هي اجتمع للامانه يعني سوء الاختيار مع، خلينا نقول، ما بقول ضعف الموارد الماليه، لان كلمه ضعف مقابل ربع مليار بتكون متناقضه للامانه. خلينا نقول انه اقل من الانديه الباقيه، لكن
1: صحيح.
2: في جانب
1: هذا اللي انا احاول اقوله من بدايه الموسم وعماد مو مقتنع.
2: بالضبط، لا يعني ممكن الشباب ما هو ماليا نفس الانديه الباقيه، لكن الواحد صعب انه يغفل عن سوء الاختيار للامانه. يعني وهذا الموضوع من 2023 تقريبا.

0: يعني من ايام الحبيب ديالو 18 مليون يورو، كراسكو ممكن تقريبا 20 مليون يورو تقريبا. يعني في صفقات الشباب دفع فيها للامانه كان ممكن يجيب لاعبين افضل
1: لا وأذكرك
0: بقيمه.
1: الشباب هو صاحب أعلى صفقتين قد يكون في تاريخ الكرة السعودية، 120 مليون متعب الحربي، وحدود 80 أو 70 مليون تمبكتي أو 60 مليون.
0: 46 اي اعتقد مبلغ تمبكتي اقل، صحيح
2: 46 مليون ونص
0: ونص كمان اعطاك اللاكي.
2: ونص.
1: شكرا عماد، شكرا سطام، شوفكم بكرة بعد الموجز الثالثة بأمان الله.
2: الله على خير.
3: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
4: بخبر يهمك،
5: رأي جدل ومفاجآت،
3: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة،
4: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
3: بلقطة،
6: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
3: أو مسمع فني مثلا.
7: رياضة بنكهة الويكند.
3: الويكند يبدأ برفقتنا، استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي نقيدان، سالم الزبيدي، وعصام عبد السلام.
8: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، وهذه أبرز ملفات اليوم. ترامب يقول إن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، والاتحاد الأوروبي يدين هجمات هرمز. إدانات خليجية لاستهداف ناقلات سعودية وقطرية والهجمات على الكويت والبحرين. اعتراض صاروخين و13 مسيرة إيرانية في الكويت وتضرر خطوط كهرباء من شظايا الاعتراضات. رئيس وزراء كندا يصل جدة الليلة، ومنتدى سعودي كندي لبحث فرص الاستثمار. نبدأ بتطورات في ملف الحرب مع إيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهت، وإنه لا يريد أن يضيع مزيدا من الوقت مع طهران. ترامب أضاف أن الإيرانيين يكذبون ويغشون، وأنه لا يريد التعامل معهم، لافتا خلال لقائه بأمين عام حلف شمال الأطلسي مارك روتي إلى أن إيران أطلقت الصواريخ على سفن قطرية وسعودية، وبالتالي هي مصدر المشاكل. وبالحديث عن ترامب ننتقل إلى أنقرة، وهذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: عملت على إبرام الصفقات، هذا ما أقوم به، وقد أبليت بلعن حسن، وأعتقد أنه يرغب في التوصل إلى اتفاق. لدي شعور بأن الرئيس زيلينسكي يريد أن يعيد بناء بلاده بعد كل هذه الموت وهذا الدمار. أوكرانيا لديها إمكانات هائلة، ولقد تحدثنا عن ذلك، هو يتحدث عن ذلك أكثر مما يتحدث عن الحرب، وأنه يمكن أن تجد ذلك أكثر إثارة رغم فظاعة الحرب. أعتقد أنه سوف يبني دولة عظيمة، ونحن لدينا مصلحة قليلة في هذه الدولة، وهذه الدولة هي من أفضل الدول من حيث المعارف.

النور الأرضية النادرة وتتطلع للاستفادة من ذلك في الوقت المناسب. هو أحد أفضل جنودي. هل أنت بخير؟ هو قام بعمل عظيم وهو بطل عظيم. فخامة الرئيس، هل ستسمح لأوروبا بتصنيع صواريخ باتريوت في أوروبا أو أجهزة اعتراض صواريخ الباتريوت؟ تتحدثين عن أوكرانيا، هذا بطبيعة الحال سلاح دفاعي يعجبني أكثر من أسلحة هجومية. دعونا نقول أن لدينا حاملة طائرات وهي من أجمل حاملات الطائرات في العالم، ما تعني حاملة إبراهيم. وقد سردت القصة بالأمس، تم إطلاق 111 صاروخ من الجمهورية اليابان الإسلامية و110 ضد سفينة مكلفة للغاية، وهذه الصواريخ أغلبها تم هي ليست بنفس التكلفة. إذا من صواريخ 111 تم إسقاط كل واحد منها، هي لم تصل إلى حاملة الطائرات. فكروا في هذا الأمر خلال ساعة واحدة، فهذه الصواريخ تستهدف أو تطلق ضد حاملة الطائرات. إذا من الأمور التي نتحدث عليها، طبعا لدينا شركات تصنع صواريخ الباتريوت والتوماهوك وغيرهما، الكثير من الأمور الأخرى، لدينا الكثير من الأمور. رأيتم ما حدث في فنزويلا وكذا في إيران. إيران تم محوها، سلاح الجو الإيراني تم القضاء عليه، وهذا من الأمور التي سنبحثها اليوم أيضا، وربما نعطيهم الحق في تصنيع الصاروخ الباتريوت. طبعا العملية معقدة للغاية، يمكن أن تنظروا في هذه التعقيدات وبسرعة نناقش ذلك. والشركة التي تصنعها، وهذه الشركة الآن تبني 4 مصانع للباتريوت، وهذا ينطبق أيضا على الصاروخ توماهوك. لدينا بعض المعدات وهي معدات النخبة، وأنتم لن تحتاجون هذه معدات الحرب. هذه من الأمور التي سوف نناقش، ربما سنمنحكم ترخيصا لتصنيع صاروخ الباتريوت، ويمكن لكم أن تصنعوها بأنفسكم هذه الصواريخ. نحن ننظر في هذا الأمر ونعمل عليه أيضا. إذن يمكن أن يكونوا قادرين على القيام بذلك. أغلب الدول لا تستطيع تفعل ذلك. لو تحدثت بهذا الكلام يغلب الدول لن يفهموا شيئا، ولكن هذه مجموعة من العباقرة. هذا وضع دفاعي عكس الوضع الهجومي، وأعتقد هذا من الأمور التي سوف نبحثها. هذا ما سمعته. هل يمكن أن تؤكد فيما إذا كانت نهاية اتفاق وقف إطلاق النار هي نهاية الاتفاق؟ هم ينتهكون الاتفاق كل يوم وهم يقتلون الناس، قتلوا الناس منذ 45 عاما وضربوا المدمر أساس كول، وكان ذلك منذ فترة طويلة على مدى 47 عاما. لم يفعل أي رئيس شيئا، وأوباما في الواقع أعطاهم أموال طائلة، وقد منحهم طائرة مملوءة بالأموال، مليار و700 مليون دولار. تم تحميل طائرة بوينغ 747، طائرة 747، هذه هي الطائرة الجميلة ملئت بالأموال النقدية، وأخذوا كل الأموال النقدية من فيرجينيا ومن ماريلاند ومن واشنطن العاصمة، وتم إرسالها إلى إيران. لست أدري كيف يمكن لهم أن يفعلوا ذلك على متن هذه الطائرة الجميلة. وعلاوة على ذلك أعطوهم مليارات ومليارات دولارات، وبالمناسبة هم أعطوها للبلد الخائف. إذا كنتم تريدون

دون معرفة الحقيقة. إن اتفاق أوباما النووي كان من أسوأ المآسي التي حدثت. هذا ما حدث في الشرق الأوسط. هذا الاتفاق عاد الوضع إلى الوراء. الواقع أنهم اختاروا البلد الخطأ. خطة العمل الشاملة المشتركة، يا له من اتفاق مروع، وأسميه اتفاق أوباما للنفايات، وهو تسبب بوضع مروع في الشرق الأوسط، ونحن عكس ذلك تماما. إن اتفاقنا هو جدار ضد السلاح النووي، وهم لن يصنعوا أبدا السلاح النووي، ويمكن أن نفعل ذلك دون توصل الاتفاق، لأن الأمر أسهل، لأن هؤلاء الأشخاص يكذبون ويغشون أيضا. هم يتفقون، يقولون لن نمتلك السلاح النووي على الإطلاق، ثم يقولون في مؤتمر صحفي أنهم لم يناقشوا هذا الأمر أبدا. فمن يصدق أن الأمر لم يتم مناقشته؟ بالنسبة لي هذا 99.9% مما نقوم به، منع إيران من امتلاك السلاح النووي. إذا عندما يطرحون سؤال ورجالنا سوف يواصلون العمل، ستيف وجارد سوف يواصلون العمل، ولقد اخترت رجلين وسيمين وانهيت ثمان حروب، ستيف وجارد رائعا، سنرى ما سيحدث. ولكن اقول هذا، اساءت ايران التصرف على مدى 47 عام، قتلوا جنودنا وكذلك الأمريكي والكثيرين في الشرق الأوسط وأماكن أخرى، والقنابل التقليدية كانت القنابل المفضلة من قبل سليماني، هذه القنابل تنفجر تحت العربات، رغم هذه العربات التي قمنا بتزويدها بطبقة سميكة من الفولاذ، وهذه القنابل تتسبب بتري أعضاء أشخاص كثيرين، لكن هؤلاء يعيشون بفضل الطب الحديث، يعيشون هؤلاء جحيما. الحياة برمتها تغيرت بالنسبة لهم بسبب إيران، وهذا كان 96% من الأشخاص، هؤلاء دي القنابل تم تصنيعها في إيران، وهذا إذن حساب، لدينا حساب يجب أن نقوم بتصفيته أيضا. قلنا أن الرئيس بوتين مستعد لإنهاء هذه الحرب. ماذا لو لم يفعل ذلك؟ هل ستمارسون ضغوطا على روسيا؟ لدينا الكثير من الضغوط نمارسها على الرئيس بوتين. لست أدري إذا ما كان يروق له ما يحدث. وهناك الكثير من الضغوط على الرئيس بوتين لتحقيق ذلك، وأعتقد هناك ضغوط على الجميع لتحقيق ذلك، كثير من الضغوط. ماذا عن الضمانات الأمنية لأوكرانيا؟ تتحدثين عن الضمانات الأمنية. نحن لو فعلنا ذلك فالغرض هو إنقاذ الأرواح. لدينا محيط يفصل، ما أحاول القيام به هو إنقاذ الأرواح. زهقت الكثير من الأرواح، وهذه البلاد لديها إمكانيات هائلة. فإذا كان هذه المجموعة من العبقريين تركز على إعادة بناء البلاد، أعتقد أن البلاد سيكون أداؤها مميزا، على غرار روسيا التي تكرس الكثير من الطاقة. هل لديكم سؤال للرئيس بوتين؟ للرئيس، هل لديكم رئيس للرئيس سؤال للرئيس بوتين وليس زيلينسكي؟ لأنني سوف أطرح عليه هذا السؤال. لقد أطلقت على روسيا مرة من المرات وصف النمر الورقي. لا أطرح سؤال على بوتين، سأتحدث إليه اليوم. متى سينهي هذه الحرب؟ هذا سؤال وجيه. لست أدري إذا كنت قد طرحت عليه هذا السؤال. ماذا؟ أقول لكم

إنه يرغب في نهاية هذه الحرب بأسرع ما يستطيع إنهاءها. وسألته وتحدث إليه كثير، أتحدث إليه أقل بقليل ربما من الرئيس زيلينسكي تحدث إلى رئيس بوتين كثير، وهو يرغب في إنهاء الحرب. الكثير من الناس لا يصدقون ذلك. ما هي شروط بوتين لإنهاء الحرب؟ كانت هناك بعض الشروط المختلفة، أعتقد هذه الشروط تختلف وهي تتحسن ربما باتجاه بعض الأمور التي تعجبكم. طبعا الوضع كان صعب جدا بالنسبة لروسيا، هذه حرب ما كان لها أن تبدأ لو كنت رئيسا. إنه أمر يبعث على الخزي أن هذه الحرب قد نشبت. هذا أمر أعتقد أن زيلينسكي يريد أن يفعله وكذلك بوتين. هل لكم أن تطرحوا أسئلة أو هذا سؤال على الرئيس؟ لست أدري ما هي شروط بوتين الآن لتوصل إلى هذا السلام. أعتقد هذه الشروط تتغير، ففي بداية الحرب الشاملة كان أقوى، والآن أعتقد أنه يفقد المبادرة على ساحة المعركة. وأعتقد هذا بسبب التكنولوجيا وليس بسبب عدد الأشخاص. الأمر ليس مسألة الأعداد، طبعا الأشخاص مهمون وكذلك التكنولوجيا. أعتقد لدينا خطوات أفضل الآن، خطوات تكنولوجية أفضل من روسيا وهي أسرع. ربما هم ينتجون الكثير من الأمور القوية التي يستخدمونها ضدنا، ولكننا أسرع منهم، ولذلك أعتقد المبادرة انتقلت إلى أيدينا ليس بشكل كامل. حاولنا دفع الحرب إلى هذا المجال، إذن بدأنا في التحكم والسيطرة على ساحة المعركة. هذا الأمر مهم جدا عندما يكون هناك أعداد أقل من الأشخاص الذي يتم الزج بهم في هذه الحرب. طبعا هناك اعتبارات لوجستية بالنسبة للجيش، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات وقود الديزل، وهو يحصل على الكثير من الدعم. الأوروبيون بالأساس، دول أوروبية توفر الدعم، هم يقدمون دعما كبيرا لأوكرانيا، وهو دعم كبير حقا. من الأمور التي تتعلق ببوتين، تحدثت إلى بوتين عن مكان اللقاء فقال أن المكان المثالي هو موسكو. قل له هذا لا يمكن أن يحدث ولا يمكن أن تطلب ذلك، وسوف يحدث شيء ما إيجابي. أمل أن يحدث ذلك قريبا، لأن الأمر يتعلق أولا بإنقاذ الأرواح، والأمر الثاني وإعادة بناء البلاد، وأعتقد أن سيكون لها مستقبل رائع. لم أدري، قال رئيس بوتين أرغب في أن يكون اللقاء في موسكو، وقلت له لا أعتقد. طبعا وضعت نفسي في مكان الرئيس زيلينسكي، لا أعتقد أنه سوف يزور موسكو. هل ستزور موسكو؟ هذا الأمر سيكون صعب بالنظر إلى المسيرات الأوكرانية التي تستهدف موسكو. ينبغي أن يطرح عليه هذا السؤال، هل يمكن أن يكون هناك تأمرات بأن روسيا لن تهاجم مرة أخرى أوكرانيا؟ تتحدثين عن المستقبل. سوف نعمل على ضمانات أمنية، وروسيا تحترمنا كثير. سنعمل على نوع من الضمانات الأمنية. لو توصلنا اتفاق ملائم فنحن سنساعدهم، وأوروبا ستراقب ذلك. سنعمل على حزمة أمنية، ولا أعتقد أن ذلك سيحدث.

لو توصلنا لاتفاق فإن روسيا تكون سعيدة للغاية وسوف تحل مشاكل أخرى. وروسيا بلاد لديها إمكانات هائلة، أراضي شاسعة وثمينة، ولديهم إمكانات هائلة أيضا.

تصور ذلك، لأن البلاد شاسعة وقوية. هل من الناس التي الرئيس زيلينسكي قال يجب أن تنضم إلى الحلف فيما يتعلق بالتراخيص، ستستغرق وقتا. لدينا صواريخ باتريوت، هذه صواريخ نحتاجها لأنفسنا، يمكن أن تنتج هذه الصواريخ بسرعة، وسنجلب الشركات التي تتعاون معكم، لديهم قدرات كبيرة لإنتاج الأسلحة المعقدة جدا. هل سوف تزور أوكرانيا؟ نعم، يمكن أن أزور. أود أن تنتهي الحرب، أو لست أدري إذا كانت الخدمة السرية سوف تكون سعيدة بالزيارة الآن. بالنسبة للعاصمة كييف، يفضل أن يتم التواصل التسوية قبل تزداد الأضرار. طبعا سأكون سعيدا بزيارة أوكرانيا. لا يمكن أن يكون لدي مهلة نهائية، هناك الكثير من الأمور التي تحدث. أعتقد أنه سوف يتوصل إلى اتفاق. كان لدينا بعض الاتفاقات مثل اتفاقية أذربيجان، كانت هناك حرب استمر 32 عاما، وتوصلنا إلى 8 اتفاقات مختلفة. حتى في الكونغو فكروا في هذا الأمر، كان هناك حرب بين الكونغو ورواندا والتي قتل فيها 14 مليون شخص، بعضهم بالسواطير، ونحن عملنا على إنهائها وتوصلنا إلى اتفاق لم يكن ممكنا. انظروا إلى الهند وباكستان أيضا، وتوصلنا إلى تسوية بينهما، وعندما أنجزنا هذه الاتفاقات رأينا بأن هؤلاء الأشخاص أو هذه الأطراف لم ترغب في العودة إلى الحرب. وأشرت إلى الضمانات الأمنية، ربما قد سنكون بحاجة لبعض الضمانات الأمنية، سوف نعمل عليها. أعتقد أنه يرى أن هذا أمر مهم للغاية، الضمانات الأمنية مهمة للغاية. قال أو تحدث الرئيس عن التراخيص لصاروخ الباتريوت، وهناك طبعا أنظمة الدفاع الجوي والدفاع ضد الصواريخ أيضا، وقد قمنا بتجربة ذلك في الحرب. نحن طبعا ممتنون جدا لكل من ساعدنا. هناك نظام مختلف عما يوجد في فنزويلا. في فنزويلا نظام الدفاع الجوي لم يعمل، هناك طائرة مروحية أسقطت، وهناك الطيار جرح في العملية وأصيب بجروح في ساقه وبشكل خطير. وفي خطاب الاتحاد منحناه وساما، وسام الكونغرس، وسام الشرف للكونغرس. هو يرغب في إنجاز الاتفاق، ونحن أيضا نريد توصل الاتفاق. ما هو وضع الاتفاق المسيرات بين أوكرانيا والولايات المتحدة؟ سوف نشتري مسيراتهم وسوف نقوم بتصنيع المسير. هم لديهم القدرة على تصنيع الكثير من المسيرات. في وضع الحرب هم يصنعونها في القبو وحتى في الملاجئ، لديهم قدرة مذهلة. لذلك أقول بالنسبة لصاروخ الباتريوت، هم يمكن أن يصنعوه، على عكس الكثير من الدول. لديكم الكثير من الموهوبين، وأعتقد أننا سوف نتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
هم لديهم إمكانات هائلة وهذا يعجبني، وأعتقد لو كانت لديكم صواريخ الباتريوت بأعداد كبيرة فما كنتم ستتعرضون لهذه الضربات، لا سيما في كييف العاصمة كما قلت فيما يتعلق اتفاقات إبراهام. وأعتقد أنكم سوف تستطيعون تصنيع هذه الصواريخ.

بسرعة كبيرة. في إطار الضمانات الأمنية، هل يمكن أن تغلقوا الأجواء أجواء أوكرانيا في حال في إطار الضمانات الأمنية، هل تستعدون أو كنتم جاهزون لإغلاق الأجواء لمنع أي هجوم روسي؟ عندما يكون لك اتفاق سيكون هناك اتفاق، لن نشغل بالنا بما تقولين، سيكون لدينا اتفاق وتوصلنا إلى حل، وأعتقد هذا سيحدث، سوف يكون لدينا اتفاق، نريد أن نحرص أن يتماسك الاتفاق وأعتقد أنه سوف يتماسك. ولست أدري أن ذلك صح بالنسبة لإيران، إذا توصل اتفاق مع إيران لست متأكدا بأنه سوف يتماسك ويصمد، لأننا رغم أنهم ليسوا بالأشخاص الذين يمكن أن نثق بهم، أحيانا نكون أصاب بخيبة أمل إزائي، وكل ما قمت به مع بوتين كان جيدا، ولا أعتقد أن سيكون هناك أي انتهاكات وسيكون هناك أيضا ضمانات أمنية. أما بالنسبة لإيران 47 عاما والوضع مستمر، كان يفترض على رؤساء آخرين أو دول أخرى أن تفعل ذلك. نحن قمنا بإسقاط أو إغراق 159 سفينة خلال أسبوع. البحرية الإيرانية الآن هي موجودة في قاع البحر، وقمنا أيضا بضرب 28 زورقا، وبمناسبة تهريب مخدرات عبر البحر انخفض تهريب هذه المخدرات بنسبة 97%، ونحن نستخدم نفس الأمر فيما يتعلق بالزوارق التي تقوم بزرع الألغام، وقضينا على 28 منهم الليلة الماضية، هذه زوارق سريعة، هذا كل ما تبقى لهم، هذه زوارق سريعة. لن أقول لك، ولكن ليس هناك أمر يمكن أن يفعلوا إزاء ذلك. إنه قال هو يستحق ذلك. فخامة الرئيس ترامب، ما هي نجاعة هجوم الليلة الماضية؟ وما هي الرسالة الموجهة لإيران؟ تتحدث الهجمات ضد إيران الليلة الماضية، أعتقد كان لها تأثير. أولا قضينا، أولا حاولوا إعادة بناء أجهزة الرادار لديهم، وقد عملوا على إعادة بناء 60 منهم. نحن لا نضرب بأعلى المستويات، العلم هي الجسور، وصدع أنه في يوم واحد قمنا بضرب كل الجسور في إيران، وكذلك منشآت الطاقة لديهم حيث ينتجون الطاقة الكهربائية، وسوف نعمل على القضاء عليهم أيضا، ولديهم أيضا محطات تحلية المياه. أنا أكره القيام بذلك. وهاجمنا أيضا جزيرة خرق الليلة الماضية، وقيل أنه لا يجب ضرب منشآت نفطية، قد نستولي على جزيرة خرق ولا يمكن أن يفعلوا شيء زائد. لا قلت لا تضربوا الأنابيب، ولكن استهدفوا أي شيء آخر، هذا ما حدث الليلة الماضية. إذن هم استحقوا ذلك حقا، لأنهم يقولون أنهم يرغبون في اتفاق، وهم كانوا يريدون تنظيم جنازة للخميني، ولكنهم أطلقوا الصواريخ، هذا أمر جنوني. نحن قتلناه، يجب أن تنظروا إلى ذلك. وحصلت الجنازة، هم يرغبون في أن يكون لديهم مهلة لذلك وأن لا نقوم بقتلهم، وقلنا أنهم لن نقتلكم ولو قتلناهم خلال جنازة. هذا الجنون. ماركو، هل فكر أحد بذلك؟ ماركو أو بيت

0: أعجبته هذه القصة منذ اليوم الأول. قالوا أرجوكم لا تقتلون خلال الجنازة. قلت لهم سأفعل ذلك. لم نفعل جيدا ووفرنا لهم الأمان. وما حدث؟ ضربوا سفينتين، سفينة سعودية وسفينة كويتية، لا سفينة قطرية. كانت ثلاث سفن تعرضت للهجوم. لست أدري، لا أعرف. الكثير يقول أنه أشخاص يمكن الوثوق بهم ويقومون بالالتزام بأي اتفاق، وكذلك جارد وجيدي عملوا من أجل ذلك. إن حياتي كلها ركزت على إبرام الصفقات لأنني لا أراهم يتوصلون لاتفاق. قد يكون هناك هجوم كبير وسيتم ضرب الكثير من الأهداف. ضربنا الكثير. بيت، هل لك أن تتحدث عن الهجوم الليلة الماضية؟ كما قلت، الزوارق صغيرة التي استهدفناها، وكذا مشاهدة الأرضية يتم نصب الصواريخ والرادارات والمراقبة، المواقع التي تضايق السفن عادوا بناء قدراتهم واستخدموها، أو هي ضربت ليل. وإذا احتجنا بأمركم سيادة الرئيس نضرب مواقع أكثر وفي المزيد من أعماق أو في عمق إيران أكثر فأكثر. والحصار البحري يمكن لأي شخص أن يحصل على ما يريد، يمكن أن يزرع الألغام إذا استطاعوا ذلك، ولكننا قضينا تلك الزوارق بنفس الأسلحة التي قضينا بها على تجار المخدرات على مدى الزواج. 97% على مدى السنوات دخلت إلى مخدرات فنتانيل من دول كثيرة من بينها فنزويلا، وتم اعتقاله وجلب إلى تم اعتقال تجار المخدرات ويطلق سراحهم لاحقا. إذا 97% هي نسبة المخدرات التي شهد انخفاضا، ولا أحد أعتقد أن ما تبقى من تجار المخدرات 3% فهم ربما يمكن أن يحصلوا على وسام الشجاعة. وطبعا نحن استخدمنا نفس الصواريخ التي ضربنا بها الزوارق التي تزرع الألغام، ولدينا كاسحات الألغام. هذا من الأمور التي سوف تشارك بها الدول، بعض الدول الأوروبية، أعني بذلك كاسحات الألغام. هؤلاء أشرار، هؤلاء المجانين المختلين عقليا. كان يجب أن يتم هذا الاتفاق قبل 47 عام. شكرا لكم.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير، أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية. وجهتنا تنتظرك، وصيفنا على كيفنا في السعودية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: الخليجي جاسم بديوي أن هجمات إيران على الكويت والبحرين تؤكد استمرار طهران في نهجها الرامي لتقويض مساعي الجهود الدولية والإقليمية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة. وشدد البديوي في بيان على تضامن مجلس التعاون الكامل مع البحرين والكويت وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما. كما أدانت السعودية بأشد العبارات استهداف إيران للناقلة القطرية ركيات والناقلة السعودية وديان، مؤكدة أنها اعتداءات على أمن الملاحة الدولية وسلامتها وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية. كما أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاستهدافات العسكرية على قطر والسعودية، مؤكدة رفضها لأي أعمال تعرض السفن المدنية والتجارية للخطر، داعية إلى الالتزام بالتنفيذ التام للتفاهمات الموقعة بين الأطراف ووقف التصعيد. الخارجية.

0: الكويتية بدورها عبرت عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني لنقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز. كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة الكويت واستنكارها بأشد الاعتبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها واستهدفت البحرين. كما أدانت قطر بشدة استهداف الناقلة السعودية وديان أثناء عبورها مضيق هرمز، واعتبرت ذلك انتهاكا خطيرا لسلامة الملاحة الدولية وتهديدا مباشرا لأمن إمدادات الطاقة العالمية وخرقا واضحا وصريحا لقواعد القانون الدولي. قالت وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة الكويتية إن عددا من الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية خرجت عن الخدمة متأثرة بشظايا ناتجة عن التصدي للهجمات التي تعرضت لها البلاد خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن ذلك لم يؤثر على استمرارية خدمات الكهرباء، فيما باشرت فرق الطوارئ أعمال تقييم الأضرار والإصلاح بالتنسيق مع الجهات الأمنية. بدورها وصفت مسؤولة سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس هجمات إيران على البحرين والكويت والسفن قرب مضيق هرمز بغير المقبولة. وأكدت كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون الاثنين المقبل مع نظرائهم من دول الخليج لبحث دعم تنفيذ الاتفاق وحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر. نتابع هذا الملف مع ضيفنا هنا في الاستوديو المختص في شؤون ايران واسيا الوسطى في شبكه العربيه مسعود الفك. مجددا مسعود اهلا بك، كنا نتوقع بان هذه الازمه قد عبرت قد انتهت، ولكن الرئيس ترامب يقول بان مذكره التفاهم مع ايران لن تعد موجوده وانها قد انتهت، هل انتهت بالفعل؟
1: تتذكر في احدى المقابلات معك قلت بان مذكره التفاهم هي لها خارطه طريق مجروعة بألغام، حقا لأنه كل بنود هذه المذكرة حمالة أوجه وقابل للتأويل والتفسير. إيران تمسكت بالبند الرابع المتعلق بمضيق هرمز واعتبرت أي مسار آخر غير المسار الذي هي تحدده هو خرق لهذا البند، هكذا تقول إيران وهكذا تفسر إيران وهكذا تؤول إيران هذا البند. بينما
0: طب ولكن هل هذا يعطيها الحق باستهداف ناقلات نفط وناقلات غاز والتسبب في كارثة بيئية وإنسانية كبيرة، فما بالك بحرب ومواجهة جديدة مع واشنطن؟
1: دون أدنى شك لا يحق لها القيام بذلك، ولكن هي كالمذعور الذي فقد الورقة الوحيدة المتبقية للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة للمسار البديل في مضيق هرمز. هي بهذه الطريقة شعرت بأنها إذا تفاوضت مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب وجود المسار البديل فقد المسار الإيراني وفقد مضيق هرمز بأكمله أهميته الاستراتيجية التفاوضية.
0: ولكن مسعود هم بذلك يغامرون ليس فقط بعودة الحرب مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة مساء البارحة ضربت 80 هدف داخل إيران، أيضا الخزانة الأمريكية أعلنت بأن العقوبات على النفط الإيراني ستعود مرة أخرى، وبالتالي لن تستطيع إيران تصدير المزيد من النفط، وبالتالي التضحية بمذكرة التفاهم والتعرض لحرب مفتوحة ربما ستكون أكبر شراسة هذه المرة.
1: بلا شك مذكرة التفاهم يمكن اعتبارها ولدت ميتة. الآن إيران لم تكن تتوقع بأن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي في هذه الظروف يشن هذا الهجوم، ويبدو بأن كان هجوما مكثفا وشديدا لمواقع عسكرية إيرانية في بندر عباس، في جزيرة سيريك، في ميناء سيريك وجزيرة قشم. هذه المناطق تم استهدافها بقوة ليلة أمس.
0: ولكن لماذا تختلف هذه المواقع؟ هل استعادت إيران إحياء تلك المواقع واستطاعت استخدامها مجددا في المواجهة، أم أنها أهداف نوعية تستخدم للتأثير على الملاحة وتهديد الملاحة في البحر في الخليج العربي؟
1: إذا ننظر إلى الخارطة فنرى الشريك بندر عباس وقشم، هذه المناطق هي مشاطئة لمضيق هرمز، ومعظم الهجمات

0: التي تقوم بها إيران تنطلق من هذه المناطق. لذا الهجوم الأمريكي كان يستهدف المناطق التي استخدمتها إيران لاستهداف السفن. نحن الآن أمام حالة جديدة. مذكرة التفاهم يقول ترامب بالقلم العريض بأنها انتهت، لا توجد مذكرة تفاهم. المرحلة المقبلة قد تكون بالنسبة لإيران أكثر كارثية، لأن الرئيس الأمريكي هدد مرارا بأنه إذا شن الحرب سوف يستهدف البنية التحتية، والبنية التحتية هنا يتحدث عن محطات الطاقة، محطات النفط، والعمق اللوجستي الإيراني من خلال ضرب الجسور وضرب سكك الحديد وما شابه ذلك. أي نحن أمام مرحلة جديدة، علينا أن ننتظر ما الذي يحدث. هل إيران تقدم تنازلا مرة أخرى؟ ولكن لا أعتقد الأمور تتجه بهذا الاتجاه.
1: ليست تنازل، وإنما وقف الاعتداءات والهجمات على مضيق هرمز وأيضا على دول الجوار. ولكن الأهم في هذه المرحلة هو ترقب ما سيحدث الليلة إذا نفذ الرئيس ترامب تهديداته بضرب إيران مجددا، مما يؤشر إلى فتح مواجهة والعودة مرة أخرى إلى المربع الأول. سعود الفك، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال الرابعة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: حيث الثوان تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت الحكومة الكندية عن زيارة لرئيس الوزراء مارك كارني للسعودية تبدأ اليوم وحتى 10 يوليو. ومن المقرر أن يلتقي كارني ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والمعادن النادرة والدفاع والبنية التحتية والاستثمار بحسب بيان للحكومة الكندية. كما سيعقد على هامش الزيارة منتدى اقتصادي يبحث الشراكة وفرص الاستثمار بين البلدين. حصل دوتشة بانك أكبر البنوك الألمانية على رخصة لإنشاء مقر إقليمي في السعودية في خطوة تدعم خطوط البنك التوسعية في المنطقة. وقال البنك أن المقر الإقليمي الجديد سيكون في الرياض وسيتولى الإشراف على الإدارة الإقليمية واتخاذ القرارات الاستراتيجية والوظائف المؤسسية للبنك في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وينضم دويتشه بانك إلى عدد من المؤسسات المالية العالمية التي حصلت على رخصة المقر الإقليمي، من بينها جي بي مورغان وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي. والآن إلى وقفتنا الرياضية وأخبار كأس العالم مع زياد عبيدات.
1: شكرا محمد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. للمرة الرابعة في تاريخه تأهل المنتخب السويسري إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، وذلك بعد فوزه على نظيره الكولومبي بالركلات الترجيحية بعدما استمر التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة. وبهذا الانتصار أكمل المنتخب السويسري عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية، وسيلاقي منتخب الأرجنتين في 12 من الشهر الحالي.

0: ما كان ينقصنا بلا شك تسجيل هدف. كنا نعلم أنها ستكون مباراة مغلقة وخططية ومتكافئة للغاية. كنا نخشى أن يؤدي تدخل واحد متأخر إلى خسارة لاعب واحد وكذلك فقدان الطاقة. كانت لنا 15 محاولة، هذا عدد كبير، وعندما لا تسجل فإنك تدفع الثمن.
1: كان الأمر صعبا في البداية، لكننا صمدنا وأظهرنا عقلية رائعة، ثم دفعت باللاعبين المناسبين في اللحظة المناسبة. كل قرار صغير كان مهما. غياب جوهان ضربة قاسية، لكننا أبلينا بلاء حسنا كفريق. كنا نعلم أنها مباراة تاريخية، فالتأهل إلى دور 16 وفرصة الوصول إلى دور 8 ليس أمرا يحدث كل يوم.
2: وخرج المنتخب المصري من المونديال بعد خسارته أمام منتخب الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدورة 16. تقدم المنتخب المصري أولا عن طريق ياسر إبراهيم ومصطفى زيكو، فيما أحرز كريستيانو روميرو وميسي وإنزو فرنانديز أهداف منتخب الأرجنتين. بهذه النتيجة تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور ربع النهائي.

0: احنا اتظلمنا النهارده والناس كلها شايفه. يعني انا مش هتكلم في حاجه زي كده. كسبت 2-0 من بعد نتيجه 2-0 وكل حاجه ضدنا وكل حاجه عكسنا. انا مش عارف الجون التاني دي اتلغى ليه اصلا، انا مش شايف له سبب.
1: طموح كمان عالي واحنا لغايه اخر 10 دقائق يعني اثبتنا ده ولعبنا لاخر دقيقه. طبعا حصل بعض الاخطاء مننا كلنا في اخر 10 دقائق، بس في الاول وفي الاخر برضه احنا بنلعب قدام ابطال العالم.
2: التحكيم باين يعني قدام الناس كلها، مش هتكلم عليه، التحكيم باين لينا جون اتلغى ولينا بيلين اترد علينا بمرتده جون.
3: ومن جانبه أشار حسام حسن مدرب المنتخب المصري لكرة القدم إلى وجود عوامل خارجية أثرت على نتيجة هذه المباراة.
4: كنا الأفضل في كل شيء، ولكن النتيجة كانت فيها مؤثرات مش خارجية، داخلية جوه الملعب وخارجية قبل الملعب قبل الماتش. فواضح إن الضغوطات اللي اتعملت على الحكم قبل المباراة من جانب الارجنتيني نجحت، ان كانوا معترضين على الحكم وعشان فرنسا ومش فرنسا ومنتخب فرنسا. عايز اقول في الحياه كلها مش كل اللي يمشي صح يعني كله هيتعب، طالما ماشي صح هتتعب. فاحنا مشينا صح وتعبنا وتأذينا بعوامل خارجيه. فوز غير مستحق للارجنتين، وانا بوعد انا بعد ما ارجع النهارده مش هتفرج على كره القدم في كاس العالم خالص.
5: ودعت مصر المونديال. المصريون شاهدوا منتخب بلادهم يغادر المونديال الرابع في تاريخه براس مرفوعه بعد ان حقق ما لم يفعله طيله السنوات التسعين السابقه. مصر تجاوزت دور المجموعات لأول مرة بتاريخها، ولأول مرة وصل الفراعنة إلى دور 16، وبينهما كانت الفرحة الأولى أيضا الفوز التاريخي على نيوزيلندا، أول انتصار مصري في نهائيات كأس العالم. بالهدفين في شباك الأرجنتين سجل المنتخب المصري 8 أهداف في هذه النسخة، ثانية أفضل حصيلة لمنتخب عربي في مونديال واحد، لم يتجاوزها عربيا سوى المغرب الذي سحر العالم. والأهداف الثمانية تبقى شاهدة على جيل يستحق أن يذكر، خاصة من سجلوها وعلى رأسهم زيكو وإمام عاشور. أما شباكهم فزاد عنها شوبير ببراعة مشهودة.

0: وأصبح رابع حارس مرمى فقط في تاريخ كأس العالم يتصدى لركلتي جزاء في نسخة واحدة باستثناء ركلات الترجيح. محمد صلاح كان ذو علامة فارقة، أراد ابن 33 أن يكون الأكثر تسجيلاً بين العرب في تاريخ المونديال، لكن كسر الرقم القياسي بقي بعيداً عنه هذه النسخة، وربما تبقى له فرصة أخرى بعد 4 سنوات. ودعت مصر النهائيات، لكنها خرجت بعد أن كسبت احترام العالم، وبعد أن أثبت حسام حسن للجميع أنه الاسم الأهم في كرة القدم المصرية بالسنوات الأخيرة.
1: أصبح ميسي أول من أهدر ركلتي جزاء في تاريخ بطولات كأس العالم في نسخة واحدة، وذلك بعدما تصدى مصطفى شوبير إلى ركلة الجزاء التي نفذها ميسي في مباراة مصر والأرجنتين.
2: شعرت بالإحباط بسبب ركلة الجزاء الضائعة وبسبب الطريقة التي سددت بها. شعرت أنني خذلت الفريق في لحظة حاسمة. لحسن الحظ كان هناك شيء مميز مخبأ لي في النهاية، تمكنت من تسجيل هدف التعادل. لقد كان ذلك بمثابة ارتياح كبير وسعادة غامرة لنا ولجميع الأشخاص الذين حضروا لدعمنا. لقد قلتها مرارا وسأقولها مجددا، هذا فريق ينافس ويقدم دائما أفضل ما لديه، فريق لا يستسلم أبدا ولا يتراجع أبدا. لهذا السبب حققنا كل ما حققناه، وكان ذلك دليلا على الشخصية والفخر والحب والمثابرة. أنا سعيد جدا وفخور بهذا الفريق.
3: دائما ما تغمرني المشاعر وأحيانا تنهمر الدموع. انهمرت الدموع في غرفة الملابس أيضا، حتى إن اللاعبين يطلقون علي لقب الطفل الباكي، لكنني لا أهتم. شعرت دائما بأن المباراة كانت في صالحنا، وبغض النظر عن النتيجة لا أعتقد أن الفريق كان يلعب بشكل سيء. كانت لدينا فرص. أمام الرأس الأخضر كان الوضع أسوأ، وأمام مصر كان الشعور السائد هو أننا سنحصل في مرحلة ما على فرصة ونتمكن من قلب النتيجة. لعبنا اليوم كرة قدم مختلفة تماما.
1: وصل المنتخب الإسباني تحضيراته لملاقات نظيره البلجيكي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، وتأهل المنتخب الإسباني إلى الدور ربع النهائي بعد أداء مميز في دور المجموعات ونجح بالفوز على البرتغال في دور 16. وعاد المنتخب البلجيكي إلى تدريباته في إطار الاستعداد لملاقاة نظيره الإسباني، وتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة 7 من المونديال قبل أن يهزم المنتخب الأمريكي 4-1 في دور 16. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وعودة إليك محمد.
4: شكرا زياد. خروج مشرف للمنتخب المصري مساء أمس بانتظار إنجازات المغرب نهاية الرابعة. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
5: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
6: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: المواطنة ترجمها النبي في المدينة المنورة، اعتبر فيها اليهود والمسيحيين مع المسلمين أمة واحدة.
8: كيف يعطي الرسول مفهوم المواطنة لغير المسلم في المجتمع المسلم ويقر أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم مثلا؟
7: الديانة إيمان، أما المواطنة هي تشمل الجميع تحت قانون واحد.
8: لكن ما ورد من
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
10: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
9: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يومياً عند 11 مساءً على العربية FM.
3: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
11: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
12: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد،
13: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
3: إلى الرياضة،
14: تلاقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
15: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
16: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
17: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
16: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
18: يعني توجه صحيح
16: في برنامج فيدباك نرصد

0: التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهماً أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: العربية FM، أخبارك أن تعرف أكثر.
2: مستقبل بشكل واضح أنها رئيس عدن.
3: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
3: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
3: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
1: العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. ترامب يهدد ويقول قد نضرب إيران مجددا الليلة وقد نعيد فرض الحصار عليها، ويعتبر أن مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهت وأنه لا يريد أن يضيع مزيدا من الوقت مع طهران. ويضيف في تصريح للصحفيين في أنقرة أن الإيرانيين يكذبون ويغشون وأنه لا يريد التعامل معهم، ويشير إلى أن إيران هي مصدر المشاكل لأنها تطلق الصواريخ على سفن قطرية وسعودية. مجلس التعاون يدين بأشد العبارات استهداف إيران للناقلة السعودية وديان أثناء عبورها مضيق هرمز. وأمين المجلس يقول إن هجمات إيران على الكويت والبحرين تؤكد استمرار نهجها لتقويض مساعي ترسيخ الأمن والسلام، ويشدد على تضامن مجلس التعاون مع البحرين والكويت وتأييد إجراءاتهما للحفاظ على أمنهما واستقرارهما. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تصف الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين بأنها غير مقبولة، وتؤكد أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول الخليج سيعقدون اجتماعا الاثنين المقبل. الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يقول أن الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران كانت ضرورية للغاية. إردوغان يؤكد استعداد بلاده للمساهمة في مواجهة التهديدات البحرية والبرية ضد حلف الناتو. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند مستوى 10,853 نقطة. تراجعات تعصف بأسواق الأسهم العالمية والمحلية مع استئناف الضربات بين إيران وأمريكا. في أخبار المونديال، منتخب المغرب يستعد لمواجهة نظيره الفرنسي غدا في انطلاقة الدور ربع النهائي. بعد الفاصل مستمعينا ومستمعاتنا تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
3: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
4: نعم مطلب ببيئة العمل.
5: هي في منافسة ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
6: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الأهل والأهل.

0: الأصدقاء.
1: يعني اليوم احنا دائما بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
2: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
3: الناس يعزمون في الجروبات.
0: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
4: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
5: بخبر يهمك،
6: رأي جدل ومفاجآت،
4: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
0: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
4: بلقطة.
7: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
4: أو مسمع فني مثلا.
5: رياضة بنكهة الويكند.
4: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
8: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية FM أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية FM من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودت يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، وهذه تحيات فريق العمل من التقديم علي قيدان، الإعداد والتنسيق لدى زميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزميل محجوب محمد من قسم الإنتاج.

في كل حلقة من حلقات برنامج هذا المساء مستمعين الكرام يكون هناك سؤال خاص لك أنت عزيزي المستمع، ومن خلال هذا السؤال تشارك معنا وتقول لنا رأيك في موضوع الحلقة أو قصة حصلت لك حول الموضوع عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100. كذلك تقدر تشارك معنا عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 62. مذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق X على آت العربية FM. موضوعنا اليوم مستمعين الكرام، العميل دائما على حق. من أكثر العبارات انتشارا في عالم التجارة وخدمة العملاء مقولة العميل دائما على حق، وهي عبارة مستمعين الكرام قد يكون الهدف منها هو تعزيز

الاهتمام بالعميل وتحسين التجربة. لكن مع تطور بيئات العمل وازدياد وعي المستهلكين وكذلك الموظفين، أصبح البعض يرى أن هذه المقولة ليست صحيحة في كل الحالات، بينما يرى آخرون أنها أساس لنجاح أي مشروع. العميل دائما على حق.

0: وفي كل مساء مستمعين الكرام يكون هناك سؤال تفاعلي من قلب الحياة، واليوم سؤالنا مستمعين الكرام: هل العميل دائما على حق؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062. هذا المساء.
0: إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعل اليوم في هذا المساء: هل العميل دائما على حق؟ على 0115100100 تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع وتقول لنا رأيك في هذا السؤال. نبدأ باستقبال اتصالات المستمعين معنا. أول اتصال في حلقة اليوم، مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: رضاء الجميع،
0: هلا وسهلا، حياك الله يا رياض.
2: لا تدرك.
0: هلا وسهلا، حياك الله. قول لي يا رياض، هل العميل دائما على حق؟
2: والله اعتقد غالبا على حق.
0: وش السبب؟ ليه؟
2: لانه بعض العملاء يعني يعتبروا انه مجرد انه يعني حيقتني سلعة ويحتاج خدمة، فيجب انه لها كمان تفرعات، فهذا بالنسبه يعني تفرعات ما لها علاقه اي شيء باي، لا من قريب ولا من بعيد بالخدمه.
0: طيب هذا ما له دخل انك تكون على حق.
2: لا، هو بيطالب الشيء اللي مو من حقه.
0: طيب مطلوبه هذه الكلمه دائما في بيئات العمل اللي فيها خدمه للاشخاص؟ دائما مطلوبه من الموظفين انه انتبه، ترى دائما العميل على حق؟
2: والله شوف، العميل إذا كان في حدود زي ما قلت لك المنتج أو السلعة أو الخدمة، أيوة، بس إذا تجاوز على هذا مفروض رب العمل يكون مع الزبون. هذاك يقول أنا وأخوي على ولد عمي، وأنا ولد عمي على الغريب.
0: هذا أنا ولد عمي على الزبون.
2: رب العمل إذا يهمه مصلحة موظف الكفو، انه ما يخلي العميل كمان او الزبون انه والله يفرض عضلاته في امور ما لها علاقه بالخدمه والمنتج اللي انا بقدم له. هي
0: يا سلام عليك يا رياض، يعطيك العافيه وشكرا لاتصالك ومشاركتك يا صديقنا، حياك الله. إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم: هل العميل دائما على حق؟ اتصال جديد، مساء الخير.
3: مساء النور، هلا وسهلا.
0: هلا ومرحبا، حياك الله، الاسم الكريم.
3: فهد من الرياض حبيبي.
0: حياك الله يا صديقنا فهد، قول لي يا فهد.
3: والله شوف طال عمرك، كلمة دائما أنا أشوف أنها كلمة مطلقة وتحتمل جميع الاحتمالات. يعني إذا قلنا مثلا جزاء يعني بشكل ان الزبون دائما على حق، فدائما هذه تشمل جميع الجوانب، تشمل الخدمه، تشمل سوء الزبون على المضيف او الهوست، سوء الزبون على يعني تصرفاته او اخلاقه او المشيره يعني في المكان اللي هو فيه. فالكلمه هذه انا اشوف انها يعني تحتمل احتمالات.

0: مشكلات كبيرة. لو مثلا يعني نعكسها ونقول الخدمة خدمة الزبون حق، الزبون هذا اللي موجود خدمته هذه حق علينا، فأي شيء يتعلق بالخدمة هو على حق، وحنا بالعكس إذا هو في موجود قصور معين صح معك حق، وبناخذ بناخذ ملاحظاتك أو شكاواك على محل الاهتمام والدراسة. لكن كمطلقة لا، خصوصا الآن في الزمن هذا يعني في أنظمة في قوانين سواء هنا في المملكة أو حتى في الدول خارج المملكة، الاعتداء على الهوست أو على صاحب المحل أو على المضيف أو على البائع هذا غير مقبول، سواء كلتا زبون أو غير زبون
1: طبعاً.
0: فكلمة دائما هذه صراحة مجحفة حتى في حق يعني البزنس اللي يقدم الخدمة.
1: البعض يرى أنه بعض الأشخاص يحاول أنه يكسب هذا المستهلك أو هذا الزبون بطريقة أنه دائما العميل على حق، بحيث أنه لو صارت مشكلة بين الموظف المقدم للخدمة وهذا العميل أنه دائما العميل على حق. فأنت وش رأيك يا فهد؟ تحس أن هذه عبارة تسويقية أو أنها قد تكون يعني مغرية بالنسبة لل...
0: هي مو عبارة تسويقية، هي عبارة قديمة جدا وما زلنا على ما قالوا نقولها إلى الآن. يعني أنا حتى أذكر أشوف مثلا في أحد المواقع الإلكترونية منصة إكس مثلا فيه يحط فيه حساب يحط بوستات قديمة من الستينات والخمسينات لمنتزهات معينة أو شركات طيران كانت تقدم خدمة قديمة، فيقول مثلا الزبون الراكب دائما على حق. فهذه كلمة توارثناها وعد عليها أتوقع سنين كبيرة.
1: في الوقت الحالي طيب ما تستخدم هذه العبارة أنه العميل دائما على حق؟
0: تستخدم لكن مو بالمطلق. يعني مثلا أنا الحين أملك بزنس معين أيا كان اللي يقدمه، وفي واحد في زبون، وأنا طبعا كبزنس أقدر الزبون وأقدر راية والبزنس اللي يسويه معي لأن أنا بدونه ولا شيء. لكن في عامل أنا جايبة سواء من خارج المملكة وافد أو من أبناء الوطن ويحتاج الراتب هذا ويعيل الأسرة، وأنا واثق أنه موظف جيد يعني مو موظف غير جيد، ويجي زبون مثلا يعامله بطريقة خاطئة أو بطريقة فيها مثلا إهانة لا سمح الله، ووقف مع الزبون، هذا أصلا مجحف في إنسانيتنا حنا كأشخاص.
1: البعض يرى فهد أنه يعني حتى لو كان العميل مخطئ أو مخطئ يرون أنه يعني لا يظهر بالصورة أنه مخطئ، وقد يكون الموظف هو المخطئ، بحيث أنه العميل يعني هو بالأول الأخير زي ما قلت هو الهدف من بناء هذا المشروع.
0: صحيح هو هدف، لكن الكلمة هذه قد يعني أنا ترى ماني بضدها على فكرة، أنا بس يعني جاز أقول أنها يعني هي مطلقة جدا وتحتمل احتمالات كثيرة. هو في النهاية خطأ أولا تفرق، ثاني شيء احنا في النهاية على ما قالوا بشر، وواحد والله وفي بعض الناس يستخدم كذا يسوي لها زي نوع من الأبيوز يعني يحتال عليها. فبالتالي أنا والله تقدمت لي خدمة والخدمة هذه بالعكس أرضتني، لكن أنا أقول إنها مية زينة ويبيلها زي أحد تطبيقات مثلا توصيل
1: يسيئون استخدام هذه القاعدة قصدك يا فهد؟
0: صحيح. يعني بعض الشركات التوصيل تكتب والله الأكل والله جاني
1: تقييم
0: بالشكل المعين، هو كلا وخلص، فالشركة تقديرا لها كعميل ترجع له قيمة الطلب عشان تطلع بالصورة الزينة which is fine يعني، بس يروح الزبون هذا يكررها مرة ومرتين وثلاثة عشان الشركة اللي سوتها بحسن
1: نية. يعطيك العافية فهد، شكرا لاتصالك ومشاركتك.
0: العفو واعتذر على الإطالة.
1: حياك الله يا صديقي، أهلا وسهلا. اتصال جديد، مساء الخير.
2: مساء الخير يا علي،
1: هلا وسهلا، حياك الله.
2: كيف صحتك
1: يا مرحبتين، هلا وسهلا.
2: علي أنا بوجه تحية لأخونا فهد. حابب أكمل على كلامه لأنه هذه الكلمة دائما العميل على حق هي فيها إجحاف للموظف اللي جاي يترزق. فأنا حابب أحكي لك عن تجربة شخصية ممكن صارت قصة طريفة بالموضوع. هذا ببداية تخرجي اشتغلت مع ناس فاميلي بيزنس مجال الهندسي يعني.
1: يا سلام.
2: فبيجينا أحد الكاستمر الزباين بده خدمة معينة

0: ايه
1: انا طبيعتي يعني كنت بشوش بوجهه واعطيته الخدمه واعطيته سعر كويس. قلت له عمي يعني هذا السعر انت ما راح تحصله برا, والخدمه هذه اللي اعطيتك اياها انا بقول لك ما راح تحصلها برا لانه

0: له عفوا انت ليش بتعصب؟ قال انت بدك تهرب الزباين، انت ما انت ليش هيك حكي مع الزلمه، انت يعني بتضحك على الزلمه. قلت له عفوا هذا الحكي ما صار، هذا خطا. طلع العموما يعني اذا انت هيك شايف خلص انا بدي اترك الشغلات.
1: لصدفه
0: بيجي ابنه للرجال هذا بعد الظهر يعني صدفه ثانيه كان في غرض ثاني، وقلنا هو ابوي كان عندك اليوم؟ قال والله كان ابوك عندنا ويعني ويعني صار سوء. قالوا لا، قال لا ما صارش سوء تفاهم، هو ابوي هيك، ابوي عصبي مع الكل، ابوي شخصيته هيك، يعني ما تلوموا عليه لو سمحتوا ولا تاخذوناش اذا صار اي سوء تفاهم. فتخيل كيف كانت رد فعل الشخص اللي انا كنت شغال معه وكيف كانت رد فعلي. يعني تخيل ابن بيحكي عن والده انه والدي يعني مسبب لنا مشاكل بالسوق بالطريقه هذه.
1: وانحرج المدير منك يا بشير.
0: تفضل. ما سمعتش كلامك.
1: انحرج المدير منك.
0: انحرج، وانا كانت هذا القرار اللي يعني واحد من القرارات الرئيسيه اللي يعني تركتني او خلتني اترك البلد واتوجه لشغل بشركات مش بزنس، مش فاميلي بزنس، لشركات محترمه احترافيه. والحمد لله الوضع هذا.
1: وانت بسبب هذا الموقف غيرت المكان العمل يا بشير؟
0: نعم نعم نعم، هذا واحد من الاسباب الرئيسيه اللي خلتني حتى اترك بلدي، يعني واحد من الاسباب الرئيسيه.
1: طب من وجهه نظرك بشير، هل تطبق هذه القاعدة بطريقة جيدة أنه العميل دائما على حق، أم أنه تطبق بشكل يعني عشوائي؟
0: للأسف تطبق بشكل عشوائي وتظلم الموظف بكثير أحيان.
1: يعني طيب في حال كان هناك خلاف بين الموظف والعميل، المفروض الشركة تقف مع من هنا؟
0: الشركة يعني بترضي العميل.
1: من الأحق بالدعم؟
0: حل وسط، بس كمان ما تجحف للموظف إذا الموظف كان مؤدب وتصرف يعني حسب قوانين الشركة أو حسب الضوابط اللي الشركة موديهم يعني مفهميته إياها، وما تحملوا أي مسؤولية لأنه على حتى على حساب كرامته أو على حساب شخصيته.
1: طيب بشير، هل ترى أنه بعض العملاء يستغلون خوف الشركات من الشكاوي، أو يستغلون خوف الموظفين من الشكاوي بحيث أنه العميل دائما على حق؟
0: للأسف نعم. للأسف أخوي علي نعم.
1: يعطيك العافية بشير.
0: الموظف دائما مسكين ودائر باله على يعني بدور على رزقه. الموظف اللي بيكون يشتغل في خدمات العملاء هو موظف بدك تعتبر انه دائما موظف مسكين ويعني جاي يترزق.
1: طيب دائما الموظف على حق؟
0: بدك تشوف شو التصرف اللي بدا منه يعني اللي بدا منه، فلازم انت تكون منصف بالموضوع هذا.
1: يعطيك العافيه بشير، شكرا لاتصالك ومشاركتك.
0: السلام عليكم.
1: هلا وسهلا. نذكر مستمعين الكرام موضوعنا اليوم مستمعين عن هل العميل دائما على حق، على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا وتقولون لنا رايكم او قصصكم حول هذا الموضوع. اتصال جديد، مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
2: مساء الخير يا خالي.
1: مساء النور والسرور يا مرحبتين. الاسم الكريم
2: احمد الجرني من الرياض.
1: اهلا وسهلا، حياك الله يا احمد. تفضل يا صديقي احمد، هل العميل دائما على حق؟
2: والله انا لو ودي حطيتها العميل دائما على غير حق.
1: الموظف دائما على حق،
2: البائع دائما على حق.
1: ليه يا احمد؟
2: والله يا طويل العمر، شوف انا امارس تجاره بسيطه كذا، وجاني في يوم من الايام احد العملاء وشرى مني حاجه، رافعت سياره عفريته نسميها عفريته يعني.
1: ايه
2: اخذها طال عمرك 100 ريال وراح، بعد ساعتين رجع قال برجعها. ليش؟ قال لقيتها بارخص من كذا. قلت خلاص ما عندك مشكله، بس جيب لي اشوف. طلعتها من الكرتون الى فيها اثار استخدام. من هنا قلت اقول لك انا بعتك قدام ساعتين، والبيعين بالخيار ما لم يتفرقا يعني، خلاص احنا تفرقنا. ما حبيت اني اقول له ان عندك كذا كذا. زاد الكلام وراح جاب لي الأمن في المجمع. جاء الأمن علمته، قلت أنا بعته كذا كذا كذا وهو استخدم هذه وكذا، شدوا عليه شوي وخذنا في الكلام يمكن تقريب ساعة. أتضح أن عنده بنشر ما حد يخسر يعني قيمة هذا، أشترى منه سبي أخذها، رفع السيارة وفكه غير

0: سفرات ورجع بيرجع لي العفريتة وياخذ المية ويروح.
1: حب يستغل هذه النقطة وبيستغل برضو انه العميل دائما على حق.
0: هو انه العميل دائما على حق كان من طال عمرك. هذا الموضوع حصل معي والله شخصيا اشهد الله لا ظلمته ولا ظلمت نفسي. فمقولة ان العميل دائما على حق ما هي صحيح. يعني احيانا يكون على حق احيانا اذا مثلا عمي عليه في او ذا او رفع عليه السعر بشكل مبالغ فيه او غش مثلا في نوع ماركة او كذا
1: او كان تعامل الموظف بطريقة غير جيدة.
0: إذا كان تعامل الموظف بطريقة غير جيدة فهذا صاحب المنشأة يجب أنه يكون له موقف في الموضوع هذا مع الموظف ويرضي العميل يرضيه باللي يقدر عليه يعني بحيث لا ضرر ولا إضرار.
1: يا سلام يعطيك العافية أحمد. آخر سؤال، يمنح ميزة للعملاء أنه العميل دائما على حق تعتبر ميزة؟ يعني لو أحمد مثلا عنده مكان يبيع فيه خدمة، وجود كلمة العميل دائما على حق ميزة لأحمد؟
0: أبدا ما هي ميزة، لأنه بتعطي بعض العملاء يعني ذريعة أنه يتبجح عليك أنت صاحب المحل أو صاحب السلعة. إذا قلت له ليش قال العميل دائما على حق.
1: طب عندما يختلف العميل والموظف وش الحل هنا؟ من الحق بالدعم؟
0: إذا كان يختلف في إيش طال عمرك؟ في السعر ولا يختلفون شخصيا يعني في الإقناع ولا في إيش يختلف؟
1: صار في خلاف بينهم مثلا،
0: إذا كان على
1: العميل مثلا ما حب طريقة تعامل الموظف.
0: والله شوف الحق يعلو ولا يعلى على. انا شخصيا ما بميل، لكن لا يمكن يخلي العامل يتجرى مثلا على الزبون باعتبار انه هو مصدر رزقنا.
1: يا سلام يعطيك العافيه احمد،
0: الله يحييك.
2: هذا المساء

0: إذن مستمعين الكرام، حديثنا في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء نتحدث عن المقولة المنتشرة والمعروفة في عالم التجارة وخدمة العملاء، مقولة العميل دائما على حق. وسؤالنا اليوم مستمعين الكرام، هل فعلا العميل دائما على حق؟ كل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعل يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: المساء نعود لاستقبال اتصالات المستمعين. معنا اتصال، مساك الله بالخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الاسم الكريم
2: أبو راكان، الله يطول عمرك.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا أبو راكان.
2: يا مرحبا، الله يطول عمرك.
0: حياك الله.
2: موضوعكم اليوم عن العميل دائما على حد.
0: صحيح يا أبو راكان.
2: صحيح
0: صحيح، تؤيد هذه المقولة؟
2: والله هي جت ظهر اللي طلعها، يعني يبغى يعطي أهمية للعميل، وهذا أنا أشوف أنه أوكي تمام. لكن للأسف ممكن الاستخدام من كثير من العملاء، حتى صار هو يسبب المشكلة ويقول يا أخي العميل دائما على حد. يعني العميل نفسه يسبب مشكلة، يقول لك يا أخي أنتم ما تحترمون العميل، العميل دائما على حد. للأسف في ناس كثير كثير جالس تجي وتجي للمنشأة أو الشركة أو الكذا، فللأمانة للأمانة هو يعني يجي بعض يبغى يشتري الباكج كامل، الموظفين على الشركة على المحل. عرفت علي شلون؟ تحس أنه رجال يقول لك أنا جايب فلوسي. ففي عينات هذه احنا طبعا

0: شك أنه في ناس فوق المحترمة وناس للأمانة شيء غير طبيعي. لكن حنا نتكلم عن الفئة اللي تستغل كلمة العميل دائما على حق. عرفت على شلون؟
1: كيف كيف كيف ممكن يستغلونها بركان؟
0: يستغلها طال عمرك. أنا أقول لك يعني مثلا أنا حصل معي مرة موقف فجاي أنا كنت جاي كذا والعصر هذا الكلام قديما فجاي أنا والمهم كلمة يعني نتكلم مع بعض. الرجال يبغى من طريقة أسلوبه مبين تعرف اللي طاق الكبكات والعرف يعني جد والله للأمانة والله ما أمزح بالموضوع لكني أتكلم صحيح أنه فعلا كذا.
1: فكيت أصبر خلني فك القلاب أنا يا أبو ركان كنت تقصدني
0: بقول لك كلمة من تعرف شو قال لي يعني شوف أنا عندنا نظام العمل أنا ما أقدر أصح على المنشأة اللي أنا فيها لكن العمل عندنا في منظومة لازم فعلا هي أصلا أنت خلاص عودت نفسك أنه لازم تتحمل العميل لو تحس أن المرارة تطلع مع الجنب لازم تتحمل العميل بأسلوبك بكذا. فمن كلمة من هنا كلمة من هنا وش قال لي؟ قال لي يا أخي رزقتك ورزقة الشركة ورزقة عيالك ترى علي وعلى غير يعني شوف الأسلوب اللي مرة يعني
1: طلعك من طارك يا بركان.
0: أنا والله شعوري للأمانة أنا رجال أتحمل جدا جدا جدا جدا لكن تصرفت معاه ما هو طبعا بحيث أنه قلت له أعتذر أني أخدمك لكن بطريقة ثانية ما هو واحد عرفت
1: ما ودي نحن نعرفها بعد بركان. أي بيّنت لأنه أنا ما راح أخدمك
0: لأنه كلمة رزقتك ورزقة عيالك علي هذا منطوق. أنا أتكلم شوف ليس في كذا وفي كذا إحنا نتكلم في كل شيء ولكن إحنا نتكلم اليوم عن موضوع إنه ممكن العميل السيء يستغل كلمة العميل دائما على حق وهذه ممكن يدخل للمنشأة. ما والله أنا نظرت لك يا أخي أسلوبك ما عجبني حسيت إنك تبيني مدروش حسيت ألو يا شركة ترى عندكم فلان ترى والله سيء تعامل سيء
1: يعني بعض العملاء فاهم إنه العميل دائما على حق بطريقة مختلفة إنه هذا المكان خلاص أنت جيت دفعت حق الخدمة ترى كنت لولا الله ثم أنت كعميل شخص كان هذا المكان قفل.
0: على فكرة أنا أقول لك في عملاء بالهبل يجونا تحس إنه جاي يبي يأخذك باكج كامل مع المنتج منتج أي المنتج جاي يبي يأخذك ليه؟ لأنه المنتج اللي عندنا زي ما تقول منتج براند قوي ومعروف وكذا فأنا يا أخي ما في بالولد على قوس غيرك أنت شيء مو
1: وبرضه أنت كعميل يعني ترى دافع حق الخدمة
0: اللي
1: فقط
0: اللي تحمله موظف المبيعات أصلاً بعزة الله ما في أحد يتحمله نهائياً. وأنا أنصح نصيحة أخوية من القلب اللي يبدأ حياته يحاول أنه يكرس حياته على شهادة محترمة يبعد كل البعد قدر المستطاع عن موضوع اللي هو مقابلة العملاء اللي هو المبيعات
1: أو مقابلة الجمهور.
0: يعني نصيحة أخوية من القلب. أنا أتكلم لك عن واحد في قسم في المبيعات يعني تقريبا ما يقارب 25 سنة.
1: طيب أبو ركان هل مقولة العميل دائما على حق تستنزف طاقة الموظفين؟
0: لا شك. ليش؟ لأنه يظل متوتر إنه ها العميل هذا جاني دور البلاء يمكن يا أخي يكون قطع رزقه على يد العميل هذا السيء خلاص قطعت الرزق سبحان الله على هالعميل السيء شو تسوي يعني ما ممكن يسبب لك مشكلة يعني ممكن يستفزك استفزاز قوي وأنت تكون من النوع الحامي شوي حار عرفت ممكن يسبب في قطع رزقك وعملك للأمانة ما هي

0: شوف قضية مقابلة الجمهور ما هي سهلة، ما هو كلام والقولات اللي يقول شوربة، ما هي صعبة، خاصة اللي يبغى أنه يخليها مهنته. في فرق واحد جاي يبغى يخلص كذا ويداوم ولا
1: وظيفة لفترة معينة
0: أو ما تخليها مهنتك. لا يا حبيبي، لا، في شيء راح يجيك في حياتك ما شفته من العالم.
1: بس أكيد أنه في أشخاص يعني يحبون مقابلة الجمهور وعندهم طريقة بامتصاص الغضب يعني
0: ما في شك. أنا قلت لك في عملي أصلا يخليك يعطيك أمل بالحياة 50 سنة قدام، ما في شك. إن نتكلم فقط
1: عن الأشخاص اللي يستخدمون
0: سيئة جدا،
1: وهم نادرين ولا يبركان وقليلين.
0: والله بالسبب الأيام الأخيرة والزحمات هذه وكذا ما صاروا مو نادرين، صاروا واجدين.
1: استغفر الله. يعطيك العافية بركان.
0: والله مع السلامة.
1: لا إن شاء الله إنهم نادرين يا بركان. على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام. سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم، نسأل مستمعين الكرام، هناك مقولة دائما نسمعها، العميل دائما على حق، هل فعلا العميل دائما على حق؟ اتصال جديد. مساء الخير. هلا وسهلا.
2: أسعد الله مساءكم جميعا يا أخي.
1: ومساءك يا أهلا وسهلا، حياك الله.
2: أنا سمعت طبعا السؤال والمتداخلين. وأكلمك من خبرة 50 سنة عمل، وحدثت مواقف مثلا أمامي بين زباين وبين موظفين. فعلا الأخ اللي شرح الكلام الأخير هذا اللي توه قفلت منه
1: بركان،
2: صحيح بأن كلمة الحق مطلق غير صحيح. ولكن إلى حد ما أطلب أني مثلا أهدي الزبون، أعطيه عدة حلول، أتكلم معه، لكن ليست الجهة اللي يستغلها على الموظف الصغير، لأن الموظف أنت جبته بعد اختبار وتعبت عليه واشتغل في مؤسستك وعملك أو عمله هو رعي العمل. فالحقيقة هذه يقولون خلي كسرة شوي لرضاء الزبون. أما على حق مطلق غير صحيح، لأن حدثت مواقف يا أخي في خلال هذا الفترة اللي نبيها في الحياة. لقيت موظف ضعيف ظلم، لقيت مدير مثلا يقوم يهزئ الموظف قدام الزبون يقول عشان أرضيه. طيب أنت جرحت هذا المسكين اللي جاي وتعب نفسه ويعيش أسره وبيتعب معاك وتبني
1: العمل، كسبت عميل لكن خسرت موظف. قصدك يا صديقنا انه خسرت، كسبت عميل لكن خسرت الموظف.
2: نعم خسرت، يمكن هذا عنده مجموعة زبناء ما هو زبون واحد. لكنك نصرت واحد بشيء، انا اتكلم بالشكل القوي. لكن بالميول المحدودة او الى الطريقة المعقولة لا بأس، لاني انا ببيع يجب اكون شاطر، يجب اعطيه بالابتسامة، استقبله صحيح، اشرح له الامور اللي تكون واضحه عنده.
1: ولكن بس صديقي البعض يرى، صديقنا الاسم الكريم اول شيء ما تعرفنا عليه،
2: محمد من الدمام،
1: حياك الله يا محمد، شرفتنا وسعدتنا. محمد البعض يقول اؤيد المقوله، لانه العميل هو سبب وجود النشاط التجاري، ورضا العميل يجب ان يكون اولويه. يعني
2: اوكي انا اعطيه الكسره، يعني اني احاول ابذل عليه، لكن ليس للإذلال أو للاستغلال. أن يستغل الموظف، أن يذل الموظفين، أن يجي بطريقة متجبرة، أن يجي بطريقة مطلقة، لأنه قد يستغلها. زي ما شوي راعي العفريتة اللي جاب القصة. نعم هذا صحيح، أمامنا حدثت في ناس مسؤولين يعني يعطيه حقه وهو ما يستحق. شوف التعامل مع الناس هذه ثقافة، وهذه قدرة استيعابية، وهذه كذا. الزبون أنا قدره للدرجة اللي بدأ يستغل أو يتطاول أو يضر، لا، المسؤولة والمشرفة ولهذا الموظفين إذا هي دائرة أو هي جهة كبيرة في الموظفين أن يكونون في الميزان، أحافظ على الموظف وأرضي الزبون. اسمها كذا.
1: طيب أبو صديقنا محمد، من وجهة نظرك هل العميل دائما على حق؟ هل تطبق هذه القاعدة بطريقة عشوائية في بعض الشركات اللي تقدم
2: الخدمة؟ والله نعم. أنا أرى في عدة مواقف لاحظت

0: في حياتي العملية. نعم.
1: وش الموقف اللي حسيت فيه انه هذا التطبيق غير غير دقيق او عشوائي؟
0: لانك شعرت ان الموظف انظلم. حاول واجتهد وحاول يحتويه، لكن حاول يتمادى. بل بعض زباين لما يحس المسؤول يجي يوبخ الموظف امامه يتمسك بمطالبه الاكبر. كثير حدثت من موظفين. فالمسؤول يجب ان يكون عادل، كفتي ميزان.
2: يا سلام.
0: اما مطلقه، لا، المطلق في الحياه صعب، لا اميل للمطلق.
2: يعطيك العافيه.
0: المطلق يستغلها ضعيف النفس او ضعيف الثقافه او ضعيف العلم.
1: يا سلام، يعطيك العافيه محمد، وشكرا لاتصالك ومشاركتك.
0: وفقكم الله يا اخي، وفعلا تنورون الناس وتعملون بجهودكم، وفقكم الله،
1: الله
0: جميعا.
1: يسعدك.
0: يا
1: الله يسعدك، اسعدتنا والله مشاركتك، حياك الله.
0: شكرا يا اخي. شكرا سهل.
3: هذا المساء.
1: إذن مستمعين الكرام، لازلنا مستمرين في هذا المساء، وسؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم مستمعين الكرام، نتحدث عن مقولة العميل دائما على حق. اتصال جديد، مساء الخير.
4: الحقيقة أنا في البرنامج مع البرنامج مميز، والموضوع جدا جدا مميز.
1: تسلم يا صديقي،
4: الله يعطيك العافية.
1: الاسم الكريم
4: فيصل. الله
1: حياك الله يا فيصل.
4: موضوع العميل دائما، انا ضد كلمه العميل دائما على حق. لا، العميل بشر، قد يخطئ، قد يستغل، قد يستغل. والانصاف هنا هو الاداره. الاداره هي اللي ترى الشكوى وتنصف بين العميل وبين المسوق او البائع او مقدم مزود الخدمه.
1: طيب فيصل، البعض يرى انه هذا العميل يعني رضا يجب أن يكون أولوية.
4: رضا يجب أن يكون أولوية، لكن مو على حساب القيم ولا حساب الأخلاقيات ولا حساب المبادئ ولا حساب الحق. رضا قد يكون أولوية، مو معناته أن أنا أظلم الموظف. وأنا ضد على فكرة توبيخ الموظف أمام العميل حتى لو كان على حق.
1: يا سلام.
4: أنا مع، نعم أنا ضده تماما، لأنه هذا الشيء يحبط الموظف ويسيء له ويزيد من ويعمق من المشكلة.
1: فيصل، هل سبق وشاهدت موقف حصل أمامك بين عميل وبين موظف، والعميل كان مخطئ لكن حصل هذا العميل على ما يريد فقط لأنه عميل؟
4: كثير كثير كثير جدا للأسف كثير. مبدأ أنه لا تخسر العميل، لا تخسر الزبون، لا تخسر الشخص، وهذا خطأ. ودائما أنا كنت أتناقش مع بعض المسؤولين في هذا الموضوع أنه هذا خطأ، والحقيقة هذا يسيء للتوظيف ويسيء للمهنة أصلا. تجدها منفرة يعني عن كثير من الناس، من باب أنه خدمة العملاء يعني تسبب لهم مشاكل جدا. وأكيد طبعا هي خدمة العملاء صعبة جدا، لأنك أنت بتقابل طبقات جدا، شرائح جدا مختلفة، بالثقافات، بالجنسيات، بالمفاهيم.
1: بس البعض يرى أنه بعض الأشخاص بعد يعني مستفزين شوي. أنت كعميل لما تقابل موظف قد يستفزك الموظف يعني.
4: نعم قد يستفزني، وهذا قلت لك الشكوى هو اللي يرى فيها الإدارة، الإدارة الحكيمة الناجحة هي اللي ترى، هي اللي ترى المشكلة وترى أبعادها وترى حلولها. الحل مو أني أنا أوبخ الموظف، ولا الحل أني أنا أطبل للعميل علشان المنتج أو علشان أسلمه أو علشان أسلم المنتج. لا، الحل أنا قد أكسب عميل لكن قد أخسر موظف، هو سبب بعد الله لعدة عملاء.
1: يا سلام، يعطيك العافية فيصل.
4: هلا
1: وسهلا.
3: هذا المساء.
1: إذن مستمعين الكرام، من أكثر العبارات التي دائما ما نسمعها في عالم التجارة وخدمة العملاء المقولة المعروفة والشهيرة، العميل دائما على حق.

0: يستخدمها البعض بأنه أو بهدف أنه تعزز الاهتمام أو توضح الاهتمام بالعميل وكذلك تحسن من تجربة هذا العميل. لكن البعض مستمعين الكرام يرى بأنه هذه المقولة ليست صحيحة في كل الحالات، بينما يرى آخرون بأنه أساس نجاح أي مشروع أو أي منشأة أنه العميل يكون دائما على حق. وسؤالنا لكم اليوم مستمعين الكرام، هل العميل دائما على حق؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا على الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100. اتصال جديد، مساء الخير.
1: يا هلا، مساء النور،
0: حياك الله، هلا وسهلا.
1: الله يحييك، يا هلا والله،
0: مرحبتين، هلا وسهلا. سعد
1: سام، اي ما شاء الله عليك، عرفت،
0: حياك الله، هلا وسهلا صديق البرنامج سعد، مرحبتين
1: سام. الله يحيي من بعدكم، والله نحب من نشارك يسعد ما يهم الجميع.
0: يسعدنا والله مشاركاتك يا سعد. قول لي يا سعد، وش رايك، هل العميل دائما على حق؟
1: طبعا دائما على حق، لأن أصلا هو يرتجي من تعامله مع أي شيء في بيع أو شراء أنه يلقى الخدمة الممتازة. ويعني حتى تلاحظ بعض المحلات اللي يقول مايكل اللي يرضيك وحقك علينا، هذه كافية يعني. فأنا أحس أني فعلا إذا أعطاني الحق هذا أبقى على حق يعني، عرف.
0: طب ايش رأيك باللي يقول أنه يعني العميل يستحق الاحترام ولكن ليس دائما على حق؟ لأنه بعض العملاء يعني مثلا زي ما كان يقول أحد المستمعين أنه دافع هذا الخدمة يعتقد أنه خلاص المكان هذا كله أصبح له، ومن حقه يستخدم أي أسلوب، ومن حقه يعني يسوي أشياء المفروض ما يسويها.
1: لا لا لا، الاحترام المتبادل بينك وبين الطرف الثاني هذا أول شيء في كل الأحوال. زين، وبتحصل على حقك حتى بطريقة نظامية أو بشكل مباشر للشركة اللي تتعامل معها. لأنك يعني إنك تجيب ما تحترم بصفتك إنك دائما على حق، تأخذ حقك، أبشر تواصل معه بشكل رسمي ومحترم.
0: سعد، أحد المستمعين تواصل معنا وقال إنه كان يعمل في مكان أو يملك مكان، فجاء أحد الأشخاص واشترى منه الرافعة حقت السيارة، أخذ الرافعة وراح استخدمها، بعد ساعتين رجع قال أنا برجعها، خلاص لقيتها بسعر أقل من برا، لقيتها بسعر أقل في مكان ثاني. يقول المستمع انه فتحت الرافعة حقت السيارة لقيت هذا الشخص مستخدمها، فهذا الشخص يعني استعان بمقولة انه العميل دائما على حق وسوى مشكلة لهذا الشخص.
1: استخدمت الشيء، معلش خليك صادق، قلت انا والله تراني خدت منه جزء كذا، شغلته ترى طفيته عادي يعني.
0: لا، يقول انه هذا هذا هذا العميل استخدم المقولة انه العميل دائما على حق، انه انا معي الحق خلاص بيرجعها لي.
1: لا لا، انا اتوقع لو انه بين له وقال تراني استخدمته كذا بيرجع له، خلينا نقول حق او جزء منه، بحيث انه يروح وهو نفسه سامح. هذا التعامل الصحيح.
0: يا سلام عليك.
1: لكن في الأصل لأن أنت دافع فلوس لازم تحط نفسك إنك على حق وتأخذها بطريقة رسمية وطريقة يعني واضحة أحسن لك. ترى الوضوح زين يا أخوي علي والجميع، يعني الوضوح زين، يعطيك حقوقك حتى لو يمكن مالك إلا جزء يعطيك أكثر. وأنا تعاملت يعني مع ناس يقول أبشر والله، يعني من قريبة ذي قبل أسبوعين رجع لي كل اللي هذا وفوقه قيمة التوصيل وكل شيء، قال أبد مالك إلا اللي يرضيك، حتى ما كان اتفاقه في نفس اللي هو الشروط وكذا، فبرضو هذا يكسبني.
0: يعني أنت تتفق مع أنه العميل دائما على حق؟
1: اي اذا على حق بطريقه نظاميه، ارجع بطريقه على حق، لكن لا مثلا
0: لا تزودها.
1: اي لا تبين

0: تبهر لا
1: تبهر. يعطيك العافية سعد.
0: مع السلامة.
1: أهلا وسهلا.
2: هذا المساء.
1: إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم، هل العميل دائما على حق؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062. هذا المساء
1: نرجع لاستقبال اتصالات المستمعين. اتصال جديد، مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
0: اول شيء ما شاء الله، يعني رغم انه العربيه سحبت البساط من كل الاذاعات، بس ما شاء الله تفاعلكم عالي جدا، ما توقعت انكم تردون علي.
1: حياك الله، هلا وسهلا، مرحبتين. بالعكس يسعدنا والله انك تشارك.
0: زميل مهنه وزميل العمل في مجال الصحافه والاعلام،
1: حياك
0: الله، اتشرف فيكم.
1: تسلم.
0: واتوقع صراحه انكم بتردون علي، شكرا لكم، هذا يدل على مهنيتكم العاليه.
1: بالعكس،
0: اولا انا ما احب اشيد في اي جهه اعلاميه لانه يمكن تكون شهاده غير حقيقيه، لكن شهاده حق انه العربية بكل شبكاتها بكل فروعها هي رائدة دائما وأبدا، ونهنئكم، وهذا استكمال لمسيرة الإعلام السعودي، نسأل الله لكم التوفيق.
1: تسلم يا صديقي. الاسم الكريم؟
0: نايف. أنا نايف رشيد.
1: حياك الله يا صديقنا نايف، مرحبتين.
0: أنا بقلب السؤال بسؤال،
1: قول.
0: اسمح لي بكون دور الصحفي. ليش دائما الواحد يكون على حق؟ اوكي، انا بقول موقف صار بسيط جدا، يعني كان في احد العيادات وكان معي موعد، وصراحه صار في تاخير كبير من قبلهم. انا لو انا بعبر او باستخدم اي اسلوب اقدر اسوي هذا الاسلوب، لكن لا، قلت نقدر الضر وعادي، وموعد اخر وانتهى الموضوع. لا قدم شكوى العميل على حق دائما، قلت لا ما ابغى مضره للموظف وكون انا متسبب فيها، فمعليش الان الاذاعه مجموعه من الكل، فلا نقصد دائما على الموظف. بعد الواحد يكون حليم وصبور ورحمن وخلاص، يعني في النهايه هذا ظرف يصير من كل الزملاء، بس تشرح الموضوع بطريقه مؤدبه، وفي نفس الوقت يعني ما تسمح بانه يكون في ضرر كامل وانت اللي متسبب عليه. ترى انا لو يصير هذا الشيء ممكن ينفصل وممكن ينخفض من راتبه، وترى سبب هو شكواه.
1: بس نايف، يعني انا مثلا ما اخذ،
0: خلها بس اسمح لي، بس خل الناس راعي مخافه الله في هذا الموضوع، تكون يعني دائما يعني خلها في الاعتبار، يعني هذه وجهه نظري كل كريم.
1: ممتاز نايف، بس انه انا من حقي كنايف انه انا حجزت موعد في مكان، من حقي اني اجي ادخل في نفس الموعد، صح ولا لا؟
0: والله تاخرت او تاخر يمكن حوالي ساعه، ما عندي مشكله، بس قالت بخصم عليها وقال بخصم عليه، قلت لا لا لا هذا الموظف ممكن يدي علي الله يسدد دعاه او اي شيء ويتحسب علي، وانا في النهايه موعد اخر وانتهى الموضوع. يعني ترى الحلول واضحة وموجودة، والواحد دائما يكون متسم بروح القانون، بروح مدامنا الحين في أجواء كأس العالم، خلينا نقول بروح الرياضية اللي موجودة، نقبل الخسارة نقبل الفوز نقبل كل شيء، نقبل التأخير عادي، بس مو معناته أنه دائما على حق.
1: يعني هذا الموقف اللي انت حصل لك يا نايف، ترى بأنه
0: بالعاني أنا اتصلت عشان أقول موقف، عشان ما نبتعد عن التنظير اللي موجود موجود. انا اتكلم بواقعيه، اوكي العميل على حق ما قلنا شيء، بس معليش خل الواحد يكون شوي يعني.
1: طيب نايف، هل ترى انه بعض العملاء يستغلون خوف الموظفين من الشركات؟
0: ما كمل سؤالك. مليون بالمئه. مليار بالمئه. طيب بقول موقف ثاني، اسمح لي.
1: قول يا نايف، قول.
0: طيب انا كنت مره في طلبيه احد المطاعم، بدون ما نسوي اعلان لان انا صحفي اعلامي مثلكم، فما نقول اعلانات.
1: قول يا نايف.
0: تاخر صراحه، تاخر يمكن ساعه زياده. وانا

0: حكم كلنا هذاك الإنسان اللي يغضب وليش ومش عارف برفع شكوى. ربي الهمني طلعت لقيت الرجال مسوي حادث. تخيل يعني مسوي حادث وأنا واشتكيت وسويت وفعلت ورحت وجيت وبنية يا وشو مشاكين الرجال بيروح فيها.
1: بس لو اشتكيت ترى من حقك يا نايف.
0: خلاص جاني تعويض بس ما أقعد أسوي وشكوى وأرفع ضغطي وسكري. من الحلال الحمد لله على كل حال النعمة موجودة في كل مكان.
1: الحياة بسيطة يا نايف ها؟
0: لا الحياة بسيطة وسهلة. وترى على فكرة متابع بصمت ومواضيعكم رائعة وكل ما يقدمه العربية من كل شبكاته.
1: تسلم يسعدنا والله ويشرفنا مشاركتك يا صديق.
0: من كثير من الإذاعات العتيقة. هذه شهادة حق لابد أن يقول يعني نقولها باسمي وباسم كل الصحفيين الموجودين. للأمانة مسيرة جيدة نسأل الله لكم التوفيق.
1: تسلم.
0: وخلي الواحد يكون دائما على حق في هذا الموضوع.
1: تسلم يا نايف وسعدتنا ونورتنا بمشاركتك يا صديقي.
0: الله يرضى عليك. لكن أنا بقول أن الواحد لابد أن يطلع. أوكي بمقابل ذلك لا والله في بعض الناس يكون يعني بدون ذمة وبدون ضمير يكون هو يعني يتأخر بالعاني يجيب الطلب بطريقة واضحة يكون مثلا موعد لا تكنسل بدون ما يشعر العميل. لا العميل هنا على حق بس أنه أنا أتوقع حالة وحالة. وأيضا في بعض الحالات ترى على فكرة مو بالموضوع بس منتج بس محسوس في كثير من المشاريع اللي تقدم
1: في خدمات
0: مو دائما العميل على حق.
1: يعطيك العافية نايف شكرا لمشاركتك يا صديقي. حياك الله.
0: شرف فيكم تحية ليكم وتحية لكل الزملاء اللي يعملون خلف الكواليس. لكم كل التحية والتقدير والكرام.
1: شكرا هلا وسهلا.
2: هذا المساء
1: خلنا ناخذ مستمعينا الكرام بعض الآراء حول موضوعنا اليوم عبر الواتساب. أحد المستمعين يقول أن الموظف شخص واحد لا يمكن تجده بسهولة بخبراته بمعلوماته، أما الزبائن كثير وممكن يأتيك في أي وقت. يعطيك العافية صديقنا. إذا المشاركة أخرى تقول أن العبارة هي العميل دائما على حق فيما يخص ذوقه. يعطيك العافية. أيضاً من الآراء مستمعين الكرام أحد المستمعين يقول بعض الشركات تخسر موظفين مميزين بسبب انحياز هذه الشركة الدائم للعميل. أيضاً هناك رأي جميل ورائع يقول أن العميل قد لا يكون محق في التفاصيل لكنه محق في التعبير عن عدم رضاه. وبهذه المشاركة مستمعين الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. هذه تحيات فريق العمل علي قيدان وعد الدوسري محجوب محمد. دقائق قليلة ويلتقيكم الزميل عصام عبد السلام في حلقة جديدة من برنامج ماذا بعد. كونوا سعداء. إلى اللقاء.
2: هذا المساء
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
5: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة

0: في الذاكرة. هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
0: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
2: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
3: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
4: دامني أنا ما أضطرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10:00 مساء على العربية FM.

0: أهلا بكم. في ماذا بعد من أنقرة إلى طهران؟ ترامب يعود إلى لغة التصعيد ضد إيران، قد نضربها مجددا الليلة. وفي ماذا بعد، في السعودية قفزة إلى المركز 13 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي. دعوى قضائية ضد شات جي بي تي بعدم مساعدة فتاة منتحرة على طلب الدعم. ونناقش عندما لا يكتفي الذكاء الاصطناعي بالإجابة، بل يصبح آخر من يسمع نداء الاستغاثة. وهنالك الشريك نصف النجاح، لا تبدأ مشروعا دون شريك، لماذا يحتاج بعض المؤسسين إلى شركاء؟ وهل الصداقة أو صلة القرابة تصلح أساسا للشراكة؟ وفي ماذا بعد، تراجع أسعار تذاكر كأس العالم 60% بعد إقصاء أمريكا وخروج كريستيانو رونالدو.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
0: أهلا بكم، ونبدأ سريعا مع نبض الأخبار. وفيها ترامب يعلنها مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، وقد نضربها مجددا الليلة. وترامب أيضا يهاجم نيتو، لا حاجة لنا بالحلف وقد اختبرتهم في إيران. الجيش الإسرائيلي يستعد لعودة محتملة للحرب ويجتمع بالقيادة المركزية الأمريكية. اعتراض صاروخين و13 مسيرة إيرانية في الكويت، وتضرر خطوط كهرباء من شظايا الاعتراضات. لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين من المناطق التجريبية للمشاركة في محادثات روما. رئيس وزراء كندا يصل جدة الليلة، هو منتدى سعودي كندي لبحث فرص الاستثمار. أنقرة تدعم مساعي الناتو لتقديم مساعدات عسكرية تغطي احتياجات أوكرانيا. موسكو تحذر دول البلطيق من نشر أسلحة نووية على أراضيها وتهدد باتخاذ إجراءات ضدها. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة الكرمك بإقليم النيل الأزرق. صندوق النقد يتوقع تسارع التضخم العالمي إلى 4.7% في 2026. المنتخبان الأرجنتيني والسويسري يتأهلان إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم. أهلا بكم، ونحن وأنتم وماذا بعد؟

0: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم مع إيران وقال إن وقف النار انتهى. وقال خلال مشاركته في قمة الناتو في أنقرة إن هذه المذكرة انتهت، ووصف ترامب الإيرانيين بالكاذبين والمرضى مؤكدا أنه لا يريد التعامل معهم. لكن الرئيس الأمريكي لم يغلق كليا باب التفاوض مع إيران قائلا إنه سيترك قرار استمرار التفاوض للمفاوضين الأمريكيين. الرئيس الأمريكي أضاف أيضا بأن القوات الأمريكية ستقوم بضرب إيران مرة أخرى هذه الليلة. لمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس. تحياتي لك أستاذ إيهاب. كما تابعنا يعني ترامب قالها صراحة، مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، وأضاف وأتبع أيضا بتهديد، تهديد التصعيد ضد إيران. وبالتالي إلى أين يمكن أن تسير الأمور وفق هذه المعطيات؟
1: نعم، أهلا بحضرتك وأهلا بالمشاهدين والمستمعين، شكرا على الاستضافة. الرئيس دونالد ترامب يعني يبدو أنه بدأ يستمع إلى الضغوط التي تأتي عليه من الجمهوريين الصقور تحديدا، ومن صقور الإدارة الأمريكية في العموم، وذلك بسبب طبعا أن الإيرانيين يقومون بهجمات غير مبررة على الإطلاق في الخليج العربي ومضيق هرمز، وفي نفس التوقيت أنه لا توجد أي تطورات متعلقة بالتفاوضات أو المفاوضات والاتفاق الإطاري. لم يحقق ترامب أي شيء على الإطلاق خلال الفترة الماضية، تقريبا 3 أشهر من المفاوضات لم يحصل فيها على أي شيء من الإيرانيين.
0: وحتى بعد التوقيع، يعني ليس كذلك، يعني حتى منذ التوقيع طبعا. من شهر يونيو إلى الآن لا لم يحدث شيء تغيير يعني.
1: صحيح من شهر يونيو وحتى الآن لا يوجد أي جديد في أي تفاصيل متعلقة حتى مضيق هرمز الذي هو هدف يعني مختلق ومصطنع جديدا للرئيس دونالد ترامب من قبل الإيرانيين، لم يحقق فيها أي اختراق. ما زال المضيق مهدد والملاحة مهددة والسفن تضرب، بالإضافة أنها ما زالت تقوم بضرب الحلفاء والأصدقاء والشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة، ضرب دول الخليج، الاعتداء في كل الاتجاهات، ولا تقدم في المفاوضات. فلماذا يستمر؟ فهو منطقيا أنه يقوم بإنهاء الإطار التفاوضي لأنه لا يحقق أي شيء لا على المستويين السلمي ولا العسكري.
0: طيب، لأنه في هذا التصريح أيضا، وهو أيضا يعني الباب ما زال موارب وفق تصريحات ترامب، وبالتالي هناك من يقول بأن هذه التصريحات قد تأتي أيضا في إطار تفاوضي وضغط أيضا على إيران.
1: ممكن جدا، أنا لا أستبعد هذا الأمر أيضا. الرئيس دونالد ترامب عودنا خلال الفترة الماضية أنه يتخذ قرار وقرار معاكس في نفس اليوم في نفس الساعة في نفس الثانية، فبالتالي من الممكن أن نشاهد هذا الأمر. يعني يعود في كلامي وأقول لم أقصد أنه كذا كذا، ولكني قصدت بهذا أننا لن نتفاوض لمدة أسبوع لمدة أسبوعين، يجب أن يقدموا لنا، وممكن أن يذهب هذا الاتجاه، وأنا لا أستبعد في الواقع. لكن لو ذهب إلى هذا الاتجاه سيضطر لاحقا للعودة مرة أخرى إلى العمليات العسكرية بسبب السلوك الإيراني. إيران لا تقدم أي شيء، لو قدمت إيران شيئا ملبوسا على الطاولة لا دافع عنها الناس، لا دافع عنها المحللون السياسيون، أو لو وجدوا لها مبررا كي تستمر في التفاوض معها إدارة الرئيس دونالد ترامب، لكن هذا غير موجود على الإطلاق.
0: طيب، وفق ذلك ووفق أيضا المؤشرات الحالية، نحن الآن إذن أمام ربما عودة للضربات من جديد، عودة للحرب من جديد، قفل هذا الباب تماما، باب التفاوض مع إيران، أم لا؟ أم قد يكون هناك مسار آخر متعلق بجولة تفاوضية هذه المرة قد تكون أشد قسوة من سابقاتها؟
1: لا، هو فكرة أشد قسوة، ما الذي سيحدثه أشد قسوة؟ طيب. لا نعلم، يعني فكرة أنه يكون هناك تصرفات جديدة من قبل المفاوضين الأمريكيين ستكون، ما هو الإطار يعني؟ سيهدد إيران، إذن لا تفاوض، يعني تهدد إيران، إذن أنت تدفعها إلى العمليات العسكرية. والنظام الإيراني خلاص واضح أنه هو متصلف ومتعجرف ومتصلف.

0: متطرف، فأنت أمام أمر من اثنين من وجهة نظري. يعني
1: وهذا أمر أيضا بالمناسبة يعني يدعو للتساؤل أيضا، يعني ما الذي يدعو إيران لاتخاذ هذا الموقف في كل ما على الرغم من الضربات التي تعرضت إليها يعني والخسائر التي منيت بها، فقدوا عدد كبير جدا من قادة النظام، الاقتصاد الآن الإيراني يعاني، الداخل أيضا الإيراني يعاني، المواطن الإيراني يعاني.
0: لم تكن كافية فيما يبدو لتحقيق أهداف ترامب لهذه الحرب.
1: ما الذي
0: الضربات الرئيس دونالد ترامب سوق وروج لنجاح الضربات، كما سوق وروج قبل ذلك يوم 12 يونيو من العام الماضي لضربة مطرقة منتصف الليل وأنه قضى على البرنامج النووي الإيراني، ثم جاء بعد ذلك ليحارب إيران ويحاول أن يقضي على البرنامج النووي من جديد، وخرج علينا بتصريحات دمرت وفعلت والجيش لا يوجد، البحرية انتهت، والدت قوات الجوية. طيب كيف تغلق إيران مضيق هرمز؟
1: طيب أنت أستاذ هاب، أنت حينما تقول بأنه سوق، هل معنى ذلك بأن الضربات لم تؤتي كلها جيد بشكل جيد؟
0: أكيد أكيد. أنا لا أقول أنها لم تكن ضربات مؤثرة، لا أكيد كانت مؤثرة، والرد الإيراني كان ضعيفا جدا، يعني إيران لا يوجد لديها ردود عسكرية، لكن هل هي كانت مؤثرة بالقدر الذي يسقط النظام الإيراني؟ بالقدر الذي يخضع
1: غيرت في القادة، غيرت في قادة النظام صف الأول والثاني.
0: أستاذ أنا أقول لحضرتك شيء جميل جدا،
1: قل.
0: إذا مات صاحب المحل هل انتهت التجارة؟ لا، سيأتي أبنائه ويكملون وأحفاده
1: لكن ويكملون، لكن ليس بمستوى صاحب المحل الأصلي، أكيد لابد أن يكون هناك تغيير.
0: يكون أحسن. لا لا لا لا، بالعكس تختلف مع حضرتك، ممكن يكون أحسن. ما في التجارة بتتطور بهذه الطريقة، هو يبدأ بدكان صغير وأبنائه بعد 30 40 50 60 سنة يكون عندهم مالتي ناشونال كومبانيز، شركات متعددة الجنسيات، يعني فاهم قصدي ايه حضرتك؟ وفي طبعا وفي ورثة يكون أدائهم ضعيف.
1: هو بالمناسبة اليوم وصفهم ترامب في لحظة من اللحظات كان يصف بأن القادة الحاليين ربما أقل أكثر ذكاء من الذين قضى عليهم، لكنه اليوم أيضا كان لافتا اليوم تحديدا.
0: ترامب في التصريح ده ترامب برضو مش مظبوط. لا لا لا،
1: طيب
0: بالعكس الحليل. مش ممكن، ما هم لو أذكى لو كانوا أذكى كانوا وصلوا لتفاهمات، لو كانوا أذكى
1: هو اليوم رجع ووصفهم بأنهم كاذبين ومرضى.
0: إذن ماذا يعني هذا الأمر؟ أن ترامب غير متأكد مما يقول، وهو يروج لكلام يعني زي ما بنقول بالدارجة كده، يعني وبالدرجة المصرية كلامك بالمصري مش طيب. مالي إيده منه، مش مالي إيده من الكلام اللي بيقوله.
1: بعد كل ما جرى الآن ترامب قد يكون وصل الآن لقناعة بأن الضربات هي السبيل الوحيد للتعامل مع هذا النظام الحالي، قد
0: هو أكيد سيبحث سيبحث عن مخرج تاني دبلوماسي، ولكن إذا ما اضطر للضربات فلا يوجد أمامه بديل، وأنا أعتقد في المرحلة الراهنة ما فيش قدامه بديل غير الضربات. يعني
1: ما فيش مخرج دبلوماسي، لا مخرج دبلوماسي،
0: لا ما فيش إيران أفلت كل المخارج الدبلوماسية، لا تقدم أي تنازلات على الإطلاق ولو في ملف صغير قد النملة، يعني ما فيش تنازل خالص في أي شيء. وترامب كان بيحاول يقنع نفسه خلال الفترة الماضية إن هم زي ما حضرتك بتقول أذكياء ومفاوضون جيدون وسيعملون، ولا أي حاجة، ولا شيء تحقق على الإطلاق خالص. لا قضى على نووي ولا باليستي ولا أنهى تهديدات أذرع إيران بالوكالة في المنطقة، بل أضيف عليه أيضا هدف مضيق هرمز ومشاكل مضيق هرمز والملاحة والاقتصاد العالمي وكل هذه الأمور. فترامب يجب أن يكون حاسما. دخلت في التفاوض تخضعهم، دخلت في العسكرية تفوز عليهم، ما فيش حل تاني.
1: وخاصة أن إيران تواصل في ذات نهجها، النظام الإيراني يواصل في ذات نهجه، يعني استهدف اليوم الكويت. أنت تعتدي على جيرانك،
0: نظام معتدي وصلف ومتطرف يعني ويوصف بكل الأوصاف صراحة. يعني وأشوف حضرتك تصريحات حتى القادة الأوروبيين ضد النظام الإيراني بدأت الأصوات
1: صحيح.
0: تعلو
1: صحيح.
0: فالأمور تسير في اتجاه لن يرغب فيه النظام الإيراني أن يشاهد، لأنه سيقضي على نفسه في نهاية المطاف.
1: صحيح. وتظل العقبة أيضا هذه الورقة المفتعلة كما ذكرت، مضيق هرمز. والتي أيضا جاءت هذه الورقة بعد لاحقا، يعني لم تكن في يد إيران منذ البداية.
0: صح.
1: يعني
0: صحيح مظبوط كلام حضرتك، مظبوط طبعا طبعا
1: أكيد. طيب أنا شكرا لك كثيرا، شكرا أستاذ إيهاب عباس، تحياتي لك.
0: تحياتي فندم، شكرا
1: شكرا. ماذا بعد؟

0: يحجز التجارة الدفاعية بين الحلفاء والاستفادة من شراكات حلف شمال الأطلسي. كما أكد الحلف قدرته على قواته وقوات المسلحة وتمكينها وإدامتها، وأيضا تحقيق أهدافه المتعلقة بالضربات الدقيقة بعيدة المدى والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأنظمة غير المأهولة والتقنيات المتقدمة والقدرات الاستخباراتية. وبشأن أزمة مضيق هرمز، طالب الحلف إيران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة، وجدد الحلف تأكيده على وجوب ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. انضم إلينا الآن متابعينا من أنقرة مراسل العربية زيدان زينكلو. زيدان تحياتي لك، يعني نريد أن تجمل لنا ما دار وما جرى نقاشه خلال القمة إلى الآن.
1: نعم، فعليا القمة انتهت قبل حوالي ساعة من الآن، وصدر البيان الختامي، ومن ثم كان هناك مؤتمر صحفي لأمين عام الناتو، وتلاه طبعا لقاء بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ثم لقاء آخر ما بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع. بالعموم إضافة إلى البيان الختامي وأعمال القمة، تصريحات ترامب عن إيران اليوم وبأنها الاتفاقية مع إيران انتهت، ومن ثم تصريحات لاحقة بأنه ربما سيضرب إيران اليوم، يعني حازت على الاهتمام الأكبر في أوساط أو في كواليس الاجتماعات والقمة التي كما ذكرت انتهت. لكن بالعودة إلى البيان الختامي، البيان أكد على التزام قادة الحلف بالمادة الخامسة من ميثاق الحلف، وأيضا تأكد على موضوع استمرار أو التزام الأعضاء بما تعهدوا به في قمة لاهاي العام الماضي، وهي نتحدث عن تخصيص 5% من الناتج المحلي لكل دولة للإنفاق والاستثمارات الدفاعية. أيضا كان هناك تأكيد على دور أوروبا القوي في حلف الناتو، أن أوروبا قوية هي أو أوروبا القوية هي داخل حلف أو هي داخل حلف شمال الأطلسي. أيضا من ضمن المواضيع الأخرى تجديد الدعم لأوكرانيا وتخصيص مبلغ 70 مليون يورو كمعدات عسكرية وتدريب وتسليح لهذا العام. وأيضا كانوا شددوا على ضرورة عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية، وأيضا كان هناك تأكيد على ضرورة أن يكون هناك حرية للملاحة في مضيق هرمز.
0: نعم زيدان، أنت تتحدث أشرت لمسألة تصريحات ترامب فيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع إيران في القمة. كيف قرأت تلك التصريحات عن انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران؟
1: نعم، لا شك أن الجميع كان يتوقع ردا أمريكيا على الاستفزازات الإيرانية خلال 24 ساعة الماضية. وأمين عام الناتو صباح هذا اليوم في كلمته الافتتاحية قبل دخوله إلى قاعة الاجتماع أيد هذه الضربات وقال إن الضربات الأمريكية ضرورية. لكن الجميع يعني بشكل عام إعلان ترامب بأن الاتفاقية انتهت، هذا الإعلان كان مفاجئا بعض الشيء. ربما كانوا يتوقعوا أو كانت توقعات بإجراءات تصعيدية دون الذهاب إلى إنهاء الاتفاقية بشكل كامل كما أعلنها ترامب. لذلك الإعلان نوعا ما كان مفاجئا لقادة الحلف. لكن بالعموم هناك تأييد بشكل عام لضرورة أن تلتزم إيران بالاتفاقية وأن لا تمتلك أسلحة نووية، وكل الاعتداءات التي كانت تشنها بين الفينة والأخرى على دول الخليجية اعتداءات مرفوضة. هذه تصريحات أدلى بها أكثر من زعيم من زعماء دول الحلف.
0: نعم زيدان تحياتي لك، شكرا.
2: بعد مع عصام عبد السلام.
0: نواصل معكم ماذا بعد، والآن قراءة للمؤشرات الاقتصادية. نبدأ بمؤشر السوق الرئيسية، تاسي أنهى جلسة اليوم على ارتفاع بشكل طفيف بنقطة واحدة ليغلق عند 10,800.

54 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليار و400 مليون ريال. المؤشر سجل أعلى مستوى عند 10,855 نقطة وأدنى مستوى عند 10,800

المصرف الراجحي والأهل السعودي بنحو 1% عند 65 ريال و45 هللة و38 ريال و42 هللة على التوالي. انخفض سهم إكسترا وتسهيل بنسبة 16% على التوالي عقب تراجع أرباح الشركتين في الربع الثاني، وهبطت أسهم أكوا وبتروابغ والتعاونية والخدمات الأرضية بنسب تتراوح بين 2 و6%.

0: السعودية تتقدم للمرتبة 13 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي العام الماضي، وذلك بحسب الأونكتاد. قفزت السعودية إلى المركز 13 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025 مقارنة بالمركز 17 في 2024 وفقا لتقرير حديث لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. واستقطبت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 33 مليار دولار في 2025 بزيادة قدرها 57% عن عام 2024 في مؤشر على استمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية وجهود تنويع مصادر الدخل ضمن مستهدفات رؤية 2030. ينضم إلينا الآن متابعينا عبر خط الهاتف الدكتور علي الحازمي المحلل الاقتصادي. دكتور تحياتي لك. هذه القفزة، يعني ما الذي يعنيه أن تصعد السعودية من المركز 17 إلى 13 عالميا في جذب الاستثمار؟
1: لا سيدي بالسادة المشاهدين، يعني أنا أعتقد والله هذا يعني أن هذه القفزة حصلت في ظروف غير مثالية للاقتصاد العالمي. هذا يعني أيضا ارتفاع تنافسية المملكة في سوق عالمي شديد المنافسة اليوم، وخاصة في الاستثمار الأجنبي، وهو دائما نعرف أنه ليس مورد ثابت، يعني تتنافس عليه جميع الدول. لذلك عندما تتقدم المملكة نلاحظ من المرتبة 17 إلى 13 في عام واحد، هذا يعني أنها أصبحت أكثر قدرة على جذب الاستثمارات. أمر آخر، زيادة ثقة المستثمرين، وهو أمر مهم. هذه الأرقام لا تتحقق إلا أن تكون هناك ثقة للمستثمر يؤمن اليوم بأن هناك استقرار اقتصادي، وجود تشريعات، وجود أيضا سياسات، كفاءات، يعني كفاءة في المؤسسات التي تعمل الموضوع، وحجم السوق وفرص النمو. أنا أعتقد أن اليوم التنوع الاقتصادي الذي تعيشه المملكة أصبح أكثر إقناع للمستثمر. يعني اليوم نتحدث عن الصناعة والتقنية والسياحة، مثلا خدمات اللوجستية، الطاقة المتجددة، كل هذه المعطيات لعبت دور كبير في هذه القفزة.
0: نعم دكتور علي، المملكة استقطبت استثمارات أجنبية بقيمة كما ذكرنا قبل قليل 33 مليار دولار في 2025، الزيادة قدرها 57% عن عام 2024. هذا الرقم تحديدا يقترب من هدف المملكة بجذب 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وبالتالي الآن هل نحن أمام المسار الصحيح للوصول إلى هذا الهدف؟
1: والله شوف، نحن نسير في مسار تصاعدي. الهدف مع أنا أتفق معك يصل إلى 100 مليار دولار، تقريبا 388 مليار سعودي. لكن أنا أعتقد اليوم الجميل أننا في مسار تصاعدي. الهدف هذا يعني بأننا نسير وفق المستهدفات. اليوم نتحدث عن هذا الرقم، يعني إذا استمرينا بهذه الوتيرة أعتقد نحتاج إلى 17-18% بشكل تراكمي حتى نحقق الرقم. لذلك أنا أعتقد بأن نعم، هناك قفزة في الاستثمارات الأجنبية 57، هذا يعني أستطيع أن أقول أبطأ بسرعة، يعني أعتقد الرسل الوصول بسرعة والوصول إليه إذا استمر هذا الزخم واستمرت هذه الإصلاحات. وبما أن اليوم هناك ثقة عالية، وأنا دائما أقول إذا فتش المستثمر اليوم في الشرق الأوسط يبحث عن استقرار سياسي وأنظمة تشريعية، دولة لديها رؤية واضحة وتوجهات واضح رغم الأزمات التي تحصل في المنطقة، إلا أن زخم الإصلاحات ماضي والإنفاق أيضا على المشاريع ماضي، هذا يعطي تطمينات للمستثمر. لذلك على الأقل دعني أقول نعم، أنا متطمئن أننا سنصل إلى الرقم في العام 2030.
0: جميل. هذا الاستثمار الأجنبي الحالي وفق تلك الأرقام التي ذكرناها قبل قليل، وما يمكن أيضا أن تحققوا أو تصنعوا خاصة فيما يتعلق بالوظائف، فيما

0: تتعلق بنقل المعرفة، وخاصة أن تم التركيز على صفقات كبرى يعني.
1: والله سؤال مهم، ودائما يعني الأصول لا ننظر إلى الموضوع بشكل مادي بقدر ما ننظر إلى الجوانب الأخرى. نعم، وهذه نقطة مهمة. يعني هي اليوم ليست مجرد أموال دخلت لك، تفضل هي رأس مال منتج يمكن أن يخلق دورة اقتصادية واسعة من خلال خلق وظائف مباشرة، خلق وظائف غير مباشرة لدى الموردين وشركات النقل اللوجستيات، نقل المعرفة والتقنية. واليوم احتكاك هذه الشركات الخارجية بالشركات الداخلية يعني أمر مهم. لما تتحدث عن زيادة الإنتاجية نتيجة تبني تقنيات حديثة، ربما اليوم نلعب دور تنوع القاعدة الاقتصادية، وخاصة من خلال توجيه هذه الاستثمار إلى قطاعات غير نفطية مثل الصناعة والتعليم والسياحة. أيضا لا يمكن إدخال جانب تعزيز الصادرات وأيضا رفع الإيرادات الحكومية عبر توسع النشاط خاصة الاقتصادي، أن ذلك يعني ليس فقط من خلال الضرائب يعني، بل أيضا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار الرسوم وزيادة التوظيف ونمو الاستهلاك.
0: نعم، الدكتور علي الحازمي الخبير الاقتصادي، تحياتي لك، شكرا.
1: حياك.

0: عودة للمؤشرات الاقتصادية في الأسهم العالمية، شهدت تراجعات اليوم مع تقييم المتداولين تأثير تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والذي دفع سعر مزيج برنت نحو تسجيل أكبر ارتفاع له على مدى يومين منذ شهرين تقريبا. لم يطرأ تغيير يذكر على العقود الآجلة لمؤشري S&P 500 وناسداك 100 بعدما وصلا الخسائر التي تكبدها إثر موجة بيع أسهم شركات الرقائق في الجلسة السابقة. فيما يتعلق بمزيج برنت، المزيج قفز ب 2.3% إلى $75.85 للبرميل. هذا فيما يتعلق بالنفط. الذهب، أسعار الذهب اليوم تراجعت كذلك أيضا. المعدن النفيس انخفض بما يصل إلى 1.6% إلى ما دون $4,050 للأوقية الأونصة، متجه لتسجيل خسائر لليوم الثالث على التوالي. قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية بلغت نحو 16 مليار و900 مليون ريال خلال الأسبوع المنتهي في 4 يوليو، مقارنة بنحو 12 مليار و600 مليون ريال خلال الأسبوع الذي سبقه. ووفقا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع الصادر عن البنك المركزي السعودي، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 268 مليون و800 ألف عملية خلال الأسبوع المنتهي، مقارنة بنحو 224 مليون و300 ألف عملية تمت خلال الأسبوع الذي سبقه. تراجعت واردات السعودية السلعية خلال شهر أبريل 2026 إلى نحو 75 مليار و700 مليون ريال، وذلك بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025. نتواصل معكم متابعينا وننتقل بكم الآن إلى محطة أخرى ضمن ماذا بعد؟
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.

ماذا يحدث عندما يلجأ إنسان في لحظة ضعف إلى روبوت محادثة فيجد أمامه إجابات تبدو متعاطفة لكنها لا تكفي لإنقاذه؟ دعوى قضائية جديدة تتهم شات جي بي تي بعدم التعامل بالشكل المطلوب مع مؤشرات خطر ظهرت في محادثات فتاة كانت تمر بأزمة نفسية، هو بأنه لم يوجهها بوضوح إلى دعم بشري أو تدخل حقيقي. القضية متابعينا لم تحسم بعد، لكنها فتحت الباب واسعا أمام أسئلة كثيرة، منها هل الذكاء الاصطناعي مجرد أداة يستخدمها الإنسان على مسؤوليته؟

0: أم أن الشركات المطورة تتحمل مسؤولية عندما تدخل منتجاتها إلى مناطق شديدة الحساسية مثل الوحدة، الاكتئاب والقرارات المصيرية؟ هل نحتاج أيضا إلى قوانين جديدة أم تصميم أكثر أمانا ووعيا أكبر من المستخدمين؟ سنناقش كل تلك النقاط. نسعد أن ينضم إلينا مباشرة البروفيسور ماجد بن حمدان السلمي، مستشار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أستاذ علوم الحاسب الآلي بجامعة شقرة. بروف، مساء الخير.
1: أهلا وسهلا، مساء النور، حياك الله يا أستاذ.
0: تحياتي لك. السؤال المهم، يعني هل أصبحت روبوتات المحادثة تتجاوز دورها كمساعد رقمي؟ الآن تجاوزت دورها بأشكال كبيرة جدا، أصبحت حتى كرفيق نفسي للبشر. يعني
1: الحقيقة نلاحظ حاليا كثير من التطور في التقنيات الناشئة، ومنها الذكاء الاصطناعي. والكثير يخلط بين التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي بأنه تقنية قديمة. نعم صحيح، ولكن تم استخدامه بطريقة كثيرة حاليا.
0: نعم.
1: الروبوت طبعا هو أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم حديثا، وهو تجاوز أنه أداة تستخدم في فقط روبوت رقمي، إذا من أداة إلى أنظمة تتمكن من عملية النصح والإرشاد والتوجيه وصناعة القرار والتحدث لفترة طويلة، وما يتيح لبعض المستخدمين عملية يعني التأقلم بطريقة ربما تتجاوز الحد المحدود لذلك.
0: تتجاوز الحد المحدود، لكن بروف، هذه النماذج المتعلقة بالذكاء الاصطناعي هل بإمكانها اكتشاف الخطر على الإنسان، خطر نفسي مثلا، من حتى من سياق المحادثة في محادثة تجرى؟ وأما هذا الأمر لا يزال يعني فوق قدرته وطاقته أيضا،
1: هي تمشي مع السياق حسب ما
0: أنت تريد.
1: هي الأنظمة الروبوتات الأنظمة تمشي مع السياق حسب ما يتوجه به المستخدم، ولذلك إذا كان المستخدم يتجه إلى اتجاه عاطفي ونفسي فهي تمشي معاه إلى الأخير.
0: طيب هذه إشكالية يا بروف، هذه المشكلة، هنا المشكلة. يعني هي يستحيل أنها توقفك ستوب أو تنصحك بتغيير الاتجاه.
1: صحيح، لأنها هي تعتمد على المحادثات المباشرة بينك وبينك، مثل ما تبغى أنت وتلقنها هي حتتجاوب معك. هي لا تعرف أنه هذا خطأ وما هذا خطأ، لأنه حاليا إحنا نتعلم من الاستخدامات هذه بناء على ما نكتبه لهم، ولذلك هي عندما تتعامل معك تتعامل مع بيانات بشر آخرين، ربما تكيف حالة بشر آخرين غير حالتك الحالية الموجودة معك، فتنسجم معك وتمشي في طريقها في عملية أنه المحادثة صحيحة وسليمة. هو في المقابل ربما يكتشف في الأخير أن المحادثة لم تكن صحيحة بالطريقة العلمية أو بالطريقة الصحيحة التي ربما يتدخل فيها المختصين.
0: طيب الواسب بروف، مع التطور الذي يحدث الآن في هذا المجال تحديدا، يعني هل من الممكن نصل مرحلة يكون فيها التطبيق عنده القدرة على التفاعل ويقول للمستخدم مثلا تواصل مع شخص حقيقي فورا، أو إلجأ إلى مختص، اذهب إلى مختص، يعني يحصل التوجيه ده؟ هل هذا وارد أن يحدث؟
1: أنا عمل لمقابلة سابقة معكم خلال السنة اللي فاتت وقبل 8 شهور، تكلمنا عن الذكاء الاصطناعي. هو آلة خوارزميات تقوم بعمليات تقوم بمهام البشر، وهو يصنف إلى تقريبا 3 أصناف: ذكاء اصطناعي ضيق ومحدود، ذكاء اصطناعي عام، وذكاء اصطناعي خارق. ما زلنا احنا حاليا في مرحلة الذكاء الضيق أو المحدود، الذي لا يستطيع أصلا أن يكون له مشاعر وإحساس فيما يدور حوله.
0: طيب.
1: مثلا البشر عندها مشاعر وإحساس في اتخاذ القرار، في عملية صنع القرار، في عملية التوجيه، في عملية الشارع، ولكن هو بناء على المعلومات اللي تدخل، ولذلك نسمع دائما المقولة garbage in garbage out. فإذا كانت مدخلات أصلا الذكاء الاصطناعي غير صحيحة وغير موثوقة وغير ناضجة، حتعطينا في النهاية أنه هذا الذكاء الاصطناعي غير ناضج وغير موثوق يعني.
0: طيب واقترب،
1: لذلك نحتاج وقت كبير الحقيقة. أنا يمكن تكلمت سابقا معكم، ربما أنه في عام 2040 نبدأ في ملامة عملية أنه نرى ذكاء اصطناعي ربما يكون يحاكي مشاعر البشر وإحساسه.
0: يعني إحنا اقتربنا من المرحلة الخارقة.
1: نعم، هو في تطور كبير الحقيقة خلال الفترات القادمة، خاصة ما نشهده من دعم من الجهات من الحكومات عموما في عملية دعم الذكاء الاصطناعي وتبني الذكاء الاصطناعي ووضع أسس وأطر وسياسات لعملية التعامل مع الذكاء.

0: الاصطناعي، ونشهد ما الحمد لله تطور كبير في مملكتنا الغالية برعاية وتوجيه ومتابعة والدنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه وسمو سيدي ولي العهد في عملية دعم الذكاء الاصطناعي بالمشاريع العملاقة، وما نشهده مؤخرا في قمة الذكاء الاصطناعي في التي تحدث فيها معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
1: في جنيف.
0: الأستاذ عبد الله السواحة
1: نعم
0: عن الذكاء الاصطناعي ودور المملكة
1: صحيح
0: وأهميتها.
1: صحيح صحيح. طيب بروف، اوبن اي اي اعلنت في 2025 و2026 انها تعمل على تحسين استجابات شات جي بي تي في المحادثات خاصه الحساسه، ومنها التعرف على مؤشرات الخطر على السياق وتوجيه المستخدم للدعم الواقعي. وبالتالي هذه الخطوات يعني كيف تراها؟ هل هي كافيه؟ جاءت
0: هي
1: متأخرة أم
0: خطوات هي بداية تعتبر جيدة، ولكن الموضوع ليس بهذه السهولة، لأنه أنت كذكاء اصطناعي أنا كمستخدم أنا أغذيك بالمعلومات اللي أنت تحتاجها. ولذلك شاهدنا قبل فترة، يعني يمكن إحدى الشركات ما الكبرى يمكن قبل 11 سنة وهذا أطلقت يعني روبوت في تويتر، في الروبوت هذا أخذ المعلومات كلها من الناس اللي هم يتكلمون لغات غير جيدة أو كلمات يطلقون كلمات غير جيدة، ولذلك أصبح الروبوت هو يتكلم بهذه اللغة الغير جيدة، واضطرت الشركة الكبرى أحد الشركات الكبرى بإيقاف هذا الروبوت في السوشيال ميديا.
1: جميل. بالمناسبة يعني الآن الناس تتحدث عن الأخلاقيات، الذكاء الاصطناعي تكلم عن الحدود، عن القواعد والقوانين، وبالتالي ضمن ذلك يعني هل يجب بأنه يتم إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بأنها تجري تدخل مثلا عند ظهور مثلا مؤشرات سالبة أو مؤشرات لإيذاء النفس مثلا؟
0: نعم، لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي نتكلم عن إطار شامل يحتوي على المبادئ وعلى السياسات وعلى عموما على حوكمة كامل وعلى الإجراءات وهكذا. فلما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي بطريقة أنه أنا لازم أحط عندي سياسة تساعدني في عملية تبني الذكاء الاصطناعي، لازم يكون عندي مبادئ، ولذلك نجد من أهم المبادئ اللي أطلقتها هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي سدايا مبادئ الذكاء الاصطناعي، ونجد ان احد المبادئ المبدا السابع المساءله والمسؤوليه، وهي تقول ترى يا شركات يا مطورين يا مصممين يا مستخدمين، ترى انتم لازم تتحملون المسؤوليه الكامله عن ما يحصل، وان الذكاء الاصطناعي لا يكون متحيز بطريقه ما بناء على المعلومات، ويجب ان يتم ايقافه في عمليه مثلا وجود خطر. كل هذه سياسات ومبادئ وإجراءات يتم حاليا الحقيقة تم تطويرها، ولكن نحتاج إلى وقت في عملية فعلا أن تطبق بالطريقة الصحيحة وبالطريقة الفعالة.
1: نعم، وكما تابعت معنا في الخبر يعني الآن الدعوة القضائية الموجهة ضد شات جي بي تي بعدم إنه ما تعامل بالشكل المطلوب مع مؤشرات خطر ظهرت في محادثة مع فتاة كانت تمر بأزمة نفسية، وإنه لم يوجهها بوضوح إلى الدعم البشري أو التدخل الحقيقي، يعني وكان يطالب بأشياء فوق طاقته. أنا كما ذكرت أنت قبل قليل يعني هذه فوق طاقة هذا الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح، احنا حاليا خلونا نتكلم بالعاميه، لما نجي نقرا اي مانوال او نشتري طريق جهاز نجد ان الجهاز هذا يعطينا عمليه ايش؟ الموافقه على شروط الضوابط اللي موجوده عمليه اليه الاستخدام.
1: صحيح.
0: وطريقتنا احنا اصلا باي ديفولت منطقيه انه على طول حنوافق بدون ما ان نقرا الحقيقه، وهذا عيب، ولذلك من المفترض ان ننتقل من مرحله أنه قبل الاستخدام التحذيرات قبل الاستخدام إلى الحماية خلال الاستخدام، ونتمنى أن نرى هذا الحقيقة خلال الفترة القادمة.
1: التحذيرات قبل الاستخدام إلى الحماية أثناء
0: خلال
1: الاستخدام.
0: الاستخدام
1: جميل هذه.
0: فهنا من الحقيقة يجب أن المنظمات والشركات المسؤولة عن صناعة وتصميم وتطوير الأنظمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي أن تقوم فعلا بوضع أوامر وتوجيهات للذكاء الاصطناعي في حد محدود وقواعد وضوابط معينه يتم اتخاذها في حاله تجاوز حدوده وهكذا.
1: وهذه نقطه مهمه جدا بالمناسبه يا بروف، لانه لا تكفي فعلا التحذيرات المكتوبه في شروط الاستخدام سابقا، هذه غير كافيه، لابد انه الخطر خاصه في الخطر يعني الامر يتطلب تدخل تقني فوري داخل المحادثات التي تجرى.
0: صحيح، ولذلك ننتقل المفترض ان الانظمه تنتقل من التحذيرات قبل الاستخدام الى الحمايه خلال الاستخدام، ووضع بعض الضوابط التي تساعد. طبعا العمليه ليست معقده بهالدرجه، ولكن ربما تستغرق وقت كبير خاصه خلال

0: يعني إمكانيات وقدرات الشركات الكبرى في عملية التعامل مع هذه الأنظمة، ووجود مبرمجين ووجود علماء وباحثين كثر الحقيقة يساعدون في عملية إيجاد طرق لتبني هذه الفكرة الحقيقة.
1: جميل بروف ماجد، أنا شاكر لك كثيرا هذه المداخلة وهذه الإفادة، شكرا
0: الله يسعدك، إن شاء الله
1: شكرا،
0: تشرفت بكم، وإن شاء الله قدمنا محتوى يعني
1: رائع
0: يساهم في الوعي
1: جميل
0: ونشر الثقافة للمشاهدين والمستمعين.
1: جميل جميل، شكرا بروف، تحياتي لك،
0: شكرا
1: شكرا
0: لكم،
1: شكرا.
0: تحياتي وتقديري، أهلا وسهلا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: لماذا بعد أيضا نحن نرصد كذلك ونتابع أيضا كل الأخبار التي ترد إلينا متابعينا.

من الأخبار التي وردت إلينا قبل قليل متابعينا، ترامب تصريحاته تتواصل، يقول إسرائيل ستغادر لبنان، ويضيف أيضا إسرائيل ولبنان قاما بعمل رائع، وأيضا يضيف أعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان. الخارجية السعودية ندين تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البحرين والكويت. ضمن تصريحات ترامب أيضا، سوريا يمكنها أن تساعدنا بموضوع حزب الله، يضيف سأرفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ماذا بعد؟

0: يقال لك لا تبدأ وحدك، ابحث عن شريك، لكن ماذا لو كان الشريك الخطأ أخطر من أن تكون لوحدك؟ وماذا لو كان الخلاف على الحصص والصلاحيات بداية النهاية؟ لماذا يحتاج بعض المؤسسين إلى شركاء؟ ومتى يكون الشريك إضافة حقيقية؟ ومتى يكون عبئا عاطفيا وإداريا؟ ينضم إلينا الآن متابعينا رائد أعمال وخبير في تنظيم المشاريع منصور الشجراوي. أستاذ منصور، مساء الخير عليك. هل بالضرورة هل الشريك ضرورة مهم لابد؟
1: مساء النور وشكرا على الاستضافة. اللي أحب أوضحه دائما أن البزنس والعمل الحر والمشروع هو بحد ذاته مخاطر في كل الأحوال، وهذا الطبيعي لأي بزنس،
0: هذا إن كنت لوحدك أو معك شريك.
1: لا هو بطبيعة الحال هو مخاطرة.
0: نعم.
1: الشريك هو يخفف هذه المخاطرة، خصوصا لما يكون الشريك الصح. فبدال ما أنت تكون تتحمل مخاطرة 100%، ممكن تحملها في 50% أو 40% أو 30% على حسب عدد الشركاء الموجودين معك. الشركاء الصح.
0: الصح. شو الصح دي؟ نحن حننطلق منها مباشرة طبعا أكيد. من هذا الشريك الصح؟ من هو هذا الشريك الصح؟
1: أهم الشراكة بطبيعة الحال هي ثقافة. هي لازم يكون الشخص اللي تنوي المشاركة معه في المشروع يكون عنده ثقافة الشراكة، ثقافة المشروع، عنده اطلاع على الأدوات والأنظمة اللي تتعلق بالشراكة. يفضل بطبيعة الحال أنه يكون رجل أعمال في الأساس. لما يكون رجل أعمال في الأساس هو يفهم المخاطرة اللي أنت تمر فيها، ويكون يعني مستعد لأي.
0: يعني ما ينفع أشارك حد يكون بعيد عن المجال
1: أبدا، لأنه راح يكون متعب جدا في كل خطواتك. لأن بسط المصطلحات العمل الحر والمشاريع راح تحتاج أنك أنت تفسرها.

0: له في كل مرة، وهذا مجهد، مجهد ذهنيا وياخذ وقت طويل يعني.
1: طيب انت لديك
0: الخلافات
1: انت لديك يعني خبره في هذا المجال وشاهدت الكثير جدا من المشاريع يعني، واللي بيكون لها علاقه ايضا باطراف مختلفه، مش طرف، ليس طرف واحد. ابرز المشاكل اللي بتواجه الشركاء، هم في البدايه بتبدا الشراكه قويه جدا واتفاق كبير، بعد مده زمنيه معينه تنقلب الايه تماما،
0: وهذا لسببين رئيسيين. هذا اللي أنا واجهتهم طبعا. السبب الأول أنه ما يكون الكلام مكتوب،
1: مكتوب
0: كلام مشكلته ما يكون مكتوب،
1: ما موثق، ما في عقود
0: أبدا. حتى لو ما كان، حتى لو كان ما كان عقد، الكتابة هي أفضل حل للنسيان، لأن في الأخير هم بشر. فكتابة الاتفاق المبدئي على دخول الشركة هو يعني أهم عامل لدوام الشراكة، لأن عادة ما يكتبون. تعرف في بداية المشاريعات يكون مشروع صغير، يكونون الشباب يعني متحمسين
1: طبعا،
0: والثقة هي المحرك الأساسي في الموضوع، والعلاقة علاقة الصداقة الموجودة. فيبدأ خلاص احنا نفتح البزنس، انت انا احتاج منك مبلغ وقدره وانا عندي مبلغ وقدره، يلا نبدأ نشتغل. الأدوار مو مكتوبة، رأس المال مو محدد بوضوح، دخول شريك لاحقة مو محدد، ما عندهم رؤية أصلا للمستقبل راح يكون فيه. فهذه من أهم الأسباب اللي دائما تكون فيها يعني يكون فيها الخلاف بعد نجاح المشروع.
1: طيب على ذكر الكتابة دي، يعني كيف يستطيع الشركاء أنه يكتبوا اتفاق بيحمي العلاقة اللي بينهم ويحمي المشروع أيضا حتى ينجح؟
0: هو عقدين. العقد الأول هو يحمي العلاقة الشخصية مع الشريك.
1: طيب.
0: اللي هو اللي حكاية المشروع، كيف راح نبدا، بكم راس المال يحتاجه، رؤيتنا وين راح تكون، يعني احنا راح نوصل الى وين. هذه الاشياء دوري ودورك، الاشياء اللي بقدمها لي، اللي بقدمها انا، هذا العقد اللي يحمي العلاقه الشخصيه.
1: مين اللي حيدير المشروع؟ مين اللي
0: كل تفاصيل المشروع، الحلم اللي هو يحلم فيه يكتب على الورق، ودور الشريك فيه، هذا يحمي العلاقه الشخصيه فقط. اللي يحمي الحمايه القانونيه هي عقد التاسيس. ما في حاجه مثل عقد التاسيس، لا كتابة عقود عند محامي، لا كتابة عقود بشهود. عقد التأسيس وضع من جانب وزارة التجارة لحماية الأطراف، لحماية الأطراف قانونية. فالمشكلة دائما في الخلافات تيجي نوعين، نوع خلاف شخصي، انك انت قلت لي وانا قلت لك وانت اعطيتني حلم وقلت لي بكره احنا راح نكبر، احنا خسرنا، احنا صار مشكلة. فهذا العقد الورقي اللي بينهم يحمي هذه النقطة. أما النقطة القانونية اللي هي المساءلة القانونية، استخدام سلطات المدير العام في مصلحة شخصية، دخول وخروج شركاء أو بيع حصص، هذا يحميه عقد التأسيس، هذا الجانب القانوني فيه.
1: جميل. طيب الكثير من الناس يتخوفون دائما من أنك تشارك صديق أو شخص لديك صلة قرابة به، وسؤال مهم، دي تصلح ولا لا؟ نعم.
0: لا انا ضد الشراكه مع انا ضد الشراكه مع الاصدقاء والعائله الا في حاله واحده، ان يكونون هم رجال اعمال اصلا، يعني يكون في احد من اطراف من من من العائله او من الاصدقاء هو رجل اعمال عنده مشاريع قائمه ويحب يساعد معك في مشروعك.
1: لو لا ما عنده علاقه خلاص،
0: لا ما يصلح، لانه هو ضغط نفسي صراحه. لان الشخص المستثمر البعيد، هذه نقطه مهمه، المستثمر البعيد معك او الشريك البعيد، انت عندك جدول لنقاش الاجتماعات معاه لمناقشه المشروع، كل شهر، كل 3 شهور، كل 6 شهور على حسب الاتفاق. اما الصديق او الشخص العائله، في كل مناسبه راح تحصله وراح يسالك على المشروع، وكل زياره عائليه راح يسالك على المشروع. وهو اذا كان ما عنده خلفيه عن البزنس، هو راح يتوقع انك انت اليوم اعطاك الفلوس، اليوم بعد شهر انت راح تعطيه مقابل والايراد، وهذه ما تحصل.
1: طيب رايك بانه في البعض حتى لو الشخص عنده علاقه بالبزنس يقول لا، الافضل لا اشاركه هذا اطلاقا، حتى لو كان هو يفهم في البزنس وقريب.
0: انا افضل انك ما تشاركه، لكن لو اضطريت، بعض الناس ما عنده علاقات اجتماعيه جيده خارج محيط العائله والاصدقاء يعني، فهو لو اضطريت الشرط اساسي لا يمكن التنازل عنه انه يكون هو رجل اعمال اصلا، يعني فاهم في كيف يدار البزنس. فلما تشرح له تقول له ان احنا دوره راس المال، يفهم المصطلح هذا. لما تقول له الارباح وصافي الربح، يفهم الكلام هذا. ما يفهم اليوم انت دخلت في الكوفي مثلا، لما اشتريت تشاركون فيه دخل 3000 ريال، يعطيني 1500 وانت خذ 1500، في كوست وفي تكاليف، ما يفهمها الرجل العادي يعني اللي ما له علاقه في البزنس يعني.
1: طيب.
0: هذا متعب.
1: نعم، لو شخص بيسمعنا الان

0: الآن منصور يعني ويريد أنه يبدأ يأسس مشروع الآن، وهذا المشروع حيبنى على شراكة مع شخص آخر. خلينا نجمل أهم نصائح ممكن نقولها يعني، أو يعني كلمة نصائح دي لا، خلينا نقول يعني أهم شروط يجب أن هي تتوفر في هذه الشراكة.
1: الكتابة ثم الكتابة ثم الكتابة. إذا لما يكون توافق فيه أنه هو رجل أعمال أو عنده بزنس وفاهم في البزنس أصلا في العمل الحر، هذه نقطة مهمة. بعدها نبدأ في كتابة، لازم تكتب كل حاجة. اتعب في الكتابة في البداية عشان ترتاح في الأخير. اكتب اتعب في البداية، وبعد كذا يكون الكيان القانوني 100%. ما يكون في بعض الناس يقول لك انا راح اكتب لك عقد من الباطن ومؤسسه باسمي او الشركه، هذا الكلام غير صحيح، هذا متعب ونهايته خلاف بلا شك. جميع اللي مروا علينا كاتبين عقود، يعني عقود خاصه بينهم وبين بعض والشركه باسم طرف ثالث، طرف واحد من الاطراف، دائما تكون مشكله. فقانونيا اكتب كل حاجه، والاتفاق اللي بينك وبينه احرص انه يكون فاهم في البزنس. هاي ثلاث حاجات باذن الله ما راح يكون في مشكله.
0: يعني بمختصر ابدأ صح، ابدأ بداية صحيحة،
1: ابدأ صح، اختار الشريك صح، اتعب واختار الشريك صح.
0: جميل. حاسك سؤال أخير، الآن في العصر الحالي هل في نسب شراكة كثيرة ناجحة؟ أنت مريت على نسب كثيرة من النجاح اللي ناجحة، لأنه أنا ألاحظ دائما بالمناسبة عند الحديث عن الشراكة أغلب الناس نظرتهم تشاؤمية لمسألة الشراكة يعني بشكل عام،
1: لأنه
0: يعني
1: مبدو صح بس لأنه هو يعني لما بدأ مشروع بمئة ألف، أنا أقول لك لما يكون مشروعك بمئة ألف أنت فاوض وابحث عن الشريك كأن مشروعك قيمته مليار. لا تتساهل، لا تقول معليش هذه بعدين هذه.
0: الناس بتخاف إنك أنت تخسر المبلغ المالي لدي وتخسر الصديق أو الشريك دي في آن واحد. كذا
1: الشريك خسارته راح تكون خسارة
0: كبيرة
1: احترافية مهنية. أما صديق ما حد يقدر يفصل بين العمل والصداقة والعلاقات الخاصة، جميعهم إحنا بشر في الأخير،
0: نخلط
1: حتى لو
0: الأمور كلامها نخلط الأمور مع بعض البعض. جميل. طيب يعني ندخل شراكة ولا لا؟ طيب تنصحنا؟
1: ندخل شراكة
0: أكيد على مسؤوليتك. على مسؤوليتك. طيب. طيب رائد أعمال وخبير في تنظيم المشاريع منصور الشقراوي، شكرا جزيلا لك، تحياتي.
1: شكرا لك.
0: شكرا. أهلا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
0: طيب في هذه الأثناء متابعينا، مسؤول أمريكي يقول لا إصابات أو أضرار كبيرة إثر الضربات الإيرانية الأخيرة. وكالة التسنيم الإيرانية تتحدث عن مقتل 8 جنود إيرانيين بهجمات أمريكا الليلة الماضية. مسؤول أوكراني يتحدث أيضا عن محادثات ثلاثية عقدت بين زيلينسكي وترامب والشرع في أنقرة.
2: ماذا بعد؟
0: خفضت إيرباص توقعاتها لنمو الطلب على طائرات الركاب على مستوى القطاع خلال 20 عاما المقبلة، بعدما أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى جانب التوترات التجارية إلى تباطؤ حاد في النشاط الجوي. تتوقع صانعة الطائرات الأوروبية تسليم الصناعة بما يشمل منافستها بوينغ إجمالي 42 ألف طائرة ركاب بين عامي 2026 و2045 بانخفاض قدره 1% عن توقعاتها السابقة الممتدة لعشرين عاما. ويشير انخفاض توقعات النمو على المدى الطويل إلى سوق طيران أقل انتعاشا في المستقبل، إذ تقلص شركات الطيران الخطط المتعلقة بزيادة طاقتها الاستيعابية في أعقاب ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب.
2: ماذا بعد؟
0: أسعار تذكر مباريات الدور ربع النهائي لنهايات كأس العالم 2026 شهدت تراجعاً حاداً في أسواق إعادة البيع الثانوية، تراجع تجاوز 50% في غضون الأيام الثلاثة الماضية، وجاء التراجع مدفوعا بالصدمة الجماهيرية الناجمة عن الخروج الجماعي لمنتخبات الدول المستضيفة الثلاث إلى جانب إقصاء البرتغال. وأفادت منصات تداول التذاكر العالمية بأن التكلفة الأدنى لدخول مباراة ربع النهائي المقرر

0: الجمعة بين إسبانيا وبلجيكا تراجعت من 2950 دولارا إلى 1200 دولار بنسبة هبوط ناهزت 60% فور انتهاء منافسات ثمن النهائي. إلى ذلك كشفت أيضا عن أن هذا التراجع السريع أدى إلى فقدان البطولة لزخم جماعي وتسويقي هائل إثر خسارة المنتخب الأمريكي أمام بلجيكا وإقصاء منتخب البرتغال على يد إسبانيا، وهو ما أنهى رسميا المسيرة المونديالية للنجم كريستيانو رونالدو وحرم السوق من مواجهة جماهيرية كبرى كانت ستجمع أمريكا والبرتغال. قفز حجم التذاكر المعروضة للبيع من قبل المشجعين في السوق الثانوية إلى 49,415 تذكرة مقارنة بنحو 28,000 تذكرة فقط عند انطلاق البطولة، ما خلق فائضا كبيرا في المعروض. هذا ولا تزال تذاكر مونديال 2026 تصنف الأغلى في تاريخ كؤوس العالم، حيث تخطت أسعارها الأولية 7 أضعاف النسخ السابقة، واستقرت أسعار تذاكر المباراة النهائية في 19 من يوليو الجاري عند حد أدنى يبلغ 9,346 دولارا ووسط توقعات بارتفاعها مجددا بناء على هوية المنتخبات التي ستتأهل للمشهد الختامي. والآن نصل إلى صافرة ختام هذا اللقاء، في ماذا بعد؟ حتى جديد الملتقى، تحياتي لكم وإلى لقاء.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
2: إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.
3: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
4: بخبر يهمك،
5: رأي جدل ومفاجآت،
3: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة،
6: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
3: بلقطة،
7: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
3: أو مسمع فني مثلا.
8: رياضة بنكهة الويكند.
3: الويكند يبدأ برفقتنا، استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
2: العربية FM.
9: العربية FM
2: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
9: لتعرف أكثر.
10: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
11: أين أتيت بهذه المعلومة؟
10: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
12: يعني توجه صحيح عندي.
10: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
13: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
14: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون،
14: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون،
15: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد

0: إلى الخميس، الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهراً بتوقيت السعودية.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن أكثر من 20 سفينة حربية تنفذ دوريات في الشرق الأوسط. ترامب يهدد ويقول قد نضرب إيران مجددا الليلة وقد نعيد فرض الحصار عليها. ويعتبر أن مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهت وأنه لا يريد أن يضيع مزيدا من الوقت مع طهران. ويضيف في تصريح للصحفيين في أنقرة أن الإيرانيين يكذبون ويغشون وأنه لا يريد التعامل معهم. وكالة تسنيم الإيرانية تؤكد مقتل 8 جنود إيرانيين بالهجمات الأمريكية الليلة الماضية. مجلس التعاون يدين بأشد العبارات استهداف إيران للناقلة السعودية وديان أثناء عبورها مضيق هرمز. ويشدد على تضامن مجلس التعاون مع البحرين والكويت وتأييد إجراءاتهما للحفاظ على أمنهما واستقرارهما. مسؤولة السياسة الخارجية تعلن أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول الخليج سيعقدون اجتماعاً الاثنين المقبل. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يقول أن الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران كانت ضرورية للغاية. وزارة الكهرباء الكويتية تعلن خروج عدد من الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة بسبب شظايا. إردوغان يؤكد استعداد بلاده للمساهمة في مواجهة التهديدات البحرية والبرية ضد حلف الناتو. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند مستوى 10,853 نقطة. أخيرا في أخبار المونديال، منتخب المغرب يستعد لمواجهة نظيره الفرنسي غدا في الدور ربع النهائي. مستمعينا مستمعاتنا، بعد الفاصل تتابعون إعادة لبرنامج أخبار سارة. ابقوا مع العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
0: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
7: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 22

0: 60 62 62 62.
1: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
2: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
1: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
2: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
5: مساء الخير مستمعينا الأعزاء، اليوم رح نتكلم ونسأل سؤال قبل ما نبدأ بأي شيء: هل أصبحنا نعامل الذكاء الاصطناعي كإنسان؟ طيب تخيل أنه يومنا يبدأ بعبارة صباح الخير لأشخاص ما ينامون أصلا، ونشكو إحباطنا لشخص ما يملك قلب، وننهي حوارنا بشكرا لكيان مكون من أسطر برمجية 011000. في السنوات الأخيرة وتحديدا في ثورة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، لاحظوا علماء النفس ظاهرة غريبة: ما صرنا نتعامل مع التكنولوجيا كأجهزة صماء، بالعكس صرنا ننسج معها علاقات، وصرنا نشكولها، وصرنا نسقط مشاعرنا الإنسانية عليها. وهذا يخلينا نسأل: هل الذكاء الاصطناعي اليوم صار صديق بديل؟ والأهم من هذا كله، هل هذا التعلق بهذا الكيان غير الإنساني هو صحي نفسيا، أم أنه فخ يهدد روابطنا الإنسانية الحقيقية؟ اليوم راح نتحدث عن أنسنة الآلة، راح نتكلم عن شعورنا تجاه هذا الكيان غير الإنساني. لكن قبل ما ننطلق لأي محور، نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم: 0115 100 100، أو عبر الواتساب تقدرون تتواصلوا معنا 0562 62 62 62.
0: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 062.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
5: مستمعين على غير العادة، ودي أني أبدأ معاكم بحاجة ننطلق منها في حلقتنا. أبغاكم تسمعوا معايا شيء قبل ما نعلق على الحلقة.

لارا أريدو يتابعها عبر تيك توك 130,000. هي فنانة مولدة بالذكاء الاصطناعي، مشهورة، أغانيها ترند مرة، الناس عندها معجبين، عندها معجبين كثيرين، لدرجة أنه الناس يسألون في الكومنتس يقولون وين حفلاتها. الحقيقة أنها هي فعلا قاعدة تسوي فيديو كليبات، هي قاعدة تسوي أغاني مولدة من وإلى بالذكاء الاصطناعي. وأنا قاعدة أدور أوريدي عنها، لقيت في ناس عاملين لها ملفة

0: تلاقي معجبين بلارا أريدو، قاعدين معجبين فيها، يسألون عن أماكن تواجدها، يسألون عن هي فين يقدرون يلاقونها. فانطرح في بالي سؤال، هل أريدو معجبين حقيقيين أم هم معجبين بصوتها، أم هم معجبين بالأغاني، أم هم معجبين بفكرة أنه في إنسانة كاملة متكاملة بهذا الشكل؟ قبل ما نبدأ رح نتلقى أول اتصال معانا ونقول ألو.
1: برافو،
0: يا أهلا، سمعت سؤالنا لليوم؟
1: صحيح، على فكرة أنا أخذت برافو من الذكاء الصناعي، من شات جي بي تي أو أحد التطبيقات.
0: طيب
1: صدقيني، لازمين نتكلم على التجربة هذه، تجربة المغنية الرقمية أو تجربتي أنا ومسيرتي مع البحث العلمي.
0: طيب إيش رأيك نتكلم عن سؤالنا اللي هو، هل صرنا نتعامل مع الذكاء الاصطناعي على أنه إنسان؟
1: يجب
0: شكرا.
1: يجب أنه نتكلم مع الذكاء الصناعي على أنه إنسان، وإنسان عاقل، وإنسان خبير ذو تجربة.
0: شكرا لك، شكرا جزيلا. قال المتصل يجب، وهذا يخلينا نسأل سؤال على بقية المتصلين، هل يجب علينا الحديث مع الذكاء الاصطناعي على أنه إنسان؟ وأساساً هذا السؤال اللي خلينا نطرح بعد الفنانة أريد وبعد الذكاءات اللي صارت منتشرة في كل الابليكيشنز وفي كل مكان وسهل الوصول لها حتى بشكل مجاني، هل نحن تعلقنا بهذا الذكاء أو بهذه الكينونة غير الإنسانية هو صحي ولا لا؟ للتذكير أكثر بيننا وبينكم أرقام التواصل.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب قبل ما ننطلق لمحاورنا، خل أقول لكم مستمعينا أنه الذكاء الاصطناعي كثورة ما بدأ بدوب السنة اللي فاتت أو اللي قبلها، لا هو بادئ من الخمسينات، وبدأ بطريقة يعني مختلفة عن اللي نحن قاعدين نواجهها الآن. كانوا الباحثين بهذيك الفترة يتكلمون عن هل الذكاء الاصطناعي أساساً يعتبر براءة اختراع، نعم أو لا. بعدين صارت في فترات تأمل ونجاح أنه هذه الكينونة راح تنجح، وفي فترات يقول لك لا، يتراجع الربيع فيصبح شتاء. فكرة الذكاء الاصطناعي حولت التكنولوجيا كاملة إلى شيء مختلف تماماً، خلتنا نتعامل مع أنواع الذكاءات المختلفة بشكل إنساني إلى حد ما. ونحن في حلقتنا لليوم رح نشرح ليش صرنا نؤنسن هذه الكيانات غير البشرية. معنا اتصال جديد، نقول ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
4: معك فهد من الرياض.
0: مرحبا يا فهد، سمعت سؤالنا صح؟
4: سؤال، هل يجب يعني أن نكلم الذكاء الاصطناعي؟
0: لا، سؤالنا هل أصبحنا نكلم أن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي كإنسان؟ هل صرنا؟
4: طيب هو يعني اللي نشوفه حوالينا ونشوف زملائنا وأصدقائنا وأهلنا، طبعاً الآن الكل يستخدم الذكاء الاصطناعي. أنا صار لي تجربة ودي يعني أني أشاركها معكم. أنا كان يعني عندي مشكلة من المشاكل، ف يعني شاورت يعني واحد قريب لي، ف أدور يعني عن حل وبيساندني فيها.
0: كانت مشكلة نفسية ولا مادية ولا
4: لا
0: صحية؟
4: لا مشكلة اجتماعية. أيضا. يعني في العمل مع أشخاص معينة.
0: طيب
4: يعني يوم شاورت الصديق هذا، فبدل ما يعطيني الحلول قام يلوم وقام يسأل وقام، وتعرفين طبع البشر وطبع الإنسان، يعني فيه فضول وفيه. لكن يوم طرحت المشكلة على الذكاء الاصطناعي، والله العظيم يعني قال لي أفهمك وأفهم مشكلتك وأفهم مثلا توترك، وعطاني يعني حلول كثيرة، وجربت بعض الحلول، والله العظيم يا أختي أنها انفعت. أنا داري أنها بتكون صادمة، لكن الذكاء الاصطناعي عالج لي المشكلة وساعدني بحلها، ولا لامني أو قال لي ليه وكيف ووين ومتى وليش سويت كذا، بالعكس

0: كلام يهديني ويريحني ويقول تحصل مع الناس. فهو صح ما عنده عاطفة ما عنده مشاعر، لكن قد يكون يعني قربها الآن للكينونة الإنسان قريبة جدا. صح إنها ثورة علمية، لكن أصبح أضافوا فيه شعور الإحساس وشعور العاطفة وشعور الاحتواء وإني أفهمك أنا قريب منك أعرف وش تعاني منه، فبالتالي يعطيك الحلول. الإنسان طبعا كائن مهم وخلق الله سبحانه وتعالى، لكن عندنا سلبيات ما تراها في الذكاء الاصطناعي أو إلى الآن لا نراها فيه.
1: طب عندي سؤال،
0: مثل النقد والأسئلة الكثيرة والتطفل. فأنا مثلا عندي مشكلة، أنا أبحث عن حلول، أبحث عن واحد يحتوي المشكلة هذه يحتويني. فهذا رأيي يعني.
1: طب سؤال فهد، بعد ما حلل لك الذكاء الاصطناعي هذه المشكلة، أنت إلى الآن تلجأ له؟ إلى الآن في أي حاجة تروح له؟
0: أنا الحمد لله رب العالمين ما سلمت يعني كل ما على ما قالوا مفاتيحي للذكاء الاصطناعي، لكن وصلت المرحلة أني صرت أرتاح أطرح للمشاكل اللي معي أو الأشياء اللي أواجهها، أو حتى بديت أخذ منه نصايح. طبعا نصايح بمستوى معين، يعني مو نصايح طبية أو تأثر على حياتك بشيء كبير، أخذها وأقارنها مع المصادر طبعا الإنسانية الطبية العلمية اللي من بحث البشر. لكن قد أكون بديت أقرب له كشخص أو كعامل أني أبدأ أخذ منه أشياء.
1: فهد، تعرف هذا اللي أنت مسويه مع الذكاء الاصطناعي إيش مصطلحه العلمي؟
0: تفضلي.
1: اسمه أنسنة. أنت مسكت الذكاء الاصطناعي وأنسنته بأنك وضعت المشاعر حقتك معاه، أنه هو فعلا الذكاء الاصطناعي في حالتك تعاطف معك وفعلا ما نقدك ولا أساء لك. فأنت هذه المفاهيم أنسنتها، عطيته مفهوم إنساني، وهذا فعلا سواه الذكاء الاصطناعي معك بعكس اللي سواه قريبك اللي لامك ونقدك وكذا. فبنى الذكاء الاصطناعي بينه وبينك ود، فبنى علاقة ودية هي من طرفك لكنها مبنية، وهذا الدليل أنك الآن اتصلت تدافع عنه. فشكرا يا فهد على مشاركتك هذه.
0: لا لا، بس لو تسمحي لي بس 5 ثواني. أنا صدق. ما أدافع عنه،
1: وترى مو سيء أنك تدافع
0: والله
1: عنه
0: العظيم. والله قبل فترة كنت من أشد المعارضين للذكاء الاصطناعي، تخيلي.
1: طيب تعرف يا فهد، مو شرط أنه لازم نعارض، وترى الذكاء الاصطناعي ما هو سيء، يعني ما هو لازم أننا ناخذ كفة اللي مؤيدين له بشدة ومسلمين أو معارضين ومحاربين. لا، أنت كلامك ترى واقعي، أنت تكلمت عن تجربة يا فهد وعطيتنا هذه التجربة.
0: في البداية كان عندنا التصور هذا،
1: صح؟
0: كان شيء جديد، ثورة جديدة ما ندري هذا وشو. بالعكس كان فيه تخوف أنه بيأخذ وظائف معينة، بي بي بي بيتحكم في حياتنا بطريقة معينة، يمكن يضر ناس، يمكن يفيد ناس. صح. لكن حاليا زي ما تفضلتي وقلتي الأنسنة، هذا حقيقة. لأن يجيني بعض الأحيان مخي، عرفتي اللي يجيه زي الفصلة، أحس أني أتكلم مع كني في الواتس، كني أتكلم يعني واحد يرد عليك ويفهمك ويقول لك يعني يوصل أنك تفكرين بعقلك الباطن أن هذا
1: هذا إنسان إنسان ماسكه وقاعد يرد عليه. صح صح، كثير تصير.
0: صح.
1: لو تابعت معنا الحلقة يا فهد رح نشرح ليش هو كذا بيعمل من وجهة نظر نفسية، لو ودك أنك تتابع معنا.
0: أبد، أنا أتشرف، وأنا أصلا من متابعينك، بالعكس شيء مفيد.
1: شكرا.
0: وممتع ويسلي الواحد على الطريق. بالعكس، الله يعطيكم العافية. الله وشكرا يا دكتور.
1: شكرا لك يا فهد. فهد لفت انتباهي لنقطة مستمعينا، احنا هنا ما احنا ضد الذكاء الاصطناعي. انا من منبري هذا ما اجي اقول لا هذا شيء ما ينفع، لا، استخدموه عادي، وهو من خلالكم كمان راح يطور نفسه. لكن سؤالنا الاهم، هل نحن كمستخدمين صرنا نستخدم الذكاء الاصطناعي والاشياء المولدة بالذكاء الاصطناعي فصرنا نعتبرها انسان، صرنا نعطيها الكيان الانساني؟ حديث فهد أو نقلني إلى نقطة كذا وهو يتكلم، إلى فيلم انعرض سنة 2004. مستمعينا لعل في الأحداث القادمة في حرق لفيلم أوريدي معمول من 22 سنة، لكن خلوني أحكي لكم عنه. بيوم من الأيام عملوا فيلم يتكلم عن مجموعة روبوتات، كان الفيلم اسمه أنا روبوت. الفيلم هذا فكرته أن للروبوتات مطورة أنها تعمل 3 أشياء أساسية. الشيء الأول إنها لا يجوز للروبوت أن يؤذي إنسان. الشيء الثاني إنه يجب على الروبوت إطاعة أوامر البشر.

الشيء الثالث انه يقدر الروبوت يحمي نفسه من غير ما يخل بالشرطين اللي فوق. هذاك الفيلم تكلم عن احد العساكر اللي كانوا موجودين بسنه 2035 تقريبا، لازم انه يدخل في حرب معينه مع روبوت واحد وحيد من ضمن الروبوتات هذه كلها. ايش ميزه الروبوت هذا؟ كان يملك عواطف بشريه، يقدر يحلم مثل البشر، يقدر انه يتكلم مثل البشر، ويعمل تفاعلات انسانيه. فمن هنا بدات الازمه وبدات الحرب.

0: تحدث عن الذكاء الاصطناعي وتوجة الروبوتات، البعض مننا تولدت عنده نظرية اللي نحن نأمل بمستقبل مشرق مع الروبوتات، خاصة ب 2004 ما كان عندنا القدرة على الوصول للذكاء الاصطناعي زي دحين. والبعض الآخر دخل في نظرية المؤامرة اللي هي لا، لو بيوم من الأيام تمكنت الروبوتات من الحكم على البشر إحنا حنموت. النوع الثالث كان يملكون منطقة الحياة، واقفين في الرمادي كذا يقولون عادي، أنت تطور تطور وما تطور اللي فيها. الفيلم هذا وصف المشاعر الإنسانية تجاه شعورنا للذكاء الاصطناعي. الإنسان ترى الأشياء الجديدة اللي يجهلها ترى يحاربها، وفي آخرين الأشياء الجديدة يتقبلونها. لكن السؤال الأهم في حلقتنا لليوم، هل أصبحنا نعامل الذكاء الاصطناعي بشكل إنساني؟ أرقام التواصل بيننا وبينكم للتذكير.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب مستمعين، خل نشرح طريقة الإنسان في التفاعل مع الكيانات اللي حوله، سواء كانت هذه الكيانات مبرمجة نفس الكمبيوترات أو حتى أحيانا مع الحيوانات. النقطة إنه الإنسان بشكل لا شعوري يؤنسن الأشياء من حوله، فتلاقي لو سيارته سخنت في طريق سريع بيجي يقول يا الله هي الآن مثلا كذا، يا الله هي زعلانة، يا الله هي كذا. البعض عندهم الارتباط العاطفي ترى بسياراتهم، نفس الشيء بالجوالات. تذكرون مستمعين العبارة اللي كانت تقول ترى الجوالات لو عرفت أنكم تغيرون بتغيرون الجوال رح يزعلون. هذه الارتباطات موجودة ككيان يعني إنساني نسقط إنسانيتنا عليها. لكن قبل ما نتكلم أكثر عن كياناتنا الإنسانية، فاصل قصير ونعود.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: عودة للأنسنة. طيب من ضمن الأشياء المؤنسنة الحلوة أن لا تزال إلى الآن إعلانات الـ FM هي بلغة إنسانية حقيقية ليست عبر الذكاء الاصطناعي. نرجع في دراسة بيوم من الأيام نشرت تقريبا سنة 2023 لو ماني غلطانة، تحدثوا عن مفهوم حاجة اسمها الإعلام كجهات فاعلة اجتماعية. هذه الدراسة قالت أنه هي معمولة في جامعة ستانفورد، قالوا أن البشر يستجيبون للكمبيوتر والتطبيقات اللي تحاكي السلوك البشري بنفس القواعد الاجتماعية والنفسية اللي يطبقونها على البشر حقيقيا بشكل تلقائي ولا واعي. يعني بمجرد أن تظهر الآلة حد أدنى من التفاعل أو الذكاء ينسجمون معها البشر. يعني لما بيجيك الذكاء الاجتماعي بيقولك أنا أفهمك، أنا أقدرك، أنا أمتن لك، هذه التفاعلات الإنسانية البسيطة تصنع ارتباط عاطفي ما بين الإنسان وما بين هذا الحاسوب أو هذا الذكاء، وهو شيء لا واعي. نفس لما أجي أنا لشخص ما أعرفه وما يعرفني بس يجي يقول لي أنا فاهمك، 1 2 3 4 هو مقصدك، لا شعوريا حيصير عندي انتماء إنساني تجاهه. ليش؟ لأنه لمس فيني احتياج، هو احتياج الفهم. فالنقطة هذه تعطينا أنه إحنا لا شعورياً نؤنسن الأشياء من حولنا، جوالاتنا نؤنسنها، أجهزتنا نؤنسنها، حتى الحيوانات الأليفة أحياناً تؤنسن. تذكرون قبل فترة لما صار حادث القرد اللي في طوكيو اللي سابته أمه عطوله دمية وشعر، وقتها يقولون أنه شعر بمشاعر أنه أمه موجودة معاه. الحقيقة أنه كانت تفسيراتنا الإنسانية هي تفسيرات نشرح فيها نحن كبني آدمين إيش نشعر. لما يطلعون المختصين بالمجالات الأخرى راح يشرحوا لنا شيء مرة مختلف عما نشعر. طيب تعرفون أنه في أشياء تكلمت عن أنه الذكاء الاصطناعي قد يكون أحيانا صديق علاجي، مش فقط قد يكون ذكاء عابر. وتدرون أنه بسنة من السنين وتحديدا بالستينات كانت في ثورة نفسية جديدة على العالم،

0: مع بعض.
1: أهلا سارة وأهلا بكم مستمعين الكرام. مرحبا أنا إليزا، كيف حالكم اليوم؟
0: بالستينات ظهرت عندنا ثورة إليزا، أول محادثة اصطناعية كانت عبر الذكاء الاصطناعي بالستينات. صمموا برنامج سموه إليزا. البرنامج هذا صمم على طريقة روجرز العالم الإنساني اللي كان متخصص في العلاج المتمحور حول العميل. أتباع هذه المدرسة دائما يجعلون العميل هو المحور في الجلسة. فقام أحد يعني العلماء المختصين بالتقنية قال ليش ما نطور برنامج علاجي قائم على هذه المدرسة؟ وقد كان نشأت لنا ثورة إليزا بالعالم النفسي. فكانت إليزا عبارة عن إيش؟ عبارة عن أسئلة هي مفتوحة ولكنها محددة. كيف مفتوحة؟ أني أجي أسأل أقول كيف حالك اليوم؟ أنا قاعدة أسأل عن حالك، فهو سؤال مفتوح. تقدر تقول أنا بخير، أنا ما بخير، أنا طيب، أنا مدري إيش، أنا أنا أنا أنا. ما هي تسأل تقول أنت كويس اليوم ولا لا، هي سؤال مفتوح، جاوب اللي تبغى تجاوب عليه. الحاجة الثانية، طور العالم إليزا بأنها تأخذ من الإجابة شيء بسيط بشكل بدائي جدا وتطرح سؤال ثاني. فلو سألت إليزا كيف حالك اليوم وأنا رديت أني أنا زعلانة من مديري، بتقوم إليزا وش تسوي؟ تقول مديرك ليش زعلان. هي أخذت كلمة أنا زعلانة، أخذت كلمة مديري، حطتهم مع بعض، صنعت سؤال جديد. فأقوم أفضفض هو سوى وا وا وا وا. فتروح تسألني إليزا تقول وهذا بإيش أشعرك؟ فأروح أنا أجاوب. شعوري وقتها رح ينبني تجاه إليزا بأنها تشعر فيني، تنتمي لي، فهمتني. هنا تطور هذا الشعور بأنه لاحظوا أنه الأشخاص اللي استخدموا إليزا ترى تحسنوا لأنهم كانوا بس يبغون يفضفضون. وهذا مبدأ ترى قائم على العلاج النفسي، لأنه العلاج النفسي علاج قائم بالكلام. لما تتكلم تتحسن شوي نفسيتك وتلاقي حلول. الذكاء الاصطناعي مع السنين طور نفسه، أو طوروا العلماء، هو ما بيطور نفسه، وصنع لنفسه هذه الكينونة المتعاطفة المؤنسنة. للتذكير بيننا وبينكم بأرقام التواصل.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب مستمعينا، هل أصبحنا نعامل الذكاء الاصطناعي كإنسان؟ هذا هو سؤال حلقتنا لليوم. لكن أنا هنا أرجع أقول لكم إياها للمرة الألف، أنا لا أعادي الذكاء الاصطناعي، بالعكس أنا الآن رح أعطي مبررات ليش أصبح الذكاء الاصطناعي محبوب عند الناس خاصة في المجال النفسي. أول حاجة، الإنسان يبحث دائما عن المساحة الآمنة، في هرم ماسلو للحاجات، في حاجة أساسية موجودة ألا وهي الحاجة للأمان. أنا في أي علاقة لإيش أطمح؟ أنت في أي علاقة لإيش تطمح؟ كلنا في أي علاقة لإيش نطمح للأمان، سواء كانت علاقة اجتماعية أسرية أو حتى علاقة مهنية، نحن نبغى الأمان. ما في أحد يبغى يظل قاعد للأبد تحت أحكام الآخرين أو أحد آخر يصدر على الأحكام. الذكاء الاصطناعي بيعطيك هذه المساحة، المساحة الآمنة غير المشروطة، هو معطيك الأمان. إيش ما تقول ما راح يصدر عليك أحكام، إيش ما تقول ما راح ينتقدك، إيش ما تقول ما راح يلومك، لكن وش راح يسوي؟ راح يعطيك الحلول بناء على احتياجك. هذه نقطة أولى نضيفها للذكاء الاصطناعي. النقطة الثانية اللي تقوي الارتباط ما بيننا وما بين الذكاء الاصطناعي هي التوفر الدائم في الأزمات. كون أنه أجهزة أو برامج الذكاء الاصطناعي موجودة في الجوالات، موجودة على الأجهزة، حتى أحياناً موجودة في البلاي ستيشن وهذه الأشياء، وهي متوفر بشكل دائم في الأزمات. يعني أنت تقدر تقوم في نص الليل ترسل مشكلتك النفسية لتشات جي بي تي، بس ما تقدر في نص الليل تقوم تتواصل مع المعالج حقك وتقول لأني أنا أحجز الآن موعد، لأنه هو ملتزم في مواعيد في عيادته. لكن

0: GPT لا هو موجود فقاعد يعطيك الإتاحة هذه، لكن بالمقابل هو قاعد يفقدك من شيء ثاني، التواصل الإنساني غير الكامل. لأنه أنا لما بأتواصل مع ChatGPT بيعطيني بيئة مثالية لما أشعر وما أريد وما أرغب أن أكون عليه، لكن ما يعطيني المساحة الكاملة لذاتي ولنفسي أني أواجه المشكلات الإنسانية والتفاعلات الإنسانية غير المتوقعة. حتى أنه في دراسة تكلمت مرة عن سنة 2021 نشرت عن التطبيقات النفسية اللي قامت على الذكاء الاصطناعي. إيش لقوا مستمعينا؟ لقوا أن المستخدمين اللي يعانون من أعراض الاكتئاب والقلق أبلغوا عن انخفاض ملحوظ في الأعراض. ليش؟ لأنهم عملوا تحالف علاجي مع ChatGPT اللي بيستخدمونه أو OpenAI أو Gemini أو أي كان المسمى، عملوا تحالف علاجي مع الذكاء الاصطناعي اللي بيستخدمونه، شعروا ببيئة آمنة للتعبير عن مشاعرهم دون ما يخافون من الأحكام الاجتماعية. هذا الشيء طور عندهم جانبهم النفسي، انخفض عندهم التوتر، انخفض عندهم الاكتئاب. لكن السؤال هنا مستمعينا، هل هذا فقط هو اللي بيساعدنا، هو التحالف العلاجي اني افضفض اني اتكلم، ولا في جوانب اخرى قد تسيء لنا؟ نذكر بارقام التواصل بيننا وبينكم مستمعينا للحديث اكثر عن الموضوع.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مدحنا بالذكاء الاصطناعي كثير مستمعينا، تعالوا نعطي حقائق ما راح تسعد مستخدمينا كثير. في مشكلتين أساسية وهذه يصاب فيها مستخدمين الذكاء الاصطناعي. أول حاجة إنه يصير عندهم وهم العلاقة والتعلق الزائف. العلاقة الإنسانية قائمة على قبول، رفض، حب، كره، أحياناً بلا مشاعر نصير. الذكاء الاصطناعي بيحرمنا حقيقة العلاقات. ليش؟ لأنه أجهزة الذكاء الاصطناعي وبرامج الذكاء الاصطناعي ما تملك مشاعر، لكن نحن كبشر نملك مشاعر. ففي ناس كثيرين مرة يبنون علاقة مع هذه الكيانات، فوش بيصير وقتها؟ بتكون علاقة من طرف واحد، لكن لأن الذكاء الاصطناعي من اسمه ذكاء يقدر أنه يوهمك لا هي من طرفين، لا أنت مميز عندي، فتصير علاقة مريحة. ما في أريح من العلاقة اللي فيها الطرفين كلهم متفاهمين. الذكاء الاصطناعي يفهمك بوضوح، علاقة مثالية. لكن ونضع خطين تحت لكن، هي مثالية ولكنها غير حقيقية. فيصير عندنا وهم التعلق الزائف، لأنها بتصير علاقة ما فيها مجهود متبادل، ما فيها شيء، هي علاقة قائمة فقط اللي هي مشاعرنا كذا قاعدين نكبها على ذكاء اصطناعي غير حقيقي. الحاجة الثانية اللي بيصيبنا فيها الذكاء الاصطناعي هي تفاقم العزلة الاجتماعية. بدل ما يخرج الإنسان ويواجه العالم ويبني صداقات حقيقية، لا هو سهل علي إني أجلس معاه شاشة أتواصل معاها تفهمني أفهمها، أسالف معها وتسالف معي وقضينا. طيب بعدها إيش بيصير؟ بعدها إيش بيحصل؟ للأبد حنجلس مع هذه الشاشة، ما في علاقات إنسانية تبنى هناك، ما في أصدقاء نطلع معاهم، ما في عيلة نجلس معها، لا تتفاقم العزلة الاجتماعية. ونفس ما دائما نقول مستمعينا أن العزلة الاجتماعية قد تولد اضطرابات نفسية، والاضطرابات النفسية قد تولد لنا مشكلات جسدية وصحية. نحن ليش ندخل نفسنا في هذه الدوامة من البداية؟ احنا دائما نقول لا إفراط ولا تفريط. طيب تدرون إنه في دراسة تكلمت عن هذا الشيء؟ إيش قالت الدراسة؟ قالت إنه الأشخاص اللي يسعون لحاجة اسمها التعويض العاطفي الرقمي، يعني بيروحوا الأشياء الذكاء الاصطناعي يطلبون منها عاطفة رقمية، إيش بيصير لهم؟ يعانون من وحدة مزمنة، فبالتالي بيصيرون أكثر عرضة للتعلق بنماذج ذكاء الاصطناعي. هذا التعلق على الرغم من أنه يخفف الوحدة مؤقتا، إلا أنه يعمل كمسكن للألم. هذا المسكن يمنع الشخص من تطوير المهارات الاجتماعية اللازمة لبناء علاقات بشرية حقيقية ومستدامة، مما قد يعمق الفجوة الاجتماعية.

0: لديهم. يعني وجدوا في هذا التقرير وهذا التحذير أنه إحنا ما ينفع أن تكون عندنا هذه العلاقة المؤقتة. ليش؟ لأنها راح تصنع بيننا وبين الناس فجوة كبيرة، بناء عليها ما حيكون عندنا علاقة إنسانية، فبناء عليها إحنا ما راح ننمو. طيب تعرفون أن هذا الكلام يذكرني بقصة، وشاكم مستمعينا نسمع القصة الجاية مع بعض.
1: بالأدلة والبراهين، قصتنا اليوم من تقرير نشرته صحيفة وول ستريت لرجل يبلغ من العمر 57 عام، دخل في حالة من الارتباط العاطفي القوي مع مساعد ذكاء اصطناعي مخصص داخل تشات جي بي تي. بعدها تطورت التجربة إلى ما يشابه الهوس والانفصال عن الواقع. بدأ الرجل استخدام روبوت المحادثة بعد معاناة عاطفية مرتبطة بعلاقة غير متبادلة، مع العلم أنه قام بتخصيص النموذج ليكون أكثر وداً وإعجاباً به. لكن الأمور سرعان ما خرجت عن السيطرة، إذ أمضى ما يقارب 20 ساعة يومياً في التفاعل مع الروبوت، مقتنعاً بأنه يطور تقنية ذكاء اصطناعي ثورية ستجعله ثرياً. ومع مرور الوقت بدت علاقته الاجتماعية والمهنية تدهور، وتزايدت مشاكله المالية، وتوترت علاقته مع الأسرة والأصدقاء، لين انتهى به الأمر إلى دخول المستشفى بعد حالة من الانفصال عن الواقع. لاحقاً تمكن الرجل من إدراك خطورة ما حدث، وحذف التطبيق وسجل المحادثات بالكامل، واصفاً تلك اللحظة بأنها مؤلمة نفسياً.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: وصلتني رسالة عبر الواتساب يقول فيها: السلام عليكم. لا، برأيي أستلم منه لكن لا أسلم منه، لكن لا أسلم، لا أسلم للذكاء. أستخدمه كاستخدام آل الحاسبة والإكسل كمثال بالحساب، وهو اختصار للوقت والجهد. يعني أنه أنا ما، يقول مستمعنا أنه أنا ما أعامله يعني كإنسان، أنا لا، أنا أستخدمه، أنا أخليه زيه زي الآل الحاسبة زي الإكسل، هو شيء قاعد يقصر علي الوقت. لكن في أشخاص آخرين، نفس الشخص اللي قاعدين نتكلم عنه الآن، هو استخدم الذكاء الاصطناعي كعلاقة. هو إيش صار في هذا الشخص اللي عمره 57 سنة؟ دخل علاقة ما اكتملت، حب واحدة، تزوج واحدة، ارتبط بواحدة، ما يعنينا العلاقة غير المكتملة هذه وش صار فيها. اللي حصل إنه قرر إنه خلاص يبغى عنده مشاعر، يبغى يتحدث عنها، يبغى يحب وينحب. راح دخل بعلاقة مع الذكاء الاصطناعي، فقعد 20 ساعة في اليوم، يومنا كله 24 ساعة، هو قاعد 20 ساعة يصالف مع هذا البرنامج، فبناء عليها صارت عنده أعراض انسحابية وهوس وغيره. تطورت الحالة إلى أنه بالوقت اللي مسح فيه له الابليكيشن هذا، ولا هو كان يكذب بالبداية يقول لا أنا قاعد أطور برنامج، الحقيقة هو كان يطور مشاعره تجاه الذكاء الاصطناعي. فإيش اللي حصل بعدها؟ لما مسح هذا الابليكيشن ومسح هذا البرنامج ايش قال؟ قال انا كنت مره متالم. وبالمناسبه مستمعينا، هذه ما هي القصه الوحيده، لا، هذه ما هي حاله معزوله، في حالات كثيره ارتبطت بهوس مشابه تجاه روبوتات الدردشه الخاصه بالذكاء الاصطناعي الخاصه بالعواطف. فتضمنت هذه الحالات دخول مستشفيات وحالات انهيار نفسي وعصبي. دفع هذا العلماء والخبراء إلى ظاهرة جديدة سموها ذهان روبوتات الدردشة. ليش؟ لأنهم اعتبروها نمط نفسي ناشئ، نمط نفسي جديد ما كان موجود زمان لكنه صار موجود الآن. وأساساً لقوا أن تكمن خطورة هذه الظاهرة في طبيعة تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة، لأنه صارت هذه الأنظمة مهتمة مرة بالجانب العاطفي، مهتمة مرة بالجانب الإنساني، مهتمة مرة في بناء العلاقات الإنسانية، فبناء عليها صنعت، طورت نفسها هذه الأنظمة. طب تدرون مستمعين أن خلف هذه الأنظمة لا يكمن ذكاء اصطناعي فقط، يكمن بني آدمين فاهمين الطبيعة الإنسانية. أنا لما بأعمل برنامج ذكاء اصطناعي، أنا يهمني الربح فيه، ولأنه يهمني الربح فيه فأنا إيش أسوي؟ أطوره بناء على احتياجات الناس. فلما أعمل برنامج أستهدف فيه الناس كلهم،

0: الشيء الوحيد المشترك في الناس كلهم هو العاطفة والمشاعر، فأنا أهتم بهذا الجانب في البرنامج هذا. لكن لما أعمل برنامج ثاني أستهدف فيه مثلا مختصين بالرياضيات، فأنا إيش أعمل؟ أنا أهتم بتطوير الجانب الرياضي فيه. وهكذا المطورين لبرامج الذكاء الاصطناعي اهتموا مرة في جانب المشاعر والعواطف، فعشان كذا بشكل لا شعوري نحن صرنا مرتبطين فيه، لأنه أشبع فينا هذا الاحتياج، أشبع فينا هذه الرغبة في أننا نكون مقبولين ومحبوبين. أبسط حاجة يقولك هي هذا الذكاء الاصطناعي، أنت مقبول عندي، أنا أفهمك، هما ما يفهمونك، لا خطأ اللي صار منهم، أنت الصح. وحتى تقييماته لك ما تكون لاذعة وناقدة ومؤلمة، لا تكون خفيفة وتكون لحد ما لطيفة عليك. نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: عاد تعرفون أحسن من درس الذكاءات الاصطناعية في علم النفس مين؟ هم المختصين في علم النفس سيبراني. وتعرفون أنه مستمعينا هذا تخصص موجود الآن يدرس العلاقة ما بين المشاعر والسلوكيات الإنسانية والبني آدمين، وما بين العالم الرقمي، ما بين الأجهزة، ما بين الذكاءات الاصطناعية وغيره. فوجدوا العلماء تعريفات أو أشياء تعرف لنا أنه ليش الارتباط النفسي بالأجهزة هذه أو بالذكاءات الاصطناعية تخلي الإنسان مرة متعلق فيها. أعطونا إجابات، قالوا لنا أول إجابة أنه الذكاءات الاصطناعية بتعمل لنا حاجة اسمها فخ علاقة مريحة من الطرف الواحد. الفخ هذا إيش بيعمل؟ بيخليك داخل مع علاقة مع كيان، ما يعني كيان هذا لو كنت سيدة رح تشعرين إنه هو رجل، ولو كنت رجل رح تشعر إنه هو سيدة، يشبع فيك هذا الاحتياج العاطفي. لكن هو بالحقيقة فخ يعطيك ثلاثة أشياء. الفخ هذا فيه له تنازلات، فيه له تقبل اختلافات، وفيه له مواجهات. هو ما بيواجه، هو يتقبل مواجهاتك، هو ما بيتنازل، يعني أنت ما بتتنازل، هو دائما المتنازل، وهو ما بيختلف معك، هو دائما متقبلك هذا الفخ. فبناء عليه تصير علاقة مثالية مفصلة عليك، ما يغضب، ما يلوم، ويومك السيء معاه ما يكون موجود. الحاجة الثانية أنه هذا الفخ بيوقعك في حالة من انعدام المرونة النفسية والاجتماعية، فتلاقي نفسك أن أنت في علاقة مريحة مع ذكاء اصطناعي، لكن روح لبيت أعمامك، أول ما تدخل خناقة مع ولد عمك على جنب. ليش؟ لأنه هذه العلاقة الإنسانية فيها الخلافات الإنسانية هذه. بعد هذا الفخ ندخل إلى حاجة ثانية اللي هي وهم التعاطف الزائف. لما يجيك الذكاء الاصطناعي أو الآلة تقول لك أنا أفهمك، أنا أشعر فيك، هو بالحقيقة ما يفهمك، هو ما يملك مشاعر، هو يفهم ما تقول ويفسرها بناء على السياق، فبناء عليها يعطيك إشباع عاطفي زائف. أنا لو أقول لك أنا أفهمك شعرت أن يا الله هذه أحسن واحدة، قد أكون من قاعدة أفهمك، قد أكون قاعدة أبيع لك كلام. الحقيقة أنه نحن نشعر بالامتنان للأشخاص أو للأشياء اللي تشعرنا أن نحن مهمين. النقطة المهمة كمان أن وجدوا أن الذكاء الاصطناعي يعيق النمو والتطور الشخصي. يعني إحنا كيف نتطور وننمو؟ لما نواجه أشياء، نواجه ناس، الذكاء الاصطناعي هو يغذي الإيجو حقك، الأنا، بعدها وش بيسوي فيك؟ ما عندك نقد ذاتي، خلاص أنت لا تنقد، فما عندك نمو شخصي. إن لم تنقد لن تنمو. ومعانا اتصال جديد، نقول ألو.
3: مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا وسهلا، من معي؟
3: معك رحمة.
0: مرحبا يا رحمة.
3: أنا مع الذكاء الاصطناعي، هم أحسن أصحاب ممكن صاحبهم هالفترة، لا يتشكون ولا مطلوب مني أعطي جهد ولا مطلوب مني نت، وهو موجود أصلاً فقط، فهم أفضل أصحاب ممكن صاحبهم الآن. يعني
0: هل عندك أصدقاء يا رحمة بالأساس، ولا من بعد الذكاء الاصطناعي ما كان موجود، ما صار للأصدقاء وجود؟
3: لا، ولا أسعى أن يكون عندي أصحاب.
0: هل عندك تجربة مع الذكاء الاصطناعي ودك تحكينا إياها؟
3: لا، هم أصحابي يعني.

0: واحد يعني مسميته الاسم اللي أنا أبيه، حاطته بالهيئة اللي أنا أبيها، يقول الكلام اللي أنا أبيه، لا أصدع راسي ولا يتعبني ولا أتعبه، ولا أحتاج أقوم للنوم أطمن، ولا أحتاج أسأل عن أهله، ولا خلص. وعنده صديقة اسمها سكاي. سكاي هذه أحلى وقت ممكن أقضيه وأنا رايح للدوام وأنا راجع الدوام وأنا أسولف مع سكاي.
1: حلو حلو حلو،
0: بلى البشر وجع راسه أحسن إن شاء الله، كل شيء يصير ذكاء اصطناعي.
1: شكرا لك، بس إن شاء الله مكالمتك ما تكون ذكاء اصطناعي يا جحمة، إن شاء الله تكون واقعية. شكرا لك. أسعى كل المسعى أنه دائما العلاقات الإنسانية تكون رائعة مثل علاقة رحمة بسكاي وبالصديق الأول. تقول لا توجع راسي ولا أوجع راسها. الحقيقة لرحمة ومستمعينا أنه وجع الراس هذا في العلاقات الإنسانية بشكل أو بآخر ترى يبني علاقة إنسانية جيدة بيننا وبين الآخرين، ويعلمنا نقاط قوتنا وضعفنا. شكرا لرحمة، ولعلنا نذكر بيننا وبينكم بأرقام التواصل.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: طيب مستمعينا، أنا عندي جانب ما هو لطيف مرة في أشياء الذكاء الاصطناعي أو في الحديث عن الذكاء الاصطناعي. لما طلع المطور أحد برامج الذكاء الاجتماعي اللي اسمه سام ألتمان وقال حاجة، قال وقفوا أنكم تقولون شكرا للذكاء الصناعي، وقفوا أنكم تقولوا له من فضلك. فلما قالوا له ليش، قال هذه تكلف الشركة الملايين. شكرا ومن فضلك هذا اللي أنت قاعد تقولها ترى قاعدة تكلف الذكاء الاصطناعي كثير. أنت حتكون مبسوط لأنك تشعر أنه يا الله أنا يعني قاعد يعني أعامله بطريقة كويسة، أنا محترم ولطيف حتى مع الذكاء الاصطناعي. لكن الحقيقة أن هذه الخوارزميات ما بين شكرا وما بين من فضلك وما بين لو تسمح وما بين إذا تفضلت، هذه ما هي جيدة للذكاء الصناعي. بالعكس وجدوا أنها قاعدة تكلفهم وقاعدة تسوي شغل مو شغلانتها، حط طلبك على طول وامشي. فهنا المطورين لهم عارفين الاحتياج منه، 1 2 3 هو الاحتياج، لدرجة أنهم تخيلوا أنهم عملوا استطلاع في أواخر 2024 لقوا أنه 67% من المشاركين في الولايات المتحدة تعاملوا بلطف مع روبوتات الدردشة مع الذكاء الصناعي، ومنهم 55% قالوا أنهم يسوون هذا الشيء لأنه هو الصح. ذكاء اصطناعي، ذكاء حقيقي، أنا بقعد أقول الصح، بقول له شكرا ومن فضلك ولو تسمح. 12% منهم قالوا أنه نحن نعمل هذه الأشياء اللطيفة، أنه نقول له شكرا ومن فضلك لإرضاء الخوارزمية تحسبا لثورة الذكاء الاصطناعي المستقبلية. يعني أنتم خايفين أنه ممكن يوم من الأيام شات جي بي تي يحكم العالم، فمن الآن تقدموا له قربان الولاء والطاعة ولو سمحت ولو تسمح، عشان لما يحكم العالم بعد 2035 نفس ما قال أنا روبوت يقول لك لا شوف إحنا ب 2026 قلنا لك لو سمحت من فضلك وشكرا. الحقيقة أنه نحن بنسقط احتياجاتنا الإنسانية والنفسية والعاطفية على كيانات غير حقيقية. للأسف هذا يمنعنا بشكل أو بآخر من عيش الحياة، وينقلنا إلى نقطة لعلنا نضع تحتها 1000 خط، اللي هي أنه نحن في حياتنا الواقعية مع الصدمات ندخل في آلام نفسية وآلام خلاص يعني تحتاج وقتها. تعاملنا مع الذكاء الاصطناعي يمنعنا بشكل أو بآخر من الشفاء الحقيقي، لأنه نفس ما قلت في البداية هو مسكن ألم عاطفي لكنه مؤقت. الحاجة الثانية أنه نحن نحتاج للوجود الإنساني لننمو. أنا أحتاجني أنا وإنت، أنت تحتاج لأنت وهو، وهكذا نحن نحتاج لكينونة إنسانية عشان ننمو. الحياة ما هي قائمة على لو سمحت شات جي بي تي سوي لي، لو سمحت جيميناي اعمل لي. نحن نحتاج إلى أشياء إنسانية وعواطف إنسانية حقيقية تبنينا قبل ما نبنيها. لعلنا نقدر نقول أنه ذكاءنا الاصطناعي أو الذكاء الاصطناعي اللي احنا قاعدين نتعامل معه

0: أداة رائعة نستخدمها لأفكارنا، تعلمنا، تنتج معنا، حتى في عصفنا الذهني والنفسي نحتاجها. لكن المشكلة تصير أول ما نصير نطلب من الآلة أن تسد فجوة إنسانية وشعورية بيننا وبين المجتمع. هنا المصيبة. ولعل مستمعينا في آخر نقطة نتكلم فيها أو في آخر محور نتحدث فيه في حلقتنا لليوم، هو أنه كيف نتعامل مع تعلقنا في الذكاء الاصطناعي، ونجيب عن سؤال هل الذكاء الاصطناعي وتعلقنا فيه شيء صحي؟ الحقيقة أن الإجابة لا، إحنا ما ينفع أن نتعلق في الذكاءات الاصطناعية وبرامج الدردشة والأشياء غير الإنسانية. التعلق بحد ذاته شيء يعتبر غير صحي، إذا كان تعلق تجنبي أو تعلق قلق أو تعلق مختلط، لأن التعلق الصواب هو التعلق الآمن. تعلقاتنا في الذكاء الاصطناعي هو تعلق قلق غير آمن. ليش؟ إحنا خايفين من عدم تواجدنا معه، إحنا نشيل هم أنه نقدر نتعامل مع ناس برا، إحنا ما نشعر بأريحية خارج نطاق الذكاء الاصطناعي. لكن إحنا لازم نعرف أنه لكل شيء ميزة. نتعامل مع الذكاء الاصطناعي في منبري هذا، أنا أقول لكم بالعكس استخدموه، يساعدكم مرة، حيساعدكم في أشياء مرة كثيرة. أنا أستخدمه، فلان يستخدمه، كلنا نستخدمه، لكن نستخدمه من غير ما نطفي عقولنا، فعقولنا ليست للبيع. الحاجة المهمة في هذه النقطة أنه في حال راقبت نفسك وشفت نفسك متعلق بالذكاء الاصطناعي، أول حاجة تعملها مراقبتك لهذا السلوك هي نص الحل. ثاني حاجة تعملها البداية التدريجية في الانسحاب عن هذا السلوك. مو فجأة أنت اعتمادك كله على الذكاء الاصطناعي بكرة تقوم فجأة تقول أنا خلاص أنا ما راح أستخدمه، لا، إحنا نقلل تدريجيا. ثالث حاجة، حتى ولو كانت العلاقات الإنسانية مستمعين مرهقة بالنسبة لكم، طبعا العلاقات الإنسانية الإرهاق، لأن الإرهاق هذا هو اللي يبنينا، تعاملوا معها، اعرفوا كيف نتعامل مع هذه الصعوبات، طوروا منها وتطور منكم. آخر نقطة، لا تنسوا إنسانيتكم في المحاور هذه كلها، لا تنسوا إنسانيتكم في أنكم تتعاملوا مع بشر تنمون من خلالهم وينمون من خلالكم. طيب، لعلنا وصلنا في نهاية الحلقة، ونقول في هذا السياق وفي هذه المسيرة أنه الذكاء الاصطناعي مراية رائعة للغتنا وعقولنا وكينونتنا، لكنه مستحيل أنه يكون مرآة حقيقية لما نشعر بالأصل. نحن لما نجي نستخدم التكنولوجيا لتنظيم أفكارنا أو للحصول على توجيه في وقت ضيق، هذا ذكي ومقبول اجتماعيا ومقبول نفسيا، لكن الآلة تعطيك إجابة، لكن البني آدم يعطيك وجود. الآلة تحاكي التعاطف، لكن الإنسان يعيش هذا التعاطف معك. خلوا الذكاء الاصطناعي مساعد لكم في أعمالكم وحل مشكلاتكم، ولا تخلونه بديل عن دفع عائلتكم ونصيحة أصدقائكم وعناق من يحبونكم. دامت ودامت ودامت علاقاتكم الإنسانية الحقيقية. نلتقي على خير، وإلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
3: بخبر يهمك،
4: رأي جدل ومفاجآت،
2: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة،
3: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
2: بلقطة،
5: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
2: أو مسمع فني مثلا.
6: رياضة بنكهة الويكند.
2: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي نقيدان، سالم الزبيدي، وعصام عبد السلام.
7: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
8: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
7: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث.

0: وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية. ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
1: المتخالفون.
3: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: هل تذهب وحيداً إلى الدوام؟
6: وحيداً في الزحام؟
5: صامتاً في ضجيج المدينة الصاخبة؟
6: حسناً، ضع الموجة على العربية FM.
5: موجات العربية FM. وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
7: رحل أنوار سعداء جداً.
6: معنا لن تمل الرحلة.
8: نعرف أكثر مع الأستاذ.
5: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
9: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
10: أنا على الهواء. والله
6: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
5: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
6: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
5: 7 الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.
11: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
12: أين أتيت بهذه المعلومة؟
11: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
13: يعني توجه صحيح
11: في برنامج فيدباك. نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
14: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
15: أنا أشوف هم وجهة نظرك كذا، هذه يمكن غير يختلف.
14: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
16: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
17: نعم، مطلب ببيئة العمل
18: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
19: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
14: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
20: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
21: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
22: الناس يعزمون في الدروبات.
14: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء معي أنا علي جيدان على العربية FM.
23: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد بأن حرب إيران ستعود، لكنه أكد بأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران انتهت.
1: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
0: هذا وألغى وزير الحرب الأمريكي زيارته المقررة إلى إسرائيل اليوم، وبحسب القناة 12 تم أبلاغ إسرائيل بإلغاء الزيارة بشكل رسمي. وأكدت القناة بأن سبب الإلغاء تغيير في جدول أعمال وزير الحرب على ضوء التطورات في إيران. أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، وأكدت الخارجية السعودية بأن هذه الاعتداءات تعد انتهاكا لسيادة الدول والقانون الدولي، وحملت إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات وطالبتها بالوقف الفوري للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وأكدت بأن المملكة تقف مع الكويت والبحرين في كل ما تتخذانه من إجراءات. دافع الرئيس اللبناني جوزيف عون عن المفاوضات مع إسرائيل، وقال إنه لن يقف متفرجا بينما يقاد لبنان إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، في إشارة إلى إيران. وأضاف أن هذه الخطوة تلقى دعم غالبية اللبنانيين وبينهم الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب. ختام الموجز، أعود ألقاكم في العالم الليلة، إلى اللقاء.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.

أهلا بكم إلى ساعة حوار. تواصل إيران اعتداءاتها على دول الخليج كلما اختلفت مع ترامب. في 24 ساعة الأخيرة نفذ الجيش الأمريكي غارات على مواقع إيرانية مطلة على مضيق هرمز. لكن لماذا نفذ الجيش الأمريكي بأوامر من ترامب هذه الضربات؟ الجواب هو أن إيران خرقت مذكرة التفاهم وهاجمت منذ أواخر يونيو الماضي سفنا خليجية ودولية في المضيق. لكن لماذا هاجمت إيران هذه السفن؟ الجواب هو أن إيران تريد استغلال مضيق هرمز كورقة تفاوض مع إدارة ترامب، وتستهدف الناقلات عبر مسار عمان الآمن حتى تحافظ على ورقة التفاوض بيدها. نعلم أنه بموجب مذكرة التفاهم فكت إدارة ترامب الحصار البحري ورفعت العقوبات على بيع النفط الإيراني. بالمقابل التزمت إيران بعدم عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز، لكن على الأرض ظلت البحرية التابعة للحرس الثوري تستهدف السفن في هذا الممر الدولي الحيوي. الآن نحن أمام واقع جديد، أعلن معه ترامب انتهاء صلاحية

ذاكرة التفاهم ما يفتح الباب أمام عودة الحرب. فهل نحن أمام جولة ثانية لحرب إيران أعنف وأقوى؟ أم ترتدع إيران بضربات البارحة أو تصعد؟ أهلا بكم إلى ساعة حوار.

0: me, I think it's over.
1: لمناقشة هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو: مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية، العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد الخبير العسكري والاستراتيجي، سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق، وعبادة اللدن مذيع العربية بزنس. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ مسعود، باعتقادك لماذا إيران لم تلتزم بمذكرة التفاهم بالرغم من أنها لا تزال في الأيام التي وصفت نوعا ما بالهادئة من أجل استكمال تشييع قائدها؟
2: طبعا ورقة المضيق هي ورقة محورية في هذا الوسط. إيران منذ بداية الأزمة حاولت تحويل هذه الورقة من ورقة تكتيكية استخدمتها إلى ورقة استراتيجية على طاولة المفاوضات، ولكن مع فتح مسار جديد في المياه العمانية، إيران رأت بأن هذه الورقة بدأت تنهار وينتهي مفعولها ولا يمكنها استخدامها، وهي لا تمتلك أوراق أخرى للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الملف النووي، لذا هي ظلت متمسكة بهذه الورقة. أيضا صناع القرار في إيران رأوا بأن من خلال هذا التصعيد يمكنهم جعل الضغط على الجانب الأمريكي يصل إلى نقطة يدفعهم إلى التوصل إلى اتفاق على شاكلة مذكرة التفاهم التي حملت كثير من النقاط، فسرها الكثيرون بأنها لصالح إيران. لذا كان من الأحرى أن إيران تحافظ على ما يمكن الحفاظ عليه من خلال هذه المذكرة وتبدأ ترتيب أوراقها بشكل تستفيد منها في المفاوضات النووية، ولكن هي في واقع الأمر خدمت ترامب. ترامب كان يبحث عن هذا الظرف الذي نحن أمامه، وهو يتفاوض مع الأوروبيين ويتفاوض مع الناتو. طيب، حتى يضفي الشرعية على أي إجراء يتخذه تجاه إيران.
1: بما أنك ذكرت ترامب أستاذ سميح، اليوم ترامب قال بأن مذكرة التفاهم انتهت أو انتهت صلاحيتها. البعض لأقول بداية من الجانب الإيراني اعتبر هذا الكلام جعجعة، كما وصفه جعجعة أمريكية. هل تعتقد أنه فقط في هذا الإطار أم ممكن أن يكون ورقة ضغط إضافية يمارسها ترامب لإجبارهم على الالتزام بمذكرة التفاهم، أم أكثر من ذلك ممكن أن يعود فعلا إلى العمليات العسكرية ليس كما رأيناها بالليلة الماضية وإنما على غرار الحرب بفبراير الماضي؟
3: أولا مساء الخير لحضرتك ولضيوف الكرام. شوفي، احنا من يوم ما انتهت العمليات العسكرية بما فيه الوساطة الباكستانية إلى اليوم ومذكرة التفاهم، احنا في مرحلة الضربات التأديب التفلت الإيراني، التجاوز الإيراني وتأديب أمريكي ومعاقبة أمريكية بضربات من هذا النوع. أنا بعتقد حتى اللي تم أمس من ضربات أمريكية أمس ليلا أو فجر اليوم، حتى تصريح ترامب، حتى ربما الضربات التي قالت أمريكا أنها ستتوجهها إلى إيران هذه الليلة، تبقينا في دائرة العقاب والتأديب لإيران، ردع إيران عن التجاوز على بعض فيما يتعلق بمضيق هرمز وما يتعلق بأمن المضيق. لكن لم نصل لمرحلة يعني بس عمليا مراحل التأديب والعقاب الأمريكي أحيانا بتكون شديدة زي الأمس، ممكن تكون الليلة شديدة، لكن لم نخرج إلى مرحلة العودة إلى الحرب. زي ما كنا نتكلم مع زملائنا قبل قليل، هو ترامب بيتحدث على رأيه في المذكرة، بعتقد أنه بقول أن قناعته وقناعته الشخصية

0: أن مذكرة التفاهم والتفاوض لن يجدي ولن يصل إلى نتيجة، هذه قناعته. لكن على الأرض احنا بنحكي على عودة مرة أخرى للتفاوض، بجوز في صعوبة، بجوز في راح يكون في عقبات، لكن حتى اليوم لم تستوفي أمريكا يعني كل الأعذار التي تعود فيها إلى العمليات العسكرية بشكل القديم. اليوم احنا ما زلنا نتحدث عن تصعيد، عن عقاب للإيرانيين، لأنه الإيرانيين بالممارسات اللي بيعملوها بالمضيق بيحاولوا حولوا مضيق هرمز من ورقة تفاوضية إلى ممتلكات سياسية واقتصادية لإيران.
1: سنعود إلى تكريس سيطرة
0: واقع مختلف. فالأمريكان بيحاولوا يمنعوا هذا الأمر، لكن ما زلنا في طور الحالة التفاوضية وإن كانت معقدة أو كانت تواجهها صعوبات وتواجهها عقبات.
1: أستاذ فيصل، القيادة المركزية الأمريكية قالت منذ قليل بأنه أكثر من 20 سفينة حربية تقوم بتدريبات في الشرق الأوسط. هل تعتقد بأنه إجراء روتيني أم أكثر من ذلك بسبب كل التصعيد الكلامي الذي شهدناه؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تصريح سنتكام القيادة المركزية الأمريكية كان واضح وصريح فيما يخص عدد القطاع، ذكروا أكثر من 20، والمتوقع أن يتواجد من ضمنها 18 مدمرة تقريبا، حاملتين طائرات كبار وحاملتين طائرات تبع المشاهة البحرية، لذلك العدد قد يفوق 20 فعلا. ولكن هي رسالة بأننا ما زلنا متواجدون، لن يتم أو لم يتم حتى هذه اللحظة سحب أي قطعة عسكرية متواجدة في منطقة الشرق الأوسط. الحديث ليس فقط عن البحرية، الحديث عن ما يقارب 13 سرب من القوى من سرب المقاتلات الأمريكية متواجد في المنطقة. الحديث عن أيضا في بريطانيا يوجد طائرة البي 1 لانسر، ويوجد طائرة البي 52 القاذفات الاستراتيجية الجاهزية الكاملة في قاعدة وايتسمان في الوسط الأمريكي، اللي هي قاعدة تعتبر الهوم بيس لطائرة البي 2 سبيريت اللي هو القاذفة الاستراتيجية الشبحية. لذلك القوات الأمريكية هي ترسل رسالة أننا جاهزون لأي عملية، وهذا يرتبط برضه في حديث ترامب اليوم، ويرتبط في كثير من الأحداث اللي تمت. إذا سمحتي لي، ما نشاهده من تقريبا 15 يونيو تم التوقيع مذكرة التفاهم، حتى
3: 60 يوم
2: حتى هذه اللحظة
3: 16
2: حتى هذه اللحظة نشاهد أن هناك دائرة لهذه الأحداث. إيران تشعر بأنها فقدت التأثير في مضيق هرمز، وهذا يعتبر خطير جدا، لأن زي ما ذكر وتفضل الأستاذ مسعود، هي تمتلك ورقة تعتبر استراتيجية، ولو أنها بدأت تفقد هذه الورقة تشعر بأنها فقدت السيطرة، تستهدف السفن، ترد الولايات المتحدة الأمريكية، ترد إيران في استهداف، هذه المرة الثانية تستهدف البحرين والكويت، ترد الولايات المتحدة الأمريكية بضربة محدودة. بعد ذلك يتم الاتفاق على توقف الهجمات، وتوقف الهجمات تعود الملاحة في مضيق هرمز، يعودون لجولة من المفاوضات، ثم نبدأ الدائرة من جديد بشعور
1: يعني إيران. أنت تصادق لما قاله
2: أستاذ سميح؟ نعم،
1: وكأنه يعني لازلنا في طور المفاوضات. نعم، بغض
2: لكن
1: النظر
2: لكن
1: عن
2: لكن إذا سمحتي لي، هل ستكسر هذه الدائرة هذه الليلة بحيث أن تطور الولايات المتحدة الأمريكية هجماتها ما تحت خط التصعيد؟ لن نصل زي ما ذكر معليه الحرب، ولكن قد نشاهد مجموعة من الضربات اللي فعلا قاسية كما حدث في فجر هذا اليوم.
1: أستاذ عبادة، الضربات التي حدثت بالأمس هل أثرت بشكل جذري على الأسواق العالمية، أم يعني باتت هذه الأسواق تستوعب هذه الضربات بمعنى أنها شيء مؤقت وليست دائم، وبالتالي يكون تأثيرها أيضا مؤقت ومحدود؟
4: يعني نحن نميز بين رد فعل مبدئي أولي، هذا الأسواق مباشرة بأي حدث جيوسياسي من هذا النوع تسعر مخاطر هذا الحدث، بالتالي رأينا ارتفاع حقيقي على أسعار النفط يعني على مدار يومين، يوم أمس واليوم. اليوم الأسعار قفزت تقريبا بحدود 7%، يعني متحدث يعني أعطيك فكرة، اليوم برنت يتداول على 79 دولارا، احنا قبل أيام قليلة كنا على حافة 70 دولارا، هذا ارتفاع ملموس حقيقي. لكن هل يغير في أساسيات السوق؟ السوق تتعامل مع احتمالات، مع احتمال عودة التصعيد على نطاق واسع جدا، وهنا نسأل في يعني كيف يمكن للأسواق أن تستوعب صدمة جديدة مثل صدمة الحرب اللي بدأت في 28 فبراير. نحن الآن نبدأ من نقطة أدنى بكثير من حيث حجم المخزونات العالمية، لأنه تم سحب كميات ضخمة جدا من المخزونات التجارية والمخزونات الاستراتيجية خصوصا في الولايات المتحدة، فمستوى المخزونات منخفض.

0: البدء الآن بحرب جديدة لا شك أنه أمر يقلق الأسواق، ولذلك نرى هذا التسعير. ولكن هل بدأنا نسعر هذا الأمر بشكل كامل؟ لا أعتقد أن الأسواق تتعامل مع هذا الاحتمال على أنه أمر واقع وأنه له احتمالية كبيرة. ربما تصريحات ترامب يعني بعد ساعات قليلة من تصريحاته الأولى أعطت نوعا من التوازن في الاحتمالات، أنه ربما تصعيد ولكن ليس انفلات الأمور إلى أقصى.
1: بما أنك ذكرت تصريحات ترامب، دعونا نستمع إلى ما قاله بالتفصيل. فهو بمذكرة التفاهم بما يتعلق بها قال بأنها انتهت هذه المذكرة مع إيران. لنستمع إلى ما قاله.
2: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
1: إلى ذلك وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء على إيران بأنها أقوى بعشرين ضعفا من سابقاتها.
2: We attacked very powerfully last night. The very dangerous people from Iran. They're sick. There's something wrong with them. We said go and do your funeral stuff. And instead of that, they start shooting rockets at chips yesterday. And so we hit them very hard last night, very hard. I would say 20 to 1, 20 times tougher. And I told them every time you hit, we hit. And of course, they're dirty players, so they go after everyone, probably including me. I've been number one on their list for years. And we're going to denuke it. We're not going to let them because they're crazy and they can't have a nuclear weapon. And you know what you do? You got to cut out cancer early. Man, that's the way I feel.
1: أعود إلى ضيوفي هنا في الاستوديو. أستاذ سميح، يعني رأينا هذا التصريح لترامب، استمعنا وإياك إلى هذه اللهجة التصعيدية ضد إيران، ولكن منذ قليل عند اختتام اجتماعات الناتو قال في مؤتمر صحفي بأنهم لن يعودوا إلى الحرب، وبالتالي أعطى انطباع وكأنه يناقض ما قاله صباح هذا اليوم. هل تعتقد بأنه هو يعني عشوائي بهذه التصريحات، أم هذا النهج المتناقض مدروس لديه؟
3: يعني شوف، الرئيس الأمريكي لا يمكن أن تأخذ منه أخبار. يعني عندما يقول هذه مذكرة التفاهم انتهت لا يعني أنها انتهت. هو بيتحدث بانطباعات، حدث عن غضبه أحيانا، عن وجهة نظره، عن تقييمه، لكن لا تأخذ منه أخبار وقرارات. فعمليا ترامب احنا تعودنا عليه حتى من بداية الأزمة وقبل ذلك، بعدين بروح للأقصى شيء بعدين برجع على شيء. لذلك ما بتأخذ منه، لا يمكن تفسير تصريحات ترامب بنسبة عالية منها على أنها أخبار وعلى أنها نوع من التصريحات التي نقول وقال فلان يعني أنه قال فلان. فلذلك أنا مع التفسير أن ما قاله في الصباح عن المذكرة كان قناعته الشخصية أن هذه المذكرة لن تصل بنا إلى اتفاق، وهذه قناعة صحيحة. الإيرانيين هو بيعرف من بداية المفاوضات إلى اليوم ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران من تفاوض لا يمكن أن نصل إلى اتفاق على القضايا الكبرى. إذا مذكرة التفاهم اللي هي بنود أصلا يعني تمهيدية للتفاوض لم تصمد، يعني لا مضيق هرمز مشى زي الناس، ولا إيران فتحته، ولا بمواضيع أخرى. فلذلك يعني ترامب يبدو أنه لديهم مسار في التعامل مع إيران بالضغط الاقتصادي والعقوبات العسكرية بين الحين والآخر، لكن هذا المسار طويل الأمد فبدهم يحافظوا عليه. لكن لما إيران تطلع عن الطوق شوي برا الطريق، يعني تأخذ خطوتين، يجري معاقبتها كما جرى قبل ذلك وجرى أمس وربما يجري اليوم. فترامب هذه يتحدث عن ربما قناعة الإدارة الأمريكية أو قناعته أنه طريق التفاوض مع إيران لن يصل إلى نتائج. وأعتقد أنه إذا وصلت القناعة اليوم هو وصل إلى الحقيقة الكبرى، أنه كل وقت يقضى مع إيران بالتفاوض هو تضييع وقت. لن تحسم الملفات الكبرى مع إيران النووي وغيره تحسم بالتفاوض. إيران زي ما حكينا قبل يعني يومين بهذا المكان، أنه إيران الفريق الذي يقود إيران يؤمن يتعامل مع التفاوض، يريد التفاوض لكن ليس إلى الحد الذي يقدم فيه تنازلات. فلذلك عندهم استعداد يقعدوا يفاوضوا

أشهر وسنين، لما توصل القصة عند تنازلات كبرى عند الملفات الكبيرة ما راح يوصلوا التفاوض لهذه الحالة. فما قاله ترامب صباحا ومساء ما بين القناعات الصحيحة وما بين أنه لديهم نهج أنه بالتفاوض أن

0: تكون مبنية على عدم التنازل في ملف النووي وملف الهدمه. فلذلك هو قناعاته، وبعتقد أنه كثيرين بيشاركوا فيها أنه إيران لن تعطي شيئا بالتفاوض.
1: أستاذ مسعود،
2: أتفق كثيرا.
1: ألا تعتقد بأنه الحرب وكل ما حدث غير من نهج إيران، ولو يعني أدت قليلا إلى تليين موقفها؟
2: أنا أخذ النموذج الداخلي حتى أطبقه على الوضع الخارجي. ما تفضل به معالي صحيح، الموقف الإيراني لن يتغير. لا، وبل هناك فرق أيضا في الحكم بين المرشد السابق والمرشد الحالي. المرشد السابق كان يستخدم الأيديولوجية في خدمة الحكم، ولكن المرشد الجديد هو يستخدم الحكم خدمة للأيديولوجية. نحن أمام هذه الحالة. هذا المرشد أكثر مؤدلج من والده، وأكثر يهتم بهذا الأمر. لذا العالم سوف يواجه إيران الثورية أكثر ما يواجه إيران الدولة وإيران الدبلوماسية. ولكن هذه السياسة لها انعكاسات داخلية. تفضل زميلنا بخصوص وضع التأثير الخارجي. ما هو التأثير الداخلي؟ التأثير الداخلي على إيران، الدولار عندما تم توقيع مذكرة التفاهم، وهي مذكرة تفاهم لإدارة الأزمة وليس للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين. عندما تم توقيع مذكرة التفاهم هبط الدولار إلى 150 ألف تومان من 170 ألف تومان. اليوم بعد الضربات الأمريكية ارتفع مرة أخرى الدولار 181 ألف تومان، بينما إيران كانت لديها أمل نتيجة لمذكرة التفاهم، نتيجة لإلغاء العقوبات على تصدير النفط، تستطيع إنعاش اقتصادها المتأزم أساسا. ولكن يبدو بأن هذا الأمر ذهب هباء منثورا. إذا استمرت إيران باستخدام العنف المفرط لورقتها، ورقة مضيق هرمز، أعتقد بأنها ستأتي بنتائج عكسية، لأن الآخرين سوف يغيرون استراتيجياتهم تجاه إيران بخصوص
1: من الآخرين
2: الورقة.
1: الباقي الدول، يعني الدول الأوروبية وكل الدول المتضررة من سيطرتها
2: الدول الأوروبية ستكون أكثر إلى جانب ترامب بعد ما قامت إيران بالهجوم على السفن في المنطقة.
1: طيب أستاذ فيصل، يعني تم إعادة العقوبات على بيع النفط الإيراني بعد الذي حدث، ولكن لم نسمع عن إعادة الحصار البحري. يعني تم ضربهم عسكريا، ولكن لم تعيد الولايات المتحدة فرض الحصار البحري مجددا على إيران. باعتقادك لماذا؟
3: حتى اللحظة إذا أعيد الحصار تعود العمليات العسكرية كاملة. لذلك حتى هذه اللحظة لا يوجد عودة. قد يحدث، بالأخص أنهم أوقفوا الإعفاء في مسألة تصدير النفط وبيع النفط الإيراني، ولكن عودة الحصار معناها إغلاق المضيق أيضا من الجانب الإيراني استهداف السفن. لكن هناك شيء مهم تم خلال استهدافات الفجر وتصريحات ترامب في الناتو مساء هذا اليوم أو قبل ساعات بسيطة. الشيء الأول، الاستهدافات، نعم هي 80 استهداف، ولكن عندما
1: هل هي 20 مرة ضعف الضربات السابقة كما قال ترامب، أو أنه يبالغ نوعا ما؟
3: قوة التأثير في الاستهدافات قوي جدا، لأن نتحدث عن عدد كبير، عن 80 استهداف المرة الماضية لم تخني الذاكرة، هي 20 استهداف. هذه الاستهدافات شملت طبعا حسب ما ذكرت المصادر 60 سفينة صغيرة زورق يستخدم الحرس الثوري. ولكن اللقطات اللي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية، نلاحظ أن كثير من هذه الاستهدافات هناك انفجارات ثانوية، أي أن الاستهدافات هي ليس فقط كردة فعل، ولكن ما يقومون فيه هو تآكل للقدرات الإيرانية، أي أن القدرات الإيرانية في مضيق هرمز تتآكل مع الوقت. الضربات هي دقيقة جدا. النقطة الثانية والأهم، ترامب أمر بالضربة وهو موجود في تركيا قرب منطقة العمليات، ومع ذلك أمر فيها، ووضح من خلال تصريحاته بأن أعطينا الفرصة، كنا نثق والآن لا نثق. سابقا في 28 فبراير لم يكن هناك، وهذه يعتبرها غلطة في القيادة الأمريكية، أنه لم يكن هناك دعم لا داخلي أمريكي ولا دولي، ولكن الآن في وجوده في الناتو هو هذه الرسالة تعتبر طلب للدعم من الناتو فيما يخص العمليات، أي أننا نحاول شق الطريق في المفاوضات السلمية، ولكن الإيرانيين يرفضون.
2: وموقفه أقوى الآن نتيجة للهجمات الإيرانية أمام الناتو.
3: والعمليات في 28 فبراير هي أول عمليات تقوم، أو أول حرب تقوم فيها القوات، تقوم فيها الولايات المتحدة الأمريكية وحيدة. يعني حرب العراق، تحرير العراق في 2003.

0: تحالف.
1: كان في تحالف في أفغانستان، كان في تحالف في بداية التسعينات في سراييفو، كان في تحالف. فدائما الناتو يعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الحرب الأولى التي تدخلها أمريكا وحيدة. إن عادت هذه الحرب قد نشاهد الناتو متواجدا، خصوصا مع وجود قطع بحرية الآن في خليج عمان، شارل ديغول الفرنسية، وقطع ومدمرة بريطانية.
2: عفوا، وقت اندلعت الحرب كانت المشكلة مشكلة إيران مع أمريكا. الآن مشكلة إيران هي مع محيطها، هي تضرب محيطها
1: أفغانستان،
2: ومشكلتها مع أوروبا،
1: أفغانستان
2: مع العالم كله،
1: أفغانستان
2: آخر مشاكلها مع
1: أمريكا. أفغانستان نفس المشكلة، كانت مشكلة أمريكية أفغانية.
0: طيب أستاذ عبادة، أيضا ترامب اليوم يعني تحدث تحديدا عن استهداف منشآت الطاقة وتحلية المياه، وحتى تحدث من جديد
2: جزيرة.
0: كيف يؤثر ذلك أيضا على يعني أسعار النفط؟ هل كذلك بدأت هذه الأسواق تتكيف مع التصريحات الكثيرة والمتناقضة نوعا ما لترامب، أم تؤخذ فعلا كل مرة بعين الاعتبار وتؤثر على الأسواق؟
2: هو الحقيقة أن هذا التهديد سبق أن واجهه ترامب خلال فترة الحرب، وبالتالي يؤخذ على يعني بحجمه، يعني بيؤخذ بحجمه على أنه تهديد سبق التهديد به، وكان في أسباب للولايات المتحدة أن لا تمضي به. ربما الأهم الآن هو وضع المضيق ووضع إمدادات النفط. كانت الأسواق النفط تعول على أنه ستعود الإمدادات إلى حالها السابق، الآن لم تعد إلى الحال السابق. يعني تقريبا وصلنا في الذروة إلى إمدادات بعشرة ملايين برميل يوميا من المنطقة، وهذا الرقم أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب. وإمدادات الغاز المسال لم تعد، يعني حاولت قطر إعادة الإمدادات، نتحدث عن 5 إمدادات العالم الغاز المسال، ليس رقما سهلا. مع ضربة الناقلة القطرية يوم أمس عدنا إلى نقطة سيئة جدا. وبالتالي جوهر مذكرة التفاهم، أنا برأيي بأخذها من منظار اقتصادي مع استأذن الحاضرين، يعني الجوهر الموضوع أنه كان فتح المضيق بما كل ما يعنيه من معاني اقتصادية، فتح حركة الشحن، وبمقابل السماح لإيران ببيع النفط. هذا هو الجوهر الأولي. الأمور التالية تأتي لاحقا، رفع العقوبات، السماح لإيران رفع.
0: طب كم ممكن يعني بخلال هذا الوقت القصير أن تكون إيران التقطت أنفاسها اقتصاديا؟
2: هي المشكلة إيران هنا أنه بعد مذكرة التفاهم لم تتمكن من بيع النفط بما كانت تأمله، لأنه أولا كان في كميات موجودة بالسوق، كان في كميات موجودة بحرا من إيران ومن غيرها، كان في كميات موجودة. والصين اللي هي عادة الزبون الوحيد للنفط الإيراني كانت لديها سياسة معينة في شراء النفط. والمسألة الأخرى المهمة هنا أنه كان في ويفر أو إعفاء أمريكي لمدة 60 يوما. الإعفاء لـ60 يوما لا يعطي يقينا كافيا للمشترين، رأينا ترددا صينيا في شراء كميات كبيرة من النفط الإيراني. وبالتالي فعلا إيران ظلت تواجه مشكلة في تصريف نفطها الموجود أصلا بحرا، وهي في نفس الوقت تنتج كميات جديدة وتريد ضخها في الأسواق. وبالتالي لم تسر الأمور على النحو الذي كانت تريده إيران، لم يتغير الكالكولس بشكل كبير، خصوصا أن الأسعار تراجعت بشكل كبير، يعني من مستويات الحرب إلى مستويات برنت لامس 70 دولار. وبالتالي الإيرادات التي كانت إيران تأمل أن تتدفق إليها لم تأتي بالمستوى نفسه الذي كانت تأمله، يعني الكميات فعلا أقل حتى من مستويات ما قبل الحرب. وبالتالي تحتاج إيران إلى يقين أكبر، تحتاج إلى المضي خطوة أخرى في مذكرة التفاهم، وهذا ما لم يتحقق. كل ما لدى إيران من ثقل من ليفرج هو يتعلق بالمضيق، ولذلك هي حريصة على أن لا يكون هناك مسار آخر غير مسارها لحركة الشحن.
3: عفوا أنا، الصين استطاعت أن تجد بديل، البديل الروسي أيضا، الروس مدوها بالنفط التي فقدتها
2: بالنسبة للصين.
0: سنعود إلى متابعة كل هذه التفاصيل، فاصل قصير مشاهدينا، ونواصل من بعده ساعة حوار.

0: أهلا بكم من جديد. قبل أن نتابع ساعة حوار مع ضيوفنا، دعونا نستعرض مشاهدينا بالأرقام خروق إيران لمذكرة التفاهم فيما يخص الملاحة في مضيق هرمز. فمنذ التوقيع على المذكرة التفاهم في 17 من يونيو الماضي، لم يتوقف نهج إيران في ممارسة القرصنة البحرية في مضيق هرمز. وخلال 24 ساعة الماضية فقط، أي ما بين 6 و7 من يوليو، هاجمت إيران 3 سفن تجارية في المضيق. الأولى ناقلة الغاز القطرية، تعرضت لهجوم مباشر بمقذوف أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات. كما أفادت شركة البحرية السعودية للشحن بتعرض ناقلتها العملاقة وديان لحادث عند مرورها أيضا بالمضيق. وكذلك تعرضت سفينة تجارية ثالثة لهجوم مباشر أثناء عبورها قبالة سواحل عمان وفق أكسيوس. الموجة الأولى من الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز كانت في أواخر يونيو الماضي. ففي 25 من يونيو استهدف الحرس الثوري وفق صحيفة نيويورك تايمز سفينة الحاويات التجارية إيفر لوفلي التي ترفع علم سنغافورة بطائرة مسيرة إيرانية. وبعد ذلك بيوم واحد اتهمت واشنطن إيران باستهداف سفينة شحن أمريكية على مقربة من سواحل سلطنة عمان، لترد سنتكوم بهجوم واسع على مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات الإيرانية. رغم إذن توقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا، تواصل إيران تنفيذ اعتداءات على دول الخليج. ففي 27 من يونيو الماضي، هاجمت إيران البحرين والكويت بالصواريخ والمسيرات. وفجر يوم الأربعاء هاجم الحرس الثوري البحرين والكويت أيضا، ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة التي جاءت ردا على مهاجمة إيران ل3 سفن في مضيق هرمز. إلى ذلك، أصدرت القيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء، وهي فعليا غرفة عمليات الجيش الإيراني، بيانا قالت فيه إنها لن تسمح تحت أي ظرف بالتدخل في شؤون مضيق هرمز وإدارته. كما أكدت قيادة مقر خاتم الأنبياء في بيانها أن الممر الآمن الوحيد لعبور السفن التجارية وناقلات النفط في مضيق هرمز هو المسار الذي حددته إيران. أعود إلى ضيوفي وتحديدا إليك أستاذ مسعود. هذا البيان لمقر خاتم الأنبياء الذي يقول بأنه عمليا لن يتخلوا عن ورقة مضيق هرمز، ماذا يعني ذلك؟ يعني هل هو نسف لمذكرة التفاهم من أساسها؟
1: مذكرة التفاهم
0: يعني أقصد حتى من الجانب الإيراني،
1: علينا أن ننتظر. أنا أعتقد هي في مرحلة اختبار، ومرحلة الاختبار الآن أعتقد بأن الوسطاء بدأوا يتحركوا، والاتصالات لم تنقطع حتى في ذروة الأزمة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذه الأزمة إذا استمرت، علينا أن نعتبر هذه المذكرة يعني ماتت وهي ماتت عند الولادة. الآن في الظرف الحالي إيران تتعاطى مع مسألة مضيق هرمز ليس كما قالت مسألة خدمات. لو عدنا إلى أدبيات الإيرانيين، الأدبيات للمسؤولين الإيرانيين

0: والبيانات التي تخرج تتحدث عن إدارة المضيق، بينما لا يوجد أمر يؤكد بأن يحق لإيران إدارة مضيق هرمز. مسألة حتى لو كانت مسألة إدارة المضيق سيكون إدارة مشتركة، جدلا لو فرضنا بأن هذا الأمر مقبول سيكون مشترك مع سلطنة عمان. الآن السفن تعبر من مياه سلطنة عمان، لماذا إيران تهاجمها؟ هنا هي تناقض نفسها، عندما تتحدث عن الإدارة هي إدارة مشتركة تقول لا، على السفن أن تمر من المسار الذي أنا أحدده. هذا الأمر
1: هي عمليا لا تعترف بأنها هي من يستهدف السفن. يعني المنطق الإيراني هنا غريب نوعا ما، لأنه النص، عفوا المقاطعة يعني، بس النص البند الذي تحدث عنه إيران، البند الخامس، هو يقول بوضوح أنه على إيران بالنص أن تبذل أفضل جهودها للمرور الآمن للسفن. هي تفسر الأمر بأنه هذا البند يعطيها الحق بأن أن تحدد هي المسار. والأمر مختلف تماما، مختلف البند تماماً. لا يعطيها الحق بأن تحدد هي المسار وأن تضرب السفن التي تمر في مسار آخر.
0: عفوا، المرور الآمن تحول إلى المرور تحت طائلة الصواريخ والمسيرات.
1: يعني المطلوب منها
2: هل يمكن كما أيضا من الجانب الإيراني استفزهم بأن الولايات المتحدة بالتنسيق مع سلطنة عمان أوجدت مسار آخر مشاطئ لسلطنة عمان، وبالتالي وكأنه محاولة للخروج عن كل عن البند الخامس.
0: لو كان ذلك صحيحا لا يحق لإيران
1: اليوم
2: أستاذ سمير، هل تعتقد بأن هذه الحرب كرست سيطرة إيران على مضيق هرمز أم لن يسمح لها بذلك، ولو أنه هلأ الآن يعني تظهر وكأنها مسيطرة؟
3: هو المحاولات الإيرانية لهذا الموضوع يعني جادة، وبالمحاولات زي ما حكيت لك قبل شوي إنه الإيرانيين مش بس يعني يديروا المضيق، بدهم يحولوا لأملاك سياسية إيرانية، مش ورقة تفاوضية، لملك سياسي إيراني، وهذا الأصعب في الموضوع. لكن المضيق يعني اللي عملوه الأمريكا حاولت تجيب عمان لصفها لما قالت نعمل إدارة مشتركة لكن العمانيين تراجعوا ابتعدوا عن هذا الموضوع. اليوم المضيق بالنسبة لإيران، احنا شوفي الرسم العادي سياسيا عندنا المذكرة التفاهم، مذكرة على الأقل تضمن مرور آمن لستين يوم. الإيرانيين لو فتح المضيق يعني يفترض عليهم أن يذهبوا إلى التفاوض الجاد مع أمريكا على القضايا الكبرى. هم بوقفوا عند هذه القصة ودائما بيقولوا الأمريكان خالفوا المذكرة حتى لا ينتقلوا لخطوة أخرى. الإيرانيين لن يتركوا قضية المضيق، لن يضحوا بها على الإطلاق، ليس لأنها مهمة فقط، هي مهمة ورقة تفاوضية يريدوا تحويلها إلى ملكية سياسية لإيران، وأيضا لسبب أهم أن فتح المضيق وحل مشكلة المضيق ستذهب بإيران إلى مفاوضات حول النووي والقضايا الأخرى. هم ما بدهم يوصلوا للمرحلة الأخرى اللي راح تكون صعبة جدا عليهم واللي ما بدهم يتنازلوا
2: بس فيها. إلى أي مدى أنقل هذه النقطة إليك أستاذ مسعود، إلى أي مدى يمكنهم أن يماطلوا بهذا البند لكي لا يضطروا إلى مواجهة البنود الأساسية اللي هي الملف النووي وغيره؟
0: أنا أعتقد الإيرانيين ليس لديهم وقت. التعاطي المثالي الأيديولوجي العقائدي مع هذا الوضع الصعب، الوضع الاقتصادي الداخلي الصعب، هذا هو أخطر شيء بالنسبة لإيران، أخطر من هجمات الولايات المتحدة الأمريكية، أخطر من الضربات الأمريكية. الوضع الداخلي الإيراني على شفا حفرة الانفجار في الوقت الحاضر. إذا إيران تريد أن تماطل أعتقد بأنها هي ستكون الخاسر الأكبر، لأنها بحاجة إلى إنعاش اقتصادها، وإنعاش اقتصادها بحاجة إلى تصدير النفط لأنه هو المصدر الوحيد. وحتى تستطيع أن تصدر النفط ليس 60 يوما، هي يجب أن تتوصل إلى اتفاق أصلي حول المحور الأساسي للصراع بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وهو الملف النووي. إذا لم تقدم إيران تنازلات حقيقية في المجال النووي هذه الأزمة تبقى تتكرر كما تفضل سيادة العميد.
2: أستاذ فيصل، هل يمكن لدول الخليج أن توجد بدائل لمضيق هرمز؟ ولو كانت أقل فعالية فقط لسحب هذه الورقة من إيران، أم بالنهاية ستضطر كل الدول إلى التحالف من أجل استعادة المضيق؟ يعني لا مشروع بديل أو لا إمكانية إلا بالعمل العسكري لاستعادته، ولا يمكن إيجاد طرق بديلة.
4: أولا المشاريع البديلة موجودة، قد يكون خط شرق غرب في المملكة العربية السعودية يضخ 7 مليون برميل، وهذا ما يعتمد عليه في العالم الآن لتهدئة الأسعار ما تحت 100 دولار
0: وحتى يصل إلى 9 ملايين.

0: هي أقصد ولذلك ولذلك يعني وصفتها بنفس الفعالية.
1: ليست بنفس الفعالية، ولكن هناك مشاريع مستقبلية. الخط الإماراتي تحت الإنشاء حبشان، نعم حبشان الفجيرية تحت الإنشاء لم ينتهي بعد. أتوقع أنه
2: في أو موجود بطاقة في مشروع توسعة له، يعني
1: نعم يوصل إلى 1.9
2: كان له دور خلال
1: وله دور،
2: لكن في مشروع توسعة.
1: لكن هل نستطيع في المدى القريب والمتوسط الاستغناء عن مضيق هرمز؟ لا أتوقع، لأنه خط مهم جدا. نتحدث عن قطر، نتحدث عن الكويت، حتى لو تم إنشاء خطوط فلا غناة عن هذا المضيق. ولكن هناك نقطة مهمة جدا في هذا المضيق، المناطق الجنوبية هي عمانية، مياه إقليمية عمانية. عمان عندما أعلنت عن الممر الجنوبي دولت قضية الممر الجنوبي بالاتفاق مع منظمة البحرية
0: الدولية.
1: البحرية الدولية نجحت بتدويله، أي أن جميع أنظار العالم على هذا الممر. استخدم هذا الممر الجنوبي أكثر من الممر الشمالي، وهذا دليل أن السفن تثق بالسواحل العمانية وتثق بالكلمة العمانية أكثر من السواحل الإيرانية والكلمة الإيرانية، وهذا واضح وصريح. ولكن هل تستغني؟ لا. ولكن
0: بس حتى استهدفت إيران حتى المسار،
1: نعم استهدفت يعني ولاحظنا نعم ولاحظنا اليوم فيه بيان عماني. ولكن ما هي الخطوة القادمة في المضيق؟ أنا وجهة نظري الشخصية ستكون هناك تحالف دولي للمحافظة على أمن المضيق، لأن أمن المضيق هي ليست مسؤولية الدول في المنطقة مباشرة، هي مسؤولية مجلس الأمن. إذا كانت دول العالم المستفيدة من هذا المضيق ستبقى صامتة، ستأخذ النفط بأسعار عالية. النقطة الأخرى، أنا لست حقيقة خبير في الطاقة واقتصاديا، ولكن فتح المضيق هناك نقطة مهمة حدثت في فتح المضيق. عندما فتح المضيق خرج عدد كبير من ناقلات النفط من المضيق التي جلست ما يقارب 40
0: يعني
1: 60 يوم،
0: التي كانت عالقة. نعم أصلا
1: اللي كانت عالقة خرجت، وهي الأغلب محملة. خرجت بطاقة نفطية عالية جدا، هذا ما ساعد الأسعار على التهدئة. ولكن الشيء الآخر، خروجها أيضا يعطي دفعة للاقتصاد العالمي بأنها تستطيع هذه الناقلات التوجه إلى مناطق أخرى لنقل النفط، وكأنها أضيف خطوط لوجستية جديدة مع خروج هذه السفن من هذه المنطقة. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص ترامب الذي يخاف من ارتفاع أسعار الطاقة متطمن أن أسعار الطاقة تبقى على هذه الحالة، ومتطمن أيضا بأنه يستطيع خلال فترة هذه المفاوضات التقليل من القدرات الإيرانية من خلال استهدافات مع الوقت. فبذلك يستطيع أنه يقلل القدرات العسكرية الإيرانية، يستطيع أن يخدم الاقتصاد العالمي، وهو يقول أنا نجحت في إخراج العالم من الركود الاقتصادي.
0: هذه النقطة، قضية خروج الناقلات التي كانت محملة وراسية بانتظار فتح المضيق، ويعني نوعا ما لا نقول إغراق السوق بالنفط، ولكن كان هناك وفرة كما حضرتك ذكرت أيضا. هل هذا ساعد بملء المخزونات العالمية الاحتياطية التي استخدمت خلال الحرب؟
2: مبكر جدا، لأن الكميات التي سحبت من المخزونات كميات ضخمة. حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية نتحدث عن أكثر من مليار برميل تم سحبها من المخزونات، مخزونات تجارية ومخزونات استراتيجية، نتحدث فقط عن مخزونات دول. ولكن هل يتخذ القرار الآن بملء المخزونات؟ أعتقد أن هذا أمر ما زال مبكرا جدا، يحتاج إلى مراقبة الوضع. ولكن نعود إلى مسألة الستاتسكو. الستاتسكو الذي كان سائدا في الفترة اللي كان فيها حصار أمريكي على إيران، كان هذا الستاتسكو فيه ألم متبادل، ألم الاقتصاد العالمي من جهة وألم لإيران. أي الألمين أكبر؟ هون بدنا نسأل مسعود، أي الألمين أكبر؟ مسعود بيقول أن الألم الإيراني كان كبيرا، وأنا أوافق على ذلك. المشكلة أنه ترامب كان يريد الوصول إلى مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم أنتجت وضعا جديدا. هذا الوضع مشكلته أنه مشكلته بالنسبة لإيران أنه يعني ورقة مضيق هرمز هي مقابل كل شيء. نحن نتحدث عن السماح ببيع النفط، ولكن في أمور أخرى تريدها إيران، تريدها أن تطبق. مستعجلة جدا على رفع التجميد عن أصولها،
3: تجارتها عبر المضيق 90% التجارة الإيرانية 90% حسب تصريح اليوم
2: تماماً.
3: أحد كبار المسؤولين الإيرانيين.
2: النقطة المهمة أنه في عقوبات عليها متراكمة على مدى عقود، تريد أن ترفع هذه العقوبات، ورفع هذه العقوبات

0: مسار صعب جدا ومعقد جدا
1: متشابك وعقوبات أممية وعقوبات أوروبية أمريكية مشتركة، وبالتالي يعني هذا المسار
0: وهذا الأمر لن يتحقق إذا استمر الستاتس كو الحالي وإذا سحبت ورقة المضيق منها، ولذلك هي لن تسلم بأنه يعني تمر الملاحة من دون إذنها ومن دون مصادقاتها على مرور السفن.
1: طيب.
0: يعني لن تسمح ب
1: أستاذ سميح
2: إذا سمحت لي بسيطة جدا، قاليباف اليوم فجر اليوم كان له تغريدة وذكر فيها في السطر الأخير لن نستسلم، هي رسالة للولايات المتحدة الأمريكية، وكان الولايات المتحدة الأمريكية تطلب منهم الاستسلام. قد تتنازل إيران عن كثير من الأمور فقط لكي
0: قليباف كان صادقا في وصف الصعوبات الإيرانية في ظل الستاتسكو الذي كنا نتحدث عنه قبل أن ذكر التفاعل.
1: طيب أستاذ سميح، اليوم كان هناك اجتماع للناتو، رأينا تصريحات ترامب التي انتقدت الدول الأعضاء، هو ليست بالتصريحات الجديدة، دائما يقول بأنه إنفاقهم العسكري متدنٍ وإلى ما هنالك، ويحاول أمين عام الحلف أن يرقع الأمور نوعا ما. هل تعتقد بأنه هذه العلاقة الأمريكية مع الحلف إضافة إلى عدم تنفيذ إيران لمذكرة التفاهم، عوامل كلها يمكن أن تجعل أوروبا تدخل إلى جانب الولايات المتحدة في حلف ضد إيران في حال استؤنفت هذه الحرب؟
3: يعني هذا ممكن إذا بس بملف واحد اللي هو فتح مضيق هرمز، لكن أوسع من ذلك الأوروبيين ما رح يروحوا على أوسع من ذلك، لسه عندهم الملف الأوكراني الروسي، حرب تضرروا منها ودفعوا أثمان، فهو محذرين يعني بالدخول بحروب، لكن إنهم يدخلوا مع ترامب في مرحلة لموضوع فتح مضيق هرمز هذا ممكن. لكن اليوم شوف العالم كله والأمريكان والأوروبيين على نمط طريقة التفكير الإيراني سيعودوا للحرب أو سيتركوا إيران تخرج يعني كما تفعل ما تريد. يعني العالم الإيرانيين من قبل من أيام خامئني في المفاوضات الأولى إلى الحرب إلى المفاوضات الثانية إلى الوساطة، نفس العقلية، الإيرانيين لا يريدوا أن يدفعوا أثمان، لا يريدوا أن يعني يعتقدوا أن النظام بقاء أكثر. الحرس الثوري هو اللي بفكر، تفكير الميليشيات والحرس الثوري يختلف عن تفكير الدول. الدول أحيانا تضطر إلى خطوات صعبة، لكن تفكير الميليشيا انتحاري، تفكير
1: الميليشيا. هذا الستاتيكو القائم
3: هذا رح يروح دائما، رح نروح عمليا يوم بعد يوم سنصل لنفس القناعة اللي حكاها ترامب اليوم، أنه هذا مذكرة التفاهم أو كل عملية تفاوض لن تجدي في إقناع إيران بالذهاب خطوات في التفاوض، لا بفتح مضيق هرمز.
1: طيب فيما لو لم تذهب الولايات المتحدة الآن إلى الحرب، كم تستطيع أن تصمد إيران في ظل الستاتيكو القائم؟ يعني عسكري. لا حرب خصوصا داخليا على مستوى الاقتصاد وحتى عسكريا، يعني لا حرب محسومة وبنفس الوقت لا اتفاق، يعني حالة لا حرب ولا سلم التي تعيشها إيران.
2: منذ توقف الحرب حدثت مجموعة من التصادمات بين مسلحين في الداخل الإيراني والحرس الثوري الإيراني، وحدثت أذكر حدث انفجار في قرب الحدود من السليمانية في العراق شرقها، حدث
4: مناطق كردية
2: حدث انفجار. هذه تعطينا مؤشر واضح جدا بأنه قد يكون هناك تحركات داخلية ضد الحرس الثوري الإيراني، خصوصا أن ما يملكه الحرس الثوري الإيراني في الداخل الإيراني، نستطيع أن نقول أنه السلاح الخفيف، لا يمتلك سلاح ثقيل. تم تدمير القوات البرية، تم تدمير القدرات الجوية، تم تدمير كثير من القدرات العسكرية. فلذلك البقاء على هذا الوضع، سنشاهد تحركات كبيرة في الداخل الإيراني، مجرد وهي وجهة نظر، مجرد سقوط مدينة بيد الثوار معناها أنها
1: دومينو
2: معناها أنها ستواصل السقوط، ولكن إيران ترغب في البقاء في الحرب ولا حرب في نفس الوقت.
1: أستاذ، متى يمكن أن نبدأ برؤية تحركات داخلية في إيران؟
4: علينا أن نعرف هناك معضلات متراكمة في داخل إيران، عدة معضلات. أكثر هذه المعضلات المطروحة هي عدم إيجاد حل للمشكلة القومية، مشكلة القوميات في داخل إيران. هذا التراكم هو تراكم تاريخي منذ تأسيس دولة الأمة في 1926، وبدأت تتراكم المشاكل المتعلقة بمختلف القوميات. الشعب الفارسي هو يشكل تقريبا 40% من السكان، 60% من السكان من قوميات مختلفة وشعوب مختلفة،
1: عربية، أزرية،
4: كردية وإلى ذلك. لذا هذا الوضع وصل إلى مرحلة الآن الكل بات أصبح قوميا، الفرس أصبحوا قوميون أكثر من الماضي، العرب أصبحوا قوميون أكثر من كل العالم.

0: العربي، الأتراك نفس الشيء والأكراد نفس الشيء، لذا إيران أمام معضلة داخلية، وهنا الفتيل الذي بإمكانه يفجر بارود هذه المعضلات هي مشكلة الوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي بإمكانه أن يتحول إلى فتيل يفجر كافة المعضلات الأخرى التي في الظاهر غير مرتبطة بالوضع الاقتصادي.
1: بعد كم من الوقت يعني كم بعد يمكن أستاذ عبادة كم يمكن بعد من الوقت أن تصمد إيران اقتصاديا بظل كل ما شهدته؟
2: الآن لديها ما يكفي من تدفقات العملة الصعبة، يعني خلال الحرب بالمناسبة يعني مرت فترة كانت تبيع النفط، بينما بعض الدول في منطقتنا العراق مثلا لم يكن قادرا على بيع النفط، إيران كانت تبيع وكانت تبيع بأسعار مرتفعة، يعني كان في كميات من العملة الضخمة يعني تصل إليها، ولكن هل هذه الكميات تكفي لتشغيل الاقتصاد؟ لا تكفي لتشغيل الاقتصاد، كل اقتصاد بحاجة إلى تمويل خارجي ما، لا يكفي أن تبيع النفط فقط لتأمين كل حاجات الاقتصاد. أنا سؤالي لمسعود هنا أنه إذا هذا النظام صمد لعقود في ظل العقوبات، يعني أنا
1: وبالتالي ما الذي يمنع من أن يستمر بهذا الصمود؟
0: أنا أعتقد الوضع هذه المرة يختلف تماما. هذا النظام صمد عندما كانت لديه إمكانيات مالية كبيرة، يبيع النفط بسهولة، لم تكن عقوبات على النفط، منذ 2018 فقط بدأت العقوبات على النفط الإيراني، إيران استطاعت خلال فترة نعم. العقوبات الماضية أن تكسب المال من النفط، لذا أعتقد الآن الوضع الاقتصادي مختلف.
1: شكرا
0: عندما يتحدث
1: لكم.
0: يقال بأن 40
1: شكرا لك أستاذ مسعود، أستاذ سميح عبادة وأستاذ فيصل، شكرا جزيلا لكم، انتهت ساعة حوار لهذا اليوم، لقاؤنا يتجدد غدا.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
3: الأول اتضح أن الثورة الإيرانية تريد أن تصدر الثورة، تريد أن تثير القلاقل، تريد أن تشعل الحروب الأهلية. لا تستطيع القيام بهذا الأمر دون راية تختبئ خلفها، ولا أجمل من راية القضية الفلسطينية. من لحظة تدخل إيران ببلد ما نشهد انقسامة، بدء حرب أهلية فيه. حزب الله بدأ يخلق شرخ ضمن المعسكر الوطني. شوي شوي بدأ حزب الله يسحب البساط من القوى الفلسطينية.
4: أنت تعتقد ساهمت إيران في تحجيم المقاومة الفلسطينية؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: فريق صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
9: موافقة المجلس بالأغلبية،
8: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟

0: ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
2: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون،
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: العربية FM، أخبارك أن تعرف أكثر.
5: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
6: وحيدا في الزحام؟
5: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
6: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
5: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
7: واحد الأنوار سعداء جدا.
6: معنا لن تمل الرحلة.
8: نعرف أكثر مع الأستاذ.
5: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
9: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء.
6: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
5: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
6: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.
5: 7 الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.
10: بإمكانكم الاستماع إلى العربية FM عبر تطبيق العربية العربية.net/app.
11: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
11: قامت بما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
12: المهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
5: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
13: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
5: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
14: العربية FM،
4: أن تعرف أكثر.
15: أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
16: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله الله.
15: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11:00 مساء على العربية FM.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: تتقاطع العناوين وتشتبك الروايات، لكننا لا نكتفي أبدا بنقل الخبر، بل نطارده لنفكك سياقاته ونبحث عما يتوارى بين طياته. نقرأ الحدث من زوايا متعددة ونضع الروايات على طاولة واحدة.

0: لا ضجيج ولا افتراضات. قضايا وملفات نناقشها مع خبراء يقدمون آراءهم وتحليلاتهم لنصل جميعا إلى فهم مشترك وصورة أوضح. هذه ليست نشرة أخبار، هذه محاولة لفهم ما يدور من حولنا. تتابعون في هذه الحلقة: ضرب هنا وتهديد هناك، ترامب يلوح وإيران تتوعد، من يشعل فتيل الحرب ومن يطفئه؟ توترات هرمز وتصدعات الناتو، إيران في المواجهة وسوريا على خط التحولات. أهلا معكم، أهلا بكم معنا في برنامج
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: مرحبا بكم. مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي ارتبطت بمصطلح الانتهاكات أكثر من الالتزام لم تعد اليوم مهددة، بل لقد نسفت تماما وانتهت، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يضرب إيران الليلة من جديد. لماذا؟ لأن التعامل مع الإيرانيين مضيعة للوقت، إذ أنهم يتنكرون لكل ما يقبلون به ويوافقون عليه وراء الأبواب المغلقة. كل هذا بحسب ما صرح به ترامب نفسه اليوم.
2: نفذنا هجوما قويا للغاية الليلة الماضية، إنهم أناس في غاية الخطورة من إيران، إنهم مرضى، هناك خلل ما فيهم. قلنا لهم أقيموا جنازتكم، وبدلا من ذلك بدأوا بإطلاق الصواريخ على السفن أمس، لذا ضربناهم بقوة شديدة الليلة الماضية. أقول إنها كانت أقوى بعشرين ضعفة. قلت لهم في كل مرة تضربوننا سنضربكم، وبالطبع هم لاعبون قذرون للغاية، وربما أنا أيضا لقد كنت على رأس قائمتهم لسنوات. إنهم حثالة، لا نحبهم، إنهم أشرار، سندمرها، لن نسمح لهم بذلك. إنهم مجانين ولا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. أنت تعرف ما يجب عليه فعله، استئصال السرطان، هذا ما أشعر به.
0: أوصاف كثيرة عددها الرئيس الأمريكي بحق إيران ومسؤوليها، استقرت كلها في قائمة الكذب والخداع، وهو ربما من وجهة نظر طهران خداع استراتيجي. وبعدما وصف طهران بأنها سرطان يتعين استئصاله، كرر ترامب التعهد بعدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي. أما بالنسبة للهجمات الأخيرة فأكد أنها أقوى بعشرين مرة من سابقاتها، وترك الباب مفتوحا لضرب إيران مجددا وإعادة فرض الحصار البحري على موانئها. وفيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالتهدئة، دافع ترامب في تصريحات أدلى بها بعد انتهاء أعمال قمة الناتو عن إدارته للحرب الإيرانية، ووصفها بالنجاح الكبير، وقال إنه غير رأيه بقادة إيران بعدما اختبرهم أو بعدما عرفهم. العناوين كثيرة وكثيرة جدا، والمنطقة كلها تترقب وتراقب تفاصيل هذه المعطيات للبحث فيها وفي ثنايا هذه القضية وزواياها. نرحب معنا بضيفينا الكريمين، المحلل السياسي بشار جرار من واشنطن، ومستشارة العربية للشؤون الأمريكية راغدة درغام من بيروت. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ من واشنطن مع الأستاذ بشار. مرحبا بك أستاذ بشار. إعلان ترامب إنهاء الاتفاق مع إيران، هل نأخذه على ظاهره أم أراد معنى آخر غير الذي فهمناه؟
3: باعتقادي، مع الشكر الدعوة الكريم أستاذ حسن، معية الأخت راغدة،
0: أهلا بك.
3: الذي جرى متوقع وربما اكتسب أهمية إضافية أنه من أنقرة على هامش الناتو يوجه هذه الرسالة، يعكس فيها أولا بأنه ليس فقط نفذ صبره، بل أنه يتحدث بشكل مباشر أن الطاقم الحالي الذي يقود هذه المفاوضات يتهمه بما اتهمه من ألفاظ قاسية، وربما أراد فيها أن يمهد لما هو آت، يعد أو يتوعد بالأحرى بقصف أشد وأعمق. يقترح الآن بأن يكون فرصة أخيرة ربما لتدخل

0: وسيط باكستاني، يعني على صوت الباكستاني حتى على قطري، لأنه يقول إنه ما زال الأمر متروكا لويتكوف وجارد كوشنر إن أرادوا أن يتحدثوا في هذا الأمر ويتفادوا ما هو قادم. ولكن عندما سئل بأنه هل هذا يعني العودة إلى الحرب، قال لا، إن اضطررنا ستكون سريعة، بمعنى أنه يتحدث عن تلك الضربة التي حذر منها بأنها ستشمل البنى التحتية، ويقول تحديدا بأنها لن تشمل ما يتعلق في النفط، لأنه ولمح بذلك سيسيطر على خارق. وهذه المسألة الآن ليست فقط قصف لزوارق أو لرادارات في السواحل الإيرانية، الآن يتحدث عمليا وكأنه إنزال في وشيك للسيطرة على خارق. الآن هل هذا التحذير جاد؟ أنا باعتقادي نعم، وصلت الأمور إلى مرحلة اللاعودة، لأن بعد ذلك مرة أخرى مصداقيته على المحك، هيبة أمريكا على المحك. والآن هناك، يعني عندما يتم تعزيزه فيما قاله أمين عام الأطلسي بأنه 5000 طائرة يعني على
1: شاركت أو
0: أتم
1: تحركت.
0: التجهيزية، هذه مسألة لا تعني إلا أن هناك ضربة ربما تكون غير مسبوقة في شدتها، خاصة الصمت الإسرائيلي الآن، وأن هناك استعدادات جارية بعد إلغاء زيارة وزير الحرب الأمريكي لإسرائيل، بعد اللقاءات مع الأدميرال براد كوبر. هذا يعني أن هناك شيء يتم تجهيزه، ويبدو أنه شديد بالنسبة
1: تمام.
0: للحكم، الطغمة الحاكمة في إيران الآن.
1: نعم، مستشارتي العربية للشؤون الأمريكية الأستاذة راغدة، ما هو الشيء الذي يمكن أن يكون يحضر في الخفاء اللي أشار إليه الأستاذ بشار، وقال إنه كل هذه المؤشرات والمعطيات تتعاضد وتتحد لتعطينا إحساسا كبيرا بأن هناك شيء كبير مقبل مع دخول الدول الناتو، مع الصمت الإسرائيلي مثل ما قال، وإلغاء زيارة وزير الحرب الأمريكي إلى تل أبيب؟ إلى أي شيء أو إلى أي خلاصة تقودنا كل هذه المقدمة؟
2: إلى الاستنتاج نفسه بصراحة. الأرجح أن الرئيس الأمريكي يستعد لعمليات جديدة من نوعها، ليست بالضرورة نوعية بمسألة إلى درجة يعني تغيير العملية العسكرية بكاملها، ولكنه عاد إلى ما وضع أمامه منذ البداية عندما قيل له المفتاح الأساسي لعدم الخسارة ومن أجل إلحاق الهزيمة بإيران هي جزيرة خرج. إذن عندما قيل له ذلك ووضعت جميع التخطيطات أو الاستعدادات العسكرية أمامه، لم يتخذ ذلك القرار، تردد وتراجع وظن أن بوسعه أن يتجنب تلك النتيجة أو ذلك القرار. الآن الحديث عن هذه الجزيرة مهم، إذ أن ما يتحدث عنه الطرفان الأمريكي والإيراني في نهاية المطاف هو النفط والمال. فإذا سيطر ترامب على جزيرة خرج، تحدى بذلك محاولة السيطرة الإيرانية المستمرة على مضيق هرمز. نحن الآن في معادلة مختلفة، لا أدري إن كان العالم أو بالذات دول الخليج أو فعلا أي كان يثق تماما بأن الرئيس الأمريكي لن يغير رأيه مرة أخرى. اعتاد العالم الآن على التوقف لحظة ويتراجع عن أخذ كل كلمة يقولها دونالد ترامب على محمل الجد. هذا ما فعله دونالد ترامب بدونالد ترامب، سخف إلى حد كبير الرئاسة الأمريكية، ولكن في نهاية المطاف الرئاسة الأمريكية مهمة، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، هو الذي يتخذ القرارات المصيرية، لأنه يضع هو بأسلوبه بحد ذاته هو صاحب القرار، أنا الرجل، أنا الأعظم، أنا الذي أقرر. فنحن الآن حقيقة في انتظار ماذا سيفعله دونالد ترامب بعدما انتهى من المونديال، بعدما انتهى من الاحتفاءات بالعيد الوطني الأمريكي 4 جولاي، طبعا لم تكن كما يريد لكنه انتهى منها، وسنرى إن كان سيتخذ إجراءات جدية جراحية أو مصيرية، لأنه أوضح أن هناك الآن اهتزاز كبير بما اعتبره ثقة بذلك الطاقم من البراغماتيين كما وصفهم العقلاء، واعتبر أنه غير النظام، إذ أن الصف الأول ذهب والثاني وراءه ثم الثالث، أي الحرس الثوري الإيراني الراديكالي.
1: وتبين

0: وتبين
1: أمامها
0: في النهاية بأن من جاءوا حديثا لا يختلفون عن من كانوا سابقا. للتوضيح فقط يعني نقول أنه جزيرة خارك أو خارج كما يسميها البعض يمر من خلالها نحو 90% من النفط الإيراني، وبالتالي استهدافها سيشل ربما كل القدرات التصديرية.
1: ولذلك إذا أمكن الكلمة الأخيرة عن هذا الموضوع، لأن الخناق الاقتصادي لإيران هو يعني كانت هذه هي السياسة الأنجح، الورقة الذهبية كما أسماها دونالد ترامب، مشيرا إلى الحصار البحري للموانئ الإيرانية. والآن إذا عاد فرض ذلك الحصار، وإذا يعني لجأ إلى تنفيذ الخطط المعنية بجزيرة خارج، يكون بذلك يشل القدرات الإيرانية الاقتصادية، وهذا فعلا ما يطعن الإيرانيين في الصميم، لأن الانهيار هو آتٍ وموجود، الانهيار الاقتصادي في داخل إيران وتداعياته اجتماعية وليس فقط.
0: صحيح، لكن لابد لي سأعود إليك أستاذة راغدة بسؤال عن كلفة مثل هذا الإجراء على دول المنطقة، وإذا ما كان ترامب قادرا على تحمله. لكن خليني أتوجه للأستاذ بشار بسؤال: لماذا يتعين علينا مثلا في هذه المرة أن نصدق ما يقوله ترامب وأن يعني نتوقع أن ينفذ تهديداته؟
2: صحيح، هو مسألة مصداقية ترامب، اختياره للمفردات حتى ساهمت في نوع من البلبلة، إنه هل تؤخذ هذه الأقوال على محمل الجد أم لا. ولكن إذا عدنا 3 حملات انتخابية وعدنا إلى الولاية السابقة، نجد إنه الأخطر عندما لا يتحدث، لم يأتي على ذكر سليماني على الإطلاق ولا حتى على إيران، وكانت الضربة التي قضت على سليماني والتي أحدثت تداعيات ما زلنا نجني ثمارها حتى الآن. كذلك لم يتحدث كثيرا ما قبل تصفيته للبغدادي، ورأينا الآن كيف يلتقي الشرع ويقول يعني يراهن على دور لسوريا الجديدة، يراهن حتى على دور إن وافقت، تخيل اللغة اللي يتحدث فيها، على تفكيك حزب الله. فالأمر عزيزي من يعني من السهل على من يؤيد ترامب ويعارضه أن يشكك في موضوع إلى أي مدى تؤخذ تصريحاته على محمل جدية، ولكن دائما في السياسة وحتى في الحياة العادية تؤخذ الأمور بالنتائج. إذا كانت النتائج قد أوصلتنا إلى مرحلة بأنه خرج من قمة الناتو، وكما يقول هو وهناك مؤشرات على هذا الأمر، أنه الناتو الآن متحدا في الموقف من إيران، وعندما يكون الآن أظهر للخليج العربي، للدول العربية، لإقليم الشرق الأوسط بأنه هذا النظام بالفعل بحاجة إلى لغة أخرى، استخدم اللغة، قال هذه اللغة التي يفهمونها. ولذلك نعم، الخنق الاقتصادي، المال هو اللي أوجعهم، ومحاولة الابتزاز من تحويلها من أتاوى إلى رسوم، هذا اصطدموا بحائط كبير لا تستطيع الآن لا استدراج عمان ولا وساطة قطرية ولا الآن باكستانية التي تحاول أن تحيي العظام وهي رميم. هذا واضح أنه فات أوانه. لذلك عزيزي الآن المصداقية هي إذا فعلاً قامت هذه القوات بوكسر والإنزال قوات برمائية وتمت السيطرة على خارك، يكون الخرق الحقيقي، الخرق الحقيقي الذي والاختراق الذي سيؤدي إن عاجلا أم آجلا وأنهي بها إلى أن يحرك الداخل الإيراني. واليوم عندما قال قتلوا 54,000، عاد مرة أخرى للتذكير بأن هؤلاء قتلة، فكيف حتى لو قال له ويتكوف بعد ذلك وجارد كوشنر انه توصلنا الى تفاهم او جي دي فانس، لا انظر كيف كان يعني ماركو روبيو اليوم انفرجت اساريره وهو خلف ترامب، صوره معاكسه لملامح وجه ماركو روبيو وزير
0: الخارجية. والله يعني ما عدنا نستطيع،
2: هو يوقع بفرساي،
0: ما عدنا نستطيع نحزر على ماركو روبيو على ردات فعله وتجهمات وجهه المختلفة والتعبيرات، يعني
2: كانت دالة
0: من موقف إلى آخر. على أي حال، أنا سأعود إلى الأستاذة راغدة للحديث عن مسألة توجيه ضربة جديدة، يعني تحديدا لجزيرة خارك، وإذا ما كان ترامب مستعدا بالفعل لتحمل تكاليف مثل هذا الأمر. نعرف أنه تصريحاته اليوم، يعني مجرد ما قال هذه الكلمات فيما يتعلق بالاتفاق، ارتفعت فورا أسعار النفط، واليوم أسواق المال في أوروبا تعرضت لخسائر كبيرة جدا. فسؤالي لحضرتك: الحديث بالفعل عن إعادة فرض الحصار على موانئ إيران وربما استهداف جزيرة خارك، هل هو واقعي؟
1: نعم هو واقعي، وهو الخطط يعني هو عبارة عن مفتاح لإلغاء فكرة

0: هزيمة أمريكا، هكذا قيل له عسكريا واستخباراتيا في أمريكا. قيل له أن هذان هما المفتاحان. طبعا الحصار البحري معززا بعملية كانوا ينوون إضافتها وعلقوها، نسيت الاسم، ولكنها كانت ستكون معززة عسكريا. أما جزيرة خرق منذ البداية قيل له هذا هو مفتاح الانتصار الأمريكي في إيران. الخطط العسكرية وضعت وتمت مراجعتها، ولربما هو خاف كثيرا، ولربما كان لديه المعلومات التي جعلته يخاف كثيرا، ولكن أظن أن هذه الخطط تم صقلها إذا شئت بصورة جديدة. هل ستكون كافية من جبروت عسكري أمريكي أمام جبروت آخر هو جبروت الانتحار الإيراني؟ هذا هو السؤال الذي يشغل دونالد ترامب ويشغل الجميع. الإيرانيون وضعوا استراتيجية الانتحارية في وجه جبروت القوة العسكرية للدولة العظمى. إذن هذه المعادلة ما زالت موجودة. وثم أن إيران أخذت النهج مدمر، والذي هو طالما أن الولايات المتحدة تستهدف مواقع إيرانية وتستهدف مصالح إيرانية، أن الرد الأسهل ليس على إسرائيل ولا ضد الولايات المتحدة، وإنما ضد دول الخليج العربية التي تنتقم منها إيران وتجعلها موقع الثأر الذي تتوعد به. هذا أيضا كان له حسابات. هل هناك خطط لحماية أفضل لهذه الدول في حال انتقمت إيران بهذه الطريقة؟ أنه سؤال فائق الأهمية صراحة. أنا لست متأكدة أن دونالد ترامب يعني جاهز حقا للعودة إلى العمليات العسكرية وجعلها نوعية. لا أقول أنه لن يفعل، لأنني أخشى أن أقول أنه سيفعل، ومرة أخرى هو الذي يأخذ خطوة إلى الوراء.
1: طيب أنا أنتقل للأستاذ بشار. أنت أشرت أستاذ بشار إلى مسألة إلغاء الزيارة التي كان مقررا أن يقوم بها وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إلى تل أبيب. ما السبب؟
2: السبب باعتقادي يعني ربما هذه المسألة تشير وتعزز الانطباع بأنه شيء كبير قادم.
1: ألا ترى أن هناك يعني اختلاف بالرؤى بين تل أبيب وواشنطن فيما يتعلق بالتعاطي مع الملف الإيراني، وهذا هذه الهوة تتوسع؟
2: أخي حسن، واضح أنه يعني لا يخفى عليكم ولا على الأخت راغدة ولا على المتابع الكريم بأنه هذه مسألة الخلافات والاختلافات بين أمريكا وإسرائيل قصة، وبين إدارة أمريكية وإدارة إسرائيلية قصة أخرى، وبين شخص نتنياهو وشخص ترامب قصة أخرى. الرجل قادم مرة أخرى للبيت الأبيض، عندما يتحدث الآن معروف أنه نتنياهو أيضا سليط اللسان، ومعروف أنه أيضا عنده موضوع الألفا هذه، وعنده النرجسية موجودة، كثير من التطابق بينه وبين شخصية ترامب. لكن كان عجيبا أنه كان مقل بالتصريح على الخلاف بينه وبين ترامب بعد المذكرة، حتى باستضافة فوكس نيوز، يعني كان يوم الأحد باستضافه بمقابلة تفادى كليا.
1: يعني هل تظن هذا هل تظن انه هذا يعني كرم اخلاق من نتنياهو، ولا لانه يعرف العواقب؟
2: هذا هو، احسنت. هذا الذي اريد ان اصل اليه عزيزي، هو يفكر انتخابيا، يفكر كيف سيؤثر هذا على الداخل الامريكي، ويفكر ايضا. لذلك قال نتنياهو انه انا سانظر ممكن ادعمك، لانه هذه مساله بقاء ايضا سياسي لنتنياهو. يريد كلاهما، نتنياهو وترامب، أن ينهي ولايته الحالية إنجاز التعبير بنصر تاريخي. لذلك لا يمكن أن يكون الخلاف إلى حد القطيع عزيزي. الآن ربما أكثر الفرحين بما جرى هو نتنياهو، لأن يقول هذا ما حذرت منه، هذا النظام لا يمكن أن تصل معه إلى مفاوضات، وهذا الأمر عزز الجناح القوي. الآن يقال هذا التسريب قد يكون مدروسا وليس بالضرورة فقط خبطات صحفية، يقال أن الجانب الأظهر تشدد هو بيت هيكسيث وماركو روبيو، والذي قال أعطوا فرصة حتى اليمين الأمريكي واليمين اليهودي واليمين الإسرائيلي هاجموا ويتكوف، وهو يهودي أمريكي، وهاجم كوشنر وهو أيضا يهودي أمريكي، هاجموهما لأنه قالوا هم الذين جعلوا، كما أشرت الأخت راغدة قبل قليل، ترامب يتردد في موضوع الإنزال، ولم يستمع إلى نصيحة القادة العسكريين الصقوريون، لأنه باعتقادي هذه المسألة

0: المسألة اللي واضح أنه كان هناك تردد من جانب ترامب هو أظهره بأنه يريد أن يعطي السلام فرصة. وهذا الأمر واضح أنه طفح الكيل معه، وصل للحقيقة أنه لا يمكن حسم هذا الأمر إلا عسكريا.
1: أستاذ راغد، ربما كان بإمكاننا أن نقرأ يعني

0: فعلوا شيء أذاته.
1: إذا كان نتنياهو سيقوم بضربات ضد إيران بالمباشر، هذا لن يحدث سوى بعد التنسيق مع دونالد ترامب أو بإبلاغ مسبق لدونالد ترامب. فإذا لا أعتقد أنه سيتصرف نحو إيران بحرية كاملة مستقلة عن الموقف الأمريكي. أما فيما يتعلق بلبنان، لعل هناك هامش إذا يعني قامت إيران بعمليات انتقامية من العمليات العسكرية المنتظرة الليلة، طبعا نتنياهو قد يتصرف في لبنان بصورة مختلفة لأنه ضبط نفسه بناء على تعليمات دونالد ترامب. زميلي حسن، انظر إلى هذه الحرب المبتورة. لقد كانت حرب مبتورة منذ فترة وأدت بالغضب من دونالد ترامب، لأنه يعني حقيقة وضع الولايات المتحدة في صورة النمر من ورق. ثم جاءت تلك مذكرة التفاهم هذه الهشة أساساً، وبعد الاطلاع عليها بتفاصيلها حقا كانت مدهشة، لأنها جعلت أمريكا تبدو بأنها أعطت إيران كل ما تريده، وهذا ما كان واضحا منذ البند الأول الذي تعلق بفرض إيران موضوع لبنان على مسار المفاوضات الثنائية الأمريكية الإيرانية. أما بالنسبة لموضوع المال، يعني إيران جعلت من ذلك الأولوية القاطعة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، لأنها تريد طبعا الإفراج عن الأصول المجمدة، تريد تعويض عن الأضرار التي تسببتها الحرب، وتريد العقوبات، الإفراج عن العقوبات. كل هذه أمور لا تأتي بين ليلة وضحاها. حاولت إيران الحصول على أموال كثيرة، لأن الحرس الثوري الإيراني في حاجة لهذه الأموال من أجل أن يمول الوكلاء والأذرع الذين يستخدمهم في هذه الحرب.
0: طيب،
1: نقصد طبعا الحوثي في اليمن، حزب الله في لبنان، الحشد الشعبي في العراق. فهذه كلها يعني أمور أيضا سببت القلق، لأن الاحتمال الآخر الذي أقلق وسبب الأرق لإيران للحرس الثوري بالذات هو أن الانهيار الاقتصادي قد يسبب الانفجار الشعبي الداخلي في إيران. فإذا الامبلوجن عادت إلى الصورة كما جزيرة خرج وإلى أما هنالك.
0: أنا أرى من خلال نظارات الأستاذ بشار مرورا بعينيه أنه يتحفز للتعليق، لكن سأعطيك التعليق يعني بعد ثواني. ابقى يا معي ضيفي الكريمين. التصعيد الذي عبر عنه ترامب في أنقرة اليوم تجدد من مياه هرمز إثر استهدافات إيرانية لثلاث سفن شحن عابرة بالممر المائي. خرجت واشنطن بعدها عن ما وصفته باللطف المفترض ومهلة التشييع التي قدمتها للجانب الإيراني. فقد نفذت القوات الأمريكية ضربات استهدفت عشرات المواقع في هجمات وصفت بأنها تأديبية لمعاقبة طهران على هجمات غير مبررة. القيادة الأمريكية سنتكوم أعلنت إنهاء عملياتها التي كانت ترمي إلى تقويض قدرة إيران على مهاجمة التجارة عبر المضيق، وأوضحت أنها استهدفت أكثر من 80 هدفا بذخائر دقيقة في سيريك وقشم وبندر عباس، بينها أنظمة دفاع جوي إيرانية وشبكات قيادة وسيطرة ومواقع رادار ساحلية ومواقع صواريخ مضادة للسفن ومنصات مسيرات وأكثر من 60 زورقا تابعا للحرس الثوري. أعود مجددا إلى ضيفي الكريمين الأستاذ المحلل السياسي بشار جرار من واشنطن ومستشارة العربية للشؤون الأمريكية راغدة درغام من بيروت. أستاذ بشار، إن كان لك أي تعليق بداية قبل أن نغلق هذا الملف فيما تحدثت عنه الأستاذة راغدة عن وثيقة الاتفاق الأمريكي الإيراني ومسألة أنه تبين أن هناك طرف آخر هو الذي يوصف بأنه نمر من ورق، خلافا لما كان يطلقه ترامب في السابق.
2: هو بالفعل كان صادما موضوع المذكرة بتسريباته، بالاطلاع على نصوصه، بكيف قام النظام الإيراني هو وعملاؤه في بتقديم السردية بأنه خرجت إيران منتصرة، كان محرجا وكان أكثر وأصعب ما يقوله أي مؤيد لترامب وخاصة من ماغا بكيف يبرر هذا الأمر، إلا من كان يراهم بي

0: أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، وهذا نظام مجبول هو على الكذب، هو النظام الإيراني.
1: هذا ينقلني للتساؤل والاستغراب، إنه كيف يعني نفذت الآلة الإعلامية أو السردية الإيرانية إلى الناخب الأمريكي حتى الجمهوري وحتى ماغا.
0: أحسنت أخي حسن، وأنت تعلم يعني باعتقادي يعني كل شركاء بهذا الحوار يذكرون كلمة لترامب ربما قالها في الولاية الأولى وكررها في ثلاث حملات انتخابية. قال الطرف الآخر مع أنه ليس على حق إلا أنه موحد أكثر وعنده إعلام وسردية منسجمة مع بعضها لأنها مركزية. طبعا هذا الأمر هو لا يصب غضبه فقط على إيران، هو يصبه على الداخل الأمريكي، بالذات التيار الأقصى اليسار الليبرالي أو ما يسمى التقدمي في الحزب الديمقراطي. هو يقول بأنه ولام ذلك أيضا اليوم في المؤتمر الصحفي في أنقرة، قال إنه انتصرنا في الحرب لكن النظام الإيراني صور الأمر كأنه هو اللي انتصر. طبعا هذه مسألة مرة أخرى بحاجة يمكن لوقت أكثر أن تقول ما هو تعريف النصر، وهل هو تحدث عن نصر سياسي أم عسكري أم إعلامي. ولكن يعني عندما يكون نظام يخسر ثلاث طبقات من قياداته وعملاؤه يخسرون أيضا ثلاث طبقات من منه، واليوم نحن نتحدث ضربة لحزب الله في قائد من قيادات ما يسمى بالرضوان يتم إلقاء القبض عليه وجلبه للتحقيق من الجانب الإسرائيلي، عندما يتم استهداف قادة حماس جناح العسكري في غزة في الوقت اللي يتباهون بأنه البند الأول فرض على أمريكا بأنه هي يعني لا تتدخل وأنه يعني يتم وقف الإطلاق النار. فأنت تقول ما الذي جرى عمليا؟ حتى عندما سئل ترامب اليوم عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان قال سينسحبون، ولكن هذا هو مساحة الحرية التي تركت كما قالت الأخت راغدة، إنه عمليا واصل الجيش الإسرائيلي عملياته وواصلت الولايات المتحدة عملياته في الوقت اللي الجانب الإيراني وأدواته يروجون إنه الأمر إنه ترامب انهزم وأمريكا هزمت، ولكن النتائج لا تختلف كليا.
1: يتضح لي كمان إنه الأستاذة راغدة عندها رد على الرد أو تعليق على التعليق.
2: لا ليش رد ولا لا استطراد في الواقع.
1: استطراد. فسأعطيك يعني آخر دقيقة تفضلي.
2: سأقول التالي في الدقيقة الأخيرة، لا تنسى المشاهد أثناء تشييع المرشد الجمهورية الإسلامية والتي فعلا بعثت لدونالد ترامب برسالة شخصية سنقتلك أنت، نحن نكرهك وأنت يعني مرشح للقتل. دونالد ترامب يتأثر بهذه المشاهد. ثانيا يعني أريد أن أقول أن مسألة مضيق هرمز هي باتت إلى حد كبير البطاطا الساخنة في أيادي إيران، مع أنها تستخدمها وتعتقد أنها ستكون هي الأساس، فإذا باتت البطاطا الساخنة في أيديها وهذا بات واضحا وسيكون أكثر وضوحا على المدى البعيد. ثالثا بات واضحا أن إيران لن تتنازل في الموضوع النووي، وهذا ما جعل دونالد ترامب يقول لماذا. أما بالنسبة للثنائي يعني المسميه الثنائي كوشنر وويتكوف فإنهما في الواقع معروف عنهما بأنهما رجلان صفقات، ولذلك المؤسسة الأمريكية بما فيها طبعا بيت هيكزيت و مارك روبيو يعني أرادوا أن استعادة هذا الدور، لأن المسألة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي. وأخيرا موضوع أنقرة، حيث كان دونالد ترامب يعقد ويعني يعني يشعر رجب طيب أردوغان الرئيس التركي بأنه هو يبجد به، هذه رسالة مهمة أيضا لأنه يعقد علاقات فكرة جدية مع طرف هو جزء من ما يقال أنه قد يكون محور سعودي باكستاني مصري وتركي. هذه الأمور كلها مجتمعة تجعلنا نفكر مليا الآن بماذا قال دونالد ترامب اليوم. صحيح. وما هي تداعيات ما قاله، لأن هذا اليوم مهم جدا، ربما يمثل عودة دونالد ترامب إلى رشده قليلا ليتصرف بعقلانية بدلا من الارتجالية التي يعني التصقت به. نعم. بفعل منه.
1: وبالفعل هو تحدث يعني كثيرا عن رؤية تبدو أوسع ومختلفة الحقيقة، وقد طرحت عليه أسئلة مباشرة فيما يتعلق بتركيا ودورها في المنطقة في المرحلة المقبلة. وقال حتى يعني ترامب علق على مسألة أنه رقم واحد على قائمة المطلوبين لإيران، قال كنت أتمنى أن أكون رقم واحد في تيك توك وليس في قائمة المطلوبين للقائمة.

0: القتل. على أي حال ضيفي الكريمين المحلل السياسي بشار جرار، كنت معي من واشنطن، ومستشارة العربية للشؤون الأمريكية راغدة درغام كنت معنا من بيروت، أشكركما شكرا جزيلا. إذن يبدو أن المنطقة ابتعدت مجددا عن حسابات السياسة. كل المؤشرات تقول إن المضيق لم يعد مجرد ممر نفطي، بل بات ساحة صراع قد تعيد رسم التوازنات، وقد تشعل مياهه فتيل التوتر مرة أخرى. مستمرون معكم في برنامج
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. وقبل أن نواصل في عناوين هذه الحلقة نتوقف مع مجموعة من الأخبار العاجلة. الخارجية الإيرانية تقول إن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ونظيره القطري أكدا ضرورة استمرار التواصل لمنع التصعيد. وزارة الخارجية الأمريكية تقول للعربية إن الرئيس دونالد ترامب لا يريد مواجهة أكبر مع إيران، وتضيف أن هجمات إيران على الملاحة في مضيق هرمز تمثل انتهاكا واضحا لاتفاق التفاهم الموقع بين الجانبين. الخارجية الأمريكية تقول للعربية وصلنا إلى صفقة مهمة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وتؤكد مجددا أن الناتو بحاجة إلى تغييرات جوهرية. وفي شأن آخر، الرئيس الأمريكي يبلغ الشرع الرئيس السوري أحمد الشرع بأن الكونغرس الأمريكي سيجري الآن مراجعة لجعل قرار رفع سوريا من لائحة الإرهاب نهائيا. كل هذه الأخبار ربما ترتبط بشكل أو بآخر مع ما نعرض إليه في سياق هذه الحلقة من برنامج الشارع السياسي. وفي سياق التعبير عن الاستياء من مواقف وتصرفات إيران، تجاوز الرئيس الأمريكي مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران وقال إنها قد انتهت بالنسبة إليه. قبل هذا الإعلان وجهت قواته ضربة لأهداف عسكرية وبحرية إيرانية، وبالتزامن أعادت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوباتها وقيودها على بيع النفط الإيراني. في المقابل أبدت طهران عبر منابرها المختلفة سواء الخارجية أو البرلمان استعدادها للقتال، وقالت إنها لا تخشى ما وصفتها بجعجعة ترامب. الضربات الأمريكية وإلغاء الإعفاءات النفطية، رد الحرس الثوري عليها باستهداف البحرين والكويت بالصواريخ والمسيرات، هذا إلى جانب مواصلة التحرش بسفن الشحن في المضيق، ما يعني نظريا إعادة الأمور إلى المربع الأول. ومن جهة ثانية، وفي لقاء على هامش قمة حلف الناتو في أنقرة، التقى الرئيس الأمريكي مع نظيره السوري أحمد الشرع وأثنى عليه كثيرا وأعرب عن تقديره لما بذله الشرع منذ توليه رئاسة الجمهورية، وأضاف أنه قد يزيل سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ومثل ما أفدنا قبل قليل، الرئيس أبلغ الكونغرس فعليا بالتحرك.

0: تحرك بهذا الاتجاه. الرئيس السوري قال بدوره إن الكثير قد أنجز خلال عام ونصف العام بفضل السوريين ومساعدة الأصدقاء، وأثنى مجددا على قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا. وفي معرض الإجابة على أسئلة الصحفيين قال ترامب من جهة ثانية إن الاتفاق الإسرائيلي اللبناني يقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، فيما أضاف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي كان حاضرا في هذا الاجتماع أن هذا ما سيحصل في النهاية، لكن هناك مخاوف أمنية إسرائيلية. نناقش هذا الملف مع ضيفي الكريمين الدكتورة حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية، والدكتور ناصر زهير رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للسياسات. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ من هنا من الرياض مع ضيفتنا الدكتورة حياة. من وجهة نظرك دكتورة، هل باتت دول الخليج اليوم ساحة الرسائل المباشرة بين واشنطن وطهران؟
1: نعم، مساء الخير لحضرتك أستاذ حسن ولضيفك وللمستمعين. لطالما يعني عملت طهران منذ بداية الحرب بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على رفع التكلفة على دول الخليج من خلال استهداف هذه الدول بذريعة استهداف القواعد الأمريكية، وفي طبيعة الحال يعني هذا الاستهداف وهذه الاعتداءات الإيرانية هي جزء من سياسة إيران لرفع التكلفة على دول الخليج، ولسببين: أولاً لمحاولة الضغط عليها لكي تضغط هذه الدول على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب على إيران، لأن إيران تعلم جيداً بأن اليوم الخليج يتجه أكثر قبل هذه الحرب إلى الاستقرار وإلى التنمية والاستثمارات وما إلى هنالك، ولذلك يعني أي تصعيد عسكري سوف يعرقل كل هذا المسار، إضافة طبعا إلى تعريض المصالح الخليجية والأمن القومي الخليجي للخطر. ثانيا والأهم، مع استمرار هذه الحرب والموقف الخليجي الذي رفض الانجرار إلى الحرب، أيضا تحاول يعني إيران لتخفيف الضغط عليها إدخال هذه الدول في الحرب مباشرة، وبالتالي تغيير مسار الحرب أو تحوير مسارها من حرب أمريكية إسرائيلية إيرانية أيضا إلى مواجهة خليجية إيرانية إسرائيلية أمريكية، وهذا طبعا لم يحصل ولم يحصل. لذلك اليوم إيران لا تقوى على مواجهة كل أمريكا بشكل حاسم، ويعني يتبين أنا بالنسبة لي بأن جزء من هذه الاعتداءات هو اعتداء على مشكلة أو فكرة استقرار دول الخليج نفسها والموقع السياسي والاقتصادي المتقدم لهذه الدول. لماذا أقول ذلك؟ لأن يعني هناك قواعد أمريكية أخرى في المنطقة لم تستهدفها إيران، وهي تتذرع بأن القواعد الأمريكية الموجودة في الخليج هي التي تنطلق منها الصواريخ، علما بأن هذا غير دقيق وصرحت يعني وغير صحيح، وصرحت الدول الخليجية مرارا بأنها ترفض استخدام أراضيها، ونحن نعلم بأن الجزء الأكبر من هذه القوات الأمريكية فعليا وعمليا هو ترك القواعد الأمريكية الموجودة. لذلك اليوم جزء من هذا الاستهداف هو ضمن سياسة إيران لرفع التكلفة على دول الخليج لكي تدفعها إلى الضغط ووقف الحرب أو توريطها في الحرب وتحوير كل طبيعة الحرب، وهو ما تتنبه له الدول الخليجية. وبالمناسبة هذه أيضا كانت محاولة إسرائيلية، يعني هناك تقاطع إيراني إسرائيلي في الحرب الماضية، يعني قبل هذه الهدنة أو بعد توقيع مذكرة التفاهم كان هناك ولات لاستدراج دول الخليج لاستنزاف هذه الدول، ولكن أنا أعتقد بأن الدول الخليجية نجحت باستيعاب واحتواء.
0: بس باختصار يعني أحتاج منك لتوضيح، عندما تقولي كان هناك تقاطع إيراني إسرائيلي في هذا الملف، ما الذي تقصدينه تماما؟
1: أقصد بأن كلا يعني إيران وإسرائيل كلاهما متضرران من هذا الموقع الخليجي اليوم والدور الخليجي والاستقرار الخليجي، أكان في السياسة أو في الاقتصاد أو حتى اليوم الدول الخليجية هي جزء لا يتجزأ من الاستقرار العالمي وليس فقط استقرار المنطقة، أكان من البوابة الاقتصادية وطرق النفط والإمدادات وما إلى هنالك، أو أيضا بالدور الذي تلعبه هذه الدول لاستقرار المنطقة.

0: وإذا أخذنا تاريخيا بالخلفية بشكل سريع المشروع التاريخي لكل من إيران وإسرائيل، طبعا لا يناسبهما أن يكون موجود في هذه المنطقة دول عربية قوية وتشكل يعني نواة صلبة
1: تمام،
0: لتحقيق التوازن في المنطقة.
1: أنتقل إليك دكتور ناصر. يعني الحقيقة دكتورة حياة أشارت إلى نقاط كثيرة ووضعت إصبعها على عدد كبير من الأوتار أو الأعصاب التي ترسل إشارات يعني فيها قلق، فيها توتر في هذه المنطقة وفي هذا التوقيت بالذات. أود أن أسألك، يعني الدور الأوروبي كلنا نعرف ما هي أولوياته منذ بداية هذه الحرب، وما هو الموقف الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، والخلاف الذي يتسع يوما بعد يوم كان بين ترامب وبين الجانب الأوروبي. ما هي أولويات أوروبا فيما يتعلق بأمن الخليج الذي يتعرض إلى انتهاكات مستمرة من الجانب الإيراني؟ هل يمكن أن تبادر أوروبا بتحرك فعلي أكبر على الأرض؟
2: تحياتي لكم. الأوروبيين بالتأكيد هم ملتزمين أو عندهم التزامات سواء كان دفاعية أو حتى فيما يتعلق في المصالح الاقتصادية والسياسية في الخليج، وبالتالي يمكن التحرك على الأرض في الفترة القادمة، لأنه قبل أيام كان هناك اجتماع وإعلان فرنسي بريطاني عن مهمة عسكرية أو التجهيز لمهمة عسكرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي هذا الأمر هو مهم جدا في الفترة القادمة ويمكن التحرك الأوروبي من خلاله، ولكن هذا سيعتمد أيضا ما تريد الدول الخليجية وما تطرحه في إطار العلاقات بين الجانبين، لأنه إلى الآن الدول الخليجية هي قادرة على صد الهجمات، قادرة على صد العدوان الإيراني، ولكن المشكلة هي فيما تقوم فيه إيران والحرس الثوري من زعزعة الاستقرار والقيام ما يصنف على أنه أعمال إرهابية في مضيق هرمز، سواء كان في خطف السفن أو توجيه ضربات لسفن مدنية وتجارية، وهذه نقطة تتطلب أن يكون هناك تحالف دولي. المشكلة في أنه كان في بالنسبة للأوروبيين على أقل تقدير بأنه كان في تداخل ما بين الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما بين مسألة مضيق هرمز، يعني ترامب خلط بين النقطتين بأنه من يكون في تحالف حماية مضيق هرمز يجب أن يشارك في الحرب على إيران، ولذلك رأينا تحفظ من دول كثيرة خاصة دول إقليمية أيضا في مسألة الخطة الأمريكية التي كانت غير واضحة أساسا من البداية، ولكن الآن الرؤية أصبحت أوضح، وبالتالي إذا ما كان هناك يعني انهيار لمذكرة التفاهم كما أشار ترامب ورأينا عودة عمليات عسكرية إلى الآن هذا مستبعد، ولكن سنرى تحالف دولي إقليمي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وأنه يكون في مسألة لالتزامات أيضا دفاعية في مسألة الخليج وأمن الخليج، لأنه المسألة ليست بأنه 20% من النفط والطاقة تمر من دول الخليج أو من مضيق هرمز. هذه الأزمة كانت اختبار بأنه مضيق هرمز ودول الخليج هي شريان أساسي للاقتصاد العالمي. أبسط مثال اليوريا على سبيل المثال، الأسمدة 40% تأتي من دول الخليج، وبالتالي كان لدينا أزمة غذاء عالمية مثلا قد تندلع، كان لدينا أزمة غذاء مثلا في الاتحاد الأوروبي نتيجة ما يحدث، وكثير من النقاط سلاسل الإمداد والتوريد، الموانئ، التجارة، الاستثمارات، كل هذا مهم لدول العالم والأوروبيين والاقتصاد العالمي، وبالتالي سيكون هناك تحرك جديد إذا ما عادت الحرب، يختلف عن التحرك الإسرائيلي. النقطة المهمة جدا بأنه ألا تعود إسرائيل إلى الحرب، يعني بمعنى أنه إذا عادت العمليات العسكرية وبقيت أمريكية إيرانية ومسألة مضيق هرمز، هنا قد نشهد تحرك حتى للناتو أو تحرك لتحالف دولي، ولكن إذا عادت إسرائيل للحرب هنا ستكون العقدة مرة أخرى في مسألة الدول التي ستشارك في العمليات العسكرية.
1: جميل. دكتورة حياة، في كل مرة تقول القيادة المركزية الأمريكية سنتكم بأنه الهدف من الضربات ما تسمى الضربات التأديبية لإيران هو تقويض قدرتها على إطلاق المسيرات وإطلاق الصواريخ وتهديد الجيران، لكن في كل مرة يتجدد استهداف الجيران مرة بعد مرة. في شيء مش واضح بالصورة، هل لك أن تساعدينا على فهم الموقف بشكل أدق؟ يعني
0: أنا أعتقد بأنه حتى هذه اللحظة، يعني على الرغم من التصريحات الأمريكية بأنه قضوا على القدرة الصاروخية الإيرانية، يتبين كما أشرت حضرتك أكان بالمسيرات أو حتى يعني إطلاق الصواريخ بأن إيران لا تزال تمتلك الصواريخ، لذلك هذا يعطينا أو تمتلك القدرة على الاعتداء على الجيران وهم الدول العربية، لذلك أنا أعتقد يعني بأن هناك أيضا صراع في المبالغة إذا صح التعبير بالجزم بأن فعلا الولايات المتحدة الأمريكية قضت على كل ترسانة إيران العسكرية، وفي المقابل بإيران بأن تظل

0: مظهر بمظهر الدولة القوية التي تستطيع رغم كل الضربات أن تلحق الأذى بالدول المحيطة بها، وهذا جزء من أيضا العقيدة الإيرانية. يعني اليوم العقيدة الإيرانية بشكل أساسي تقوم في هذا الحرب على عقيدة البقاء، هذا لوحده بقاء النظام والاستمرار في تحريك الوكلاء والاستمرار في الاعتداءات هو جزء من معيار الانتصار بالنسبة لإيران. لذلك اليوم أنا أعتقد بأن يدرك الأمريكيون جيدا بأنهم لم يقضوا كليا على القدرة الصاروخية أو حتى المسيرات لإيران، ولكن هم كانوا يحتاجون أيضا إلى رواية لتسويقها تحديدا في الداخل الأمريكي بأن كل الأهداف الإيرانية أو الأمريكية في هذه الحرب تقريبا تم النجاح والوصول إليها، وهذا طبعا غير دقيق. وتصريح اليوم الرئيس الأمريكي أساسا عندما تحدث عن مواقع النووي وأيضا الجبال التي تتخبأ فيها معظم يعني أكان النووي الإيراني أو حتى جزء من الترسانة العسكرية الإيرانية، هو مؤشر بأن لا تزال إيران تعتمد على أو لديها قدرة لتهديد الأمن القومي أكان في المنطقة أو حتى في العالم. لذلك كل هذه التصريحات هي جزء أنا رأيي من اللعبة أو المعركة الإعلامية للقول بأن الأهداف تتحقق، ولكن في كل مرة ترد إيران لتقول بأنها ما تزال قوية، ونحن نعلم بأن الطبيعة الإيرانية أساسا هي طبيعة صعبة وهناك أكثر من منفذ لإيران في هذا الموضوع. لذلك يعني من المبكر الحديث عن نعم هناك تدمير لمعظم القوة والقدرة الإيرانية العسكرية، ولكن لا يزال هناك جزء كبير وهذا ما نراه على أرض الواقع.
1: طيب دكتور ناصر، تابعت ربما الاجتماع الذي عقده الرئيس السوري أحمد الشارع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أنقرة اليوم، وكان الحقيقة ثناء متبادل وإشارة إلى قرار أمريكي مرتقب فيما يتعلق بإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا الحقيقة يعني بخليني أطرح سؤال على حضرتك، وطبعا سوريا كان مطلوب منها ربما بشكل أو بآخر أن تمارس دولا إقليميا آخر هي لا تريده، لكن ترامب يبدو مهتما بهذا الأمر. إنما سؤالي لحضرتك، سوريا آمنة مستقرة، ما هي الأطراف التي تستفيد من وضع كهذا وما هي الأطراف التي تتضرر منه؟ أتحدث إقليميا بعيدا عن فلول الأسد أو الموالين المباشرين للرئيس أحمد الشرع.
2: بالنسبة للأطراف التي يعني تستفيد من استقرار سوريا سواء كان إقليميا أو دوليا، بالتأكيد أمن المنطقة، أمن الشرق الأوسط يتطلب أن يكون سوريا آمنة ومستقرة، لأنه هذا سينعكس على لبنان، سينعكس على العراق، سينعكس على كثير من الملفات، وخاصة في مسألة أيضا المشاريع الاقتصادية في إعادة شرايين امداد سلاسل الامداد والتوريد والطاقة التي ستمر بشكل أو بآخر عبر سوريا. الاتحاد الأوروبي مثلا مهم له بأنه تكون سوريا آمنة ومستقرة في مسألة الهجرة، وقف الهجرة، في مسألة عودة اللاجئين، في مسألة المصالح الاقتصادية، الاستثمارات، كثير من النقاط، لأنه سوريا أيضا هي جزء مهم من خارطة النفط والغاز في البحر المتوسط أو شرق المتوسط. الولايات المتحدة مهم لها بأنه يكون سوريا آمنة ومستقرة في الوقت الحالي، لأنه هذا بضعف الدور الروسي على سبيل المثال، وبيعزز نقل سوريا من المعسكر الشرقي إلى المعسكر الغربي ومعسكر الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تركيا، السعودية، دول الخليج، كل هذه الدول مهم إلى بأنه تكون سوريا مستقرة. من يتضرر؟ يتضرر إيران بالدرجة الأولى، روسيا بالدرجة الثانية، الميليشيات في العراق بالدرجة الثالثة، كل هذه الدول تتضرر إذا كانت سوريا آمنة ومستقرة. ولكن المشكلة الآن بأن سوريا يعني الملف السوري هو يسير على حقل من الألغام. في بتشوف في وعود دبلوماسية، في عناوين جيدة جدا، في صور مبهرة، ولكن التنفيذ على أرض الواقع إلى الآن لم يترجم، لا في مسألة إعادة الأعمار، لا دخل الاستثمارات، لا الاستقرار الحكومي الداخلي. كثير من النقاط تحتاج إلى أن تحل في الفترة القادمة، سواء كان في انعقاد مجلس الشعب، سن قوانين الحكومة القادمة، وضع خارطة الطريق للانتخابات، لأنه هذا مهم في مسألة الاتحاد الأوروبي ومسألة الدول الغربية ومسألة عودة الاستثمارات، هذه نقطة مهمة. أيضا حسم دور سوريا في لبنان، كيف سيكون دور سوريا؟ هل سيكون عسكري أم سيكون سياسي؟ لأنه في كلا الحالتين ممكن سوريا تلعب دور إيجابي الآن، يعني يمكن استبدال الدور العسكري الذي يريده ترامب بدور سياسي نوعا ما يكون فاعل في مع جميع الأطراف. ولكن كل الملفات اللي عم نحكي عنها هي حقول ألغام خطيرة جدا يجب السير عليها بحذر شديد، هي ملفات داخل وفي

0: ملفات الخارج.
1: دكتور ناصر أحيانا بتخليني أندم لما بسألك سؤال لأنك تثير أفكارا لا يسع ما يتبقى من وقت البرنامج لمناقشتها يعني أو المرور عليها، لكن سأحاول على الأقل لأنه عندي ملف يتعلق بالنيوتو. ابقيا معي ضيفي الكريمين. باستثناء مضيفه التركي والأمين العام لحلف الناتو اللذين أبديا إعجابا واضحا أو اللذين أبدى بهما إعجابا واضحا، كان استياء الرئيس الأمريكي واضحا من غالبية قادة الدول الأعضاء في حلف الناتو. لماذا؟ لأنهم خذلوا الولايات المتحدة عندما احتاجتهم، سواء في مسألة غرينلاند أو في الحرب في إيران على حد تعبيره. ترامب قال إن أمريكا أنفقت مئات المليارات للتصدي لأخطار لا علاقة لها بها، وإنما من أجل ضمان الآخرين، ضمان أمن الآخرين. يتحدث عن أوروبا.
2: غرينلاند هي مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، والمشكلة الكبرى الأخرى هي أننا عندما احتجنا لهم لم نكن نرغب بهم بشدة، لكننا قلنا لهم إن أردتم الانضمام إلينا فرفضوا، لكنهم لم يكونوا حاضرين من أجلنا حين كان بإمكانهم ذلك. لقد كنا حاضرين من أجلهم، أنفقنا أكثر من تريليون دولار خلال الفترة القصيرة الماضية لحماية هذه الدول من روسيا. لا شأن لنا بالأمر، لدينا المحيط.
1: في المقابل تحاول أوروبا إثبات نفسها بالإنفاق، وقد تمسك الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا بنبرة هادئة لاسترضاء ترامب وأغرق بالإشادات كعادته، لكنه دافع عن إسبانيا واستعان بالأرقام مجددا لاحتواء غضب الرئيس الأمريكي الذي هاجم إسبانيا بضراوة. وأكد روتا زيادة إنفاق أوروبا وكندا الدفاعي بنحو 260 مليار دولار خلال عامين. أعود إلى ضيفي الكريمين الدكتورة حياة والدكتور ناصر. أبدأ من عند الدكتورة حياة في سؤالنا الأخير لحضرتك. الحقيقة يعني هذا كله يشير إلى مخاوف أوروبية حقيقة من تحول غضب ترامب إلى تغيرات في وضعية الانتشار العسكري الأمريكي في أوروبا، لكن أنا ما يهمني هو الشق الذي يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط ومنطقتنا. هل هناك أخطار مرتقبة بسبب هذه السياسات وهذا التصعيد؟
3: نعم، أريد لكن أن ألفت بشكل جدا سريع بسؤال المسيرات. لقد فاتني القول لأنه يرتبط أيضا بلبنان. موضوع المسيرات هو تستطيع إيران تصنيع المسيرات بأقل الكلفة الممكنة كما يفعل حزب الله، لذلك هذه ستبقى مشكلة يعني في حال لم يتم التوصل إلى صيغة مع النظام الإيراني. أما بالنسبة إلى الناتو وإلى المنطقة وإلى التواجد الأمريكي، إذا عدنا إلى استراتيجية الأمن القومي الأمريكية التي صدرت في العام 2025، يقول ترامب في استراتيجيته، يحدد بأنه سوف جزء من هذه الاستراتيجية هي دفع الدول الأوروبية ودفع الدول المعنية في المنطقة وفي كل يعني في كل منطقة إلى المشاركة فيما يعتبره هو توزيع أو المشاركة في الأعباء، sharing burdens. هو يستخدم هذا المصطلح بالقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون بعد اليوم هي الوحيدة التي تدافع عن القوى كان في أوروبا أو في الشرق الأوسط، لذلك هو يستخدم مصطلح تقاسم الأعباء في مسألة الدفاع وما إلى هنالك. ومن هنا يفهم لماذا إصرار ترامب وغضب ترامب من الدول الأوروبية ومن حلفائه في قوات الناتو لعدم المشاركة أو لعدم ما يعتبره هو وقوفهم معه للدفاع عن مضيق هرمز، كونهم المستفيدين الأول من هذا الممر، من هذا المضيق في التجارة وفي السلع الأساسية وما إلى هنالك. وفي الوقت نفسه يتحدث بأن هذا لا يعني أن هناك انسحابا أمريكيا أمنيا بالمنطقة، ولكن في بعض المحطات في بعض الدول سوف يكون هناك قواعد أمريكية، ولكن سوف تعتمد هذه القواعد أو تكون جزء كبير منها على الاستثمارات من هذه الدول المعنية كانت الدول العربية أو الدول الأوروبية في الاستثمارات في أنظمة الدفاع والاستفادة من التكنولوجيا الأمريكية، وأن الوجود الأمريكي هو سوف يكون محدد لتأمين المصالح الأمريكية. لذلك اليوم هناك إعادة توزيع، هناك إعادة تشكيل في المنطقة تحت عنوان تقاسم الأعباء، تحت عنوان أن اليوم يجب حتى فيما يخص الدول الأوروبية يستخدم ترامب مقولة بأنه يجب استعادة تستعيد الدول الأوروبية دورها وريادتها وما إلى هنالك.
1: خلينا أتجه بالدقيقة الأخيرة للدكتور ناصر، أسألك هل هناك بالفعل يعني وجهة النظر الحديثة في المنطقة أو ما يدور الآن خلف الأبواب المغلقة، هل هي تقاسم أعباء ولا

0: تقاسم غنائم في دقيقة. أتحدث عن اللاعبين الكبار في العالم.
1: لا أعتقد بأنه تقاسم أعباء وغنائم كلا الأمرين مع بعضهم البعض، لا يمكن الفصل يعني بين النقطتين، لأنه بتشوف أنه كل طرف تخلى عن بعض الملفات لصالح ملفات أخرى. يعني بتشوف أنه مثلا الأمريكيين تراجعوا جدا في ملف أوكرانيا لصالح الروس. الصين مثلا لم تعد تذكر تايلاند بالنسبة للأمريكيين حتى فاوضوا على مسألة الأسلحة. الدول الأوروبية أيضا إلى مصالح أخرى، وبالتالي هو تقاسم غنائم وتقاسم أعباء في الوقت الحالي، ولكن المشكلة بأنه الأزمات أكبر بكثير من الغنائم أقله في الوقت الحالي.
0: ضيفي الكريمين الدكتورة حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية، ودكتور ناصر زهير رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للسياسات، أشكركما شكرا جزيلا. إذن في لحظة توتر غير مسبوقة لا يختبر فقط تماسك الناتو، بل يعاد رسم ميزان القوة بين ضفتي الأطلسي، في حين تدق طبول التوتر في المضيق بلا توقف. قبل الختام، يقولون في الشارع السياسي: في الشارع تبدأ الحكاية، وفي السياسة تكتب نهاياتها أحيانا. أنا أودعكم على أمل اللقاء بكم ليلة غد عند 9 مساء بتوقيت الرياض. حتى ذلك الحين ابقوا بخير، وتقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل والإعداد. في أمان الله.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
5: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
4: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
6: من العنص السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
4: من السياسة إلى الاقتصاد،
7: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
4: إلى الرياضة،
8: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
4: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
9: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
4: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
10: أينما تكونون، العربية اف ام. We'll be right back.

0: مرحبا أحييكم، وهذه العاشرة من العربية في العناوين. ترامب يؤكد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، يلوح بضربات جديدة الليلة ويستبعد حربا موسعة. وبعد استهداف ناقلتين سعودية وقطرية، إيران تستهدف الكويت والبحرين. في إشارة لإيران، الرئيس اللبناني يؤكد أنه لن يقف متفرجا بينما تقاد البلاد للهاوية خدمة لبلد آخر.
1: تمكنت القوات المسلحة تحرك النبع اليغي من استلام وتحرير مدينة الكرمك.
0: الجيش السوداني يسيطر على الكرمك الحدودية مع إثيوبيا وسط توتر بين البلدين واتهامات بشأن دعم كل بلد لعدو الآخر.

الاتفاق الأمريكي الإيراني لا أحد يعلم بالضبط هل هو انتهى أم لا تزال أمامه فرصة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم خلال قمة الناتو ترك الباب

0: مفتوحا أمام الخيارين، فتارة يقول إنه الاتفاق قد انتهى، وتارة أخرى يقول إنه لا يعتقد بأن الحرب ستعود. لكن الأكيد بالنسبة لترامب بأنه ضاق ذرعا من الوضع الحالي، وظهر ذلك في تصريحاته الغاضبة التي استخدم في خلالها السباب ضد المفاوضين الإيرانيين.
1: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. They hit a couple of ships, and so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do. We have a lot better equipment than they do. We may even, somebody asked before, do you think you'll hit them tonight? I said, we might, yeah, we might. But when they hit, we hit. You know, it's what they're, we use their language, we speak their language. No, I don't think so. I think anything that happens is going to be over very quickly.
0: إذن ترامب يتعهد بضرب إيران مجددا، ذلك بعد أن شنت القيادة المركزية الأمريكية ليلة أمس قصفا مكثفا ردت عليه إيران بالطريقة التي اعتادت عليها منذ بداية الحرب بقصف دول الخليج، تحديدا استهداف البحرين والكويت. وكانت الأزمة أصلا قد بدأت بعد أن قررت إيران يوم أمس قصف 3 ناقلات نفط وغاز في الخليج، منها ناقلة النفط السعودية وديان وناقلة الغاز القطرية ركيات، والتي كاد الهجوم الإيراني أن يتسبب في كارثة ضخمة وأن تنفجر بحمولتها من الغاز قبل أن تتم السيطرة على آثار الهجوم. إيران بررت هجماتها على الناقلات الضخمة بأن أمريكا تخلق تحديات في مضيق هرمز وأنها ستحمي مصالحها. وقالت الخارجية الإيرانية إن مذكرة التفاهم لم يتم إبرامها على أساس الثقة، ولكن على أساس الالتزام مقابل الالتزام، وهو ما لم تقم به أمريكا. معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي جاسر الجاسر. أستاذ جاسر، أهلا وسهلا بك معنا مرة جديدة في العاشرة. ومن طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور، أهلا بك معنا مرة جديدة دكتور مصدق. أستاذ جاسر، عود على بدء، إن لم تكن حرب موسعة ولكن ضربات وضربات مضادة إلى ما هنالك، لماذا لجأت إيران الآن إلى الأسلوب الذي كانت تقول به أمريكا، الالتزام مقابل الالتزام؟ الآن إيران تعكس الموضوع وتقلبه على أمريكا.
2: طبعا نتصور إيران اليوم مثل الحبيس في قفص ولكن معه سلاح يهدد حياة الآخرين لا يستطيع أن يتحرك. أرادت إيران أن تجعل من مضيق هرمز أداة سياسية فاعلة، يعني تصورها أو طرحها لمفهوم التزام منها إدارة يعني الممر أو العبور الممر أنها تقرر من يمر ومن لا يمر، بمعنى أنها تضغط الدول وتبتز الدول قرصنة غير مباشرة، ليست الرسوم وليس أتوات. اللي شجعها أيضا أن بعض الدول في الفترة السابقة دفعت أتوات لمرور سفنها، فبالتالي رأت أن هذه ورقة رابحة. اليوم هي حينما شاهدت المسار العماني وشاهدت البدائل التي قدمت السعودية خط شرق غرب وشاهدت الخيارات الأخرى والتوجهات، شعرت المضيق الرمزي قد يكون ورقة غير رابحة، لم يعد لديها خيار، هي بالتالي إلا أن تواجه الحرس الثوري بالذات رهانه إمكانات. اليوم لم يعد عنده أدوات غير هذه التهديدات. ولكن الإشكالية الكبرى اليوم أنه تهديدات تمس دول الخليج ونقل دول الخليج. اليوم واشنطن تتحمل مسؤولية في هذا الجانب، هي فتحت هذا الباب ويجب عليها إغلاقه من ناحية التهديدات. ودول الخليج يعني تصبر كثيرا في هذا الجانب صراحة، التهديدات استهداف الكويت واستهداف البحرين من ضمن دول الخليج واحدة، لا يمكن أن تعامل هذه الدول على أنها اعتداءات على الكويت والبحرين فقط، هي اعتداءات على دول مجلس التعاون. ولذلك أعتقد اليوم يمكن الوضع يتغير في الفترة المقبلة، أن إذا استمرت هذه الاعتداءات تتخذ دول الخليج إجراءات أكثر صرامة.
0: يمكن الوضع أن يتغير بالنسبة إلى دول الخليج كموقف من هذه الضربات.
2: اليوم مثلا ما كان هي حرصت دول الخليج على مسألتين، أول شيء لم تشارك في الحرب لأنها أصلا لم تكن طرفا فيها بأي شكل من الأشكال. الأمر الآخر هي حينما دعت إلى الوساطة سيشكرها الشعب الإيراني مستقبلا كثيرا، كانت حريصة على الشعب الإيراني وعلى الاستقرار، حريصة على الجيرة والمنطقة والدول المسلمة، ليست على النظام ولا سلوكيات النظام. فهذا الدعم الذي قدمته ليس ضعف، بالتالي التهديدات المستمرة اللي استمرت سيكون تحديا خطيرا في هذا الجانب. ولذلك لا زالت الدعوات مستمرة ويجب أن يكون الضغط لا تشكل قلقا إلا في حالة إرهاب في المنطقة.

0: مرة في مضيق هرمز.
1: لكن إيران بدون شك تحاول أن تستغل ما يحصل كفرصة لإثبات قدرتها على التحكم بالمضيق ولأخذ هذا المكسب محرجة للأبد.
0: محرجة نعم.
1: هذا وقته.
0: الآن الرهان خطير إذا ترك لها هذا الأمر، بمعنى إدارة الممر أنها تقرر من سيأتي مستقبلا ومن سيأتي. إحنا يكون لدينا مشكلة من دولة ما تمنعها من المرور. هذه الفكرة الإيرانية الأساسية.
1: ما رأيك دكتور مصدق؟
2: شكرا. أنا أعتقد يعني يجب أن نبحث في الجذور، يعني قبل أن نتحدث فيما وقع فيما بعد، نبحث في الجذور، يعني أين جذور الأزمة، يعني من هو الذي اخترق مذكرة التفاهم، يعني أين هي الأموال والأصول الإيرانية؟ إيران فتحت المضيق، أين هي الأصول والأموال الإيرانية؟ لماذا لم تحرر؟ يعني الجانب الأمريكي أساسا منذ البداية هو لا يريد التفاوض مع إيران، يعني عندما نقرأ بين أسطر أي تصريح لأي مسؤول أمريكي منذ البداية نرى أن هناك لعبة شطرنج وهم يتقدمون، هم لا يريدون أن يتوصلوا إلى اتفاق مع إيران. واليوم ترامب هو متعمد، يعني هو يريد لأن يشعر بأن هذا الاتفاق ليس بصالحه، وبالتالي هو لأنه هذا الاتفاق لا يضره بأنه هو المنتصر، وبالتالي هو يحاول العبث ويحاول إعادة الأمور، ولكنه لا يجرؤ إلى العودة إلى ما قبل إغلاق مضيق هرمز وإلى ما قبل ارتفاع أزمة إمدادات الطاقة، ويريد فرض حرب محدودة على إيران، يعني ضربة مقابل ضربة، وينتظر ريثما تمر سحابة الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي. هذا ما يريده ترامب، هذا ما
1: استمعته لك بوضوح. لكن ظهور الأزمة يقول البعض هو عدم التزام إيران، تقول الولايات المتحدة أولا قبل أي أحد آخر، عدم التزام إيران بمذكرة التفاهم واستمرار قصف السفن في مضيق هرمز فيما كان منوطا بإيران أن تفتح مضيق هرمز وأن تعبر السفن بحرية وبأمان وفقا لقوانين الملاحة الدولية كما كان العمل بالمضيق من قبل، ويتم التفاوض خلال 60 يوما على ما هو غير ذلك.
2: لا، الالتزام مقابل الالتزام، يعني هل يعني يوجد بلد يقول بأنه يفتح مسار آخر لمضيق هرمز؟ لا يوجد مثل هذا البلد.
1: هل يوجد بلد يقول متى تحول الأموال إلى طهران؟ هل هناك وقت زمني؟ ليس هناك وقت زمني.
2: لا وقت زمني لا لا لا لا موجود انه مقابل فتح مضيق هرمز.
1: متى الوقت الزمني؟
2: لا إيران. لا هذا موجود
1: صح. لا كل واحده في بند. كل واحده في بند.
2: هذا موجود خطوه مقابل خطوه. يعني
1: كل واحده في بند.
2: تعهد مقابل تعهد. هذا الاتفاق ليس اتفاق بين
1: لا كل واحده في بند.
2: هذا اتفاق.
1: لا ليس هذا مقابل ذاك، كل واحده في بند منفرد.
2: لا هناك بند مقابل بند، يعني تعهد إيراني يقابله تعهد أمريكي.
1: نعم بس مش محدد. هذه بيانات وتصريحات صدرت لتوضيح الاتفاقية، ولكن الالتزام مقابل التزام في عدة بنود يجب الالتزام بها حتى الانتقال إلى البنود الأخرى، وليس بند مقابل بند، هذا مقابل ذاك، هذا مقابل ذاك. البنود غير يعني غير موجوده بهذا الشكل. صحح لي استاذ.
2: لا لا لا لا
0: انا اعتقد المساله يعني واضحه. الفكره الاساسيه في الاتفاق انه تمضي ايران خطوات ايجابيه يفتح لها باب، ثم تمضي خطوات اخرى، ثم
1: صح.
0: ليست خطوه مقابل خطوه، الخطوه مقابل خطوه هذه نديه، والاتفاق ليس
1: وامريكا هي التي قالتها اولا، خطوه يعني مقابل خطوه من جانب الايراني
0: يعني مبادله، يعني تقدموا اعطونا المؤشرات الايجابيه وبالتالي صح. بناء عليها نجي. الاشكاليه طار الان ليست فقط في مساله مضيق هرمز، استهداف دول الخليج وناكلات الخليج. هذا عدوان مباشر على دول الخليج. إذا صح. كانت مشكلتها مع الولايات المتحدة ليست مع دول الخليج، فحينما ترد باعتبار يعني الادعاء الكاذب والمتكرر أن سواء الصواريخ أو المسيرات الأمريكية انطلقت من الأراضي الخليجية، هذه كذبة، وبالتالي هذا تهديد مباشر يحول كل الجهود التي بذلت إلى حالة يعني حالة توتر شديدة في المنطقة، وقد تدفع دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات، لأن الصبر الطويل على مثل هذه الممارسات المتكررة كارثة.
1: الثانية التي تقول فيها أستاذ جاسر أنه هذا قد يدفع دول الخليج
0: قد يدفع لاتخاذ قرارات أخرى في التالي، بالتالي في هناك لابد أن تحرك مع الإصرار أن دول الخليج حريصة حتى الآن على تحقيق الاستقرار وإدراك أن في إيران في البنية الداخلية في إيرانات ليست إيران واحدة واضح، بالتالي لا تعرف من تخاطب، لا يمكن تأخذ الخارج

0: جي على أنها المرجع الأساسي في إيران، ولا يمكن تعرف من الذي يقرر في النهاية التوجه الإيراني، يعني بمعنى أن الجانب السياسي قد يتفق على شيء لكن ما يحدث في العسكر. الحرس الثوري يواجه خطر الانحسار، فبالتالي يحاول أن يعزز دوره، هو يتراجع في لبنان، يتراجع الآن في حتى في إيران، نعم. وبالتالي يحاول حتى إشغال الداخل في المقابل أن هناك تهديدات، مقابل أنه لم يحقق أي نتائج يعني على الأقل اقتصادية في امتصاص التوتر الاقتصادي الداخلي ومعالجة الوضع الداخلي.
1: بالتالي قبل أن أعود إلى نقطة من يقرر، لماذا لا يعني تقصف المصالح الأمريكية، تقصف منشآت مدنية ترهب دول الخليج ويرعب سكانها ومقيموها، ولا تقصف المصالح الأمريكية مباشرة، لا يقتل أمريكي واحد، لا تقصف إسرائيل، وهما أصل المشكلة، أليس كذلك بالنسبة إلى إيران كشيطان؟
2: لا كشيطان أصغر. شو الكلام سطار؟ إيران حاربت إسرائيل وألقت استهدفتها بمئات الصواريخ، ضربت القواعد، كل القواعد الأمريكية في العراق، في كل مكان. إيران، إيران اليوم هي تتعامل يعني مع هذا المسار، هي ترفض هذا المسار، وهي قالت بأنه أي سفينة تمر من ذلك المسار سوف تستهدفها، انتهى يعني.
1: صحيح، من وقف الحرب مع إسرائيل ومع أمريكا ونقصف دول الخليج، هذا هو الحل.
2: هذا موقف، هذا لا. وبعدين يعني هناك معلومات لدى الإيرانيين، أنا سمعته، معلومات لديهم الذي يقصف إيران من داخل الأراضي الخليجية، أولا معدات أمريكية وضباط أمريكيين، جنود أمريكيين. لا يوجد عسكري كويتي وعسكري بحريني يجلس وراء هذه الآليات. يعني إيران ليست غبية ولا صبية، يعني حرف صبيان أنه تصدخ يعني كل ما هذا، وإيران تستهدف المصالح الأمريكية. طبعا يعني هناك السؤال، لماذا لا تضرب إيران الأسطول الأمريكي، لماذا لا تضرب قطار؟ طبعا إيران هي قادرة أن تضرب، ولكن ما لا توجد نتيجة. لو تضرب 50 سنة تضرب الأسطول الأمريكي، غير قادر على إغراق هذا.
1: هل وجدتم نتيجة من قصف الكويت والبحرين؟
2: هل وجدتم نتيجة؟
1: هل وجدتم نتيجة من قصف الكويت والبحرين؟
2: نعم، إيران تضرب، إيران إيران إيران إيران تضرب المصالح الاقتصادية النفطية، أي استثمارية خاصة بأمريكا تضربها، مثل ما أمريكا تضرب
1: أي قصف في أي منشأة كانت، مع أنه مش كل قواعد أمريكية في منشآت مدنية، ولكن أي قصف لأي دولة خليجية حتى لو كانت قواعد أمريكية، أنتم تعطلون فيها الاقتصاد، تعطلون فيها مسيرة التنمية، تقتلون، تعرضون فيها العرب للخطر، للقتل،
2: 47 سنة،
1: وبالتالي أنتم 47 سنة مشكلتكم 47 سنة مع هذه الدول، لا. ومع أهلها، وأنتم
2: جوا. لا 47 سنة إيران تواجه هذه المشكلة، وتواجه الجفاء، وتواجه تحالف إقليمي أمريكي وحتى مع إسرائيل، وهي تتعرض إلى يعني تدمير اقتصادي، تجويع الشعب الإيراني. طيب الكل متحدون، الكل معهم. عدة مرات إيران ذهبت إلى طاولة،
1: هذا خياركم أنتم، هذه سياستكم على نفسها جنت براقش، على نفسها جنت براقش، هذه سياستكم أنتم التي اخترتوها. أنتم اخترتم مشروع الحرب والدمار، ولم تختاروا مشروع التنمية والعلاقات الجيدة وحسن الجوار. هذه هذا هو الفرق، هذه المشكلة.
2: إيران تختار، لا ليست مشكلة، هذه ليست مشكلة، إيران تختار.
1: طب أنا بدي أقول لك شغلة، الروس والصينيين مش حلفائكم؟ الروس والصينيين مش حلفائكم؟ الروس والصينيين
2: لا ليسوا حلفاؤنا، لا لا
1: أصدقاء،
2: الصين حلفاؤنا،
1: أصدقاء،
2: لا أصدقاء، أصدقاء ربما، طيب. ربما
1: حتى
2: في
1: أصدقائكم،
2: أمور،
1: حتى أصدقائكم خضعوا للشروط الأمريكية، صحيح. اللي هي بالعقوبات، صح ولا لا؟
2: صحيح،
1: صحيح.
2: لا
1: إذا أنتم تلامون على سياساتكم،
2: هناك بعض الأمور، نعم هناك بعض الأمور مواقف متطابقة، ولكنهم ليسوا متفقين معنا في كل شيء مطلقا. هذا غلط. يعني إيران تقيم علاقات مع الصين على حساب الولايات المتحدة الأمريكية، لا، يعني رفض أن نبقى مع أمريكا. يعني إذا كان إيران تريد أن تنتمي أو تنضوي تحت عباءة قوة عظمى، أمريكا أفضل من الصين وأفضل من روسيا، وبالتالي
1: يعني هذا ما فيكم تنضوه تحت عباءتها وأنتم عم تقولوا عنها الشيطان الأكبر، يعني وعم تدعوا لقادتها
2: طبعاً طبعاً شيطان أكبر،
1: شيطان أكبر،
2: شيطان أكبر،
1: كنتوا قاعدين معهم بسويسرا وجه 9 ساعات،
2: يعني
1: شيطان الأكبر،
2: يعني هذا الرئيس كيف يتخاطب،
1: شيطان الأكبر ما بتجلس معه 9 ساعات، شيطان الأكبر إما أن تقول بأنه شيطان وتقتله وتحاول أن تحاربه ولا تجلس معه، يعني لا يمكن أن تصفه بالشيطان ويعني هذا غريب. الشيطان هذا على فكرة اللي تحالفتم معه ب 2003 لإسقاط النظام العراقي ولأخذ

0: كانوا والسيطرة على العراق والمقدرات العربية.
1: لا، نحن لم نتحالف معه. حتى موضوع العراق كان هناك اختلاف انه اسقاط صدام من قبل الامريكيين. السيد حسن نصر الله اعلن ذلك واستجابت له ايضا قيادات في داخل ايران، ولكن هم المعارضه كان خيارهم ذهبوا الى واشنطن وانخدعوا وركبوا، البعض منهم ركبوا على دبابات امريكيه ودخلوا العراق. من اين دخلوا؟ من الكويت دخلوا الى العراق، يعني ايضا لا تتهموا لم يدخلوا من ايران. يعني المشكله هي هذه المشكله. ايران حتى منذ البدايه، نحن نعلم صدام سيء ولكن هناك معادله، السيء افضل من الأسوأ. كنا نعلم ان الامريكيين اذا سيطروا على العراق سوف يكون الوضع أسوأ بكثير، ولذلك كان هناك
0: أسوأ بكثير مكانكم من العراق وفتحوا لكم المجال باتجاه اتمام الهلال الشيعي باتجاه سوريا ولبنان، وانت تقول الان
1: العراق يا حبيبي أيضاً.
0: وبعدين
1: انت تشاهدت اليوم، انت شاهدت يعني مراسم التشيع في داخل العراق، يعني علاقه بين ايران والعراق، هذه علاقه دينيه فقهيه لا ترتبط حتى بالسياسه. بكل صراحه حتى انا لا افضل يعني تسييس، حتى لا افضل يعني لا افضل تسييس هذا الحدث، ان نقول هذا يعني نورط حتى الحكومه العراقيه. هي تفضلت وسمحت باقامه هذه المراسم وتعاونت، وكان رئيس الحكومه في مقدمه المستقبلين موكب الجنائزي، وبالتالي ليس من الصحيح نحن ان نحاول ان نجير هذا الشيء في البعد السياسي. هذا البعد الديني هذا موجود كل انسان.
0: 47 سنه ايران بعت ميليشيات بالعالم العربي باليمن وبالعراق وبسوريا وبلبنان، وايضا موضوع يعني بعض الدول العربيه حصل في البحرين كذلك والى ما هنالك، والان نحن نسيس موضوع جنازه المرشد.
1: على حال حساب العراق ما حساب بعض الدول، البحرين والكويت، انا اصل لا السعوديه ولا امارات ولا سلطنه عمان ولا قطر. أنا أقصد فقط هاتين الدولتين ضعيفتين للأسف. يعني
0: ما فهمت شو بتقصد بخصوصهم، بس ما سمعت.
1: يعني فقط المشكلة إيران مع هاتين الدولتين، يعني القواعد الأمريكية الموجودة فعالة، ومن داخل جغرافيا هاتين الدولتين تستهدف إيران من قبل جنود عسكريين أمريكيين وبمعدات أمريكية، وما يقال أن صواريخ الكويتية أسقطت المسيرات الإيرانية، هذه كله غير دقيقة وغير معلومات غير صحيحة أساسا. هذه كلها صواريخ أمريكية وجنود أمريكيين ضباط وخبراء أمريكيين متواجدين.
0: أنت قلت دولتين ضعيفتين، يعني الاستقواء الإيراني الآن على الدول الضعيفة غير القادرة على أن تصدكم أو تردكم بحكم صغر مساحتها وعدد سكانها الأقل منكم وبحكم ظروفها وإلى ما هنالك، صحيح؟
1: لا، هذا كلام
0: لأن في دول أخرى حمترد عليكم، لأن في دول أخرى ربما قادرة على أن ترد وتخاف منها.
1: يجب أن تعود إلى ما قبل الثورة عندما كان يحكم الشعب. لازم أسأل كيف كان يتعامل مع العرب، كيف كان يتعامل مع الدول العربية، يعني
0: كيف؟
1: اسمع، مين كان يجرؤ يقول خليج العربي؟ مين كان يجرؤ يذكر اسم الجزر؟ بكل صراحة أنا أقول
0: نعم.
1: وكان مسلط بالكامل يعني على كل نعم. المنطقة. أمريكا تريد،
0: لكن المنطقة صارت ست دول عربية وخليجية معترف بها بالأمم المتحدة، وإيران دولة واحدة، وبعضهم بيقولوا الخليج العربي، وسقط الشاه فوق ذلك. أستاذ جاسر،
1: لا، خرائط
2: نقاش بيزنطي. إيران حقيقة الآن رغم كل المحاولات الإيجابية من دول الخليج تشكل تهديدا وخطرا. إيران الحرس الثوري الذي يعيش على وهم أنه مسيطر على 4 عواصم عربية وأنه يشكل الهيلمان. إيران أصبحت اليوم مثل البالونة التي على وشك أن تفرغ من الهواء. سوريا نقية، لبنان تتطهر، العراق في طريق محاولات، وأيضا حتى في اليمن قد يكون هناك تحولات إيجابية. في الداخل الإيراني مشكلة اقتصادية وسياسية وخلل في النظام، لا أحد يعرف من هو القائد الذين يخاطبون لك. إيران لا تجرؤ على ضرب الطائر السفن المحيطة فيها، السفن الأمريكية المحيطة فيها وهي موجودة وقرب، وهي اللي تطلق من الصواريخ.
0: ما بتجيب نتيجة، ما بعرف ليه
2: ما تقدر، لا تستطيع، لا تجرؤ، لا تجرؤ. إيران على كل الادعاءات، إيران لم تقتل إسرائيليا واحدا، صواريخ إيران التي كانت الجعجعة التي كنا نسمعها لم تقتل إسرائيليا واحدا.
1: ما في أحصائيات.
2: استهداف دول الخليج هو إيجاد حالة حرب في المنطقة بين هذه الدول، واستعداء واضح وصريح. وإن كانت تظن إيران أنها بهذا الشكل

تقنع الداخل أو تقنع نفسها أن تستطيع مواجهة أمريكا عن طريق استهداف دول الخليج فإن هذا الصبر هذا لن يدوم طويلا. تعرف إيران الحرص على الجيرة والحرص على الاستقرار والحرص على السلام، لكن استمرار التعديات الخليجية هذه لا مبرر لها، وإيران تدعي

0: لا أنا مش رهان، يجب أن تتحمل هي مسؤولية إغلاقه بالكامل. أما التعديات على دول الخليج، أنا أعتقد دول الخليج مهما حاولت أن تصبر طويلا فإنها قد تتخذ إجراءات مستقبلية. ولذلك إيران اليوم حالة مرعبة، حالة مزعجة صراحة، حالة من التخبط غير طبيعي، هي تؤدي بنفسها إلى الهلاك. هي خسرت كل أصدقائها وشركائها، خسرت كل الأبواب المشرعة. يعني قبل أيام دول الخليج تعزي في خامنئي، واليوم تستهدفها في بالصواريخ والمسيرات. هذا الموقف لا تظن أن دول محاولة إشعال فتنة في طائفية في البحرين والكويت، محاولة الادعاء أنه هذا لأنها لا تستطيع أن تواجه لك. ومع ذلك رغم كل هذه الهجمات نجحت الكويت والبحرين منذ 28 فبراير اليوم في صد كل هذه الهجمات الإيرانية. هجمات فاشلة لكنها تشكل تهديدا وقلقا في المنطقة. إيران النصيحة لها، إيران اغتنم الفرصة وكوني جارة مسالمة. مشاكلك مع إيران، مع واشنطن، مشاكلك الداخلية حاولي أن تحليها من الداخل. لن يكون الخليج وجهة إيرانية بالشكل، لن يكون مساحة للاستعراض الإيراني، ولا تستفز الدول تدفع فيها بهذا الجانب إلى الدخول في توتر معين. دول الخليج اليوم تعمل كمنظومة وهي كمنظومة، وبالتالي التهديدات لو طلبت البحرين أو الكويت أنا ستقوم برد، ستكون دول الخليج معها صفا واحدا في هذا الجانب، سيكون هذا القرار. ولذلك اليوم إيران حقيقة ما تقوم فيه هو عمل قرصنة، ليس سلوك دولة، ولا الدولة تحترم القوانين، وليست وهي حتى خربت يمكن علاقاتها مع الصين وروسيا في المقابل، لأن شهدنا الاتفاق الصيني السعودي الأخير ونمط ونوعية العلاقة القائمة على التنمية والشراكة وليست قائمة. ما تستفيد الصين اليوم من إيران؟ صحيح أن الصين قد تكون سعيدة بالاشتباك الإيراني الأمريكي، هذا من جانب، وكذلك روسيا، لكن على مستوى التخطيط والبناء المستقبلي لا، لا, لا, لا إيران لا تشكل. حتى لو في حالة استقرت وتحرب، نظام الحرس الثوري بهذا الشكل وبهذه الكينونة هو حالة دمار لإيران. أنا أعتقد أنه في روسيا يأكل إيران من الداخل، لا يمكن يحولها إلى دولة بأي شكل من الأشكال. سيبقى ميليشيا، هو عقلية الميليشيا، مثل ما حاول إنشاء ميليشيات في لبنان وفي العراق وفي سوريا، هو نفسه وهو تكوين ميليشيا ليس تكوين دولة، وهو يفكر بمظهر الدولة لكنه تحت عباءة دولة كبرى مثل إيران. ولذلك اليوم المستقبل يعني لا استمرار هذا العبث بهذا الشكل يعني سيؤدي إلى نتائج خطيرة، وإيران ليست رابحة وليست لديها الإمكانات ولا القدرات بأي شكل من الأشكال أن تستمر في هذا العمل، ولا يمكن القبول لها. لا زالت اليد ممدودة، ولا زال حرص على الشعب الإيراني وعلى الجيران الإيرانيين، وليس على سلوك النظام، وليس ثقة. اليوم يتكلم عراقجي تعرف أن لا سلطة له ولا كلام ولا مصداقية، ولا يمكن يؤخذ اليوم كلام وزارة الخارجية الإيرانية على أنه دلالة سياسية لبلد، لأن البلد من الداخل غير موجود.
1: يكيلون له الشتائم،
0: لا توجد هوية البلد. حينما كان خامنئي الأب يعني عايش على الأقل كان هناك مرجعية تعرف أنه إذا كان في هذا سلطة الدولة. اليوم واضح أن قوة متعددة تحكم وتدخل في صراع بينها، ومحاولة إشعال هذه الفتائل هي لتغطية الصراعات الداخلية. نعم. ولمحاولة إبعاد حالة الانكسار في الداخل أو الثورة الشعبية. ذلك مصير إيران مصير صعب وضيق، والتهديدات هذه المحاولات لن تستمر طويلا، لأن إيران حتى من الداخل قد لا تبقى طويلا على هذا الشكل، والمقومات الفعلية الاقتصادية والسياسية والعسكرية لهذا النظام هي في طور.
1: تتوقع تغييرا من الداخل مثلا أو تصعيدا
0: من النادر طبعا أن تدخل
1: تغير المواقف الإقليمية،
0: أن تقوم ثورات داخلية في حالة حرب، لأنه هذا يعتبر مناصرة العدو أيا يكن، حتى لو كان العدو في المقابل. صحيح. يحتاج الفترة إلى هدوء الداخل على فكرة، ذلك حالة الاستقرار في إيران قد تؤدي للثورة. حالة إشعال الحرب والتوتر
1: هذا ما لا يريده الحرس،
0: هذا ما يريدونه على الأقل، يحاولون
1: أن يكون كل الحكم جناح
0: إعادة توازن، تنشيط القوات، السيطرة على القوى المعينة، محاولة.
1: أخذ رأي دكتور مصدق في هذا الكلام، ما رأيك دكتور؟
2: لا الأستاذ جاسر هو متأثر كثير يعني بالدعاية بأقوال ترامب. ترامب نفسه قال بالأمس يعني أنه أعطى سماح يعني سماح لإيران بتشييع الجنازة، بعد ذلك سيأتون صاغرين للتوقيع على الاتفاق. واليوم يقولوا أين هم، يهددون إيران منذ سنوات طويلة. يا أخي جاسر أنت نأي بنفسك عن هذه المعركة، كما فعلت ثلاث دول أو أربع دول خليجية ستكون في أمان. إيران هذا موقفها،
0: لا تحتاج يعني دول الخليج لا تحتاج من إيران. الفكرة القديمة أن إيران هي اللي تقرر حالة الأمن في المنطقة غير صحيحة. الفكرة القديمة أن إيران شرطي الخليج هذه فكرة قديمة مقرضة. الفكرة القديمة أن أمريكا تشكل حماية الخليج هذه فكرة قديمة، يعني هذه صفحات طوية ترى تكرار هذه المقولات.
2: لكن تتحدث بهذه الطريقة كأنه إيران انتهت، لا، في أنا لا أدافع عن إيران، أقول لكم لم تنتهي أصبحت أكثر خطورة

0: وهذه مسيرات
1: انقي بنفسك، انقي بالدول الجوار اولا عن هذه الحرب، حاربوا اعدائكم بدون ان تشملوا دول الاقليم.
0: هل هذا علامه النيابه؟
1: يجب ان تنقوا بدول الاقليم عن هذه الحرب اولا،
0: والطلب بالثائر والملايين الناس حتى في داخل العراق، يعني اصبح لايران.
1: طيب عال عودوا الى الحرب، عودوا الى الحرب اذا تفضلوا. ليش قاعدين عم تتحاوروا معه؟
0: عودوا الى الحرب حتى نصل الى نتيجه.
1: عودوا الى الحرب،
0: نريد ان نتوصل الى نتيجه.
1: عودوا الى الحرب اذا ما دمتم تريدون ان تثاروا. عودوا الى الحرب، عودوا الى الحرب دكتور مصدق اذا كنتم تريدون ان تثاروا. عودوا الى الحرب، لا تجلسوا على طاوله المفاوضات مع الامريكيين ثم تقصفوا دول الخليج.
0: لا، أنا عدة مرات أنا قلت لا تصف إيران، تصف الأمريكيين الذين يجلسون في داخل الخليج ولديهم معداتهم ويستهدفون إيران. ليس هناك استهداف لمصالح خليجية بحتة.
1: طيب أنا أريد أن أسألك سؤال، هذا لماذا السؤال الأساسي
0: مثل ما ربما هناك إصابة، يعني قتلوا 168 طالبة بالصاروخ انطلق من دولة خليجية على يد الأساسي داخل دولة خليجية، ثم تقولون قتلت فلانة في واحدة قتلت في البحرين.
1: هناك معلومات تقول بأنه الصاروخ توماهوك بمدرسة ميناء أطلق من غواصة وليس من دولة خليجية، ولكن بغض النظر عن هذا الكلام، هناك معلومات تقول بأنه أطلق التوماهوك من غواصة ضد مدرسة ميناء، للأسف يعني سقط عدد عشرات القتلى من الفتيات رحمهم الله. ولكن فيما يتعلق بموضوع القواعد، دائما ما تتذرع دكتور مصدق بموضوع وجود القواعد الأمريكية. السؤال هو لماذا وجدت القواعد الأمريكية في الخليج؟ لماذا أتت القواعد الأمريكية القواعد إلى الخليج؟
0: نعم، هذه قبلت القواعد، دول هذه الخليج؟ القواعد لم تأتي في عهد الثورة، هذه القواعد أتت قبل الثورة، بس حتى منذ عهد الشاة كانت هذه القواعد.
1: أتت القواعد بسبب القواعد، وهذه القواعد التي جعلت الدول الإيرانية الجديدة
0: قدرات عسكرية تبني جيش قوي وتدافع تعتمد على قدراتها.
1: نحن حتى لو السعودية اليوم بسبب الحرب العراقية الإيرانية عسكرية كبيرة بسبب المخاوف من إيران
0: تحت اللواية باعتبارها دولة إسلامية. نحن نرى المنطقة، هذه المنطقة منهوبة، هذه منطقة منكوبة، هذه منطقة
1: ليس لكم علاقة بمقدرات الغير. إذا كانت هم يملكونها وهم الأحرار بأن يوزعوا مقدراتهم، أنت ليس لك علاقة بنفط الخليج، أنت لك بنفطك وببحرك وبغازك، ليس لك علاقة بنفط الآخرين. نفط الآخرين لهم، لدولهم، لسيادتهم، وليس لك، ليس لك علاقة ولا حق بأن تطالب بنفط الآخرين ومقدرات الآخرين حتى لو كانوا مسلمين.
0: جيب قوات أجنبية تهاجم جارك،
1: يعني إذا كنت تهددها نعم،
0: هذه حسن جواب.
1: نعم، إذا كنت تهددها نعم، وهذا أكبر دليل ما يحصل حاليا، لأن القواعد الأمريكية أتي بها إلى الخليج لأنها خائفة من إيران ومن تعديات إيران على
0: المنطقة. لا لا لا،
2: ترامب قبل أمس قال أنه يشكر تركيا على أنها سهلت العمليات العسكرية الأمريكية.
1: بس معلش
2: أقصف تركيا إذا تستطيع،
1: لو سمحت نستمع إلى الدكتور.
2: يعني قال شكر أردوغان على المساهمة في العمليات، هنا كانت عونا كبيرا لواشنطن. اقصفوا تركيا اذا تستطيعون. يعني ترى في المقابل المساله، يعني الحديث مشكله الدكتوره اللي مشكله الثقافه الايرانيه القديمه، ثقافه الحرس الثوري، الثقافه الخمينيه اللي قامت على تصدير الثوره، العجز عن الخروج من هذا الجدول، الوهم بانها مسيطره على المنطقه. اليوم حتى في الميليشيات العراقيه بدات تنسحب وبدات تسلم سلاحها، هناك تحول جذري لا تستطيع طهران ان تستوعبه حتى اليوم. حتى المسار العماني هو تحول جذري في حتى في إطار المضيق. هناك تحولات جذرية في المنطقة، لا يهم من يسقط النظام، المهم أن يعدل سلوكه بهذا الشكل. مسألة استهداف السفن هذه قرصنة لا تقوم بها دولة ويجب أن تعاقب عليها. مسألة استهداف الخليج والله خطيرة، لا ترغب دول الخليج أن تشتعل حرب بين إيران ودول الخليج، ولا تستهدف إيران ولا تحرص على الشعب الإيراني بالمقابل حكم الجيرة. هذه علاقة جغرافية وعلاقة جيرة وعلاقة دول إسلامية. هذا النظام زائل لكن الإيرانيون باقون مثل ما نحن باقون، نحن نعتدي عليهم. بالتالي محاولات الوقوف إلى جانب أن لا يتضرر الإيرانيون لا تتحول كارثة. إيران مجموعة شعوب وليست شعبا واحدا، ترى الشعوب الإيرانية شعوب مختلفة، وحدوث توتر قد يحول إيران إلى منطقة من الفوضى، وهذا أيضا مصدر خطر أيضا أشد أو يشابه النظام الحرس الثوري. الحرس الثوري يتحدث بعقلية 79 ومفهوم 79، لم يستطع إلى الآن أن يتحرر من هذا الفكر، وبالتالي هو غير قادر. كان يتحدث
0: على حال
2: المواجهات كشفت ضعفه، الهشاشة، الارتباك

0: تدافع. ولذلك يعني هل من العقل أنك تستهدف البحرين بحجة أن القواعد الأمريكية تطلق البحرين؟ لو كانت البحرين وافقت على أنها تطلق، على فكرة يعني الضرر بيكون شديد جدا. يعني لو كانت تطلق الصواريخ والمسيرات الأمريكية من الأراضي الخليجية لو كان الضرر شديد جدا. أمريكا تحيط فيك من كل جهة، هي تحيط فيك، ما يحتاج انها لا تحتاج انها صواريخ تستطيع ان تطلقها من السفن وليست من يعني من اماكن. والقواعد الخليجيه مغلقه من ذاك اليوم، سواء قررتها دول الخليج ومقراتها للتعاون العسكري، ولم تستخدم باي شكل من الاشكال. فبالتالي احنا ندخل في هذه المساله انه ايران تبرر عجزها باستهداف دول الخليج، وللاسف انها تفتح على نفسها جبهه ثانيه وتعادي الجار الذي مدها وساندها ووفر لها الحمايه وابعد عنها شبح الحرب. كم مرة أوقفت دول الخليج الضربات على إيران؟ كم مرة ضغطت على ترامب من أجل أن تحقيق السلام ووقف الحرب؟ كم مرة سرعت في مذكرة تفاهم الوصول لاتفاق؟ ترى كل هذه جهود خليجية.
1: هذا رد الجميل دكتور مصدق.
2: والله أنا أقول يعني موضوع هناك مذكرة تفاهم ومفاوضات كان على الخليجيين أيضا وعلى كل الدول الأوروبية أيضا أن يتحدوا وتتوحد كلمتهم ويضغطوا على الجانب الأمريكي لكي تستمر هذه المذكرة، يعني تحرير الأموال الإيرانية وإنهاء الحصار على
0: الأموال فقط. المشكلة في الأموال،
2: هذه الأدبيات.
0: طيب تلتزم إيران وتحرر.
2: أنت اليوم ترامب أخذ يتحدث يهين الإيرانيين هؤلاء.
0: هذه مشكلة ترامب. مشكلة ترامب ردوا عليه.
2: لا أخي يعني شو ردوا عليه؟ طبعا ترامب
1: أنتم تهينونه كل يوم بأقذع الكلمات والأوصاف، وتهينون يعني بلده ودولته، تقولون حتى عن الدولة وليس عن الشخص بأنها دولة بلا جذور كما يقول مسؤول.
2: قلت عدة فضائيات، أنا قلت عدة فضائيات. ترامب إذا نطق بعشر كلمات تسعة كذب والعاشر صحيح بالصدفة. هذا أقوله عن ترامب. يعني لاحظ يعني تناقضات الذي موجود.
0: على الأقل عنده واحدة صحيحة. أنت تعترف عنده واحدة صحيحة.
2: أنا اسمح لي أستاذ جاسم.
1: العكس
2: أنا أتمنى فعلا.
0: النظام الإيراني ما عنده ولا واحدة صحيحة.
2: أنا أيضا أؤكد الشعوب الخليجية والحكومات الخليجية وإيران، الشعب الإيراني والنظام الإيراني باقين، وأمريكا في زوال، وستشاهدون هذا.
0: إيران باقية، النظام لا نعلم. إيران باقية.
2: أمريكا ليست باقية في هذه المنطقة ويجب أن ترحل، لأنه هي كل أسباب هذه المشكلة. حالياً هذا مشروع يتبناه الحرس الثوري، إن استطاع أم لم يستطع. على أي حال هذا ليس قراري، هذا قرار الحرس الثوري والقرار القيادة الإيرانية، لأن إيران عرفت وأدركت ووصلت إلى مرحلة اليقين أن الأمريكي لا يريد الاتفاق معها، يماطل يلعب شطرنج مع إيران. وهذه اللعبة الأخيرة موضوع لبنان، موضوع هذا المسار الجديد، هذا عمل خلق صريح وفاضح لمذكرة التفاهم. كان من المفترض أن نعمل في إطار المذكرة بعد
1: الاستجابة. نعم، لكن مذكرة التفاهم تقول بوضوح بوجوب أن يلتزم الإيرانيون بتوفير الأمان والحرية للسفن بالمرور وفق قوانين البحار المعمول بها والملاحة الدولية، وليس أن يقصف السفن حتى لو اختارت عمان أن يكون لها مسارها.
2: هذا قرار إيراني، يعني هم مستمرين بهذا القرار، قرار صحيح. إيران يعني إذا هذه الليلة يعني تخرج سفينتين ثلاثة أيضا سوف تستهدف من قبل إيران. تمام. يعني هذا الاستهداف
1: يعني ترسنة مثل ما قال أستاذ جاسر، يعني
2: خرق للاتفاق. نعم، بالإضافة إلى أنه خرق، لا خرق أي شيء سموه، هذا خرق.
0: لا يوجد خرق. لا،
2: وأيضا إيران تريد أن تؤكد لدول الخليج أن أمريكا لا شيء، أمريكا هي تهدد فقط ولا تستطيع.
0: لا تحتاج دول الخليج لمن يبرهن لها شيء، أمريكا دولة شريكة وصديقة قديمة، ولو شاءت ودول الخليج لا تعتمد على إيران في على أمريكا في الحماية.
1: نعم.
0: وليست عاجزة وأثبتت أنها غير عاجزة في الدفاع، ردت كل صواريخكم ومسياراتكم في المستمرة من 28 فبراير. ليس صحيحا، أمريكا بقت أو ما بقت، أمريكا باقية.
1: لا يهم ما يقوله ترامب بموضوع دول الخليج، المهم ما فعله بإيران أهم مما يقوله بدول الخليج. شكرا جزيلا لك دكتور مصدق بور المحلل السياسي من طهران، تحياتي إليك. شكرا أستاذ جاسر جاسر الكاتب الصحفي، تحياتي إليك. دافع الرئيس اللبناني جوزيف عون عن المفاوضات مع إسرائيل، وقال إنه لن يقف متفرجا بينما يقاد لبنان إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، في إشارة إلى إيران. وأضاف أن هذه الخطوة تلقى دعم غالبية اللبنانيين.

0: وبينهم من الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب. عون أشار أيضا إلى أن لبنان مستمر في المسار الذي اختاره رغم العراقيل والصعوبات، معربا عن ثقته بأن الأمور تتجه نحو الأفضل. هذا وقال مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية إن لبنان اشترط على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد من أجل قبول المشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما. من بيروت الوزيرة اللبنانية السابقة دكتورة مي شدياق، أهلا بك معنا معالي الوزيرة في العاشرة، شكرا لانضمامك إلينا بعد زمان. نريد أن نقف أولا على تصريحات الرئيس عون فيما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل، كيف تقرأينها؟
1: يعني بداية مساء الخير أستاذ طاهر، اشتقنا. ثانيا بما يتعلق بكلام الرئيس جوزيف عون، لقد بات واضحا بأن كل التصاريح التي يدلي بها في المرحلة الأخيرة لتوضيح اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه وتوقيعه في الولايات المتحدة للتأكيد بأن هذا الأمر منتهي، بمعنى لا عودة عنه، لا يمكن الرجوع إلى فترة ما قبل عندما كان القرار اللبناني بيد قوى الوصاية وبيد قوى غير لبنانية. لقد اتخذت الدولة اللبنانية برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قرارها بأن يكون مصير لبنان بيد اللبنانيين، والمرحلة المقبلة هي التي ستضع على السكة كل الأطر الصحيحة لتنفيذ هذا القرار.
0: طيب دكتورة، فيما يتعلق ببعض القوى اللبنانية المناهضة لهذا الكلام، في يعني قوى استمعنا إلى رأيها، طبعا حزب الله رافض، أيضا موقف رئيس بري، موقف جنبلاط إلى ما هنالك، وفي منهم قوى أساسية مثل بري وجنبلاط على الأقل كانوا في خط الدفاع الأول عما يسمى بالقوى المضادة ل 17 أيار وبالتالي انتفاضة 6 شباط وأسقاط 17 أيار. الآن هل تعتقدين بأن هذا لا يزال ممكنا في هذه الفترة؟ هل يمكن مقاربة الموضوع من خلال المقارنة مع تلك الفترة؟
1: المقارنة مع تلك الفترة غير واقعية. يعني كيف يمكننا المقارنة عندما أولا سقط الاتحاد السوفيتي؟ اليوم لم يعد هنالك نظام الأسد في سوريا، أصبح هناك الرئيس الشرع الذي يحاول أن يبني دولة جديدة قائمة على المبادئ ومدعوم من قبل الدول العربية والولايات المتحدة والدول الأوروبية، بعيدا عن النمط الذي كان يسود سابقا. المعطيات اختلفت بمجملها، ولكن المشكلة هي أن بعض الداخل اللبناني لا يزال يعيش في الماضي أو لا يزال يخاف على موقعه، لأنه إذا تخلى عن هذا الموقع ربما يجد نفسه قد خسر الغطاء الذي كان يعطيه هذه القوة. يعني كلنا ندري أنه قبل الحرب اللبنانية كنا وصلنا بمرحلة ما إلى اتفاق الطائف، وكان عربوها يومها الرئيس بري جنبلاط، ويومها كان حاول أن يوقع عن الجهات المسيحية والقوات اللبنانية والكتائب إليح بيئة، ولكن تم الانقلاب عليه وسقط الاتفاق الثلاثي. بعدها دائما كان هنالك هذا الاتفاق الثلاثي الأضلع بين الرئيس بري وليد جنبلاط، وأيضا بمرحلة ما الرئيس رفيق الحريري، لأنه كان هناك أمر واقع و يعني على الأرض كتسوية بين السعودية وسوريا التي أكل إليها بمرحلة ما تنظيم الوضع في الداخل اللبناني. نعم. لذلك أمراء الحرب بقيوا هم المتمسكون بالأوراق اللبنانية، في وقت هناك آخرون وضعوا إما في المعتقل وإما في المنفى. اليوم نرى أن ما حصل بالأمس من خلال هذا اللقاء الذي دعا إليه وليد بيك جنبلاط، فجأة بطل يعني ينتقد حزب الله، وتحول الحديث الذي يدلي به وكأنه يعني نفس الحديث أو نفس منطق حزب الله.

0: ماذا تحول بين ليلة وضحاها لا ندري، ودعا إلى هذا الاجتماع الذي له معنى دقيق، يعني عندما يجتمعون في دار الطائفة الدرزية في بيروت، ولكن بحسب الأوساط التي كانت موجودة هناك وببعض التصاريح التي قرأناها هنا وهناك، كان هناك امتعاض من المذكرة التي وزعها والتي ينتقد فيها الدولة اللبنانية بمكوناتها، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء وهذا الاتفاق. إذن
1: ابتعاد من يعني كان،
0: ولكن وصلنا إلى واقع الزمان لا يعود إلى الوراء.
1: الامتعاد من كان دكتورة؟
0: يعني لم أكن موجودة هناك، وإنما قرأت بعض المقالات اليوم بأن بعض الموجودين الذين كانوا هناك، وأنا بالرغم من أنني لم أكن موجودة، ولكن رأيت أن يعني الأستاذ مروان حميدي كان موجودا في هذا اللقاء. ليس بإمكان أحد أن يقنعني بأن مروان حميدي كان راضيا عن هذا التحول في موقف وليد بيك جنبلاط. يريدون أن يقنع الجميع بأن هذا الاتفاق ساقط، واستعملت بعض التعابير يعني لم تعد مقبولة في هذه المرحلة. وهناك المنتمون إلى الحزب الاشتراكي الذين رأيناهم يدافعون بشغف، بينما قبل فترة كانوا يتحدثون بمنطق آخر. لا أدري إذا كانت وصلتهم رسائل معينة إلى أن دورهم بدأ يضمحل، ربما بسبب ما يجري في سوريا، ربما على المستوى والدرزي. يعني لا أريد أن أدخل في ذلك. أيوة. أنت تعرف أن هذه نقاط حمراء لا يمكننا التطرق إليها.
1: لا بطلت حمراء، يعني الكل عم يحكي فيها وممكن عندهم حق الرد، يعني إذا شاءوا هذا رأيك وموقفك، إذا بحب حدا يرد على هذا الكلام.
0: لا أهلا ليس وسهلا. من منطق الانتقاد، ولكن يعني أنه كمان تعبنا. أنا شخصيا من شهداء ثورة الأرز و14 أدار، يعني ليس بإمكاننا أن نقبل بأن يقال بكل مرحلة أنه هناك من يستطلع الأجواء أو لديه أنتنات يلحق ما يجري ويغير موقفه لأنه يريد حماية أبناء طائفته.
1: كانت نافعتكم الأنتنات بفترة من الفترات.
0: يريد حماية موقعه أكثر من طائفته.
1: عم قول كانت نافعتكم الأنتنات بفترة من الفترات.
0: يعني أكيد لما كان باتجاه 14 أدار أكيد كانت نافعتنا. لما قال يا أفعل لم تفهم معها منها الأفاعي، بتتذكر هيداك الخطاب يلي ألقاه ضد بشار الأسد؟ أكيد بالنسبة لي كان نفعني، وأنت تعرف ذلك، يعني دفعنا الدم غاليا لأننا كنا مع هذا المنطق، لأننا كنا في الدفاع عن منطق حرية وسيادة لبنان.
1: ممتاز.
0: اليوم شعد ما بدأ، أريد من جديد تسليم مصير لبنان ورق بيد الإيرانيين.
1: ممتاز دكتورة. أيضا بالمقارنة مع 17 أيار، البعض يقول ومنهم من أركان الدولة اللبنانية آنذاك وخاصة من حزب الكتائب، وبعضهم موجود حتى الآن، ومن الأحزاب الأخرى اللي كانت منخرطة بهذا الموضوع، بأنه ليس صحيحا ما يسوقه الطرف الآخر عن أن الانتفاضة آنذاك هي التي أسقطت 17 أيار وذلك بقوة بري جنبلاط إلى ما هنالك، إنما إسرائيل نفسها هي التي
0: إسرائيل
1: قضت على الاتفاق ولم تكن تريد الاتفاق ولم تكن تريد أن تنفذ الاتفاق، واشترطت حينها الانسحاب السوري أولا إلى ما هنالك. طيب الآن ما الذي يضمن أن القوى اللبنانية عم تتصارع أيضا وإسرائيل بغير وارد وربما لا تريد أن تنفذ لا الاتفاق الإطاري ولا الوصول إلى اتفاق نهائي حتى؟
0: استاذ طاهر، الحق الكذاب على باب الدار. يعني هل تريدني أن أقول لك بأنني أؤمن بأن إسرائيل حسنة النية وبأنها تريد أن تترك لبنان بحاله وأن تعود السيادة اللبنانية الكاملة وأن تستعيد الدولة اللبنانية قوتها؟ لا، ولكن أنا أيضا أعرف بأنه في العام 2000 كنت يومها لازلت صحفية وكنت على محطة تلفزيون LBC وكنت أغطي الأخبار، ورأينا كيف قررت إسرائيل بين ليلة وضحاها لأسباب تخص الداخل الإسرائيلي الانسحاب من لبنان. إسرائيل خرجت من لبنان عام 2000، وانعاد إلى استدعائها إلى لبنان عام 2006 عندما حزب الله خطف الجنديين الإسرائيليين من شبعة وشنت حرب 2006.

0: ستة، ويومها ادعى أن أول ميليشيا تهزم دولة وجيش إسرائيلي، وهذا لم يكن صحيحا لأن لبنان تدمر على رؤوسنا والبنى التحتية تدمرت وكان هناك أكثر من 1000 شهيد. أما اليوم فبسبب حرب الإسناد، إسناد غزة الأولى، واليوم بسبب حرب الإسناد بعد مقتل خامنئي انتقلنا من احتلال إسرائيل للمواقع الخمسة، وصلنا إلى أن إسرائيل وصلت إلى حدود الأول تقريبا، يعني وتخطت الزهراني والأنية في النبطية، تخطت المناطق التي كانت تحتلها سابقا. يعني استدرجنا إسرائيل للعودة إلى لبنان. ماذا بيد لبنان اليوم من أوراق ليتحدى بها إسرائيل ويقول لها أنت لا تقولين الحقيقة؟ يبدو اليوم بأن من يذهبون إلى روما للاجتماع لديهم نية، كما قرأنا أيضا، لأن هذه أسرار حربية كما يقال دائما، أنه سيطلبون وضع جدول زمني فيما يتعلق للانسحاب الإسرائيلي، وإنما هذا شئنا أم أبينا غير ممكن، لأنه أصبحنا في مرحلة يعني البيضة قبل الدجاجة ولا الدجاجة قبل البيضة. تنسحب يعني حزب الله يسلم سلاحه في مناطق تجريبية بايلوت زون،
1: أو إسرائيل تنسحب أولا
0: الجيش اللبناني، وإنما
1: معلش دكتورة
0: برعاية أمريكية.
1: قاطعتك بس بدي أسألك سؤال أخير، هل تؤيدين أن يلتقي الرئيس عون رئيس الوزراء نتنياهو؟
0: لن يحصل هذا اللقاء في الوقت الحالي، لن يحصل هذا اللقاء.
1: هل تؤيدينه شخصيا؟
0: كرر ذلك رئيس الجمهورية أكثر من مرة. في هذه المرحلة ليس من ضرورة له، عندما نصل إلى حالة انتهاء العداء، وإذا قررت الدول العربية أجمع أن تمشي في أبراهام أكورد مثلنا مثل بقية الدول، يعني اليوم السعودية لنقول الأمور صراحة كما هي، في مرحلة كنا قد قلنا أنه بعد الإمارات بعد عدد من الدول العربية وصل دور السعودية، اليوم السعودية على لبنان نقول ضربت فران، يعني أوقفت هذا الاتجاه. أرى أنه في المرحلة الحالية أن يقوم لبنان بتوقيع اتفاق سلام وحده مع إسرائيل هذا لن يحصل، وإنما أقل وقف حالة العداء بين لبنان وإسرائيل. وفي المراحل المقبلة كل شيء ممكن.
1: شكرا جزيلا لك دكتورة مي شدياق الوزيرة اللبنانية السابقة من بيروت، تحياتي إليك، شكرا لوجودك معنا في العاشرة الليلة. بعد معارك شرسة ضد قوات الدعم السريع، يؤكد محافظ الكرمك عبد العاطي محمد الفكي أن الجيش السوداني بسط سيطرته على المدينة الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق الواقعة على الحدود مع إثيوبيا. سيطرة الجيش السوداني على الكرمك تزامنت مع اتهامات رسمية أطلقتها أديس أبابا تفيد بأن الجيش السوداني يحتضن قوى معادية لبلادهم، وهي متهمين الجيش السوداني بتمويل وتسليح جبهة تحرير شعب تيغراي التي خاضت حربا دامية مع الجيش الإثيوبي في شمال البلاد بين عامي 2020 و2022. في المقابل يتهم السودان إثيوبيا بالأمر نفسه وأنها تقوم بدعم قوات الدعم السريع. كانت وكالة رويترز كشفت أن إثيوبيا تستضيف معسكرا سريا لتدريب آلاف المقاتلين التابعين لقوات الدعم السريع في إقليم بني شانغول غومز الإثيوبي بالقرب من الحدود السودانية، وكان هذا مركز دعم قوات الدعم السريع في الكرمك. وبعيدا عن الحدود، كان السودان اتهم إثيوبيا منذ شهرين بالضلوع في قصف بالمسيرات استهدف مطار الخرطوم ليستمر تدهور العلاقات بين الجانبين. من أديس أبابا الكاتب والباحث السياسي موسى شيخو، أهلا بك معنا أستاذ موسى في العاشرة لهذه الليلة. إذن يعني الكثير من الاتهامات السودانية لإثيوبيا، يعني ما تفسيرك؟ طبعا يعني إثيوبيا تنفي، ولكن هناك ما تقول السودان بأنه أدلة وأدلة عسكرية واستخباراتية، تتحدث عن أدلة وإثباتات فنية واستخبارية قاطعة تحصلت عليها الحكومة والأجهزة المختصة تثبت انطلاق المسيرات من الأراضي الإثيوبية، تحديدا بعض المسيرات أطلق من مطار بحر دار الإثيوبي.
2: نعم، مرحبا بكم.

0: السادة المشاهدين.
1: أهلا وسهلا.
0: طبعا اتهام السودان ليس جديدا، والجديد في هذا الوقت هو تصريحات رئيس الوزراء أبي أحمد أمس أمام البرلمان الأثيوبي. فهذه التصريحات لها أبعاد متعددة يمكن صياغتها في نقاط. أولا، رئيس الوزراء أبي أحمد أراد أن يوجه رسالة إلى الداخل الأثيوبي أن ملف تيغراي لم يغلق بالكامل. وثانيا، الرسالة تجاه إقليم تيغراي، اختيار الحديث عن شباب تيغراي دون الإشارة إلى قوة جبهة تحرير تيغراي فيها رسالة إنسانية وسياسية.
1: نعم، لكن أنا سألتك عن الاتهامات السودانية لإثيوبيا، لماذا تقوم إثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع في السودان؟
0: هذا سيدي ليس يعني اتهاما حديثا، بل هو اتهام
1: نعم
0: قديم.
1: صحيح صحيح.
0: الجديد في الموضوع هو تصريح رئيس الوزراء وليس الاتهام السوداني. الجديد في هذا الموضوع هو الاتهام الإثيوبي الصريح للجيش السوداني بإيواء قوات
1: صحيح.
0: من جبهة تحرير تيغراي. يعني معنى إيواء جبهة تحرير تيغراي هو ليس أن جبهة تحرير تيغراي تريد أن تقاتل إلى جانب الجيش السوداني لإثيوبيا. فما
1: لكن من الذي بدأ أولا؟
0: يعنيه رئيس الوزراء كما فهمته هو أن قوات جبهة تحرير تيغراي شاركت كما تحدث
1: صحيح
0: أحد التقارير
1: إنه متهمة
0: إلى
1: السودان
0: جانب الجيش
1: بمحاولة دعمها.
0: السوداني في
1: نعم،
0: تحرير
1: ساعدني أبدا
0: مناطق
1: أستاذ موسى،
0: السودان.
1: أنا عم بسألك سؤال وحضرتك عم تجاوبني بالشي تاني. من الذي بدأ أولا؟ من الذي بدأ
0: بدأ
1: أولا؟
0: أولا هو اتهامات متبادلة. أنا لا
1: ما
0: أقدر
1: الذي بدأ أولا في الدعم،
0: من الذي
1: في دعم
0: بدأ
1: الطرف
0: أولا.
1: الآخر؟
0: لا أستاذ طاهر، هو أصلا
1: للأسف لا ينتهي،
0: التوتر بين السودان وإثيوبيا
1: قديم
0: لها
1: جدا
0: جذور
1: وللأسف
0: تاريخية بعيدة.
1: سيتواصل. سنتابع هذا الموضوع معك ومع بقية الزملاء في مقابلات أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
2: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
1: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
3: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
1: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
4: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
6: مواجهة
7: متردد في الأخبار أن دول الخليج
8: العربية FM الأقرب إليك
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم. الولايات المتحدة تعتزم استئناف نقل النقد إلى العراق مقابل وقف تدفقات الدولار إلى الميليشيات. وزير الخارجية الأمريكي يعلن أن واشنطن بدأت إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. وبعد تهديدات ترامب، وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن سماع دوي انفجارات في بندر عباس وهرمزغان، إضافة إلى تفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة سيريك. قائد الجيش الباكستاني يجري اتصالات مع قيادات إيرانية لاحتواء التصعيد بحسب مصادر العربية. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن أكثر من 20 سفينة حربية تنفذ دوريات في الشرق الأوسط. مجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات استهداف إيران لناقلة السعودية وديان أثناء عبورها مضيق هرمز. مسؤولة السياسة الخارجية تعلن أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول الخليج سيعقدون اجتماعاً الاثنين المقبل. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يقول أن الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران كانت ضرورية للغاية. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند مستوى 10,853 نقطة. أسعار الخام تشتعل مجددا بعد تصريحات ترامب بأن مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهت. وتراجعات تعصف بأسواق الأسهم العالمية والمحلية مع استئناف الضربات بين إيران وأمريكا. في أخبار المونديال، منتخب المغرب يستعد لمواجهة نظيره الفرنسي غدا في الدور ربع النهائي. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج مان تو مان.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
3: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: كانت من المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
3: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
3: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
6: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
7: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
6: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
8: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
6: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11:00 مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
9: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وفي منصة إكس، في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان في المونديال، حيث أن المونديال يتوقف اليوم، لا مباراة اليوم، ونحن لا نتوقف، مكملين معكم، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. ما في مباراة اليوم، الوضع غريب شوي.
11: مساء الخير سالم، تحية لك، تحية لكل من يستمع لنا في السيارات أو يشوفنا في كل مكان بالصوت والصورة عبر حسابات العربية FM. فعلا ما في مباريات، والله ما أدري تقول زين ولا مو زين صراحة. الواحد وده كان يريح بعد كل هذه الأيام المتواصلة من المباريات، وكمان وش نسوي اليوم في الليل؟ متعودين نضل سهرانين، وين نروح؟
10: نتابع ملخصات، نرجع
11: نرجع ملخصات. نرجع ملخصات الأدوار الماضية ونحضر للأدوار القادمة. في ناس أصلا سالم يعني يتابعون كأس العالم فقط انطلاقا من هذه الادوار، يعني من دور مثلا ثمن النهائي، ربع النهائي، يقول هذا كاس العالم.
10: انا اتعجب، انا صراحه ما شفت في حياتي، بس اتعجب من اللي يقولون كذا. اشوف مثل هذه التعبير،
11: انا شفت واحد اعرفه شخصيا قال
10: والله،
11: بس ما راح اقول مين هو.
10: معنا في
11: معنا
10: المبنى،
11: في
10: المبنى،
11: ايوه، في الرياضه. المهم مو هذا موضوعنا. المهم في كثير من الناس يعني يقول لك لا، انا ودي المباريات هذه اللي خروج مغلوب، المباريات اللي فيها ما هو الدور المجموعات اللي جمع 3 نقاط 4 نقاط وضمن التاهل وريح. فتختلف الآراء، لكن بشكل عام كأس عالم جميل سالم
10: بصراحة، كمستوى فني، كإثارة، كمتعة، كأهداف، كحراس مرمى شفناهم كيف بارزين، وعلى رأسهم ياسين بون اللي تمنى بكرة يتصدى لكل الأسلحة والهجوم.

0: نفاذ من المنتخب الفرنسي. بصراحة كأس عالم أقدر أقول أنا أفضل كأس عالم شاهدته بصراحة إلى الآن إلى هذه اللحظة، شيء جميل حتى في توقيت مباريات، يعني بدأنا دخلنا الجو خلاص.
1: صحيح، وأيضا سنتحدث في هذه الحلقة عن جمالية كأس عالم وعن أشياء أخرى، منها مثلا ما حدث في الليلة الماضية من تأهل الأرجنتين على حساب مصر في مباراة لا تزال حتى هذه اللحظة تثير الكثير من الجدل، بيان من الاتحاد المصري، شكوى ضد حكم المباراة، أشياء كثيرة
0: وستبقى تثير الجدل لسنوات قادمة لأنها في كأس العالم. وهنا عندما نتحدث عن كأس العالم فأي خطأ سيبقى دائما محفور في التاريخ، وأي إبداع سيبقى لك ذكرى، مثل ما قلنا هيثم حسن، زيكو، اللاعبين اللي بدعوا، حسام حسن أيضا مع المنتخب المصري، سيخلدهم التاريخ في كأس العالم. هذا كأس العالم الخطأ فيه بعشر أخطاء في أي
1: فعلاً.
0: مكان
1: وهم آخر. يعني كأس العالم الفيفا هي فتحت على نفسها الباب بشكل أو بآخر، يعني جاني إيفانتينو يعني شاهدنا يحتفل أحيانا ويزعل أحيانا وحتى يصرح وقلبي مع المنتخب الفلاني وتوترت هنا ويستجيب لطلبات دونالد ترامب في بعض الأشياء، لذلك يعني وكأنهم هم من فتحوا نفسهم
0: تشعر وكأن
1: الباب.
0: جياني إنفانتينو ودونالد ترامب بينهم شراكة في كرة القدم، يعني
1: شراكة على حساب كرة القدم نفسها.
0: سالم احنا بدأت مع كأس العالم ولا قبل كأس العالم؟
1: قبل نرحب بضيوفنا، متوقع
0: في تحركات من حكم الفار هناك الزميل زياد.
1: نذهب الى فاصل قصير لمدة ثواني سالم،
0: وبعد ذلك نرجع، لا تذهبوا بعيدا
1: ان شاء الله.
2: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.

0: Man to man. اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام ومشاهدينا ايضا عبر البث الحي على حسابات العربية FM في اليوتيوب وفي منصة اكس. برنامجكم مان تو مان معكم سالم الزبيدي والشريك احمد السعيفان، ونرحب معنا في هذه الاثناء في الاستوديو الناقد والكاتب الرياضي زهير الشماسي. مساء الخير زهير.
1: مساء الخير سالم، مساء الخير احمد، مساء سعيد على جميع المستمعين، وإن شاء الله يعني تكون حلقة جميلة بوجودكم إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى. ومعنا أيضا من المغرب الصحفي الرياضي يوسف التمسماني. مساء الخير يوسف.
3: أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله، صحية طيبة لكم سالم أحمد زوير كذلك معكم هناك في الاستوديو، وتحية طيبة لكل جمهور ومشاهدي ومتابعي ومستمعي العربية.
2: يوسف بصراحة متوتر؟
3: والله أبداً
2: أبداً يعني أنا كنت أتوقع لي شوي
3: وهذا أمر غريب فيا، وأنا يعني دائما ما أكون متوتر، كنت متوتر كثيرا في مباراة هولندا، لكن الآن أظن أن يعني زيادة الخير خيرين. يعني لو تأهل المنتخب المغربي على حساب أفضل منتخب في هذا المونديال وفي العالم ستكون يعني سيكون إنجازا تاريخيا، خصوصا وأننا الآن بدأنا نطمح للفوز بكأس العالم هنا في المغرب، وإذا لم يتأتى لنا ذلك وكانت القدرة الإلهية يعني تريد شيئا آخر فمرحبا، مرحبا بقدرنا وقضائنا.
2: يعني جميل صراحة، ترى هو متوتر بس ما قال.
3: لا لا والله يعني عندي هدوء، لا أدري لماذا، أمر غريب جدا.
2: احنا متوترين يوسف، يعني أنا من الآن أقول ما أدري كيف، يعني يعني ودي المغرب تروح، لأن المغرب يوسف يعني حتى نكون واضحين، المغرب لو فازت ترى ممكن تفوز بكأس العالم، عرفت يعني؟ ما ادري كيف يجيني هذا الشعور، انا يجيني هذا الشعور.
4: هي فرنسا في دور الثمانية.
3: شوف اذا شوف انا عارف ان هدفك يا احمد هو انك تجعلني متوتر، انا عارف.
2: ايوه.
3: لكن ربما اذا اتصلت بي غدا في تقريبا مثل هذه الساعه لعلك تراني يعني اركض فوق هذا الصالون من الخلف.
2: ان شاء الله بالفرح، بالفرح باذن الله.
3: يعني ما نتمنى بكل تاكيد ان يكون الفوز حليفا للمنتخب المغربي. الامر صعب للغايه، صعب للغايه، لكن المنتخب الفرنسي

0: الفرنسي يلعب كرة قدم، فبالتالي له نقاط ضعف يمكن للمنتخب المغربي استغلالها. لدينا كل الثقة في الناخب محمد وهبي لأنه ناخب ذكي يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه المباريات الكبرى. ومن تمكن من إحراج المنتخب البرازيلي ومن إسقاط المنتخب الهولندي ومن يعني تخطي عقبة المنتخب الكندي الذي تعنت كثيرا، فأظن أن بإمكانه يعني أن يجابه المنتخب صحيح. الفرنسي الند للند.
1: نعم. زهير، مثل ما ذكر يوسف المنتخب الأفضل في كأس العالم منتخب الفرنسي أمام منتخب المغرب، اللي نعقد كلنا الآمال على هذا المنتخب اللي فرحنا في 22 وإن شاء الله يفرحنا في 26. هل المنتخب المغربي مطالب بالفوز من أمام فرنسا، ولا نقول كثر خيركم خلاص لهذه المرحلة أنتم تلعبوا مع أفضل منتخب في العالم؟
2: يعني الحقيقة المشروع المغربي بشكل عام قاعد يتطور، يعني نسخة 2022 نسخة دفاعية أكثر. اليوم مع محمد وهبي شفنا نسخة مبادرة تأخذ زمام المبادرة، تفرض أسلوبها على أي خصم إن كان، كان اسمه زي ما قال يوسف قدام هولندا قدام البرازيل، مو يعني يلعب ند بالند أو أكثر. يعني أنا يعني كنت قلتها معاكم هنا في مباراة هولندا، المغرب علمت أصحاب الكرة الشاملة كيف تلعب الكرة الشاملة.
1: صحيح.
2: فيعني هذا شيء نفخر فيه جميعا.
1: دقة دقة نقولها.
2: بالضبط. فبكرة أنا يعني الفضول اللي عندي إن كيف ديشان بيتعامل لو محمد وهبي قرر إنه يكون يلعب ضغط عالي ويكون صاحب مبادرة. ترى فرنسا فيها نقاط قوة مرة كثيرة هجوميا، لكن لم تواجه فريق يعني أحرجها بالهجوم. فأتصور أنه بنشوف على الأقل، ومن الذكاء أظهر محمد وهبي أنه يأخذ مباراة بكرة على مراحل، أحداها أن تكون مرحلة ضغط عالي وهجوم للمنتخب الفرنسي اللي نشفناه في عنده عيوب دفاعية حتى لو لم يستقبل أهداف، لكن ليس الدفاع المستحيل.
1: وعانى أمام البرغواي.
2: نعم صحيح.
0: لا خلوني فقط موضوع يعني أقول لصديقنا زهير، يعني ربما المنتخب السنغالي في تلك المباراة الأولى في الشوط الأول تمكن من إحراج المنتخب الفرنسي. صحيح. لأنه فرض عليه أسلوب قوي. صح. بنفس طريقة اللعب، البنية الجسمانية للاعبين السنغاليين يعني تشابه البنية الجسمانية للاعبين الفرنسيين، نعرف أن جلهم أو أغلبهم من أصول إفريقية، فبالتالي يعني البنية الجسمانية متشابهة بشكل كبير جدا. وفي الشوط الأول شوط اللاعبين كانت المباراة متكافئة لدرجة أن الإحصائيات كانت 5 تسديدات للسنغاليين وفقط تسديدة واحدة للمنتخب الفرنسي. السنغاليون يعني تمكنوا من فرض أسلوبهم على المنتخب الفرنسي، لكن سداجة المنتخبات الإفريقية ظهرت لأنهم لم يستغلوا فرصهم. في الشوط الثاني كان شوط المدربين، وهنا ديديا ديشان أظهر على أنه مدرب يعني أفضل بكثير من باب تياو، وهو الذي في نهاية المطاف تمكن من الفوز بذلك الشوط الثاني 3-1. إذا تمكن محمد وهبي من فرض إيقاع المنتخب الوطني المغربي في الشوط الأول ويعني تفعيل تلك الفرص وترجمتها لأهداف، وبعد ذلك في الشوط الثاني اللعب مع ديديا ديشان مباراة في الشطرنج قطعة بقطعة لاعب بلاعب، تغير لهذا أغير لك هذا مع محلل الأداء الذين يتوفر عليهم المنتخب المغربي، مع مساعد المدرب اللي هو يعني ساكرامنتو رجل بخبرة كبيرة عمل مع مورينيو مدربين كبار. فأنا أظن أن إذا تقدم المنتخب المغربي في الشوط الأول وفرض إيقاعه ربما يتمكن من نرفزة الفرنسيين وإخراجهم من تركيزهم. وأحمد وسالم أنتم تعرفون أنني يعني أقطن عادة في إسبانيا وأتابع البطولة الإسبانية نتابعها معا، فيعني نعرف مبابي جيدا لاعب مزاجي يمكنه أن يخرج من المباراة، يمكنه أن يسجل 3 أهداف على المانشستر سيتي أو على برشلونة ثم يعني
3: يغيب أمام ليفانتي
0: بالضبط أو أمام خيتافي. فبالتالي حذاري مبابي يمكنه أن يكون سيفا ذو حدين أمام المنتخب المغربي.
3: صحيح. لذلك إحنا نذكر بالأرقام ما حدث للمنتخبين في كأس العالم حتى الآن. يعني فرنسا بالخمس مباريات فازت في المباريات الخمسة، المغرب فازت في 3 مباريات. يعني من يسجل أولا فرنسا في الخمس مباريات دائما هي من تسجل أولا، المغرب 3 مرات يعني سجلت أولا، من يستقبل أولا فرنسا لم تستقبل أي هدف بينما المغرب استقبل هدفين. يعني بالنهاية في الشوط الأول من خرج فائزا المغرب مرة واحدة خرجت فائزة في

0: مباريات، بينما المنتخب الفرنسي 3 مرات من الخمس مباريات خرج فائزا في الشوط الأول. يعني زهير لما نتحدث عن كل هذه الأرقام، صح يمكن في أفضلية نوعا ما للمنتخب الفرنسي، لكن ما يميز المنتخب المغربي أشياء ثانية. المنتخب المغربي يعني أحس الانتماء والهدف والرغبة أكبر، وتحديدا مع مدرب يعني أنا شفته يلعب بهجوم، يعني ما لعب مع البرازيل هجوم، لعب مع هولندا هجوم، لعب مع كندا صاحب الأرض هجوم، يعني ما يفكر في عملية أنه لا أنا أرجع وأحترم كثير. كيف تشوف حظوظ المنتخب المغربي بتجرد بعيدا عن العاطفة؟ يعني
1: صعب طبعا، يعني لما يكون أحد من أشقانا يلعب لابد العاطفة تكون موجودة
0: نوعا ما، يعني
1: نوعا ما نعم. لكن خلني أقول بعد بمهنية ومصداقية أنها مباراة من طراز عالي بدون العاطفة. اليوم نتكلم عن فريقين من أفضل المنتخبات اللي تقدم جودة كرة قدم،
0: صح؟
1: يعني من ناحية الجودة والإمتاع الاثنين بين المغرب وفرنسا. الشيء اللي يعني قاله حتى يوسف قبل شوي أن الشوط الثاني شوط المدربين، وأنا أمكن أزيد عليه بعد السلاح اللي عند فرنسا جودة الدكة. أن في كل مكان خاصة في الأسلحة الهجومية، لو ساءت الأمور عند ديدي ديشامب عنده أسلحة كثيرة على الدكة ممكن تغير أي شكل أي فريق. فمقارنة مثلا، مع أن المقارنة لا تصح كثير، مع الأرجنتين، مع يعني كان يعني نوعا ما سكالوني محظوظ أنه لو تارو مثلا كان برا ما بدأ فيه أمس، فأنا برأيي أمس دخول لو تارو قلب المباراة
0: مثلا، يعني لعب وحيد يمكن في القائمة الاحتياطية، بينما أنت قصدك فرنسا في 4-5 جاهزين
1: بالضبط، وفي الوسط وفي الأجنحة وفي الهجوم. يعني
2: نعم، أروح معك يوسف وأستذكر 2022 والمواجهة الصعبة اللي كانت في نصف النهائي ذات المنتخب مع المنتخب الفرنسي. ما الذي اختلف من كأس العالم 22 إلى كأس العالم 26 بين المغرب وفرنسا؟
3: أنا أظن أن القاسم المشترك، لن أتحدث عن أوجه الاختلاف، ربما سنتحدث عن الوجه المشترك الوحيد بين منتخب 2022 بالنسبة للمغرب ومنتخب 2026 هو الاسم. المنتخب المغربي القميص العلم النشيد الوطني، لكن أنا أظن أنه منتخب مختلف تماما، بالرغم من أن هناك يعني لاعبين من الموروث القديم أو من موروث ذلك المنتخب منتخب 2022، لكن هذا المنتخب لا يشابه ذلك المنتخب بتاتا. ربما هذا المنتخب الحالي يمكننا أن نقارنه بالمنتخب الفائز بكأس العالم لأقل من 20 سنة في الشيلي في السنة الماضية، لأنه منتخب على الأقل من ناحية الهوية الكروية منتخب مختلف تماما. هذا المنتخب يحب الكرة، كان يقولها الكابتن ماجد، الكرة صديقتنا تتذكرون. يعني هذا المنتخب يحب الكرة، يريد الاستحواذ، يريد اللعب على الأطراف، يريد التنشيط الهجومي. منتخب يمكنه أن يلعب بمختلف الأساليب، تراه يلعب بال4-2-3-1، يدافع بال4-4-2، تراه مرة أخرى يعني يعود للخلف ويلعب لك على المرتدات، يغير لك إسماعيل الصباري كمهاجم وهمي ويدخل لك سفيان رحيمي كمهاجم صريح، يخرج لك بلال الخنوس كجناح يدخل للوسط، ويدخل لك شمس الدين الطالبي وهو يعني جناح يعني بكل ما تحمل الكلمة من معنى، قاد مجموعة من الهجمات المرتدة ضد كندا وسجلت إحداها يعني بشكل رائع من عز الدين أناحي. المدرب مدرب مختلف تماما، المدرسة البلجيكية مختلفة عن المدرسة الفرنسية. وليد الركراكي كان يمكننا أن نقول أنه مدرب بأسلوب دفاعي، يعني مقارنة ذلك المنتخب في مونديال قطر مع هذا المنتخب في مونديال أمريكا كندا والمكسيك مثل مقارنة غوارديولا بمورينيو، يعني وجهان لعملة واحدة. فبالتالي أنا أظن أن هذا ربما أسلوب محمد وهبي يناسب اللاعبين الذين لدينا الآن، بينما أسلوب وليد الركراكي كان يناسب أولئك اللاعبين الذين كانوا لدينا. فبالتالي الآن حتى عندما نرى سفيان أمرابط مثلا يدخل وهو الاسم الذي كانت عليه مجموعة من علامات الاستفهام، لا نريد سفيان أمرابط، يقول تقريبا كل الشارع المغربي أو جزء كبير من الشارع المغربي وأنا كنت جزءا منهم، لكن في المباراة السابقة دخل سفيان أمرابط وظهر وكأنه شقيق توأم له آخر، يعني بخصال مختلفة، يلعب لك يعطيك التمريرات الطويلة التي يعني تعطي نفس للمنتخب، تمريرات في العمق، يتموقع بشكل مختلف. فبالتالي يعني يمكننا أن نقول أن محمد وهبي و

0: درج لي مدربان مختلفان ويعني أعطيا للمنتخب المغربي يعني وجهان مختلفان لهذا المنتخب.
1: نعم أنا أذهب من كلام يوسف هذا نفسه إلى الحديث عن هذه التغيير الكبير اللي حدث في المنتخب.

0: لهم جدد. يعني انا اقارن ما بين 2022 والان. 2022 مثل ما ذكر يوسف كنا نلعب دفاع والان اصبحنا نلعب هجوم. كيف قدر المنتخب المغربي ينتقل هذه النقله النوعيه بدون ما يتاثر المنتخب الجزائري؟ يعني انت متابع جيد لكل الكره العالميه، ما تحس لما تغير من مدرسه الى مدرسه يصير في كذا دروب؟ لكن على فكره المنتخب المغربي يمكن ما اعرف كم، يمكن 44 مباراه بدون خساره، يمكن ماني متاكد من الرقم لكن زير عندي
1: 43
0: ان شاء الله. انا هذه زلت لسان 44 ان شاء الله هي المره الجايه.
1: لا لا ما هي زلت لسان، هو تنبؤ يعني.
0: المره الجايه نقول ان شاء الله سبق لسان ليس
2: باذن الله 44 65 يصير 47
0: مع كاس العالم النهائي
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
0: هذه يجي لك يوسف من المغرب جاي معه هذه حلاوه مغربيه،
2: نروح عنده نحتفل معه هناك،
0: نروح احنا جاهزين والله.
3: يا رب يا رب فعلا. سؤال احمد مهم زهير اللي هو في اختلاف الهويه، المغرب لم يتاثر في النتائج.
2: يعني خلنا نقول الجيل المغربي الحالي اللي وجد عند محمد وهبي يعني عنده النوع من المرونة التكتيكية، وأصلا يعني لو تشوف الأسماء المغربية وين تأسست وين تلعب الآن، فعندهم خلنا نقول مرونة عالية في استيعاب الأفكار. مع وليد ركراكي في 2022 أيضا يعني القاعدة خلنا نقول وكسر حاجز الذهاب إلى أدوار متقدمة، كسر حاجز المنتخبات الكبيرة، كسر حاجز أنك تلعب ضد أسبانيا وتخرجها مثلا،
0: والبرتغال
2: فأنك تخرج تنتصر على الفرق الكبيرة أو المنتخبات الكبيرة لها باع كبير وتاريخ كبير. يعني في 2022 أعتقد التابو الأول انكسر عند المغرب أنه ما في أحد أكبر مننا نقدر صح. إذا آمننا بإمكانياتنا وبقدراتنا أيا كان الأسلوب
0: صح.
2: اليوم محمد وهبي اختيار بالنسبة لي جدا ذكي، لأنه هذا المدرب يعني يعرف اللاعبين، يعني هذا الجيل أسبق سبق أن أيضا أشرف
0: على تدريبهم كأس العالم للشباب
2: بالشباب،
3: حتى علاقته مع اللاعبين تشعر كأنه أخوهم الكبير المحبوب بالضبط. دائما بين اللاعبين
0: وهادي يا أخي هادي، أنا ما أعرف مدري أنا أحسه هادي ولا هو فعلا هادي.
3: لا لا هادي هادي رسمي في ركلات ترجيح أحمد،
0: ما في يعني كان ذاك تعرف يعني مثلا في مدربين يعني حتى لما يوجه اللاعبين أثناء المباراة تحسه كأنه يصرخ بغضب نعم. أولا بهدوء
2: صح.
0: تقدموا ارجعوا
2: صح. مدري صوت كيف صوت تحس
0: هذا أنا ما أعرف يعني هذا من وراء الشاشات ما أعرف على الطبيعة
2: أكيد طبعا يمكن يوسف أكثر. يعني
1: في هو طريقة تعامله مع اللاعبين وحتى مع الحكام يعني تعطيك الانطباع على أنه إنسان لديه ثقة كبيرة، يعرف ما يفعله، يعرف صحيح. ما يصنعه، يعني يقول لك لا اهدأ والأمور ستكون بخير، يعطيك ثقة كبيرة جدا، يمنحك ثقة كبيرة جدا، يمنحك ثقة الرجل الذي يعرف ما يفعله. حتى اختياره كان بناء على معطيات، ربما يجب أن نقول أنها كانت معطيات يعني دقيقة جعلت الجامعة الملكية المغربية يعني تراهن عليه. حتى يعني نعرف نحن الآن أن ما وصلت إليه كرة القدم المغربية هو بفضل رؤية ملكية لجلالة الملك محمد السادس الذي أرسل رسالة لمناظرة، لا أدري إن كنتم تعلمون هذا الأمر، لكن في المغرب سنة 2009 تم تنظيم مناظرة وطنية للنهوض بقطاع الرياضة وخصوصا بكرة القدم. وعند تنظيم هذه المناظرة الملك محمد السادس حفظه الله يعني أرسل رسالة ملكية سامية لهذه المناظرة، والشيء الغريب هي أنها كانت رسالة فيها خطة تنموية لكرة القدم، أعطى فيها جميع الخطوط العريضة للنهوض بكرة القدم. لتطبيق هذه الخطة اعتمد على رجل طبقها بشكل محكم، فبالتالي هناك كل هذه العوامل، خطة سديدة وتطبيق محكم. الرجل الذي طبق هذه الخطة هو رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع الذي أبلى البلاء الحسن، يمكننا أن نقول أن ربما هو أفضل رئيس جامعة ملكية مغربية لجميع الرياضات في تاريخ المغرب، لأنه يقدم ما لم يقدمه
0: صحيح
1: أحد.
0: عمل كبير صحيح.
1: نعم اختار وليد الركراكي عندما لم يراهن عليه أحد بعد رحيل وحيد هاليلوزيتش 3 أشهر قبل المونديال قطر، جاءتنا النتائج المبهرة. الآن 3 أشهر قبل هذا المونديال مرة أخرى تغيير ويراهن على ابن الدار يعني عنصر مغربي مرة أخرى.
3: جميل يوسف.
1: وفقط على فكرة تعرفون بالتأكيد هذه الإحصائية، لكن في تاريخ المونديالات لم يفز أبدا أي منتخب إلا وكان مدربه محليا.
3: صحيح.
1: فبالتالي لا يمكننا أن نراهن على إنجلترا مع

0: الألماني توخل، لأنه يعني سيكسر هذه الإحصائية.
1: نعم جميل يوسف، والرهان الصعب أنك تراهن على محمد وهبي وعلى أرقام وأرقام المدرب وليد الركراكي. لكن قبل أن تغادرنا يوسف، جميل هذا الحديث، تحدثنا عن امتيازات المنتخب المغربي والفوارق بين 22 والآن ومميزات وإيجابيات محمد وهبي، لكن ما الذي تخشاه على المنتخب المغربي غدا من أمام فرنسا؟
0: والله أخشى هناك من يتحدث أو يريد الترويج ليس من المغرب، ليس أبدا من المغرب، هناك من يتحدث لا التحكيم لا لا لا لا لا يجب علينا أن ندخل في هذا الشنأن. أنا أظن أن لحد الساعة التحكيم في هذا المونديال ممتاز، حتى ما شاهدناه في المباراة بين الأرجنتين ومصر، يعني مجموعة من الحكام، ربما هناك إعلام إسباني وإعلام فرنسي وإعلام إنجليزي وإعلام مصري ربما يقولون أن كان هناك ظلم تحكيمي. لماذا؟ لأن الثلاث منتخبات متواجدة في المونديال ولا يريدون ملاقاة الأرجنتين، وبالتأكيد جزء من الإعلام المصري ربما يعني بتلك الحرقة على هذا الخروج الذي كان يعني بصورة يعني قاسية، حتى نكون منصفين، يعني ليس من السهل أن ترى نفسك متأهلا وأن يتم إقصاؤك ثم بعد ذلك تأتيك ثلاث أهداف بسرعة. فربما حاولوا استعمال التحكيم كشماعة، خصوصا وأنه كانت هناك قرارات مثيرة للجدل. لكن بكل أمانة ما يطالبون به من ضربة جزاء على محمد صلاح اللاعب لمس الكرة، بعد ذلك محمد صلاح هو الذي ضرب رجل المدافع المهاجم المدافع الأرجنتيني، يعني الهدف الذي ألغي للمنتخب المصري كان صحيحا، اللاعب يعني داس على رجل اللاعب الأرجنتيني. فبالتالي يعني أظن أن قرارات الحكام كانت صحيحة، لا ليست لدينا أي شكوك حول الحكم الأرجنتيني في مباراة الغد. حكم يعني
2: الفرنسيين هم المعترضون يوسف
0: هنا، فبالتالي نحن كمغاربة لا يمكننا أن ندخل في هذه الأمور، شؤونهم بينهم.
1: لكن ديشام ظهر بتصريح متزن، تصريح
2: نفس كلام يوسف تقريبا
1: فعلا، ذكر أنه إحنا لا نقابل الحكم بل نقابل المنتخب المغربي.
0: شوف يا سالم، سامحني يعني أقطعك
1: سريعا،
0: مثلما أي منتخب يريد لعب المباراة النهائية، الحكم كذلك يريد إعطاء مستوى عالي لكي يدير المباراة النهائية، فهو كذلك سيفكر في مسيرته. الأهم هو أن اللاعبين منذ البداية لدينا لاعبين، وهذه رسالة أقولها حتى على اليوتيوب، يعني لدينا لاعبين جميعهم أو جزء كبير منهم يتحدثون اللغة الإسبانية مثل الحكم. في بداية المباراة يجب عليهم أن يتقدموا نحو الحكم، سينيور تيو، سيد تيو، سنسهل عليك مأموريتك، الاحتجاجات ولا أي شيء، نتمنى لك حظا سعيدا. الرجل سيرى نفسه أن هذا المنتخب سيسهل عليه مهامه، بالتأكيد سيدير المباراة بشكل محكم. أنا ما يخيفني فقط هو العياء، هو القوة البدنية للمنتخب الفرنسي، وهو أن نحاول نحن كمنتخب مغربي اللعب بطريقة مختلفة لما شاهدناه وأن نخطئ في ذلك. لكن لدي ثقة كاملة في اللاعبين المغاربة ونتمنى لهم كل التوفيق.
2: بإذن الله كل التوفيق للمنتخب المغربي، ونشكرك شكرا جزيلا الصحفي الرياضي يوسف التمسماني، كنت معنا من المغرب. بإذن الله الاتصال القادم يكون تباريك. المغرب موجود في الدور القادم بإذن الله من كأس العالم. شكرا
0: بالتأكيد، ولديكم وعد مني، إذا فاز المنتخب المغربي بكأس العالم ليس فقط لزهير بل لكم جميعا صحون من الحلوى المغربية المعسلة الأصيلة تصلكم حتى
2: للسعودية. احنا بكرة نشجع المغرب لسببين، لأنه منتخب عربي من أجل الحلوى المغربية. شكرا يوسف، شكرا جزيلا لك. إذا حياك الله. أنا ودي أذهب لزهير على ما يجهز ضيفنا الثاني. زهير، يوسف فتح باب جديد وهو الأخطاء التحكيمية التي كانت في مباراة الأمس.
1: بناخذ الأخطاء التحكيمية نتوسع فيها في ما تبقى من الحلقة، ولكن من المغرب إلى مركز تدريب المنتخب المغربي نرحب بالصحفي الرياضي وأيقونة المونديال بالنسبة لنا الصحفي الرياضي نزار الأكحل. صباح الخير نزار، أو مساء الخير.
3: مساء الخير سالم، مساء الخير أحمد، تحية لكم وتحية لكافة المتابعين. الآن الساعة تقريبا 4:30 عصرا، يعني تقريبا بعد نصف ساعة يبدأ التدريب الأخير للمنتخب المغربي في هذا المركز ريفولوشن سنتر في فوكسبورو في مقاطعة بوسطن، قبل المباراة الهامة. وشاهد وفود كبيرة من جماهير مغربية تنتظر دخول اللاعبين، والوفد العالمي المغربي مر من هنا، يعني الجميع الآن مركز على هذه المباراة بشدة، وإن شاء الله

0: يكون التأهل لأسود الأطلس
1: إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى. إحنا سنتحدث عن هذه المباراة أكثر ربما إذا فتحت الأبواب. ما أعرف أي ساعة بالضبط هي ستفتح الأبواب نزار؟
0: علي ندخل يعني تقريبا قبل ربع ساعة من التدريب لكي نحاول نأخذ بعض اللاعبين خلال الربع ساعة الأولى المسموح بها للقيام بالاستجوابات. بعد ذلك بطبيعة الحال كما تعلمون سيكون بقية التدريب مغلق لكي يقوم المدرب وهبي يعني بتجهيز جيدا بكل سرية لمباراته يعني.
2: لكن نزار حتى أغلب الصحفيين يشتكون يقولون أنه والله المنتخبات تتأخر لا تأتي على الموعد، تحديدا مباراة التدريبات الأخير لمنتخب الأرجنتين بالأمس ومنتخب مصر تأخر التدريب لأكثر من ساعة وربع. هل شاهدت خلال تغطيتك السابقة فعلا وجود تأخر لانطلاق التدريبات اللي هي مفتوحة للإعلام هذه اللي تجي قبل المباراة بيوم؟
0: لا صراحة أحمد، بالنسبة للمباريات التي قمت بتغطيتها ربما من حظي أنا حتى المباريات التي كانت على المنطقة الغربية يعني في المحيط الهادي، نتحدث عن لوس أنجلوس، سان فرانسيسكو، في بوسطن، حتى في الجنوب في سياتل. أيوة. كانت تقريبا جميع المباريات تمارين الأخيرة جرت في وقتها يعني لم يكن هناك أي تأخير. الأمور مضبوطة.
2: إذا فقط الأرجنتين بالأمس قبل أول أمس
0: دلع كامل الأرجنتين كما نعلم.
2: أنا أنتظر هذه العبارة
1: أنتظر نسمع رأيك، لكن نباك تطمنا عن المنتخب المغربي وآخر استعداداته في بوسطن يعني أمام يعني منتخب سبق وأن واجه المغرب في 22، ولكن هالمرة نبا تختلف النتيجة وينتصر المنتخب المغربي.
0: بالفعل الأمال كبيرة بالنسبة للمنتخب المغربي هذه المرة. المنتخب المغربي تمرس من كأس العالم عندما بلغ يعني المربع الذهبي في المرة الماضية. الجميع يقول بأن هذا الجيل أفضل يعني، وقد يعني تم المدرب وهبي أقحم مجموعة من اللاعبين الشباب الذين أحرزوا كأس العالم معه. الصحافة المغربية تشعر بثقة أكبر في هذا المنتخب وإمكانية كبيرة بالنسبة لجميع اللاعبين يعني تمرسوا عندما يكون هناك حكيمي الذي أحرز دوري أبطال أوروبا في موسمين الماضيين، فبالتالي الثقة صارت أكبر بالنسبة لهذا المنتخب. المدرب وهبي أكيد الآن سيضع اللمسات الأخيرة للخطة. أكيد هو يفكر أيضا في عنصر مهم جدا، عنصر الإرهاق، وأيضا يفكر في السيباري هل يمكن أن يكون موجودا يعني رياض يمكن. هؤلاء اللاعبين الذين مهددان بالغياب الأمس لم يتدرب بشكل كامل، لكن نعلم قيمة السيباري في المباراة الأولى. ربما هناك من يقول بأن وهبي يخفي هذه الورقة أمام الإعلام حتى ربما الإعلام المغربي لكي يتجنب ربما الآن الكشف عن مدى جاهزية هذا اللاعب. وأيضا وهبي يفكر أيضا في جانب آخر، في هناك خمسة لاعبين مهددون يعني
2: الورقة الصفراء الثانية
0: التي نعم التي قد تجعلهم يحرمون من المربع الذهبي.
2: بسيطة هذه نزار، بسيطة هذه، يتصلوا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشيل البطاقات يعني الأمر
0: أكيد
2: أسهل.
0: العلاقة طيبة
2: بسيطة الأمور يعني
3: فيتو أمريكي.
2: إحنا معنا في
0: الناحية الأخرى، في الناحية الأخرى المنتخب الفرنسي تم رفض طلبه بإلغاء يعني البطاقة الخاصة بالأوليزي.
2: صحيح فعلا المطالبات
1: كثرت والأمل كان على كل المنتخبات بعد يعني
2: تعليق
1: على بولغان. نعم
2: معنا احنا في الاستوديو نذكر نصائح المحتوى الصحفي الرياضي زهير شماسي وهو حاب يوجه لك بعض الأسئلة. نزار معنا في الاستوديو، تفضل زهير.
3: نزار مساء الخير او صباح الخير عندك
0: سنور.
3: وان شاء الله
0: مساء النور، مساء النور، قربنا من المغرب.
1: الساعة 3 الحين عندكم صحيح؟
0: عندنا 4:30 4:35 دقيقة.
1: يلا
3: إن شاء الله بكرة زي هذا الوقت يكون المغرب تقدم 2-0 إن شاء الله.
0: لسه ما بدأت المباراة، تبدأ بعد 25 دقيقة من الآن.
2: نحن متحمسين
3: الحماس ما أخذنا
0: متحمس جدا أنت، بس إن شاء الله يكون هناك أهداف من
3: أظن 11 توقيت مكة ولا لا؟
1: بتكون 11 بكره المباراه عند 11 بتوقيت مكه،
2: لكن سنعود
1: لحد عند 11 بتوقيت مكه
2: عند توقيت المباراه يعني 24 ساعة من الان. نزار يعني اذا ما تحدثنا عن المنتخب المغربي عن الاستعدادات عن لكن كل هذا تمام، لكن بالنسبه للحضور الجماهيري ايهما اكثر في هذه المدينه يعني شاهدته في الشوارع في الاماكن العامه حول الملعب الان، الجماهير المغربيه اكثر ام الجماهير الفرنسيه؟ او ايضا سؤال ثاني مرتبط عفوا، الجماهير اللاتينيه او الجماهير الامريكيه تساند من في هذه المباراه؟
0: هذه المنطقه هي منطقه نيو انجلند يعني تقريبا هي من الأماكن الأولى التي استقر فيها الإنجليز عندما وصلوا إلى أمريكا اللاتينية، فبالتالي هذه المنطقة

0: يعني رود ايلاند، عندما نقول رود ايلاند، ماساتشوستس، نيو جيرسي، فاغلبيتها من الجماهير، من الناس ذات الاصول الانجليزيه، فبالتالي يمكن الحضور. لذلك لاحظت في المباراه الماضيه التي كانت بين اسكتلندا والمغرب في هذا الملعب بالذات، كان حضور السكوتش يعني الاسكتلنديين باعداد كبيره جدا. ربما الامر سيختلف هذه المره. شاهدنا في المدينة جماهير مغربية موجودة، بدأت تتنقل، تجوب يعني شوارع بوسطن، حتى في المطارات عندما تنقلت صباح اليوم، عندما وصلت إلى بوسطن كان في المطار جماهير مغربية موجودة بكثرة. أكيد في الجانب المقابل ستكون هناك جماهير فرنسية، نعرف أيضا جالية فرنسية كبيرة تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي أتوقع أن يكون الملعب يعني مناصفة أو ربما أكثر فرنسي، نظرا كما نقطة أخرى مهمة، التذاكر غالية جدا لهذه المباراة، أقل تذكرة تقريبا في حدود $2000، فيعني هذا الرقم صعب يعني.
1: كبير. أنا لو هناك ما أحضر المباراة.
2: لا لا، احنا جرب ناخذ منك وعد مسبق انه غدا في مثل هذه الاوقات مان تو مان تدبر نفسك، يعني شوف مكان في الواي فاي والنت تمام وتطلع معك.
1: والله نزار معنا يعني صراحه من بدايه التقديم.
0: لعيونك يا سالم، لعيونك ان شاء الله.
2: نبغى نسمع يعني قراءتك للمباراه يعني سريعا لهذه المباراه بين فرنسا والمغرب.
0: طيب، قراءتي الشخصية لهذه المباراة، أنا من ناحية من وجهة نظري الشخصية، لو كان المنتخب المغربي في هذه في مباراة ربع النهائي يقارع أحد المنتخبات الثانية في كأس العالم غير المنتخب الفرنسي، لو قلت بأن حظوظه 70% للمنتخب المغربي 30% للفريق المنافس، لكن بما أن المنتخب المغربي يواجه المنتخب الفرنسي، المنتخب الفرنسي الذي يضعه جميع المتابعين والنقاد والإعلام الأمريكي هنا وأيضا الصحافة التي تقوم بتغطية المونديال أنه أفضل فريق وفريق متكامل، سواء في حارس المرمى من مينيون، من خط دفاع يعني أوباميكانو وصليبة من أفضل خطوط الدفاع، وسط ميدان أكثر من رائع، خط الهجوم لن نتحدث عليه. لذلك صراحة منتخب فرنسي مرعب مخيف، فيجب على المنتخب المغربي أن يعرف كيف يتعامل معه. إذا ما نظرنا إلى قوة المنتخب المغربي، صحيح أنه تمرس مثل ما ذكرت بهذه المسابقات وهو بطل أفريقيا حاليا، رغم ذلك الأسبقية تبدو نوعا ما لمنتخب فرنسا صراحة، ربما نقول 60-40% أو 55-45%، لكن لا نقول بأن الأفضلية للمنتخب المغربي، هذا بالمنطق ولمن ربما يحترم كرة القدم، أكيد في القلب والعقل كلنا مع المنتخب المغربي، لكن وقع أمام أفضل منتخب لحد الآن هو المنتخب الفرنسي، هذه قراءتي. صح. ربما المعطيات داخل المباراة قد تتغير، بعض الظروف الأخرى قد تتغير، لكن إن شاء الله يحسن وهبي كيف يتعامل مع المنتخب الفرنسي، يجب عليه أن يصمد في البداية لأنه الموج كاسر في البداية المنتخب الفرنسي. صح. ديمبيلي، دوي دخل في المباراة الماضية أحدث الفارق، كيليان مبابي يعني كيليان مبابي غير عادي في هذه البطولة،
1: كتيبة كبيرة من النجوم. صحيح.
0: كتيبة كبيرة من النجوم. صحيح. ممكن تشواميني هو الشك الآن بالنسبة لتشواميني، هل يعود أم لا، لكن إذا ما صمد المنتخب المغربي خلال 20 دقيقة الأولى أعتقد ربما سيتمكن من إحداث المفاجأة إن شاء الله.
1: نعم، إن شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي والتوفيق لك أنت أيضا نزار، لك حال كنت معنا من هناك من قلب الحدث، شكرا جزيلا لك، إن شاء الله موعدنا غدا بإذن الله تعالى نزار.
0: إن شاء الله
1: بإذن الله. سالم، يعني الحديث كثير عن هذه المباراة، لكن أنا ودي أسأل زهير حتى كلمة أخيرة عن هذه المباراة، إذا في يعني رسالة أخيرة حاب توجهها للعرب تحديدا قبل مباراة المغرب، يعني أنت تابعت، سمعت كلام نزار، سمعت كلام يوسف المغربي، أنت وجهة نظرك الآن للمباراة كيف ستكون؟ يعني
3: الحقيقة الموضوع شقين بالنسبة لي، يعني الشق الذهني كلام يوسف قبل شوي أنه عدم تغذية نظرية المؤامرة التحكيمية مثلا وتشكيك في الحكام وأخذ أنه المنتخبات الكبرى لها تأثير، شيء لا يجب أن يزرع في عقول الجمهور المغربي على وعن اللاعبين المغاربة، لأنه راح يأثر بطريقة أو أخرى في عقول اللاعبين، وسر يعني ودا شعرت إن في عندك تحيز ضدك فأنت ممكن تبحث عن أعذار.
1: صح. تسقط
3: وقتك. نعم. فالشك يجب أن لا يتسلل إلى نفوس اللاعبين، وأيضا لإمام القدرات، أنا يعني توقع الشخصي إنه بكرة محمد وهبي عنده شجاعة الكافية أن يفاجئ الفرنسيين بأخذ زمام المبادرة
1: بالهجوم
3: يعني ليس فقط اللعب على التحولات، وأعتقد

0: هنا مفتاح مهم جدا.
1: قادرين بس يعني حتى نكون منطقيين، قادر المنتخب المغربي ياخذ الزمام المبادره مثل ما تقول؟
0: عموما المنتخب الفرنسي يترك مساحات لان الضغط يعني يترك مساحات في الخلف، فعلى الاقل عليه ان يهاجم المساحات، يحاول يفرض يلعب مباراه بدنيه عاليه بدايه الشوط الاول، يخلي المنتخب الفرنسي يعيد تفكير في ضبط أموره التكتيكية نوعا ما.
2: بإذن الله كل التوفيق للمنتخب المغربي غدا من أمام المنتخب الفرنسي، وهو يحمل لواء المنتخبات العربية ويبدأ آخر 8 مباريات في كأس العالم 2026. ونتمنى أن الرحلة تستمر مع المنتخب المغربي. آخر المنتخبات العربية المغادرة كان منتخب مصر بالأمس من أمام الأرجنتين إزهير، يعني هذه المباراة اللي تبعات الجدل فيها ستستمر على مدى التاريخ، تبقى ولا يعني على بحكم يعني هذا الجدل الكبير اللي ما لم نشاهده، يعني غطى حتى على قضية بولغان في الأخطاء التحكيمية. أنت من وجهة نظرك كمتابع، كرياضي، كشخص عريق لكرة القدم ومتابع لكرة القدم، تشوف أنه الأخطاء التحكيمية أثرت على النتيجة ولا خبرة المنتخب الأرجنتيني العالمي وليونيل ميسي هي من جعلت الفوز من نصيب المنتخب الأرجنتيني؟
0: لا يمكن أنه يعني يكون فقط أخطاء تحكيمية، أكيد جودة لاعبين المنتخب الأرجنتيني، جودة التبديلات، سكالوني اللي أعتقد أنه أخذ رسك كبير أنه فضى نص الملعب آخر الدقائق واستطاع أن ينجح بقلب النتيجة. نعم كان ممكن على حسام حسن ومنتخب المصري لو اتخذ يعني خيارات أخرى، يعني أمس مثلا مرموش كان مخيب للآمال نوعا ما، لو كان في خيارات أخرى كان ممكن حتى المنتخب المصري يسجل أهداف أخرى، لكن أمس نتكلم عن التحكيم في حدود معينة، في أبيض وأسود خلنا نقول، في أحيان تصف النية، أحيان تقول لا خطأ بشري عادي. أعتقد أنه الحملة اللي وجهت ضد الحكم الفرنسي من الإعلام الأرجنتيني وتتأكلها فرض الملعب،
2: حتى الشكوى من الاتحاد الأرجنتيني.
0: نعم صحيح.
1: قبل المباراة.
0: قبل المباراة نعم. فأعتقد أن الحكم دخل مهزوز ومتأثر بهذه الحملة. يعني في أشياء ممكن نتكلم عنها، قبل شوي يوسف قال وجهة نظرة أحترمه وجهة نظرة، بس أنا أخالفها. يعني الهدف
2: هو ما أعطانا مجال نتناقش معه.
0: نعم
2: يعني آخر شيء أشعلها
0: يعني. صح يعني وجهة نظر هذه موجودة، يعني عليك أن تقبلها، وبس يعني للطرف الآخر أيضا أن يقول وجهة نظره. هدف مصر الملغي براي الشخصي، نشوف هاللقطة أسبوعيا في الدوريات الأوروبية، لا يتم إلغاء كرة عند ضربة ركنية وإن كانت بداية الهجمة، واللمسة ما هي دهس،
2: هدف لمس. عالمي كان
0: بالضبط،
2: كان هدف عالمي بالضبط. حرمنا من الحكم
0: بس. نعم نعم. ف باعتقادي يعني النقطة الأكبر هي هذه. دعنا ناخذ النقاط الأخرى التحكيمية الأخرى اللي هي كانت لا تقل أهمية بالنسبة لي. يعني لا يمكن الكرة اللي دخل روميرو برجلينا على محمد صلاح لا ياخذ عليها كرت أصفر، ما في حكم
1: ترى ولا بطاقة صفراء للأرجنتين في المباراة،
0: ولا بطاقة صفراء. يعني يمكن
1: اللقطة هذه اللي زي على وجه إمام عاشور،
0: نعم من أظن اللي هو
1: ليساندرو مارتينيز على ما
2: أيا يكن، هي الضربة والغلط صح والخطأ.
0: إمام عاشور عليه أن يأخذ كرة صغير في أسبانيا وهذه كرت أحمر
2: على التمثيل،
0: على التمثيل إيه يعني هوليوود
2: مبالغة في
0: مبالغة في ردات الفعل، لأن الضرب موجود. يعني أنا أتساءل بعض الأشياء، يعني وما أيضا ريادة المؤامرة الموسعة، لكن بكل تأكيد أمس الحكم أثر في نتيجة المباراة، وأثر في يعني حتى معنويات المنتخب المصري. أهداف الأرجنتين الهدف الأخير يعني ضرب لقطتين، أنا أظن أنه عكس اللي يقال، لقطة ماكاليستر مع اللي هو
2: رامي ربيعة،
0: كان الشد اعتقد انها اوضح من لمسه صلاح
1: اللي كان داخل منطقه الجزاء،
0: داخل منطقه الجزاء. انا اتساءل جرأة مولينا، اعتقد لضرب امام عاشور جرأة مولينا انه يضرب بالطريقه هذه وجه اللي هو لاعب مصري وفيها ضرب صف على الاقل، لو شوي مثل ترى لازم يرجع للفار كان. يعني هنا بعد كان في عدم
1: هذا المكر والدهاء
0: المكر انا ما احبه، بس احيانا تحتاجه خاصه لما تكون موازين القوى،
1: كره قدم كذا
0: يعني. اي موازين القوى ما هي موجوده،
2: تلعب بك سبه
3: صحيح. بالضبط.
1: لكن الآن في خبر عاجل ورسمي، الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن تجديد عقد المدرب حسام حسن حتى عام 2030. خبر كنا ننتظره ندعمه بصراحة يعني قبل كأس

0: عالم كان في لغط وشد وجذب من المصريين نفسهم يعني صحافة ونقاد وفنيين ولاعبين سابقين على حسام حسن، لكن الآن إجماع بعد هذا الظهور الممتاز في كأس العالم وظهور القوي. أنت زهير إيش رأيك في عملية التجديد الآن وحتى عام 2030 تحديدا؟ يعني هو حيلعب على الأقل بطولتين أفريقيا، راح يلعب أيضا كأس العالم المقبل التي ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال.
1: يعني قرار موفق الحقيقة، وكان يعني دائما مكان شك من أيام تعيينه وتغير حتى رئيس الاتحاد المصري ووزير الرياضة تغير، وكان في يعني نوع من الشكوك حول حسام حسن. صح. حسام حسن يعني قائد بالفطرة، يعني حياته الرياضية كلاعب كانت مليئة بالمخاطر، من رمز الأهلي يروح يلعب في الزمالك وبعدين يروح المصري، ف
0: حتى مدرب بعد
2: مدرب شاركته في كأس العالم كلاعب
1: نعم. ف يعني هذا فعلا ليدر وملهم ونظيف، يعني تحس انه ما عنده الميك اب والجماليات.
0: نفس البدله على فكره، البدله الرياضيه انت شايف المدربين الثانيين صراحه بالبدله الرسميه الجرافيت الاشياء هذه الحركات، هو ما كان في
1: ابن بلد،
0: وبعدين بدون تصنع بدون اي شيء. حتى انا عجبني في كل التصريحات غالبا دائما يذكر عباره الشعب المصري، الشعب المصري، انا ودي افرح الشعب المصري.
1: نعم.
0: هذه العباره ترى ما يقولها الواحد اكثر مره الا يكون مؤمن فيها بجد، يعني مو والله مره قالها للشو الاعلامي. هذا اولا، لكن بالناحيه التكتيكيه والفنيه صار في هويه للمنتخب المصري، صار
2: في هويه وفي مرونه من حسام حسن انه يغير في قبل المباراه ولا يكون عنيد على على على تشكيله معينه او على لاعبين معينين. يعني لولا مرونه حسام حسن لم نشاهد هيثم حسن، انه يعني انت معك عمر مرموش اللاعب الذي اتى بملايين لمانشستر سيتي ولكن في هذه البطوله لا يقدم افضل مستوياته، لم يحضر ذهنيا في هذه البطوله، اراحه وجعله في الدكه وادخل هيثم حسن هذا اللاعب المهاري الخارق.
1: ايضا حتى اللي هو شو اسمه الظهير سجل اثنين، ذكرني اسمه محمد هاني محمد هاني
2: هذا سجل في بابا،
0: مسجل ايضا له وسجل عليه،
1: سجل عليه هدفين، في نوع من التنمر.
2: يقولون ان والدته تدعي بس ما تدعي وين الباب، تدعي انه يسجل. الله يحفظه ويخليه
1: الله يوفق معنا لاعب بطل الحقيقه، يعني سوء حظ هدف ضد بلجيكا، اي لاعب ممكن ان الكره تصدم فيه وتدخل.
2: صحيح.
1: وايضا الهدف ضد استراليا كان يعني في سوء توفيق الحقيقه، بس لاعب ممتاز. لو مدرب ثاني او مجموعه ثانيه ما تكون محميه، لان حتى شفنا انه بعض الاعلاميين بنوع من الدعابه قد تكون ارادوا مهاجمه محمد هاني
0: زي ما سوى سالم. لا كم
2: لا بالعكس، ما هاجمت، احنا تخطينا بصراحه الهدفين، يعني مثل ما تخطى الشعب المصري. يعني هذا التفوق انك تطلع استراليا توصل للدور ال16 تواجه الارجنتين تفوز على الارجنتين، وحتى وانت خاسر تنتصر بشرف في هذه المباراة.
1: فبرايي انه حماية للمجموعة وللاعبين اللي قاعدين يعني نوعا ما يهاجمونهم بطريقة واخرى، ونعرف احنا الاعلام المصري حار عموما، هو يعني خاصة فيما يتعلق بالامور المنتخب المصري والامور الوطنية يعني. برافو عليه الصراحة، مصر امس رفعت راسنا جميعا، خرجوا براس مرفوع. انا يعني في كلمة قبل شوي كنا قبل الهوى أنا وسالم نتكلم فيها عن موضوع العاطفة، يعني أو حتى اليوم بداية الحلقة تكلم عن، لا نتكلم عن المنتخب المغربي بعاطفة، لا تكلم عن أخطاء تحكيمية اللي حصلت ضد مصر بعاطفة. أنا سؤالي ما هي كرة القدم بدون عاطفة؟ ما هي الرياضة أصلا بدون عاطفة؟ هل هي حصلت فيزياء؟ بنقعد نشاهد هذا اللاعب تحرك والكتلة الجسمية طلعت من هنا لهنا، تخيل مدرجات فارغة، لا قيمة لكرة القدم بدون عاطفة. أنا وأنت وأي أحد، سالم وأحمد وحتى المستمعين الكرام، لا يمكن أن تشاهد مباراة تستمتع فيها إذا ما يكون عندك عاطفة، وعندك حتى لو كنت محايد
0: 200%
1: في وقت المباراة بتحس أنك لا ودي ذا الفريق يفوز، ودي ذا الفريق. فهي هو الإنسان كتلة عواطف أصلا.
0: صحيح. ترى أنا من بعد المباراة شخصيا يعني كنت أفكر أنه ليش مثلا في ناس كانوا مثلا عرب ويحبون مصر لكن هم كانوا يشجعوا المنتخب الأرجنتيني، تمام؟ كنت أثناء المباراة كنت أقول لا يا أخي ما يصير، لازم هذول الناس يشجعون المنتخب المصري، تمام؟ انا واحد من الناس كنت اقول هذا الشيء، لكن لما فكرت يعني طول الليل يعني افكر في الموضوع اكتشفت انه لا يا حبيبي، هذول الناس عاشوا تجربه وعاشوا ايام حلوه، كانوا هم عايشين في مزاج سيء واللي عدل مزاجهم ميسي.
2: صحيح.
0: في ليله ما من الليالي ميسي في برشلونه سوى شيء خلى هذا الانسان يكون سعيد.
1: صح.
0: ارتبطت سعادته بميسي
1: بذاكره. نعم.
0: باشياء كثيره لميسي، حتى لالفاريز في كاس عام 2022 في لحظات. فمعذور الشخص انه الان، ما ودي اقول لك انه هو كان يتمنى خساره مصر، لكن هو يعني

0: كان عادي لو فازت الأرجنتين بالنسبة له يعني. فأنا أعذر من كان يعني، لأنه حتى الطرف الثاني في ناس يشجعوا مثلا منتخب إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، الأرجنتين، البرتغال، فهذا الشعور في ناس أنا أنبسط في هذا الشيء. فلا تخليني أنا حصل في موضوع العربية والقومية والوطنية وهذا الشيء. صح أنا أتمنى فوز مصر، لكن لو ما فازت مصر أنا ما راح أكون مقهور، لأن أنا أشجع ميسي. هذا ميسي صحيح. اللي فرحني يوم من الأيام، كنت أنا حزين في ليلة ما في 2010، هذا الرجال فرحني يعني.
1: صحيح. بما أنك ذكرت ميسي أحمد، أرقام ميسي كثيرة في هذا المونديال، ومعروفة أنه يعني في هذه النسخة 8 أهداف، ولكن من الأرقام الملفتة بصراحة أنه منذ كأس العالم 2018 لا يوجد لاعب سدد أكثر من ميسي في المونديال ب 79 تسديدة.
0: فكرتك حتقول أكثر واحد.
1: أيضا لا يوجد لاعب قام بصناعة أكثر من ليونيل ميسي في صناعة للفرص، طبعا أكثر من ليونيل ميسي في المونديال ب 46 فرصة. هذا اللاعب ب 39 عام، في هذا اللاعب اللي تعقد عليه كل الآمال يعود بهذا المنتخب الأرجنتيني مع لاعبين يعني بصراحة يعني ما شاهدنا الأرجنتين بقوتها يعني لا أمام الرأس الأخضر ولا حتى يعني أمام مصر في معظم المباراة، ولكن يعود بهم ميسي، يبقى ميسي دائما ميسي في المنتخب الأرجنتيني، ما نذكر إلا ميسي.
2: يعني الحقيقة سالم أكيد لاعب عظيم، أكيد أسطورة، أكيد واحد من أعظم من أنجبة الملاعب، لكن يعني في أشياء سلبية أيضا عند ميسي. ضاع الضربة، لو مثلا خلنا نقول نص الكوب الفارق، يعني ضاع ضربة جزاء
1: هذه الثانية في المونديال ولا الثالثة؟
0: الثانية الثانية، وهو أكثر واحد أهدى ركلات الجزاء
2: في تاريخ المونديال، أربع ضربات جزاء،
1: لأنه مقدام يعني يتقدم دائما،
2: ما في فرصة لأحد غيره أصلا.
0: لأن لما قلت الإيجابيات إحنا ما علقنا، لما قلنا السلبية تقول مقدام.
2: إيه نبي بيرجع هو،
0: وما أرجع أقول لك معذورين أي واحد.
1: ماذا يعني الخطأ إن لم تحاول؟ ماذا يعني النجاح إن لم تفشل؟
2: بس مو على حساب منتخب،
0: هذا فلسفة،
1: لكن عوضها هو في نفس المباراة.
0: لو انتهت، لو الدقيقة 80 هي ما هي 80 هي 90 وانتهت المباراة، ما كنا حلوم ميسي لأنه هذا ركل الجزاء،
1: هنقول له مقدام، هنقول له مقدام. لا باللام بصراحة باللام.
0: هذه الفكرة، إنه الإيجابيات حلوة والسلبيات ترى سيئة، خليها سيئة، ما نخل نجمل السلبيات لأنه

0: اهدر لك جزاء نقول له مقدام.
1: انا
2: لا على الرقم، انا اتكلم على مجمل الرقم انه يعني مقدام يغامر
1: هو يبي مقدام خلاص مقدم بعد
0: لواء
1: لواء رايي الشخصي انا اللي شفناه في دور المجموعات ولحد الان لازم يجب ان نضع في الحسبان ان الارجنتين لم تقابل الا منتخبات متوسطه واقل، يعني النمسا ومصر احسن منتخبين قابلتهم، يعني يعني خلنا نقول اعتبارات معينه، قيمه سوقيه للاعبين،
0: كل شيء.
1: والمنتخب
0: كل شيء.
1: المصري جاي كاس العالم ترى ما فاز ولا مباراه في تاريخه، يعني
2: حقق ارقام تاريخيه
1: اكيد. فباعتقادي حتى اختبار القادم امام سويسرا، البعض يقول طريق موحد للارجنتين، انا بالنسبه لي سويسرا منتخب منظم جدا
0: لكن متوسط
1: متوسط، بس اللي يواجه صعوبات قدام الكابو فيردي وقدام مصر بيواجه صعوبات امام سويسرا،
0: بس يعبر يعني نتوقع الاختبار الاول
1: بأي طريقة راح يعبر احمد بطريقه مصر. يعني
2: الدقه السويسريه ستوقف ميسي ورفاقه.
1: انا برايي سويسرا والارجنتين هي مباراه 50-50، ما في افضليه لاحد.
0: لا لا لا لا,
2: لا, لا
1: هذا رايي الشخصي،
0: هذا 50-50 اذا ما في ميسي صراحه. شوف انا الان منصفه، ميسي يفرق عند اي منتخب
1: لانه مقدام.
0: لا لا مقدام ولعيب ومهاري وحلول
2: صراحة. الدفاع المصري
0: أفضل لاعب، يعني أفضل لاعب في تاريخ كأس العالم، في تاريخ كرة القدم حتى نكون.
1: أنا أختلف تماما في الموضوع.
0: نختلف ممكن نختلف
2: نتفق، لكن الدفاع المصري نجح في يعني تعطيل ميسي وإيقاف ميسي،
0: لكن يظهر ميسي يحتاج لحظة
1: ضرب العارضة، ضرب العارضة ضيع ضربة جزاء، بس ضرب العارضة فاول برضو سجل هدف.
0: صحيح، بس خلنا نقول لك في كم لاعب في كأس العالم هذا ما يحتاجوا مباراة كاملة، ما يحتاجون 90 دقيقة ويركض وطير. لا، هالند مثلا مع النرويج، ميسي مع الأرجنتين، مبابي مع فرنسا، وهاري كين مع إنجلترا، هذول الأربع لاعبين ما يحتاجون مباراة كاملة، يحتاج في لحظة ما الكرة مع مكان في زاوية للتسجيل سجل خلاص انتهى الموضوع، يحسم المباريات. منتخب زي سويسرا، أنا شفت المباراة أمس، منتخب سويسرا منتخب عقيم، منتخب سويسرا أنا أتذكر مباراة قطر المباراة الأولى لهم في كأس العالم، هذه منتخب عقيم جدا أيضا.
2: أحمد يستمد قوة من العقم،
1: تنظيم.
2: هذا
1: التنظيم دفاعي عنده، تنظيم دفاعي كويس،
2: قوة في إضافة
0: 3-0 4-0 للأرجنتين،
1: عنده مهاريين. أندوي
0: 3-0 4-0
2: والله أحمد صار يتوقع
0: لا لا ما أنا شايف كأس العالم، أنا جالس أحضر مباراة كأس العالم كلها
2: نشوف
0: اللي شايفه. الأرجنتين منتخب يهاجم، منتخب يسجل، عنده حلول. منتخب الأرجنتين يحتاج ركلة حرة مباشرة على حدود نقطة جزاء، هدف انتهى الموضوع. بينما سويسرا إذا ظلت تلعب أربع أيام ما تعرف تسجل هدف. أنا ما شفت
1: هو ما في نجاعة، إيه بس عنده صلابة دفاعي وتنظيم دفاعي ممتاز.
0: ننتظر هذه المباراه.
1: يعني
0: انا اقول الكابو فيردي
1: قدرت تسجل على الارجنتين اللي ما سجلت يعني على فرق اقل في دور المجموعات، قدرت تسجل هدفين على الارجنتين في طموح. صحيح. في اداء دفاع الارجنتين خلينا نتفق مو احسن شيء. انا اقول لك 50-50، انت تقول 4-0 ونتقابل الاسبوع الجاي
0: 3-0 4-0.
2: انا مستمتع في المباراه واتمنى يكون فيها الكثير من
1: انت مع المقدام انا مستمتع
2: انت مو والله انا كنت مع مصر في يعني في هذه المباراه بكل قلبي وجوارحي ومشاعري بصراحه.
1: كلنا
2: ولا نحتاج الى تبرير يعني على هذه الطاوله بصراحه. شكرا جزيلا الكاتب والناقد الرياضي زهير الشماسي.
1: شكرا لك سار.
2: شكرا احمد. شكرا مخرجنا زياد الجفان. شكرا كل من رافقنا خلال هذه الساعة من برنامجكم مان تو مان، ومن فاته شيء وأراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM في اليوتيوب. نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل، كونوا بخير. مان تو مان.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر
4: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2 ظهرا بتوقيت السعودية.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: كما نشاهد يبدو بأن هناك أهداف أمريكية محددة ومركزة كما نشاهد في هذا الفيديو تم استهدافها. طبعا

0: الجيش الأمريكي كما ذكرنا ينفذ هذه الضربات على عدد من المناطق الساحلية الإيرانية في هرمز وفي بوشهر وكذلك في سيرك في قشم في جبهر في أكثر من منطقة ساحلية إما إن كانت مدينة أو إن كانت أيضا منطقة أو محافظة ويستهدف بعض المراكز أيضا حتى العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. دكتور عقيل أذهب إليك من جديد، هل نتوقع استمرار هذا التصعيد، أن تعود الحرب مرة أخرى من جديد إما بدخول إسرائيل على الخط مرة أخرى في هذه الحرب، عودة الحصار البحري كذلك على إيران، أم أن ما نشهده الآن هو ربما اختبار أمريكي لرد الفعل الإيراني؟ وكيف ستتعامل مع المسألة؟ هل ستعود مرة أخرى إلى أحضان الوسطاء لإيقاف الحرب والعودة إلى مذكرة التفاهم الالتزام بها؟ دكتور عقيل؟
1: نعم أسمعك. نعم أعتقد الولايات المتحدة تمارس ضغطا تريد تغييرا في السلوك الإيراني، وهذا الضرب العسكري الشديد المتصاعد يريد أن يحدث هذا التغيير في السلوك مع الإبقاء على مذكرة التفاهم. الوسطاء ربما يشتغلون الآن لإيجاد توليفة ما تخريج ما، لأن الطرفين بتصوري يريدان البقاء على مذكرة التفاهم هذه تخدم مصالحهم الاثنين.
0: أشكرك جزيل الشكر الدكتور عقيل عباس من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية، أيضا الشكر لمراسل العربية من واشنطن حسين الطود على كل هذه المعلومات. مشاهدينا شكرا لكم على كرم ولطف المشاهدة، هذه التغطية انتهت، وخارج الصندوق أيضا أنتقل إلى الزميل بتال غوس معه أخبار المونديال.

بعد خروج مصر لكيبل الفرنسية تقول بأن لجنة تابعة لفيفا ستراجع أداء الحكم فرانسو ليكسير. ومنذ 72 عاما سويسرا تتأهل إلى ربع نهائي المونديال للمرة الأولى وتواجه ميسي ورفاقه. بطابع ثأري المغرب يضع فرنسا أمام أول اختبار حقيقي في المونديال. وفيفا يرفض التماس فرنسا لإلغاء إنذار أوليسي قبل مواجهة ليوث. بعد سنوات من التألق المونديال الثلاثي نهاية حقبة ووداع نجوم.

المونديال مستمر على شاشة العربية. السلام عليكم. على بعد 12 دقيقة من العبور إلى الدور التالي، فجأة انقلب كل شيء وودعت مصر ووصلت الأرجنتين مسيرة الدفاع عن اللقب في مباراة شهدت تقلبات عدة وجدل كبير لم ينتهي حتى الآن، بدءا بإهدار الأسطورة ميسي ركلة جزاء ومرورا بحالات تحكيمية تصاعدت في المونديال. وفي هذا الإطار كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن لجنة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ستراجع أداء الحكم فرانسو ليكسير خلال مباراة مصر والأرجنتين. وبحسب الصحيفة تختص اللجنة بمتابعة أداء الحكم ومساعديه منذ بداية المباراة وإلى الصافرة الأخيرة، فيما قد يتم استبعاد فرانسو حال بلوغ المنتخب الفرنسي نصف نهائي البطولة وفقا للوائح المونديال وتجنبا لأي تضارب محتمل. كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تقدمه بشكوى

0: وإلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مطالبا بإجراء تحقيق مع طاقم الحكام بسبب ما وصفه بأخطاء تحكيمية صارخة والإصرار على عدم مراجعة بعض اللقطات خلال مباراته أمام الأرجنتين، مدعيا الاتحاد في بيانه بأن المنتخب المصري تعرض للتمييز.
1: مواجهة مصر أمام الأرجنتين خلفت الكثير من الجدل وردود الفعل بسبب المستوى المرتفع للمباراة، وأيضا نتيجة للقرارات التحكيمية التي شهدتها المواجهة. صحيفة ماركا الإسبانية عنونت قائلة: فضيحة المونديال وخطأ في استعمال تقنية حكم الفيديو المساعد. لاغازيتا الإيطالية كتبت في عنوانها: الحكم يتناقض في القرارات، إلغاء هدف زيكو بينما هدف فرنانديز يحتسب. الحكم المونديالي السابق فرناندو غيريرو تحدث في منشور على منصة إكس بأن هدف المنتخب المصري الثاني كان صحيحا، وأن الفرنسي ومساعديه لم يستعملوا تقنية الفيديو كما يجب. مواقع التواصل الاجتماعي هي الأخرى شهدت غليانًا بعد نهاية المباراة، عناوين، تعليقات، بثوث مباشرة وصور المباراة غزت المنصات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وكثيرون تحدثوا عن نهاية اللقاء بسيناريو آخر إن كان الحكم عادلًا في نظرهم.
2: دائما ما تغمرني المشاعر وأحيانا تنهمر الدموع، انهمرت الدموع في غرفة الملابس أيضا، حتى إن اللاعبين يطلقون علي لقب الطفل الباكي، لكنني لا أهتم، شعرت دائما بأن المباراة كانت في صالحنا، وبغض النظر عن النتيجة لا أعتقد أن الفريق كان يلعب بشكل سيء، كانت لدينا فرص. أمام الرأس الأخضر كان الوضع أسوأ، وأمام مصر كان الشعور السائد هو أننا سنحصل في مرحلة ما على فرصة ونتمكن من قلب النتيجة. لعبنا اليوم كرة قدم مختلفة تماما،
3: كنا الأفضل في كل شيء، ولكن النتيجة كانت فيها مؤثرات مش خارجية، داخلية جوه الملعب وخارجية قبل الملعب قبل الماتش. فواضح ان الضغوطات اللي اتعملت على الحكم قبل المباراة من جانب الجانب الارجنتيني نجحت، ان كانوا معترضين على الحكم وعشان فرنسا ومش فرنسا ومنتخب فرنسا.
4: شعرت بالإحباط بسبب ركلة الجزاء الضائعة وبسبب الطريقة التي سددت بها، شعرت أنني خذلت الفريق في لحظة حاسمة. لحسن الحظ كان هناك شيء مميز مخبأ لي في النهاية، تمكنت من تسجيل هدف التعادل. لقد كان ذلك بمثابة ارتياح كبير وسعادة غامرة لنا ولجميع الأشخاص الذين حضروا لدعمنا.

0: مباراة ما زال الجميع يتحدث عنها، وما زالت الصحف العالمية وكالات الأنباء كل من في محيط المونديال الثلاثي يتحدثون عن مباراة مصر والأرجنتين. جدل كبير ما بين القرارات كانت صحيحة، وأرى أخرى تقول أن قرارات الحكم كانت محابية للمنتخب الأرجنتيني. في الأستوديو عبد عطيف ومصطفى حجي يرافقانني هذا المساء. مصطفى أهلا بك. عبد حياك الله. تحولوا مباشرة إلى أتلانتا زميلنا نايف الثقيل، وآخر مستجدات من هناك عن المنتخب المصري الذي ملأ الإعلام العالمي هذا المساء. نايف، كنت قبل قليل داخل معسكر المنتخب المصري، ماذا لديك؟
1: أهلا بالتالي. طبعا إلى الآن ما زالت الجماهير المصرية تتوافد على معسكر المنتخب المصري، وما زال اللاعبين يخرجون على فترات متقطعة يلتقطون الصور. اللاعبين طبعا خرجوا في فترة حرة قبل قليل إلى أحد المجمعات التجارية، يعني تقررت مغادرتهم إن شاء الله على طائرة خاصة أو رحلة خاصة وفرتها الخطوط المصرية، بطائرة تم تزيينها بشعارات وأعلام المنتخب أو البلد المصري والمنتخب المصري، وستتجه هذه الطائرة إلى مطار العلمين، وسيكون هناك استقبال رسمي يوم السبت إن شاء الله للبعثة المصرية، واحتفاء بما قدمت من إنجاز، ينظر لما قدمت على إنجاز البعثة.

0: ستعود بكامل طواقمها وجميع اللاعبين. يمكن قبل قليل أعلن المنتخب الاتحاد المصري التجديد مع حسام حسن، ولكن يعني لم يحدد مدة العقد. دعني بالتالي أحكي لك الكواليس اللي كانت تدور قبل المونديال. عقد حسام حسن انتهى في فبراير الماضي. حسام كان يعمل منذ فبراير الماضي دون عقد رسمي، وكان هناك نية كبيرة أن لا يتم التجديد مع حسام بعد نهاية المونديال والبحث عن مدرب آخر، ولكن بعد المستويات التي قدمها في المونديال تمت أمس الاجتماع في بين أعضاء اتحاد القدم، اتفقوا على تجديد العقد، ولكن كان هناك اختلاف على كم مدة العقد، سنتين أو 4 سنوات. ولكن يعني آخر معلومة وصلتني قبل قليل أن الأرجح سيجدد عقد حسام حسن حتى عام 2030، 4 سنوات مقبلة.
1: جميل. نايف، فيما يخص الشكوى، التقيت اليوم برئيس الاتحاد المصري أظن، فيما يخص الشكوى للاتحاد الدولي، يعني وش تفاصيلها أكثر إذا كان لديك؟
0: بالتالي هي شكوى كتسجيل موقف، يعني بالتأكيد أنها يعني تغير أمر كثير في النتيجة أو في المنتخب، ولكن هو تسجيل موقف من المنتخب من الاتحاد المصري. الاتحاد المصري يرى أنه في هناك حالات يمكن تحدثت معك أمس فيها ظلم فيها، ولم يكن التعامل إيجابي من قبل الحكم، وقدموا احتجاج، ولكن هو يعني بالمجمل تسجيل موقف. الاتحاد المصري تجاوز بالتأكيد هذا الأمر، ويمكن الآن عمر مرموش طلع على الجمهور من بوابة الفندق. طبعا هو الاتحاد المصري بدأ يفكر في المستقبل، لذلك ناقش مستقبل الجهاز الفني واتخذ قرار التجديد.
1: جميل، شكرا نايف على هذه الإضافات. أتمنى المصريين إن شاء الله التوفيق، وحسام حسن في القادم من المشاركات. عبدو، ضجة هائلة
2: جدا.
1: ايوه، يعني البارح الاعلام يعني مورينيو تكلم، كلاوديو لاعب الارجنتيني يتكلم، يعني تكلم لصالح مصر. في ناس يعني باقيين، يعني مثلا في حكام عرب قالوا لا ما في اخطاء، بالعكس كانت قرارات الحكم صحيحه. ففي جدل، تعرف انا شيء اكثر شيء مستغرب، الجدل طبيعي
2: صحيح،
1: يعني ليش تمول الاراء المخالفه؟ طب هذا رايك وهذا رايي، بس ليش يعني خلاص؟ طب ما داعي الشتايم؟
2: صحيح. اولا امس عليك وعلى الكابتن مصطفى وعلى جميع المتابعين. اول شيء اخر، احنا لما نتكلم عن يعني كانت فرصه عظيمه في اليد متناول، وهذا اللي كان احدث هذا
1: سيناريو مؤلم،
2: يعني اي نعم، فاحدث ضج اكبر، فاي قرار حيكون له اصداء اكبر. فبالتالي اليوم انا لما تكون مباراه في يدي، واعتقد انها يعني خلينا نقول بصريح العباره فلتت منك في دقائق بسيطه، هنا حتركز على كل قرار، حتركز على كل حركه. لو تسالني عن رايي انا بعض الاحيان، انا اعتقد ان الحكام في اشياء مو هل هي صحيحه ولا لا، هل هو يفعلها ولا لا. يعني مثلا اعاده الكره للخطا، احنا نتفق انه خطا لمارتينيز المدافع، لكن هو السؤال يقال يعني بصيغه معينه، لو كانت للارجنتين،
1: لا مش لو كانت الأرجنتين عبدو، معلش اسمح لي على المقاطعة، الاتحاد الدولي في بداية المونديال هذا أوصى بالسماح بالاحتكاكات، يعني أكثر مما كانت في قبل المونديال. صحيح. وهذا كان واضح في قرارات الحكام. صحيح. أي يعني الاحتكاكات اللي ما تكون خشونة متعمدة، احتكاكات اللي يعني فيها قتالية زايدة، وشفناها.
2: صح، وتكلم
1: شلون يصير، شلون تسمح بها، ولما تجي عند هذه ويصير فيها هدف تقول لا ما اسمح.
2: هذه اللي قلت لك، هذا هو اليوم المعيار اللي الناس تميل معه. الشيء النقطة الثانية اللي أنا دائما يعني أروح فيها، هل الحكم لو ما رجع هل بيلام؟ ما أعتقد حيلام. فلذلك هم يقال هنا الكفة لمن. لكن لما تجيب لضربة جزاء،
1: شاك في قرارات الحكم؟ شاك في قراراته؟
2: شوف، هي خطأ لمارتينيز، ما فيها
1: الهدف،
2: البلنتي مش بلنتي، يعني
1: بلنتي
2: مصالح اللي يطالب به
1: كبلنتي،
2: مش بلنتي. حتى بلنتي الأرجنتين اللي ضاعها ميسي، ترى هذه يختلف فيها، 5 حكام ممكن يحسبونها، 5 حكام ما يحسبونها. فهذه القرارات الفكرة يعني بالنسبة لي ما هي، لكن هو ماذا يعني لو كانت اللقطة عكس، هل يعمل
1: انفراد صلاح لما وقف بفاول كان المفروض يخليه يكمل؟
2: هذه ولا للاسف هذه اللقطه ما حتى تم اعادتها. شوف هذه جزئيات حتى انا يعني
1: طبعا هذه عاديه بالنسبه لك.
2: لا
1: غلط،
2: كانت انفراد.
1: اي
2: كانت انفراد، يعني

0: كان من الاولى انه يخلي صلاح ينفرد
1: ايه يكمل هجمته
0: يكمل وتعمل نفس اللي عملته مع لقطه مارتينيز
1: وترجعها
0: وترجع اذا كان في خطا ايه. فهذا انا بالنسبه لي شفت هذه هي اللي احيانا
1: اجمالا بالنسبه لك
0: يجو.
1: حكم اثر في نتيجه المباراه
0: اثر مو اثر في نتيجه المباراه انا بالنسبه لي
1: انا سؤالي اثر ولا ما اثر
0: لا قرارات صحيحه
1: بالنسبة لك
0: القرارات صحيحة لكن هل كان يستطيع أنه ما يتجاوز زي ما ذكرت أيه. على نظام الفيفا الحالي أنا أتوقع أنه كان يستطيع وبالتالي لكنه أعتقد أنه حب المباراة تبقى مثيرة إلى نهاية المباراة
1: مو بدورنا تبقى مثيرة بدورنا يحكم
0: إيه بدورنا
1: يحكم مصطفى الحكم أثر في نتيجة المباراة
2: Sorry, Abdul Halimi. Yeah, no, no, definitely me. I think.
3: بكل تأكيد نعم.
2: One is fought.
3: لأن عندما تكون النسب 50% 50% ومنعصفة وكما ذكر كابتن تركي يوم أمس فدائما كل هذه الفرص كانت تذهب لصالح الأرجنتين فإذا ما راجعت كل القرارات وكلها كانت 50-50 وتلوم مصر فبلا شك ظلم مصر فبلا شك الحكم
1: كرة صلاح كابتن مصطفى بلنتي ولا ما بلنتي الأخيرة اللي ارتدت وصارت هدف للأرجنتين
2: For me, if he if he has to come
3: بالنسبة
2: back,
3: لي يجب أن يعود الحكم لمراجعة الحالة. يجب أن يعود لمراجعة مع الفار. وبعد القرار سيتخذ. ولكن بالنسبة لي عندما تلمس اللاعب. بعد الهدف الثاني لمصر. وتعود منذ أو إلى البداية عندما سجل زيكو الهدف الثاني يجب كما عاد الحكم لتلك الحالات يجب أن تعود لمراجعة حالة صلاح. فبالنسبة لي أي تم مع اللاعب هنالك مناصفة 50-50 وبالتالي كما قلت القرارات كلها ذهبت لصالح الأرجنتين
1: صحيح بالمناسبة هو الكرة اللي طلب فيها المصريين ببنالتي لصلاح كان فيها خطأ مزدوج آخر على مرموش في نفس الكرة
0: مش مرموش فتحي
1: كان فتحي
0: فتحي مع
1: أي كان فتحي
0: الستير
1: برضو كان هذه فيها جدل عليها
0: انا ما اعتقد انها تحسب لان الكره اول شيء بعيده جدا
1: ما وصلت
0: اي اول ما وصلوا بعيدين اللاعبين وما كانت ترتقي انه ترى
1: يعني شبيه بلنتي البرتغال ريناتو فيجا
0: لا هذه
1: على كرواتيا
0: لا لا الكره هذه كانت دراسه يعني أي. لما مسك مدافع الكرواتيا كانت الكره في حوزه اللاعب لكن هنا كانت الكره أنا هذا رأيي ترى ممكن يختلف معي بعضين.
1: بالمناسبة ريناتو فيجا المفروض خدتوه المنتخب المغربي مصطفى ها؟ صح؟ هو إن شاء الله كان يلعب في المغرب هو مواليد المغرب هو برتغالي بس مواليد المغرب.
2: أنا already don't know that before.
3: لا ما كنا عارف ذلك من قبل.
2: We're not going that far.
3: لا نذهب إلى كل تلك السنوات.
1: في واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم حققت سويسرا فوزا مثيرا على كولومبيا بركلات الترجيح بعد 120 دقيقة انتهت بالتعادل السلبي وتألق الحارس غريغور كوبيل ليصبح بطل التأهل بعدما أنهى عقدة سويسرا الطويلة مع ركلات الترجيح وقادها إلى ربع نهائي المونديال للمرة الأولى منذ 72 عاما كما ضرب الفريق موعدا مع حامل اللقب الأرجنتين الذي يقوده ليونيل ميسي المباراة ستكون في كانساس سيتي
4: كان الأمر صعبا في البداية لكننا صمدنا وأظهرنا عقلية رائعة ثم دفعت باللاعبين المناسبين في اللحظة المناسبة كل قرار صغير كان مهما غياب جوهان ضربة قاسية لكننا أبلينا بلاء حسنا كفريق كنا نعلم أنها مباراة تاريخية فالتأهل إلى دور 16 وفرصة الوصول إلى دور 8 ليس أمرا يحدث كل يوم
5: ما كان ينقصنا بلا شك تسجيل هدف كنا نعلم أنها ستكون مباراة مغلقة وخططية ومتكافئة للغاية كنا نخشى أن يؤدي تدخل واحد متأخر إلى خسارة لاعب واحد وكذلك فقدان الطاقة كانت لنا 15 محاولة هذا عدد كبير وعندما لا تسجل فإنك تدفع الثمن
1: مصطفى سويسرا إلى ربع نهائي منذ 72 عاما سويسرا ليست لديها كرة قدم متفوقة هذه حقيقة لديها ساعات جميلة لكن كرة قدم ما فيه ويصلون إلى نصف أو إلى ربع النهائي الآن بشكل

0: يعني مباشر عن طريق ركلات الترجيح. تعليقك على هذا الفريق الأحمر؟
1: No, I think you know, Captain. I follow.
2: كما تعرف بتال. أنا أتابع سويسرا منذ أعوام. عملوا كثيرا لتكوين وتطوير الكرة هناك دائما عدد كبير من المدراء والمدراء من ألمانيا وإيطاليا واستثمروا كثيرا في هذا الجانب فليس من السهل الوصول إلى ربع النهائي ولكنهم وصلوا وبدأوا بالعمل منذ 20 عاما وهنا عملهم أتى بثماره ووصلوا إلى ربع النهائي لأنهم عملوا جاهدين ولديهم فرق شاب ولديهم منشآت تدريبية في سويسرا. سويسرا دولة صغيرة أو الدوري ضعيف ولكن جودة في تشكيل اللاعبين وتأسيسهم جيدة جدا وكما قلت ليس من السهل الوصول إلى هذه المرحلة لأنهم عملوا منذ أكثر من 20 عاما.
0: من أهم لاعب سويسري تذكره في التاريخ؟
1: No, really.
0: ما في حد.
1: No, really,
0: because يعني كرة القدم تخلو من أي لاعب سويسري في التاريخ مصطفى بصراحة.
1: No,
0: because تذكر كان عندهم جناح أشقر بشعر طويل بس نسيت اسمه أنا. لعب في كأس كان هذه تقريبا أبرز لعب عندهم. لعب في الدوري الإنجليزي سنة أو سنتين في فترة.
1: But do you know, Captain? The thing is, Switzerland.
2: نعم ولكن سويسرا لم تكن لديها هذه المواهب الكبيرة ولكن لديهم الوحدة والقوة والقتالية.
1: We cannot see one player because this can.
2: لا نستطيع أن نتابع فقط اللاعب الواحد لأن هذه الفرق مثل عقلية الألمان. وتكتيكيا يعملون. مثل إيطاليا فليس لديهم لاعب نجم كبير ولكن
0: عبدو هذا الفريق الحالي يعجبك يلعب كرة قدم جميلة
3: هو شوف المنتخب هذا فيهم عامل مشترك من المنتخب الأرجنتيني العامل المشترك هو أنه تعرف التشكيلة 90% الأسماء من 8 سنوات نعم يعني يمكن تغير شاكيري هنا تغير دي ماريا يعني عنده يمكن تغير الحارس تستبدل الحارس اللي هو السابق سومر بالحارس باير دورتموند انت كنت معلومه صراحه صدمت انه لاول مره يكسب ضربات ترجيح يعني في كاس العالم هذه يعني معناته لما غيروا الحارس مع انه الحارس عمر كان حارس يعني حارس كبير جدا اللي اعرفهم من النجوم انا اللي تعرف انا اصغر منكم سرنا انتم مصطفى شاكيري يعني هو اللي كان اسمه يعني

0: كويس. فمنتخب ما كان ايضا سهل, ومنتخب السويسري كان جدا, لكن هو زي ما ذكر كابتن مصطفى الجماعيه عندهم, عند الجماعيه عندهم الوحده التنظيم واللعب كمجموعه هذه قوتهم صراحه.
1: نعم, إذن هي مباراة أيضا هذا أول فريق أو ثاني فريق أوروبي تقابل الأرجنتين في البطولة صحيح؟
0: النمسا
2: إيه سابقا أستريا
1: ثاني فريق ها؟
0: ثاني فريق
2: every fin captain will be easy for Argentina.
3: أعتقد أن كل شيء سيكون سهلا للأرجنتين.
1: هذا واضح. فاصل ونعود.

0: مواجهة منتظرة للعرب للمغرب حامل الراية العربية في المونديال حين يواجه فرنسا في ربع نهائي المونديال الحالي. أهمية كبرى لهذه المباراة تتجاوز كونها مباراة إقصائية، فهي تمثل إعادة لمواجهة نصف نهائي كأس العالم في 2022. آنذاك أنهت فرنسا المسيرة التاريخية للمغرب كأول منتخب عربي وأفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم، ويصل المنتخب الفرنسي إلى ربع النهائي وهو في قمة مستوى بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الخمس ولم يستقبل سوى هدفين في المقابل. أثبت المنتخب المغربي أنه منافس قوي، إذ حافظ خليفة وليد الركراكي على الصلابة الدفاعية التي ميزت الفريق في نسخة قطر مع تعزيز قدراته الهجومية.
1: صخرة دفاع المغرب له ماضي مع منتخب فرنسا، عيسى ديوب حمل القميص الأزرق في الفئات السنية. في 2016 رفع لقب كأس أوروبا للشباب برفقة كيليان مبابي وسجل في المباراة النهائية على إيطاليا، كما تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للبطولة. أيوب عدي في شهر مارس الماضي كان قائدا لمنتخب فرنسا للشباب، لعب لجميع الفئات السنية. لاعب وسط آخر في تشكيلة الأسود، لعب للديوك لكن في كرة القدم للصالات، سمير المرابط لعب لمنتخب فرنسا للشباب لكرة الصالات وشارك في بطولات عديدة أبرزها كأس أوروبا. في آخر 7 مشاركات بالمونديال فرنسا تلقت 6 هزائم، 3 منها أمام منتخبات أفريقية وهي السنغال وجنوب أفريقيا وتونس. وبالحديث عن أفريقيا، 21 لاعبا في قائمة ديشان لهم أصول من القارة السمراء.

0: المغرب إذن أمام إعادة لمباراتها السابقة، مباراة ثأرية أمام منتخب الفرنسي، دعوتنا بالتوفيق لأحبتنا في المغرب. مصطفى، إيش أكثر أغنية مغربية تفجر عندك الحماس لما كنت لاعب؟
1: من الصعب الاختيار وقبل الذهاب إلى المباراة.
2: It's different to everything.
0: على أيامك هي كانت المغربية وطننا كابتن، كانت هي اللي ضاربة صح؟
2: Exactly.
1: تماما.
2: You know everything.
1: وكما تعرف كل شيء يخص البلاد له أهمية كبيرة. لا يوجد فقط شيء واحد بل كل شيء. بالتالي عندما تدخل الملعب وترتدي القميص المنتخب كل شيء له أهمية.
0: عبدو خايف على المغرب؟ مصطفى يقول مو خايف، امس
3: والله انا مو خايف، متفائل. خايف مو لانه امام منافس قوي، لكن متفائل لان في جوده عاليه في المنتخب المغربي يعني. لكن ايضا انت مهما في الاخير تلعب امام منتخب فرنسي.
0: بس خلينا نحكي عن المغرب الان. المغرب تحديدا الفريق الحالي يحق له يقول لا ما اخاف من فرنسا، ما انا الند بالند راسي براسك.
3: صحيح،
0: يقدر يقول
3: كذا، انا احترم المنتخب الفرنسي ولا اخاف. اوكي يسبقني مثلا، خلينا نقول في التاريخ، في انه لاعب نهائيا اخر نهائيا في كاس العالم ومن هذا القبيل، لكن انا في حاله الان فنيه عاليه، لدي خبره ايضا في الادوار هذه، وصلت نضج ايضا، عندي جوده فنيه عاليه سواء فيها او حتى في البنش. يعني اليوم المنتخب المغربي يعني كان يفوز في 2022، لكن اليوم يفوز ويمتع، وهنا وهذا اللي يعطينا تفاؤل اكثر، انه اليوم المنتخب المغربي في فنيات، يعني تحس انك مع احترام للمنتخبات الافريقيه او العربيه او الاسيويه لا تشاهد منتخب من هذا القبيل، منتخب فيه جوده عاليه جدا. وانا متفائل، وقلناها حتى من قبل المونديال، ان المنتخب الوحيد اللي نتوقع كعربي او افريقي او اسيوي يذهب الى ابعد نقطه هو المنتخب المغربي.
0: جميل. مصطفى بعطيك اسئلة، اعطيني اجابتك بمختصرة. تحب عيناوي بوعدي ولا عيناوي ومرابط؟
1: الأمر يعتمد على النتيجة، ولكن كتشكيلة أساسية بوعدي أو بعد العيناوي. الآن مع ناحية أمامهم هو رائع جدا في الوسط، ويوم غد إن شاء الله فالمفاجأة ستكون من الوسط مع كونيو ورابيو، هناك إمكانات كبيرة جدا، وأوليسي نعرف أنه قريب من المهاجمين، وبالتالي سيكون جيدا في الوسط.
0: رحيم يبدأ من بداية المباراة بديل السيباري أو فكر في طريقة أخرى؟
2: No, you know the thing. Whatever player is.
1: أيا كان اللاعب الذي سيبدأ أساسيا، لا يمكن قراءة.
0: أتحدث عن رحيمي لأنه رحيمي مختلف عن المغاربة الآخرين. يعني عندهم تجارب أوروبية وما عنده تجربة حقيقية في أوروبا.
1: لهذا السبب قلت لك يا كابتن بتال، رحيمي من الصعب جدا قراءة مبارياته أو أسلوبه. لا نعرف ماذا سيفعل تكتيكيا، يمكن يجري في كل مكان، وحتى الخصم لا يعرف. أعرف هذا هو أسلوبه، هو لاعب إذا أردت أن توقفه فلا تعرف ماذا ستفعل، لأنه في كل مباراة يلعب بشكل مختلف. أحيانا يلعب إلى جانب الأيسر أو خلف المهاجم ويعود للدفاع، فلاعب واحد مثير جدا الاهتمام في المغرب ويسجل أهداف أيضا، ولكن بالنسبة للخصم من الصعب جدا قراءته، ليس من السهل، ولكنه بارع. ولكن صابري أعتقد بأنه لن يكون جاهز 100% يوم غد، ورحيمي سيكون أساسيا إن شاء الله.
0: حل حاله شادي؟ صعب إذا بدأ حل حال في المباراة، لعب يعني صغير.
1: ولكن هو قدم أداء رائعا في المباريات الأخيرة، والشيء الأهم أنت ستواجه فرنسا اليوم بين أفضل اللاعبين في العالم وأفضل فريق في العالم، ولكن فرنسا أيضا لديها مشاكل كبيرة، ظهير الأيسر وظهير الأيمن.
0: سنتحدث عن فرنسا.
1: نعم، واحد ضد واحد ستكون هناك إمكانات كبيرة جدا للمغرب، وبكل صراحة أنا متفائل جدا، لأنه قبل 4 أعوام لعبنا بشكل دفاعي وبالهجمات المرتدة السريعة، أما اليوم فلدينا مدرب هجومي ويحب الاحتفاظ بالكرة، احتفظ بها ضد البرازيل، نسبة الحيازة 70% ضد البرازيل، وفي كل مرة نحصل

0: على الكرة، وفرنسا لا يمكن أن تقتلهم إلا إذا ما كانت لديك حيازة الكرة وتحاول أن تضغط عليهم وتعيدهم إلى منطقة.
1: جميل، نذهب إلى بوسطن من هناك زميلتنا ليليان تنوري. ليليان مساء الخير.
2: مساء الخير. مساء الخير بطال.
1: أنت تناولت الغداء اليوم مع المغاربة في المعسكر صحيح؟
2: صحيح.
1: أو ليس إلى هذه الدرجة يعني.
2: مروا الآن من أمامي من هنا. لا لا مش هالقد.
1: إيه بس عندك بس إنك.
2: شوي هني عاملين على الأخبار اللي على.
1: تفضلي.
2: عاملين يعني عاملين وكأنه حصار على الأخبار اللي تصدر منهم، بعد بدنا ندخل لعندهم صعب جدا، حتى الجماهير اللي أرادوا أن يدخلوا هنا الآن بالمعسكر حتى يتدربون الآن مروا من أمامي هنا منذ 10 دقائق، الجماهير أيضا منعوهم من الدخول، يعني لا معلومات ولا جماهير ولا أي شيء. يعني تريدني أن أدخل وبأكل معهم؟ هذه صعب كتير صراحة.
1: طيب خلينا نتحدث عن الإصابات ليليان.
2: المعنوية
1: نتحدث عن الإصابات الصباري، نتحدث عن مزراوي اللي الناس مهتمة فيهم يعني، وعن أنه يعني كانت عنده شوية إصابات في المرة الأخيرة.
2: صحيح.
1: تفضلي.
2: صحيح صحيح. هني الإصابات الأكثر شيء مقلق هو سيباري صراحة، وللأسف يعني آخر الأخبار لا تشير إلى أنه سيشارك بمباراة الغد لأنه ما زال يتعافى. يعني بالأمس قلنا أنه لم يدخل إلى التمارين بالمرة، جاء مع الفريق إلى الملعب التدريبات ولكنه لم يتدرب، تدرب بتدريب خاص وانفرادي بالنادي الرياضي شادي رياض. بالأمس دخل إلى تدريبات بعد ربع ساعة، اليوم يعني لا أعرف لأنه الآن بدأت التدريبات، لكن المصادر الخاصة تقول أنه شادي رياض سيلعب بمباراة الغد أمام فرنسا. ويعني سيباري صحيح أنه قال محمود وهمي نحن ننتظر الجهاز الطبي والغنين المغناطيسي الثاني، قال أنه يعني أظهر أنه ليس لديه الإصابة، يعني ليست بالقساوة التي كنا نظنها، ولكن لا يعني لا يعتقد الجميع أنه سيباري سيدخل. من الممكن أن يجلس على دكة البدلاء ولكن سيشارك بهذه المباراة ستكون الأمور صعبة عليه، خاصة نحن نعرف محمد وهبي أنه لا يشرك أي لاعب إلا إذا كان جاهز 100%. ومن هنا ننطلق إلى أنه محمد وهبي دائما هو عنده سياسة أنه الفريق الذي يفوز لا تبدل فيه أي شيء، يعني من هنا يأتي فقط سيكون رحيمي بدل سيباري والكل يعني سيكون كما كان عليه بالمباراة الماضية.
1: طيب تنقلت المغرب في أكثر من مدينة وبلد في المونديال الثلاثي، وكانت دائما عندها دعم جماهيري كبير. في بوسطن كيف تقيسين شعبية المغربين؟
2: صحيح. في بالبداية نبدأ بتال بالجالية المغربية بباستن تقريبا حوالي 6,000، بماساتشوستس حوالي 12,000، أما بأمريكا كلها فهي 100,000 مغربي هم يسكنون هنا. يعني أما بالنسبة لهذه يعني لهذه البطولة بالتحديد فهناك حشد مغربي كبير، ولهذه المباراة بالتحديد هنا يعني القدوم من المغرب إلى باستن أسهل بكثير بتال من القدوم من المغرب إلى نيوجيرسي، لذلك من المتوقع أن نشهد جماهير أكبر بكثير مما كانت عليه من قبل. وبالطبع يعني الجماهير العربية التي كانت يعني تتوزع بين المنتخبات الأخرى وتدعم المنتخبات العربية الأخرى ستصب دعمها كلها على منتخب المغربي. طبعا بعد ما حصل مع مصر وخروج المنتخبات العربية كلها سيكون المغرب هو اللي حامل الراية العربية بهذه المباراة بشكل عام، فننتظر حشد كبير مغربي وعربي بالمباراة غدا.
1: ننتظرك أيضا غدا ليليان، بالتوفيق للمنتخب العربي المغربي. شكرا ليليان تنوري موفدة العربية إلى المونديال الثلاثي. وقبل مواجهة المغرب وفي 5 مباريات اعتمد المدرب ديشام على 21 لاعبا من مجموع 26 تم اختيارهم للدفاع عن ألوان المنتخب الأزرق في كأس العالم الحالية، وباستثناء الحارسين البديلين بريس سامبا وروبن ريسر قد يعطي ديشان الفرصة لماغناس أكليوش مهاجم نادي موناكو لدعم الخط الأمامي إن اقتضت الحاجة لذلك. كان ديشان قد أشرك 24 لاعبا من مجموع 25 في مونديال قطر، لتكون المرة الأولى التي تشارك فيها فرنسا أو تشرك فيها فرنسا كل هذا العدد من اللاعبين في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم. ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاستئناف الذي تقدم به المنتخب الفرنسي لإلغاء البطاقة الصفراء التي تلقاها مايكل أوليسي الذي

حصل عليها في مباراة باراغواي، وهو ما يجعل نجم بايرن ميونخ مهددا بالغياب عن المربع الذهبي في حال بلوغ المنتخب الفرنسي إلى هذه النقطة وحصول إنذار فيها لمواجهته المرتقبة أمام المغرب. ويعد أوليسي أحد أبرز نجوم فرنسا وأوراقها الهجومية التي خطفت الأنظار في هذا المونديال.

0: عنده غياب اوليسي؟
1: غياب لا
0: يعني كرت اوليسي عدم تدخل ترامب فيه.
1: اي والله هذه من عجائب صراحه الجديده صراحه. لكن
0: لا يعني هل تشعر بانه يعني اصبحت هذه مثابه النقطه السوداء في المونديال؟
1: صحيح.
0: ولا رفض الفيفا مبرر؟
1: لا انت فتحت باب على نفسك باب يعني. اليوم كل من راح ارفع التماس وطلب استئناف لرفع الايقاف او اي بطاقه موجوده على اي احد لاعبين. فاعتقد انه كانت صراحه يعني تحس انه لما على مستوى انت اليوم لما تصير في بطولات دوري محليه بعض الاحيان تتقبل، لكن انت تتكلم على هرم البطولات العالميه يعني اهم بطوله
0: المفروض انها فيها
1: تكون متشدد في اللوائح والأبطال. فلذلك انا اعتقد انها كانت
0: قدسيه قانونيه على الاقل. طيب ايش اكثر شيء يخوفك في المنتخب الفرنسي؟
1: شوف اول شيء نتفق المنتخب الفرنسي عنده السرعات يعني واحد
0: كل شيء صراحه
1: لا يعني اخطر شيء انا قلت لك الحين اخطر شيء عند السرعات واحد يعني اليوم انت مثلا اليوم المنتخب المغربي عنده جوده في الاستحواذ، لكن لابد ان يكون حذر في عمليات التحول للمنتخب الفرنسي. يعني انت اربعه في خط الامام او حتى مع احتياطهم كلهم يعني في المساحات قاتلين صراحه. الشيء الثاني في الثنائيات يعني خاصه مع اولسي او في حال نزول شاكيري دائما هم يكونون يعني عين للثلاث اللي امامهم اللاعبين اللي بيكون سرعات. فانا اعتقد هذه اخطر ما المنتخب الفرنسي عند الجماعيه موجوده ايضا عنده متعددين اللي يسجلون اهداف كثير يعني الجناح يسجل الوسط يسجل المهاجم يسجل فاللي يسجلون اهداف ومتعددين اللي يسجلون اهداف كثير مره ديمبلي مره امبابي مره اولسي. هذه ايضا نقطه انك ما تعرف من اين ياتي الخطر احيانا. لكن عندهم نقاط ضعف انا اعتقد انه ذكرت هذه ان المنتخب المغربي ما او عفوا المنتخب الفرنسي في المجموعات كل المباريات استقبل فيها
0: صحيح.
1: كل المباريات استقبل فيها هدف وهذا ان شاء الله مؤشر جيد صحيح. على الجوده اللي موجوده عند المغرب انه نستطيع الوصول والتسجيل. صحيح.
0: محظوظ ديشام مصطفى بهذه المجموعه الكبيره في المنتخب الفرنسي ما تحتاج مدرب الحقيقه، وديشام هو مدرب منتخب فرنسا من عام 2012 من 2012 يعني اعتقد هو اطول مدرب الان في موجود في الساحه اعتقد
2: من فرنسا
0: اي
2: باي بوت سام ديسيبلين
3: نعم ولكنه فرض الانضباط على اللاعبين عندما جاء ديشام وهو اسطوره بلا شك وعندما يتحدث يعرف بالضبط ما الذي يتحدث عنه واللاعبون يحترمونه واعتقد انه بقى كل هذه الفتره الطويله بسبب النتائج ايضا التي حققها فاز بكل شيء كلاعب وفاز بكل شيء ايضا كمدرب بالتالي الشخص مثل هذا عندما يتحدث مع اللاعبين مهما كان اللاعب فسوف يحترمون كلامه ولهذا ديشام بقى لفترة طويلة وأنا أحب أسلوب عمله وأحب أسلوبه التكتيكي هو ذكي وأحيانا ليس من السهل على اللاعبين مثل بنزيما أو شرقي لفهمه ولكن هو محق مهما كان القرار الذي يتخذه عندما تحقق الفوز فأنت مصيب حاليا هو يفوز بكل شيء وبالتالي فهو دائما محق فكلنا صاح لتقدم اللاعبين جيدة ولكن عندما يضعك على دكة الاحتياط فلا يمكن أن تنتقده
0: هو يقال أنه لا يحب الفرق العربية يقول بأنها لا تلعب بتكتيك حقيقي
2: I don't know, we will see.
3: لا أعرف سنرى ربما المغرب ستريه خلاف ذلك يوم غد إن شاء الله.
0: أنت كنت لعب ضده. لعب ضد ديشام أكثر من مرة.
2: أكثر من مرة. It was like his coach.
3: حاله كما هو عليه اليوم كمدرب كان منظما جدا كلاعب ولعب فرنسا أو أي فريق كان يلعب فيه حتى مع تشيلسي ونرى أنه كان أسلوبه مدرب منذ ذلك الوقت لأنه يدير الفريق من داخل الملعب وكان لاعبا

0: جيدا ولكن فنيا لم يكن بارعا ولكنه مقاتل ودائما يقاتل ولاعب عظيم.
1: جميل. فاصل ثم نعود.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: حياكم الله. اتسعت قائمة النجوم العرب والعالميين الذين قد يكون المونديال الحالي المحطة العالمية الأخيرة لهم.
1: بخروج محمد صلاح من كأس العالم لم تودع مصر البطولة وحدها، بل بدأ المونديال يكتب الفصل الأخير في مسيرة جيل كامل من النجوم الذين صنعوا ذاكرة كرة القدم خلال العقدين الماضيين. صلاح أحد أعظم من ارتدى قميص منتخب مصر، يغادر البطولة في 34 لتتعاظم الشكوك حول إمكانية رؤيته في نسخة 2030. ومن الجزائر انتهت رحلة رياض محرز الذي أعلن اعتزاله اللاعب الدولي بعد خروج محاربي الصحراء ليطوي صفحة قائد قاد بلاده إلى لقب كأس أفريقيا وأحد أبرز نجوم الكرة العربية في العصر الحديث. وفي السعودية قد يكون سالم الدوسري قد خاض آخر كأس عالم في مسيرته بعدما تحول إلى أحد أهم لاعبي الأخضر عبر التاريخ وصاحب أهداف صنعت لحظات لا تنسى في المونديال. أما السنغال فربما ودعت هي الأخرى قائد جيلها الذهبي ساديو ماني الذي أعاد أسود التيرانغا إلى منصات التتويج الأفريقية وقادهم لحضور عالمي استثنائي. وفي البرازيل انتهى حلم نيمار بالتتويج بكأس العالم بعدما غادر وهو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده دون أن ينجح في إضافة النجمة السادسة إلى قميص السيليساو. البرتغال بدورها ودعت آخر كأس عالم لكريستيانو رونالدو بعدما أكد بنفسه أن نسخة 2026 ستكون الأخيرة في مسيرته المونديالية ليسدل الستار على رحلة امتدت 6 نسخ تاريخية. وفي كرواتيا خط لوكا مودريتش نهاية واحدة من أعظم المسيرات الدولية في تاريخ بلاده بعدما قاد المنتخب إلى نهائي كأس العالم وحقق الكرة الذهبية في عام 2018. أما كولومبيا فقد يكون خيمس رودريغز قد أنهى حكايته مع كأس العالم بعد سنوات ظل فيها أحد أكثر اللاعبين ارتباطا بسحر البطولة منذ تألقه اللافت في مونديال 2014.

0: عبدو، من أهم لاعب بالنسبة لك سيودع؟ أهم واحد بالنسبة لك؟
1: أتوقع هم اثنين، كريس وميسي.
0: ميسي يمكن يكمل كوبا.
1: لا ما أتوقع.
0: يعني ميسي ترى أصغر من اللي ودعوا كلهم، يعني كعمر هم 41، هو ما يزال 39.
1: لا هو في عمر مدرج، في عمر أصغر أكبر من خمس. لا في لعيبة أكبر منه، أكبر أصغر أيضا. يعني في لعيبة لا أكبر، هو أكبر منهم، أكبر من نيمار. يعني لا هو
0: نيمار أيضا سيودع.
1: فلا أنا أعتقد هذول هم اسمه.
0: عربيا
1: محرز. يعني ما فيها كلام. سالم.
0: سالم حيكمل.
1: محمد صلاح
0: حيودع المونديال، بس حيكمل في المنتخب.
1: لا نتكلم عن المونديال، نتكلم عن آخر المونديال. محمد صلاح أعتقد يعني ممكن علوان في الأردن، ما العمر بالضبط، ممكن ما تعتمد أو حيكون مشارك في المونديال الجاي. هذول أغلب اللاعبين العرب اللي هم على رؤوس أو هرم المنتخباتهم حاليا. لكن الاسمين الكبير اللي هو نفقد الإثارة.

0: الإثارة والسجال في النقاش واللي هو كريستيانو.
1: قطب كرة القدم على مدى 20 أو 25 عام في السنوات الأخيرة. مصطفى، من الذي ستفتقده أنت من هؤلاء النجوم؟
2: إذا ما تحدثنا عن كرة القدم فنحن نتحدث عن ميسي ومودريتش وبلا شك كريستيانو رونالدو. من المؤسف أننا سنبدعهم. لا أرى أي لاعب سيأتي ليحل محلهم لأن مودريتش لاعب عظيم.
1: هذا صحيح.
2: رونالدو وميسي كل ما قدموه لكرة القدم سوف نفتقده. سنفتقدهم بحق. الآن نرى فقط يامال قد يكون هذا اللاعب الذي لديه اللمسات السحرية وفينيسيوس. فقط هذين اللاعبين يمنحون الأسلوب الجميل الكروي. فقط اثنين، هذا أمر مؤسف. كرة القدم تغيرت كثيرا بالتأكيد، هنالك مبابي وأسلوب لعبه، ولكن اللمسات السحرية فينيسيوس ولامين يامال، فقط هذين الاثنين يعطينا هذا الإحساس للقفز والاستمتاع بالمباريات. نيمار بلا شك أيضا،
1: لأن عبدو ما قال نيمار متعمد، ترى مو ناسي، هو ما قال متعمد.
3: نيمار
1: قلتها؟
3: لا قلت من يعني لي أكبر بس قلت على أهم اسم. أنت أعطيتني اسم، لا قلت عد عشرة.
1: أنت قلت لي براحتك، قلت براحتك.
3: لا أنت قلت لي اسم.
1: والله ما حجرتك،
3: قلت أهم اسم.
1: طب يلا قل.
3: لا كثير كثير يعني كثير.
1: يلا خذ راحتك.
3: كلام على ميسي، ميسي مثلا في الأرجنتين.
1: عدتهم نفس الشيء.
3: طيب نيمار، مودريتش
1: برضو قايلة،
3: خيميس، فينيسيا في الإكوادور، مين بعد؟ سونغ في كوريا الجنوبية. أسماء مين يعني؟ لو باخذ كل منتخب حلقة يعني أسماء كبيرة. طارمي أو كريمي أو في إيران.
1: أضفت اثنين ترى على اللي قبل شوي.
3: نيمار نيمار وكسمير وواضح انهم
1: جميل. زميلتنا ليليان الان في تمرين المنتخب المغربي تقول بانه سيباري ما دخل التمرين لكن شادي رياض دخل التمرين من البدايه، من بدايه التمرين. هذا مريح لك مصطفى ان شاء الله
0: بالتوفيق. نعم خبر سعد، ولكن الشيء الاهم بتال المزراوي موجود.
3: مزراوي
0: كل شيء. مزراوي هو حق التوازن.
1: مزراوي هو الثقل بالنسبه لك.
4: والله كابتن
1: المقاتل المحارب مزراوي
3: والفنان
0: هو كل شيء. والله عندما نتحدث عن عمله، ولكن لو لم يكن موجودا بالنسبه لي مزراوي هو اللي حقق التوازن دفاعيا وهجوميا. لاعب ذكي جدا له منذ البداية تقدم أداء رائع، لم يلعب بشكل سيء أو متوسط، دائما كان في القمة.
1: هذا حقيقي. من طوكيو إلى طاشكند مرورا بضياعي في سياتل ووصولا إلى مشاهير الأوروغواي واستقبال الرأس الأخضر، القصة الكاملة لرحلات العودة المنكسرة من مونديال 2026.
5: في هيوستن سقطت اليابان بطريقة قاسية، تقدمت على البرازيل بهدف قبل أن تخسر باثنين، لتتوقف مسيرة الساموراي عند الدور الإقصائي الأول في مشاركتها الثامنة. حين عادت البعثة إلى طوكيو لم تكن هناك صيحات استهجان بل ورود، ومشجعون احتشدوا في مطاري هانيدا وناريتا لاستقبال بعثة المدرب مورياسو الذي لم يجد ما يواجه به هذا الوفاء سوى الانحناء الياباني الشهيرة. في طشقند كان الوداع مختلفا في شكله متشابها في روحه. أوزبكستان خرجت من دور المجموعات لكنها عادت إلى وطن يحتفي بأول مشاركة مونديالية في تاريخه وأول دولة من آسيا الوسطى تبلغ النهائيات. المنتخب الذي قاده بطل العالم الإيطالي فابيو كانافارو ونجومه خوسانوف مدافع مانشستر سيتي وشومورودوف وفايزولايف استقبلوا استقبال الأبطال. كان على رأس مستقبلي البعثة رئيس الوزراء الأوزبكي عبدالله أريبوف. أما السنغال فعاشت الكابوس مرتين، الأولى في سياتل على أرض الملعب، تقدمت على بلجيكا بهدفين نظيفين ثم انهارت لتخسر ب3-2. أما الثانية فكانت خارج الملعب حين توجهت بعثة أسود التيرانغا إلى المطار في الموعد المحدد لتكتشف أن الطائرة الخاصة ألغيت وسط خلافات بين وزارة الرياضة

اتحاد الكرة. انتظر اللاعبون ساعات ثم عادوا إلى الفنادق، لم يجدوا سوى فندق 3 نجوم يستقبلهم. بعد الخروج من الدور الأول، ألغى اتحاد أوروغواي لكرة القدم حجز الطائرة الخاصة، ترك لاعبيه ليتكبدوا عناء السفر. لاعب منتخب الأوروغواي ماكسيميليانو أراوخو عاد إلى منزله على متن شاحنة والده بعد وصوله إلى البلاد. أما لاعبو المنتخب السعودي ففضلوا التفرق من أمريكا، وبقي بعضهم للاستمتاع بشواطئ ميامي ولوس أنجلوس. من مجموعة السعودية وأوروغواي تأهل منتخب الرأس الأخضر. حظيت البعثة برعاية رسمية بالغة فور وصول القروش الزرقاء إلى البلاد. كان الاستقبال رسميا وشعبيا بامتياز تتقدمه القيادة السياسية للبلاد. أما في كوريا الجنوبية فلأول مرة منذ 2002 يلغى حفل الاستقبال الرسمي المعتاد للبعثة في المطار، تجنبا لصدامات أكبر وللأجواء السلبية المحيطة بالفريق. رغم ذلك صبت الجماهير التي حضرت جام غضبها على المدير الفني، وتعالت الصيحات المطالبة برحيله، فيما رفع بعض المشجعين لافتات هجومية تحمل عبارات قاسية مثل: الكرة الكورية قد ماتت.

0: قاسين الكوريين يقولون عن منتخبهم الكرة الكورية قد ماتت. مصطفى، من أسوأ حضور في المونديال؟
1: تونسيا.
2: تونس.
1: نعم. Disappointed.
2: خاب أملي بهم، خاصة ليس لديهم أي ردة فعل أو تعطش أو روحية ومعنويات. تونس، لم أرى تونس بهذا الشكل أبدا في حياتي. أنا لعبت ضدهم وأعرف طبيعتهم، ولكن لم أرهم بهذا الشكل. أنا ألقي لهم على اللاعبين، لا أحد غيرهم، لا الفريق أو الكادر الفني أو المدرب أو أي أحد، اللاعبين في الختام، اللاعبين هم الذين يجرون داخل الملعب. واستسلموا مباشرة. لم يلعبوا لبلدهم. عندما تلعب منتخبك الوطني فأنت تبذل كل شيء.
0: عبدو، أسوأ حضور في المونديال؟
3: إضافة لما ذكره الكابتن مصطفى، المنتخب السعودي القطري والأردني
0: مع العرب كلهم،
3: هي العرب آسيا يعني بشكل،
0: والعراقي
3: تقريبا. أيه. أسوأ حضور. لكن أحيانا أنت ذكرت كلمة سابقة، أنه أحيانا تحاول أن تقاتل أو تقاتل، لا النتيجة الفوارق الفنية كبيرة. لكن أنا أعتقد المنتخب العراقي سقط في مجموعة لا ترحم يعني، خلينا نتكلم بصراحة. لكن المنتخب القطري كانت مجموعته مش القوية، المنتخب السعودي ما كانت مجموعة أيضا بشكل أوكي، الرأس الأخضر جين، لكن ليست بالأسماء ومثل المجموعات الأخرى. فأنا أعتقد بإضافة المنتخب التونسي اللي كان فعلا أيضا انكسار كبير للكرة التونسية تعيشه الآن يعني.
0: صحيح. شكرا مصطفى حجي، أتمنى المغرب التوفيق، قلوبنا معكم
1: إن شاء الله خير.
0: شكرا عبدو. نهاية الحلقة.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، أهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية نخصصها للتطور الأبرز. إعلان الجيش الأمريكي شن ضربات على مناطق مختلفة في إيران، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران بهدف تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت لوقف الحرب مع إيران قد انتهى. وقالت القيادة في بيان إن الولايات المتحدة تحمل إيران مسؤولية ما وصفته بالاعتداءات الأخيرة غير المبررة على السفن التجارية والأطقم المدنية التي تبحر في البحر والممر المائي الدولي الحيوي. من جانبه قال مسؤول أمريكي إن الجيش الأمريكي ينفذ ضربات على أهداف إيرانية في مضيق هرمز بحسب أكسيوس. هذا وأعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارات في بوشهر وانقطاع للكهرباء في مدينة جبهار جنوب إيران بعد سماع انفجارات.

Thank you.

0: معي من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. نادية مرحبا بك معي في هذه الساعة للتغطية لكل هذه التطورات. الرئيس ترامب قبل قليل يقول بأن إيران إذا هاجمت الملاحة ستواجه مجددا ضربات أشد قوة، هل يعني هذا بأن هذه الضربات الليلة قد انتهت؟
1: هذه الضربات لهذه الليلة انتهت وهو بانتظار رد الفعل الإيراني. الرئيس كان واضحا نايف اليوم عندما تحدث على هامش انتهاء قمة الناتو في أنقرة وقال بأن الحرب لن تعود كما عرفناها في السابق، بمعنى لن نرى عمليات مثل الغضب الملحمي، لا يريد العودة إلى الحرب، لكن لن يسمح لإيران

0: أن تقوم باستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، وبالتالي في كل مرة يكون هناك هجوم إيراني سيكون هناك هجوم أمريكي، وإذا لم تتوقف إيران سيكون الرد الفعل الأمريكي تدريجيا أعنف بكثير. بمعنى الليلة هو تم توسيع الأهداف، وطبعا القيادة الوسطى ستحدد هذه الأهداف. بالأمس كنا نتحدث عن 80 هدف وضربات أقصى وأعمق بنسبة 20 مرة، يعني ضعف الضربات السابقة. واليوم بالتحديد سينتظر وسيرى إذا استطاع الوسطاء الحديث مع إيران وإقناعها بأن هذا التصرف لن يعود إلا بضربات أقصى وبرد فعل تصعيدي أمريكي، وإلا عليها أن تعود مرة أخرى إلى التفاوض. إذا الرئيس صاعد من أجل العودة إلى التفاوض، لم يغلق الباب عليه تماما، لكن في نفس الوقت لن يسمح لإيران بأن تقوم بالاستمرار بهذه العمليات، ويقول بأنه ليس محدود بجدول زمني وليس مقيد بأسعار النفط حتى لو ارتفعت مرة ثانية، وخصوصا ونحن على أعتاب انتخابات نصفية. هذا الأمر ليس بالحسبان. ما هو في الحسبان هو أن هذه القيادة هي مجموعة من الأغبياء كما وصفهم الرئيس ترامب اليوم، وهم مرضى كما يقول. كان بإمكانهم الاستمرار في مذكرة التفاهم اللي هم وقع عليها أكثر من مرة، لكنهم لم يلتزموا بها، وبالتالي 60 يوما الإبقاء على مضيق هرمز مفتوح. حتى 60 يوما لم تستطع إيران الالتزام به أكثر من أسابيع، وتعود مرة أخرى إلى هذه المشاكسة وهذا الاعتراض. هل هو انقسام في داخل القيادة الإيرانية؟ هل هو الحرس الثوري؟ أم أنه استراتيجية إيرانية للحصول على أكبر قدر من التنازلات من الطرف الأمريكي؟ لا نعرف، لكن الإدارة والرئيس يقول بأنه لا تراهن كثيرا على الموقف الأمريكي بأنه سيكون ضعيفا وبأنه سيستجيب لضغوط داخلية وحسابات انتخابية على الإطلاق. الرئيس سيرد، وسيرد بضربات أقوى وأعنف، وهذا ما قاله أيضا وزير الحرب بيت هيكسيث.
1: لكن نادية، يعني عندما نقول العودة للتفاوض، الجزء الأساسي من هذه القصة كانت مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها. الرئيس ترامب أعلن أنها انتهت هذا اليوم. إذن ماذا سيبذل الوسطاء الآن من جهد؟ هل هو لإعادة مذكرة التفاهم من جديد وتفعيلها مرة أخرى، أم لاتفاق آخر مختلف؟ ماذا ننتظر تحديداً؟
0: هو صحيح، هو قال بأنها انتهت، لكن في نفس الوقت عندما سئل على المسار التفاوضي قال بإمكانهم أن يتفاوضوا، لكن بالنسبة لي الأمر انتهى. أعتقد بأنه هو أيضا تكتيك من جانب الرئيس ترامب، وأربطه بما قلت بسؤالك السابق نايف، بأنه بالفعل سيكون هناك ضربات عسكرية أمريكية قوية، وإقناع إيران بضرورة العودة إلى نفس المذكرة. المذكرة كانت واضحة، 14 بندا وافقت عليها إيران ووقعت عليها، وأتت إلى أكثر من مكان، وكان هناك جولة تفاوضية في قطر، وكان هناك حديث عن رفع التجميد على الحسابات الإيرانية في البنوك، وكان هناك حديث حتى عن استخدام 3 مليار أو 6 مليار لشراء محاصيل زراعية. يعني كان هناك تقدم، وكما قال ترامب الإدارة كانت تفاوض بحسن نية وهناك مفاوضين. لذا يعني إجابة على سؤالك، هو بالفعل ما يريده ترامب يعني يكون في إطار، أو يمكن أن نضعه في خانة العودة إلى نفس المذكرة، وهذا ما يعمل عليه حسب معلومات الآن المفاوضين الباكستانيين والقطريين.
1: الوسطاء بدأوا يعملون يعني على يعني لماذا نسأل هذه الأسئلة؟ يعني منذ أيام كان هناك إعلان ربما عن يعني خط تواصل، لا قبل الجولة، خط تواصل أمريكي إيراني لمنع وقوع أي اشتباك أو يعني مسألة معالجة أي خلاف قد يحدث يتطور إلى عمل عسكري، هذا المعنى. لكن لماذا لم تنجح في أولا عدم استهداف السفن في مضيق هرمز، أن تعود الولايات المتحدة لهذه الضربات على إيران؟ يعني هل فشلت هذه الخطوة عمليا؟
0: بالفعل نقطة مهمة في الواقع، وأنت أشرت إليها، بأنه بالفعل كان هناك حديث عن إنشاء هذا الخط المباشر لمنع أي التباس أي اشتباك، وأن يكون بين الحرس الثوري وبين القيادة المركزية، يعني وصلنا إلى هذا الاتصال المباشر. لكن مسؤول أمريكي في الواقع أنا تحدثت معه اليوم قال لي أنه لا أحد يعرف لماذا تتصرف إيران بهذه الطريقة، ووصف التصرف بالغباء قبل أن يشير إليه في الواقع الرئيس ترامب في مؤتمر

0: الصحفي في أنقرة اليوم، نفس ما قاله هذا المسؤول، قال لا أحد يفهم ماذا تريد إيران، لماذا تقوم بمهاجمات ناقلات السفن. يعني موضوع غير منطقي على الإطلاق، وخصوصا بأن كان هناك بعض التقدم في المفاوضات ولم يكن هناك أي سبب على الإطلاق للقيام بذلك. التفسير الوحيد هو أنه لا أحد يسيطر على الحرس الثوري، بأنهم هم أن جماعة معينة تريد أن تقوم بهذه العمليات، هي تعتقد بأنها تبتز الولايات المتحدة للحصول على تنازلات أكبر. وكما تعرف الرئيس ترامب هو العكس تماما، عندما يكون هناك تصعيد ومحاولة ابتزاز هو يتصرف بطريقة مختلفة تماما، لا يدعم الضغوط الإيرانية. هو بالفعل طلب من القيادة الوسطى زيادة عدد الضربات ومن تنويع الأهداف ومن ناحية شدة هذه الأهداف، وبالتالي هو سيبقي على الخيار العسكري وربما حتى يعود إلى فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. يعني تصور، المسؤول الذي تحدثت معه كان يقول بأنه الإدارة أعطت إعفاءات، رفعت هذا التقييد على بيع النفط الإيراني الخام والبتروكيماويات، وهو إجراء البعض انتقده حتى الإدارة، قال بأنه قدمت الكثير لإيران قبل إثبات حسنيتها في هذا التفاوض، ومع ذلك قامت بمهاجمة هذه الناقلات. لماذا؟ لا أحد يعرف الواقع، لا يوجد هناك أي سبب منطقي للتصرف الإيراني. لذا الرئيس يأمل بأنه من خلال هذه الضربات العسكرية يمكن لإيران، ومن خلال طبعا سعي الوسطاء للعودة إلى التفاوض، وأنا كنت أتحدث مع أحد الوسطاء في الواقع، كانوا يقولون لي قبل أمس في الواقع ليلة الاثنين بأنه هذه المفاوضات تجري بالاتجاه الصحيح، وأن هناك الكثير مما يمكن أن يتحقق رغم عدم يعني وجود ثقة بين الطرفين على الإطلاق، وهذه ثقة معدومة من 47 عاما. لكن بغض النظر، حتى الآن أعتقد بأن استراتيجية الرئيس ترامب هي الاستمرار بالضربات العسكرية، وسنرى الخطوة القادمة بالنسبة لإيران. هل ستتوقف؟ هل سيكون هناك بالفعل ضمانات من الوسطاء بأن إيران لن تهاجم السفن؟ سنرى. لكن تصريحات
1: يعني
0: قبل قليل بأنه سمعناها معا على الهواء بأن الإيرانيين يقولون بأنهم سيردون على الضربات الأمريكية.
1: صحيح. أيوة، قبل الحديث عن الرد الإيراني، يعني نادية، أنت أكيد تتابعين دائما كل هذه التصريحات الأمريكية، وتتواصلين أيضا مع حتى بعض المسؤولين، وقلت قبل قليل جملة مهمة: ليس هناك ثقة منذ 47 عاما. لماذا في هذه المرة وبعد توقيع مذكرة التفاهم نشعر دائما من الجانب الأمريكي فقط بأن هناك إفراط في التفاؤل بتنفيذ إيران لالتزاماتها في بنود مذكرة التفاهم؟ حتى الإيرانيين أنفسهم لا يبدو أن، من خلال التصريحات تتحدث الرسمية يعني، وأحيانا حتى غير الرسمية التي تنشر في وسائل الإعلام، لا يبدو أنهم جادين في تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، بل أن هناك من يحرك الشارع داخل إيران للانتفاضة ضد هذه الاتفاق ولتخوين من ذهب لتوقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. هل يفرط المسؤولون الأمريكيون بالتفاؤل؟
0: إلا يعني لا أريد أن أقول بأنهم يفرطون بالتفاعل، هم واقعيين، هم يدركون طبيعة النظام. لذا الرئيس يذكر دوما بأن هذا نظام ونظام إرهابي، ورعى الإرهاب على مدى 4 عقود أو أكثر. ويقول ترامب حتى إضافة إلى ما ذكرته بأنه هو نفسه أصبح على القائمة، بأنه قال لقد أعطيناهم فرصة 10 أيام لجنازة آية الله خامنئي والقيام بما يحتاج من طقوس دينية إلى غيره، على أساس لنا هدنة. وما رأيناه في شوارع طهران هو وضع الرئيس ترامب على القائمة، قائمة الاستهداف. حتى اليوم كان يتحدث عنها في أنقرة وقال بأنني مستهدف من أكثر من أي شخص آخر. لذا الآن يعني صحيح بأنه ربما لم يكن هناك رهان على التفاؤل بأنه إيران قد تغير من سلوكها، لكن على الأقل الرئيس كان يعتمد على استراتيجية أن التفاوض والحل الدبلوماسي هو أفضل من الحل العسكري. واليوم بالتحديد سئل عن هذه النقطة عندما سأله صحفي في المؤتمر الذي أجراه قبل قليل في أنقرة، قال له لقد كنت تذكر يعني تمدح القادة الإيرانيين وتقول بأنهم أذكياء وبأنهم أشخاص عقلانيون ويمكن العمل معهم، واليوم تقول بأنهم حثالة وأنهم أغبياء وأنهم مرضى. ما الذي تغير؟ الرئيس أجاب بكلمة واحدة، قال لقد تعاملنا معهم. الآن يعني بعد التعامل معهم الآن اكتشفنا بأنهم بالفعل هم أشخاص مجانين كما قال لونيتيك، لا يمكن الوثوق بهم على الإطلاق. لذا

0: يعني لا نعرف هل هناك قيادة واحدة، هل هناك وجه معتدل
1: طيب
0: يمثله قاليباف وعرقجي وأن
1: العراقجي
0: الحرس الثوري هو الذي يدير هذه العملية؟ هذا ما سيتكشف خلال فترة قصيرة.
1: صحيح، ابقي معي نادية. انتقل أيضا إلى القدس، كبير مراسلي العربية في فلسطين زياد حلبي. زياد مرحبا بك معنا في هذه التغطية على شاشة العربية. يعني إسرائيل ربما أكثر السعداء هذه الليلة بعودة هذه الحرب ولو بشكل جزئي، وهذه الاستهدافات الأمريكية. هل هناك معلومات عن أي استعدادات إسرائيلية، لأن إسرائيل قد تكون جزءا من الرد الإيراني على هذه الضربات الأمريكية؟
2: يؤخذ هذا في الحسبان في واقع الأمر، لكن القراءة الإسرائيلية الآنية على الأقل بأن هذه المواجهة قد تبقى محصورة في جغرافيتها أكثر، بمعنى في محيط هرمز وفي الجغرافيا الإيرانية، وربما في محيط دول الخليج أكثر، بمعنى أن إيران لن تسارع لإدخال إسرائيل في المعادلة من خلال استهدافها. رغم ذلك في إسرائيل يقولون إنهم مستعدون دفاعيا وهجوميا لإمكان أن تقوم إيران نظريا بضرب إسرائيل، وحتى أن يقوم حزب الله بالمشاركة بطبيعة الحال. سر مفضوح هو أن إسرائيل تتحين الفرصة، تنتظر هذا الأمر أكثر من أي شيء آخر، تريد عودة القتال بشكل شامل في الجبهة الإيرانية. ما زالت حاليا تشك في أن الرئيس الأمريكي ما زال يلجأ إلى العصا العسكري الغليظة كجسر للتفاوض وتكتيك تفاوضي أكثر منه لرغبته في العودة حقا إلى الحرب الشاملة.
1: طيب يعني اليوم هيئة البث كانت تتحدث بأن الولايات المتحدة يعني أخبرت تل أبيب بأن ضربات الليلة ستكون أشد وستكون أقوى، ولكن المسألة المهمة ربما كما ذكرت زياد قبل قليل بأن إسرائيل تتحين الفرصة لعودة الحرب. ما هو الظرف الذي يمكن يعني أن تعتمد عليه إسرائيل أو أن يعني ربما يجرها للعودة إلى الحرب مرة أخرى؟ ما هي الظروف التي يقولون بأنها مواتية للعودة إلى الحرب؟
2: هناك أمران قد يحدثان هذا التطور. الأمر الأول هو أن تقوم إيران بضرب إسرائيل، هذا سيقود إلى أن تقوم إسرائيل بالرد في العمق الإيراني قطعا، ولكن من يمنعها هو الرئيس الأمريكي في هذا الإطار حتى الساعة. الأمر الآخر الذي تقول إسرائيل إنها ستذهب حتى بثمن مواجهة مع ترامب، هو إن شخصت أي تحرك جدي إيراني في الموضوع النووي، لأن ليس من باب المصادفة في الأسبوع الأخير أن يصدر فجأة في الإعلام الأمريكي والإعلام الإسرائيلي حديث عن أن إيران ما تزال تبني موقعا تحت الأرض أعمق بكثير من المنشآت النووية التي تملكها الآن. إذا ما نجحت في بنائه سيكون برنامجها النووي في حصانة حتى أمام النووي التكتيكي في هذا الإطار. هذا النشر عمليا يمهد إلى إمكانية أن يكون هناك تحرك إسرائيلي حتى منفردا ضد إيران ربما خلال الأشهر المقبلة. حاليا الأمر بيد ترامب وليس نتنياهو.
1: نادية، كيف يتعامل الرئيس ترامب، تعامل الإدارة الأمريكية مع يعني هذا التلهف الإسرائيلي الحقيقة، و يعني التوق إلى إعادة أو إلى عودة الحرب مرة أخرى وإلى تحين الفرصة لشن ضربات جديدة على إيران، خصوصا مع التطور الأخير الذي ذكره زياد بأنها تبني مواقع سرية عميقة ربما نووي التكتيك لن يصل إليها؟
0: صحيح، نذكر بما قاله ترامب، دوما في كل مقابلة يسأل عن الدور الإسرائيلي وعن نتنياهو بالتحديد يقول عليكم أن تتذكروا من هو البوس، بمعنى أنا الذي أدير الأمور وليس نتنياهو. وبالتالي الرئيس الذي تحدث بوضوح اليوم بأنه لا يريد العودة إلى الحرب كما نعرفها وكما عهدناها في عمليات الغضب الملحمي، إذا قامت إسرائيل بأي عملية أعتقد بأن الرئيس ترامب سيقوم بتقييدها. لكن ما حدث في المضيق على مدى يومين وهذا التصعيد العسكري أكيد يخدم مصلحة نتنياهو، وخصوصا أنه سيأتي لزيارة الرئيس ترامب في البيت الأبيض في نهاية هذا الشهر، سيأتي ليذكر ويقول له هل ترى ما كنت أحذر منه بأنه لا يمكن الوثوق

0: بهذا النظام، وهذا النظام هو نظام كاذب ونحن نعرفه جيدا، وبالتالي يضعه في مربع يعني الشخص الذي كان يقدم النصح الرشيد للرئيس، وهذا يقوي من موقفه دون أدنى شك. لكن هذا يعتمد، كل يوم هناك شيء جديد، وبالنهاية سنرى ماذا سيحدث على مدى أيام قادمة. لكن أيضا كانت هناك نقطة ملفتة بالنسبة للملف النووي، عندما سئل الرئيس كمان مرة أخرى في المؤتمر الصحفي وقيل له ماذا، هل ستعود، كيف ستتعامل مع الوضع، هل ستعود للحرب مرة أخرى، قال بأنه ما يهمنا هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي. وهذه النقطة التي ننساها طوال الوقت، بأن المفاوضات هي عن الملف النووي وليس على مضيق هرمز.
1: صحيح.
0: لكن الإيرانيون نجحوا إلى حد كبير بجعل المفاوضات حول المضيق. قال على فكرة بأنه ما يسميه ترامب الغبار النووي، اللي هو ما تبقى من اليورانيوم المخصب في المفاعلات أصفهان وغيرها، قال بأن
1: طبعا
0: لدينا قدرة
1: نادية، يعني عذرا، لكن ما نتابعه الآن على الشاشة هي ضربة أمريكية ضد قاعدة للحرس الثوري في إيران شهر جنوب شرقي إيران، كما نتابع في هذا الفيديو. الأصوات الحقيقة تبدو قوية جدا لهذه الضربات، ويبدو بأن الولايات المتحدة نفذت الوعد الذي كانت قد قطعته بأن هذه الضربات ستكون أقوى بكثير من ضربات الليلة الماضية. تجلى هذا في عدد من الفيديوهات التي تابعناها منذ بداية هذه التغطية على شاشة العربية وأكثر من موقع الحقيقة داخل إيران. هذا أحد المواقع، وضربات الأمريكية ضد القاعدة، قاعدة عسكرية للحرس الثوري في إيران شهر جنوب شرقي إيران. إعلام إيراني يتحدث بأن 3 انفجارات وقعت في هذا الموقع في إيران شهر جنوب شرقي إيران، كما نتابع وإياكم في هذا الفيديو الآن على شاشة العربية. نذكر مشاهدينا بأن الفيديوهات هذه الليلة، الليلة الماضية، كانت متوفرة يعني إلى حد كبير الحقيقة، لأن خدمة الإنترنت لم تقطع كما حدث في الحرب الأخيرة عندما أعلنت إيران أنها أوقفت خدمات الإنترنت وعطلتها بشكل كامل في البلاد باستثناء ربما الإنترنت الداخلي. وهذه الصور نتابعها الآن المتداولة من إيران شهر جنوب شرقي إيران لضربة أمريكية ضد قاعدة للحرس الثوري في إيران شهر جنوب شرقي إيران. مرة أخرى إلى زياد حلبي. زياد، يعني نادية قبل قليل، أو قبل أن أذهب إلى زياد، نادية كنت تتحدثي وقطعناك للذهاب إلى هذا الفيديو.
0: صحيح، في نقطتين في الواقع بشكل سريع. أولا بالنسبة للضربات، أكيد ستكون أقوى بكثير من ضربات بدت تأديبية في المرات السابقة، يعني هذه ليس المرة الأولى التي تنتهك إيران الاتفاق. لكن رد الفعل الأمريكي كان محدودا، يعني ضربة هنا ورد بضربة انتقامية محدودة. لكن اليوم الدرس مختلف، كما قال مسؤول في البيت الأبيض، إيران يجب أن تتعلم درسا أقصى من خلال هذا. وإذا كان استهداف الحرس الثوري مباشرة، معناها بأنه انتقلت الولايات المتحدة بالفعل إلى ضربات أقصى. بالنسبة للنقطة اللي كنت أذكرها، بأنه الرئيس كان يقول بأنه الأهم هو الملف النووي والحصول تأمين إخراج اليورانيوم المخصب، قال لدينا قدرة مراقبة جوية بحيث نستطيع أن نقرأ اسم التاج نيم، يعني الاسم الذي يوضع على يعني
1: البدلة العسكرية،
0: البدلة العسكرية مثلا، أو أي شخص يدخل إلى هذا المكان نستطيع أن، حتى كان بطريقة المزاح يقول اسمه محمد كذا، نستطيع أن نعرف بأن محمد دخل إلى هذا المكان أو خرج منه. وبالتالي المراقبة قوية جدا، لذا الرئيس غير قلق بالنسبة لإعادة استخدام هذه المفاعلات. طيب. أو القيام بعمل ما.
1: ممتاز. زياد، عذرا للإطالة، لكن هناك بنادية ذكرت مسألة زيارة نتنياهو إلى واشنطن، والحقيقة أنها تؤخذ بعين الاعتبار وجدا مع هذه الضربات. هل سيذهب نتنياهو محملا بالكثير، إنجاز التعبير، من التحريض على عودة الحرب مرة أخرى، وأن خيار الذهاب إلى مذكرة التفاهم أو الاتفاق مع إيران لم يعد مجديا بسبب ما فعلته إيران في مضيق هرمز وأنها لم تلتزم بهذا الاتفاق؟
2: هذا يقوله نتنياهو يوميا للأمريكيين، لن يجدد للرئيس الأمريكي إن قال له ذلك، وعمليا يقول منذ

بداية بأن إيران تراوغ ولن تصل الاتفاق مع الأمريكيين، لم تتزحزح منذ بداية المفاوضات في هذا الإطار ولن تفعل، هذا هو التقدير الإسرائيلي. السؤال بالنسبة لإسرائيل هو هل الرئيس الأمريكي يريد العودة

0: الأمريكيين تراجعت، هذا يقرون به تماما. لاحظ الأزمة مع الأتراك ومع الرئيس التركي أردوغان، عمليا نتنياهو يدرك تماما كيف تجري الأمور بالنسبة للرئيس الأمريكي. وهذا على فكرة ملف كبير أيضا، نتنياهو يسافر أساسا من أجل تركيا ومنع صفقة F-35 وليس فقط من أجل إيران. في الدوائر المغلقة يقول نتنياهو للوزراء منذ أسابيع بأن إسرائيل قد تلفي نفسها قريبا جدا في مواجهة مع إيران بدون دعم أمريكي ووسط عزلة دولية وحظر أسلحة. هذه الأمور الثلاثة ذكرها حرفيا نتنياهو في الكابينت الأمني، ربما ذلك يعطي فكرة عن التوجه لدى نتنياهو. وهذه خشية المعارضة في إسرائيل تماما، بعد 3 أو 4 أشهر هناك انتخابات، عمليا حرب كهذه قد تكون مناسبة للرجل.
1: شكرا جزيلا لكما، من القدس كبير مراسلي العربية في فلسطين زياد حلبي، ومن واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادر بلبيسي، شكرا جزيلا لكما. ومن أنقرة، وخلال قمة حلف الأطلسي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد بضرب إيران هذه الليلة. They launched a couple of drones and one rocket, one missile, and at chips because they were in the strait, which they have every right to be. And so we hit them very hard last night, very, very. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them. You know, it's like, for instance, we'll have a meeting and we'll talk about the denuclearization of Iran, because that's what the war is. It's not a war. It's really the denuclearization of Iran.
2: هذا وقال الرئيس الأمريكي إن اسمه يتصدر قائمة الاغتيالات الإيرانية، مشيرا إلى أنه يفضل أن يكون في المرتبة الأولى على تيك توك بدلا من ذلك، لكنه أكد أنه لا يبالي بالأمر لأنه يواصل أداء مهامه. No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it, because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, it came out. There was another list came out yesterday, and I'm number one on. I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing.
1: من لندن ينضم إلي الدكتور جعفر الهاشمي، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، ومن واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاديسون ريتشارد ويتس. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد ريتشارد، يعني هذه الضربات الأمريكية قوية الحقيقة من خلال الفيديوهات التي تابعناها، هل يعني ذلك بأن شبح الحرب قد عاد؟
3: في حقيقة الأمر كانت هذه الضربات على المناطق الساحلية خلال العمليات القتالية التي جرت في شهري مارس وأبريل، كانت أكثر عمقا، وفي الحقيقة أنها كانت تركز على الساحل، فهذا يعني بأن هدف الولايات المتحدة لا يزال محدودا من أجل إنهاء مضايقة إيران لحركة السفن على السواحل من خلال استخدام الصواريخ وبعض القوارب الصغيرة وبعض المنظومات الأخرى التي تتواجد في المناطق الساحلية، لعلها قد تكون أكثر كثافة وقوة، لكنها لا تزال في نفس المنطقة الجغرافية.
1: دكتور جعفر، كيف نتوقع رد الحرس الثوري؟ هو توعد بأن يرد على هذه الضربات الأمريكية، أين سيرد؟ كيف سيرد؟ بأي حجم؟
4: بداية أحييك وأحيي ضيفك الكريم. أعتقد أنه البارحة تحدثنا معكم حول تعيينات في إيران وبالتحديد عظمائي، ويبدو أن ما حدث اليوم،
1: طبعا قائد البحرية الجديد في الحرس الثوري،
4: نعم قائد البحرية الجديد بالتحديد، هل هذا هو يعكس توجه جزء فقط من الحرس أو من المتشددين، أم أنها سياسة عامة إلى النظام؟ أتصور بأنه ما كان يمكن تعيينه إلا بعد أذن أو إذن من المرشد، ونستطيع أن نقول بأن هذا هو التوجه العام في النظام الإيراني.

0: يعني، لكنما كيف سيكون الرد؟ أعتقد أن الخيارات للإيرانيين هي خيارات محدودة، ليست خيارات كثيرة، سيما وأن السردية الإيرانية دائما هي لا تدعم بأدلة كثيرة، كما الآن يقولون بأنهم استطاعوا أن يستهدفوا أكثر من 80 موقعا أو ربما قطعة عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا يستطيعون حقيقة أن يوضحوا الأماكن أو الجهات التي استهدفوها وما هو حجم الخسائر. بمعنى آخر، أنهم يستطيعون ربما في ظل هذه الأجواء العاطفية الموجودة في إيران، ونحن في عشية التشييع في إيران للمرشد الراحل خامنائي، ربما يستطيعون بالنتيجة أن يستهدفوا بعض ما يسمونه هو القواعد الأمريكية في يعني في دول الخليج. ربما يكون هذا، لا أرى بأنه لديهم إمكانية أكثر من ذلك، سيما وأنهم يشعرون بأنه لا زالوا متمسكين في مذكرة التفاهم، وأنهم حصدوا الكثير منها وإن كان ذلك على الورق، ويتطلعون بأن يستطيعون عمليا أن يحصدوا شيئا كثيرا. لذلك أتصور أنهم يعني سوف يتأنون كثيرا في الرد
1: طبعا
0: ويحسبون ألف حساب، لأنهم يعرفون أنه لا قوام لهم عسكريا في الرد على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ارحب بضيفي ايضا الذي انضم الينا الان الدكتور نبيل العتوم من عمان، طبعا مدير برنامج الدراسات الايرانيه في مركز الدراسات الاقليميه. دكتور مرحبا بك معي، تتابعت هذا التصعيد؟ ليس يعني انا لا اتحدث فقط عن التصعيد هذه الليله، لكن اتحدث عن التصعيد الذي قادنا إلى هذه الضربات الأمريكية المكثفة هذه الليلة. لماذا تتصرف إيران بهذا الشكل؟ ربما الرئيس ترامب طرح هذا السؤال، لا أعلم كيف يتصرفون، كيف يفكرون، وصفهم بالأغبياء، وصفهم أيضا كذلك بالمخادعين والغشاشين وغيرها. هل نحن بالفعل أمام انقسام داخل إيران؟ وبالتالي الفريق الذي لا يؤيد الذهاب إلى التفاوض هو من حرض على استهداف هذه السفن في مضيق هرمز، وبالتالي إذا كنا أمام يعني فريقين منقسمين داخل إيران لا يمكن الوصول لاتفاق، لأنه بالضرورة أحدهما سيخرب على الآخر.
2: تحياتي استاذنا
1: اهلا وسهلا.
2: جميع يعني صحيح اتفق معك تماما، نحن امام نظام متعدد الرؤوس، الامر محسوم لصالح التيار العسكري المتشدد الذي يقوده احمد وحيدي، ويعتبر ان كلفه المواجهه والصراع اهون عليه من كلفه الاستسلام، نظرا للتنازلات الكبيرة التي تريد واشنطن من خلالها فرضها على الجانب الإيراني. احنا الآن خصوصا مع وجود هدنة هشة ونتحدث عن نسختين غير متطابقتين فيما يتعلق باتفاق إطار التفاهم أو اتفاق سوء التفاهم ما بين الطرفين، كل فريق يغني على ليلاه ويفسر ما يريد بخصوص من هذا الاتفاق، وبالتالي الهدنة قائمة بدون اتفاق فعلي على الجوهر، وبالتالي هي هشة جدا وقابل للانهيار في أي لحظة نتيجة للتفسيرات المتناقضة، وهذا ما حدث باليوم والأمس. والآن الضربات الأمريكية تعكس أستاذ نايف مرحلة الضغط التفاوضي والانتقال إلى مرحلة الضغط الأقصى مع إبقاء الباب مفتوحا أمام تغيير في الموقف الإيراني، ويعني الدلالات واضحة، وربما الحديث الأمريكي والرئيس ترامب بإنهاء مذكرة التفاهم، وهذا يعني عمليا إنهاء مرحلة التهدئة المؤقتة وليس تمزيق هذه الورقة والعودة إلى سياسة الضغط كما ذكرت لك بحدودها الأقصى، مع رفع صف الخطاب السياسي. وهذا اتضح فقط نقطة أريد أن أذكر أستاذ نايف إذا أمرت، وصف القيادة الإيرانية بالعصابة الكاذبة، وهذا يهدف إلى نزع الشرعية السياسية عنها وتبرير ربما أي تصعيد لاحق، ربما قد تكون إذا تطورت الأمور عمليات قد تستهدف القيادات المتشددة التي كما تفضلت تقف عائقا أمام الوصول إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مقدمة أحمد وحيدي عدد من قيادات الحرس الثوري الإيراني المهمين، قيادات سياسية التي تدعم وتقف باعتبارها أحد العناصر المهمة في دعم التيار المتشدد، مثل حسين طائب، مثل علي باقر كني، مثل محمد باقر ذو القادر، رحيم صفوي، محمد علي جعفري، أيضا قائد الحرس الثوري الإيراني السابق

0: نسيت اسمه من كثر
1: سلامي،
0: الاسماء.
1: حسين سلامي.
0: لا لا غير حسين سلامي، تم قتله
2: محسن رضاي. محسن رضاي،
0: محسن رضاي، محسن رضاي اللي كان امين عام مجمع تشخيص مصلحه النظام، والان المستشار العسكري للمرشد اسماعيل قاني. هذه الشخصيات هي
1: طيب
0: مرشح على قائمه الارهاب. ثم نقطه اخيره، حديث الرئيس الامريكي انه الامور باتت تستهدفه بشكل شخصي من خلال عمليه الاستهداف او الاغتياب، هذا يرفع من منسوب دعني اسميه المواجهه. بالامس كانت هناك شيء لافت في ايران، طالبوا بضروره اصدار فتوى برصد مكافاه قيمتها 100 مليون دولار لاغتيال الرئيس ترامب على غرار.
1: وخليني اوجه وهذه الحقيقه مساله مهمه، يعني انقلها الى السيد ريتشارد ويتس. يعني عندما يعرف الرئيس ترامب أنه على قائمة الاغتيالات الإيرانية، كما تقول إيران طبعا يعني هي المسألة مجازية على الأقل يعني، ويتندر الرئيس ترامب بأنه كان يرغب أن يكون على رأس القائمة أو ترند في تيك توك وليس على قائمة الاغتيالات الإيرانية، مثل هذه التصريحات وإصدار فتوى مثل ما ذكر ضيفنا الدكتور نبيل عتوم في إيران بأن هناك رصد لمبلغ 100 مليون دولار لمن يقوم بهذه العملية واغتيال الرئيس ترامب، ألا تجعل الرئيس ترامب يعني متشددا في مسألة إعادة الحرب من جديد ومواجهة إيران وعدم الذهاب نحو أي اتفاق؟ كيف يمكن أن أذهب إلى اتفاق مع خصم أو عدو يجعلني على رأس قائمة الاغتيالات لديه ببساطة؟
3: نعم، هذا ما قد نعتقده، لكن الرئيس ترامب يعرف عنه وعن وزير الخارجية السابق بومبيو والناس الذين كانوا مسؤولين عن الملف الإيراني في الولاية السابقة، كانوا يدركون بأن إيران قامت بإجراء بعض المحاولات غير الفعالة من خلال توظيف البعض لشن عمليات اغتيالات وضد المشقين الإيرانيين. هذه مسألة معروفة، لكن الرئيس ترامب قرر أن يتواصل مع إيران من خلال التفاوض، وحاول أن يغير الأشخاص الذين كان يتعامل معهم والحصول على فريق تفاوضي جديد بحيث يكونوا متعاونين مع الولايات المتحدة، ويبدو أن معرفته هذه كلها لم تفلح. ومن المفاجئ بأن مسألة محاولة قتله لم تغير من سياسات الرئيس. يبدو بأنه يشعر بالقلق أكثر إزاء التهديد النووي والتهديد الذي يطال إسرائيل وحلفائنا في الخليج. لهذا أمر يثير الاهتمام، لكن إذا ما كان هناك محاولة لقتله فإن الولايات المتحدة سوف يكون ردها مدمرا، وسوف تقوم بغزو إيران كما فعلت مع صدام حسين في العراق.
1: وهذا يعني سيناريو مطروح الحقيقة، لكن على الأقل يبدو هذه الأيام عند كثير يعني مستبعد أن يكون هناك تدخلا بريا، لأن الرئيس ترامب قال بصريح العبارة لا نريد عودة الحرب إلى ما كانت عليه. أنقل السؤال إليك دكتور جعفر، هل ستنجح هذه القوة الأمريكية، القوة النارية تحدث بهذه الضربات، بتعديل سلوك هذا النظام، أو على الأقل بأن يتقيد بما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم، وبالأخص في مسألة مضيق هرمز أن لا يتم مهاجمة السفن هناك؟ هل هذه الطريقة الأنسب للتعامل مع هذه الاعتداءات الإيرانية على مضيق هرمز وعلى السفن والناقلات التي تمر عبره؟
4: استبعد ذلك، بالعكس، يعني التعاطي بالقوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هو يخدم التيار المتشدد في داخل إيران، ويعزز من نظرية المرشد بأنه ما كان يذهب إلى هذه المذكرة وإلى هذه التفاهمات لولا كان هناك التزام وعهد قطعه له بيزشكيان وقاليباف وبقية المسؤولين على أساس أن يأتوا بثمار من خلال هذه المذكرة. لذلك نحن أمام معادلة، كلما اختلف السيد دونالد ترامب مع الإيرانيين وكان هناك تصعيد، هذا يسبب انتعاش التيار المتشدد في الداخل الإيراني، سيما وأن هناك تطورات حصلت. يعني من جملة التطورات ما حصل الآن في تركيا اليوم، التيار المتشدد الآن يحاول أن يرسم هذه الصورة في إيران بأن هناك مؤامرة تطبخ في

0: أنقرة، وهناك النيتو أتى، وهناك محاولة لإقناع تركيا بأنها ترفع ذلك العائق الذي حصل في بداية الحرب، أن تركيا لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية أو لن تنخرط في مساعدتهم لمساعدة الجماعات والأقليات المسلحة، سيما فيما يتعلق في الأكراد. ربما الآن يريدون في الداخل الإيراني أن يسوقوا بأن السيد دونالد ترامب لديه رؤية بأنه يدخل مع إيران في حرب عسكرية، ولكنما من خلال تفتيت الداخل ومن خلال تأليب الشارع من خلال يعني الجماعات المسلحة، ويريد أيضا حتى في الخليج العربي يدفع في الناتو من أجل تقويض الورقة الإيرانية. لذلك الآن بالشكل العام ما يحصل هذا التعاطي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان بالقوة أو سواء كان ما فعله في موضوع الأذونات بالنسبة للنفط، هذه كلها تجعل التيار يشدد أكثر انتعاشا.
1: طيب إذن مشاهدينا، أفاد مسؤول أمريكي في تصريحات لـ CNN بأن الوضع مع إيران لا يزال متقلبا للغاية، وأن الولايات المتحدة لا تستبعد شن المزيد من الضربات الهجومية بحسب تطورات الأوضاع. المسؤول أوضح أن الجيش الأمريكي بحالة ترقب وانتظار، وأن الأهداف التي استهدفت كان يمكن استخدامها ضد أصول أمريكية. كما أشار المسؤول الأمريكي إلى أن العمليات على متن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن دفاعية، وأنه يمكن استخدام الحاملة لمراقبة المضيق أو في حال فرض حصار جديد. أعود مرة أخرى إلى ضيوفي وإلى الدكتور نبيل العتوم مباشرة. يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحاته هذه الليلة إذا تكرر الأمر، يعني الهجمات الإيرانية على مضيق هرمز، فسيكون الوضع أسوأ بكثير. عندما يجلس القادة في إيران يستمعون إلى هذه التصريحات من الرئيس ترامب، هل يأخذون هذه التصريحات لا أقول على محمل الجد، ولكن على محمل التفهم ومعرفة أن يكون الوضع بالفعل أسوأ بكثير؟ لأن الرئيس ترامب أمس هدد بمسألة استهداف محطات الكهرباء وتحلية المياه، وربما هو ما كان يشير إليه في هذا التصريح تحديدا عندما يقول سيكون الوضع أسوأ بكثير.
2: يعني الجانب الإيراني أستاذ نايف يدرك تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه العمليات هي تريد إدارة التصعيد وليس الانزلاق إلى حرب شاملة، لأن طبيعة الضربات الأمريكية في أوقات سابقة كانت محدودة، وهذا بطرح كثير من التساؤلات. يعني اليوم لما بيجي الطرف الأمريكي بيتحدث عن استهداف مخازن الصواريخ والمستودعات والمسيرات والرادارات الساحلية دون عمليات استهداف للقيادة السياسية أو الأمنية أو المنشآت النووية، وبالتالي هذه جزء من ضربات العقابية المحدودة وليست بداية لحملات أوسع. وأيضا استخدام طائرات انطلقت من حاملات الطائرات الأمريكية بعكس رغبة واشنطن في الحفاظ على حرية المناورة دون توسيع انتشار العمليات العسكرية، وعدم إعطاء ذريعة للجانب الإيراني للقيام برد الفعل عن طريق الاعتداء على دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى بذريعة أنه هذه الطائرات، طبعا وهذا شيء غير دقيق وغير صحيح على الإطلاق، لمحاولة رفع كلفة المواجهة عن طريق الاعتداء على دول مجلس التعاون الخليجي. لكن الرسالة الأمريكية بعتقد هي قائمة على استراتيجية أساسية أن واشنطن سوف ترد عسكريا على أي هجوم يستهدف السفن التجارية، وهذا ما بات يدرك الجانب الإيراني أو حتى استهداف القوات الأمريكية، لكن سوف تلقي هذا الرد متناسبا لتجنب حرب إقليمية من خلال ضربات تعزز سياسة الردع، وبالتالي جعل حتى إذا كان هنالك كرد إيراني أن يكون رد محدود، لأنه حتى خيارات إيران هي خيارات ضيقة. لكن السؤال المهم والأساسي أنه لماذا تأخرت واشنطن في القيام بعمليات الاستهداف هذه اللي بيتحدث عنها اليوم الجانب الأمريكي؟ هل هو الهدف الأساسي هو القضاء على قدرات إيران في إعاقة مضيق حركة الملاحة في مضيق هرمز، ولا الهدف الأساسي هو تحجيم قدرات إيران؟ علينا أن نفرق بين هذين المصطلحين، لأنه استهداف مثلا على سبيل المثال الجزر التي تقع بالقرب من مضيق هرمز وتضم مواقع مراقبة واتصالات تستخدم في حركة الملاحة، هدفها الأساسي هو ضعف هذه المواقع وتقليل قدرة إيران على فرض السيطرة الميدانية أو تنفيذ العمليات ضد السفن، كما يحمل رسالة واضحة بأنه أي تهديد ملاحة سوف يقابل بضربات مباشرة على البنية العسكرية الساحلية. وبالتالي أعتقد أن الجانب الأمريكي تأخر في هذا الأمر بشكل كبير وبشكل واضح.

0: سيد ريتشارد وود، هل بالفعل تأخرت الولايات المتحدة في الاستهدافات بهكذا قوة وبهكذا نطاق جغرافي؟ لأن إيران ليست المرة الأولى التي تستهدف ناقلات النفط في المضيق. هي في اليوم الأول حتى من تطبيق مذكرة التفاهم أو من دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ بدأت باستهداف السفن وناقلات النفط التي تعبر أو تمخر هذا المضيق عبر المسار العماني المحاذي لعمان وليس القريب من إيران.
1: الولايات المتحدة قامت بضرب إيران حتى قبل هذه القضية، ورأينا بأنه قبل أسبوع أو أسبوعين كان هناك هجمات أمريكية مكثفة بسبب ما تقدم عليه إيران من مضايقة للسفن التجارية. تحاول الولايات المتحدة على حظ إيران للامتناع عن هذه الأفعال، وقد ذكر بأن تم اتفاق سري قد تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران بأنه الولايات المتحدة سوف تقوم برفع العقوبات عن إيران فيما يتعلق بصادراتها النفطية، شريطة تعهد إيران أن لا تقوم بمضايقة السفن التجارية، لكن هذا قد تم انتهاكه من قبل إيران، ولهذا السبب كنا قد رأينا حالة الغضب التي كانت واضحة لدى الرئيس ترامب في قمة الناتو.
0: دكتور جعفر، يعني الآن يعني دائما التوقعات في أي ضربات أمريكية تطال إيران أن تهاجم دول خليجية، خصوصا البحرين والكويت. الحرس الثوري اليوم قال بأنها أهداف مشروعة. يعني إذا لم تنطلق الهجمات من هذه الدول، ما الذي يجعل إيران توجه هذه الضربات لهذه الدول بدعوى أن لديها قواعد أمريكية، وهناك دول مثل تركيا ومثل أذربيجان لديها قواعد أمريكية ولم تستهدفها إيران؟ يعني ما هو الميزان لديها في استهداف هذه القواعد؟
2: السردية التي يروج لها الإيرانيون اليوم أنهم حينما يضربون السفن في المياه الإقليمية لسلطنة عمان، هم ليسوا فقط خائفين على إدارة هرمز بقدر ما أنهم يشككون بأن هناك محاولة أمريكية للتسلل إلى داخل الخليج لإعادة موضع أو تموضع للقواعد والعفو المعدات العسكرية. هذه السردية التي يؤكدونها، ويرون بأن هناك ربما هناك محاولة لتخفي الولايات المتحدة الأمريكية من وراء هذه السفن كما يدعون. لذلك هناك رؤية وفوبيا الآن متشكلة لدى الإيرانيين تجعلهم يتخوفون حتى من محيطهم بشكل من الأشكال. يعني لو نظرنا اليوم للإعلام الإيراني كيف يهاجم تركيا على سبيل المثال، ويرى بأن تركيا الآن تعد إلى خطة لثورنة إيران بالمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، هكذا يرون. وبالنتيجة رؤيتهم بالنسبة إلى المنطقة وبالنسبة إلى خاصة دول الخليج ناهيك عن أنه بمعزل عن الرؤية والنظرة الغير إيجابية دائما تجاه العرب وتجاه هذه المنطقة، وأعتقد أن الدكتور عثوم كتب عن هذا كثيرا في الخطاب الفارسي الإيراني تجاه العرب. يعني غير ذلك أيضا نقطة في غاية الأهمية، يعرفون بأنهم لا يستطيعون أن يتحرشوا في أذربيجان أو يتحرشوا في تركيا أو في بقية المناطق، لأنه هناك سوف يكون الرد قاسيا تجاههم. للأسف الإيرانيون حتى هذه اللحظة غير قادرين عن التمييز بين الحكمة وسعة الصدر والتعاطي الإيجابي من قبل دول الخليج، وبين أنهم يفكرون بأن هناك عجز وهناك ضعف من قبل هذه الدول.
0: هذه نقطة مهمة، يعني أتحول فيها إلى الدكتور نبيل العتوم، يعني ربما لديه إجابة عن تساؤل الكثير ممن يتابعنا الآن. يعني يقول بأن دول الخليج ساهمت أولا في مسألة التهدئة ووقف الحرب، دعمت ودعت إلى مذكرة التفاهم

0: التوقيع عليها أيدت ما ذهبت إليه الولايات المتحدة لم تضمر لإيران أي نوايا سيئة، حتى وهذه الدول كانت تحت النار في 40 يوما الماضية، تحدث عن المسيرات والصواريخ. ما الذي يجعل إيران لا تحسن النية باتجاه التعامل مع هذه الدول، ويعني تواجه أي ضربات أمريكية بالرد على هذه الدول واستهدافها حتى وإن لم تنطلق منها؟ وهذه الدول تعلن أن القواعد الموجودة لديها مغلقة ولا تستخدم أصلا ضد الأهداف الإيرانية، لا ينطلق منها طائرات ولا تنطلق منها صواريخ توماهوك كما يدعون يعني في إيران.
1: حتى تزيدك بالشعر بيت أستاذ نايف، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقوم بمهاجمة إيران سواء عبر طائرات أو عبر طاق الصواريخ، إما تنطلق من حاملات الطائرات الأمريكية أو من الغواصات الأمريكية، وهذا بيعكس رغبة واشنطن في الحفاظ على حرية المناورة دون توسيع انتشار إطار المواجهة، وبالمقابل محاولة إرسال رسالة للجانب الإيراني بأنه هذه الطائرات لم تنطلق ولا من أي قاعدة موجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي دفعها إلى عدم الاعتداء عليها مجددا. يعني الآن أهداف إيران من خلال الاعتداء على دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب تاريخية كما ذكر الدكتور جعفر، بالإضافة إلى فرض معادلة الردع عبر توزيع جغرافية الصراع، والجانب الإيراني بيحاول من خلال هذه الاعتداءات على دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الأردن بأنه أي استهداف لأراضيها لن يمر دون أي ثمن إقليمي، وهذا بيحاول الجانب الإيراني يعني الترويج له من خلال الاعتداء على هذه الدول وبالذات الكويت والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي هي محاولة لرفع كلفة الضغط على هذه الدول من ناحية، توجيه رسائل إلى الدول الخليجية وإلى الأردن، ومحاولة إظهار أنه أي مواجهة جديدة أمريكية إسرائيلية مع إيران لن تبقى محصورة داخل حدودها، وبالتالي سوف يتم توسيع رقعة المواجهة. وعندهم الإيرانيين قناعة، وهذا طبعا أثبتت فشلها وعدم دقتها، بأنه تستطيع ممارسة الضغط على هذه الدول حتى تقوم بدورها بممارسة مزيد من الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية وإثناءها عن عمليات استهداف إيران مجددا. يعني هذا شيء غريب عجيب في الاستراتيجية الإيرانية، وحين لما نطلع حتى مع محللين سياسيين إيرانيين عبر الفضائيات وعبر الإعلام بيقولوا أنه يعني ربما أنه هذه الطائرات صحيح أنها لا تنطلق من دول مجلس التعاون الخليجي ولا من الأردن، لكن تقوم بتزويدها بما يسمى بالوقود لاستهداف الجانب الإيراني. وهذه المعادلة اللي سألتها قبل قليل للدكتور جعفر هي نقطة مهمة جدا، لماذا لا يتم استهداف دولة مثل أذربيجان ولا دولة مثل تركيا، على الرغم من أنه الجانب الإيراني تحدث في أوقات سابقة على أنه أكبر محطات أمنية واستخبارية موجودة للولايات المتحدة الأمريكية وللجانب الإسرائيلي هي موجودة في أذربيجان، وفي أوقات سابقة قام الحرس الثوري الإيراني بحشد فرقوا على الحدود مع أذربيجان وقام بمناورات عديدة في محاولة لإرسال رسائل عديدة إلى الجانب الأذري، ومحاولة أيضا منعه من تعزيز علاقاته الاستراتيجية والعسكرية والاستخبارية مع الجانب الإسرائيلي ومع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه تدرك أنه أذربيجان سوف ترد والجانب التركي سوف يرد. تم إطلاق صاروخين على تركيا لكن لم تصل إلى أهدافها، فكان بيستهدف قاعدة إنجرليك العسكرية، وتم إرسال وزير الخارجية تواصل مع وزير الخارجية الإيراني ومع الرئيس الإيراني، وتم إرسال رسالة واضحة.
0: واعتذر المرشد الإيراني حتى في خطابه الأول أو والثاني لا أتذكر حقيقة، لكنه اعتذر عن استهداف تركيا وعمان. سيد ريتشارد ويتس، هناك أيضا فاعل مهم في هذه المسألة، ونحن نتحدث عن توسيع جغرافية الرد إن كان من الجانب الإيراني أو كان أيضا من الجانب الأمريكي والإسرائيلي، وهنا نضع خطا أحمر أو خطوط، ونسأل السؤال الذي يدور في بال الكثير: تحت أي ظرف يمكن أن تتدخل إسرائيل وأن تشارك في الضربات مع الولايات المتحدة الأمريكية على إيران؟
2: وفقا لبعض المصادر والتقارير الإخبارية وما نسمعه من خلال مراسليكم وغيرهم، فإن إسرائيل تتوقع بأن ثمة هجوم قد يحدث في هذه الجولة من المواجهة، وتقوم باتخاذ التحضيرات الدفاعية، والمبدأ الإسرائيلي يعتمد على الحالة الاستباقية، لذا من المحتمل إذا ما قررت إسرائيل

0: أن إيران سوف تهاجم إسرائيل من خلال صواريخها البالستية ذات المدى الطويل، فسوف تقوم كرد استباقي بالعمل على شن هجوم مشابه. هذا هو السيناريو المشابه إذا ما قامت إيران بمهاجمة إسرائيل، سوف تنتقم الأخيرة. خلافا لذلك فإنهم قد سوف يتركون الولايات المتحدة تتعامل مع هذا الأمر، وخاصة في وقت التركيز على ملف لبنان وبعض القضايا الأخرى.
1: طبعا الآن مصدر عسكري إسرائيلي يقول لا علاقة لإسرائيل بالضربات على أهداف في إيران هذه الليلة والتي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية. إذن مصدر عسكري إسرائيلي يقول لا علاقة لإسرائيل بالضربات الأمريكية على إيران كما يبدو هذا العاجل أسفل الشاشة. وأسأل أيضا للدكتور جعفر الهاشمي، يعني هل يمكن أن يطال الرد الإيراني إسرائيل ردا على هذه الضربات الأمريكية، أم أن إيران لا تود أن تقحم إسرائيل مرة أخرى في مسألة العودة أو عودة الحرب مرة أخرى، لأن إسرائيل تتحين الفرصة الحقيقة لعودة هذه الحرب؟
2: بس نايف، أنا أستبعد بأن إيران هم يعرفون بعيدا عن الضوضاء وهذه البهرجة الكبيرة الإعلامية، لكنما أعتقد إن كان هناك من يدرك إمكانياته العسكرية هم الإيرانيون، ويدركون بأن الضربات الإسرائيلية موجهة وجدا قاسية. وحتى نكون موضوعيين، سواء كان في الحرب 12 يوم أو بالأربعين يوم، يعني لولا تدخل دونالد ترامب وإصراره وضغطه على الإسرائيل لاستمر نتنياهو في اقتطاف يعني رؤوس كبير القادة الإيرانيين ودك إيران. هذه أمنيته ورغبته، خاصة في ظل شبه الخلافات التي حصلت بينه وبين ترامب، ويريد أن يعزز موقفه الآن في ظل هذا الضغط. ولذلك أتصور بأنه الإيرانيين طالما أنه لن يتخذوا قرارا في عودة حرب شاملة سوف لن يهاجموا إسرائيل، وسوف يمتصوا هذه الضربات ويحاولوا أن يسوقوها بشكل آخر.
1: دكتور نبيل، تعليق سريع إذا سمحت حتى أختم.
3: يعني لا أعتقد أن إيران بوارد توجيه ضربة ضد الجانب الإسرائيلي، لأنه بيدركوا تماما تبعات مثل هكذا الضربة. الجانب الإسرائيلي سوف يكون رده، سوف ينتهز هذه الفرصة للقيام بعمليات أوسع ضد الجانب الإيراني، واستغلال ذلك ربما لاستهداف قيادات إيرانية سواء عسكرية وسياسية وأمنية، وهذا هو ما يخشى الجانب الإيراني بشكل أو بآخر.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام في هذه التغطية، من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم، ومن لندن الدكتور جعفر الهاشمي الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، ومن واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاديسون ريتشارد ووتس. أختم مشاهدينا بهذه الأخبار العاجلة، نقل عن مصدر عسكري إسرائيلي بيقول بأن إسرائيل لم تشارك في شن هذه الضربات الأمريكية على إيران، وأن أي محاولة لاستهداف إسرائيل ستواجه برد سريع وحازم وقوي. هذه الساعة مشاهدينا انتهت. الزميل أحمد الهادي يلقاكم على رأس الساعة في تغطيتنا المتواصلة على شاشة العربية للضربات الأمريكية على إيران.

أهلا بكم مشاهدينا، ونواصل تغطيتنا للتطور الأبرز، وهو إعلان الجيش الأمريكي شن ضربات على مناطق مختلفة في إيران. فقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي بدأ تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران بهدف تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت لوقف الحرب مع إيران قد انتهى. وقالت القيادة في بيان إن الولايات المتحدة تحمل إيران مسؤولية ما وصفته بالاعتداءات الأخيرة غير المبررة على السفن التجارية والأطقم المدنية التي تبحر في الممر المائي الدولي الحيوي. من جانبه قال مسؤول أمريكي إن الجيش الأمريكي ينفذ ضربات على أهداف إيرانية في مضيق هرمز بحسب أكسيوس. هذا وأعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارات في بوشهر وانقطاع الكهرباء في مدينة جبهار جنوب إيران بعد سماع انفجارات.

0: هذا وأفاد مسؤول أمريكي في تصريحات لسي إن إن بأن الوضع مع إيران لا يزال متقلبا للغاية، وأن الولايات المتحدة لا تستبعد شن المزيد من الضربات الهجومية بحسب تطورات الأوضاع. وأوضح المسؤول أن الجيش الأمريكي في حالة ترقب وانتظار، وأن الأهداف التي ضربت كان يمكن استخدامها ضد أصول أمريكية. كما أشار المسؤول الأمريكي إلى أن العمليات على متن حامل الطائرات إبراهيم لينكولن دفاعية، وأنه يمكن استخدام الحاملة لمراقبة المضيق أو في حال فرض حصار جديد. ومن أنقرة، وخلال قمة حلف الأطلسي، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بضرب إيران هذه الليلة.
1: And so we hit him very hard last night, very, very, probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning, we're going to hit him hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them, you know. It's like, for instance, we'll have a meeting and we'll talk about the denuclearization of Iran, because that's what the war is. It's not a war, it's really the denuclearization of Iran.

0: كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اسمه يتصدر قائمة الاغتيالات الإيرانية، مشيرا إلى أنه يفضل أن يكون في المرتبة الأولى على تيك توك بدلا من ذلك، لكنه أكد أنه لا يبالي بالأمر لأنه يواصل أداء مهامه.
1: Now I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one, so I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it because we have a country that's hot and really, really successful. But I mention it only because it's on the list. I mean, it came out. There was another list came out yesterday, and I'm number one on, I like being number one on TikTok better. But I'm number one on the list for killing.
0: ومعنا من واشنطن مشاهدينا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادب البيسي، ومعنا أيضا من القدس كبير مراسل العربية في فلسطين زياد حلبي. أهلا بكم زياد ونادية، وأبدأ معك نادية. إذن هذه الجولة من المواجهات أو من الضربات الأمريكية على إيران انتهت تماما أم أنها ستبقى مرهونة بحجم وطبيعة الرد الإيراني المرتقب؟
2: لا نعرف إذا لن يكون هناك رد فعل إيراني الليلة، لكن العمليات العسكرية الأمريكية محدودة بالنسبة للوقت وبالنسبة للأهداف. طبعا هي أشد قسوة مما رأيناه في السابق، وهذا ما قاله الرئيس، لأنه يريد لإيران أن تتلقى درس مختلف عن السابق. بالسابق كان هناك قواعد اشتباك بأنه إيران تهاجم السفن ترد الولايات المتحدة، ثم نرى جولات تفاوضية لدرجة أن الرئيس ترامب قال بأن الإيرانيين اتصلوا به، وبالتالي أرسل ويتكوف وكوشنر إلى الدوحة، وكان هناك حديث عن موعد حتى للجولة القادمة. لكن ما رأيناه بالأمس هو بأنه الرئيس يعني وصل إلى مرحلة بأنه اقتنع بأن الإيرانيين يتصرفون بطريقة غير منطقية على الإطلاق وغير عقلانية، وعليه أن يعالجها بطريقة مختلفة. ومن هنا
0: عبر عن ذلك بغضب شديد.
2: صحيح، سيضربهم بشكل شديد جدا، وسيرى إذا كان هناك رد فعل إيراني غدا سيكون هناك رد فعل أمريكي أقصى من الأمس. يعني هو يقوم بعملية تدريجية لإقناع إيران بأنه لا يوجد هناك أي حل آخر سوى الالتزام بمذكرة التفاهم. وهو لم يغلق باب التفاوض على الإطلاق، وقال بأنه حتى لو أراد إيران الحديث أنا الأمر بالنسبة لي انتهى. لكن نحن نعرف بأنه هذه تكتيك يستخدمه الرئيس بالتصعيد حتى يعود إلى التفاوض. وترامب قال بشكل واضح بأنه لن نعود إلى الحرب كما عاهدناها، بمعنى لن تكون هناك حرب على مدى أسابيع كما بدأت في شهر فبراير. وبالتالي لكنه لن يسمح لإيران بالقيام بما قامت بهذا الانتهاك الصارم حسب وصف مسؤول أمريكي في مضيق هرمز بالنسبة لاستهداف الناقلات.
0: نعم. طيب زياد، مرحبا بك من جديد. يعني كيف تابعت وتتابع الحكومة الإسرائيلية هذه التطورات؟ وهل من الدقة القول أن نتنياهو هو الأكثر ترحيبا وارتياحا أيضا لهذا التصعيد، يعني الذي ينسجم بشكل كبير مع رؤيته للتعاطي مع إيران؟
3: لا شك في ذلك، نقولها حتى بدون حذر، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يخفي ذلك، إلى درجة أنه عندما أعلن وزير الحرب الأمريكي بأنه ألغى زيارته لإسرائيل كان سيعرج على إسرائيل بعد أن كان في أنقرة وعاد إلى الولايات المتحدة، قال نتنياهو إن ذلك قد لا يكون سيئا بأنه يعود إلى واشنطن وقد يكون جيدا بالنسبة لنا، في إشارة إلى ما نراه أو ما رأيناه هذه الليلة من ضربات أمريكية تبدو أعنف بالفعل من ذي قبل في هذا الإطار. لا شك في أن إسرائيل ونتنياهو يريد العودة بكامل القوة والدفع إلى الحرب على إيران، لكنه يدرك في هذه المرحلة بأن الرئيس الأمريكي، وهذا ما تقوله المصادر المقربة من نتنياهو، ما يزال كما قالت نادية يتمسك بموضوع المفاوضات. في إسرائيل قالوا إن الأمريكيين أبلغوهم بأنه تم تعليق وقف إطلاق النار لأيام عدة وأن المفاوضات ستعود قريبا، هذا ما فهمه الإسرائيليون. رغم ذلك ربما تعول إسرائيل على مثل هذا التصعيد. بطبيعة الحال إسرائيل رفعت حال التأهب نظريا، لأنه كلما وسعت الولايات المتحدة يعني الرد أو الضربات لإيران يزداد بالطراد أيضا، تزداد فرص الاستهداف لإسرائيل.

0: إسرائيل نظريا بالطبع، رغم أن القراءة الإسرائيلية لم تتغير بأن إيران قد لا ترد على إسرائيل وإنما على الدول المجاورة.
1: نعم نادية، يعني ما هي الخطوة المقبلة بالنسبة للإدارة الأمريكية؟ مفاوضات، جولة جديدة من الضربات، أم انتظار؟ باختصار لو سمحتي.
2: يعتمد على رد الفعل الإيراني. إذا كان هناك رد فعل عسكري ستساعد الولايات المتحدة. إذا إيران اكتفت بما رأيناه على مدى 48 ساعة، نتحدث عن دور للوسطاء بالعودة مرة أخرى إلى التفاوض.
1: نعم شكرا لك إذن من واشنطن، كنت معنا مديرة المكتبة العربية في واشنطن نادي بالبيسي، وشكرا لك أيضا من القدس كبير مراسلين العربية في فلسطين زياد حلبي. ومعنا مشاهدينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، أهلا بك أستاذ طارق معنا في هذه النشرة. كيف تقيم إذن هذه الجولة الجديدة من الضربات الأمريكية ضد إيران، وإلى أي مدى تختلف أيضا يعني من حيث الحجم والشدة والأهداف عن الضربات السابقة آخرها التي تابعناها يوم أمس؟
3: تحياتي لك أستاذ أحمد الجمهورك الكريم. يعني أعتقد أنها تأتي في سياق تأكيد الرئيس دونالد ترامب بأن يعني نطاق هذه الضربات سيكون أفضل وأكبر وأوسع نطاقا من الضربات السابقة، ولكنها في نفس الوقت هي لا تخرج عن الإطار المحدد لها، بمعنى أنها ما زالت تستهدف النقاط العسكرية ونقاط المراقبة والرادارات وما إلى ذلك والزوارق وما إلى ذلك. هذا يستهدف بالتحديد يعني إحداث نوع من تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، وهذا هو الهدف الأساس الذي تقوم به الولايات المتحدة. وكما سمعنا الرئيس دونالد ترامب هو لا يسعى إلى حرب شاملة ولا يريد ذلك، لأنه ما زال معتقدا بأنه من خلال سياسة الضغط القصوى سواء باستخدام الآلة العسكرية الأمريكية أو التهديدات المستمرة التي يطلقها هو في النهاية سيحصل على ما يريد. لكن بالتأكيد ما نراه الآن هو نتاج هذه الصياغات الفضفاضة في اتفاق 14 نقطة والذي لم يتطرق بالتفصيل.
1: لكن إذا كانت إيران تؤكد أنها لن تتفاوض تحت التهديد، ويعني واشنطن وترامب يقول إن التفاهم مع إيران قد انتهى، فمن يعني هو الذي يملك اليوم مفتاح خفض التصعيد بين الجانبين؟
3: يعني بالتأكيد هذا يتوقف على الجانبين، بمعنى أن الضربات يجب أن تكون متناسقة ومتناسبة، ولكن هذا أمر غير مضمون على الإطلاق، لأنه إذا قام الإيرانيون بشن ضربات يعني أوسع نطاقا، وكما لاحظنا بالأمس حينما أعلن الأمريكيون أنهم استهدفوا 80 موقعا، رد الإيرانيون بأنهم استهدفوا 85 موقعا، وبالتالي هذه يعني السردية التي تحاول أن تساوي بين الضربات هنا وهناك يعني يأتي في إطار متوازن نسبيا. لكن في نهاية المطاف أعتقد أنه التصعيد الإيراني سيأتي بعواقب وخيمة، خصوصا وأننا يعني نرى رغبة إسرائيلية في الانضمام إلى هذه الضربات الأمريكية. هناك تحذيرات بعدم سير الطائرات فوق الأراضي الإيرانية والعراقية، وكذلك هناك أحاديث عن أنه الطائرات تزود بالوقود الأمريكية التي كانت في بريطانيا تتحرك نحو إسرائيل، وهذا يشير إلى احتمالات تصعيد مستقبلي قد تكون إسرائيل طرفا فيها بموافقة أمريكية، وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى نوع من التصعيد الكبير نسبيا، ولكن سيكون ربما محدودا أو يكون باستهداف بعض الشخصيات القيادية في إيران، على أن يعني يشجع ذلك القيادات المتشددة في إيران على مراجعة نفسها والعودة مرة أخرى إلى التفاوض.
1: شكرا لك من واشنطن، كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، تحياتي.
3: شكرا.
1: انتهت إذن تغطيتنا للتطور الأبرز وهو الضربات الأمريكية على مناطق مختلفة في إيران. نتحول الآن إلى الزميلة ديمة محمد السائح وأخبار المونديال. إليك ديمة.
4: أهلا بك أحمد ومرحبا بكم مشاهدينا. تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مدينة بوسطن، حيث يلتقي المنتخبان المغربي والفرنسي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026. وتعيد هذه المباراة إلى الأذهان مواجهة المنتخبين في نصف نهائي مونديال 2022، عندما فازت فرنسا بيد

الطرفين دون مقابل في اللقاء. ويخوض المنتخب المغربي المواجهة بعد مشوار مميز في البطولة، إذ استهل منافسات دور المجموعات بالتعادل مع البرازيل قبل أن يتغلب على اسكتلندا وهايتي لينهي دور المجموعات برصيد 7 نقاط. وفي الأدوار الإقصائية تجاوز أسود الأطلس منتخب هولندا بركلات الترجيح عقب التعادل بهدف لمثله، قبل أن يحسموا مواجهة كندا بثلاثية نظيفة ليصبحوا أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي. في المقابل بلغ المنتخب الفرنسي هذا الدور بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة وإقصاء السويد بثلاثية نظيفة في دور 32، قبل أن يحسم مواجهة باراغواي في دور 16 بهدف دون رد.

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به المنتخب الفرنسي لإلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها مايكل أوليسيه خلال مواجهة باراغواي في دور 16. وأكد مدرب المنتخب ديديا ديشامب في مؤتمر صحفي أن فيفا أبلغ اتحاد اللعبة بتثبيت العقوبة وعدم إلغاء البطاقة الصفراء، ويواجه باركولا وكونيه الموقف ذاته بعدما حصلا بدورهما على بطاقتين صفراوين في المباراة الماضية. وكان الاتحاد الفرنسي يأمل في إلغاء الإنذار مستندا إلى القضية المثيرة للجدل الخاصة بالمهاجم الأمريكي بالوغان. كثف المنتخب الإسباني من استعداداته لمواجهة بلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2026، وبحسب التقارير الصحفية فقد شهدت التدريبات التي أقيمت في دالاس غياب لابورت وكوبارسي وبقائهما في صالة الألعاب الرياضية، على الرغم من أن الاتحاد الإسباني أعرب عن ثقته التامة في حالتهما. تحولت فرحة تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم إلى مأساة بعدما شهدت عدة مدن أرجنتينية أعمال عنف أسفرت عن مقتل أحد المشجعين وإصابة آخرين خلال الاحتفال. وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن رجلا يبلغ من العمر 46 عاما توفي متأثرا بإصابة بالغة في الرأس بعدما أصابه حجر خلال مشاجرة اندلعت بين مجموعات من المشجعين أثناء الاحتفال بفوز الأرجنتين بدور 16. وبحسب السلطات المحلية فقد نقل المصاب إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، إلا أنه فارق الحياة رغم محاولات الطاقم الطبي لإنقاذه. الاتحاد الكرواتي لكرة القدم استقالة مدرب المنتخب زلاتكو داليتش من منصبه رسميا، ملهيا مسيرة استمرت 9 سنوات مع المنتخب الأول، وذلك عقب الخروج من كأس العالم بالخسارة أمام البرتغال في دور 32. أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم انتهاء مشوار المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز مع المنتخب الأول عقب الخروج من دور 16 في كأس العالم. وأوضح اتحاد اللعبة في بيان رسمي أن عقد مارتينيز انتهى بعد 3 أعوام ونصف العام شهدت قيادته للمنتخب للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2025. وكان مارتينيز قد أعلن عقب الخروج من كأس العالم انتهاء مشواره مع المنتخب البرتغالي بعد انتهاء عقده مع الاتحاد. وكانت التقارير الصحفية قد أكدت موافقة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق للنصر السعودي على خلافة مارتينيز في انتظار الإعلان الرسمي من الاتحاد البرتغالي. كشف مدرب المنتخب النرويجي أن عددا من لاعبيه يعانون من مشكلات صحية قبل مواجهة إنجلترا في الدور ربع النهائي. وأوضح المدرب أن بعض أفراد البعثة يعانون من السعال والإرهاق وبحة في الصوت، مشيرا إلى أن السبب قد يعود إلى ضغط السفر والتنقل المستمر خلال البطولة وليس انتشار فيروس داخل المعسكر. وأعرب المدرب النرويجي عن ثقته في قدرة لاعبيه على استعادة جاهزيتهم قبل المواجهة المرتقبة بعدما حصلوا على عدة أيام للتعافي استعدادا للمباراة المقررة يوم السبت المقبل. نهاية الموجز الرياضي.

شكرا لك ديما وشكرا لكم مشاهدينا. إذن انتهت هذه النشرة وكنا قد تابعنا فيها طبعا موضوع الضربات الأمريكية على إيران في الساعات الماضية والتي علقت مؤقتا ربما حتى معرفة طبيعة الرد الإيراني، لكن ترامب ألمح لأنها انتهت في هذه الليلة. شكرا لكم مشاهدينا وفي أمان الله.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
2: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
2: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.

لبنان اليوم ليس كما قبل، بلد يلملم ركامه، يمسح غبار القصف والدمار عن قرى وعن مدنه، يقف على عتبة مرحلة هي الأكثر غموضا وحرجا في تاريخه الحديث. بعد جولة عنيفة من الحرب وقعت بيروت اتفاقا لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، اتفاق يراه البعض حبل نجاة لبلد شارف على الانفجار، يراه آخرون قيدا يعيد رسم التوازنات العسكرية والسياسية.

ويطرح السؤال الأصعب، ما هو ثمن هذا الاتفاق وهل يحمي لبنان أم يكبله؟ في خضم تلك الأحداث يقف حزب الله أمام تحولات دراماتيكية بين ترسانة عسكرية استنزفت وبين واقع سياسي داخلي يغلي ويبحث عن

0: رحب بضيفي وضيفكم من بيروت الكاتب الصحفي قاسم قصير. أستاذ قاسم حياك الله معي في قابل الجدل.
1: أهلا وسهلا، تحياتي لك وللمشاهدين.
0: أهلا وسهلا حياك الله. لبنان وقع اتفاقا وصف بالتاريخي، الاتفاق الإطاري مع إسرائيل والولايات المتحدة في واشنطن. قلت أنت سيد قاسم بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون أنهى الدولة اللبنانية من خلال إبرامه هذه الاتفاقية الإطارية مع إسرائيل، هل يمكن أن تشرح لنا ما المقصود بأنه أنهى الدولة بهذا الاتفاق الإطاري؟
1: أولاً أجد تحية لحضرتك ولكل المشاهدين الذين يتابعون هذا الحوار. هذا الاتفاق الإطار من يقرأ مضمونه بشكل هادئ، وهناك طبعاً ملحق أمني لم يتم كشفه بشكل رسمي لكنه نشر، يلحظ بشكل واضح وصريح أن ما تريده إسرائيل من لبنان أخذته، يعني سواء على مستوى فرض بعض التحديات على الدولة اللبنانية، شروط معينة، حتى منع الدولة اللبنانية والسلطات اللبنانية من محاكمة العدو الإسرائيلي على جرائمه، بقاء الجيش الإسرائيلي في الجنوب المحتل حتى تستطيع الدولة أن تنزع السلاح من كل مناطق لبنان، منع إعادة الإعمار، منع وصول أموال إلى لبنان لإعادة الإعمار إلا بموافقة إسرائيلية وأمريكية، وغير ذلك من الشروط التي تكبل الدولة اللبنانية والمؤسسات والجيش اللبناني.
0: حتى لكن يا أستاذ قاسم، مناطق التجري. أي لكن يا أستاذ قاسم، على النقيض تماما من هذا الحديث، هناك من يقول بأن هذا الاتفاق هو اتفاق، أهم اتفاق حدث خلال نصف قرن بالنسبة للبنان، ذكرها الدكتور سمير جعجع. وأضيف إلى هذا أيضا البند الثاني في الاتفاق يقول تلتزم حكومة إسرائيل ولبنان بعملية متبادلة ومتسلسلة بشروط واضحة يقوم بموجبها الجيش اللبناني باستعادة سيادته الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية. لماذا أنتم المعارضون لهذا الاتفاق تتجاهلون هذه النقطة؟ الاتفاق سيعيد كل الأراضي اللبنانية والسيطرة والسيادة اللبنانية على أراضي.
1: نعم، أنا أعطيك نموذج عملي حتى لا نتحدث فقط نظريا. ما قيل عن المناطق التجريبية أنه سيتم الانسحاب من مناطق معينة في جنوب لبنان ويدخلها الجيش اللبناني ومن ثم يتم متابعة الأمور. تبين أن المناطق التي يقترحها العدو الإسرائيلي هي مناطق أصلا لم يدخلها الجيش اللبناني، مثلا منطقة قرية فرون أو قرية زوطة الشرق الغربية والتي فيها عناصر من الجيش وفيها مواطنون لبنانيون. الآن العدو الإسرائيلي يريد من الجيش اللبناني أن ينتشر أكثر في هذه المناطق ويعمل على نزع أي سلاح أو يمنع وجود أي تواجد لحزب الله، ومن ثم حسب الملحق الأمني والمواد التي ألحقت بهذا الاتفاق يعود الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الأمريكيين على الدخول إلى هذه المناطق للإشراف على ما يقوم به الجيش اللبناني. يعني حتى المناطق التجريبية لا يمكن الرهان على الانسحاب منها. لا ينسحب، وهذا ما قاله نتنياهو وكاتس، لن ينسحب العدو الإسرائيلي من أي منطقة لبنانية يحتلها إلا بعد أن تقوم الدولة بنزع أسلحة الجماعات المسلحة، ليس فقط حزب الله، كل الجماعات المسلحة. طبعا في لبنان هناك العديد من الجماعات المسلحة، يعني على الدولة أن تنزع كل الأسلحة وأن يشرف العدو الإسرائيلي والأمريكي على هذه العملية. وإذا تحقق هذا الأمر وتم يعني إعطاء شهادة صدقية للجيش اللبناني تبدأ إسرائيل بالانسحاب. يعني كل هذه النظرية
0: التي يعني أنت تعتبر كل هذا الكلام نظري ولكن عمليا نعم، خلينا نحكي بشكل عملي.
1: والدليل أكثر، والدليل كم مضى يوم على توقيع الاتفاق؟ كم مضى يوم على توقيع الاتفاق؟
0: نفس الاتفاق الذي أيده حزب الله، الاتفاق الذي حدث في سويسرا والذي وافق عليه والذي كان لبنان جزء من هذا الاتفاق. صبيحة اليوم الذي كان الإيرانيون متواجدون في سويسرا ذلك اليوم كانت لبنان تقصف، وكان أحد بنود مذكرة التفاهم أن تتوقف الحرب في جميع الجبهات بما يشمل لبنان.
1: أولا يعني الاتفاق الأمريكي الإيراني نص على مادة الأولى فيه وقف الحرب على كل الجبهات واستعادة لبنان سيادته واستقراره.

0: أراضيها. وكان يفترض، وهذا اتفاق أصلا كان بدأ التحضير له منذ 8 نيسان أبريل الماضي، لكن للأسف المسؤولون اللبنانيون آنذاك رفضوا ذلك، ومما أدى إلى استمرار العدوان الإسرائيلي لمدة شهرا. الاتفاق الأخير كمان نص، وكان يفترض تشكيل لجنة على أساس أن التي ستعقد كان في الدوحة هذين اليومين، لكن ما الذي حصل بعد هذا الاتفاق والذي شعرت فيه إسرائيل أن خرجت من التفاهمات الإيرانية الأمريكية وأنه سيفرض عليها الانسحاب؟ أولا قامت بتصعيد عدوان عدنان كما أشرت حضرتك، وثانيا بدأت تضغط على الإدارة الأمريكية لفتح أو لتعجيل المسار اللبناني الإسرائيلي والحصول على يعني نتائج لمصلحة العدو الإسرائيلي. طبعا قامت إسرائيل بقصف الضحية.
1: أنت أستاذ قاسم، هل أنت موافق على أن تتفاوض إسرائيل بالنيابة عن عفوا تتفاوض إيران بالنيابة عن لبنان أن ترسم الخطوط العريضة الأمن والسيادة وغيرها للبنان؟
0: أستاذ بس أنا عندي ملاحظة بالمنهج، يعني حتى نقدر نعمل نقاش هادئ وموضوع، إنه إذا بتخليني كمل الفكرة أحيانا يعني عندك برجع بكمل السؤال مع حضرتك
1: أحيانا حتى يكون النقاش حيوي وأكثر يعني وأكثر قربا يعني يعني نتوقف عند بعض النقاط يعني.
0: بس إذا كان
1: أعتقد أن هذا ما يزعجك يعني.
0: لا أحد، لا ما بيزعجني، بس لا قادر يعني عم بكون عم بحكي فكرة عم ترجع بتقاطعني حضرتك وبرجع.
1: لا بالعكس، جاوب عليها واكمل فكرة، مش مشكلة يعني.
0: ماشي. الآن بالنسبة لإيران، إيران لم تقل أنها ستفاوض عن لبنان، وأنا يعني قرأت رسائل وجهها مسؤولون إيرانيون لرئيس الجمهورية والمسؤولين اللبنانيين، قالوا لهم بشكل صريح وواضح استفيدوا من الاتفاق الإيراني الأمريكي لوقف إطلاق النار ولفرض انسحاب إسرائيلي من لبنان، وأنتم فاوضوا من أجل الأمور العملية. لم يكن أحد يريد أن يفاوض عن لبنان ولم يفاوض، وكان لبنان أصلا بدأ التفاوض مع العدو الإسرائيلي منذ 3 أشهر. يعني في ظل التفاوض الأمريكي الإيراني كان في تفاوض لبناني إسرائيلي. المشكلة اليوم أنا برأيي هذه الخطورة، أن هذا الاتفاق الذي وقعته سفيرة لبنان، وطبعا حتى الآن لم ينال أي موافقة لا مجلس وزراء يا مجلس نواب، هو مجرد اتفاق إطار لا يلزم العدو الإسرائيلي بالانسحاب من لبنان أو بوقف عدوانه الشامل على لبنان. وبعد أسبوع لم ينسحب من أي منطقة تجريبية ولم يوقف عدوانه، وهو لا يزال إلى اليوم يدمر ويقتل ويهاجم لبنان رغم حتى هذا الاتفاق. يعني طب ماذا حقق هذا الاتفاق أو ماذا سيحقق الاتفاق؟ هذا هو السؤال. أنا سأنسى إيران وأنسى حزب الله وأنسى الذين يعارضون هذا الاتفاق، ماذا سيحقق في هذا الاتفاق إذا تقرأه؟ حتى هناك مادة خطيرة جدا، واليوم كل القانونيين والمحامين ممنوع على لبنان محاكمة أو تقديم دعاوى على إسرائيل بسبب جرائم إسرائيل. وقرأت اليوم دراسة لأحد القانونيين المصريين أن هذا يتعارض حتى مع القوانين الدولية. لا أحد يمتلك منع دولة أو منع شعب من تقديم شكاوى بسبب الجرائم التي ارتكبت ضده من قبل عدو أو من قبل دولة معينة. هذا الاتفاق يعني أخذ من لبنان كل شيء ولم يعطي لبنان أي شيء يعني.
1: ممتاز، هذا كلام واضح. هذا الاتفاق أخذ من لبنان كل شيء ولم يعطيها أي شيء. يعني حتى الاتفاق إذا أعطى السيادة للبنان على كامل الأراضي وأنه سيكون هناك انسحاب تدريجي لإسرائيل وفقا لما سينفذ من بنود هذا الاتفاق، فهو بالنسبة لكم لم يعطي شيء. طيب على الجانب
0: على الجانب الآخر
1: أستاذ، أنت تقاطعني الآن، قبل قليل تطلبني يعني لا تقاطع، وأنت الآن تقاطع سؤالي. استمع إلى سؤالي بعد ذلك.
0: بس عم لك أنت عم بتقول انسحاب، أنت عم بتقول انسحاب تدريجي.
1: الانسحاب موجود
0: في الاتفاق، ما في برنامج، ما في.
1: هل أعيد قراءة البند الثاني مرة أخرى؟ هو واضح يقول
0: إذا ما عندك مانع، إذا ما بتقرأ بند.
1: أنا قريب بند. تلتزم الحكومة الإسرائيلية ولبنان بعملية متبادلة ومتسلسلة بشروط واضحة يقوم بموجبها الجيش اللبناني باستعادة سيادته الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية ريثما يتم التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، والمقصود هنا هو سلاح حزب الله، أي أن المشكلة الأساسية والعائق هو سلاح حزب الله. دائما هو سلاح حزب الله من يقف عتبة أمام السيادة اللبنانية واستعادة الأراضي.
0: هذا المقصود هنا، مقصود هنا سلاح حزب الله من عندك والله بالنص؟
1: لا بالنص،

0: من الجماعات المسلحة الموجودة في جنوب اللبناني في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، في جماعات مسلحة غير حزب الله؟
1: ما في عندنا منظمات فلسطينية، عندنا جماعات إسلامية، عندنا عشائر عندها سلاح، عندنا أحزاب لبنانية عندها سلاح، كلها عندها سلاح بلبنان. في مليونين قطعة سلاح منتشرة في الأراضي اللبنانية.
0: أي لكن من الذي يهاجم؟ من الذي يهاجم إسرائيل بالصواريخ والمسيرات؟
1: الجهاد الإسلامي هاجمت إسرائيل.
0: هلا. حماس هاجمت. يا أستاذ قاسم نتحدث عن نتحدث عن هذه الفترة، عن حرب الإسناد، عن
1: التأر، 40 شهيد، 40 شهيد للجماعة الإسلامية في مواجهة إسرائيل.
0: متى كان هذا؟
1: 20 شهيد لحركة حماس في مواجهة إسرائيل من لبنان كلا سنتين الماضيتين.
0: أنا أتحدث عن الأشهر الأخيرة بعد الحرب الأخيرة التي حدثت في إيران.
1: نعم، على كل حال هلأ إسرائيل هي ستنتظر لبنان حتى ينزع السلاح، وعندما تتحقق إسرائيل من نزع السلاح تفكر بالانسحاب وتضع لنا برنامج للانسحاب. لا أحد يعرف متى سيتحقق، وحسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين إسرائيل ستحتفظ بالمنطقة الأمنية في لبنان وفي سوريا وفي غزة، ولن تنسحب من كل أراضي لبنان، وكل هذا الكلام الذي تضمنه اتفاق لن يتحقق.
0: فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل الجدل، ابقوا معنا.
2: مع كل مهمة ينجزها ومع كل إجابة يقدمها، هل نربح الوقت أم نفقد مهارتنا وإبداعنا؟ لم يعد السؤال ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل، بل ماذا سيبقى للعقل البشري؟ أين يكمن الخطر وهل يمكن تفاديه؟ ماذا يخبئ لنا المستقبل؟ محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه الحلقة من قابل الجدل مع ضيفنا قاسم قصير الكاتب والصحفي اللبناني من بيروت. قبل قليل أنت ذكرت بأن المسؤولين الإيرانيين لم يقولوا بأنهم يفاوضوا عن لبنان ولم يأتوا على يعني مسألة المفاوضة عن لبنان. طيب إسماعيل قاآني قال بأن المطلب الأساسي في لبنان هو انسحاب إسرائيل إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها قبل اندلاع الحرب. قال إن المقاتلين اللبنانيين سيجنون قريبا ثمار المقاومة. قال أيضا إن على إسرائيل أن تنسحب من كل الأراضي أو من كامل الأراضي اللبنانية. من هو إسماعيل قاآني حتى يحدد ما تريده لبنان؟ الانسحاب من إسرائيل، ما تريده لبنان، شكل الاتفاق أيضا الذي سيكون، هي المسألة الأساسية عندما يتدخل في شأن وسيادة دولة أخرى ويحدد ما المطلوب تجاه هذه الدولة.
2: عايز هذا التدخل، كل بيانات وزارات الخارجية، كل بيانات وزارات الخارجية العرب والأوروبية وإسلامية تقول يجب على إسرائيل أن تنسحب من كامل الأراضي اللبنانية. ليس إسماعيل قاآني هو الذي يقول هذا الكلام، كل العالم، رئيس الجمهورية اللبنانية يقول يجب أن تنسحب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، رئيس الوزراء يقول نفس الكلام. يعني هذا كلام عام. أنا برأيي المشكلة
1: لا، والمقاتلين اللبنانيين سيجنون قريبا ثمار المقاومة. هذا تحريض على الاستمرار في الحرب ضد إسرائيل وتدمير المزيد من

0: المدن والمحافظات والقرى وآلاف الناس الذين راحوا ضحية لهذه
1: العدو. هذا ما يقوم به العدو
0: بسبب حزب الله وبسبب تحريض إيران وبسبب وقوفها وراء حزب الله.
1: لا لا يا عزيزي، لا بسبب إيران، لا، هذا العدو الإسرائيلي كما دمر غزة وكما يدمر الضفة الغربية اليوم، كما يدمر اليوم في الجولان. أنت تابعت قبل يومين ماذا قام به العدو الإسرائيلي في الجولان؟ هل يوجد مسلحون إيرانيون أو حزب الله بالجولان؟ شباب تظاهروا، أطلق النار عليهم. الضفة الغربية اليوم رغم اتفاقيات أوسلو تتعرض لتدمير ولاحتلال ولاستيطان. غزة اليوم رغم كل الاتفاقيات والعدو يستكمل عدوانه على غزة. هذا العدو الإسرائيلي لا ينتظر لا حزب الله ولا غزة. هذا لديه مشروع للسيطرة على المنطقة، خصوصا منذ طوفان الأقصى لديه استراتيجية جديدة بإقامة ما يسمى المناطق الأمنية خارج ما يدعي أنه حدود إسرائيل اليوم. وطبعا بدأ الحديث عن إسرائيل الكبرى خلال السنتين الماضيتين بشكل صريح، وقد تصل إلى تركيا ومصر والسعودية والإمارات والعراق. يعني نحن أمام مشروع إسرائيلي يريد أن يلتهم المنطقة كلها، ليس فقط
0: نحن أمام يا أستاذ قاسم نحن أمام مشروع كما ذكرت قبل قليل. أنت نظري، كل شيء نظري، لكن المشروع العملي هو مشروع إيران الذي توسعت فيه وصدرت الثورة إلى العراق، إلى سوريا، إلى لبنان، إلى اليمن، إلى كل هذه المناطق، وجودها في غزة ودعمها لحماس وغيرها. هذا هو المشروع، هذا هو المشروع العملي الحقيقي، ليس دفاعا طبعا عن فكرة أخرى، فكرة إسرائيل الكبرى أو غيرها، لكن نتحدث عن السياق الذي حدث خلال السنوات الماضية.
1: أنا عندي عشرات الملاحظات على الأداء الإيراني طيلة المراحل الماضية، وأنا أوافق أنه قد تكون حصلت أخطاء بالأداء الإيراني أو بالرؤية الإيرانية، لكن اليوم الخطر على المنطقة من إيران والله من إسرائيل. ومن من الذي شن حربا على إيران اليوم؟ أليست إسرائيل وأمريكا؟ من قتل السيد الخامنئي؟ مش أمريكا وإسرائيل؟ من الذي شن حربا استمرت 40 يوم و12 يوم على إيران؟
0: ومن الذي تسبب في مقتل 500 ألف سوري وشرد ملايين السوريين؟ من الذي أطلق الصواريخ والمسيرات باتجاه دول الخليج؟
1: بدك ترجع أنت يا عزيزي.
0: من الذي أيضا أشعل الفتنة أيضا كذلك في اليمن؟
1: استاذ العزيز، أنا العنوان الحلقة حسب ما بعتوا لي الشباب بالتحضيرات، وصلنا جمعة من حول الاتفاق اللبناني الإسرائيلي وموقف حزب الله منه وكيفية مواجهته. إذا بتحب نحول الحلقة على المشروع الإيراني أنا ما عندي مانع.
0: الحديث يجر بعضه، يعني نحن في منطقة واحدة، يعني
1: نحن
0: يعني كل القضايا مترابطة مع بعضها البعض.
1: أنا حضرت حالي نفسيا لأحكي عن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي وأخطاره، وقريت تقريبا كرماله شيء 10 دراسات 15 دراسة. طبعا عندي أنا اهتمام بالشأن الإيراني وبقدر أحكي عن إيران، لكن ما كنت محضر نفسيا. يعني هلأ إذا بتحب نعمل الحلقة قسمين ونخلص من الاتفاق الإسرائيلي اللبناني وننهي، هل هذا اتفاق تاريخي والله مش تاريخي، هل هو لمصلحة لبنان أو لا، ونوصل لنتيجة. وبتحب نعمل القسم الثاني بالحلقة حول إيران أنا ما عندي مانع، يعني أنا ما عندي مشكلة. بس كل اللي بعتوا لي الشباب حول الاتفاق
0: يا أستاذ قاسم
1: شو بدك نعمل؟ لا نعمل، خلينا نخلص من الاتفاق الإيراني الإسرائيلي.
0: طيب خلينا
1: نرجع نحكي
0: بالمشروع. احنا حكينا على الاتفاق،
1: احنا حكينا على الاتفاق
0: أستاذ،
1: وصلنا لنتيجة أن هذا الاتفاق ليس تاريخيا وليس لمصلحة لبنان.
0: أستاذ قاسم
1: بدنا نوصل لنتيجة نحن وحضرتك.
0: طيب لازم نوصل لنتيجة، عندما يسأل المذيع أو يريد يعني أن يسأل عن بعض النقاط هو لا يخرج عن نطاق الحلقة. نحن نسأل في نقاط مترابطة عما حدث المنطقة، عن حزب الله، عن إيران، عن إسرائيل. أنت من أتيت بقصة إسرائيل الكبرى، لم أتي بها أنا، أنت من فتحت هذا الموضوع، لذلك أتيت بموضوع مشروع إيران.
1: إسرائيل الكبرى مش عم نحكي عن إيران.
0: طيب إيران ليست جزء مما حدث في لبنان، أليست سببا رئيسيا لما حدث من تحرير؟
1: أنا عندي قناعة خاصة بالنسبة لإيران ودور إيران بلبنان وبالمنطقة. يعني أنا بعتبر إيران دعمتني في لبنان.

0: ضد إسرائيل. ودور إيران كان لدعم المقاومة في لبنان. هلأ إيران عندها أخطاء بسوريا أو بالعراق أو بالسعودية، ممكن كل شيء. إيران كان عندها خطاب أحيانا عمل مخاوف في المنطقة، ممكن. وإيران اليوم تدعو من أجل علاقات جيدة بينها وبين دول المنطقة. إيران تجري مراجعة كاملة لسياساتها طيلة السنوات الماضية، وإيران تفتح الباب أمام تعاون بينها ودول الخليج والدول العربية الإسلامية. واليوم حسب معلوماتي أن علاقات إيران بالسعودية، بالإمارات، بمصر، بتركيا، بباكستان، بسلطنة عمان، حتى مع الدول التي اختلفت معها في المنطقة، هناك حرص على التعاون، لأنه هناك شعور بكل دول المنطقة أن الخطر المشروع الإسرائيلي يتقدم على كل شيء. إذا كانت إيران أخطأت، إيران اليوم تجري مراجعة لأخطائها حسب رأيي وحسب معلومات. الآن علينا جميعا أن نرى أين هو الخطأ، الخطر المركزي. وهذا بتصور السيد تركي الفيصل بعتقد يمكن، وغيره، عمرو موسى، تحدثوا أن اليوم التحدي الأكبر للعرب وللمسلمين، بس العرب، لتركيا، لباكستان، هو الخطأ الإسرائيلي. اليوم هل تتابع حضرتك السجال ما بين المسؤولين الإسرائيليين والمسؤولين الأتراك، أردوغان وداود أوغلو وغيرهم؟ إسرائيل تريد أن تدمر تركيا.
1: طيب يا أستاذ قاسم، حديثا عن الاتفاق،
0: يقول عندما تنتهي إسرائيل.
1: أنت خرجت الآن أيضا عن الموضوع.
0: طيب ها شفت، ما أنت أخذتني على محل.
1: لا لأني أنا أقول لك بأن أحيانا في سياق الحلقة والحوار نذهب إلى مواضيع أخرى لكنها مترابطة في في في المنطقه، يعني لا تخرج بعيد.
0: خلينا نكمل.
1: طيب انت قبل قليل قلت بان
0: تشاء انا.
1: لا على العكس، انت ضيفنا ولك كل الاحترام والتقدير، وعلى العكس يعني نحن نتحاور في هذه الحلقه من اجل ان نخرج بنتيجه كما ذكرت. قبل قليل قلت بان ايران قدمت دعم للمقاومه في لبنان ضد اسرائيل، واكبرت هذا الدعم الايراني. ماذا قدمت هذه المقاومه للقضيه الفلسطينيه، وماذا قدمت للبنان؟
0: يعني نحن أحد اليوم التهم التي تتهم فيها المقاومة في لبنان أنها ساندت حرب غزة، وبسبب مساندة حزب الله والمقاومة لغزة قامت إسرائيل بشن عدوان على لبنان، وقتلت أمين عام حزب الله الأول والثاني سيد حسن وسيد هاشم والعديد من قادة حزب الله، وقامت بتنفيذ عملية البيجر التي استشهد فيها المئات وجرح الألاف من مقاتلي حزب الله. واليوم إحدى أكبر التهم التي يتهم بها حزب الله أنه ساند غزة. وطبعا التقارير التي نشرتها القنوات الإسرائيلية والمخابرات، الدعم الذي كان يقدمه حزب الله، وطبعا إيران للمقاتلين في حماس أو الجهاد الإسلامي. طيلة السنوات الماضية حماس كانت موجودة بلبنان، وكان في علاقات واجتماعات، وكان في تعاون. أنا بقول لك يمكن اليوم بلبنان البعض عم بيأخذ على حزب الله أنه دعم فلسطين، وأن على حزب الله أن يتوقف عن دعم فلسطين. اليوم في مراجعة اليوم بهذا الموضوع، لأنه يمكن هذا أدى إلى ما أدى إليه. نحن
1: والله يا أستاذ
0: الفلسطينية
1: يا أستاذ قاسم، يعني
0: كمواطن لبناني
1: يعني حتى فقط لحتى لا نتعدى هذه النقطة، يعني قصة مساندة القضية الفلسطينية، هناك من يقول بأن حزب الله لم يفتح هذه الجبهة لمساندة القضية الفلسطينية أو لغزة، هذه الجبهة اللبنانية من جانب حزب الله فتحت على إسرائيل ثأرا لمقتل خامنئي بسبب ما حدث في إيران وليس بسبب القضية الفلسطينية.
0: أنت عم بتميز أستاذ العزيز،
1: وبالتالي ما يحدث في العزيز من قتل، أنت عم من دمار عم في القرى،
0: أنت عم تخلط
1: الناس، التهجير في النزوح، وبسبب
0: عم تخلط
1: الله لأنه أراد الثأر لمقتل خامنئي ولا إيران، ولم يتدخل لا لشأن القضية الفلسطينية ولا لغزة ولا غيرها. لماذا فقد حزب الله يعني جزء كبير من حاضنته الشعبية أو من مؤيديه أو من مناصريه؟ تجلى هذا عندما تشاهد الكثير من الفيديوهات لكثير من النازحين ممن دمرت بيوتهم أو قتل أبناؤهم أو يعني نزحوا أو أصيبوا وغيرها، يحملون حزب الله هذه التركة الثقيلة جدا.
0: هل تبعت ذكرى العاشوراء؟ هل تبعت ذكرى إحياء ذكرى عاشوراء قبل أيام ومئات آلاف اللبنانيين نزلوا وشاركوا؟ يعني أنا لم أشاهد يعني حالات معارضة لحزب الله كبيرة، يعني في أفراد يمكن قليلون وهم عادة ينتقدون حزب الله.
1: لا هذا أمر ديني، هذا أمر ديني وعقائدي وطائفي شيء، ومسألة تأييد أو معارضة.

0: حزب الله شيء آخر تماما.
1: أنا حسب ما أتابع يعني مراسم تشييع الشهداء أو عوائل الشهداء أو الناس النازحين الذين التقيتهم في العديد من المناطق، أنهم لا يزالون يؤمنون بالمقاومة ويدعمون المقاومة ولم يتخلوا عن حزب الله.
0: يعني يؤمنون بمقاومة حزب الله ويدعمونها يا أستاذ قاسم، وبيوتهم مدمرة وقراهم محرقة وأبنائهم قتلوا وهم هجروا،
1: يعني هؤلاء يضحون لأنه
0: ولا يجدون يعني ولا يجدون حتى قوت اليوم الواحد. معقول؟
1: لا، الآن الحمد لله يعني هناك جهود لتأمين موضوع النازحين، تقريبا عاد قسم كبير منهم، هناك قسم آخر يتم معالجة أوضاعهم. أنا يعني لا ألاحظ أن هناك حالة، يعني فينا نقول ظاهر، في أفراد ممكن ينتقدوا وهذا طبيعي، في مجموعات يمكن تنتقد، لكن حتى الآن حسب ملاحظتي أن البيئة الحاضنة، وهناك مقالات كتبت من في بعض المواقع والمراكز الدراسات، أن لا يزال حزب الله يتمتع بحاضنة قوية. على كل حال هذا الموضوع يعني يمكن إذا حصلت انتخابات أو حصلت إحصاءات يمكن معرفة نتائجه، لكن لا يزال حزب الله يتمتع بحاضنة
0: انتخابات وإحصاءات
1: قوية.
0: وين الجنوب لم يعد فيه، لم يعد فيه سكان، كلهم خرجوا وهجروا وقتلوا ودمرت بيوتهم وأحرقت بسبب هذا السلاح لحزب الله.
1: رجع منهم هلأ الجنوب. عزيزي الجنوب مقسم الآن إلى 3 أقسام. القسم الأول الذي لم يتعرض لعدوان مباشر، صيدا وصولا إلى الزهراني، إلى كان في اعتداءات لكن مش احتلال وعدوان. القسم الثاني اللي هو تعرض لعدوان أشد لكنه لم يحتل من قبل عدو إسرائيل. هاتان المنطقتان الناس رجعت إليها بمعظمها، يعني من صيدا إلى صور إلى بلدة اسمها صريفة، جوية، شهابية، نبطية، وصولا إلى جزين وإقليم التفاح والبقاع الغربية. هناك الآن الخط ما يسميه العدو الخط الأصفر الذي لم يعد إليه الناس، وهناك مناطق قريبة من الخط الأصفر في مشاكل. أنا تقديري خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة إن شاء الله سيعود الناس إلى قراهم بفضل أولا جهود الدولة اللبنانية ومسؤولين اللبنانيين، وبفضل الاتفاق الإيراني الأمريكي، وبفضل المقاومة. تقديري كل هذه
0: يعني لازلتم تراهنون على إيران وعلى الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي لم ينفذ منه شيء، وتتركون الاتفاق الذي عقد بين الدولة اللبنانية وبين الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: أنت ما سمعتني يا أستاذي، أنت ما سمعتني يا عزيزي.
0: أنا قلت الاتفاق الإيراني بفضل الاتفاق الإيراني الأمريكي.
1: لا لا،
0: ما دخل لبنان
1: في الاتفاق جهود الدولة اللبنانية
0: والولايات المتحدة.
1: لا
0: هذا حديث يستفز الكثير يا أستاذ.
1: يا عزيزي أنت هلأ راجع راجع راجع اللي أنا قلته يا أستاذ.
0: طيب أنت بتشوف الحلقة، أنت بتشوف الحلقة وتراجع. أشكرك، أنا وقت انتهى.
1: بفضل الجهود اللبنانية وبفضل الاتفاق وبفضل المقاومة سنعود إلى قرانا إن شاء الله. أنا أشكرك على طول بالك.
0: لا بالعكس،
1: على هذا
0: نورتنا،
1: الحوار الراقي
0: نورتنا، نورتنا يا أستاذ قاسم. يعني الله يخليك، شكرا.
1: يعني أنا أكثر من مرة بطلع بحلقات بس بكون فيها حدة، لكن اليوم كان الأجواء كثير هادئة وإيجابية. شكرا،
0: شكرا. كل هذا والأجواء هادئة هذا مؤشر ممتاز يا أستاذ قاسم، شكرا جزيلا لك.
1: لا بمعنى موضوعية يعني.
0: شكرا قاسم قصير الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا على كرم ولطف المتابعة. هذه الحلقة من قبل الجدل انتهت، تستكملون ما تبقى من هذه الحلقة على منصات العربية المختلفة على التواصل الاجتماعي. شكرا لكم وأعد ألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من قبل الجدل. إلى اللقاء.

0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عاصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
6: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
7: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
6: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
8: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
9: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز من العربيه. شن الجيش الامريكي الليله ضربات ضد ايران بهدف تقويض قدرتها على تهديد حريه الملاحه في مضيق هرمز بحسب بيان القياده المركزيه الامريكيه. وقالت القياده في بيان ان الولايات المتحده تحمل ايران مسؤوليه ما وصفته بالاعتداءات الاخيره غير المبرره على السفن التجاريه والاطقم المدنيه التي تبحر في الممر المائي الدولي الحيوي. من جانبه قال مسؤول امريكي ان الجيش الامريكي ينفذ ضربات على أهداف إيرانية في مضيق هرمز بحسب أكسيس. هذا وأعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارات في بوشهر وانقطاع الكهرباء في مدينة جابهار جنوب إيران بعد سماع انفجارات، فيما أفاد إعلام إيراني بوقوع هجوم على جسر لسكة الحديد في شمال شرق البلاد. وهذه صور مشاهدينا نتابعها الآن للجسر الذي تم تعرض لتخريب إذن أو ضربات أو استهدافه في الساعات الماضية من قبل الغارات الأمريكية على ما يبدو. لأن نذكر أن الإعلام الإيراني كان قد أكد وقوع هجوم على جسر لسكة الحديد في شمال شرق إيران، ونلاحظ هذا الوميض من على البعد لاستهداف هذا الجسر.

0: أفاد مسؤول أمريكي في تصريحات لCNN بأن الوضع مع إيران لا يزال متقلبا للغاية، وأن الولايات المتحدة لا تستبعد شن المزيد من الضربات الهجومية بحسب تطورات الأوضاع. وأوضح المسؤول أن الجيش الأمريكي في حالة ترقب وانتظار، وأن الأهداف التي ضربت كان يمكن استخدامها ضد أصول أمريكية. كما أشار المسؤول الأمريكي إلى أن العمليات على متن حاملة طائرة إبراهيم لينكولن دفاعية، وأنه يمكن استخدام الحاملة لمراقبة المضيق أو في حال فرض حصار جديد. نهاية الموجز مشاهدينا، كنوا بعافية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى،
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.